هي الغوطة، هي جنة الأرض يتخللها نهر بردة وتسقى من فروعه وتدور بجانبيها الأشجار والرياحين كأنها سوار في معصم. كأنها سوار في معصم، هكذا وصف الرحالة ابن بطوطة غوطة دمشق عندما زارها في القرن الرابع عشر الميلادي. ولم يكن ابن بطوطة وحده، فقد استوقفت الغوطة كثيرا من الرحالة والمؤرخين وألهمتهم بجمالها. هكذا كانت، أما اليوم فلا الغوطة بقيت غوطة ولا السوار بقي سوار، نزعت خيوطه خيطا خيطا حتى غزت المكعبات الإسمنتية رئة دمشق. قصة غوطة دمشق مرت بفصول متشابكة تختصر جانبا من تحولات سوريا الحديثة وتروي فصلا من فصول المعاناة التي عاشتها البلاد تحت حكم العسكر. كانت الغوطة تعرف برئة الشام، ولم تنم يوما إلا على خرير نهر بردة وفروعه السبعة. أما اليوم فتواجه دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، واحدة من أكبر الكوارث البيئية والعمرانية في تاريخها الحديث، كما تكشفه المقارنة بين صور الأمس واليوم. فكيف تحول الحزام الأخضر الذي كان يحمي المدينة إلى جبال من الإسمنت؟ ومن خطط لاغتيال الغوطة وخنق دمشق؟ مساء الخير. في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة حول حجم المساحات الخضراء التي فقدتها دمشق، سنلجأ في رحلة الليلة إلى صور الأقمار الصناعية لنكشف ما جرى خلال العقود الماضية وكيف وصلت المدينة إلى هذا الواقع الصادم. وخلال تقصينا للأسباب برزت أمامنا مفارقة لافتة، فقد توسعت دمشق لكن على حساب رئتها، وتحولت بساتين الجوز والزيتون والمشمش إلى كتل إسمنتية متراصة. في المستكشف الليلة نحقق في اغتيال الغطاء الأخضر لدمشق خلال عقود حكم النظام السابق، ونسأل هل يمكن تعويض ما فقدته الغوطة، ولماذا تستمر حتى اليوم مشاريع عمرانية بدأت على أنقاض البساتين والأشجار؟

0: في ستينيات القرن الماضي وضع المهندس الفرنسي الشهير ميشيل إيكوشار مخططاً تنظيمياً لتوسعة مدينة دمشق، وأرسى فيه قاعدة ذهبية أكد فيه أنه يجب أن يكون التوسع العمراني شمالاً وغرباً نحو الجبال الصخرية الجرداء، فيما تبقى الغوطة خطاً أحمر لا يجوز المساس به. حذر أيضاً إيكوشار من أن أي زحف عمراني نحو البساتين يعني خنق دمشق بيئياً، لكن مع وصول حزب البعث إلى السلطة حبست تلك المخططات في الأدراج وبدأ العبث.
1: تبدو الغوطة بالأصل من جبل قاسيون شمالاً إلى سلسلة جبال الأسود والمانع جنوباً، والتي تفصلها عن سهل حوران، وينتهي سهل الغوطة شرقاً عند بادية الشام. وكانت الغوطة قديماً تحيط بسور دمشق القديمة، ولكنها باتت تعرف الآن بجزئيها الشرقية التي تعتبر مدينة دوما مركزها، وتمتد نحو الشرق والجنوب لتحيط بمدينة دمشق، والغربية التي تمتد من الربوة غرباً وجنوباً إلى مناطق محيط مزة وكفرسوسة ودارية ومعظمية الشام. وتدين الغوطة بوفرة مياهها الهائلة إلى نهر بردة الذي ينقسم إلى 7 فروع، وتتميز بخصوبة تربتها وتنوع أشجارها ومحاصيلها.
0: في نهاية 70ات القرن الماضي بدأت دمشق تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً، ثم جاءت موجات الجفاف لتزيد الضغط على العاصمة، فتسارعت مشاريع البناء، لكن تلك المشاريع تجاهلت المخططات التنظيمية لريف دمشق واستفادت من الفساد الإداري ومن التغاضي المتعمد للسلطات، لتبدأ الأبنية باقتحام بساتين الغوطة ويبدأ معها الزحف الإسمنتي على حساب الغطاء الأخضر.
2: نحن بمنطقة كفرسوسة قريبين من المشفى الوطني،

0: البعض يعني البقايا ما بيخلى الأمر من تنتين أو ثلاثة أشجار بتدل على عمر هاي الأشجار الزيت. وقت اللي بدأ الاستملاك وبدأت عملية إخلاء أو بالأحرى إنذارات بالإخلاء، فكانت تجي محافظة دمشق أو الجهة اللي مستملكة إلها لصالحها تبدأ بقص الأشجار. أول شغلة تبدأ بقص الأشجار ويغيبوا، أعطوك إنذارات الإخلاء ويصحروا الأرض أشجار ما صفيه. بناء على هذا الأمر لجأت المزارعين بدأت تعيش، يعني شو بدي يساوي هني؟ فأنا بدي أقعد انتظر رد أزرع شجرة زيتون وانتصرها 6-7 سنوات أول. فرجعوا للمزروعات القصيرة اللي ما بدها فترات طويلة بالحصاد. يعني معظم الزراعات تبعاتهم كانت هي عملية الجرزة، صارت بعد قطع الأشجار كل فترة وفترة يحطوا كم شجرة، يعني يزرعوا كم شجرة للظل للمنظر للهي. ترد تجي محافظة دمشق ترد تقتلع هاي الأشجار وتقصها. وقت اللي شافوا الإصرار من الأهالي على البقاء، يعني بقاء، يعني منعوا ساعات الكهرباء، منعوا عدادات المي، منعوا هي كونه أرض مستملكة وصارت لجهة غير، يعني لم تعد صاحبها أنت بنظر القانون، اللي لجأوا لقطع الأنهار. وقت اللي بدأوا قطعوه من منطقة الجمارك، أحد الأنهار اللي كان يمرق قطعوه من منطقة الجمارك، بعدين قطعوه من رئاسة شعبة المخابرات العامة النهر الثاني، ومنعوا موضوع حفر الآبار الارتوازية، وبلش التصحر، وبلش يعني صار في مضايقات للأهالي وللفلاحين بموضوع الزراعة.
1: أصدر النظام السابق قانون الاستملاك رقم 60 في عام 1979، والذي شرع الأبواب أمام الجمعيات السكنية والتجار لالتهام الأراضي السهلية والبساتين. وشهدت الفترة من 1980 إلى 2011 قضماً مستمراً للغوطة بشقيها الشرقي والغربي، حيث عطل النظام السابق المخططات التنظيمية، ما فتح الباب لسماسرة الأراضي لتحويل بساتين الفاكهة إلى كتل إسمنتية غير مرخصة. كما شهدت هذه الفترة بناء آلاف المنشآت الصناعية ضمن الحدود الإدارية للغوطة، مع تحويل المصارف الصحية إلى الأنهر التي تروي الغوطة. وبدأ التوسع العمراني من مراكز المدن الصغيرة المحيطة بدمشق مثل دوما وحرست وعربين، ولم يكن عشوائياً بالمعنى الحرفي، بل كان توسعاً مباركاً عبر التراخيص الإدارية التي استسهلت تحويل الأراضي الزراعية إلى كتل إسمنتية.
2: أو حتى الآن 90% من أهل المعظمين لم يحصلوا على حقهم بالمقاسم المستملكة. هذه نقطة أخرى، يعني الخسارة الكبيرة هي أنه كانت من خلال الفرق الشاسع ما بين قيمة الأرض اللي هي ملاصقة لدمشق وما عطوها حقها كما يفترض في المرسوم 66. نجد أنه القانون المرسوم نص على أنه يتم تقدير قيمة الأرض من خلال قربها من الشوارع، ما قال منطقة الاستقرار، ودمشق والمعظمية هي منطقة الاستقرار الرابعة. هنا بندخل موضوع الدستور. الدستور يقول لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، لكن والناس متساوون في الحقوق والواجبات، سواء المرسوم 66 ولا 20 ولا 90، في فرق ما بينهم بالحصص اللي تباع للمالكين لقاء المقاسم السكنية. بالقانون 60 تم استملاك حول المعظمية وتم تقدير الدنم بألف ليرة.
3: وهنا يبرز السؤال، ما الذي دفع نظام المخلوع إلى تشجيع التمدد العمراني في الغوطة بينما كانت المخططات التنظيمية توصي بالحفاظ على هذا الحزام الأخضر المحيط بدمشق والتوسع باتجاه التلال والجبال الجرداء في قاسيون والمزة؟
1: يمكن رد التوجه إلى الغوطة إلى سهولة البناء في الأراضي السهلية والقريبة من المدينة، بحيث يسهل ضمها للبنية التحتية بعكس المناطق الجبلية والجرداء. ولكن بعض المراقبين يشيرون أيضاً إلى أن هذا التوسع باتجاه الغوطة كان مقصوداً لربطها أمنياً بالمدينة وكسر جغرافيتها المتوارثة عبر أحزمة سكنية ذات كثافة عالية، حيث تعتبر الغوطة تاريخياً من المناطق الرخوة أمنياً بحيث يصعب التحكم فيها أمنياً. أما جبل قاسيون والمناطق المجاورة فقد استولت قطاعات عسكرية أبرزها الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة عليها.

0: إحكام السيطرة النارية على دمشق، ومنعت بالتالي التوسع العمراني باتجاهها.
1: هو التوسع العمراني بصير عنا دائما نحن في دمشق، هو الغاية منه بعثرت البيئة الشعبية الموجودة في المنطقة بتنظيم المنطقة، وبعثرت اللحمة الشعبية بين الأهالي ليصبح التنظيم المعماري هو أكثر أمانا للنظام. فهو بيهتم دائما بقراراته من الناحية الأمنية وبسخرها بهذا الاتجاه. أما التوصيات الأممية ليست لها أي اعتبار عند النظام.

0: إذن على قمم قاسيون والهضاب الغربية لم يبني النظام المخلوع خزانات لمياه المدينة، بل شيد حصوناً عسكرية. وكما في كثير من الملفات السورية، خضعت حركة العمران لاعتبارات الحماية الأمنية للنظام. وبينما كانت الغوطة تتعرض للقضم التدريجي، كانت القوات العسكرية تتمدد في الجبال المحيطة، وتحولت التلال إلى مجمعات سكنية عسكرية مغلقة تفرض رقابة على كل حركة في المدينة. ولم تعد تلك القمم تحمي الغوطة، بل أصبحت تشرف على عملية تغيير جغرافي أعادت رسم العلاقة بين دمشق ومحيطها، حتى بدت المدينة محاصرة بالثكنات ومقطوعة الصلة برئتها الخضراء. ومن هنا يبدو أن التوسع باتجاه الغوطة لم يكن مجرد خيار عمراني، بل حمل أبعادا سياسية وأمنية أيضا، فيما دفعت الغوطة ثمن خيارات لم يكن المدينة فيها نصيب.
1: دمشق لم تتوسع بناء على حاجة سكانها، بل توسعت بناء على خارطة انتشار فرق الجيش، حيث إن التوسع المدني سمح به فقط في المناطق التي لا تهدد الرؤية العسكرية. في المزة ومحيط مطارها العسكري تحولت الأرض من بساتين إلى ثكنات ومساكن عسكرية مغلقة، الهدف منها زرع قطع عسكرية وسط أحياء دمشق وتحويل عوائل الضباط إلى حرس حدود داخلي. ويذكر أهالي دمشق ما قيل عن تهديدات أطلقها رفعة الأسد في ثمانينيات القرن الماضي بقصف دمشق من مرابض المدفعية الموجودة في جبل قاسيون.
2: أنا أذكر من السبعينات، أنا كنت طفل صغير بالسبعينات، من يوم دخل حافظ الأسد على المنطقة هي، كانت المنطقة هي عبارة عن منطقة بساتين لا ترى الشمس، بلش القضم فيها بالدوائر الحكومية أول بأول، ابتدأت بالقيادة القطرية، ومن ثم المدينة الحرة أو المنطقة الحرة وإلى آخره، واستمر القضم هيك لوزارة الإدارة المحلية، لرئاسة مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، السفارة المصرية، الجامعة، المشفى الوطني، وهكذا استمروا به الاتجاه وبهالشكل هذا. وكانت المنطقة هون عبارة عن منطقة بساتين، في نهرين عندنا، نهر على اليمين ونهر على الشمال، لا تنقطع فيها المياه. نظموا افتتحوا شارع 17 نيسان، شقوا الأرض لشقين، الشق الجنوبي نظموا تنظيم، والشق الشمالي استملكوا استملاك. طبعا والشق الغربي كمان من الناحية الجنوبية، كمان من الناحية الجنوبية كمان استملكوا استملاك. بلشوا تخريب بهالمنطقة من سنة السبعين، من بلش حافظ الأسد ولكأنه كان الهدف هو تخريب المنطقة وتغيير الديموغرافي لهالمنطقة هاي. فتهجرت أهلها، تهجرت السكان، يعني اقترعت، يعني أنا عم تقترعني من جذوري أنت، عم تقترعني من منطقتي من جذوري أنت. هذا جريمة موصوفة.
1: وفي كفرسوسة التي كانت تعتبر مخزن الفاكهة لدمشق، تحولت إلى مركز أمني بامتياز، حيث تمركزت فيها عدة أفرع أمنية. وإلى جوارها أطلق النظام السابق في 2012 وفي أوج الحراك السلمي للثورة السورية المرسوم التشريعي رقم 66، الذي أدى إلى اقتلاع قسري لبساتين الرازي ومعاقبة ساكنيها، لتتحول الأرض الخضراء إلى مشروع استثماري يحمل اسم ماروتا سيتي وأبراج إسمنتية شاهقة شيدت على أنقاض أرزاق المهجرين.
3: النظام بيتخذ قرار هو من أساس أمني. يعني مثلا ماروتا سيتي اللي هي خلف الرازي، ما ظهرت مظاهرات في المنطقة أول الأحداث ب 2011، مباشرة النظام اتخذ قرار بتنظيم المنطقة عمرانيا وبعثرت المواطنين الساكنين في المنطقة حتى يعني يرتاح ويذهب القلق من أي مخاطر بتأثر على عاصمة دمشق. هو هدف بهم دائما أنه النظام الأمني يكون محمي. فأمتى ما بعثر اللحمة الشعبية وفرقها وهجرها من مساكنون ما عاد في قلق بالنسبة للنظام، سيما مثلا خلف الرازي هي منتخبة لعاصمة تماما، فما بهم هو الغطاء النباتي أو هذا، كله هذا ما له أي أثر عنده.
0: فخلف هذه الاعتبارات الأمنية يبرز أيضا ملف واسع من الفساد الإداري، فكفرسوسة والمزة وبرزة تقع جميعها في قلب دمشق الحديثة، وتحويل البستان الذي يباع بالدنم إلى برج سكني يباع بالمتر المربع خلق ثروات هائلة للمستثمرين المقربين من دوائر الحكم، وبذلك لم يكن التوسع على حساب الغوطة مدفوعاً بالاعتبارات الأمنية وحدها، بل أيضاً بمصالح اقتصادية وعمليات مضاربة عقارية حققت أرباحاً طائلة على حساب الأراضي الزراعية.
1: مع انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 كانت الغوطة إحدى أهم مراكز العمل الثوري، ولذلك استهدفها النظام بالقصف العنيف والحصار، حتى أنه استخدم الأسلحة الكيماوية. استخدام سياسة الأرض المحروقة أدى إلى إحراق وتخريب العديد من البساتين، وقدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في أيلول 2024 بأن الغوطة خسرت أكثر من 250 ألف شجرة خلال سنوات الثورة، كما أن القصف لم يدمر الأشجار فقط بل طال شبكات الري أيضاً.
2: هاي أرضي أنا اللي خلقت فيها، اللي ولدت فيها، هاي ميراث معي طابو أخضر، أنا طابو أخضر ملك، سند ملك، ما في قانون بالدنيا بيقدر ينتزعه منك. انتزعه حافظ أسد وبشار الأسد بقوانينهم الظالمة. اليوم نحن بعد التحرير يعني تأملنا خير في حكومتنا الكريمة، ونسأل الله أن تكون يعني عند حسن ظننا، أنه أخي تعيد الحقوق لأصحابها، ونحن يعني رفاق سلاح نحن وياهم، فنحن خرجنا لرد الظلم عن المظلومين، وخرجنا من صلب المعاناة اللي نحن كنا عايشين فيها.
4: طبعاً نحن ورثنا من الحقبة السابقة يعني حجم هائل كبير جداً مخيف من التجاوزات على الأملاك العامة والتجاوزات على المناطق الخضراء على الحدائق. طبعاً هذا الشيء يعني لا يمكن حله بيوم أو يومين، هذا الشيء بده دراسة وبده متابعة وعمل. طبعاً نحن نشدد على أهمية المناطق الخضراء، نقوم بالتنسيق مع عدد من المديريات المختصة، يعني مع مدير دوائر الخدمات، مع مديرية الحدائق في هذا الموضوع، وقدر المستطاع نحد من هذه الظاهرة ونخفف منها ونعالجها أول بأول، هذا باللي ما سبق. ولكن حالياً منع باط، وأيضاً هناك تشديد ورقابة شديدة على هذا الموضوع. طبعاً هو من الناحية العملية لا نستطيع الفصل ما بين محافظة دمشق وبين الريف، يعني هي كلها عبارة عن إقليم واحد، هي فيك تقول دمشق الكبرى يعني، وكلها متصلة وكل شيء مرتبط، كلاهما مرتبط ببعض. فالتخطيط لا يمكن أن يكون فقط في دمشق، وإنما يعني التخطيط الإقليمي يجب أن يصل إلى جميع المناطق المتصلة بدمشق. ولكن كما قلت أن العشوائيات والفساد السابق أو التجاوزات، النظام الأمني كان يحكم البلد بطريقة يعني أدت إلى دمارها، ليست دمار الإنسان ولكن أيضا دمار البنيان.
0: سقط النظام الذي أصدر المرسوم التشريعي رقم 66، لكن الإرث الذي خلفه ما زال ثقيلا ومعقدا، فالحكومة الجديدة في دمشق تواجه اليوم معضلة حقيقية. الأبراج الإسمنتية التي أقيمت على حساب البساتين أصبحت أمراً واقعاً، ومعالجتها لن تكون سهلة. والمعركة في دمشق ما بعد الأسد ليست سياسية فحسب، بل هي أيضاً معركة عدالة انتقالية عمرانية وبيئية تتعلق بحقوق الملكية وباستعادة التوازن بين المدينة ومحيطها الطبيعي. فهل يمكن إنقاذ ما تبقى من الغوطة وتعويض جزء مما خسرته دمشق؟ لا شك أن التحديات كبيرة في ظل ضغوط الاستثمار والإغراءات التي تمثلها المشاريع العمرانية، لكن الغوطة لم تكن يوماً مجرد أرض زراعية، بل كانت جزءاً من هوية دمشق ورئتها التي حافظت على توازنها البيئي لقرون. والحفاظ على ما تبقى منها ليس استعادة للماضي فحسب، بل استثمار في مستقبل المدينة وأهلها.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
2: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
3: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
4: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
5: تسريع فكرة العدالة الانتقالية.
6: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
7: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية.
8: إصلاح التعليم.
9: أنا نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
10: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
11: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
12: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني. نالت عدة جوائز أدبية، منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

0: تحسن ملحوظ شهدته الليرة خلال فترة قياسية بالتزامن مع خفض لأسعار المحروقات، إلا أنها اختفت وكانت الطوابير من نصيب المواطن. أيضاً أصحاب المحطات هددوا بالتصعيد، والخبراء يخمنون هل هذا الإنجاز حقيقي أم مجرد أرقام على الورق؟ في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملفي الليرة والمحروقات، ونبدأ كالعادة بأهم الأخبار الاقتصادية خلال هذا الأسبوع. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اعتماد شركة زين مشغلاً خلوياً ثانياً ومنحها رخصة تشغيل رسمية كبديل عن شركة MTN. وجاء هذا القرار بعد فوز الشركة بطلب عروض دولية استندت إلى معايير قانونية ومالية وفنية دقيقة. وزير الاتصالات عبد السلام هيكل أكد أن الرخصة تأتي ضمن شراكة استراتيجية تسهم في تحسين جودة الخدمة من حيث السرعة والاستقرار والسعات، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات للشركة إلى 8 ملايين دولار خلال 7 سنوات مع التمهيد لإطلاق شبكة الجيل الخامس في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد. أقرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية آلية مراجعة دورية كل 15 يوماً لأسعار المحروقات مع إمكانية عقد جلسات استثنائية عند الحاجة. وأوضح الناطق الرسمي موسى الجبارة أن اللجنة تتابع بشكل مستمر المتغيرات المحلية والعالمية، وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة وفق دراسة جماعية تشارك فيها الجهات الاقتصادية وجهات فنية مختصة. وأشار إلى أن التسعير يستند إلى مجموعة مؤشرات أبرزها الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وسعر الصرف، مؤكداً أن أي تعديل يتم وفق تقييم شامل يوازن بين استدامة التوريد واستقرار السوق ومصلحة المواطن. باشرت وزارة المالية إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع ترأسه الوزير محمد ياسر برنية. تم فيه بحث الخطة الزمنية لإنجاز المشروع قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأكد الوزير أهمية تعزيز شمولية الموازنة كأداة تعكس النشاط المالي لمختلف القطاعات، مع التركيز على التحديث والرقمنة واعتماد مؤشرات أداء واضحة ترفع كفاءة التنفيذ. وشدد برنية على ضرورة ربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد. في 7 من أيار رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30%، وضمن هذا الأسبوع صدر قراراً بتخفيضها بنسب تراوحت بين 14 و20%. لكن هل هذا الانخفاض حقيقي في ظل تحسن الليرة أم أنه مجرد أرقام على ورق؟ وفي كتاب عاجل لوزير الطاقة حذرت اللجنة النقابية للمحروقات من خسائر فادحة لحقت بأصحاب المحطات بعد أن ألزموا ببيع المخزون القديم بالسعر الجديد دون تعويض، وهم يقولون أنهم يحملون الخسائر عند هذا الانخفاض ويحملون أيضاً الفروقات عند الارتفاع. نحن نزلنا إلى الشارع وسمعنا رأي المواطن حول تخفيض أسعار المحروقات وانعكاسها، نتابع.
1: والله الأسعار نزلت، يعني كان ب 16 و 300، اليوم صار ب 13، يعني كنت فلل ب 550، اليوم عم فلل ب 440 تقريبا 430. الوضع ان شاء الله لتحسن افضل، يعني نتمنى التحسن اكثر لسه بما انه الدولار لسه عم ينزل.
2: عبيت هلا 13 لتر طلع حقه 165، كنت الدو عبيه قديش 200 وكسوره، يعني فرقت معنا كل يوم 50,000.
3: بالنسبه للاسعار تم التخفيض امبارح، سعر البنزين 95 الأكتون كان 16,330 ليرة سوري، صار 13,000 ليرة سوري. بالنسبة للبنزين 90 كان 15,620 ليرة سوري، صار 12,500 ليرة. بالنسبة للدولار وقفنا أخذ الدولار، ما بقى فيه التسعير والبيع حصراً بالليرة السورية.
4: هلا فرقت السعر 20% حسب ما قريت على الفيس، والسيارة هي بتحمل بنزين يعني المحرك تبعها 95 أكتر 95، والأسعار أكيد فرقت معنا.
5: شيء جيد إنه هلا عم يصير إنه هي بتصارت تنزل وتطلع، كان من أول تطلع ما بتنزل، نزلت عالميا والما نزلت عالميا. هلا بما انه عم تنزل وتطلع الاسعار مع السوق العالميه كويس ممتاز.
0: ولمناقشه هذا الموضوع ومواضيع اخرى بخصوص المحروقات، يسعدنا ان نستضيف في الاستوديو الاستاذ سامي الغالول، رئيس لجنه اصحاب محطات الوقود في دمشق وريفها. اهلا وسهلا بك استاذ سامي. يعني شهدنا يوم امس او خلال الايام الماضيه إغلاق لبعض المحطات بسبب عدم توافر مادة البنزين، لكن في المقابل كان هناك تصريحات أو يعني كلام من سوريا للبترول بأن ذلك هو عبارة عن إضراب من بعض أصحاب المحطات، ما الحقيقة في ذلك؟
6: نشكر تلفزيون سوريا على إتاحة الفرصة لإيصال صوتنا ولتسليط الضوء على معاناة أصحاب المحطات. أصحاب المحطات يعني أخذت عنهم الناس فكرة من النظام البائد بأنهم سيئين، وهذا الحكي أبدا غير دقيق، لأنه فعلا أصحاب المحطات مظلومين. فبالنسبة لتغيير الإضراب، ما في إضراب أبدا، إلا أنه في مسك أو يعني تريث بالتسجيل على الوقود، لسبب لأنه بسبب انخفاض الأسعار، وهذا لعدم الشفافية. لو بيشركوا أصحاب المحطات وبيعلموهن بتجيب الناس. نعم. كل واحد بيجيب، يعني أنا مثلا بستهلك باليوم 5,000 لتر، بروح بجي أنا بأخذ من عند زميلي، بجيب من عنده، ما بقطع محطتي. هل بستهلكه؟ بجيبه من عند زميلي، يعني ما شرط أجيب طلب، وهذا ممنوع عندنا، ممنوع النقل من محطة لمحطة.
0: صحيح.
6: يعني عدم اشراكنا نحن او اعلامنا، نحن بنسمع مثل اي
0: يعني
6: مواطن.
0: يعني انتم ما عندكم اي فكره بموضوع التسعيرات التي سيتم اعتمادها؟
6: لا لا لا ابدا ابدا. نحن لو يشاركونا ويكلنا راي، نحن في عندنا حلول كثيره، في عندنا حلول كثيره كاصحاب محطات. لانه قال اهل مكه ادرى بشعابها.
0: نعم.
6: ونحن بنعرف كيف نعالج نحن على الارض.
0: يعني طب بالنسبة للحلول سنتحدث عنها لاحقا، لكن بهمني أيضا موضوع أنه هن تأخروا بالتسجيل على طلبات التعبئة من السورية للبترول، وهذا الذي تسبب بنقص. طب الفكرة أنه عالميا أسعار النفط هي منخفضة، فيعني من العام يعني منذ بداية العام الحكومة السورية والسورية للبترول تحاول التوازن بين أسعار النفط العالمية والسعر المحلي، فيعني هذا الأمر كان مطروح سابقا. ألم يكن لديكم فكرة أنه ستنخفض الأسعار بشكل حتمي؟
6: لدينا الفكرة أنه بدأت تنخفض، ولهذا السبب يعني انحجام بعض أصحاب المحطات وليس الكامل، انحجام على التسجيل خيفة من أنه ينخفض السعر، لأنه ما في مني أنصفني أنا، يعني أخسر رأس مالي، انا منزل راس مال المحطه بدون مبرر، يعني وانا عارفان انا تاجر، هني بيعتبرونا بيقولوا انتم تجار.
0: نعم.
6: اذا كنا تجار،
0: والتجاره فيها ربح وخساره.
6: طيب جيد هالحكي، بس التاجر لازم ينصف شريكه. اذا نحن شركاء، نحن اول شيء نحن اللي عم نوزع الماده، نحن يعني البوابه لتوزيع الماده لشركه البترول.
0: نعم.
6: نحن توزيع الماده لشركه البترول، ونحن ما بريد التاجر ما بريد يخسر. ونحن في ورانا عيال، ورانا يعني ناس كثير مسترزقه من وراء الموضوع. فانا اذا خفض راس مالي، لانه يوم اللي بيغلى بيلحقوني بالفرق، يوم اللي بينزل ما بيعوضوا علي. طيب يعني هالحكي غير منطقي.
0: طب هلا نحن عالميا في دول العالم ودول المجاوره تتبع اسعار سعر البترول العالميه وبرميل البترول، كيف يمكن ان تحل هذه المشكله في حال نحن اصبحنا مثل الدول المجاوره، او حتى في تركيا او دول اوروبيه نتابع اسعار البترول وعلى اساسه يتم التسعير؟
6: التسعير نحن اذا الحكومه بتاشرك الحلول كتير كتير كتير موجودة، بس يكون نحن مشتركين كأصحاب محطات، يعني يكون مندوب عن أصحاب هالمحطات لمعالجة كيف التسعير. هلأ بلبنان بتسعر بالأسبوع مرتين، بيكون الانخفاض بسيط وبيكون الارتفاع بسيط. أما نحن
0: خسارة يعني جزئية يعني،
6: إيه خسارة بسيطة يعني بتكون محمولة. أما هلأ أنا هلأ مثل هلأ عم يقولوا كل 15 يوم بدي أحدد السعر، يا بنزل لتحت يا بطلع لفوق بفرد سحبي، يعني بيصير يعني كتير عبء على صاحب المحطة خاصة إذا كان بالخسارة. فنحن يعني نرجو من، برجع بقولها إنه هي الشفافية بين صاحب المحطة
0: وبين الحكومة
6: والبترول، لأنه قلت لك أنا بالأساس النظام البائد خلى جفا بين المواطن والمحطة والمسؤول. يعني صاحب المحطة كان متهم، هذا الحكي أبدا مرفوض أبدا. أنا يعني أنا بحكي عن نفسي وبحكي عن كثير من أصحاب المحطات، قد يكونها أنا ما يعني قد يكون في ناس سيئة.
0: طب بالنسبة ل يعني الفرض التسعير بالليرة السورية، كيف أثر عليكم حاليا وهل أنتم مع هذا القرار؟
6: هلا شوفي إذا بدي ضل، لأنه نحن مثل ما تفضلتي وحكيتي مرقت فترة نحن منعونا نبيع غير بالليرة السورية وبدنا نقبض بالدولار. أنا هذا الكلام
0: كيف تم حل هذه المشكلة؟
6: بمقابلة السيد الوزير، باعتصام أصحاب المحطات أمام وزارة الطاقة، وقابلنا السيد الوزير. أنا كنت أبيع، كان دولار المحروقات ب 12.800 وأبيع المحروقات بالليرة السورية حصرا. وأشتري الدولار بدي أروح أسدد سعر صرف المحروقات ب 13.400 و 13.500. فيعني كان في ظلم كبير، وقابلنا السيد الوزير وقال أنا ما بحب الظلم. هاي وقت اللي قلت لك أنا من شوي إنه السيد الوزير قال ما بحب الظلم، الرجل قال ما بحب الظلم. إيه بس يعني أنا على طول أنا يعني أنا ما بدي أجيب أصحاب المحطات وأسوي شغلة ما هي بيها. يعني أنا ما بريد، أنا هاي حكومتنا وهاي دولتنا ونحن شركاء بالنهاية، شركاء وهاي البلد للجميع. ما هي لا صاحب محطة ولا هي لوزير ولا هي لنقابة، هاي للجميع. فنحن مع تنزيل الأسعار ومع المواطن، إلا أنه ما يكون حدا على حساب حدا.
0: نعم. طب بالنسبة للطوابير الانتظار التي شهدناها خلال الأيام الماضية،
6: هذا كله بعدم الشفافية. ليش؟ لأنه قلت لك أنا في ذنب على منه من أصحاب الكازيات وفي ذنب على الدولة.
0: يعني هناك آلية تسعير خاطئة برأيك؟
6: نعم
0: حاليا.
6: نعم نعم، لأنه أنا هلأ أنا مبارح أنا أمحصل أنا شخصيا أنا ما عندي مبيع كتير. أنا كانت خسارتي شي 60 مليون ليرة سوري، 60 مليون. هذا المخزون اللي كان عندي أنا جايبه قبل السعر القديم، أنا خسارتي كانت شي 60 مليون ليرة سوري، وهذا نزل برأس مالي. يعني ما حدا بريده.
0: طب ما هو اقتراحك بالنسبة لي؟
6: اقتراحي أنا قلت لك إشراكنا مع بالتسعير، بحيث يعني إنه يكون لا ضرر ولا ضرار. يعني في أمور مثل ما قلت لك أنا، يعني نحن كانوا يعطونا نصاص طلبات سابقا، كان يعني الطلب معترف عليه 24 ألف لتر، كانوا يعطونا نصاص سابقا. هلأ يرجعوا لغوها هاي النصاص. يعني أنا كان يجيني من ساد كوب 12 ألف لتر، 12 ألف لتر يعني كل واحد بيجيب على هواته، فبتكون الخسائر أقل.
0: صحيح.
6: يعني نحن قلت لك أنا في
0: يعني تقصد تقليل الكمية،
6: تقليل الكمية من ساد كوب معتمدة. يعني هي معتمدة. أنا ما بدهن أشترك أنا وصاحب كازية أجيب مثلا، نحن في عنا حلول، بحيث يعني إذا كان الضرر بيصير بسيط وإذا كان النفع كمان بيكون يعني ما بيكون
0: مفهوم.
6: عرفتي عليك؟ يعني بس يكونوا إشراكنا، يعني مثل ما قلت لك أنا، يعني هو بالنهاية هو الإشراك لأصحاب المحطات أو النقابات أو المعنيين بالأمر. والله لأنه نحن على الأرض، هن يعني مثل ما بوصلهم يعني بيعطوا قرارات، بس نحن على الأرض، نحن المعاني يعني نحن المواجهة مع المواطن ومع الحكومة، يعني مع المحروقات ومع يعني نحن صلة الوصل.
0: بس أنا بدي منك جواب أخير بخصوص الاضطراب اللي حصل بغياب مادة البنزين، هي مفتعلة؟
6: لا ما بقول مفتعلة أنا. لا ما هي مفتعلة، إلا أنه عدم شفافية.
0: نعم.
6: ما هي مفتعلة، لا، لأنه صاحب الكازية فاتح ليترزق الله ويعيش وبدي يشتغل، والمحروقات بدها تبيع. بس انه قلت لك عدم الشفافيه ما لا ما هي مفتاح لي
0: ابدا. يعني ماده ما كانت موجوده
6: بال لا موجوده الماده، الماده موجوده، الماده موجوده عند المحروقات وفي كازيات كان موجود فيها. هلا انا ما استجريت لانه كان عندي بكازيتي وانا بعرف قديش مبيعي.
0: معناتها هن توقفوا عن البيع؟
6: مين؟ لا ما توقفوا عن البيع، ما توقفوا عن البيع. بس هو المواطن، انا سيارتي، انا صاحب كازيه، ما افعل اعبي لحتى يرخص البنزين، الله وكيلك. فلما رخص البنزين هجمت الناس، كلياتها بدها تعبي، هذا سوى ازمه. المواطن نفسه بيسوي ازمه.
0: صحيح.
6: يعني انا بحاجه 20 بدو بعبي 40، يعني المواطن بنفسه هو بيسوي الازمه.
0: نعم، ممتاز. شكرا لك استاذ سامي الغالول، وانت رئيس لجنه اصحاب محطات الوقود في دمشق وريفها، شكرا على هذه الاضافه.
6: الله يبارك فيكم، وشكرا لكم، وشكرا لتلفزيون سوريا، وشكرا للجميع. وان شاء الله الله سبحانه وتعالى هيك بتكونوا انتم صله الوصل، وكلام وصوتنا بسمع، يعني بتسمعوا القياده وبيحطوا وبيأشركونا بهالامور
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا لك.
6: شكرا شكرا.
0: خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليره في نشرته الرسميه 3 مرات خلال 10 ايام في محاوله لتقليص الفجوه مع السوق الموازيه. هذا التعديل يعد الثالث خلال أقل من شهرين بعد فترة تثبيت استمرت منذ مايو 2025. لكن بالمقابل كيف تحركت السوق الموازية بالتزامن مع هذه القرارات؟ الليرة السورية سجلت تحسناً متسارعاً خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً في ارتفاع هو الأكبر منذ أشهر. لكن هل هذا التحسن حقيقي أم وهمي؟ المحللون يرون أسباباً متعددة لهذا التحسن، فبعضهم قال أن الانخفاض يعود لعدة عوامل، منها قرار الحكومة تسديد ثمن المحروقات بالليرة السورية، تحسن مستوى الثقة بالسوق المحلية، وتراجع الضغوط النفسية على الطلب على الدولار، إضافة إلى تحسن حركة التجارة الخارجية وتراجع الأخطار الإقليمية. لكن هناك وجه آخر للصورة لا يتحدث عنه أحد، فماذا تخفي الأرقام وراء هذا التحسن المفاجئ؟ بعض الآراء تقول أن التحسن الحالي لا يستند لزيادة في الإنتاج أو تراجع في المستوردات أو حتى زيادة في الحوالات، بل هي مضاربة محسوبة، يعني كل دولار يباع أو يشترى يحقق أرباحاً بنسبة تصل إلى 15%. المضاربون لا يخفضون السعر لدعم الليرة، بل لإعادة بيعه بسعر أعلى لاحقاً. هذا التلاعب يحتاج إلى تريليونات الدولارات أو تريليونات الليرات، ولا يقف وراءه سوى جهات ذات مصالح خاصة. ولكن نحن نتساءل، ما موقف حاكم مصرف سوريا المركزي من كل هذا؟ حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان أكد أن استقرار الليرة لا يعتمد على السياسة النقدية فقط، بل أيضاً يبدأ من اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. وأضاف أن قوة العملة الوطنية هي نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد. لكن نتساءل أيضاً، هل نحن فعلاً أمام اقتصاد منتج؟ أم أن الانخفاض كان مجرد فقاعة لمضاربة ستنفجر قريباً؟ ولمناقشة هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق دكتور سليمان موصلي. أهلاً وسهلاً بك دكتور. يعني رأينا التخفيضات التي يعني قام بها المركزي السوري لسعر الصرف، وهذه العملية برأيك التي قام بها حاكم مصرف سوريا إلى ماذا تدل أو على ماذا تدل؟
7: بالحقيقة يعني اتجاه المصرف المركزي، مصرف سوريا المركزي، نحو التقريب بين سعري الصرف الموازي والرسمي، يعني دلالته أنه المركزي ما عاد يقبل يكون في عندنا الهامش الكبير بين السعرين، متجه نحو يعني حالة صحية أكثر، يكون فيها سعر المركزي وسعر السوق السوداء قريبين كثير من بعضهم البعض. هذا يعني آثاره الاقتصادية كبيرة، غير النفسية في آثار اقتصادية، أنه في جزء من الأموال اللي عم تدخل من برا سوريا إذا انصرفت بسعر صرف المركزي ربما تحجم على الدخول، أو تجد أن هذا السعر يغبن هذا فأنا ما بدفع يعني حول مليون دولار بينما يطلع الرقم ضرب 14 بينما يطلع الرقم ضرب 11. فهذا رقم يعني بشعر المستثمر أو المحول أو الأجنبي اللي بده يدخل بالشكل الرسمي بالقنوات الرسمية أنه هذا رقم بعيد. نعم. ويزيد التكلفة عليه. فعم يحاول المركزي أنه يعالج هذا الموضوع عن طريق رقم واحد تخفيض سعر الصرف، رقم اثنين تقريب بين السعرين.
0: نعم.
7: فبالتالي تخفيض سعر الصرف والتخفيض مهم والتقريب مهم. التقريب دليل أنه المركزي غير راضي رقم واحد عن سعر 14. رقم اثنين لا داعي لهذا الهامش الكبير بعد. بين السعرين.
0: نعم. يعني أليس هذا جزء من عملية التعويم المدار؟
7: طبعاً
0: التي بالتأكيد. يتم اتباعها؟
7: طبعا بالتأكيد هو هذا هو التعويم المدار. إذا تركت سعر الصرف يتحرك على كيفه خرجت الأمور عن السيطرة. طبعا ربما البعض بيقول كيف هيك بتغير سعر الصرف بين يوم وليلة بينزل 500 ليرة؟ كان كل يوم بيطلع 100 أو 200 ليرة بدون مبرر. يعني بالعكس كانت الأخبار الاقتصادية مع بداية التحرير تترك أثر إيجابي مباشر، تلاقي سعر الصرف نزل للعشرة أحيانا ينزل أكثر. صار بعد فترة المرونة يعني شبه معدومة، تجي أخبار اقتصادية نوقع عقود نعمل ما في مرونة ما في تحرك بسعر الصرف. بالعكس
0: يعني كان هناك تلاعب كبير أو المضاربين برأيك كانوا هن اللي ماسكين السوق بشكل أكبر؟
7: برأيي في مضاربين كتير وفي البلد حاجات كتير اقتصادية. طبعا البلد كانت محرومة ل 14-15 سنة من كل شيء بيخطر ببالك من منتجات الاستهلاكية الكهربائية السيارات. فطبعا مع تحسن الأوضاع وحرية الاقتصاد حركة الاقتصاد صاروا الناس بدهم يشتروا كل هالمنتجات هاي اللي كانوا محرومين منها بداية بالسيارات وانتهاء مدوات الكهربائية وغيرها. فصار في طلب على الواردات. يعني حتى يعني في وقت قريب الأشهر الماضية التقديرات بتقول انه واردات سوريا هي 8 أضعاف صادراتها.
0: نعم.
7: فطبعا هذا حيضغط على سعر الصرف بالتأكيد. لكن هل يبرر هاي القفزات اللي عم تصير وعدم الاستجابة للأخبار الجيدة بنفس القدر؟ هذا غير مبرر برأيي كمان.
0: طيب طالما موضوع المستوردات ما زال مستمرا يعني هل برأيك حيرجع يأثر ويضغط على سعر الصرف؟
7: وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة انتبهت لهذا الموضوع بعد يعني فترة زمنية من التحرير، فوضعت قائمة من السلع التي يمكن استيرادها، عدلت على الرسوم الجمركية أكثر من مرة لتأخذ بعين الاعتبار الحاجات المهمة أو الأساسية والحاجات الأقل أهمية. فبالتالي تدفع بشكل غير مباشر نحو استيراد المنتجات المفيدة التي تحرك الاقتصاد تخفض تكاليف الصناعة وتقلل الطلب على المنتجات اللي هي استهلاكية أو ترفية خليني أقول. فبالتالي الاقتصاد الحر صعب تضبطه ما دام أنت قلت أنا اقتصاد حر، فصعب أني أنا غير رأيي وصير بدي أتحكم بكل شيء. فهم عن طريق الرسوم الجمركية عم يحاولوا يأثروا على قرارات المستهلكين بالشراء وغيرها بالمستوردات.
0: يعني بالنسبة للثقة، ثقة المستهلكين أو السوريين بعملتهم، متى برأيك ستكون العملة السورية أداة ادخار كبديل عن العملات الأجنبية؟
7: بالحقيقة سلوك المصرف السوري المركزي بأنه يقارب بين السعرين وبيعطي إشارة. طبعا الأهم شيء نحن بعلم الاقتصاد بنقول أي سلوك بيسلكه جهة رقابية الهدف منها إرسال إشارة للسوق باتجاه معين. فلما المصرف السوري المركزي بيقول أنا بدي نزل سعر الدولار بالسوق وبدي أتدخل بهذا الاتجاه، فبصير مجموعة التجار والصناعيين بيدركوا أنه هذا التوجه لو ما أعطى ثماره في وقت قريب لكن هذا التوجه هو اتجاه معتمد من قبل السلطات الرسمية، فبالتالي بينظم أموره على هذا الأساس. متى سنلاحظ ثمار هذه الإجراءات أو القرارات؟ بعتقد هلأ شوي تاني حيصير في دراسة ومراجعة على حالة سوريا في المنطقة الرمادية في مجال تحويل الأموال والالتزام والكومبلاينس. فأعتقد من هون لسنة بعتقد بصير في بس استقر سعر الصرف وصار قريب من سعر الصرف غير الرسمي.
0: الرسمي
7: اقترب من الرسمي. هون سيلتفت الناس إلى شيء آخر ليتعاملوا فيه. أما طالما عم يجدوا فرصة للربح من خلال فروقات بسيطة ولو 1% هيستمروا في المضاربة على سعر الصرف.
0: يعني برأيك هاي التذبذبات رح تضل مستمرة بسعر الصرف حالياً؟
7: طالما في يعني أنا ملاحظاتي لسعر الصرف أنه كل ما حاول مركزي يكبسه كل ما بتلاقي يوم تاني ارتفع مثل خلينا نقول الزنبرك أو شيء تضغطي لكن ما عم يتحمل ضغط عم يطلع فترة. نحن نتأمل أنه قدوم الأموال من الخارج هلأ مقبلين على فترة صيف كمان ممكن يجي تحويلات أكثر ممكن يجي مغتربين أكثر وسياحة أكثر
0: حتى يعني
7: حيوفر قطاع جنوبي.
0: حتى توقيع العقود مع شركة زين هي بالدولار أكثر من 700 مليون دولار. يعني هي ستكون لخزينة الدولة مما سيخلق استقرار أكبر.
7: مفروض نعم. النقطة الثانية اللي كانت عم تساهم في زيادة قيمة الدولار قدام العملة السورية الليرة السورية هي اعتماد المركز سابقا والمالية أكثر على تمويل أي مشتريات أو مصاريف بطباعة النقود. نحن هلأ السياسة مصرف سوريا المركزي عدم تمويل بالعجز، عدم التمويل بطباعة النقود. طالما ما زال ملتزم بهذه السياسة وما عم يمول عن طريق طباعة نقود إضافية، فنحن نسير في اتجاه الصحيح. أما إذا تحولنا باتجاه لا بدنا نصرف أكثر وبدنا نفرغ أكثر وبدنا نمول عن طريق طباعة النقود، فالسوق بيدرك مباشرة أنه هذا حيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحيؤدي تضخم مباشرة، والتضخم حيؤدي إلى تغير في سعر الصرف
0: 100%. طب ما هي نصيحتك يعني للمواطن السوري في هذه الفترة اللي حاليا دايما شاغله موضوع سعر الصرف والليرة السورية؟
7: هلأ المواطن السوري هو فئات، خليني أقول ترضي ناس بيزعلوا ناس. نحن سعر الصرف اللي هو تحت ال 11 بضر الصناعيين، سعر الصرف اللي فوق 13 أو فوق ال 14 بضر المواطنين، لأنه أسعار السلع الاستهلاكية كلها بتزيد. بتنزليها ل 11 بيزعلوا التجار، بتطلعيه ل 14 بيزعلوا المواطنين.
0: ما هو السعر العادل برأيك؟
7: يعني أنا برأيي لا، المركزي هلا عم يحاول يقربه ل 13، يعني ما يخليه يكون كتير بعيد عن هذا السعر. المواطن أنا ما بلومه إذا هو يعني حاول إنه يستغل أي فرصة، وما بلوم التاجر، لكن خليني أقول السلوك الجمعي للناس مثل ما هلا يعني بصير بالمحروقات والناس كلها صفت طوابير كذا، لأنه كلها أجلت تعباية البنزين وهلا صار كلها بده يعبي بنفس الوقت. هذا نفس الشيء بتلاقيه بكل القطاعات. ناس في بعض الأشخاص على 1% بيحاول مستعد يوقف على طابور لمدة 4-5 ساعات مشان يكسب 1%. فهي الحالة طبيعية، لكن المركزي هو بالأخير هو الريجوليتر، هو المنظم. إذا أعطاهم إشارة أنا هذا السعر اللي بيدافع عنه، هذا السعر ما بسمح أنه يطلع عنه، هيك بصير بكل دول العالم، مش بس بسوريا، بأمريكا بتدخلوا، باليابان بتدخلوا. هون بصير في إشارة أنه هذا السعر. لبنان كل المشاكل لبنان وأعزائنا بلبنان مع هيك يعني ضلوا فترة طويلة، هلأ مستقر سعر الصرف عند 89,000، فقدر رغم قلة السياحة وظروف السياسية اللي عم يمروا فيها أنه يضبطوا سعر الصرف، ونحن مو أقل من لبنان قادرين أن نضبط سعر الصرف. فبالتالي هلأ السياسة اللي تبع يعني المركزي حديثا أنه يضمن يعني يبعد الناس عن فكرة أنه حنطلع فوق ال 14 وممكن نوصل ل 15 ولا حننزل كتير، أنه ما بدنا نضرب الصناعيين كمان. فالسعر العادل أنا يعني بقرأ المركزي أنه هيك عم يفكر فيه بين 13 وال 14، ما حيخليه يتجاوز هذا الحدود.
0: نعم، وشكرا لك الأستاذ المساعد في جامعة دمشق بكلية الاقتصاد الدكتور سليمان موصلي، شكرا لك على هذه المشاركة.
7: أهلا وسهلا فيك.
0: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي، شكرا لكم على المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مقهى في دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا وإدانات عربية وإقليمية ودولية واسعة للجريمة. الشيباني يجري زيارة رسمية إلى لبنان وسلسلة لقاءات مع جميع الأطراف، والإعلان عن إنشاء لجنة سورية لبنانية عليا للتنسيق المشترك. اشتباكات بين ميليشيا الحرس الوطني وقوات الأمن قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء الغربي، ومصادر محلية تؤكد وصول مصابين إلى المشفى الوطني بالمدينة. في أول قافلة تنظم بعد تشكيل لجنة سوريا بلا مخيمات، عودة عشرات العائلات من الشمال السوري إلى مناطقهم بريف حماه.

0: أهلا بكم من جديد. إلى تفاصيل مشاهدين، أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر في دمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد. وقالت الوزارة إن العبوة كانت مجهزة بشظايا معدنية، ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة بالمكان. وأوضحت الداخلية أنها باشرت بجمع الأدلة وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذ إفادات الشهود، متعهدة بملاحقة من يقفون وراء التفجير وتقديمهم إلى العدالة. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهد من داخل المقهى الذي وقع فيه التفجير.
1: يا احمد رجعنا كمان لورا، رجعنا لورا لورا لورا بس
0: هذا وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، وأوضح أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد التفجير، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
2: هلا يا أخويا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا أنه هاي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كثير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكره بيفوت، مو بكره، بكره الخميس، بكره الجمعة، السبت بيفوت، الأحد بيفوت، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. اللي صار هو حالة من الزعزع والتشويش بعبوة ناسفة في بداية الصنع، ما بتخوف، لكن إنه اللي بيألمنا إنه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجة من وزارة الداخلية.
0: من جانبها دانت وزارة الخارجية التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق والذي أدى إلى مقتل 9 مدنيين ووقوع عدد من الجرحى. وقالت الوزارة إن التفجير لن يثني سوريا عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه والعمل على ترسيخ السلم الأهلي وصون أمن واستقرار البلاد. كما وأعلنت وزارة العدل إدانتها للتفجير واصفة إياه بأنه جريمة جبانة تتنافى مع جهود القيم الإنسانية والأخلاقية. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في زعزعة الأمن والاستقرار، ولن تثني مؤسسات الدولة عن مواصلة أداء واجباتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق أحكام

0: وتمنياتها للمصابين بالشفاء. كما شددت الخارجية والأردنية على موقف عمان الداعم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها ورفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. إلى ذلك استنكر العراق كافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، في حين دانت مصر التفجير وأكدت رفضها لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين. ومن جانبها أيضا أفادت وزارة الخارجية التركية بأن الرد الأمثل على هذه المحاولات التي تسعى إلى عرقلة الاستقرار في سوريا يكمن في محافظة الشعب على وحدته، مؤكدة أن تركيا متضامنة مع سوريا في هذه المرحلة. كما أعرب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تعازيه لذوي الضحايا، وشدد على أهمية القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة لأخذ الإجراءات القانونية. معنا الآن الدكتور محمد بكر الكاتب في الشأن السياسي ينضم إلينا من برلين. دكتور محمد مرحبا بكم. إذن لا زالت أصداء هذا التفجير حاصلة، ما هو تقييمكم وما دلالات هذا التفجير؟
1: نعم، بداية تحية لك أستاذ عبد المنعم ولمشاهدي تلفزيون سوريا، وبداية اسمح لي أن أقدم واجب العزاء لأسر وعائلات الضحايا الذين سقطوا في التفجير الإرهابي الذي ضرب العاصمة دمشق، ومع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. يعني أنا أعتقد اليوم في قراءة أولية للتفجير الإرهابي يمكن القول أن هذا العمل هو عمل معقد ومركب، وهو لا يخرج خارج إطار أن هناك جهات وأطراف لا زالت لا يروق لها حالة الاستقرار في سوريا، حالة ما تقوم به السلطة الحالية من ناحية تكريس العمل السياسي وبناء على طريق بناء الدولة وتأسيس لعمل سياسي مع الجوار. يعني في إذا أردنا أن نقيم أكثر ونغوص في الموضوع، هناك أيضا جهات كما تعرف استهدفت عدد من الأحياء واستهدفت كنائس وتبنى تنظيم بعينه هذه الإجراءات، ويرى، وأنا أتحدث هنا تحديدا عن تنظيم داعش الذي هو من أبرز ربما المتهمين في مثل هكذا تفجيرات، ويعني في السابق كانت له سوابق إن صح التعبير في إطار زعزعة الاستقرار وفي إطار ما كان يقيمه التنظيم لجهة السلطة الحالية وانتقالها إلى الحالة السياسية الكلاسيكية والمباشرة بالعمل السياسي. وبالتالي ينظر هذا التنظيم إلى السلطة الحالية بأنها تشذ عن العقيدة والمسار الراديكالي الذي يؤمن به، وبالتالي الأصابع يعني كبيرة باتجاه هذا التنظيم. أضف إلى ذلك هناك جملة من أيضا الأطراف التي كانت في حالة اشتباك مع السلطة الحالية، سواء نتحدث عن الاشتباك الذي سمعنا عنه بين ما يسمى بالحرس الوطني والقوات المسلحة السورية. أضف إلى ذلك هناك أيضا أطراف اشتبكت مع السلطة الحالية وكانت ضمن يعني القوات التي خاضت معركة ردع العدوان. رأينا خلال الفترة الماضية يعني تصادم كبير بين عناصر أجنبية وبين السلطة الحالية في إطار يعني السلاح المنفلت، في إطار الانضواء تحت السلطة الحالية، وكانت هناك أحداث متفرقة بين عناصر أجنبية والسلطة الحالية. يعني أعتقد أن اليوم الانتظار لما سوف تعلنه وزارة الداخلية وما تقيمه، ويعني أعتقد أن الحدث هو في إطار الاختراق الأمني، لأنه تتحدث عن عبوة ناسفة تم يعني تجاوز كل العقبات أو الحواجز الموجودة، والنجاح في زرع هذه العبة. هذه أسئلة كبيرة تحتاج إلى مزيد من الدراسات الأمنية، البحث المعمق إلى حين الوصول إلى الجنات التي من المؤكد.
0: نعم دكتور محمد، سابقا كنا نرى تفجيرات في مساجد، في حواجز أمن، يعني بين أمنيين أو عسكريين، لماذا مقهى؟ لماذا مدنيين؟
1: هلا بالنهاية الذي يريد أن يضرب حالة الاستقرار، الذي يريد أن تبقى حالة عدم الاستقرار مستمرة في سوريا، لا يهمه كثيرا يعني إذا كان الاستهداف في إطار أمنيين أو عسكريين أو في إطار المدنيين، لأن من يريد أن يغوص في حالة

0: العبث وحالة من عدم الاستقرار في الداخل السوري، هو يعني يشتغل على أساس عدم الاستقرار وعلى أساس العبث، وبالتالي لا يهمه كثيرا من هو المستهدف، ما هو شكل الاستهداف، ما هو إذا كان الضحايا هذا الاستهداف مدنيين أو عسكريين. يعني أنا أعتقد اليوم هناك جملة من الإجراءات التي يجب على الحكومة أن تقوم بها، سواء في معالجة حالة السلاح المنفلت، هناك أطراف ما زال السلاح متوفر بأيديها. يعني اليوم حالة السلاح المنفلت هي حالة مهمة يجب التركيز عليها، حتى السلاح الموجود في أيدي المحسوبين أو المؤيدين للدولة يجب أن ينحصر السلاح في إطار الدولة، وأن تكون الإجراءات الأمنية فاعلة أيضا على طريق أيضا الإسراع في تحقيق العدالة الانتقالية التي تشمل الجميع. يعني من الممكن كما قلت لك أن تتم أن نقرأ في هذا الحدث أن تكون هناك أسباب انتقامية من أحداث
1: من عدة
0: بعينها
1: جهات.
0: إجراءات لم تكن.
1: نعم، هذه الجهات دكتور محمد، يعني شهدنا تهديدات على سبيل المثال من رموز بعض رموز النظام السابق المخلوع. برأيكم هل لا زالت هذه الجهات فاعلة على الأرض؟ هل تستطيع تكرار مثل هذه الأمور؟
0: كل الاحتمالات واردة أنا في اعتقادي اليوم. يعني حالة الصدمة من سقوط النظام البائد ما تزال تتملك البعض، تتملك العديد من الأيادي المتنفذة ربما في جغرافيات معينة لها ارتباطاتها. وقال محافظ دمشق أن هناك أشخاص صحيح خلف القضبان تم القبض عليهم، لكن الارتباطات ما زالت موجودة، الشبكات ما زالت تعمل أنا في اعتقادي. ويعني الأمر ليس بالسهل، الأمر معقد ومركب كما قلت لك، بحاجة إلى مزيد من الوقت، إلى مزيد من التحقيق، إلى مزيد من ضبط هيبة الدولة، وهذا بطبيعة الحال يعني يحتاج إلى وقت، وهذا ليس يعني أمر يعني مستغرب في دولة عانت ما عانته وخرجت لتوها من مرحلة إلى مرحلة جديدة. يعني هذه الحوادث الأمنية تحدث حتى في كبرى الدول. يعني منذ يومين حدثت حادثة قتل 5 أشخاص في إحدى الولايات الألمانية بإطلاق نار، وهذه حوادث طبيعية تحتاج إلى وقت، لكن أيضا من الممكن أن نقرأها باتجاه آخر، باتجاه تطورات دولية وإقليمية تريد بعض الأطراف التي ما زالت مصدومة من الحالة التي وصلت إليها سوريا، أو ما زالت لديها أسبابها ربما الانتقامية الطائفية الدينية، هذا كله وارد. ويعني الحدث كما قلت لك بحاجة إلى روية، إلى ماذا سوف تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تقوم بها وزارة الداخلية.
1: بالنظر يعني أنتم ذكرتم دكتور محمد أن الدول تشهد مثل هذه الأفعال بطبيعة الحال، ولكن لكل دولة خصوصية ولكل موقف خلفية. الآن حينما ننظر إلى سوريا وما حدث من فيها، ويعني إنجاز التعبير مراكز القوة أو الذين يحملون السلاح أو من يتوقع منهم أن يحملوا السلاح، هل يمكن لهذه البؤر أن تنشط مستقبلا؟
0: طبعا هذا يعتمد على يتعلق بأمرين مهمين. الأمر الأول طبيعة الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة في إطار تعزيز البحث والأمني، والموضوع الآخر يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية. أنا أعتقد اليوم أن أفضل رد على هكذا أحداث وهكذا تفجيرات هو مزيد من الوحدة في الداخل السوري، مزيد من تطبيق كما قلت لك أن يكون الجميع أمام القانون متساوون، هذا أكبر رد. أيضا أضف إلى ذلك بناء جسر الثقة بين الدولة والمواطن على أساس سياسي، على أساس اقتصادي، على أساس تمكين مفهوم الحريات الاقتصادية، على أساس الخروج من المعاناة والمشاكل الاقتصادية الحالية. كل هذا يخلق حالة من التآلف بين الشعب وبين الحكومة، ويكون ذلك أكبر رد لكل محاولات العبث في الداخل السوري. نعم صحيح أن سوريا لها خصوصية، سوريا اليوم خرجت من يعني مرحلة سياسية صعبة إلى مرحلة أيضا صعبة تحتاج إلى البناء، تحتاج إلى تكاتف الجهود، تحتاج إلى دعم دولي وإقليمي، والمعوقات كثيرة ومن بينها المعوقات الأمنية. يعني اليوم الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الداخلية، تكثيف هذه الإجراءات، حالة السلاح المنفلت يجب أن تكون ضمن أولويات الإجراءات الأمنية، وأن ينحصر فقط السلاح بيد الدولة، ربما يعني مبادرات أيضا لأن تطلق وزارة الداخلية، مبادرات أيضا لإعطاء مهل وفترات لمن ما زال بيده السلاح أن يبادر إلى تسليم هذا السلاح، كلها عوامل مهمة من أجل ضبط الحالة السياسية والحالة الأمنية خلال الفترة القادمة.
1: دكتور محمد بكر الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكم. أجرى وزير الخارجية السوري أحمد شيباني مشاهدين زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين من بينهم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.
2: في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان، زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
3: اليوم هذا اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
2: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلنا في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
1: هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية أسعد شيباني تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق. وقال عون إن لبنان حريص على استقرار سوريا كما تحرص سوريا أيضا على استقرار لبنان، مرحبا بتشكيل اللجنة العليا للحفاظ على مصالح البلدين لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع التهريب. وأضاف عون أن الرئيس أحمد الشرع صرح في أكثر من لقاء بأن دور سوريا في لبنان لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين، مشيرا إلى أن سوريا لن تكون إلى جانب طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين. من جهته دعا الشيباني الرئيس اللبناني إلى زيارة دمشق لتعزيز العلاقات بين البلدين. من جانبه أيضا قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط، قال إن العلاقة الجديدة بين لبنان وسوريا قدر تاريخي. وأضاف جنبلاط عقب لقائه وزير الخارجية أسعد شيباني أن البعض لا يريد أن يفهم أن النظام البائد قد انتهى، داعيا إلى بناء علاقة استراتيجية متوازنة مع سوريا على حد قوله. وبدوره قال رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع بعد لقائه وزير الخارجية أسعد شيباني إن الجانب السوري جانب صديق، لكن على الدولة اللبنانية أن تحل مشاكلها بنفسها، مشيرا إلى أنه بإمكان سوريا أن تساعد بيروت في هذا المسار. ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع المدن إن النقاش مع وزير الخارجية السوري كان واضحا وشفافا، مضيفا أن دمشق أبدت استعدادها لمساعدة لبنان على مواجهة الضغوط. واعتبر بري أن رفض التنسيق مع سوريا يعني ألا خيار للبنانيين إلا السباحة باتجاه البحر. هذا وواصل وزير الخارجية سعد الشيباني وصل إلى مدينة طرابلس في زيارة لدار الفتوى، حيث التقى مع مفتي طرابلس والشمال إضافة إلى عدد من وجهاء المدينة. تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطورا متسارعا منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءا من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مرورا بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولا إلى الزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. مشاهدينا المزيد في هذه المادة.

0: طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأظهرت رسالة وقعها أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدتها البلاد بعد خلع نظام الأسد، ويشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بحسب ما نشرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكية. وأشار الموقعون على رسالة إلى أن استمرار إدراج سوريا ضمن القائمة لم يعد يستند إلى الأسس القانونية التي بني عليها التصنيف. أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات بين ما يسمى بالحرس الوطني وقوات الأمن قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء. وذكرت المصادر أن مصابين من ما يسمى بالحرس الوطني وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء. يأتي ذلك في ظل استمرار المناوشات بين الجانبين بين الحين والآخر. وثق مركز سجل 239 انتهاكا ارتكبته الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال شهر حزيران الماضي، و182 انتهاكا في محافظة القنيطرة، و57 في درعا، مشيرا إلى توثيق 18 مداهمة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قرى بالقنيطرة ودرعا.
1: توغلات وانتهاكات يشنها الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا منذ سقوط النظام المخلوع، يختطف مدنيين، يعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم، يفتح النار باتجاه أحياء سكنية كان أبرزها خلال شهر حزيران الماضي اعتداء الاحتلال على قرية عابدين بريف درعا الغربي. وخلال هذا الشهر يرصد مركز سجل تحولا في طبيعة التوغلات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، تمثل في احتلال تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي لمدة 12 ساعة، إضافة إلى نصب خيام عسكرية دائمة للمرة الأولى في تل المغير قرب بلدة عابدين بريف درعا. كما أقامت قوات الاحتلال بوابات حديدية لعزل المزارعين عن أراضيهم غربية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. انتهاكات يحملها الاحتلال إلى درعا بعد القنيطرة بأكثر من 50 انتهاكا خلال شهر واحد. يقول مركز سجل إنها تحولت من تكتيك التوغلات المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة. ودوليا تلقى انتهاكات الاحتلال رفضا مستمرا، حيث دعت وزارة الدفاع التركية إسرائيل إلى وقف هجماتها في جنوب سوريا. وفي واشنطن انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، واصفا إياها بأنها تأتي بنتائج عكسية وتضر بالمصالح الإسرائيلية. وفي ظل الرفض الدولي للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية واستمرار محاولات الاحتلال تنفيذ استراتيجية جديدة تخدم مصالحه، يبقى الجنوب السوري رهين الحلول التي من شأنها أن تحد من التصعيد المستمر.
0: أعلنت وزارة الدفاع افتتاح مبنى إدارة التجنيد والتعبئة بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وقالت الوزارة إن الوزير مرهف أبو قصرة أكد خلال الافتتاح أهمية الدور الذي تطلع به الإدارة في رفض الجيش العربي السوري بالمتطوعين الجدد وتسهيل وتنظيم إجراءات انضمامهم وفق الأطر والأنظمة المعتمدة. شاركت مجموعة من النساء في وقفة احتجاجية بحلب مطالبنا بزيادة تمثيل النساء في مجلس الشعب، وأكدنا على أن الدور الحيوي الذي لعبته المرأة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية يستدعي حضورا أقوى في مواقع صنع القرار.
2: احنا اليوم جايين نساء حلب واقفين وقفة احتجاجية، يعني نحن تفاجئنا بنسبة الترميم لنساء سوريا، وإذ النسبة كانت كتير قليلة، ونحن متوقعين كان ان عنا امل من السيد الرئيس يعطي يعني للنساء الكفاءات يعني اكثر.
3: وقفتنا هون اولا حتى نأكد على حقنا بالاحتجاج ضد اي قرار ممكن ما يمثل تطلعاتنا. ثاني شيء نحن هون وقفتنا هون منشان نعبر عن صدمتنا بنسبة التمثيل النسائية بالنسبة لمدينة حلب، نسبة جدا صادمة وجدا قليلة، ولا ترقى لمستوى تطلعاتنا وطموحنا بأنه يكون مجلس الشعب فيه نسبة نساء من حلب ومن حرار حلب مثل ما نحن كنا متأملين.
4: مطالبنا أنه يكون في إنا نسبة تليق بنا بفترة 15 سنة ثورة، تليق بنساء حلب وحرائر حلب في مواطن صنع القرار. وبصراحة احتجاجنا كتير كبير على النسبة المعدومة أو شبه المعدومة في مجلس الشعب
5: بكل المؤسسات. ما عم نلاقي تواجد للنساء، تواجد حقيقي، وإنما بيكون بس تحصيل حاصل لمجرد انه في امرأة او سيدتين بمجلس الشعب باي مؤسسات، ما بيكون الى اي مكان بصناعة القرار. فنحن هي الوقفة لحتى نسجل موقف انه نحن ما راضيين ابدا على اقصاء النساء، خاصة انه عندنا نساء كفؤ وعندنا نساء عندهم شهادات عالية وهن قادرات يكونوا بهذا المكان.
0: عادت نحو 50 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى بلدتي كفر زيتا والأطمانة بريف حماة الشمالية في أول قافلة تنظم بعد تشكيل لجنة سوريا بلا مخيمات، والتي تهدف إلى إعادة النازحين من المخيمات.
6: وصلت في هذه الأثناء أكثر من 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمال. نشاهد بعدد العائلات التي وصلت إلى بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمال. طبعا قافلة العودة هذه تم التنسيق لعودتها من قبل لجنة سوريا بلا مخيمات التي تم تشكيلها في وقت سابق من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا هذه اللجنة عملت في وقت سابق على إعادة هيكلة البنية التحتية للخدمات من مدارس ومرافق صحية وبنية تحتية تؤهل عودة هؤلاء المهجرين إلى بلداتهم. طبعا هذه العودة بحسب المسؤولين ستتبعها عدة عودات للعديد من العائلات المهجرة في أرياف حماة. على أسفل تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: هذا وتحدث حسن الحسن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لسوريا بلا مخيمات إلى تلفزيون سوريا عن الأعمال الخدمية والبنى التحتية التي تقوم بها اللجنة تمهيدا لعودة المهجرين في مخيمات الشمال السورية.
7: بعد صدور مرسوم 59 سوريا بدون مخيمات، بدأنا كمحافظة حماة بدراسة الاحتياج في المحافظة بفضل رب العالمين، ومن ضمنها إعادة ترميم بالعديد من المدارس والمساجد والخدمات والبنى التحتية. اليوم عادت قافلة من مخيمات العز ومخيمات الشمال إلى مدينتي كفر زيتا واللطامنة. القافلة كانت عبارة عن 50 عائلة، اليوم وصلت إلى هذه المدينتين، ونسأل الله تعالى أن يعيننا أن ننتهي من المخيمات ويكون صفر مخيمات، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين آمنين بإذنه تعالى. إن شاء الله بالتعاون مع محافظة إدلب والتعاون مع مفوضية الأممية اللاجئين ستكون قوافل قريبة بإذنه تعالى لعودة الأهالي من المخيمات إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتبارا من يوم السبت القادم ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق للعشرين من الشهر نفسه عبر مكاتبها في المحافظات. وأكدت المؤسسة جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، ودعت المؤسسة المواطنين لمتابعة المعرفات الرسمية للمؤسسة للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافي التي ستنشر لاحقا. كشف فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في درعا عن قضية فساد لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية قديمة خلال العام الماضي. وأفاد المكتب الإعلامي للرقابة المالية بأن التحقيقات أظهرت أن أمين الصندوق قام بتنظيم إشعارات مصرفية وهمية على حساب المؤسسة، ما أدى إلى زيادة المدفوعات التي جرى تحويلها إلى عدة أشخاص خارج البلاد، وأشار المكتب الإعلامي إلى اتخاذه الإجراءات القانونية بما في ذلك إحالة أمين الصندوق إلى القضاء المختص والحجز الاحتياطي على أمواله. التقى تلفزيون سوريا معاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان على هامش ندوة سوريا وأمن الطاقة، حيث تناول أبرز محاور الندوة وخطط الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وأفاق تحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
8: اليوم طبعا لتحقيق أمن الطاقة نرتكز نحن في وزارة الطاقة على العديد من المرتكزات، من بينها تأهيل البنى التحتية لهذا القطاع. كما نعلم سنوات الحرب الفائتة أدت إلى انهيار في منظومات توليد الكهرباء، نقل الكهرباء، أيضا منظومات إنتاج النفط ومنظومات إنتاج الغاز. أخذنا على عاتقنا كأولوية أولى تأهيل هذه البنى التحتية باستخدام الموارد المحلية المتاحة. أيضا كناهج ثاني أيضا عملنا على زيادة التشاركية مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وإشراك القطاع الخاص في استثمارات توليد الكهرباء. اليوم وقعنا عقود كبيرة تعتبر آلاف الميجاواتات تم توليدها خلال السنوات القادمة. وفي أيضا مرتكز آخر اعتمدنا عليه هو الربط الإقليمي أو التعاون الدولي مع دول الجوار. اليوم نتكلم على استيراد الكهرباء من تركيا، أيضا استيراد الغاز من الأردن، واستيراد الغاز أيضا من أذربيجان عبر تركيا، من خلال أيضا موضوع الربط اليوم الطاقي مع العراق وعملية تفعيل منظومة نقل النفط العراقي عبر سوريا. صحيح بدأنا فيها بطريقة بدائية عن طريق نقل الصهاريج، لكن هي كخطوة أولى من أجل تبني خيارات استراتيجية في موضوع إنشاء خط نقل النفط العراقي من جديد بسعة قد تصل إلى مليون برميل نفط يوميا. وهذه الأرقام تعني بالنسبة لسوريا هي مشاريع جديدة، مشاريع تنموية، فرص عمل كثيرة. ستساهم كل هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق أمن الطاقة للمجتمع السوري. زيادة ساعات الكهرباء اليوم يشاهدها المواطن السوري قد تحسنت خلال السنة الماضية، من 4 ساعات نصل اليوم إلى 20 ساعة عمل في بعض المناطق. أيضا موضوع تطوير النظام الرقمي في موضوع العدادات وإدخال العدادات الذكية التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة. وسيتم أيضا تفعيل نظام الجباية عن طريق هذه العدادات، وسيكون في عدالة في جباية الكهرباء. كل هذه الأمور تتسير في نهج أيضا تبني نهج حوكمي جديد في وزارة الطاقة من خلال إحداث الشركات القابضة. هذه الشركات لها مرونة في التعاقدات، لديها قدرة على تبني إبداعات وخيارات جديدة في قطاعات الطاقة المتعددة.
0: وأضاف معاون وزير الطاقة في تصريح لتلفزيون سوريا أن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة التوترات والحروب الأخيرة انعكست على قطاع الطاقة في سوريا. وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات لضمان استمرار توافر المشتقات النفطية ومواكبة المتغيرات في الأسواق.
8: دول الخليج اليوم هي من الدول الأكبر، الدول المنتجة للبترول والغاز، في وهي التي تمد الدول المستهلكة للطاقة بهذه الإمدادات. نتيجة طبعا الحرب اليوم تعطلت هذه منظومة النقل من الدول المنتجة للطاقة إلى الدول المستهلكة. نتحدث هنا على دول الخليج كمنتجة ودول أوروبا كمستهلكة، وتأثرت الأسعار بشكل عالمي. سوريا أيضا كانت ضمن هذه المعادلة. حاولنا نحن في وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول SBC على محاولة تأمين هذه المنتجات، ولو كان تتحمل الدولة جزء من أعباء زيادة الأسعار. لكن اليوم بعد شهرين من استطالة الأزمة أصبح اليوم هناك ضغط على هذا القطاع، مما اضطرنا إلى بعض الأحيان إلى تعديل سعر تعرفة الوقود. اليوم كما نشاهد من خلال تشكيل اللجنة الدائمة التي قام وزير الطاقة بتشكيلها، لتكون هذه اللجنة تراعي الأحداث المتغيرات الداخلية أو المحلية والتغيرات الإقليمية والدولية أثناء عملية تسعير هذه المشتقات، لتكون متوفرة دائما في الأسواق المحلية.
0: وأكد معاون وزير الطاقة لتلفزيون سوريا أن ما شهدته بعض المناطق من اختناقات في توفر المحروقات كان حالة مؤقتة رافقت تعديل الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استقرار التوزيع ومنع الاحتكار بالتوازي مع تنفيذ مشاريع واستثمارات تهدف إلى تحسين واقع قطاع الطاقة في سوريا.
8: كان الكلام على تعديل سعر أسعار الوقود جعل معظم المحطات الوقود تعمل على بيع المخزون لديها بمخافة أن ينزل السعر فيؤدي إلى خسارة في بالنسبة للموضوع الميزان الربحي بالنسبة له. فكل الكازيات تقريبا كان يوم الجمعة والسبت استنزفت المخزون تبعها. مع صدور التسعير الجديدة يوم السبت كان طبعا بخفض حتى وصلت 20% ببعض المواد. انتهت هذه المخزونات يوم السبت. الأحد بدأنا نستقبل طلبات من محطات الوقود للتزويد. عملية نقل هذه المشتقات من مصفات بانياس ومن الخزانات الموجودة جدة بانياس ومن ميناء بانياس وطرطوس إلى الداخل السوري استغرقت ساعات تقريبا. من المعلوم أنه الصهريج يحتاج إلى 6 ساعات أو 8 ساعات للوصول إلى دمشق. واليوم إحنا كوزارة الطاقة بدأنا على ضخ كميات الوقود. اليوم الأزمة بدأت تنحل في حمص وحماة. واليوم بدمشق أيضا شاهدنا من المساء منذ مساء الأمس سيل أو تيار من الصهاريج بدأ يصل إلى دمشق. وإن شاء الله هي أزمة، أرجع أقول هي عبارة عن أزمة فهم جديد لسياق التسعير الجديد بالنسبة لنا. وبالتوازي اليوم تعمل وزارة الطاقة على تفعيل مديريات خدمات الطاقة من أجل مراقبة توزيع هذه المادة ومنع الاحتكار ومنع أيضا عمليات الامتناع بعض الكازيات عن بيع المحروقات والتأكد من توزيعها للمستهلكين بشكل عادل وسريع ومفعال إن شاء الله.
0: بدأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استحداث نقاط مراقبة متقدمة في مواقع استراتيجية بريف محافظة اللاذقية ضمن خطتها لحماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق ورفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة الميدانية.
9: بتوجيه من السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث واستكمال الخطة التي وضعت خلال عام 2026 للاستجابة إلى الحرائق، انتشرت نقاط المراقبة للمحاصيل الزراعية للاستجابة وتقليص عدد الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. اليوم تبدأ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية أيضا بنشر نقاط مراقبة بدأت في الانتشار، هي استكمال للخطة لحماية المساحات الخضراء. هناك أيضا عمل على فتح طرقات جديدة وترميم طرقات حراجية كانت قد فتحت سابقا لتمكين فرق الأطفال من الوصول السريع إلى هذه الحرائق في حال اندلاعها. أيضا هناك عمل على موضوع الإنذار المبكر وتركيب حساسات تعطي إشعارات وبلاغات سريعة لغرفة العمليات التي أنشأت في محافظة اللاذقية لتعزيز الاستجابة وتحقيق السرعة الممكنة وتقليص عدد المساحات التي قد ممكن أن نخسرها في الحرائق. بالإضافة إلى عمل أيضا ضمن هذه الخطة على تأهيل مناهل مياه جديدة، 7 مناهل أيضا ستكون هي رديفة تمكن فرق الأطفاء من التزود من المياه بشكل سريع.
0: أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والصناعة أن كميات القمح المحلي المسلمة خلال شهر حزيران الفائت بلغت أكثر من 1,200,000 طن. ووفق الوزارة استحوذت محافظة الحسكة وحدها على ما يقارب من 42% من إجمالي الكميات وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الكميات خلال الأسابيع المقبلة مع استكمال توريد المحصول من المناطق الزراعية. وبلغت كميات القمح الطري المسلمة نحو 56% من إجمالي الكميات. نظم معلمون من حملة الشهادة الثانوية الزراعية ممن عملوا سابقا في مناطق شمال سوريا نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة حلب، ذلك للمطالبة بصرف رواتبهم ودمجهم ضمن وزارة التربية. وأكد المحتجون أنهم ما زالوا خارج إجراءات الدمج رغم شمول زملائهم من حملة شهادتي التجارة والصناعة مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية وإنصافهم.
10: نحن معلمين من حملة ثانويات زراعية عملنا في الشمال ضمن سنوات الثورة وتحملنا ما تحملناه وعشنا التهجير والنزوح والقصف وقدمنا كل ما نستطيع وعدنا بالدمج ضمن مؤسسة تربية حلب، لكن بعد شهور تفاجأنا باستبعادنا ودمج باقي الزملاء من صناعة وتجارة ونسوية. نطالب الجهات المختصة ونطالب سيادة رئيس أحمد الشرع بدمجنا ومنحنا حقوقنا.
11: جايين اليوم نحن كزراعيين ينصفونا وما يهمشونا مثل زملائنا، نحن كنا عقود واليوم صرتوا وكلاء قالوا وقفوا رواتبنا. نحن عم ندرس مع هاد اعداد مدرسين، وين حقنا على اساس نحن مثبتين على هالاساس عم ندرس مع هاد؟ باي حق عم تفصلونا؟ نحن قلنا حق 12 سنه خدمه، وين تروح؟ بدنا حقنا، بدنا مطالبنا. نحن قلنا الاولويه بدل ما نتكرم ونتوج اليوم يفصلونا ويقطعوا رواتبنا ويقولوا انتم برا لا بالزراعه ولا بالتربيه ولا بالشيء. نحن بدنا حقنا.
12: مطالبنا هي تثبيتنا اسوة بباقي الزملاء المهنيين من حملة الشهادة الصناعية والتجارية حتى الفنون النسوية ومعلمو الحرف بقانون ليس قانون بشار الأسد أو نظام الفار الهارب. نحن قمنا ثورة ضد هذا القانون حتى تنصف جميع فئات الشعب.
0: أطلق محافظ حلب عزام الغريب مشروع صدى الصمود في مدن وبلدات ريف حلب الشمالية على امتداد 200 كيلومتر. وبحسب المحافظة ينفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ويهدف إلى إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق وإعادة فتح الطرق وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. ويأتي المشروع ضمن جهود معالجة أثار الحرب وإعادة تأهيل البنية التحتية والطرق في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية خلال السنوات الماضية. في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسواق والحد من انتشار البسطات العشوائية، بدأت الجهات المعنية في مدينة حلب نقل الباعة إلى بزارات مخصصة ومجهزة، بما يسهم في توفير بيئة أفضل للباعة والمتسوقين ويمنح المدينة مظهرا أكثر تنظيما.
13: انتقلت البسطات العشوائية في حي بستان القصر إلى هذا البازار المنظم لنتابع آراء المواطنين والباعة حول هذا الموضوع.
14: يا كريم يا رب يا جبار يا جبار.
15: الحمد لله من البسطات صار تنظيم أكثر، يعني صرت تحس حالك أنك مثل الدول اللي برا، عرفت شلون؟ يعني هذا الشيء لازم من زمان كثير يصير، على زمان النظام كان مثل ما بقولوا عشوائيات، فكنا من هذا الوقت نتمنى أنه يكون في تنظيم.
16: هي الرضيع بيشتريهم من هون، كثير ممتاز، والشعب كله فرحان مو بس أنا، ها؟ لأنه الشوارع نطفت، راحت الزبالة، راحت الروايح، أمور صارت كثير ممتازة، الله يعطيكم ألف عافية.
17: تقوم المديرية الخدمية الرابعة بقسم الضابطة العدلية والإشغالات بإزالة الإشغالات والتعديات على ضمن الحيز الجغرافي للمديرية بناء على عدة شكاوي وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس المدينة والمديرية الخدمية الرابعة. قمنا بتشكيل حملة في منطقة بستان القصر لإزالة هذه الإشغالات ونقل البسطات الباعة الجوالي إلى السوق المخصص.
18: معلم أسعار ببلاش، الحمد لله سوق ذهب الذهب، في حركة مثل شوفتها هناك، موز صومي اليوم ب10,000، هذا دعم من تجار سوق الهال، أسعار كلها رخصت، سوارة ب10,000، كرز ب10,000،
19: الأسعار كويسة والحركة ضعيفة. يعني متمنى يجوا أهل بستان القصر يشتروا من هون، يعني نعمل حركة شوي نضبطها بالسوق برا البلدية، ما في عربيات برا.
0: نظمت مديرية الثقافة بدير الزور في المركز الثقافي العربي بالمدينة ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة المخدرات، وذلك تزامنا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.
20: سنوات الصراع مع تحديات أمنية، استجابة للحملة الكبرى الوطنية التي أقامتها وزارة الداخلية تحت عنوان سوريا دون المخدرات، تقيم مديرية الثقافة بدير الزور اليوم هذه التظاهرة الكبرى الفنية القانونية الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات وبعض المديريات الأخرى. تحتوي هذه التظاهرة على محاضرات توعوية وأعمال فنية وأعمال مسرحية ومواد فيلمية مصورة توضح الطريق المخدرات وآفاته، كل هذا يأتي في قالب فني درامي مصور وأيضا محاضرات حية كما ترون.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عودة 51,000 سوري عبر منفذ باب السلام الحدودي مع تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن برنامج العودة الطوعي. وأضافت الهيئة أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا المنافذ أو المنفذ تحديدا خلال الأشهر الستة الأولى بلغ 863,000 مسافر، منهم 470,000 قادم إلى سوريا و393 ألف مغادر منها، مؤكدة تقديم كافة التسهيلات لدعم برنامج العودة الطوعية واستقبال الوافدين لضمان سرعة الإنجاز وانسيابية الحركة. أعلن رئيس التنفيذي للشركة القابضة للطيران أنور عقاد عن وصول أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مدينة أمستردام الهولندية. وأضاف عقاد أن تسيير أولى الرحلات بين دمشق وأمستردام يمثل صلة الوصل الأساسية لربط السوريين المغتربين بوطنهم، لافتا إلى أن الشركة بدأت بتسيير 3 رحلات أسبوعيا بين المدينتين مع وجود خطط مدروسة لزيادة عدد هذه الرحلات، وأفاد بوجود مؤشرات إيجابية حول دخول مشغلين أوروبيين على خط تسيير الرحلات إلى سوريا. قال إسماعيل الثوابت رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة للتلفزيون سوريا على هامش المؤتمر الصحفي في ساحة مشفى الشفاء مع مرور نحو 1000 يوم على الحرب، إن الاحتلال ما زال حتى هذه اللحظة يمارس جريمة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بدون أي سبب.
1: جراء سوء التغذية والجوع وخلف كذلك هذا العدوان.
21: نحن اليوم نتحدث عن مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. لم يتغير شيء، بل بالعكس الوضع يزداد سوءا بشكل كبير جدا. الأمور كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس حتى هذه اللحظة جريمة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بدون أي سبب حتى هذه اللحظة. لذلك نحن أدنا هذه الجرائم المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي قام من خلالها بمسح مربعات سكنية بالكامل بارتكاب جرائم حرب كبيرة. نتحدث عن 2700 أسرة مسحها الاحتلال الإسرائيلي من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة.
1: والمنظمات الأممية بالقانون الدولي
0: بانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضوا في جمعية العربية الفتاة معارضا للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصرا فاعلا في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيرا عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيسا للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفا على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملا معه تناقضاته الشخصية، وملخصا لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

0: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان. رياض ترك متعاون مع صدام حسين.
1: لكن قيل أستاذ جهاد أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين.
0: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشرة أيام. قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانجي وعامل حالك شيوعي.
1: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
0: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.
1: تجربة السجن السياسي الطويل والحياة السرية ثم الثورة ثم هذه اللحظة. أهلا بكم في الجزء الثالث من شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسوتي.

0: ذهب الأسد وذهب البعث معه، وبقيت النخب التي عارضته وجدت نفسها في مشهد أسهمت في صنعه ولا تشارك في إدارة دفته. في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ نرصد مع جهاد المسوتي مواقف الأحزاب السياسية السورية التي عبرت الاعتقالات والزنازين الرهيبة والمنافي الباردة كما عبرت التشرذم الفكري، حتى وصلت سوريا معها إلى لحظة فارقة. فهل ستولد حياة سياسية سورية جديدة بأدوات جديدة تتعلم من دروس الماضي؟ أم أن تلك الصفحات طويت في سجلاتها وصارت تاريخا ماضيا لا يعرف أحد ما الذي سيليه؟ كتب المؤرخون عن الحياة السياسية السورية الكثير، يعني هذه الكتب تشهد بذلك، لكن لا يعرف هذه الحياة سوى من عاشها خارج السجن وداخل السجن، والسجن هنا هو المعبر الذي ربما يكون كل المعارضين السوريين قد مروا منه. دخلت السجن في مطلع الثمانينيات،
1: اعتقلت من قبل الفرع الداخلي اللي كان رئيسه محمد نصيف، أو هو محمد خير بيك أو محمد نصيف. طبعا استقبال عن رئيس الفرع كان، فأنا يعني شخصية بحترم نفسي، هو قاعد على طاولته، أنا قعدت مباشرة على الكنبة، يعني ما شفته إلا بيفز وبيواجهني وبيصرخ إنه كيف تقعد بدون ما أقول لك تقعد، وبيضربني بوكس. هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو، ما في احترام لحقوق الإنسان نتيجة المعاملة أثناء الاعتقال، بيحكوا كلمات نابية مع الموقوف دائما من شان يعني يحطوا من كرامته حتى يصل لفرع التحقيق. طبعا أنا يعني فهمت المسألة، يعني سكت، قال لي عود هلا بتعود، وبلش يحكي معي، بلش يشكك بقيادة التجمع. وطبعا يعني برياض طرق تحديدا، انه رياض طرق متعاون مع صدام حسين وبياخذ منه مصاري، يعني عارف كيف، ملايين الدولارات. يعني قلت له أنا ما عندي معلومات، ولو تصني هيك معلومات أنا بتخلى عنه، لأنه أنا ما بقبل أن يكون قيادي في حزبنا عميل لنظام آخر. نحن عم نشتغل بروح وطنية وبرأي مستقل بعيد عن أي نظام آخر.
0: لكن قيل أستاذ جهاد آنذاك ولاحقا أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين، وأيضا هناك نوع من الدعم.
1: أنا ما كنت بعرف هالشي.
0: عرفته لاحقا؟
1: عرفته لاحقا، يعني
0: كان حقيقي،
1: كان فيه هيك شيء، وكان تعاون ضد النظام،
0: ضد النظام
1: يعني
0: السوري،
1: براغماتية من قادة سياسيين للتخلص من نظام حافظ الأسد، كما كان حافظ أسد يتعاون مع شخصيات عراقية ضد صدام حسين.
0: كم سنة
1: يعني هيك الأنظمة كانت.
0: كم سنة بقيت في السجن؟
1: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشرة أيام.
0: تعرضت فيها لتعذيب أو؟
1: بالبداية طبعا بالتحقيق لابد هي من تطلع لعند المحقق بيطلب منك أسئلة تنظيمية تحكي اللي عندك أنت، يعني في معلومات. نحن كنا في بداية التنظيم، كان في انشقاق وكان في تنظيم مكون جديد، فما في تنظيم قاعدي لسه، ما عملنا على جمع القواعد الحزبية التي تؤيد اتجاه المكتب السياسي. ما كان يقتنع طبعا المحقق كان اسمه تركي علم الدين، كان رائد وأظن هو من الأشرفية، من أشرفية الصحناية،
2: هو أصبح لاحقا رئيس فرع
1: متوفى
2: الخطيب
1: بعدين لاحقا.
2: نعم.
1: صحيح. هلأ في حوار بيني وبينه، كان هو يحاور وبعدين يستخدم العنف. هلأ في حواره كل المحققين اللي مرأت عليهم كانوا بيحاوروا وبعدين يعني بيلبسوا قناع القمع،
2: يعني تعرضت لتعنيف حقيقي يعني.
1: هلأ في البداية طرح لي انه شو يعني اهدافكم انتم، شو يعني، انا حكيت انه نحن اهدافنا تقليص دور الامن السياسي وال

0: الديمقراطية. وأكبر مثال حما. حما كان فيها يعني كما أنتم تأدروا أنه قلعة على الإخوان المسلمين، وكان فيها أكرم الحوراني، وفيها قوة وطنية. وبالانتخابات كان لما تترشح قائمة الإخوان وقائمة أكرم الحوراني كان ينجح أكرم الحوراني في حما، اللي أنتوا بتعتبروها يعني قلعة الإخوان.
1: يعني بعد هذا
0: فلما ينحرج يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق، ويرجع للكلام التنظيمي اللي ما مقتنع من كلامي ويقول لي انزل لتحت. انزل لتحت يعني انزل للقتل يعني، والضرب والدولاب والتعذيب، حد ما قال له حاج. هلأ في شغلة ملفتة كانت أنه أثناء التعذيب أنا يعني الواحد وقت بينضرب وبينضرب كتير وبيكون مظلوم ومدحوش بالدولاب، يعني رجليك وراسك بالدولاب بحيث ما تبقى قادر على أي حركة، وبيشتغل الضرب على رجليك فلقة يعني بالدولاب. فمن كتر ما ضربوني قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله انت اخوانتي وعامل حالك شيوعي. يعني شغلة فرطتني من الضحك أنا وأنا تحت التعذيب، أنه يعني تصور أنه بيلاحق على كلمة أثناء التحقيق.
1: أستاذ جهاد، يعني بعد فترة التحقيقات طبعا أنا أجد حرج كبير جدا في أن أطلب منك أن تختصر 11 عاما في دقائق، يعني والمرء ينحني لي يعني هذه الألام اللي مررتم بها في السجن. لكن عموما فترة الثمانينات كلها أيضا أنت كنت خارج الحياة السياسية وخارج الحرية،
0: خارج الحركة. نعم.
1: فما تخرجت من السجن؟
0: خرجت في عام 91.
1: كان قد تغير الكثير بعد غزو العراق إلى الكويت وتغير الأمزجة.
0: طبعا كنا نتابع، نحن كسياسيين كانوا يجيبوننا صحافي.
1: نعم.
0: ونطلع بتعرف الإعلام السوري يعني مشان نتأثر فيه يعني، بس نحن بنقرأ من بين السطور وبنقرأ يعني بحيث يعني ما نضل مقطوعين عن الخارج ولو بخطاب السلطة.
1: لكنك عدت للممارسة السياسية.
0: ما في شك.
1: كيف؟
0: هلأ أنا بداخل السجن كان في حوارات كتيرة بيني وبين بقية السجناء اليساريين، وخاصة جماعة حزب العمل. كنت أنا أدعي للديمقراطية، بينما هن لسه ما تخلصوا من العقلية اليسراوية يعني والثورة الشعبية والنضال ضد الفاشية، يعني شعارات وناتجة عن قراءات. أنا كنت أكد على أنه نحن بعد التجربة السياسية لابد أن نخطط النهج الديمقراطي يعني حكم الشعب. هن كانوا يواجهوني أنه وين حكم الطبقة العاملة؟ قلت له حكم الطبقة العاملة يتوفر من خلال الديمقراطية، من خلال النقابات، من خلال أحزابهم اللي بتمثل مصالحهم. فيعتبروني أنه أنا تخليت عن النهج اليساري وصرت نهجي يعني الفكري نهج برجوازي.
1: هو حزبكم تعرض لعدة حملات اعتقالات أثناء وجودك في السجن، خاصة في العام 87.
0: نعم. صار في حملة تانية تقريبا بنهاية السنة، وحملة ثالثة يعني كانوا كل ما يصلن يعني فرصة يعتقلوا.
1: لكن أود أن أعرف كيف عدت للعمل السياسي، يعني خرجت بتسوية أو خرجت بحكم؟
0: لا ما بتسوية. نحن الحزبيين يعني كنا حزب العمل الشيوعي، وكان المكتب السياسي، وكان في الاتحاد الاشتراكي. يعني في شخصيات من الاتحاد الاشتراكي موقوفة

0: نحن انشقينا داخل السجن، يعني اعتبرنا القيادات بالخارج أخذ الطابع بيروقراطي بحجة القمع، وما عم تمارس عقد مؤتمرات ومراجعة سياستها إلى
1: نعم،
0: ما هنالك.
1: يعني انقلبتم على قياداتكم.
0: تحررنا من ارتباطنا التنظيمي، إن كان بحزب العمل ولا إن كان بالمكتب السياسي. في ناس استمروا، اعتبرونا نحن يعني خرجنا من
1: يعني هل يمكن أن نفهم أنكم اعتبرتم أن قياداتكم ورطتكم بحالة الاعتقال فيما هي في الخارج، يعني تعيش أوضاع أفضل؟
0: اعتبرنا نحن أنه من واجب الحزب أنه ما تتكرر تجربة خالد بقداش. خالد بقداش كان في فترة الوحدة وما بعد الوحدة وفترة الانقلابات العسكرية كان يتحجج بأنه هناك عمل سري ولا يمكن عقد مؤتمرات، وبالتالي تظل المركزية يعني القيادة البيروقراطية للحزب مسيطرة ومهيمنة وهي عم ترسم سياسي.
1: لكن حزب كون خاص
0: والمعتقلي
1: حافظ على هذه
0: تماما
1: المركزية إلى آخر
0: هالآلية
1: لحظة
0: تماما
1: وقيادة رياض الترك
0: تماما. فلا، الترك كان معتقل،
1: مفهوم، ولكن يعني حتى بعد
0: يعني ما في
1: اعتقاله
0: شك.
1: استمرت قيادته وزعامته التاريخية.
0: هلا تماما، يعني هذه الأحزاب يعني ورثت بيروقراطية ما قدرت تتخلص منها من الناحية العملية، وبالتالي يعني عند المثقفين والأعضاء في الحزب كانوا يعني بيرفضوا هذه الممارسات اللي إلى طابع استبدادي كما النظام. فصار في يعني جناحين. هلا في البداية كنا في كفرسوسة تقريبا متعايشين مع بعض، وبتدمر لأنه نحن في 84 صار في يعني ضغط على سجن أمن الدولة فنقلونا لتدمر بال84. بال84 نقلونا مجنزرين بجنزير واحد كل المعتقلين،
1: كل النخب والمثقفين
0: أبدا كلياتنا بجنزير واحد، وكل واحد مع الثاني كلبشة واحدة. حتى أنا أثناء الطريق قدرت أتحرر من الكلبشة، فاللي كان معي انزعج خاف إنه العسكري أو كذا، فعيط قلت له بس ريح إيدي، بعدين رجعتها بالكلبشة. فكلبشة فرنسية يبدو أو هي، ومربوطة بجنزير مثل العبيد يعني بالأفلام بتشوفها. المثقفين كلياتهم بجنزير واحد طبعا، وهذا الطريق هيك لتدمر. في تدمر طبعا هنيك في استقبال، يعني وقت بتفوت استقبال السجن بتدمر بدك يعملوا لك فلقة، فعملوا لنا فلقة لكل المساجين، ما في إعفاء لأحد لا كبير ولا صغير.
1: أستاذ جهاد، الأكثر إيلاما برأيي هو ما حصل بعد السجن، لأنك خرجت إنسان آخر.
0: نعم، أفرج عنا نحن بعام 91 بعد ما قضينا 4 سنوات تقريبا، يعني تقسمت ال 11 سنة تقريبا ب3 سجون، أمن الدولة كفرسوسة، تدمر، و صيدنايا. أفرج عنا بعام 91
1: وخرجت إلى
0: خرجنا
1: عالم
0: للحياة
1: جديد.
0: تماما.
1: اسمح لي ناخذ فاصل ونواصل الحديث عن التسعينيات مع حضرتك، لأنه يعني تجربة السجن لا شك تجربة مؤثرة جدا، وأنا أريد رؤية انعكاسها على أدائك كسياسي بعد السجن. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل متابعة هذا الحوار مع الأستاذ جهاد المسوتي في شهادته للتاريخ.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة D+. DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله انه هذا هو. انا ما بتذكر حالي الا فقت، بس كانت ايدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنتخي، ما عرفت امبالياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل انه خربط.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: التسعينات كانت أقل صخباً، شهدت ركود سياسي، هذا الواقع. وكانت الحزب حاول يتواصل معي بشكل فردي وأنا رفضت أنصهر في التنظيم مرة أخرى، لكن ظليت صديق للحزب وعلاقتي فردية كانت برفيق مازن عدي أبو عمار، وكان بالرفيق رياض الترك، يعني هدول اللي كانوا يتواصلوا معي شخصياً وحتى يعني يدفعوني لنشاطات أخرى غير الحزب، منها لجنة دمشق للتجمع الوطني الديمقراطي، هي مكونة من ممثلي الأحزاب في التجمع، وأنا اعتبرت يعني واحد اعتبروني ممثل للحزب مع أنه أنا يعني مالي منغمس في التنظيم، بس ذات توجه وطني ديمقراطي.
2: لكن انقلبت الألفية وشهدتم توريث السلطة للبشار الأسد من حافظ الأسد.
1: هلأ كانت مثل ما شفنا، كانت فترة التسعينات فيها خمود سياسي صحيح، وفي نهاياتها يعني سمعنا أنه مرض حافظ الأسد وسمعنا بوفاته، وأصبح هناك مشكلة التوريث. طبعا من الناحية الدستورية تولى عبد الحليم خدام بهذيك الفترة كونه نائب الرئيس، تولى الرئاسة.
2: لكن ما هو موقفكم أنتم بالحزب؟
1: كنا ننتظر، يعني أنا موقفي الشخصي وموقف الحزب يعني كنت متابعه، كان انتظار أن يكون هناك تغير، ما تغير جذري ولكن تغير يفتح الباب لتحول ما،
2: يعني انتظار وليس مبادرة إلى أي تماماً. فعل أو تأثير تماماً. سياسي. طيب بدأت المنتديات آنذاك؟
1: هلأ المنتديات بدأت بعد خطاب يعني بسموه خطاب الرئاسي بعد ما تولى بشار الأسد نتيجة اللعبة البرلمانية اللي صارت بمجلس الشعب، تعديل الدستور وإلى آخره وتوريث بشار الأسد. في خطابه الأول كان في كلمة تمسكت فيها بعض القوى، ليست كلها، يعني في ناس كانوا مقتنعين وفي ناس غير مقتنعين، وهي الاعتراف بالرأي الآخر، كلمة وردت في خطابه، فاعتبرت فرصة أو هامش ديمقراطي ممكن تعبر المعارضة بشكل حر عن آرائها وتوجهاتها يعني لمستقبل سوريا.
2: صدقتم هذا أو استثمرتوا؟
1: تمام، استثمر من قبل شخصيات مستقلة وبدأت تفتتح منتديات.
2: كان نشاطك في منتدى جمال لاتاسي؟
1: أنا طبعا ندبت يعني أو تم تسكيتي بأن أكون عضو في هيئة منتدى الأتاسي، الهيئة التأسيسية، وكان في شخصيات سياسية يعني مهمة. شكل مجلس إدارة للمنتدى وتولت بنت جمال الأتاسي وزوجته يعني وضع بيت الأتاسي في أوتوستراد المزة لأن يكون تحت خدمة مجلس إدارة المنتدى للمشاركة مع المنتديات الأخرى، منتدى رياض سيف ومنتديات صارت في محافظات.
2: هل يمكن اعتبار إعلان دمشق هو بشكل أو بآخر هو ثمرة هذه المنتديات كلها؟
1: ما في شك.
2: أم ثمرة منتدى جمال الأتاسي بشكل مباشر؟
1: لا، الحقيقة هي ثمرة مجمل الحراك النخبوي لمثقفي سوريا. اللي تمثلوا من خلال نشاطات المنتديات. ما في شك منتدى جمال الأتاسي له دور كبير كونه المكون من نخبة من التجمع الوطني الديمقراطي، وشخصيات لها دور على هامش هذه على هذا هامش هذا التجمع، مثل ميشيل كيلو، حسين عودات، محمد شحرور. يعني في شخصيات كانت مهمة وتنسجم مع هذا التوجه.
2: ثم ولد إعلان دمشق،
1: صار في شيء اسمه ورقة 99.
2: نعم،
1: وقعوا عليها 99 مثقف سوري، كانت إلى حد ما بداية التحرك الجمعي للنخبة المثقفة، ما لا يعني صفة حزبية وإنما النخبة التي لها توجه ديمقراطي.
2: بيان 99.
1: بيان 99 وكان له صدى إيجابي، وكاد مهد الطريق أمام إعلان دمشق بأنه انخرطت قوى سياسية وأحزاب كردية في صياغة إعلان دمشق.
2: أنت كنت فاعل في إعلان دمشق والمرحلة التالية؟
1: أنا كنت فاعل من خلال المنتدى وحضوري في المؤتمر التأسيسي، لكن ليس في صياغة
2: بيان الذي صاغه ميشيل كيلو بالواقع.
1: ميشيل كيلو بشكل أساسي.
2: نعم.
1: بالتعاون مع قوى ونخبة قريبة من ميشيل. وطبعا حتى الإخوان المسلمين يعني كلهم.
2: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
1: أنا
2: الرافض للإمبريالية. و
1: أنا ما كان لي بنضالي إن كان في السجن ولا من وقت ما، يعني هي موضوع اليسراوية تخلصت منها أنا من وقت.
2: يعني تخلصت من الإيديولوجيا في السجن؟
1: تماما. مو الإيديولوجيا، يعني أنا كنت تقريبا ميال الاتجاه الوطني الديمقراطي داخل المكتب السياسي، داخل حزب المكتب السياسي.
2: لماذا تم دعوتك لأمريكا؟
1: لأمريكا
2: من قبل الحكومة الأمريكية.
1: هلا أنا كنت على علاقة وثيقة بكمال لبواني، كنت وصل له مطبوعات التجمع، كان في الموقف العربي، يعني هذا يعني منشور للتجمع، فكنت أنا أوصل له إياه وأفتح يعني حديث معه وحوار. وكان بزمانه وقت كنا في الجامعة كان عضو بالحزب الشيوعي بالمكتب السياسي، بعدين صار شخصية مستقلة.
2: نعم.
1: هلأ هو صار له نشاط وعلاقات مع شخصيات معارضة وموجودة في الولايات المتحدة. كان هو دائما يعني بيقفز.
2: نعم.
1: بحراكه السياسي. هلأ
2: قفزات أحيانا إلى المجهول، يعني كما حين انفتح على الإسرائيليين وزار إسرائيل.
1: نعم، هو حاول يبرر الموضوع. نعم. هذا أنه اتصل بقوى ديمقراطية وليس بالدولة الإسرائيلية. هلأ المهم قبل هذه الخطوة زكاني من قبل وسيط لدعوة، دعا إلى المجلس الوطني السوري في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع التجمع الديمقراطي في كندا.
2: نعم. ماذا فعلت في الولايات المتحدة وماذا فعل بك النظام بعد عودتك؟
1: هلا عمليا كان اللقاء جيد، وكان الجانب الإيجابي فيه هو تبني إعلان دمشق.
2: نعم. يعني كانت المهمة هي إقناع الأمريكان بإعلان دمشق،
1: إقناع السوريين بإعلان دمشق. أقصد. تماما. وفي معارضين كانوا جايين من أوروبا كمان وليس من أمريكا الشمالية، يعني كندا والولايات المتحدة. في اللقاء كلفت أنا والدكتور نجيب غضبان بصياغة البيان النهائي للقاء، وقعدنا منفردين وصغنا البيان. وتم التحضير لمؤتمر لهذا اللقاء، ورشحت أنا لأكون أقرأ البيان وجاوب على أسئلة الصحفيين. يعني انعقد المؤتمر في قصر المؤتمرات، اللقاء تم بيومين.
2: لا.
1: وكل القوى السياسية المشاركة والشخصيات قدمت كلماتها وجهات نظرها، وفي الاتجاه العام كانوا داعمين لإعلان دمشق. هلأ أرينا البيان في المؤتمر، وكان في مجموعة من الصحفيين، كان في نقطة مهمة وهي من صحفي يعني موالي للنظام السوري، كانوا يسألوا دائما للمعارضين لمن يعملوا لقاءات في الخارج، وهي أنه أنتوا المعارضين في سوريا حابين تجوا على دبابة أمريكية؟
2: لا.
1: رديت عليه أنا بكل بساطة أنه ما في معارض وطني في سوريا يقبل أي تدخل خارجي ولا ضغط اقتصادي، لأنه المعاناة ليس للنظام والضغط ليس على النظام وإنما على الشعب السوري.
2: نعم. عدت إلى سوريا وتم اعتقالك مجددا.
1: أنا لما رجعت لسوريا ما اعتقلت. هلأ المجموعة اللي
2: متى كان الاعتقال الثاني؟
1: هلأ اعتقلت عندما دعيت لمؤتمر في نهاية العام لمؤتمر لحقوق الإنسان في سوريا في القاهرة، وكان مدعو 10 أشخاص، 5 مرأوا من الكمبيوتر تبع المطار، 4 أكراد ما خلوهم يمرقوا، وقفوهم بالخارج. أنا على الكمبيوتر في بطاقتين بحقي، منع مغادرة واعتقال موجودا وتسليمي للفرع الخارجي.
2: كم دام اعتقالك؟
1: نمت في النظارة يوميتها، وصباحا كلبش إيدي ورجلي وطالع بين يعني
2: الموقف
1: المطار اللي زوار المطار يعني اللي بده يسافروا، يعني موقف ما بيعرفوا إنه هذا شو.
2: كم استمر اعتقالك أنذاك؟
1: هلا في اعتقالي بالفرع الخارجي استمر حوالي تقريبا 5 أيام، بس الميزة إنه أنا وقت اعتقلوني كناشط حقوقي، لأنه معتقل بدعوة من مؤتمر لحقوق الإنسان في القاهرة. في المعتقل خلينا هي نعطي صورة بس، كان عبارة عن تواليتين، وكل تواليت له وجيبة حوالي 60 سنتي، بينام هون واحد وبينام هون واحد بجنب التواليت، وفي وجيبة للتواليتات. هذا مهجع، نايمين 3 هون و3 هون هيك. أنا جيت يعني فائض، فيعني كان النوم صعب، يعني يصحى واحد بينام تاني، هو هكذا. بس بعد يومين صار معي التهاب في الحالب، فطلبت الدكتور، إجى الدكتور قال لي اطلع لبرا لك مشان أفحصك. فحصني، في شغلة قلت له مهمة، في عنا واحد موقوف جزائري ملتحي مأمل وجربان، ما في إلا بيحك وراسه وجسمه. أنا بالسجن على فكرة مريت بجرب مرتين، وتعالجنا بالبنزوات، يعني كنا منشلح بالزلط تماما ومندهن حالنا بالبنزوات من شان نتخلص من حشرة الجرب.
2: حالة مأساوية. اسمح لي نروح لفاصل.
1: نعم.
2: ثم بعدها نتحدث عن اندلاع الثورة السورية ودوركم فيها والسنوات التالية وصولا إلى الآن. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريفة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها تحجم
3: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تفجرت الثورة السورية، وكانت المعارضة السورية التقليدية تراقب هذا الحدث الذي لم تسهم في خلقه، وإنما جيل جديد من الشباب تغيرت أفكارهم وتسلحوا بتكنولوجيا وبرؤى وحلول مبتكرة فانخرطوا في الربيع العربي. كيف تعاملتم مع هذا الحدث آنذاك؟
1: في الربيع العربي ولا في سقوط الـ
0: في الربيع العربي؟
1: في الربيع العربي. هلا في الربيع العربي يعني كما دار في البلدان العربية، هذا الحراك الشعبي كان له أثره على سوريا وعلى الشعب السوري، لكن طبيعة النظام السوري مختلفة عن طبيعة الأنظمة العربية الأخرى، أكثر سوداوية، أكثر استبداد، أكثر قمع، وبالتالي كان في يعني نوع من التردد. ومع ذلك كان الشعب السوري يعني شعب حي وقادر أن يكون له ربيع يخص سوريا ضد النظام الاستبدادي الباسي.
0: المعارضة التقليدية وجدت نفسها عاجزة في بادئ الأمر، كيف ستتعامل مع هذه الثورة التي لا رأس لها ولا قيادة، فاختارت أن تؤيد الثورة وبالتالي أن تقودها سياسيا.
1: هلا الحراك هذا تشكلت عفويا نتيجة تأثير الجو العام العربي، بل تتشكل تنسيقيات.
0: نعم،
1: أنا كنت في تنسيقية دمشق، كان معي سهير أتاسي رزان زيتوني اللي فقدت في دوما،
0: محامي رزان زيتوني،
1: ايوه، وكانت سميرة خليل، وكان في إحسان طالب، وكان في كمان في يعني النساء كانوا أكثر من الرجال، يعني في رجال اعتذروا اشتركوا في البداية بعدين اعتذروا من باب التحسب والحذر. وكان المظاهرات اللي تصير في منطقة برزة في بدوما، في كنا نطلع بصورة مشتركة ونشارك ونجتمع مع التجمعات الشعبية المعارضة للنظام واللي فيها شيء من التمرد على النظام. بس كان حجم الحراك للتجمع أو لإعلان دمشق ليس بالحجم العفوي الشعبي
0: اللي ظهر عليه،
1: اللي ظهر يعني التلقائية الشعبية كانت أكبر من حراك القوى السياسية.
0: في إعلان دمشق يعني اعتبرتوا أنفسكم قادة للثورة مع آخرين طبعا، يعني مع الإخوان المسلمين ومع بقية الأطياف، وشكلتم المجلس الوطني وكنتم ولديكم كرسي في قيادته ومن ثم الائتلاف وهكذا، يعني اعتبرتم أنفسكم قادة وزعماء لهذا الحراك الشبابي الذي بدأ.
1: اعتبار قادة ما ما ما ما ظهر شيء، ولكن شخصيات سياسية بارزة مثل رياض الترك، مثل ميشيل كيلو، مثل جور صبرا، كلياتها هي ظهرت وكان لها دور في هذا الحراك. حتى كمال الأبواني في الزبداني كان له دور، جورج بصرة في قطنة كان له دور بارز. يعني في شخصيات من هذه النخبة السياسية كان لها دور مشاركة.
0: يعني تعرف لماذا أستاذ جهاد أنا أطرح هذا السؤال؟ لأرى كيف انعكست تجاربكم السياسية النضالية الطويلة على أدائكم في زمن الثورة، لأن المناخ اختلف وبالتالي الأدوات يجب أن تختلف، فهل أحسنتم استعمال هذه الأدوات خلال 14 عام؟
1: هلأ في ال 14 عام كان الدور يعني متخلف عن العمل الشعبي العفوي، يعني بتواضع
0: يعني تعترف أن
1: لكن بتواضع
0: أداء السياسي للمعارضة يعني السورية كان متخلفا عن
1: تماما
0: أداء الشعب.
1: العفوية، عفوية الشعب السوري كانت أكبر من القوى السياسية المعارضة، إضافة ظهور المسلح والفصائل المسلحة والمدعومة من الخارج، هي طغت على شيء اسمه عمل سياسي، وبدأت المظاهر المسلحة وسيطرت الميليشيات على مناطق متعددة في دمشق وفي المحافظات، يعني في ريف دمشق وفي المحافظات، وبدأت بقى فرصة النظام، لأنه في البداية النظام وقت كان حراك سلمي، طلعت بثينة شعبان متحدثة باسم القصر قالت هناك حالة إرهابية والنظام يعمل على قمع قبل ما يكون أي عمل مسلح، رغم أنه كان الجيش السوري يواجه المتظاهرين بالسلاح الحي وليس المطاطي، واستشهد الكثير في دارية وفي كفر سوسة وفي دومة وفي برزة.
0: طيب في النهاية بعد 14 عام من أسقط نظام الأسد، صحيح كل هذه النضالات، ولكن الضربة النهائية كانت قادها أو نفذها الذين قمعوا والذين دخلوا السجون والذين عاشوا في المخيمات والذين وصلوا في النهاية إلى الحكم. كيف تعاملت مع هذه اللحظة أنت وغيرك من النخب السورية؟
1: هون صفي الرأي شخصي ومتنوع لدى القوى السياسية، يعني قوى سياسية غير متفقة حول الموضوع. بالنسبة لي رأيي شخصيا،
0: أنا أسألك عن رأيك الشخصي بالمناسبة.
1: رأيي الشخصي أنا أسعد تماما لسقوط النظام، وكان من الخيال أن يسقط هذا النظام بحكم المؤسسة القمعية اللي أقامها، لكن كان في يعني أمل من خلال الانهيار الاقتصادي اللي بدأ يظهر والتدهور وتعامل السلطة مع رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومحاولة النصب.
0: في النهاية جاء الجهاديون الذين يعتنقون أيديولوجيا إسلامية سلفية واستولوا على الحكم، قادوا حراكهم وانتصرت ثورتهم وبالتالي ثورة الشعب السوري كله على اختلاف أطيافها. كيف نظرت إلى هذا المشهد أنت من موقعك؟
1: أنا لي كان رؤية تحليلية، وهي رؤية أتصور يعني كانت رؤية عامة، أن الحراك العسكري الذي انطلق من إدلب باتجاه حلب أولا وباتجاه حماة حمص دمشق، ومن درعا من خلال عودي أحمد عودي، يعني هذا كان إلى حد ما يعني قوة عسكرية شكلها الروس، معروف. وإدلب كانت تحت حصانة الجيش التركي، فكان في رؤية إنه هذا الإسقاط للنظام نتيجة أولا انهياره الاقتصادي، وبعد انهياره السياسي، لأنه وضع أمام فرصتين، فرصة الجامعة العربية بأنه أعطته فرصة لإصلاح سياسي وسد حاله أنه يعني جايين يبوسوا إيدك كما عبر هو سابقا.
0: عم تتهرب الجواب على السؤال؟
1: لا
0: والله عم تتهرب. سؤالي واضح، كيف نظرتم أنتم النخبة السياسية المعارضة التي خاضت كل هذه النضالات إلى وصول هذا اللون السياسي إلى الحكم؟ ما تفضلت به هو تحليل إخباري أنا أعرفه ويعرفه السادة المشاهدون، ما هو موقفكم في تلك اللحظة؟
1: هلا موقفي أنا كان تقريبا يتقاطع مع موقف ميشيل كيلو.
0: كان ميشيل كيلو قد رحل، لكن سمعت منك وصف عن ميشيل كيلو.
1: له رؤية قبل 5 سنوات من سقوط النظام.
0: سمعت منك رأي عن ميشيل كيلو وتحليلك لعلاقته مع رياض الترك، بأنه كان رياض الترك سني داخل الحزب الشيوعي وميشيل كيلو سني داخل الحزب الشيوعي.
1: مسيحي
0: مسيحي سني.
1: أيوة. لكن ميشيل كيلو ورياض الترك كان إنه التوجه نحو الإسلام السياسي بأن يتخلص من الطائفية السنية، يعني الخطاب الطائفي السني، ويلجأ للخطاب الوطني والتوجه الديمقراطي كما كنا في الخمسينات. وكان هناك مساعي من حسين عودات وميشيل كيلو مع الإخوان المسلمين، وظهرت أول وثيقة اسمها وثيقة الشرف وصدرت في لندن بتأثير وعلاقة حوارية بين ميشيل كيلو وحسين عودات.
0: تمام، اسمح لي أروح لفاصل ونواصل القطعة الأخيرة من هذا الحوار الشيق مع حضرتك، ونرى كيف تنظر إلى الحكم الحالي والإدارة السورية الجديدة والمستقبل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل ما تبقى من حوارنا مع الأستاذ جهاد المسوتي في شهادته للتاريخ.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: نحن الآن في هذه اللحظة، البعض من النخب السورية المعارضة ليس متفائلاً، البعض الآخر متفائل، البعض ينصح بالانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، وهناك من قاطعها. كيف تنظر أنت إلى هذا المشهد المتناقض؟
4: أنا أولاً مع الإدارة السياسية الجديدة كونها إدارة انتقالية، وهذه الإدارة الانتقالية ليست المثل الأعلى اللي نحلم به يعني. وأنا مع وجهة نظر ميشيل كيلو أن عند سقوط النظام ستكون هناك الحاضنة السنية هي المسيطرة، وهي التي من خلالها تتقدم الفئة الوسطى من الطائفة السنية، يعني الفئة المعتدلة وليست المتطرفة ولا الجهادية، لا السلفية ولا الجهادية. في صورة المشهد سيكون هناك وسطية سنية معتدلة، وهي التي ترتقي بالوضع السياسي نحو الديمقراطية.
3: وماذا ستفعلون بالفئات المتشددة السلفية كما تقول، التي ليست وسطية؟
4: الحاضنة السنية الحاكمة هي التي سترعى عملية تعديل مواقف هذه الاتجاهات. نعم. وهلأ عم نشوف مشاهد من هذا النوع. نعم. بعض الجهاديين متمردين. نعم. نعم. الدولة بتوجهات العامة تأخذ طابع الوسطية السنية. نعم. نعم. التي كانت في الخمسينات.
3: نعم. يعني أنت متفائل؟
4: أنا متفائل.
3: شكرا جزيلا أستاذ جهاد على هذا الحوار الشائق، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيدنا إياها 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما تصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
3: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
4: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
5: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
6: تسريع فكرة العدالة الانتقالية،
7: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
8: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية،
9: إصلاح التعليم،
10: إنه نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
11: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
12: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
13: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هموم المواطنين.
0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
14: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

نشرة إخبارية جديدة، مرحبا بكم. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مقهى في دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا، وإدانات عربية وإقليمية ودولية واسعة للجريمة. الشيباني يجري زيارة رسمية للبنان ويجري سلسلة لقاءات مع جميع الأطراف، والإعلان عن إنشاء لجنة سورية لبنانية عليا للتنسيق المشترك. أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويؤكدون أن الإبقاء على التصنيف يعيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. اشتباكات بين ميليشيا الحرس الوطني وقوات الأمن قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء الغربي، ومصادر محلية هناك تؤكد وصول مصابين إلى المشفى الوطني بالمدينة.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحدة. وقالت الوزارة إن العبوة كانت مجهزة بشظايا معدنية ما أدى لإحداث أضرار وإصابات بالغة كبيرة بالمكان. وأوضحت الداخلية أنها باشرت بجمع الأدلة وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذ إفادات الشهود، وتعهدت بملاحقة من يقفون وراء التفجير وتقديمهم إلى العدالة. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهد من داخل المقهى الذي وقع فيه التفجير. من جانبه قال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن المنطقة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: هلا يا أخوي يا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا أنه هاي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كثير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكره بيفوت، مو بكره، بكره الخميس، بكره الجمعه، السبت بيفوت، الاحد بيفوت، ما في اي مشكله ان شاء الله تعالى. اللي صار هو حاله من الزعزع والتشويش بعبوه ناسفه بدايه الصنع، ما بتخوف، لكن انه اللي بيألمنا انه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجه من وزاره الداخليه.
0: دانت وزارة الخارجية التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق الذي أودى لمقتل 9 مدنيين ووقوع عدد من الجرحى. وقالت الوزارة إن التفجير لن يثني سوريا عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه والعمل على ترسيخ السلم الأهلي وصون أمن واستقرار البلاد. أعلنت وزارة العدل إدانتها هي الأخرى لتفجير، وصفة إياه بأنه جريمة جبانة تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في زعزعة الأمن والاستقرار، ولن تثني مؤسسات الدولة عن مواصلة أداء واجباتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق أحكام القانون، كما قدمت التعازي إلى أسر الضحايا ولنقابة المحامين ممن تضرروا في التفجير. هذا وتوالت الإذانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت الخارجية والقطرية موقف بلادها الرافضة للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية في سوريا، وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء. كما شددت الخارجية الأردنية على موقف عمان الداعم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها ورفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. إلى ذلك استنكر العراق كافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، في حين دانت مصر التفجير وأكدت رفضها لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين. ومن جانبها أفادت وزارة الخارجية التركية بأن الرد الأمثل على مثل هذه المحاولات التي تسعى لعرقلة الاستقرار في سوريا يكمن في محافظة

0: أجرى وزير الخارجية سعد الشيباني زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت التي التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.
1: في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان، زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
2: اليوم هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
1: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلن في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل، ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
0: هذا وأكد رئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق. وقال عون إن لبنان حريص على استقرار سوريا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، مرحبا بتشكيل اللجنة العليا للحفاظ على مصالح البلدين لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع التهريب. وأضاف عون أن الرئيس أحمد الشرع صرح في أكثر من لقاء بأن دور سوريا في لبنان لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين، مشيرا إلى أن سوريا لن تكون إلى جانب طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين. ومن جهته دعا الشيباني الرئيس اللبناني إلى زيارة دمشق لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط إن العلاقة الجيدة بين لبنان وسوريا قدر تاريخي. وأضاف جنبلاط عقب لقائه وزير الخارجية أسعد الشيباني أن البعض لا يريد أن يفهم أن النظام البائد قد انتهى، داعيا إلى بناء علاقة استراتيجية متوازنة مع سوريا على حد قوله. وبدوره قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وزير الخارجية أسعد الشيباني إن الجانب السوري جانب صديق، لكن على الدولة اللبنانية أن تحل مشكلاتها بنفسها، مشيرا إلى أنه بإمكان سوريا أن تساعد بيروت في هذا المسار. ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع المدن إن النقاش مع وزير الخارجية السوري كان واضحا وشفافا، مضيفا أن دمشق أبدت استعدادها لمساعدة لبنان على مواجهة الضغوط. واعتبر بري أن رفض التنسيق مع سوريا يعني ألا خيار للبنانيين إلا السباحة باتجاه البحر. هذا ووصل وزير الخارجية سعد الشيباني إلى مدينة طرابلس وزار دار الفتوى، حيث التقى مع مفتي طرابلس والشمال إضافة إلى عدد من وجهاء المدينة.
3: Thank you.

كما التقى شيباني البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في العاصمة بيروت. وقالت وزارة الخارجية إن الطرفين بحثا سبل ترسيخ قيم العيش المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العلاقات بين الشعبين السوري واللبناني. إلى ذلك وفي إطار زيارة وزير الخارجية إلى لبنان ولقائه بشخصيات سياسية وحزبية ودينية. تطورت العلاقات السورية واللبنانية تطورا متسارعا منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءا من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مرورا بترسيم الحدود وملف المعتقلين، ووصولا للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. مشاهدينا المزيد في سياق هذه المادة.

0: للنقاش ينضم إلينا سيد الدكتور محمد مجد عيون السود المحامي والدكتور في القانون الدولي من حمص. دكتور مجد مرحبا بكم. إذن علاقات متنامية بين دمشق وبيروت، كيف تنظرون إليها؟
1: حياك الله، أسعد الله صباحكم ولكافة المشاهدين. نعم، هذا الأمر المتوقع والمعهود عليه لتحسن العلاقات السورية اللبنانية في مرحلة سوريا الجديدة، وهذا الأمر المعهود عليه في بناء العلاقات على كافة الدول الإقليمية من ناحية استراتيجية صفر مشاكل مع كافة الدول، من حيث استراتيجية بناء علاقات متينة مع دول الجوار. فمن المنطقي والبديهي بأن تكون العلاقة مع لبنان تحمل مفهوم احترام مبادئ القانون الدولي، احترام مبادئ سيادة الدول، احترام سيادة الدولة لبنان، احترام قرار الشعب اللبناني، احترام الدولة اللبنانية بكافة مكوناتها، بكافة أحزابها. وهذا ما لاحظناه برسائل واضحة قدمها وزير الخارجية بزيارة مختلف الأحزاب السياسية في لبنان، حيث شاهدنا زيارات مختلفة لرئيس حزب الكتائب السيد سمير جميل والسيد رئيس حزب القوات سمير جعجع والبطريرك الماروني، إضافة لزيارة مفتي الجمهورية وإضافة لزيارة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. فتح علاقات على كافة الجوانب اللبنانية، هذا يحمل مفهوم بناء علاقة سليمة، هذا يحمل مفهوم بناء علاقة دولة مع دولة، ليس دولة وصاية على دولة أخرى، هذا يحمل مفهوم رفع مفهوم الوصاية السورية على لبنان، هذا يحمل مفهوم تعزيز دور الشعب السوري مع بناء علاقته مع الشعب اللبناني، هذا يحمل مفهوم احترام الشعب اللبناني أيضا، وهذا هو المحمود عليه في بناء العلاقات الحديثة بين سوريا ودول الجوار.
0: أهمية الزيارة في هذا التوقيت دكتور مجد؟
1: لا شك، يعني نحن في مرحلة حساسة بعد التصريحات الأخيرة والضغط الأمريكي على دخول سوريا في لبنان، وما قام به السيد أحمد الشرع وفريق الإدارة في وزارة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية تحمل مفهوم بأن سوريا تريد الخير للبنان، سوريا تدخل في مستوى احترام لسيادة دولة لبنان، احترام لقرار الشعب اللبناني، احترام لكافة مكونات الشعب اللبناني، سوريا تذهب في مسار بأنه لا يوجد هنالك وصاية سورية على لبنان، سوريا تذهب في مسار احترام لبنان كدولة واحترام العلاقات الدولية وبناء العلاقات استنادا لمبادئ والعلاقات الدولية واستنادا لمفهوم العلاقات السليمة واحترام سيادة هذه الدول. وبالتالي أن زيارة السيد الوزير أسعد شيباني في هذا التوقيت تحمل مفهوم واضح بأن هنالك تنفيذ لما أشار إليه السيد أحمد الشرع بأن سوريا ستكون دخولها في لبنان هو دخول لمصلحة لبنان، دخول يحمل مفهوم طمأنينة للشعب اللبناني، دخول يحمل مفهوم مساندة للشعب اللبناني ولدولة لبنان في خروجها من مأزقها وحربها من إسرائيل، في دعمها لقرار الدولة اللبنانية، في دعمها لمسار الدولة وتعزيز وجودها كدولة وتعزيز قرارها المسند والذي هو مرجعيته مع الشعب اللبناني.
0: نعم، المسؤولون في الجانبين الدكتور مجد يتحدثون عن صفحة جديدة بين البلدين في سوريا، بين سوريا ولبنان. أهم ما سيوضع في الصفحة الجديدة ما عناوينها؟
1: نعم، نحن نلاحظ بأن هذه الزيارة كان لها صفة رسمية، وبالتالي نحن نجد بأن الزيارة التي كان على رأسها زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عيون، إضافة لزيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلامة، واللافت من الأمر أيضا زيارة رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري. وهنا لابد أن نتوقف يعني عند هذه الزيارة، لأن من المعروف بأن السيد نبيه بري يعني يمثل بحركة أمل، وحركة أمل هي الأخ الأكبر بالنسبة لحزب الله، هي المساند لحزب الله، هي الوجه السياسي لحزب الله. ولكن يعني الزيارة تحمل مفهوم رسالة واضحة من الدولة السورية بأن نحن نريد قوة الحوار حتى مع الخصوم، حتى من أساء الشعب السوري، حتى من قام باقتراف جرائم بحق الشعب السوري. فهذه ثقافة الحوار تحمل مفهوم أرقى درجات الدبلوماسية التي يقدمها السيد الشيباني في زيارته للسيد نبيه بري. واللافت بالأمر بأن السيد نبيه بري كان معارضا لسياسة حزب الله التي اعتمدت على الاقتتال الشعب السوري ودخوله للأراضي السورية. وبالتالي نحن نجد بأن ثقافة الحوار التي تعززها هذه الزيارة هي تحمل مفهوم بناء علاقات سليمة مع الدولة اللبنانية، هي تحمل مفهوم بناء علاقات وطيدة مخالفة لما كان عليه بالفترات السابقة، حيث كانت الدولة السورية وأجهزة المخابرات المعنية بها تقوم على دور الاقتلاع القرار من دولة لبنان وانتزاعه وعدم احترام سيادة دولة لبنان. نحن نجد بأن هنالك العلاقة تبنى على احترام مطلق للقوانين الدولية، احترام مطلق للاتفاقات الدولية، وخاصة اللجنة التي تم إنشاءها مؤخرا في هذه الزيارة هي تحمل مفهوم تشاركية في اتخاذ القرار بما ينعكس إيجابا على مصالح الشعبين السوري واللبناني، احترام الشعب السوري، احترام الشعب اللبناني، احترام ثقافة الحوار، احترام المكونات، احترام اختلاف الطوائف، احترام الاختلاف الفكري. فهنا في هذا المسار نجد بأن هنالك صفحة جديدة تبنى بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
0: طيب.
1: باحترام كلا الشعبين، نعم، وكلا سيادة الدولتين من خلال تعزيز العلاقات وثقافة الحوار.
0: طيب أن نجد تصريحات من جميع الجهات تقريبا دكتور مجد، يعني مسؤول الدولة في لبنان يتحدثون عن علاقات جيدة قد فتحت مع سوريا، نتحدث عن أطراف مثل وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي وأيضا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس مجلس النواب. هذه الأطراف، هل هذا يعني أن سوريا سيصبح لها دور في حل المسألة اللبنانية؟
1: سوريا سيكون لها دور إن شاء الله في حل المسألة اللبنانية، وسيكون لها دور واضح على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. وسوريا في دخولها وجلساتها مع مختلف المكونات الحزبية في لبنان هذه رسالة واضحة لكي يكون هنالك بناء علاقة دولة مع دولة. فلبنان هو متعدد حزبيا ولكن هنالك دولة في النهاية، والدولة السورية تخاطب الدولة اللبنانية من خلال أحزابها وتريد أن تبني علاقات ومد جسور مع مختلف المكونات ومع مختلف الأحزاب سعيا لإيصال رسالة.
0: لماذا سوريا الجديدة قادرة على ذلك إن كانت قادرة بالفعل؟
1: قادرة على ذلك. نحن نجد بأن هذا الأمر بما ينتج من سلوك دبلوماسي رفيع المستوى قائم على احترام المواثيق الدولية، قائم على احترام سيادة الدول، قائم على احترام القرار الداخلي للبنان، قائم على تقديم الدعم عند اللزوم، قائم على مساندة لبنان في خروجها من مأزقها بحربها مع إسرائيل، وليس فرض الشروط وليس فرض نفسها بحل عسكري أو ما يشابه ذلك. قائمة على خلال أن سوريا تسعى إلى نهضة نفسها كبلد وكشعب من خلال تأمين الاستقرار لدول الجوار وعلى رأسها دولة لبنان.
0: طيب يعني برأيكم دكتور مجد، يعني الأمور الآن مهيئة لأن تكون العلاقات بين سوريا ولبنان جيدة وأن تستطيع بالفعل يعني حسب ما نشر خلال اليومين الماضيين الدكتور مجد بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني ذهب بورقة من ضمن بنودها كيفية أو تسوية مسألة سلاح الحزب حزب الله، هل يمكن أن يحدث ذلك بالفعل؟
1: موضوع سلاح حزب الله هو موضوع ضغطه تحصيل خاطر يعود إلى الدولة اللبنانية وما تقوم به الدولة اللبنانية سعيا لضبط هذه الدولة من خلال هذا السلاح المتواجد مع حزب الله. أما الدور الجانب السوري هو يعمل لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة ومنع تهريب الفلول ومنع تجنيدهم تحت رعاية جهات تابعة لحزب الله وسيطرتهم في داخل الأراضي السورية. أما هذا القرار هو قرار سيادي لبناني يتعلق بالدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني هو الذي يأخذ هذا القرار ويستطيع أن يتخذ مصيره تجاه من يؤثر على القرار السيادي داخل دولة لبنان. هذا هو المنطق.
0: ما الذي ستستفيده سوريا من ذلك؟
1: سوريا تعمل على ضبط الحدود، سوريا تعمل على حماية نفسها. نحن وجدنا اليوم خرق في دار أمني داخل دمشق، وجدنا انفجار وكان هنالك شهداء سوريون، وأغلب الاتجاهات والظنون تقول بأن هنالك تنسيق مع خلايا فلول وخلايا تابعة للحزب قد تكون هي المسبب في هذا الانفجار وهذا الضرر. وهذا يعني أن هنالك يعني من يعمل على تأجيج النفوس وتأجيج الشارع، وطبعا هذا الأمر يعني ينعكس على الداخل السوري وعلى الجانب اللبناني أيضا.
0: دكتور مجد عيون أسود المحامي والدكتور في القانون الدولي، شكرا جزيلا لكم. طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأظهرت رسالة وقعها أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدتها البلاد بعد خلع نظام الأسد، ويشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بحسب ما نشرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكية. وأشار الموقعون على رسالته إلى استمرار أن استمرار إدراج سوريا ضمن القائمة لم يستند إلى الأسس القانونية الآن التي بني عليها التصنيف. في سويداء أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات بين ما يسمى بالحرس الوطني وقوات الأمن قرب منطقة تل الحديد في ريف المحافظة. وذكرت المصادر أن مصابين ممن يسمى بالحرس الوطني وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء. يأتي ذلك في ظل استمرار المناوشات بين الجانبين من حين إلى آخر. وثق مركز سجل 239 انتهاكا ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال شهر حزيران الماضي، و182 انتهاكا في محافظة القنيطرة و57 في درعا، مشيرا إلى توثيق 18 مداهمة نفذتها قوات الاحتلال في قرى بالقنيطرة ودرعا.
2: توغلات وانتهاكات يشنها الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا منذ سقوط النظام المخلوع، يختطف مدنيين، يعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم، يفتح النار باتجاه أحياء سكنية كان أبرزها خلال شهر حزيران الماضي اعتداء الاحتلال على قرية عابدين بريف درعا الغربي. وخلال هذا الشهر يرصد مركز سجل تحولا في طبيعة التوغلات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، تمثل في احتلال تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي لمدة 12 ساعة، إضافة إلى نصب خيام عسكرية دائمة للمرة الأولى في تل المغير قرب بلدة عابدين بريف درعا. كما أقامت قوات الاحتلال بوابات حديدية لعزل المزارعين عن أراضيهم غربية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. انتهاكات يحملها الاحتلال إلى درعا بعد القنيطرة بأكثر من 50 انتهاكا خلال شهر واحد. يقول مركز سجل إنها تحولت من تكتيك التوغلات المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة. ودوليا تلقى انتهاكات الاحتلال رفضا مستمرا، حيث دعت وزارة الدفاع التركية إسرائيل إلى وقف هجماتها في جنوب سوريا. وفي واشنطن انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، واصفا إياها بأنها تأتي بنتائج عكسية وتضر بالمصالح الإسرائيلية. وفي ظل الرفض الدولي للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية واستمرار محاولات الاحتلال تنفيذ استراتيجية جديدة تخدم مصالحه، يبقى الجنوب السوري رهين الحلول التي من شأنها أن تحد من التصعيد المستمر.
0: أعلنت وزارة الدفاع افتتاح مبنى إدارة التجنيد والتعبئة بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وقالت الوزارة إن الوزير مرهف أبو قصرة أكد خلال الافتتاح على أهمية الدور الذي تطلع به الإدارة في رفض الجيش العربي السوري بالمتطوعين الجدد وتسهيل وتنظيم إجراءات انضمامهم وفق الأطر والأنظمة المعتمدة. شاركت مجموعة من السيدات في وقفة احتجاجية بحلب مطالبنا بزيادة تمثيل النساء في مجلس الشعب، وأكدنا على أن الدور الحيوي الذي لعبته المرأة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية يستدعي حضورا أقوى في مواقع صنع القرار.
3: احنا اليوم جايين نساء حلب واقفين وقفه احتجاجيه، يعني نحن تفاجئنا بنسبه الترميم لنساء سوريا، وإذ النسبه كانت كثير قليله، ونحن متوقعين كان ان عندنا امل من السيد الرئيس يعطي يعني للنساء الكفاءات يعني اكثر.
4: وقفتنا هون اولا لحتى ناكد على حقنا بالاحتجاج ضد اي قرار ممكن ما يمثل تطلعاتنا. ثاني شيء نحن هون يعني وقفتنا هون منشان نعبر عن صدمتنا بنسبة التمثيل النسائية بالنسبة لمدينة حلب، نسبة جدا صادمة وجدا قليلة، ولا يعني ولا ترقى لمستوى تطلعاتنا وطموحنا بانه يكون مجلس الشعب فيه نسبة نساء من حلب ومن حرائر حلب مثل ما نحن يعني كنا متأملين.
3: مطالبنا أنه يكون في إنا نسبة تليق بنا بفترة 15 سنة ثورة، تليق بنساء حلب وحرائر حلب في مواطن صنع القرار. وبصراحة احتجاجنا كتير كبير على النسبة المعدومة أو شبه المعدومة في مجلس الشعب.
5: بكل المؤسسات ما عم نلاقي تواجد للنساء تواجد حقيقي، وإنما بيكون بس يعني تحصيل حاصل لمجرد أنه في امرأة أو سيدتين بمجلس الشعب بأي مؤسسات، ما بيكون إلى أي مكان بصناعة القرار. فنحن هي الوقفة لحتى نسجل موقف أنه نحن ما راضيين أبداً على إقصاء النساء، خاصة أنه عنا نساء كفؤ وعنا نساء عندهم شهادات عالية وهن قادرات يكونوا بهذا المكان.
0: عادت نحو 50 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى بلدتي كفر زيتا ولطامنة بريف حماة الشمالي في أول قافلة تنظم بعد تشكيل لجنة سوريا بلا مخيمات، والتي تهدف إلى إعادة النازحين من المخيمات.
6: وصلت في هذه الأثناء أكثر من 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالي. نشاهد بعدد العائلات التي وصلت إلى بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. طبعا قافلة العودة هذه تم التنسيق لعودتها من قبل لجنة سوريا بلا مخيمات التي تم تشكيلها في وقت سابق من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا هذه اللجنة عملت في وقت سابق على إعادة هيكلة البنية التحتية للخدمات من مدارس ومرافق صحية وبنية تحتية تؤهل عودة هؤلاء المهجرين إلى بلداتهم. طبعا هذه العودة بحسب المسؤولين ستتبعها عدة عودات للعديد من العائلات المهجرة في أرياف حماة. على أسفل التلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: هذا وتحدث حسن الحسن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لسوريا بلا مخيمات لتلفزيون سوريا عن الأعمال الخدمية والبنى التحتية التي تقوم بها اللجنة تمهيدا لعودة المهجرين في مخيمات الشمال السوري.
7: بعد صدور مرسوم 59 سوريا بدون مخيمات، بدأنا كمحافظة حماة بدراسة الاحتياج في المحافظة بفضل رب العالمين، ومن ضمنها إعادة ترميم العديد من المدارس والمساجد والخدمات والبنى التحتية. اليوم عادت قافلة من مخيمات العز مخيمات الشمال إلى مدينتي كفر زيتا ولطامنة. القافلة كانت عبارة عن 50 عائلة، اليوم وصلت إلى هذه المدينتين، ونسأل الله تعالى أن يعين أن ننتهي من المخيمات ويكون صفر مخيمات وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين آمنين بإذنه تعالى. إن شاء الله بالتعاون مع محافظة إدلب والتعاون مع مفوضية الأممية اللاجئين ستكون قوافل قريبة بإذنه تعالى لعودة الأهالي من المخيمات إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتبارا من يوم السبت القادم ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر نفسه عبر مكاتبها في المحافظات. وأكدت المؤسسة جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، ودعت المواطنين لمتابعة المعرفات الرسمية للمؤسسة للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافي التي ستنشر لاحقا. كشف فرع الجهاز المركزي لرقابة المالية بدرعا عن قضية فساد لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية قديمة خلال العام الماضي. وأفاد المكتب الإعلامي للرقابة المالية بأن التحقيقات أظهرت أن أمين الصندوق قام بتنظيم إشعارات مصرفية وهمية على حساب المؤسسة، ما أدى لزيادة المدفوعات التي جرى تحويلها إلى عدة أشخاص خارج البلاد. وأشار المكتب الإعلامي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك إحالة أمين الصندوق إلى القضاء المختص والحجز الاحتياطي على أمواله. التقى تلفزيون سوريا معاونة وزير الطاقة إبراهيم العدهان على هامش ندوة سوريا وأمن الطاقة، حيث تناول أبرز محاور الندوة وخطط الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وأفاق تحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
8: اليوم طبعا لتحقيق أمن الطاقة نرتكز نحن في وزارة الطاقة على العديد من مرتكزات، من بينها تأهيل البنى التحتية لهذا القطاع. كما نعلم سنوات الحرب الفائتة أدت إلى انهيار في منظومات توليد الكهرباء، نقل الكهرباء، أيضا منظومات إنتاج النفط ومنظومات إنتاج الغاز. أخذنا على عاتقنا كأولوية أولى تأهيل هذه البنى التحتية باستخدام الموارد المحلية المتاحة. أيضا كنهج ثاني أيضا عملنا على زيادة التشاركية مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وإشراك القطاع الخاص في استثمارات توليد الكهرباء. اليوم وقعنا عقود كبيرة تعتبر آلاف الميجاواتات تم توليدها خلال السنوات القادمة. وفي أيضا مرتكز آخر اعتمدنا عليه هو الربط الإقليمي أو التعاون الدولي مع دول الجوار. اليوم نتكلم على استيراد الكهرباء من تركيا، أيضا استيراد الغاز من الأردن، واستيراد الغاز أيضا من أذربيجان عبر تركيا، من خلال أيضا موضوع الربط اليوم الطاقي مع العراق وعملية تفعيل منظومة نقل النفط العراقي عبر سوريا. صحيح بدأنا فيها بطريقة بدائية عن طريق نقل الصهاريج، لكن هي كخطوة أولى من أجل تبني خيارات استراتيجية في موضوع إنشاء خط نقل النفط العراقي من جديد بسعة قد تصل إلى مليون برميل نفط يوميا. وهذه الأرقام تعني بالنسبة لسوريا هي مشاريع جديدة، مشاريع تنموية، فرص عمل كثيرة. ستساهم كل هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق أمن الطاقة للمجتمع السوري. زيادة ساعات الكهرباء اليوم يشاهدها المواطن السوري قد تحسنت خلال السنة الماضية من 4 ساعات نصل اليوم إلى 20 ساعة عمل في بعض المناطق. أيضا موضوع تطوير النظام الرقمي في موضوع العدادات وإدخال العدادات الذكية التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة. وسيتم أيضا تفعيل نظام الجباية عن طريق هذه العدادات، وسيكون في عدالة في جباية الكهرباء. كل هذه الأمور تتسير في نهج أيضا تبني نهج حوكمي جديد في وزارة الطاقة من خلال أحداث الشركات القابضة. لهذه الشركات لها مرونة في التعاقدات، لديها قدرة على تبني إبداعات وخيارات جديدة في قطاعات الطاقة المتعددة.
0: وأضاف معاون وزير الطاقة في تصريح لتلفزيون سوريا أن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة للتوترات والحروب الأخيرة انعكست على قطاع الطاقة في سوريا. وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات لضمان استمرار توافر المشتقات النفطية ومواكبة المتغيرات في الأسواق.
8: هي من الدول الأكبر، الدول المنتجة للبترول والغاز، في وهي التي تمد الدول المستهلكة للطاقة بهذه الإمدادات. نتيجة طبعا الحرب اليوم تعطلت هذه منظومة النقل من الدول المنتجة للطاقة إلى الدول المستهلكة. نتحدث هنا على دول الخليج كمنتجة ودول أوروبا كمستهلكة، وتأثرت الأسعار بشكل عالمي. سوريا أيضا كانت ضمن هذه المعادلة. حاولنا نحن في وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول SBC على محاولة تأمين هذه المنتجات ولو كان تتحمل الدولة جزء من أعباء زيادة الأسعار، لكن اليوم بعد شهرين من استطالة الأزمة أصبح اليوم هناك ضغط على هذا القطاع، مما اضطرنا إلى بعض الأحيان إلى تعديل سعر تعرفة الوقود. اليوم كما نشاهد من خلال تشكيل اللجنة الدائمة التي قام وزير الطاقة بتشكيلها لتكون هذه اللجنة تراعي الأحداث المتغيرات الداخلية أو المحلية والتغيرات الإقليمية والدولية أثناء عملية تسعير هذه المشتقات لتكون متوفرة دائما في الأسواق المحلية.
0: وأكد معاون وزير الطاقة للتلفزيون سوريا أن ما شهدته بعض المناطق من اختناقات في توفر المحروقات كان حالة مؤقتة رافقت تعديل الأسعار. أشار إلى أن الوزارة تعمل على استقرار التوزيع ومنع الاحتكار بالتوازي مع تنفيذ مشاريع واستثمارات تهدف إلى تحسين واقع قطاع الطاقة في البلاد.
8: كان الكلام على تعديل سعر أسعار الوقود جعل معظم المحطات الوقود تعمل على بيع المخزون لديها بمخافة أن ينزل السعر فيؤدي إلى خسارة في بالنسبة للموضوع الميزان الربحي بالنسبة له. فكل الكازيات تقريبا كان يوم الجمعة والسبت استنزفت المخزون تبعها. مع صدور التسعير الجديدة يوم السبت كان طبعا بخفض حتى وصلت 20% بعض المواد. انتهت هذه المخزونات يوم السبت. الأحد بدأنا نستقبل طلبات من محطات الوقود للتزويد. عملية نقل هذه المشتقات من مصفات بانياس ومن الخزانات الموجودة بانياس ومن ميناء بانياس وطرطوس إلى الداخل السوري استغرقت ساعات تقريبا. من المعلوم أنه الصهريج يحتاج إلى 6 ساعات أو 8 ساعات للوصول إلى دمشق. واليوم إحنا كوزارة الطاقة بدأنا على ضخ كميات الوقود. اليوم الأزمة بدأت تنحل في حمص وحماة، واليوم بدمشق أيضا شاهدنا منذ مساء الأمس سيل أو تيار من الصهاريج بدأ يصل إلى دمشق. وإن شاء الله هي أزمة، أرجع أقول هي عبارة عن أزمة فهم جديد لسياق التسعير الجديد بالنسبة لنا، وبالتوازي اليوم تعمل وزارة الطاقة على تفعيل مديريات خدمات الطاقة من أجل مراقبة توزيع هذه المادة ومنع الاحتكار ومنع أيضا عمليات الامتناع بعض الكازيات عن بيع المحروقات والتأكد من توزيعها للمستهلكين بشكل عادل وسريع ومفعال إن شاء الله.
0: بدأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استحداث نقاط مراقبة متقدمة في مواقع استراتيجية بريف اللاذقية، ذلك ضمن خطتها لحماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق ورفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة الميدانية.
9: بتوجيه من السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث واستكمالا للخطة التي وضعت خلال عام 2026 للاستجابة إلى الحرائق، انتشرت نقاط المراقبة للمحاصيل الزراعية للاستجابة وتقليص عدد الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. اليوم تبدأ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية أيضا بنشر نقاط مراقبة بدأت في الانتشار، هي استكمال للخطة لحماية المساحات الخضراء. هناك أيضا عمل على فتح طرقات جديدة وترميم طرقات حراجية كانت قد فتحت سابقا لتمكين فرق الأطفال من الوصول السريع إلى هذه الحرائق في حال اندلاعها. أيضا هناك عمل على موضوع الإنذار المبكر وتركيب حساسات تعطي إشعارات وبلاغات سريعة لغرفة العمليات التي أنشأت في محافظة اللاذقية لتعزيز الاستجابة وتحقيق السرعة الممكنة وتقليص عدد المساحات التي قد ممكن أن نخسرها في الحرائق، بالإضافة إلى عمل أيضا ضمن هذه الخطة على تأهيل مناهل مياه جديدة، 7 مناهل أيضا ستكون هي رديفي تمكن فرق الأطفاء من التزود من المياه بشكل سريع.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول بدء تنفيذ عقد تطوير وتشغيل عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص، وذلك بالتعاون مع شركة أدس السعودية. وقالت الشركة السورية للبترول إن المشروع يهدف إلى رفع إنتاج الحقول بنسبة 25% خلال الأشهر الستة الأولى وصولا إلى 50% خلال العام الأول، بما يرفع الإنتاج إلى نحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا. كما أشارت إلى أن المشروع سينفذ وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة مع نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر الوطنية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة الدولية إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشونال القابضة، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني. هذا ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والصناعة أن كميات القمح المحلي المسلمة خلال شهر حزيران الفائت بلغت أكثر من 1,200,000 طن. ووفق الوزارة استحوذت محافظة الحسكة وحدها على ما يقارب من 42% من إجمالي الكميات، وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الكميات خلال الأسابيع المقبلة مع استكمال توريد المحصول من المناطق الزراعية. بلغت كميات القمح الطري المسلمة نحو 56% من إجمالي الكميات. نظم معلمون من حملة الشهادة الثانوية الزراعية ممن عملوا سابقا في مناطق شمال سوريا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة حلب للمطالبة بصرف رواتبهم ودمجهم ضمن وزارة التربية. أكد المحتجون أنهم ما زالوا خارج إجراءات الدمج رغم شمول زملائهم من حملة شهادة التجارة والصناعة، مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية وإنصافهم.
10: نحن معلمين من حملة ثانويات زراعية عملنا في الشمال ضمن سنوات الثورة، وتحملنا ما تحملناه وعشنا التهجير والنزوح والقصف، وقدمنا كل ما نستطيع، وعدنا بالدمج ضمن مؤسسة تربية حلب، لكن بعد شهور تفاجأنا باستبعادنا ودمج باقي الزملاء من صناعة وتجارة ونسوية. نطالب الجهات المختصة ونطالب سيادة الرئيس أحمد الشرع بدمجنا ومنحنا حقوقنا.
11: جايين اليوم نحن كزراعيين ينصفونا وما يهمشونا مثل زملائنا. نحن كنا عقود واليوم صرتوا وكلاء، قالوا وقفوا رواتبنا. نحن عم ندرس مع هذا اعداد مدرسين، وين حقنا على اساس نحن مثبتين على هالاساس عم ندرس مع هذا؟ باي حق عم تفصلونا؟ نحن الا حق 12 سنه خدمه، وين تروح؟ بدنا حقنا، بدنا مطالبنا. نحن قلنا الأولوية، بدل ما نتكرم ونتوج اليوم يفصلونا ويقطعوا رواتبنا ويقولوا أنتوا برا، لا بالزراعة ولا بالتربية ولا بالشيء. نحن بدنا حقنا.
12: مطالبنا هي تثبيتنا أسوة بباقي الزملاء المهنيين من حملة الشهادة الصناعية والتجارية حتى الفنون النسوية ومعلمو الحرف، بقانون ليس قانون بشار الأسد أو النظام الفار الهارب. نحن قمنا ثورة ضد هذا القانون حتى تنصف جميع فئات الشعب.
0: أطلق محافظ حلب عزام الغريب مشروع صدى الصمود في مدن وبلدات ريف حلب الشمالية على امتداد 200 كيلومتر. وبحسب المحافظة ينفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ويهدف إلى إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق وإعادة فتح الطرقات وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. ويأتي المشروع ضمن جهود معالجة أثار الحرب وإعادة تأهيل البنية التحتية والطرق في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية خلال السنوات الماضية. في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسواق والحد من انتشار البسطاط العشوائية، بدأت الجهات المعنية في مدينة حلب نقل الباعة إلى بازارات مخصصة ومجهزة، بما يسهم في توفير بيئة أفضل للباعة والمتسوقين ويمنح المدينة مظهرا أكثر تنظيما.
13: انتقلت البسطات العشوائية في حي بستان القصر إلى هذا البازار المنظم، لنتابع آراء المواطنين والباعة حول هذا الموضوع.
14: يا كريم يا رب يا جبار يا جبار.
15: الحمد لله من البسطات صار تنظيم أكثر، يعني صار تحس حالك أنك مثل الدول اللي برا، عرفت شلون؟ يعني هذا الشيء لازم من زمان كثير يصير. على زمان النظام كان مثل ما بقولوا عشوائيات، فكنا من هذا الوقت نتمنى انه يكون في تنظيم.
16: هي راضي عم بيشتريهم من هون، كثير ممتاز، والشعب كله فرحان مو بس انا، ها، لانه الشوارع نطفت، راحت الزباله، راحت الروائح، امور صارت كثير ممتازه، الله يعطيكم الف عافيه.
17: تقوم المديريه الخدميه الرابعه بقسم الضابطه العدليه والاشغالات بازاله الاشغالات والتعديات على ضمن الحيز الجغرافي للمديريه، بناء على عدة شكاوي وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس المدينة والمديرية الخدمية الرابعة، قمنا بتشكيل حملة في منطقة بستان القصر لإزالة هذه الإشغالات ونقل البسطات الباعة جوالي إلى السوق المخصص.
18: معلم أسعار ببلاش، الحمد لله سوق ذهب الذهب، في حركة مثل شوفت عينك، موس وماي اليوم ب10,000، هذا دعم من تجار سوق الهال، أسعار كلها رخصت، سوارة ب10,000، كرز ب10,000،
19: الأسعار كويسة والحركة ضعيفة، يعني نتمنى يجوا أهل بستان القصر يشتروا من هون، يعني نعمل حركة شوي نضبطها بالسوق برا البلدية، ما في عربيات برا.
0: في شأن الفلسطيني، قال إسماعيل ثوابت رئيس مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة لتلفزيون سوريا على هامش المؤتمر الصحفي في ساحة مشفى الشفاء مع مرور نحو 1,000 يوم على الحرب، قال إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال حتى اللحظة يمارس جريمة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بدون أي أسباب.
20: جراء سوء التغذية والجوع وخلف كذلك هذا العدوان.
21: نحن اليوم نتحدث عن مرور 1,000 يوم على الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. لم يتغير شيء، بل بالعكس الوضع يزداد سوءا بشكل كبير جدا. الأمور كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس حتى هذه اللحظة جريمة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بدون أي سبب حتى هذه اللحظة. لذلك نحن أدنا هذه الجرائم المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي قام من خلالها بمسح مربعات سكنية بالكامل بارتكاب جرائم حرب كبيرة. نتحدث عن 2,700 أسرة مسحها الاحتلال الإسرائيلي من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة.
22: والمنظمات الأممية بالقانون الدولي والإنسان.
0: ختام النشرة في أمان الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة اللي اعتقل؟
6: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
8: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي، ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا، ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا، وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة، وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيراً مفوضاً في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

في قلب دمشق وفي منطقة لا يهدأ فيها ضجيج الحياة اليومية، انفجرت عبوة في أحد المقاهي قرب القصر العدلي، ما أعاد تحديات المشهد الأمني في العاصمة إلى الواجهة. في منطقة الحجاز حيث المقاهي والمارة والازدحام، تحول المشهد في لحظات إلى مكان يختلط فيه الدخان بصوت سيارات الإسعاف. في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم وعلى مدار ساعتين نحاول أن نفهم الصورة كما هي، ما الذي جرى وكيف يمكن قراءة هذا التطور الأمني في قلب العاصمة؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت مديرية صحة دمشق لتلفزيون سوريا إن حصيلة ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي منطقة الحجاز وسط العاصمة ارتفعت إلى 9 وفيات و20 إصابة. وأوضحت المديرية أنه جرى نقل الإصابات إلى 5 مستشفيات متفرقة في دمشق من أجل تلقي العلاج اللازم. ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية عمل وحداتها الميدانية في محيط موقع الانفجار بالقرب من القصر العدلي لتأمين المنطقة وإجراء التحقيقات، كما فرضت طوقا أمنيا لتأمين محيط الموقع بالكامل بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين. في السياق، قال محافظ دمشق ماهر إدربي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: أخويا الكرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا، أنه هي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر، صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزعة والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كثير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكرة بيفوت، مو بكرة، بكرة الخميس، بكرة الجمعة، السبت بيفوت، الأحد بيفوت، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. اللي صار هو حالة من الزعزعة والتشويش بعبوة ناسفة في بداية الصنع، ما بتخوف، لكن إنه اللي بيألمنا إنه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجة من وزارة الداخلية.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من أمام موقع الانفجار في منطقة الحجاز بدمشق. مرحبا بك عبادة، ودعنا نبدأ معك من آخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الضحايا والتصريحات التي ننتظرها أيضا من الداخلية.
2: نعم نور، يعني حقيقة بحسب يعني مدير صحة دمشق فإن عدد يعني الوفيات وصل إلى 9 وفيات و20 إصابة. هذه الوفيات كانت يعني في مجملها يعني أو أغلبها كانت هي عبارة عن إصابات بليغة، ثم يعني حدثت هذه الوفيات في المشافي بعد نقلهم من موقع التفجير. في بداية يعني نقل المصابين والوفيات كان هناك 4 وفيات بشكل مباشر من موقع التفجير هنا، ومن ثم يعني وزارة الصحة حقيقة ومديرية صحة دمشق بدأت بالتتالي بإصدار بيانات حتى وصل الرقم كما ذكرت قبل قليل إلى 9 وفيات و20 إصابة. طبعا نور، من هنا من موقع التفجير تحديدا يعني تستمر حقيقة يعني إدارة الأمن الداخلي هنا بإغلاق المقهى، ويعني كانت قد يعني فرقها قبل قليل قد انتهت من عمليات التحقيق والبحث هنا داخل المقهى. استمرت عمليات البحث حوالي 5 ساعات متتالية، كان هناك فرق داخل المقهى، فرق للتحري، وأيضا إدارة المباحث الجنائية التي وصلت حقيقة حقيقة على الفور بعد إخلاء المكان من المصابين والضحايا وبدأت يعني عمليات التحري. وكان يعني هناك تصريح مباشر لوزارة الداخلية السورية الذي قالت فيه بأن العبوة التي زرعت داخل هذا المقهى هي عبوة ناسفة تم تصنيعها يدويا. طبعا وزارة الداخلية قالت بأن لديها يعني بيان آخر سيصدر مع الانتهاء من عملية التحري. هذا البيان سيفند فيه جميع التفاصيل التي يعني والمعطيات التي وصلت إليها عملية
0: هناك
2: التحري.
0: هناك توقع لتوقيت التصريحات وماذا يعني نتوقعها اليوم هذه الليلة أم أنه يمكن أن تؤجل للغد؟
2: يعني حقيقة نور ممكن أن يعني أخذ الوقت حقيقة أطول بالنسبة لإدارة المباحث الجنائية ووزارة الداخلية، لأن الموضوع حقيقة يعني هناك كثير من المعطيات، إضافة إلى هذا لا يوجد أيضا يعني أدلة كثيرة تساعد وزارة الداخلية السورية. اليوم نحن نتواجد هنا في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة مكتظة بالسكان، إضافة إلى هذا كثير من هذه المحال التي تظهر في الصورة من خلفي إضافة إلى المقهى لا يوجد فيها يعني كاميرات مراقبة ولا حتى يوجد يعني حقيقة أدوات ستساعد وزارة الداخلية كما في باقي يعني على اختلاف المناطق. هناك مناطق يوجد فيها بعض الكاميرات حقيقة وبعض الأدلة التي
0: حتى
2: تساعد.
0: حتى القصر العدلي عبادة يعني هذه النقطة لافتة للنظر، قصر العدل نفسه أليس مجهزا بكاميرات في محيطه؟ وعادة قصر العدل ما هو مستوى التشديد الأمني على أبوابه حتى يعني نفهم بشكل عام وضع هذه المنطقة؟
2: طبعا نور هذا الـ يعني المقهى الذي يظهر في الصوره من خلفي هو في يعني احد الاحياء خلف القصر العدلي تحديدا. هذا يعني المقهى لا يظهر بشكل واضح من داخل من امام القصر او حتى من نوافذ القصر. يعني يعتبر هو في مكان او في حي مخفي عن القصر بشكل مباشر. القصر العدلي وبوابته الرئيسيه هي على الطريق الرئيسي امامنا وهو طريق النصر او شارع النصر، اما هنا هذا يعتبر احد الازقه الخلفيه المجاورة للقصر العدلي. طبعا نور هذا المقهى حقيقة هو واحد المقاهي القديمة جدا والذي يعتبر هو واحد من أكثر المقاهي التي يرتادها المحامون الذين يعني يعملون في القصر العدلي، إضافة إلى أيضا كثير من الموظفين الذين يتواجدون في هذا

0: لأن هذا العدد الكبير من الناس لا يساعدهم على معرفة الأشخاص الذين قاموا بوضع هذه العبوة داخل المقهى هنا في هذا الحي تحديدا.
1: والإجراءات الأمنية عبادة كيف هي عادة؟ الإجراءات الأمنية، تحدث هنا عن التفتيش الخاص بالدخول لقصر العدل، عن هل هناك حواجز مثلا في الشوارع المحيطة فيه؟ لأنه هناك بعض الشوارع ومداخل المدينة عادة هناك عليها حواجز وأسئلة أمنية، إن لم نكن نتحدث عن تفتيش أو إجراء أمني مشدد.
0: طبعا يعني الطريق الرئيسي المقابل لقصر العدل حقيقة هو طريق مفتوح دائما، حتى في الحالات والمحاكم التي شهدناها خلال الفترة الماضية، محاكم وسيم الأسد وغيرها كعطف نجيب وأحمد حسون، على الرغم من هذه المحاكم المهمة جدا التي كانت تجري داخل القصر العدلي، ويعني التجديد الأمني الذي كان يفرضه أو الذي تفرضه قوى الأمن الداخلي في محيط القصر العدلي، إلا أن الطريق الرئيسي يبقى مفتوح، لأن الطريق الرئيسي يعتبر هو من أهم الطرق الرئيسية كعصب لدمشق بين يعني ساحة الحجاز ومحطة الحجاز وباقي المناطق باتجاه منطقة الحريقة وأيضا باب الحميدية وغيرها من يعني المناطق الرئيسية هنا في العاصمة دمشق. لكن بعض النقاط القريبة من بهو ويعني محيط القصر، الأشخاص المراجعين الذين يريدون الدخول إلى داخل القصر العدلي حقيقة هم يقطعون لتفتيش دقيق، وأيضا هناك حواجز أمنية مستمرة على مدار الساعة. أيضا بعض الطرق القريبة والملاصقة للقصر هي طرق مغلقة بشكل دائم، لا تستطيع السيارات الدخول إليها. لكن هذا الزقاق الذي نتواجد فيه هو يعتبر بعد شارع واحد فقط عن القصر العدلي، يوجد بعض المحل التجارية وبعض الفنادق. هذا المقهى يعتبر هو مقهى داخلي، يعني في منطقة شبه مغلقة لا تصلها السيارات أساسا، يصلها الأهالي فقط سيرا على الأقدام. وحقيقة يعني ما تمكننا من معرفته من قوى المباحث الجنائية وقوى الأمن الداخلي خلال ساعات النهار اليوم بأن الشخص الذي قام بزرع العبوة قام بوضعها ووصل إلى هذه المنطقة سيرا على الأقدام، لأن أغلب المناطق هي مناطق تقريبا تعتبر يعني مغلق ولا تستطيع السيارات الوصول إليها. العبوة وضعت داخل المقهى في وسط المقهى تحديدا، شاهدت يعني أثار هذا التفجير بشكل واضح. المناطق الداخلية من المقهى لم تصاب بأذى كثير، وحتى الأشخاص لم يصابوا بأذى. الأشخاص الذين تضرروا بالدرجة الأولى وكانوا هم الضحايا والذين سقطوا بشكل مباشر كوفياتهم الأشخاص الذين كانوا بالقرب على الطاولات المحيطة بالعبوة النصفية التي تم تفجيرها، وسقط حقيقة هذا العدد الكبير من الوفيات والضحايا.
1: رحم الله يعني جميع الوفيات، ويعني أيضا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. عبادة، كيف يبدو وضع العاصمة الآن؟ هل هناك مخاوف معينة لدى قوات الأمن تستدعي منهم تشديدات أمنية معينة وانتشارا أمنيا معينا؟ نتحدث هنا عن الشارع الذي تقف فيه وعن العاصمة بشكل عام.
0: طبعا نور، يعني في ساعة الانفجار حقيقة كانت العاصمة يعني تعيش حالة من الخوف بسبب توقيت هذا الانفجار الذي كان حقيقة في ساعة الذروة يعني نهاية الدوام الرسمي، وأيضا كثير من المحال التجارية يعني تعتبر ساعة الذروة لديها في الساعة التي حدث فيها التفجير. لكن بعد ساعات حقيقة وبعد يعني حالة أمنية كانت مشددة في منطقة التفجير، أعادت أغلب الطرق الرئيسية لوضعها الطبيعي، وحتى شارع النصر الذي يظهر يعني أو الذي يعتبر أمامنا بشكل مباشر عادت الحركة الطبيعية إليه، وكثير من الأهالي حقيقة الآن يصلون إلى هذا المكان يستفسرون عن الوضع الأمني ويستفسرون أيضا عن الانفجار وكيف حدث خلال ساعات النهار. بالعموم حقيقة العاصمة عادت إلى حياتها الطبيعية بعد عدة ساعات من حدوث التفجير، وهذا الأمر حقيقة شاهدناه أيضا خلال الفترات والانفجارات السابقة. العاصمة دمشق هي عاصمة كبيرة ويوجد فيها عدد كبير من الأحياء تعود حقيقة تدريجيا بعد أي حادث يعني تتعرض له.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا عبادة منصور، كنت معنا من أمام موقع الانفجار في منطقة الحجاز بدمشق. إذن استعرضنا مع مراسلنا المعلومات الأولية، رواية رسمية حتى الآن والتي تؤكد ما أكد أيضا في ساعات التغطية الماضية من أنه الموضوع كان عبارة عن عبوة ناسفة زرعت في مقهى خلف القصر العدلي، و قام من زرعها ربما بالوصول إلى هذا المكان سيرا على الأقدام. للمزيد أيضا من التفاصيل والمعلومات مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور أحمد حباس معاون مدير صحة دمشق، ضيفي من دمشق. مرحبا بك دكتور، يعني كانت مهمة صعبة لا شك اليوم. دعني أبدأ معك من آخر تحديث لحصيلة الضحايا سواء القتلى أو المصابين.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك دكتور.
2: أول شيء يعني الرحمة للضحايا

0: الوفيات، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين،
1: رحمهم
0: والشكر
1: الله جميعا.
0: الجزيل لأطبائنا وكوادرنا الطبية يلي قدمت الرعاية بأقصى جودة وأقصى سرعة. الحقيقة حاليا آخر تحديث هو وصلني إنه في عنا 9 وفيات وعشرين إصابة. هذا آخر تحديث.
1: دكتور، هل هناك تفصيل في هوياتهم؟ لأن المقهى كما تحدث مراسلونا أنه رواده من المراجعين والمدنيين، وهناك رواد كثر أيضا من المحامين. هل لديك معلومات حول هوياتهم؟ لأن هناك بعض المعلومات التي تنتشر الآن بأن معظمهم بالفعل من المحامين الذين يعملون ويترددون على قصر العدل.
0: نحن بصراحة بنشوف كلهم مدنيين.
1: مدنيين أكيد.
0: سمعنا أنه في محامين بتعرفي بيرتاحوا بالقهوة أو شو اسمه، بس نحن بالنسبة لنا كلهم مدنيين. ما في حدا، يعني ما أجانا حدا لابس زي عسكري أو شيء، أو ولا حتى ما بنقدر نفصل أنه هذا محامي ولا مدني. الإصابات وصلنا في توجهت نحو مشفى دمشق المجتهد، وفي شيء جانا كمان على مشفى ابن النفيس، وفي إصابات راحت على مشفى الهلال، وإصابتين راحوا على المواساة، وفي إصابتين طفيفات راحوا على مشفى خاص بباب مصلى.
1: بشكل عام كيف توزعت الإصابات دكتور؟ وهل في بعض الإصابات يعني وضعها حرج يمكن لا سمح الله أنه تتطور أو يعني تدخل في طور أصعب صحياً؟
0: الحمد لله الإصابات حاليا عندي بس حالة واحدة وضع حرج، اللي هي بالمواساة. في عندي حالتين بالمواساة، واحدة استقرت والثانية لسه ما طمننا عنها، بس حسب ما فهمنا من زملائنا الأطباء هناك إنه الأمور تتجه نحو الاستقرار. كمان بابن النفيس معظم الحالات ما احتاجت إنه تفوت على العمليات. في حالة واحدة لشاب، وهذا وحيد اللي اضطرينا نفوته على العمليات بابن النفيس، حالته باذن الله نحو الاستقرار. الباقي حالتهم جيده الحمد لله، وفي الوفيات اللي خبرناكم عن عددها.
1: يعني نتمنى السلامة للجميع والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. دكتور، يعني بعد تجربة اليوم والتي يعني نتمنى ألا تتكرر مرة أخرى، ويعني حمى الله بلدنا، إلى أي مدى يمكن القول أن القطاع الصحي جاهز بالفعل للتعامل مع أحداث كهذه؟
0: الحمد لله، يعني القطاع الصحي جاهز بمدينة دمشق للتعامل لهذه الأحداث، وبذلك بمعونة كمان الدفاع المدني اللي ساعدنا بنقل المصابين. الحقيقة الحالات وصلت جميعها بوقت مناسب للمشفى، وقدرنا نقدم لهم الخدمة المناسبة. في حالات هي اساسا وصلت متوفيه، يعني هي بالاساس توفت فور وقوع الحادث. البيانين معظمهم قدرنا نقدم لهم الخدمه، الا يلي كانت اصابته كثير شديده، هدول مع الاسف توفوا.
1: كيف تقيم الاستجابة خلال الدقائق وخلال الساعة الأولى؟ لأنه المصادر من مكان الحدث كانت تقول أنه المدنيين الموجودين في المنطقة يحاولونهم يعني إسعاف المصابين أولا فأول. موضوع الإسعاف، إلى أي مدى هناك جاهزية اليوم في دمشق وفي المدن الأخرى أيضا للتعامل بالسرعة المطلوبة مع حادث في مكانه؟
0: الإسعاف جاهز، والاتصال وال 110 منظومة الإحالة والإسعاف هي دائما جاهزة وسياراتها متوزعة. بس اللي بيصير بتعرفي انه الناس بتنفعل وبتركض وبدها بس تسعف وبدها بس تساعد وبس تقدم. بس نحن سيارات الاسعاف تبعنا بصراحه ما قصروا ابدا، وحتى كمان سيارات الدفاع المدني، ف ما كان في تقصير ابدا من اتجاههم، وانتقلت الحالات وبسرعه، يعني تم اخلاء المصابين بسرعه قياسيه، ووصلوا على المشفى والحمد لله، وقدمنا لهم كل الرعاية الطبية اللي بنقدر نقدمها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد حباس، معاون مدير صحة دمشق، ضيفي من دمشق، وأكيد يعني سنبقى على تواصل معك خلال الساعات القادمة يعني من أجل الحصول على أي معلومات إضافية. إذا أشكرك مرة أخرى. مشاهدينا، لمناقشة هذا الحادث وكل تبعاته وتحليلها والتعليق عليها. ينضم إلينا ضيوفي العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ محمد جلال العلي الكاتب والباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. عميد منير، دعني أبدأ معك. هل تعتقد أنه نحن في العاصمة ما حدث اليوم هو حادث منعزل، أم أنه هو أبعد من ذلك، هو مؤشر لوضع أمني قد يكون جديد؟
2: مساء الخير.
1: أهلا
2: إلى كل السادة المشاهدين وضيفك الكريم. أختي الكريمة، الحادث بشع، الحادث غريب، الحادث ليس هو من من من من من ثقافة السوريين، حادث جديد على الساحة السورية، وهذا أول حادث يعد في دمشق من الحوادث المهمة جدا والذي يجب أن يدرس جيدا وتأخذ له احتياطات شاملة كاملة على المدى الجديد. هذا الحادث وقع بمنطقة مكتظة بوقت الذروة، مقصود التفجير فيه، موجود في عمل بعبوة ناسفة زرعت قبل فترة. هذا شيء خلل معين لابد أن يتم معالجته. لو أنا كنت في مسرح الجريمة لكنت مسحتها بشكل دقيق لإيجاد من يتردد على هذا المقهى مجددا، لأن هذا المقهى يرتده محامين يرهقهم العمل في القصر العدلي، بيأتوا يرتاحوا، بيشربوا قهوة، بيشربوا أرقيلة، بيشربوا كاس الشاي. إذن هو عمل كان مدبر مقصود وراء خلفية غير مريحة، خاصة في هذه الظروف اليوم. هذا الأمر لابد، يعني إحنا عملنا الأمني أو لازم يكون العمل الأجهزة الأمنية هو أن تعرف الشيء قبل الحدث. هذا الشيء الأمر، هناك طبعا شواهد لأجهزة الاستخبارات السورية والأمن العام السوري أن استطاعت فك شفرات كثيرة، استطاعت كشف تفجيرات كثيرة قبل وقوعها، خاصة مثلا التفجير اللي كان وقع عند المريمية وكان يستهدف أحد رجال الدين، وهناك كشفت عدة تفجيرات أخرى، كشفت مجموعة صواريخ في منطقة المزة. إذن هناك إجراءات جيدة جدا تقوم بها الداخلية وجهاز الاستخبارات، لكن هذا الحادث اليوم يرمي إبشارات استفهام كثيرة جدا لابد أن تعالج بشكل دقيق، بمعنى أن تكون هناك حذرين، خاصة في مناطق التجمعات الكبرى، أن تكون هناك تفتيش دقيق، أن تكون هناك رقابة، أن تكون هناك كاميرات مراقبة، أن تكون هناك دوريات حواجز طيارة، كل هذه الأمور تفيد في ضبط هذه الحالة الأمنية،
1: في أن يكون هناك استباق لأي حادث لا سمح الله. عميد منير، يعني ميزت هذا الحادث عن أي حوادث أخرى جرت في العاصمة، لكن ألا تعتقد إذا أردنا أن نقرأ ما يجري في سياقه أو ضمن الحوادث الأمنية السابقة في دمشق، ألا تعتقد أن هناك تشابه كثير بينه وبين تفجير الكنيسة في الدويلع العام الماضي؟
2: الحادث الكنيسة في العام الماضي له سنة تقريبا، وهذا الحوادث تفتعل الآن. أنت بلاحظي عند موسم الصيف، موسم عودة اللاجئين إلى بلادهم، موسم الاستثمار المأمول، موسم نجاحات معينة كانت على صعد اقتصادية، صعد سياسية، صعد دبلوماسية. خاصة اليوم كان في زيارة الشيباني إلى لبنان من أجل علاقات جديدة ودولة تناطح دولة، مش أنه إحنا ولاية مثل ما كان النظام البائد يعتبر لبنان ولاية. هناك إفراج عن سجناء في سجن الرومية. إذن هناك أمور كثيرة جدا. امبارح هناك صار استحقاق دستوري في مجلس الشعب، تم تعيينه. النهار الاثنين اجتماعات مهمة جدا لمجلس الشعب، راح تبدأ جلسات مجلس الشعب. إذن هذه المنطقة والمناطق المأهولة والمناطق التي هي مركز قرار أو مركز صنع قرار أو ما يكون فيها شيء، لازم تكون هناك تفتيش دقيق أمني، مراقبة أمنية لصيقة، تركيب كاميرات مراقبة، مبيت للعناصر الذين في هذه المناطق لقبل يومين أو أكثر، تفتيش كل حجر وكل مكان وكل ثقب، وخاصة هذا التفجير اللي وقع اليوم وقع في منتصف المقهى، ليس في ركن مركون في زاوية أو مركون في داكونة أو مركون في شباك، وإنما فيه بهو. إذن لابد أن يتم التحقيق مبدئيا مع صاحب المقهى، مع عاملي المقهى كاملا، لأن الخطوط الأولية ستكون عندهم.
1: وهذا يعني طبعا واجب. قال مراسلنا قبل قليل بأنه انتهوا منذ قليل من رفع الأدلة كما تفضلت، أنه يجب أن يكون عميد منير، وكانوا يرجحون أنه من قام بزراعة العبوة دخل سيرا على الأقدام، لأنه الحارة سد يعني لا يمكن للسيارات الدخول.
2: نعم، هناك يعني تماما، هناك تماما الحارة حتى الآن هي خلف الحارة خلف القصر عدلي لا تصلها سيارات بصل من كل... طبعا هناك في قهوتين بالضبط وراء بعضهم والثانتين برتادوهن المحامين والقضاة وبرتادين المراجعين عند هؤلاء المحاكم. لذلك أختي الكريمة حكما من زرع هذه العبوة هو يتردد بشكل يعني عارف المنطقة له علاقة وارتباطات 100% بشيء إما في الداخل وإما في الخارج. إن كان في الداخل مرتبط بمجموعات الانفصاليين أو الفلول أو مجموعات نائمة من الخلايا التي بقيت لحزب الله
1: وعصابات إيران. يعني بانتظار أيضا التصريحات الرسمية التي يمكن أن تحدد الفاعل بشكل دقيق. سأعود تماماً إليك تماماً عميد منير، يعني سأعود إليك للمزيد من التحليل حول الوضع الأمني في دمشق. أرحب بك من جديد أستاذ محمد جلال. ربط ضيفي هذا الحادث بمجموعة من السياقات التي تحدث في سوريا الآن، هل تعتقد أن هذه السياقات السياسية يمكن بشكل أو بآخر ربطها بحدث أمني، أو أن سوريا بشكل طبيعي هي يوميا وأسبوعيا فيها أحداث سياسية فمن الصعب أن ننشئ هذه الروابط بين أي حوادث أمنية تفتعل في أي مدينة أو ريف سوري وبين ما يجري على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وحتى على صعيد الاستحقاقات الوطنية؟
3: الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأيضا يعني الصبر والسلوان لجميع ذوي الضحايا، وخاصة أن هذا العمل التخريبي قد يعني كانت هناك احتمالات كبيرة أن يكون أي أحد من أقاربنا أو أي شخص من ذوينا أن يكون في تلك المنطقة، لأنها منطقة مدنية ويرتادها جميع المدنيين، وهذا الاستهداف الغاشم للمدنيين والأعمال التخريبية الإرهابية الحقيقة يعني الأهداف منها تكون كثيرة، لكن هذا العمل يعني حتى لو كان هناك هدف سياسي يجب أخي مراعاة أن هناك مدنيين على الأقل يعني في هذه الأماكن. وأعتقد أن هذا العمل التخريبي له دلالات عديدة، وحتى تصريحات الحكومة أيضا تعطي دلالات كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال تصريح التصريحات جميعها صدرت من المحافظ ومن مديريات تابعة لدمشق وليست من سلطات أعلى، يعني من تمثيل وزاري أو مثلا متحدث باسم الوزارة أو متحدث باسم مثلا خارجية أو إلى آخره. وبالتالي فإن العمل قد يكون هناك ملامح لعمل تخريبي داخلي، ويعني له دلالة أن هناك تصريحات داخلية من إدارة المباحث الجنائية وأيضا من محافظ دمشق، وبالتالي فإن الأعمال التخريبية هذه قد تكون داخلية مفتعلة من بعض الأطراف في الداخل، ولا سيما أن طريقة التفجير هي طريقة عبوة بدائية الصنع، وهذه التصريحات كلها صدرت من يعني جهات رسمية حكومية، وبالتالي فنحن أمام عمل تخريبي داخلي. وبالإضافة إلى ذلك نور، بالإضافة إلى ذلك نور، أن إذا كان هناك أيضا بعض الدلالات والمؤشرات على أن العمل قد يكون خارجي تخريبي بسبب تقارب والتعاون والبناء الذي حصل بين سوريا ولبنان اليوم، وأيضا هناك مصالح لحزب الله ومصالح لأطراف إيرانية بزعزعة أمن سوريا أو إرسال بعض الرسائل التخريبية إلى سوريا أيضا لها صالح بهذا السياق، ويعني كل السيناريوهات هي سيناريوهات محتملة، لكن يجب أن يكون أو ندقق على كيف تتصرف الحكومة وما هو الأسلوب الحكومي بالتعامل مع هذا النوع من التفجيرات. وهذا النوع نعم هو مختلف عن باقي الأنواع لأنه استهدف مكان مدني، يعني خلفيات التفجيرات الماضية هي كانت تتبناها تنظيم داعش وخلايا تنظيم داعش، ولكن الآن لم يتبنى هذا التفجير أي أحد، كان هناك استهداف لمقهى مدني بشكل مباشر وسط العاصمة دمشق ووسط مكان مدني بامتياز.
1: يعني لأنه المكان يحمل هذه المواصفات، هل ترجح أستاذ جلال أنه هناك تقصير أمني ما، هناك فجوة أمنية ما، أم أنه طبيعة تصنيع ووضع وتمرير العبوة الناسفة أصلاً يعني أبسط من أنه يمكن كشفه بأي تشديد أمني، يعني يمكن أن يعبر حتى ويشكل بحد ذاته ثغرة أمنية؟
3: نور، داخل سوريا بال15 سنة الماضية كان في أكثر من 60-70 ميليشيا على الأرض، يعني بجميع الأطياف والأطراف، وبالتالي الجميع لديه القدرة على صنع عبوة مثل بهذا النوع وبهذه الطريقة، يعني حتى الأشخاص المدنيين صار يعرفوا يعني بس اللي بيعرف السماد ويعرف
1: على اليوتيوب تستطيع تعلم صناعه
3: تماما خاصه احنا يعني طالعين من حرب 15 سنه، وبالتالي هناك انتشار شاسع لماده السي 4 وحتى ماده السماد يعني المتفجرات، وبالتالي فهذه العبوة يستطيع اي احد صناعتها، ولذلك انا اقول انه هو تفجير يعني صنع محلي داخلي،
1: يعني مو ضروري يكون هناك قدرة عملياتية، يعني عملية من يعني هذا النوع، يعني مو ضروري انه يكون هناك خلية شديدة التنظيم وشديدة المركزية او الارتباط بجهة معينة وتمتلك قدرة عملياتية عالية، ولا لا المكان نفسه، المكان نفسه بالفعل يحتاج الى جهة منظمة.
3: لا لا، هو بالتالي اكيد في جهه منظمه بالنص، لكن هاي الجهه المنظمه هي جهه محليه يعني ذات مواهب رديئه يعني مع الاسف، طبعا ممكن يكون مو مع الاسف، هو الحمد لله انه يعني ممكن يكون عدد الضرر، هو لو شخص واحد هو شغله يعني نحن ناسف انه يكون اي ضرر لاي سوري باي مكان على الاراضي السوريه وحتى خارجها، لكن العمل الذي تم له بعض الدلالات، إذا كان العمل خارجي اليوم كان هناك أكثر من يعني 20 إلى 30 بعثة دبلوماسية في دمشق، هناك المنظمات الدولية، هناك كان يعني بعثة بريطانية تجتمع مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي فإن العمل لا أعتقد أنه عمل خارجي بأيادي خارجية، لأن أجهزة يعني أجهزة البعثات والكثير من الأجهزة الاستخبارات يعني التي أرسلت بعثاتها الدبلوماسية إلى سوريا أعتقد أن لها يعني معلومات دقيقة أنه لن يكون هناك أي اعتداء خارجي على سوريا، وبالتالي
1: يعني بما أنك ذكرت أكثر من مرة الجهات التي يمكن أنه تملك مصلحة في زعزعة الاستقرار في سوريا أو المستفيدة سياسيا، أود أن أطرح عليك هذا السؤال أستاذ جلال، أنه الخطر اليوم الأمني تحديدا أشد على سوريا من الداخل أم لا يأتيها من الحدود من الخارج؟
3: أي بروكسي على الأرض وكيد وخلية له شخص في الخارج يموله، لأنه أنت بحاجة إلى سبونسر، يعني البروكسي الوكيل يحتاج إلى حدا عم يدعمه، وبالتالي فإن أي خلية داخلية لها أجندة خارجية بالطبع هي التي تدعم هذه الخلية. يعني الفلول شاهدنا من يدعمهم، والحرس الوطني في السويداء شاهدنا من يدعمهم، والكثير، ولا أريد أن يعني أضع اتهامات بدون أي أدلة، وبالتالي أي عمل داخلي داخل سوريا هو لديه امتدادات خارجية، ولكن في رغبة داخلية، يعني في رغبة من المخربين والإرهابيين والمزعجين داخل سوريا، وبالتالي أيضا تتلاقى مع رغبات خارجية كبروكسي وكيل على الأرض ينفذ هذه الأعمال التخريبية لصالح أمور خارجية أو سياسات خارجية، ولكن هنا العمل يكون على ضبط الأمني للدولة السورية، فالدول بعد النزاع أهم وتيرة وأهم نوع وأهم أمر يشغل عليه هو حفظ الأمن، لأن صحيح. الأمن يأتي بعده الاقتصاد، ويأتي بعده التنمية، ويأتي بعده كذا، فجميع
1: يعني نعم. وسأذهب إلى هذا الموضوع تفصيلا. عميد منير، أحيانا التغطية الإعلامية يعني تثير بشكل أو بآخر ذعر الناس، لذلك سأسألك هذا السؤال بغرض طمأنة الناس وليس العكس، يعني عند كل حادث من هذا النوع يحدث في سوريا تأتي صورة العراق مرة أخرى، هل تعتقد أنه يعني نحن أمام صورة يهتز فيها الأمن في سوريا إلى هذه الدرجة، أم أنه نحن أمام حوادث والوضع الآن بالنسبة لما مرت به سوريا خلال السنوات الماضية يعني يعتبر وضعاً صحياً ومضبوطاً قدر الإمكان؟
2: أختي الكريمة، لا مقارنة بين العراق وسوريا نهائياً. النجاحات التي حققت خلال سنة ونص نجاحات كبيرة جداً. نظام برك على صدر السوريين 55 سنة حديد ونار، وجعل كل إنسان مخبر على أخوه ورفيقه وعلى أمه وعلى أبوه. التحرر من هذه العقدة كبير جدا، الإرث الذي خلفه هذا النظام للدولة الجديدة إرث كبير خطير جدا، خاصة بعد انتشار آفة المخدرات في سوريا والفساد الاجتماعي الكائل جدا في سوريا. لذلك هذه الحوادث رغم أنه اليوم حادث كبير يعتبر، لكن تعتبر بالعرف العالمي بالعرف الدولي حوادث بسيطة ليس لها الأثر الكبير، لكن كونها هذه الحادثة جاءت بعد حالة من استقرار 6 شهور ما في أي حادثة في دمشق، بعدين في منطقة مزدحمة في ساعة ذروة في عمل صار في ضحايا. إذن هذا شيء كلها معطيات أعطت دليل على أنه هناك لابد يكون في أكثر حزم بالنسبة للأمن السوري في مناطق الازدحام، أكثر رقابة، أكثر حرص، أكثر حذر، بالإضافة إلى أنه هذه المناطق تكون دائما مغطية تكنولوجيا علميا بالكاميرات بالمراقبة، خاصة أسواق يعني سوق باء الحميدية يأمه الآلاف بجزء الملايين ربما في يوم واحد، جنبه أسواق الحريقة، جنبه القصر العدلي، جنبه شارع النصر وما فيه سنجقدار وسوق الكهرباء، خلفه الدرويشية ومناطقها. إذن هناك كم كبير من هذه من البشر يتحرك في هذه المناطق، لابد أن تكون هناك رقابة لصيقة. أنا لا نقول إحنا عندنا نقص أو عدم حس أمني جيد هناك، لكن لابد أن نطور هذا الحس بتعاون، خاصة إحنا اليوم في صار ثقة بين المواطن وبين دولته، مو مثل قبل أي شيء اتهام وأي شيء اعتبر كان اللي يسعف مواطن من حادث سير يوقفوه حتى يحققوا أو يعرفوا مين اللي سبب الحادث. اليوم لا، هناك في ثقة، هذه الثقة لازم أن تستغل من قبل الدولة، وأن تكون هناك توجيهات إعلامية كبيرة جدا لأجل المواطن يبلغ عن كل الأحداث اللي حواليه، خاصة هناك كثير من الخلايا توجد في مزارع، توجد في مناطق نائية، توجد في بيوت مهجورة، توجد في حارات شعبية لابد أن يتم الإعلان عنها. إذن هذا الحادث اليوم وقع لازم يتم التحقيق بشكل دقيق منه والاستفادة من دروسه، لأنه هذا النادي يرتدي عليه أو هذا المقهى يرتدي عليه ناس معينين غالبا بيعرفوا بعضهم، لكن هناك ربما في غرباء جاءوا منهم أسبوع أو أسبوعين، هذا الأمر يعد له بكون من شهر وليس من وليدة اليوم. بعدين إذا كانت عبوة بدائية أو كانت عبوة مصنعة وكذا، هناك في فوضى سلاح في سوريا لابد من ضبطها. أختي الكريمة، ضبط فوضى السلاح لابد أن تكون حازمة جدا، لأنه ما عاد في سلاح بيد الناس. إحنا الدول صارت تكره سلاح عصابات حزب الله، اليوم عم يطالب المجتمع الدولي بضبه ضمن الدولة اللبنانية. كيف عندنا إحنا سوريا باسطة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وهناك سلاح فالت؟ إذا هناك الكثير عند الفلول من العبوات الناسفة، من الصواريخ، من الأسلحة الثقيلة، من المتوسطة،
1: حتى عند الأشخاص العاديين. عميد منير، يعني في الفترة التالية لسقوط النظام حتى هناك الكثير من المدنيين العاديين الذين لم يسبق لهم القتال استطاعوا الحصول على أسلحة أو مواد متفجرة.
2: مش استطاعوا، عندما هرب النظام وسقط النظام كان السلاح يرموه بالشوارع. صحيح. المعسكرات تذهب، يطلعوا عساكرها بما فيهم ضباطهم وعناصرهم، يتركوا السلاح من المسدس إلى كلاشينكوف إلى الأربيجي إلى الأسلحة المتوسطة إلى الثقيلة حتى الدبابات. إذن صار هناك فوضى السلاح، والكثير من المدنيين عندهم أسلحة كثيرة جدا لا زالت موجودة إلى الآن. هذا اللي واجب أن يقوم بتسليم سلاحه، وتقوم الدولة بتشكيل لجان عن طريق وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن العام من أجل ضبط هذه الحالة ومعرفتها بشكل دقيق وإحصائها، ثم إيجاد قانون لرخص الأسلحة، من يحق لهم رخص الأسلحة، من يحق لهم حملها، ويعمم على الجميع.
1: وهذا نكون إحنا ضبطنا. عميد منير، بشكل أو بآخر مرتبط بشكل وثيق بما تفضلت به منذ قليل، وهو إلى أي مدى يثق المواطن اليوم بقدرة الدولة على صعيد الأمن؟ هل تعتقد أنه نحن على مسافة زمنية كافية لبناء هذه الثقة؟ ويعني لنقل، هل تغير أصلاً مفهوم الأمن عند السوريين بعد سقوط النظام؟ لأنه كان معتاداً عند السوري أنه الأمن هو الذي يعمل على حماية السلطة وأمنها وليس من يعمل على حماية المواطن. هل تعتقد أنه نحن بمرحلة هذه الثقة مرتفعة وجيدة وجاهزة حتى تصل بي الناس إلى مرحلة تسليم السلاح والتسليم للدولة بشكل كامل؟
2: أختي الكريمة، السلاح بالنسبة للمواطن اللي عند المواطن، هلأ المواطن صار عنده ثقة ببلده أكثر من قبل بكتير. في عنده إحساس أنه هاي الدولة دولة قانون، دولة فيها عدالة، دولة فيها مؤسسات. لو هلا فيه خطوات بعدها لم نتصل الى مرحله الطموح، لكن هي مرحله جيده جدا. صار الانسان كان يروح على الحاجز يعد اصابعه او يعد اولاده اذا معه بالسياره، يخاف ينقص منهم شخص او يخاف يروح حد ياخذ من اولاده او بناته او هو. اليوم لا، بتروح انت بعزة بكرامة، بتروح على الحاجز ربما بيسلم عليه بيسلم. اذا هناك في شيء من الثقة عم تنعاد شوي شوي، لكن نحتاج الى اكثر، نحتاج الى ان دورات توعية تقوم بها ادارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بوزارة الداخلية بالامن العام من اجل ضبط هذه الحالة، اقامة ندوات، اقامة دورات تأهيل، اعادة صياغة بين المواطن، العلاقة بين المواطن وبين دولته. كل هذه الامور تساعد في عملية ضبط السلاح، في اعادة الثقة، في ايجاد ترابط وتكامل بين المواطن وبين دولته، مشان يستطيع أن يعلم عن كل خلل في منطقته، في حيه، في شارعه، في بستانه، في مزرعته، في كل شيء بهالحالة هاي يتم. طيب. بالإضافة إلى أنه تقوم الدولة بلجان لضبط السلاح في كل محافظات، في كل أحياء، ولو بدأت نموذج تبدأ بأول بأول، بكون إحنا حققنا الهدف اللي بنصبه إليه.
1: أستاذ محمد، يعني من نفس النقطة التي ناقشها العميد منير، يعني كنا نتحدث الآن عن ثقة المواطن بالجهاز الأمني نفسه، أود أن أسألك الآن عن ثقة المواطن بالأمن العمومي اليوم في سوريا، وسأستشهد بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تم نشره أمس، يتحدث عن ضحايا القتل غير المشروع والوفيات المرتبطة بالعنف في سوريا في النصف الأول من العام الحالي، نتحدث عن أكثر من 400 ضحية، 428 تحديدا، يعني نسبة وازنة منهم غير معروف من قام بقتلهم. كيف يمكن يعني التعامل مع نسبة كهذه من قبل المدني العادي الذي يسمع في الشارع بأنه هناك عمليات تحدث هنا وهناك ولا تستطيع الدولة حتى الآن السيطرة عليها؟ يعني لذلك أسألك هنا أنه علاقة المواطن بالأمن ليست فقط علاقة بالجهاز، هي علاقة بفكرة الأمن العمومي في سوريا.
3: هو الأمن آليات وليس أفكار يعني، وبالتالي فإن عملية ضبط الأمن داخل سوريا خاصة بعد إسقاط نظام بشار الأسد كانت عملية من الصعب جدا أن يصنعها أي جهاز جديد، على سبيل المثال أن هناك كان يعني كان العديد من الميليشيات والمجموعات ما دون الدولة تمتلك السلاح في سوريا، وهناك كان فوضى تقريبا في نشر السلاح، وبالتالي فإن ضبط السلاح وحصره بيد الدولة هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها أساسا حتى السلطة الآنية، لأن بدون أمن لا يوجد سلطة، وبالتالي فإن التهاون مع الحرس الوطني أو حتى بعض الأطراف في الفلول أو حتى في شمال شرق سوريا وتمديد وأخذ الوقت، يعني سنة ونص بعد التحرير أخذ وقت كافي، والآن يجب أن يكون لديهم حساسية عالية ويكون لدى الحكومة حساسية عالية وحتى المواطنين السوريين بأن لا يجب أن نعي تماما ما هو عملية التخريب، وأن هذا التفجير 15 مواطن سوري هم يعني غالين علينا، ونحن لو أي مواطن سوري وحتى الـ400 اللي أنت ذكرتيهم ممكن يكونوا بأعمال فردية، لكن المقصد أنه يجب أن يكف السيل الدماء في سوريا، وعلى الحكومة أن تعمل بحساسية عالية على ضبط السلاح وحصره والتعامل بحزم مع الملفات العسكرية والأمنية مثل الحرس الوطني وشمال شرق سوريا والفلول، لأنها هي التي تتحمل المسؤولية بالنهاية، يعني المواطن السوري
1: يعني هي ملفات متشابكة يشبك فيها السياسي يعني يشبك فيها السياسي مع الأمني مع القانوني أيضا، ولها علاقة مباشرة حتى بالثقة بالجهاز الأمني. يعني بما أنك جئت على ذكر هذا الموضوع أستاذ محمد، يعني حادثة مثل أحداث السويد على سبيل المثال يعني جعلت هناك اهتزاز في الصورة العامة للانفلات الأمني في سوريا، إذا كان يعني إذا أمكن وصفه بهذه
3: يعني الطريقة. نور، كيف يبني المواطن ثقته في السلطة إن لم تحصر السلطة نفسها السلاح؟ لا يستطيع المواطن أن يثق أمنيا بهذه السلطة إن لم تحصر السلاح وتثبت هي سيطرتها الأمنية، وليس قمع الشعب، لا، بل سيطرة أمنية قوية وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة، هنا يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة، ويسلم المواطن أيضا سلاحه. وهذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية نور، لا يوجد أي تفجير عمل تفجير تخريبي بهذه الطريقة إلا والهدف منه هو إيصال رسالة سياسية إلى الحكومة السورية وإلى جميع الفاعلين حتى في الإقليم أنه وارسال رساله الى المجتمع الدولي ان هذا البلد لا يعني نستطيع ان نضرب الاستقرار بهذا البلد. وبالتالي فعلى الأطراف الدوليين، لا سيما أن سوريا هي العضو رقم 90 في التحالف الدولي، وبالتالي يجب على التحالف الدولي أيضا أن يدعم السوريين ويدعم الجهاز الاستخبارات السوري بتقنيات وأسلحة نوعية وأيضا تبادل المعلومات. فهذه العملية التكاملية ليست فقط على عاتق سوريا وليست على عاتق الجهاز الاستخبارات فقط، هي عاتق إقليمي ودولي، وأيضا بالتالي يجب حصر السلاح بيد الدولة، فتبدأ بنقطة وتنتهي بنقطة أخيرة، فهي سلسلة أمنية مرتبطة بعضها البعض. إن فصلت هذه السلسلة وهي سوريا، إن أعادت سوريا في هذه الأعمال التخريبية أمام المجتمع الدولي خيارين، وأمام حتى إسرائيل خيارين اثنين: إما دفع بعجلة التنمية وإعادة الإعمار، أو دفع بإعادة التسليح. الأراضي السورية خصبة للاثنين، عليهم هم أن يختاروا مع رغبتنا نحن بإعادة الأعمار والتنمية وازدهار للبلد بعيدا عن أي سجالات عسكرية وأمنية، لكن أن تستهدف المدنيين بهذه الطريقة الوحشية الغادرة تستهدف السوريين، فأيضا يعني
1: بما أننا نناقش الاحتمالات أستاذ جلال، يعني تفضلت بذكر الكثير من الاحتمالات الأمنية، هل ما زال الاحتمال مفتوحا أيضا على أنه يكون هذا الحادث يعني جنائي بشكل أو بآخر، ليس وراءه لا أسباب سياسية ولا أسباب إرهابية، طالما نحن نتحدث عن ساعات بعيد الحادث لم تتبنه أي جهة، وليس لدينا حتى الآن تصريح رسمي يحدد المنفذ؟
3: هذا مرتبط تماما بتصريحات أو بما سيخرج به ناطق باسم وزارة الداخلية نور الدين بابا. التصريح والبيان الذي سيخرج من وزارة الداخلية وأيضا من إدارة المباحث الجنائية في سوريا هو الذي سيحدد ما المغزى اللي سيكون وراءه أهداف سياسية، أم هو عمل تخريبي قد يكون مرتبطا بأعمال تخريبية أو عداءات شخصية بينية، لا سيما أن هذا المقهى أيضا يرتبط فيه الكثير من الشبكات الفساد والرشاوة القضائية، وبالتالي قد يكون هذا النوع أيضا مطروح على الساحة. أنا لا أتهم أحد بحد ذاته، لكن أقوم بعملية صياغة ورسم للتوقعات والاحتمالات الواردة من هذا التفجير، لأن أبناءنا هم الذي يعني توفوا بهذا الحادث، ونأسف جدا على هذا العمل، ونتمنى أن لا يتكرر أي عمل من هذا النوع داخل سوريا إن شاء الله.
1: نتمنى فعلا السلامة يعني لكل أهلنا على امتداد الأراضي السورية. عميد منير، يعني بما أنه استعرضنا تقرير الشبكة السورية منذ قليل مع ضيفي الأستاذ محمد جلال، سأعود إليك في نقطة مرتبطة، يعني غالبا ما قد تربط عمليات القتل العشوائية بشكل أو بآخر، يعني حتى في المخيال السوري اليومي، يعني في الحديث اليومي للسوريين، بتأخر العدالة الانتقالية، هل تستطيع الدولة تحقيق الأمن قبل المضي قدما وبشكل ملموس ومحسوس في موضوع العدالة الانتقالية؟
2: أختي الكريمة، هذا كلام صح. يعني العدالة الانتقالية كل ما كانت هي سريعة إجراءاتها والمساءلة على قدم وساق، مع أنه ضبط كل حالات السوء اللي كانت مثلا هناك الكثير من الجلاوسة النظام السابقين وجلاديه موجودين طلقاء احيانا يعيشون بين الناس، هذا بيعمل عامل ردع، عامل عند المواطن، عامل بيستفزه. لذلك نحن اجراءات العداله الانتقاليه السريعه والاجراءات السليمه والاجراءات التي هي احترازيه ربما على بعض الرؤوس التي الان لم تطالها يد العداله، هذا شيء بيشجع المواطن وبيجعله منه أنه هو يحس بأمان. بتروح الحالات الفردية، بتروح حالات الانتقام، ما عاد بيبقى أي شيء بيقول أنه الدولة هي مسؤولة عني ومسؤولة عن كل الأمني، مسؤولة عن كي ترجع حقي، تجبر ضرري. كل هذه الأمور هي من حق المواطن هو يستفسر عنها، لكن انت إجراءات العدالة الانتقالية الآن تسير بخطى وإيدة، ربما هي تسير بخطوة إيدة، لأن هناك شبكات كثيرة مرتبطة معها، وهناك مش مئات آلاف من المطلوبين. يعني أنت لو نعد الجيش العربي السوري كان وقت كان هناك عشرات الألوف وكلهم متورطين، حتى من ضباط الشرطة اللي كانوا موجودين وبقوا مع نظامهم متورطون، ضباط الأمن كلهم متورطون، بعضهم فر خارج البلاد والبعض الآخر موجود داخل البلاد، البعض الآخر في مخبأه والبعض الآخر يجول بين الناس، وهناك الكثير من بعض رجال الاقتصاد اللي تم الصلح معهم، تشكل حالات استفزاز المواطن. كل هذه الأمور تجعل أن المواطن بحالة أنه لابد هو يصير يفكر أنه هو بده ينتقم لنفسه. لا، نحن كدولة لازم تكون هي العدالة الانتقالية تسير بخطى وإيدة، تكون هناك محاسبة، تكون هناك حالات من اعتقال لكل الرموز الفساد السابقين، لكل رموز اللي تلوثوا بالدم السوري سابقا، لأنه كانوا هؤلاء الفاسدين كمان من التجار هم عمدت وهم اللي رافعوا الاقتصاد السوري إبان النظام. هؤلاء الذين لم يخرطوا مع الجيش ولا مع الثوار ولا منخرطوا، بل كانوا رافع للنظام، لابد من مسالتهم ومحاسبتهم، لابد أن يكون هناك العدالة الانتقالية تنتقل من حيز الواقع النظري لحيز عملي بشكل كبير، وهناك تكون محاكمات علنية تريح الجمهور، هذه تترك أثر جيد عند المواطن، ما عاد بده صار هو بده ينتقم لنفسه. لذلك أكثر الحالات القتل اللي صارت في سوريا سابقا حالات انتقام فردي، إن كانت حتى في دول أخرى، في لبنان صارت حالات، في سوريا صارت حالات، ربما صارت في حالات في أربيل. إذن هناك لابد أن تكون الدولة تقوم بمجراها السليم الصحيح، تطبيق العدالة الانتقالية، محاسبة كل من تلوث يده بالدم، لتعطي واقع جديد للمواطن يقول هاي الدولة فعلا هي دولتي، وتستطيع أن تحاسب كل من لوث نفسه بالدم السوري وأهان كرامة السوريين أبان الثورة السورية. هذا الأمر هو مطلوب من الدولة، ومطلوب من المواطن أن يتعاون مع الدولة في سبيل ضبط كثير. هناك الكثير من الفلول موجودين مخبئين إن كانوا في مناطق الجنوب بكرة، إذا أي مفاوضات مع جماعة الهجري، هناك كثير من مئات الضباط موجودين عنده، كان هناك مئات بل آلاف الضباط موجودين في مناطق قسد، لهناك كان في هناك المئات هربوا إلى لبنان، المئات هربوا إلى العراق، لابد أن تسيمهم من قبل الدول، وهذا واجب الخارجية والداخلية، وكل واجب الدولة أن تقوم بهذه المهمة. وعندما يتم تسيم هؤلاء ستكون هناك راحة كبرى للمواطن السوري، بحس أن دولته متابعة وتصل إلى أي واحد هو أهان السوريين وأهان كرامتهم.
1: أستاذ محمد جلال، يعني النقطة نفسها أود نقلها إليك، عدم محاسبة المجرمين هل تنتج بدورها عنفا جديدا؟
3: بالطبع، أكيد طبعا، لأنه هيبة الدولة تكون بداية بالمحاسبة، ومن ثم حصر السلاح، وحصر السلاح بيد الدولة هو مو رفاهية، هو ضرورة حتمية ومرحلية لأمني وأمنك وأمن أي سوري آخر. وبالتالي فإن على الدولة أن تتعامل بحساسية عالية في محاسبة المجرمين بطريقة مباشرة وعلنية واضحة، وخاصة مجرمي الفلول من الأسد، وأيضا الحرس الوطني في السويداء، وكل من يمتلك السلاح ولا يكون داخل مؤسسة الدولة يجب نزع السلاح منه ومحاسبته أيضا على هذه الأعمال التخريبية. فالحرس الوطني أيضا يتحمل تدخل الإسرائيلي وقصف ساحة الأمويين، وبالتالي أنت أمام مجرمين ومخربين خارجين عن القانون. ونحن لماذا نطلب من الدول المجاورة أن تنزع سلاح وتندمج وكذا ولا نقوم به نحن داخليا؟ يعني لماذا لا نقوم نحن بأخذ ونزع سلاح الحرس الوطني والذين يعبثون بأمن البلد، ونتركهم ونطلب من الآخرين أن يدمجوا وينزعوا سلاحهم؟ وبالتالي هذه ازدواجية غير مفهومة في عالم السياسة، وأن الأمن هو رقم واحد وبعده تأتي باقي التحصيلات، وهذا ليس رفاهية أو هو نوع من أنواع التنظير السياسي، لا، هو عملية أساسية للحفاظ على أبنائنا.
1: ما تتفضل به يعني مهم أستاذ محمد جلال، لكن أيضا يعني يجعلنا نطرح سؤالا آخر، أنه هي المقاربة الأمنية ويعني حتى مقاربة الدمج العسكري في سوريا هل هي ناجزة؟ لأنه أمس فقط يعني كان هناك تسريبات وحديث عن إعادة هيكلة للجيش، استبعاد بعض القادة العسكريين الذين كانوا قد عينوا سابقا على رأس الفيالق والألوية وتغييرهم بأسماء أخرى، يعني وكأن الهيكلة أو المقاربة لم تكتمل بعد حتى بالنسبة للسلطة المركزية في دمشق.
3: نور، عملية الدمج يعني مثلا برواندا، كولومبيا، يعني الكثير من الدول، عملية الDDR يعني إعادة الدمج، تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج، تتطلب وقت طويل وعوامل كثيرة. بداية نحن بسوريا بدأنا بمؤتمر نصر، ثم بدأنا بتشكيل جيش وفرق، ومن ثم من الفرق دمجنا الفرق بفيالق، وبالتالي أنت تقوم بعملية متسلسلة للوصول إلى وحدة حال وجهاز مركز، وتعمل على تركيز السلطة، أي تعمل على إعادة ضبط إيقاع السلطة بهرمية واضحة عسكرية ذات عقائد واضحة وطنية لهذا الجيش، وبالتالي أنت تقوم بإعادة الدمج بهذه الطريقة. اعتبرنا قسد هي مكون يعني سلاح سوري ليس خارج عن القانون، وتم دمجه على هذا الأساس وتعامل معه بهذه الطريقة، يعني بمختلف الطرق، ولا سيما الطرق العسكرية والطرق الدبلوماسية، إلى ما وصلنا إلى حل معين. هذا أيضا لا ينعكس على الحرس الوطني، هذا كان ينحرق، يعني انحصر بأطراف وطنية متقاربة متصالحة تعمل بنفس الاتجاهات الوطنية، يعني الجيش الوطني هي تحرير الشام وكثير من الفصائل على الأرض. أما الحرس الوطني له امتدادات خارجية يجب محاسبته، وهذا عمل تخريبي يعني إرهابي داخل الدولة، وهو يحارب الدولة ويحارب المجتمع ويحارب المدنيين، وبالتالي حصر السلاح ونزعه ومحاسبته هذا ضرورة ملحة وليس رفاهية وليس التعامل. يعني يجب أن نقارن بين لا يعني المقارنة لا تصلح ولا تكون أصلا صحية، يعني بينه وبين قسد على سبيل المثال. وبالتالي فإن الحرس الوطني الآن هو يجب يعني أن يتحمل هذه العباء كلها، لأن لو عدم وجود الحرس الوطني كانت الدولة أقدر كفاءة على حصر السلاح وأقدر كفاءة على أيضا نشر الأمان في البلد.
1: يعني أنت تحمل معظم المسؤوليات الأمنية في سوريا اليوم إلى موضوع عدم معالجة يعني موضوع الحرس الوطني تحديدا.
3: ليس فقط لأن الحرس الوطني بحد ذاته، بل لأن عندما تقسم السلطات، السلطات لا تتجزأ، هي سلطة واحدة، ولا والسيادة هي يعني شلون نور بدي لك اياها بكلمتين مختصرات. الدولة بدون سيادة يعني تكون سلطاتها متجزئة. السيادة تعني أنه يكون وجود سلطة واحدة، وأنه لا يوجد سلطة فوقها أبدا، وبالتالي فإن وجود سلطة أمر واقع مثل الحرس الوطني هو يجزئ السلطات داخل سوريا ويميع الحالة الأمنية لدى المواطنين،
1: يجعل المقاربة كلها أصعب. طيب عميد منير، كيف يمكن قياس النجاح الأمني لأي حكومة؟ يعني هل هو متعلق بسرعة الاستجابة، بسرعة التحقيقات؟ هل هو متعلق بالإجراءات اللي تسبق حوادث كالذي حدث اليوم في دمشق؟ ما هي أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها أن نقيس أنه هل العمل الأمني داخل العاصمة والمدن والأرياف السورية يجري على ما يرام أم لا؟
2: كل اللي عديتين أن عوامل هي صحيحة. إذن الحس الأمني لازم يكون عالي، لازم يكون الأمنيين اللي قائمين على أجهزة مدربين مؤهلين، لازم يكون هناك تعاون بينهم قادرين يضبطوا الحالة. الشارع في الحوادث في سوريا فيه سبق باستخباراتي جيد، لازال ممتاز إلى الآن، يعني يستطيع أن يتحسس الحدث قبله. وشفت حكيت لك أنا أمثلة على أشياء كانت تقع تم اكتشافها قبل أن تقع والحمد لله. ولكن في كل دول العالم هناك الكثير من الأمور التي لا يستطيع الدولة ضبطها، حتى في أعتى الدول تكنولوجيا وتقدم هناك مستوى الجريمة بيكون عالي، خاصة هذه الجرائم. اليوم نحن في دولة حديثة طلعت من حالة بإرث سيء إلى حالة من الاستقرار الأمني مقبول، يعني كدولة جديدة هلأ على مدى سنة ونصف حققنا شيء كبير جدا. شكرا. بالنسبة لدول العالم مقيس وكبير جدا، محاربة التنظيمات الإرهابية، تجفيف المنابع الإرهاب تقريبا، تجفيف منابع تجارة المخدرات التي كانت هي عمود الاقتصاد للنظام البائد، شفنا 6 مليارات دولار في إحدى السنوات. إذن وتقارير الأمم المتحدة تقول أكثر من 70-80% من معامل الكبتاغون تم إغلاقها في سوريا، هذا نجاحات كبيرة. شكرا. هناك نجاحات في سوريا على مستوى الخارجي، لكن النجاحات المستوى الأهم شيء هي النجاحات الأمنية. عندما تكون هناك أمن، الأمن هو الأمان والاستقرار، هو الذي يجلب العائدين إلى بلادهم، أشكر. هو اللي يجلب اللاجئين إلى بلادهم، هو الذي يجلب الاستثمارات إلى بلادهم، عند كل حال الأمنية مستقرة،
1: كل واجب قطاعات الدولة بشكل أو بآخر لا يمكن أن تعمل بشكل جيد إذا لم يكن هناك حد أدنى من الأمن. أشكرك شكرا جزيلا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول الأستاذ محمد جلال العلي الكاتب والباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق أيضا، وأيضا الشكر لمراسلنا عبادة منصور الذي رافقنا في بداية هذه الساعة، وللدكتور أحمد حباس معاون صحة دمشق الذي أيضا كان معنا في مداخلة في البداية. مشاهدينا مستمرون معكم على رأس الساعة في حوارنا بشأن الانفجار في دمشق وانعكاسه على المشهد الأمني.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نتابع في ساعتنا الثانية من سوريا اليوم تداعيات التفجير الذي وقع في شارع النصر بدمشق، ونتساءل عن أهدافه ونذهب بعيدا في تحليل الجهات التي يمكن أن تقف خلفه والتحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الله الحماد الباحث في الشأن الأمني والسياسي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ ضياء قدور المتخصص بالشأن الأمني، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ ضياء. دعني أبدأ معك بقراءة أمنية لهذا الحادث، ونأخذ بالاعتبار أيضا أنه هذا ليس الحادث الأول في دمشق، وقد سبقه مجموعة من الحوادث، منها من حققت أهدافها ومنها من مر بالسلام.
1: سوريا على الاستضافة. حقيقة كما ذكرتي الأمور حتى الآن لم تتوضح، خاصة أن وزارة الداخلية والحكومة السورية لم تبدي أي معلومات مفصلة حول الحادث، فقط اكتفت بالقول بأنه هي عبارة عن عبوة زرعت في منطقة مكتظة بالقرب من القصر العدلي. هناك جهات تورطت وقامت بعمليات داخل عاصمة دمشق من أطراف مختلفة، من جهات مختلفة، سواء كان داعش وسواء كان فلول النظام أو حتى جهات اتهمتها الحكومة السورية بأنها تتبع لحزب الله، أو ربما حتى أيضا في بعض الأوقات شاهدنا اتهامات توجه نحو قسد. بالتالي الجهات المتورطة كثيرة والتحليل يطول، لكن الجهتين الرئيسيتين من وجهة نظري المتورطين هما إما داعش أو حزب الله. داعش لماذا متهم؟ لأنه كان في خلال الفترة الماضية يستهدف كوادر
0: يعني
1: الدولة السورية، خاصة تلك الكوادر التي تعمل.
0: يعني فقط اسمح لي أستاذ ضياء، لا نستطيع الحديث عن اتهام بقدر ما نستطيع توقع المستفيدين ربما من حالة أمنية كهذه في سوريا.
1: نعم. نعم نعم، تحليل، نحن نتحدث عن تحليل وليس هناك شيء قطعي حتى تظهر وزارة الداخلية أو تعلن الحكومة السورية أي معلومات مفصلة، لكن نتحدث عن المستفيدين. هناك مستفيدين اليوم، هذا استهداف يعتبر بمثابة اختراق أمني كبير ويضرب حقيقة رمزية الدولة السورية عندما يستهدف منطقة في قلب العاصمة دمشق. وبالتالي الجهة المتورطة ليست جهة عبثية أو جهة فردية، هناك جهات تقف خلفها، هي تخدم أجندات اليوم، تريد أن ترسل رسالة في ظل هذا التقدم الذي عاشته سوريا، الانفتاح الخارجي، أيضا زيارة وزير الخارجية الشيباني إلى لبنان كانت مفصلية، اليوم لقاؤه مع التيارات السورية اليوم باتت لاعب رئيسي في داخل لبنان، هذا لا أزعج الكثيرين وأزعج الكثير من الجهات. لكن دعيني أتحدث عن المتورطين. قلنا داعش وهو يعني يمثل التهديد الأمني الأول للاستقرار السوري، كان له حالات استهداف لكوادر الدولة. نعم، لكوادر الدولة خاصة تلك القضائية التي تعمل تحت إشراف وزير العدل مظهر الويس. لكن أنا من وجهة نظري، وهذه أتحدث وجهة نظر خاصة وشخصية، داعش استهدافاته الأخيرة كانت مباشرة وصريحة، صحيح ربما يختار في بعض الأوقات أهداف انتهازية، لكن كان في الفترة الأخيرة يقوم بالاستهداف بشكل مباشر، حتى أنه كان يرسل عناصره. التفجير إرهابي، لكن زرع العبوات بهذا الشكل وعبوة بدائية ربما زرعت قبل عدة أيام أو ساعات، ربما تشير إلى أنه هناك جهات أخرى متورطة في هذا الحادث. لا لا لا، يجب أن لا نهمل أي احتمال، وهنا نقدم تحليل كما ذكرت لك، لا نقول شيء قطعي. حزب الله اليوم أحد المتهمين، اليوم حزب الله عليه أن يتعامل مع واقع جديد حيث تكون في سوريا اليوم لاعب رئيسي في لبنان، لقاءاته مع مختلف تيارات اللبنانية خاصة تلك المناهضة لحزب الله، حزب القوات اللبناني وليد جنبلاط، وأيضا زيارته ربما المقررة إلى طرابلس وصلاته في الجامع الذي تم تفجيره في عام 2013، قد تزعج بعض الجهات المتورطة. وهذا الشيء أشار له حتى مستشار رئيس الشرع خلال الفترة الماضية أن نحن نتعرض لتهديدات من حزب الله، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين سلامي في لقائه واجتماعه الأخير الذي حضره
0: يعني
1: في الأمم المتحدة.
0: وذلك كل التصريحات الرسمية حول احتمالات المتورطين أو حتى البت بها. أستاذ ضياء، يعني اسمح لي فقط أن أراجع معك إحدى المعلومات التي وردت في مداخلتك، وهي استهداف داعش للكوادر القضائية. لماذا ذلك؟ هل هي خلافات عقدية مثلا؟ هل هناك ماضي معين تحاول داعش العودة إليه أو الانتقام من أجله؟
1: حقيقة هذا سؤال مهم أنسي نور، وداعش مؤخرا بات يركز على الجهات القضائية وعلى الكوادر التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزير العدل السيد مظهر الويس، لأنه باعتقاده أنه اليوم هذه الكوادر وهذه الجهات هي من تقود ثورة حقيقة في مجال الانتقال الفكري والتوجهات الفكرية التي تبنتها الدولة السورية منذ سقوط النظام في ديسمبر من عام 2024. عموما داعش ينظر للدولة السورية على أنها من وجهة نظره كون جهة متطرفة أنها حكومة كفرية، وكان لديه الكثير من الإصدارات والبيانات التي تكفر الإدارة وتحلل دمائهم، وكان يقف لهم عند كل مفترق وعند كل طريق كما تعلمين. والدولة السورية لم تقف مكتوفة الأيدي، قامت بعمليات نوعية واستغباقية في بعض الأوقات. مثلا أذكرك فقط قبل أسابيع اعتقل عبده تصنيع أحد الكبار المسؤولين عن التفجيرات، وقبله اعتقل والي حوران ووالي دمشق، وقبل ذلك اعتقل الكثير من كوادر داعش. لكن هذا التنظيم ما يزال نشطا، يستغل الثغرات الأمنية التي تحدث هنا هناك ويوجه ضرباته حقيقة. لكن استهداف كوادر وزارة العدل، أذكرك باستهداف المسؤول القضائي في أحد ضواعي دمشق مؤخرا، كان دليل واضح على أنه داعش يتجه سلوكه نحو استهداف الكوادر النوعية، تلك الكوادر والجهات التي اليوم تقود هذا التحرك الثوري والتحرك التحول الفكري الذي تعيشه الدولة السورية نحو الانفتاح، نحو خروج سوريا من عزلتها. وهذا ما يستغله التنظيم حتى في دعايته. طيب. واستجلاب أيضا العناصر الجدد وحتى التجنيد.
0: أستاذ عبد الله، مرحبا بك من جديد، وأود أن أبدأ معك من هذه النقطة المهمة التي أثارها الأستاذ ضياء، وهي إمكانية أن يستخدم داعش هذه الخروق الأمنية في مواجهة كل جهة أو استحقاق في الدولة السورية يجد فيه تهديدا له، سواء على الصعيد الفكري أو حتى على الصعيد العملياتي. يعني ما تفضل به الأستاذ ضياء يضيء على نقطة شديدة الخطورة ويمكن أن تهدد بعمليات قادمة. هل بالفعل هناك خطورة مرتفعة من ذلك؟
2: تحية لك يا أستاذ.

0: في الكريم يعني استهداف أحد القضاة، استهداف الجيوب العسكرية منذ 10 أيام، أيضا التعرض لبعض الجيوب العسكرية والتحركات العسكرية والأمنية لعناصر الجيش العربي السوري وعناصر الأمن. وهذا يعكس بأن هناك اليوم تبديل لسياسة داعش وتبديل للمشغلين، وأن العمليات النوعية اليوم التي يعتمد عليها لإثبات حضوره هي كنوع من الرد للقول بأن التنظيم لا يزال قادر على إحداث بؤر توتر أمنية، أيضا بمثابة الضربة للدولة السورية، وخصوصا أن التفجير في العاصمة وأتى في توقيت حساس جدا، زيارة السيد وزير الخارجية إلى لبنان. هذا يعكس بأن سوريا اليوم لها أدوار إقليمية ولها أدوار يعني أكثر من المستوى الداخلي، وإنما على مستوى ربما الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم، خصوصا بعد حديث السيد توم باراك بأن سوريا قد تكون يعني بديل محتمل عن مضيق هرمز. لذلك لابد اليوم من قيام داعش بهذه الضربات، خصوصا أن تنظيم داعش وباعتراف الأدميرال كوبر الشهر الفائت بأن عملياته انحسرت إلى أكثر من 70%، وأشاد بالتعاون السوري وضرورة دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية واستجرار التكنولوجيا والمعدات الخاصة بالإرهاب. لذلك أنا برأيي تنظيم داعش وهو يعني أحد المحتملين في هذا التفجير، كما تحدث ضيفك الكريم اليوم، يركز على العمليات النوعية، استهداف الكوادر القضائية خصوصا في الفترة الأخيرة، لأن الكوادر القضائية اليوم مناط بها ربما تنفيذ التعليمات أو القوانين التي تصدر عن السلطات التشريعية، وهذا الدور هو دور هام جدا في ضبط مفاصل الدولة وضبط إدارات الدولة. وهذا يعني أن تنظيم الدولة سيبدأ أو التنظيم الدولة السورية الجديدة سيبدأ من جديد وفق كوادر تشريعية هامة وفق قوانين جديدة، وهذا ما يريده داعش، لأنه يعتبر أن اليوم الدولة السورية كما تحدث ضيفك بأنها هي دولة خانت التنظيم الفكري أو خانت القاعدة الفكرية المتطرفة التي ينتمي إليها داعش، والتي تعتمد على تنظيم متطرف عابر للحدود، وأن اليوم الدولة السورية هي دولة شركية وكفرية. لذلك تنظيم داعش اليوم هو ربما أحد المستفيدين من هذا التفجير، خصوصا أن طريقة التفجير يعني ترتبط كثيرا بالصورة الذهنية التي يستخدمها داعش، استهداف نقاط مليئة بالمدنيين، استهداف أماكن حساسة.
1: يعني ما تتفضل به يعيدني إلى لب المخاوف المرتبطة بعقلية التنظيم، لأنه هذه تأخذنا أستاذ عبد الله إلى مخاطر تكفير المجتمع، يعني أن يتعامل تنظيم داعش مع أنه هذا المجتمع بشكل كامل هو مسؤول عن إنتاج هذه القيادات التي له معها مشكلات معينة، ما قد يهدد بفوضى أمنية أكبر. وأعيد هنا السؤال الذي طرحته على ضيوفي في الساعة الأولى، أنه هل نحن أمام مخاطر انفلات للوضع الأمني كما حدث في العراق؟ لأنه عند كل تفجير يعود الناس إلى يعني التخويف، يعني لنقول، أو الخوف من صورة التفجيرات في العراق بعد عام 2003.
0: أنا أعتقد بأن مرحلة التفجيرات يعني أصبحت من الماضي، والدولة السورية تجاوزتها، خصوصا أن الدولة السورية اليوم بدأت ببناء حقيقي وأكاديمي ومهني لجهاز الأمن الداخلي والجيش العربي السوري. أيضا الدولة السورية قامت باتفاقية هامة في واشنطن بالانضمام إلى محاربة داعش، وكما قلنا أشاد الأدميرال كوبر بالجهود السورية في هذا المجال، لكن لا يخلو الأمر من بعض التفجيرات بين هنا وهناك لإثبات الحضور، خصوصا أنك كما قلنا تنظيم داعش تراجع نشاطه إلى أكثر من 70%، وأن الدولة السورية وجهت ضربات هامة من بينها يعني إلقاء القبض أو قتل والي دمشق ووالي حوران، أيضا إلقاء القبض على بعض الخلايا في ريف دمشق وفي دير الزور وفي ريف إدلب وفي ريف حلب. هذا يعني بأن الدولة السورية اليوم تسير أو بدأت تسير على نهج جديد يقوم على مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع شراكات عربية وأقليمية ودولية وحتى مع الولايات المتحدة. وأيضا الدولة السورية اليوم بانضمامها إلى هذه الاتفاقية وهي الدولة 90 يعني انفتاح على 89 جهاز أمني وتبادل استخباراتي وكمية كبيرة من الداتا المتعلقة، وخصوصا أن الفصائل الثورية اليوم التي تشكل العماد الأساسي للجيش العربي السوري ولقوى الأمن الداخلي هي قوات لديها خبرة في محاربة هذا التنظيم ومعرفة تكتيكاته وماكن اختبائه ومحاور ومناور القتال ومناورات القتال.
1: يعني هو حتى وعد الرئيس الشرع في تصريحاته المبكرة بعد وصوله إلى دمشق، كان هناك وعد واضح بالأمن، يعني حتى الجملة العبارة التي استخدمها آنذاك هو الأمن لعبتنا. إضافة إلى هذا وما تتفضل به أستاذ عبد الله، أعود بهذه النقطة لك أستاذ ضياء، يعني كل هذا التعاون الأمني الذي تحدث عنه ضيفي، الوعود بأنه الأمن سيكون أولوية وبأنه هو

0: ويعني في صلب ما نجحت به هيئة تحرير الشام سابقا، يرفع سقف التوقعات كثيرا ويجعل من الغريب أنه في قلب العاصمة في أكثر أحيائها اكتظاظا يحدث خرق أمني من هذا المستوى، وبطريقة بدائية وبسيطة جدا وهي عبوة ناسفة في مقهى.
1: دعينا نكون صريحين أنسي نور، هذا يعتبر الفشل الأمني، ومن يحدد إلى أي مدى سيذهب هذا الفشل الأمني هو التحقيقات الحكومية، هل ستكون سريعة، هل ستصل إلى المتورطين في أسرع وقت، هذا إذا فرضنا أن داعش يقف خلف خلف يعني التفجير. لكن دعيني أوضح نقطة، نعم في يعني في حين نشهد انتكاسات هناك عمليات ناجحة أيضا. أذكرك قبل عدة أسابيع اعتقلت خلية كانت تريد استهداف شخصية دينية في قلب العاصمة دمشق، ربما كان هذا سيحدث صدى أكبر عالمي أن سوريا ليست مستقرة والدولة غير قادرة على ضبط يعني الأوضاع في الداخل، وكان هناك جهات وخلايا تقوم باستهداف العاصمة بصواريخ غبية غير موجهة ألقي القبض عليها. الفكرة المهمة أنه مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، هنا لا تحدث عن الجهة المتورطة سواء كان داعشي أو يعني فلولية من الفلول أو حتى من شبكة المشروع الإيراني المهزوم، هي مشروع طويل الأمد، في هذا الطريق طريق طويل الأمد تجد يعني تجدين الكثير من المطبات، لكن من خلال السعي الدؤوب أيضا ستصلين إلى نتيجة. هناك لا يمكن أن ننكر أن الإدارة السورية حققت نجاحات نسبية هامة جدا فيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب. اليوم داعش على الرغم مما يقوم به من تفجيرات إلا أنه ما يزال مهزوم إقليميا، يستغل اليوم داعش من خلال خلايا متفرقة لا تتواصل فيما بينها بشكل مركزي، لا توجد قيادة مركزية اليوم لداعش. من يعمل في داعش اليوم هم من الجيل الثالث والرابع، الجيل الأول والثاني إما اعتقل أو إما قتل، وبالتالي هم هواة ليس لديهم خبرة، يقعون لأبسط الأسباب في قبضة القوات الأمنية، وبالتالي هذه ليست عودة صريحة لتنظيم داعش. هذا بحسب ما يصفه الكثير من الخبراء هو يعتبر، وهذا كنا في لقاء قبل عدة أيام على التلفزيون سوريا، يعتبر بمثابة إعادة معايرة للتنظيم. اليوم هناك واقع جديد بعد سقوط النظام، بات انتقلت خلايا تنظيم داعش من الصحراء إلى المواقع المدنية، والباتت تنشط من خلال خلايا متفرقة تستغل الثغرات الأمنية. لذلك نعم هذا يعتبر اختراق أمني، لكن من يحدد مدى هذا الاختراق ومدى هذا الفشل هو التحقيقات الحكومية، وشاهدنا أمثلة ناجحة قامت بها الدولة السورية. أذكرك فقط في تفجير مسجد في حمص والذي تبناه أيضا تنظيم داعش، كان يريد من خلاله إحداث فتنة طائفية في هذه المنطقة الوسطى، في نهاية المطاف وصلت الإدارة السورية إلى نتيجة واستطاعت أن تلقي القبض على المتورطين، وقبل ذلك كان هناك أحداث تشبه الأحداث الطائفية، تبين أن أحداث ثأرية مشاكل عائلية شخصية لا علاقة لها بالأحداث الطائفية. لذلك علينا أن ننتظر التحقيقات وما ستؤول إليه وما ستقوله وزارة الداخلية وما ستصل إليه من نتائج، هل ستكون سريعة وهل ستصل بسرعة إلى المتورطين وتحاسبهم.
0: يعني أستاذ عبد الله، دعنا مما تفضل به ضيفي نذهب إلى تقييم سريع للأداء الأمني للمؤسسة الأمنية، وتقييمك أيضا للمقاربة الأمنية بشكل عام خاصة بالمدن. يعني خلال سنوات الحرب السورية بشكل طبيعي كانت الأرياف ومحيطات المدن هي الأكثر اضطراباً والأكثر خطورة. اليوم ينتقل هذا الموضوع إلى قلب المدينة، لأنه من يريد أن يضرب فكرة الأمن أو الاستقرار بطبيعة الحال سيستهدف المدن الكبرى والعاصمة على وجه التحديد. هل يمكن القول اليوم أنه المدن أصبحت أكثر هشاشة أمنياً وبالتالي أيضاً تحتاج إلى مقاربات أمنية خاصة بها؟
2: أنا أعتقد بأن النظرة من زاوية أخرى ربما تكون أجدى. يعني اليوم هل نجحت فعلا الدولة السورية بعد عام ونصف؟ نعم نجحت إلى حد بعيد وبشهادات عربية وأقليمية ودولية وحتى من القيادة المركزية كما تحدثنا من الولايات المتحدة. هل بدأت الدولة السورية باتخاذ خطوات فعلية؟ نعم بدأت باتخاذ خطوات فعلية وبدأت ببناء كوادر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبعض الدورات التدريبية وبعض حتى المناورات الخارجية، وكان هناك مناورة في تركيا شاركت فيها الدولة السورية. أيضا اليوم الدولة السورية بمؤتمر الحوار العسكري في البحرين، هذا يعكس تقدم ملحوظ للدولة السورية وبأنها تسير وفق منهج سليم وأنها تسير على السكة الصحيحة. لكن أيضا هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة السورية، يعني من بينها أولا مثلا رفع العقوبات، من بينها التسليح، من بينها الغارات الإسرائيلية، من بينها أن هناك بعض المناطق لا تزال هشاشة أمنيا، من بينها أيضا أن فلو النظام لا يزالوا يستثمرون في التحول السياسي، وهناك بعض فلول النظام من بينهم رامي مخلوف الذي وجه قبل يومين رسالة يعني تحدث فيها بصراحة عن إحداث ربما مشاكل أو قلقلة في سوريا. أيضا إيران التي كان دورها سلبي منذ يعني سقوط النظام البائد وكسرها في دمشق، والذي تحدث يعني المرشد والذي تحدث وزير الخارجية في أكثر من مناسبة بأن سوريا لن تكون مستقرة. لذلك اليوم هناك مجموعة من الأعداء المتربصين، لكن بالمقابل الدولة السورية وفق إطار زمني معين نجحت إلى حد بعيد، كما قامت بإلقاء القبض على العديد من العناصر، كما قامت بقتل العديد من يعني القادة كما تحدثنا مثل والي دمشق والي حوران. أيضا كان هناك استجابة سريعة على المستوى الأمني كما تحدث ضيفك الكريم على مستوى جامع علي بن أبي طالب في حمص الذي أراد يعني ضرب فتنة أو ضرب التعاون أو الالتحام الوطني ما بين المكونات السورية واستهداف المكون العلوي. قبله في كنيسة مار الياس في الشهر الخامس العام الماضي وخلال أقل من 24 ساعة تمكنت السلطات السورية من إلقاء القبض على المطلعين بالتفجير. لذلك اليوم الدولة السورية أنا برأيي ضمن الإطار الزمني وضمن الإمكانيات المتاحة تقوم بخطوات هامة
0: يعني
2: وهامة جدا.
0: هذه بعض العوامل والشواهد أستاذ عبد الله التي يمكن سوقها في سياق معين للتدليل على نجاح المقاربة الأمنية التي تتبعها السلطة اليوم في سوريا، بينما يمكن أيضا يعني جلب دلائل وشواهد أخرى، منها ما كان يتحدث به ضيفي في الجزء الأول من هذه الحلقة المتعلق مثلا بموضوع انفلات السلاح. يعني هذه المشكلة حتى الآن لم تحل، وهي مرتبطة أيضا عضويا بالثقة بالجهاز الأمني، ثقة المواطن بالجهاز الأمني حتى يكون لديه سبب لتسليم هذا السلاح بالأساس. هناك موضوع الدمج غير الناجز حتى الآن، يعني ما زال هناك أيضا تحديات من جهة أخرى.
2: بالنسبة أولا لنقطة السلاح غير المنفلت، أنا برأيي اليوم هناك غياب للإطار التشريعي، ومجلس الشعب إن شاء الله سينعقد يوم الاثنين وسيكون هناك قوانين بهذا الخصوص. لذلك الدولة السورية اليوم تعاني من فراغ قانوني وحتى الآن تستخدم القوانين القديمة في عهد النظام البائد. لكن المشكلة أنا برأيي ببعض الخروقات الأمنية، وأنا لا أقول اختراق أقول خروقات أمنية، أن العمليات التي الإرهابية التي ينفذها اليوم تنظيم داعش أو غيره لا تعتمد على الأسلحة. يعني نحن لا نتحدث اليوم عن حرب في منطقة يستخدم فيها الأسلحة المتوسطة أو الخفيفة، هذا الدولة السورية نجحت فيه من خلال دمج الكثير من الفصائل والكثير من العناصر وملاحقة الكثير بعد انتهاء المهلة الزمنية ملاحقة الكثير منهم. لذلك برأيي السلاح على المستوى السلاح الفردي والسلاح المتوسط منضبط إلى حد كبير، والدولة السورية اليوم تجهز حزمة من القوانين في هذا الإطار. لكن العمليات الإرهابية التي تقوم هي عمليات تحدث في كل دول العالم، وحتى أعتى الأنظمة الأمنية سواء كان في الولايات المتحدة أو استراليا أو إسبانيا أو في فرنسا، رأينا عمليات من هذا النوع لأنها هي عبارة عن عمليات تصنيع بسيطة لا تحتاج إلى مواد أولية كبيرة، بالإضافة اختراق المدن، لأن اختراق المدن أسهل من الأرياف، كون الأرياف اليوم يعني أهالي المناطق الأرياف يعرفون بعضهم جيدا ويعرفون العنصر الغريب ويعرفون الأماكن المشبوهة وأماكن الدخول غير القانونية. لذلك اتجهت أنا برأيي تنظيم داعش أو التنظيمات المتطرفة أو حتى فلول النظام أو حتى بعض العناصر المرتبطة بالبيكيكي أو إيران أو من كان من يكون وراء هذا التفجير، يستغل ربما اليوم المدن بأن المدن لها طبيعة اجتماعية مختلفة، وخصوصا لو لاحظنا أن الأماكن تنتشر في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة، حيث يكون يعني مكان التواصل الاجتماعي نوعا ما بعيد أو غير متقارب. لذلك اليوم كما قلنا تنظيم داعش غير من سياساته ولم يعد يعتمد على الامتدادات الجغرافية، إنما يعتمد على الضربات النوعية. أيضا فلول النظام يعني لا يؤمن شرهم، خصوصا أن اليوم البعض منهم مستاء من المحاكمات التي تقوم بها الدولة السورية لفلول النظام، وأن هذه المحاكمات تجري أمام وسائل الإعلام وأمام العلن، وأنه ليس هناك مجال للمواربة أو الطعن في المسار القضائي. لذلك ربما يكون أيضا استهداف القضاء من بعض فلول النظام الذين تضرروا والذين ربما لم تطالهم حتى الآن يد العدالة. أيضا بالنسبة لدمج
0: يعني هو لفت للنظر بالفعل، يعني لأنه حتى هذا المكان كان مكتظا أكثر خلال الأسبوعين الماضيين لأنه كان هناك محاكمات، يعني كان من الممكن أن يكون حادث كهذا أكثر سوءا من ناحية الضحايا.
2: بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، لذلك أنا قلت أن التوقيت مدروس، وأتى مع يعني تقاربين هامين، أولا حضور سوريا في مبتدأ حوار عسكري على مستوى العالم في البحرين بحضور سوريا والدول العربية والإقليمية والولايات المتحدة، نتحدث عن دول لها وزنها سواء كان سياسيا أو عسكريا أو أمنيا، أيضا مع زيارة هامة للسيد أسعد الشيباني إلى لبنان، وعن تقارب محتمل ربما بين يعني دمشق وميليشيات حزب الله، لذلك ربما هناك بعض القوى المتطرفة داخل حزب الله لا تريد لهذا المسار أن يتم، أو حتى إيران نفسها ستشعر بأنها انعزلت تماما عن المشهد في لبنان، وأن الدولة السورية اليوم نجحت في فصلها إن لم تكن يعني أخذت مكانها في لبنان. لذلك اليوم أيضا فلول النظام كما تحدثنا عن المحاكمات، وبطبيعة المحاكمات يكون هناك تجديد أمني عالي وتجديد رقابي عالي، لذلك لا يمكن أن يعني اتخاذ أي فجوة أمنية أن تخول منها، لذلك اختارت يوم في نهاية العطلة في توقيت حساس جدا.
0: أستاذ ضياء، يعني أعود إليك انطلاقا من هذه النقطة بالذات، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية، سوريا تؤسس علاقتها بالمحيط وبالعالم، دوما سيكون هناك أحداث سياسية، في كل عدة أسابيع سيكون لدينا استحقاق جديد، الأخير كان مثلا الإعلان عن موضوع البرلمان، إذا كان هناك جهات تود التشويش على ما تقوم به سوريا اليوم، هل نتوقع يعني اضطرابات متكررة في هذا السياق؟ وما الذي يرتبه هذا على الجهاز الأمني من إجراءات يجب أن يعني يتخذها وأدوار يجب أن يطلع بها من أجل حماية أكبر للمدنيين؟
1: يعني هذا هو واقع سوريا، وللأسف يعني تدفع ثمن جغرافيتها، أنه هي منطقة دائما ما كانت محطة جاذبات النفوذ الدول الإقليمية. لكن يعني طالما نتحدث عن التجاذبات، أنت شاهدت الحرب الإيرانية التي استمرت أكثر من 40 يوم، نجحت سوريا في أن تتجنب هذا الصراع في حين كانت دول المنطقة كلها منخرطة في هذه الحرب، إن لم تكن في الردود وإنما كانت في التعرض لخسائر. سوريا نجحت خلال السنتين والسنتين الفائتتين أن تتحول لصندوق بريد إيراني، وهذا كان ربما سيؤدي إلى نتائج كارثية. أنت تحدثت عن موضوع السلاح، اليوم الدولة السورية على صعيد الكوادر، أتحدث عن الهيكلية العسكرية،
0: لم تنجح إيران في نجحت في جمع صندوقا يعني فقط لم أفهم عليك هذه النقطة،
1: لم تنجح
0: في جعلها صندوقا.
1: أنا أقول أن الدولة أفشلت أن تتحول سوريا مرة أخرى لصندوق بريد إيراني. وتحدثت أيضا عن موضوع السلاح المنفلت، أنت تعلمين معادلة السلاح، لا يمكن للدولة السورية أن تذهب وتقتحم كل بيت سوري من أجل السلاح الفردي. السلاح الفردي سيكون موجود، لكن هذا ليس المعادلة، ليس هذا يعني الذي يمكن القياس عليه. القياس عليه هو كيف قامت الدولة بتوحيد كل هذه الفصائل التي كانت ذات التوجهات الإيديولوجية المختلفة، واستطاعت أن تجمع سلاحها، جمع سلاح الفصائل التي كانت تمتلك سلاح ثقيل ومعدات عسكرية أصعب من جمع السلاح الخفيف الذي هو متواجد بين المدنيين. أنت تعلمين سقوط النظام كان بشكل عشوائي، وانحل عقد النظام وانتشر السلاح من خلال دخول بعض الأشخاص إلى القطع العسكرية الذين وصلوا إلى بعض الأسلحة.
0: لكن حتى ما تتفضل به أستاذ ليس حالة ناجزة، يعني ما تتفضل به ليس حالة ناجزة لا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد الأمني، يعني لا نستطيع القول أن هاتين المؤسستين هما في حالة استقرار نهائي الآن.
1: استقرار تام. نعم صحيح، لكن نجحت في الخطوات الأولى وهذا شيء مهم. من كان يتوقع اليوم أن نصل إلى هذه النتيجة؟ كنا نخرج على قناتكم ونتحدث عن الفصائلية ومدى ضررها بالثورة السورية. اليوم هناك شعور جمعي بوجوب دعم الدولة والوقوف إلى جانبها، وهذا ما يعول عليه السوريين حقيقة. هذا أمر مهم. الأمر الآخر وأنت طرحتيه، أنه كيف يجب على الأجهزة الأمنية أن تتصرف؟ يجب أن تحسن قدراتها، وأنا أحدثك مثلا، رفعت العقوبات عن سوريا، لكن حتى الآن ما تزال سوريا تعاني من موضوع استجلاب الأجهزة المتطورة، خاصة تلك المتعلقة بالاتصالات واللاسلكي والضبط الأمني والكشف الأمني وأجهزة الليزر وما إلى ذلك. ما تزال سوريا تعاني من تركة ثقيلة ست نور، وهذا اليوم عندما تعمل الأجهزة الأمنية في ظل هذا الواقع وفي ظل هذا هذا الدعم المحدود وتقوم بهذه الإنجازات. أعتقد يعني لا يجب علينا دائما أن ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس. اليوم ما تقوم به الإدارة والأجهزة الأمنية في ظل هذا القدر من القدرات واللوجستيات المتواجدة أعتقد جيد جدا، ولا يمكن توقع تحول سوريا في يوم وليلة إلى سويسرا. اليوم نحن بلد خارج من الحرب لمدة أكثر من 15 عام والسلاح منفلت والتوجهات، وهناك شروخ مجتمعية خلقها النظام وخلقتها الحرب خلال السنوات الماضية لا يمكن حلها خلال يوم وليلة. قد نشهد بعض المطبات، لكن الاستقرار هو الاتجاه العام للدولة السورية، وهذا ما نأمل فيه حقيقة.
0: أستاذ عبد الله، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية، النجاح يعتمد على يعني توازن مطلوب بين الناحية الأمنية وبين النواحي الأخرى، سواء فيما يتعلق بالاستحقاقات المرتبطة بالانتقال السياسي، سواء حتى بالمطالب الاقتصادية التي يجب تلبيتها. هل تعتقد أنه الأداء الحكومي اليوم يسير بشكل متوازي في كل هذه السياقات؟
2: الدولة السورية اليوم لها أولويات، وربما أهم أولوية هو الأمن، لأنك لا تستطيع مثلا جلب الاستثمارات إلى سوريا وما يعطيه من انعكاسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلا بإحلال الأمن. لذلك أنا برأيي الدولة السورية ضمن الإمكانيات الممكنة يعني غلبت الملف الأمني والملف العسكري كملف أول ضمن أولوياتها في تأسيس الدولة السورية الجديدة، لكن هذا لا يعني بأنها أهملت المسارات الأخرى. هناك مسارات أخرى تسير بالتوازي، سواء كانت المسارات القضائية والتشريعية، ورأينا بالأمس يعني صدور مرسوم السيد رئيس الجمهورية لتعيين 70 عضو في البرلمان، أيضا بعض الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الأجور، أيضا قانون جمارك جديد وعصري، أيضا بعض أنواع الخدمات التي كانت تعاني من سوريا مثل الكهرباء والغاز والمحروقات اليوم باتت متوفرة بشكل كبير بالدولة السورية. أيضا هذا لا يعني بأن الدولة السورية قفزت على المستوى الاقتصادي إلى حد كبير، لكن هناك تحسن ملحوظ يلاحظه المواطنين، هناك زيادة في الأجور، هناك حتى يعني حركة سياحة، والتي كانت السياحة تشكل أحد مصادر دخل الدولة السورية، اليوم هناك عودة للسياحة في سوريا. لكن هناك بعض التحديات الكبيرة كما قلنا، منها تحديات سياسية ودبلوماسية تتعلق بالعقوبات الأمريكية التي رفعت والتي هي حتى الآن في إطار الإجراءات الإدارية لاستكمال رفعها. أيضا هناك بحاجة إلى البنى التحتية الجاهزة للاستثمار، سواء كانت على مستوى التشريعات والقوانين، وهذا ما سيناط بمجلس الشعب قريبا في تعديل حزمة من القوانين التي تتعلق بالتشريعات والاستثمارات. أيضا بعض التحديات التي تتعلق بالبنى التحتية من روافع للطاقة وطرق نقل وحوامل طاقة، وهذا أيضا بحاجة إلى إطار زمني ليكون جاهزا. أيضا على مستوى الإعلام شهدت الدولة السورية تحسن كبير، وكان هناك ارتفاع في منسوب حرية الصحافة وفق منظمة مراسلنا بلا حدود إلى أكثر من 16 مرتبة، وهذا خلال عام ونصف يعتبر إنجاز كبير في الإعلام السوري الذي كان يصنف في المرتبة الأخيرة من بين الإعلام في العالم في حرية التعبير. أيضا كان هناك تحسن في المستوى يعني في شهدته سوريا خلال هذا العام ونصف على مستوى العمالة وإعادة التفعيل من خلال بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبعض الاستثمارات التي بدأت. لذلك اليوم الدولة السورية تسير بنهج متوازي وفق عدة مسارات، لكن بالتأكيد تغليب المسار الأمني والعسكري الذي يعتبر الأساس.
0: إلى أي مدى هي المسارات مرتبطة؟ يعني مو المفترض أنه نتوقع أنه في حال هبوط نسب البطالة على سبيل المثال تحرك على جهرة الاقتصاد بشكل أفضل، أنه بطبيعة الحال تنخفض مستويات العنف أو الخروق الأمنية، أليس كذلك أستاذ عبد الله؟ إلى أي مدى هي السياقات يعني تعتبر مرتبطة ببعضها، خاصة الموضوع الاقتصادي لأنه يؤثر ويتأثر حتى بالأشخاص الذين من الممكن أن يكونوا يعني فاعلين محتملين في أي خروق أمنية؟
2: بالتأكيد اليوم البطالة هي عامل هام لجذب يعني القوى العاملة باتجاه تنظيمات متطرفة أو باتجاه القيام بأعمال غير قانونية، لكن ليس هذا ما تعاني منه الدولة السورية اليوم. الدولة السورية تعاني من تحديات أمنية خارجية، ربما على رأسها إسرائيل. نتحدث عن أكثر من 1000 غارة جوية إسرائيلية باتجاه الأراضي السورية، نتحدث عن 650 توغل بري، نتحدث عن اعتقالات، أيضا نتحدث عن أحد الأذرع الهامة التي تشكل ميليشيا لحد جديدة وهي ميليشيا الهجري الطائفية في الجنوب، والتي أيضا تؤوي الكثير من فلول النظام البائد ومن عناصر الفرقة 15 التي كانت متواجدة في السويداء، ومن بعض القيادات المطلوبة للعدالة الانتقالية التي كانت تشكل ركائز أساسية في نظام الأسد البائد. لذلك أنا برأيي أن التحديات الأمنية الخارجية هي أكبر بكثير من التحديات الأمنية الداخلية، والتحديات الأمنية الداخلية بالتأكيد بعد مجلس الشعب وبعد الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية سنصل إلى حلول توافقية في هذا الإطار، وستقوم الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات، لكن كما قلنا لا تزال التحديات كبيرة، ولا يزال الأمن الخارجي ربما هو يعني الخط الأحمر الذي حتى الآن تعاني منه الدولة السورية، وتحاول إغلاق هذا الباب من خلال تفاهمات سياسية واتفاقيات أمنية واستغلال الدفع السياسي الخارجي لدعم الدولة السورية الجديدة ودعم واستقرار سوريا، خصوصا أن الدول العربية والعالمية وحتى الولايات المتحدة رأت على مدى 14 عاما من فترة الثورة السورية وخلال فترة الحرب التي قام بها النظام البائد على الشعب السوري، رأت أن هذا المكان وأن سوريا باتت مكانا للتنظيمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة والتنظيمات والمفصائل المتشددة.
0: طبعا كلها تحديات يعني إضافية. طيب
2: نعم.
0: يعني شكرا لك على هذه التوضيحات أستاذ عبد الله. أستاذ ضياء، يعني تحدث ضيفي عن مجموعة من السياقات كنت قد سألته عن الارتباط بينها الاقتصادي والسياسي والأمني، أريد الآن أن أسألك عن طبقات الملف الأمني في سوريا وكيفية تعاطي السلطة معها حتى اليوم وتقييمك لذلك. يعني أشرح سؤالي أكثر. حدث مثل ما جرى في دمشق اليوم هو حدث يثير ضوضاء كبيرة، يعني نحن نتحدث عن تفجير وسط العاصمة سقط فيه ضحايا بين قتلى وجرحى، نتمنى لهم السلام، لكن هناك طبقات أمنية أخرى، يعني نتحدث عن حالات انتقامية على سبيل المثال يجري توثيقها عن طريق منظمات عديدة منها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن حوادث قتل خارج إطار القانون غير معروف من يقوم بها، ولا نرى يعني جهود أمنية تظهر على الإعلام أو لها ضجيج في هذا السياق. على سبيل المثال هناك يعني هناك طبقات أخرى من هذا الموضوع، ما يجري إثارته بين الحين والآخر عن قضايا خطف على سبيل المثال، ربما ليس هناك جدية كافية في التعامل معها من قبل وزارة الداخلية. يعني كل هذه الطبقات كيف يمكن عن طريقها أن نخرج بتقييم كلي للمؤسسة الأمنية اليوم في سوريا؟
1: نعم، يعني تقرير شبكة سورية حقوق الإنسان قرأته وهو موقع يعني مقدر ومحترم، تقاريره دائما موضوعية، يتحدث عن الضحايا ويتحدث عن الانتهاكات وربما عمليات الاختطاف. لكن دعيني أوضح نقطة، أنه معادلة الأمن هي ليست فقط معادلة أمنية بحتة أو عسكرية، هي معادلة شاملة يعني تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. اليوم انطلاق مجلس الشعب والإعلان عن بقية أعضائه سيساهم أيضا في تخفيف الاحتقان الداخلي، نقل بعض الصلاحيات والشكاوى التي يعاني منها البعض إلى مجلس الشعب الذي
0: سيناط به.
1: نعم أيضا المسار الاقتصادي والتعافي الاقتصادي سيساهم أيضا في يعني بعض السخط الذي كان موجود في تحييده، بعض الغضب الكامن الذي يمكن أن يدفع البعض إلى تنظيمات متطرفة، بعض التمييز العنصري الذي كان تمارسه قسد مثلا في المنطقة الشرقية ساهم في القضاء على عمليات التجنيد كلها في المنطقة الشرقية لصالح داعش، لم يعد أحد ينتمي إلى داعش في تلك المنطقة سوى اليوم. إذا تشاهدين طوابير شاهدتي طوابير الانضمام إلى وزارة الداخلية في تلك المنطقة كانت طوابير مليئة، وبالتالي ما تقوم به الدولة السورية ضمن المستطاع، وأنا هنا لست في صدد الدفاع عنها، لكن عندما ننظر بعد سنتين ونصف من سقوط النظام في مثل هذه الدولة التي كان يتوقع أن يحكمها نظام كان يحكمها نظام مركزي، في حال سقوطه أن تتجه نحو الانهيار، وهذا ما كان يروج له البعض، ونصل إلى هذا النتيجة من التقدم النسبي على المستوى الاقتصادي، هناك حالات خطف صحيح، لكن عملية العدالة الانتقالية بدأت، وهذه العملية ستأخذ زخما في قادم الأيام. من يظن لينفسه اليوم أنه خارج نطاق المحاسبة عليه أن يعيد حساباته، والدولة لا تنسى يعني أعتقد أنها ستحاسب كل من يثبت تورطه يعني يثبت عليه دليل وقوعه في انتهاكات. لكن أنا أعتقد أنه يعني يعني المسؤوليات كبيرة والتركي ثقيلة على الدولة السورية في ظل ما تتعرض له وفي ظل يعني قدراتها المحدودة والملفات المتشعبة كما تعلمين، وعليها أن تركز في هذا الاتجاه وفي ذاك الاتجاه، وأيضا في المسار الخارجي وتعقيداته، العلاقات مع الدول الإقليمية ومع الدول الخليجية، وكيف يمكن أن تنشئ مسار يعني عدم انحياز كما يقال مع مختلف الدول بحيث تكسب الجميع لصالحك وتبدأ سوريا في مرحلة التعافي وعملية إعادة الإعمار. هذه معادلة صعبة. أعتقد الدولة السورية، وهنا أريد أتحدث بشكل موضوعي، اجتازت الكثير من يعني الاختبارات الصعبة وما يزال أمامها الكثير من الاختبارات الصعبة. نحن حتى الآن لم نتجاوز المرحلة الخطرة من المرحلة الانتقالية، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني نأمل، وهذا هو الشعور العام حتى الآن، الإحصائيات تشير أنه هذه الدولة الجديدة ما تزال تتمتع بشعبية كبيرة، ورغم ما تتخذه في بعض الأوقات من قرارات ربما قد تكون يعني مزعجة للبعض، لكن يعني نجد أنه هناك مسايرة شعبية لهذه الدولة ولقراراتها، وهناك تفهم شعبي لما تمر به الدولة السورية حقيقة من ظروف ومن يعني مراحل صعبة ومن
0: يعني
1: مخاطر أيضا اقتصادية ومن مخاطر
0: يعني بطبيعة الحال لا نحاول أن نعامل سوريا بمعايير الدول المستقرة، ولا نحاول حتى يعني تهويل ما حدث اليوم لتبدو كأن سوريا كلها غير آمنة أو غير مستقرة، لكن نحاول تقديم قراءة.
1: هذه نقطة مهمة، يعني أنا أريد أن أريد أن أوضح نقطة أخيرة لو سمحتي. يعني عندما يشاهد بعض الأشخاص تقارير عن سوريا وهم خارج سوريا على وسائل الإعلام يعتقد أن سوريا بلد مشتعل، لكن إذا نظرتي في الشارع نفسه الذي قام حصل فيه التفجير، بعد ساعات يعني قليلة كان هناك حركة عودة طبيعية للحياة والسكان. ربما هذا النموذج السوري لم يعتاد عليه الكثير، لكن اليوم الوضع ليس كما يصوره التقارير وليس كما يصوره في بعض الأحيان.
0: لكن أيضا لا يمكن إنكار الوضع نسبيا أن هناك اهتمام بمراكز المدن وخاصة بمركز دمشق، المكان الذي يمر فيه المسؤولون الأجانب ويعني عاملوا الأمم المتحدة والسياح وما إلى هنالك، مختلف قليلا عن المناطق النائية والتي تحدثت أنه هناك طبقات أمنية أخرى مختلفة فيها تتعلق بالقتل خارج نطاق القانون أو الخطف أو غيره. يعني هذه الناحية أيضا يجب الانتباه إليها.
1: نعم صحيح، يعني اليوم الدولة ربما لم تمتلك الكادر الكافي والملاك الكافي لبسط سيطرتها على كافة أرجاء الدولة، وهناك أحداث وربما في بعض الأوقات يرجع إلى عدم تقديم شكاوى في هذا الإطار وعدم ملاحقتها من قبل بعض الأشخاص المعنيين. عندما تتابع قضيتك في القضاء وفي جهاز الشرطة العسكري أعتقد أنك ستصل إلى نتيجة، ومن يعني صاحب الحق كما يقال سلطان، لكن عندما تترك الموضوع وتنسى بناء على اعتباراتك الخاصة أنه هكذا هو هذا هو الواقع الجديد في سوريا، فعندها هذا يكون حساب مختلف حقيقة.
0: أستاذ عبد الله، أود أن يعني أعود إلى صلب حادث اليوم وأطرح معك بعض النقاط. أود منك أن تعطينا تقييما للتعامل الحكومي مع الحادث اليوم. أحد ضيوفي اليوم لفت نظرنا إلى أنه مستوى التصريحات المتعلق بالحدث لم يتجاوز محافظة دمشق، فلم يكن هناك تصريح لوزير الداخلية على سبيل المثال. هل لذلك أي دلالات؟ هل تعتقد أنه رد الفعل الطوق الأمني الذي فرض، الإجراءات كلها كانت على مستوى الحدث نفسه؟
2: لا، أولا كان هناك تصريح لقائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق وكان موجودا ويعني شرح كيف تمت العملية وقال بأن التحقيقات مستمرة. ثانيا، اليوم عند أي تفجير إرهابي أو عملية أمنية لا يمكن الإفصاح بجميع المعلومات وجميع الأبعاد، حتى لا يمكن السماح للإعلاميين، لأن قد يكون هناك يعني تفجير لاحق أو تفجير متتالي بعد مدة من الزمن. لذلك من الأمنيات الأساسية اليوم مع بداية أي حدث أمني هو التعتيم والتكتم والحديث بما يتناسب مع الموقف فقط، وكما قلنا لم يكن هناك شهادة فقط من المحافظ، كان من قائد الأمن الداخلي. لذلك اليوم أنا برأيي الدولة السورية تتعامل باحترافية كبيرة، والدليل على ذلك كما تحدث ضيفك نجاحها في إلقاء القبض على العديد من خلايا التنظيمات، سواء كانت التابعة لحزب الله أو لإيران أو لفلول النظام أو حتى لداعش نفسه وبعض القادة. لذلك الدولة السورية اليوم أنا برأيي تسير بنهج صريح وواضح بأنه اليوم لا تهاون في المجال الأمني، لا تهاون في الخط الأمني. يجب أن لا ننظر إلى الأدوات السنوات، ولكن يجب أن ننظر إلى النتائج. هل نجحت الدولة السورية؟ نجحت إلى حد كبير. بالتأكيد كما تحدثت عن نقطة هامة جدا، بأنه اليوم لا يمكن التقويم والتعويم والقياس على أساس أن سوريا دولة مستقرة. بالتأكيد سوريا تمر بمرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية لها أدواتها ولها مفرزاتها، وبالتأكيد مرحلة التحول السياسي قد ينتج عنها بعض الهشاشة الأمنية، خصوصا كما قلت أن هناك تدخلات خارجية وتدخلات لبعض الأذرع الداخلية. لكن بشكل عام اليوم التصرف الأمني كان مهني.
0: يعني أستاذ عبد الله، ألا تعتقد أنه غياب مؤتمر صحفي من وزارة الداخلية يوضح بشكل أكبر تسلسل الحدث، أنه كيف جرى ما جرى، يوضح أكثر الملابسات التي حدثت؟ لأنه حتى الآن تنتشر الكثير من الروايات حقيقة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية، وهذا يثير الذعر والفوضى ويضع تساؤلات أنه أين هي وزارة الداخلية حتى الآن في تعاملها مع الرأي العام وليس في إجراءاتها، لأنه حقيقة هي اتخذت إجراءات على الأرض.
2: سؤال هام جدا. أولا لا يمكن يعني اليوم في ظل انفتاح إعلامي كبير وفي ظل تقدم لوسائل التواصل والسوشيال ميديا، لا يمكن ضبط جميع الصفحات وجميع الأشخاص، خصوصا أن هناك بعض الشبكات التي تعمل في السوشيال ميديا تنتهج نهج يعني ممول ضد الدولة السورية وضد الحكومة السورية وخطواتها. لكن بالنسبة لسؤال المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي في جميع دول العالم يعقد بعد الاطلاع على النتائج النهائية والأسباب والشروحات وإلقاء القبض على المجرمين أو تحديد هوية المجرمين والسعي للقبض عليهم. لذلك من المبكر الحديث عن مؤتمر صحفي يخص التفجير. لكن كما قلت كان هناك تصريحات هامة جدا من قائد الأمن الداخلي، تصريحات هامة جدا من محافظ دمشق، وأنا برأيي هذا كافي ضمن حدود التحقيق وضمن الساعات الأولية لطمأنة الناس. أيضا وسائل الإعلام كانت تنقل ضمن الحدود المسموح بها، الحدود الأمنية المسموح بها للحفاظ على سلامتهم، كانت تنقل كما تحدث ضيفك الكريم الحركة في الشوارع وفي الأسواق وفي دمشق، وهذا أيضا
0: يعني
2: كافي
0: لإعطاء رسائل طمأنة. في تلفزيون سوريا هذه الساعة السادسة على التوالي التي نخرج فيها يعني ببث مباشر من أجل محاولة الإحاطة بكل ملابسات الحادث. شكرا لك أستاذ عبد الله. أستاذ ضياء، في ختام هذه الساعة، ما الإجراءات العاجلة التي يجب على القوات الأمنية اليوم اتخاذها على الصعيدين العملياتي، يعني على الأرض فورا وحتى على الصعيد المؤسسي خلال الفترة والمدى المنظور؟
1: أنا بحسب خبرتي عندما توضع مثل هذه العبوة، ربما وضعت قبل عدة أيام، ربما وضعت قبل عدة ساعات، هذا يزيد من الفترة الزمنية التي تحتاج القوى الأمنية للعودة بجميع الشرائط وتسجيلات الفيديو، وربما يطيل من التحقيقات ويعقدها أكثر، لأنه هذا الهدف هو هدف انتهازي، ومن قام بزرع هذه العبوة كان خائف وأراد ألا يكشف، وربما استخدم أكثر الطرق يعني سرية للوصول ووضع هذه العبوة، وبالتالي التحقيقات لن تكون سهلة، خاصة اليوم ما تزال القوات الحكومية تفتقر للقدرات وللأجهزة اللازمة للتعقب وللاستطلاع وللرصد. لكن شاهدت خلال الفترة الماضية ربما تحسن على صعيد الاستخبارات البشرية عندما اعتقلت خلية نوعية اتهمتها الإدارة السورية بأنها تعمل لصالح حزب الله في سوريا، تم اكتشافها قبل أن تنفذ هذه العملية. لذلك من المتوقع بحسب ما شهدت والطوق الأمني، وبالمناسبة محافظ دمشق حضر إلى موقع الحادثة، والمحافظ بالقانون السوري هو أعلى من وزير الداخلية، هو ممثل رئيس الجمهورية في المنطقة، وبالتالي صلاحياته أعلى، وبالتالي هناك اهتمام حكومي كان في هذا الإطار، وهناك تصريحات كان لقائد الأمن. لكن التصريحات ليست مهمة بقدر ما الأفعال مهمة. يجب على القوات الحكومية اليوم أن تباشر بتحقيق سريع وشامل، وأن تضبط وتراقب كل الحقيقة التحركات المشبوهة التي كانت حول هذه المنطقة، ولا أعتقد أنها قد يعني تجد صعوبة. تعلمين شوارع دمشق ومناطقها خلال الفترة الماضية نالت اهتماما كبيرا من قبل محافظ دمشق، تمت إنارة و يعني توزيع الأضواء في مختلف الشوارع، ولا أعتقد أنه من قام بهذا العمل لن يترك بصمة تستطيع من خلالها وزارة الداخلية الوصول إليه أو ملاحقته. لكن اليوم هذا خرق أمني كما ذكرت لك، ويعتمد على ما ستقوم به وزارة الداخلية من جهود وإلى ما ستصل إليه من نتيجة. سرعة التحقيقات هي المهمة، لأنه هذا حدث كبير كما تعلمين، وكلما كانت التحقيقات أسرع كلما ساهمت في تطمين المواطنين أكثر أنه اليوم الدولي حاضرة بأجهزتها بقدراتها بقوتها رغم الإمكانات الضعيفة التي تستطيع من خلالها أن تصل ويعني تلاحق كل المتورطين وتكشف عنهم وتقدمهم للعدالة.
0: أستاذ ضياء، على مستوى البناء المؤسسي ما الذي ما زال ينقصنا حتى الآن؟ الأمني
1: يعني على مستوى البناء المؤسسي أعتقد انتهت المؤسسة الأمنية من صنع الهيكليات، وهذه الهيكليات شهدت اختبارات ميدانية على أرض الواقع، وهذه الاختبارات اليوم مع يعني تكرارها تكتسب القدرات الأمنية الكوادر الأمنية خبرة أكبر. لكن أنا أعتقد الأجهزة الأمنية بحاجة بناء الفرد ذات نفسه، بناء خبرات الفرد. لذلك شاهدنا خلال الفترة الماضية بعثات تقوم بها وزارة الداخلية نحو الدول الإقليمية، نحو تركيا، نحو قطر أيضا، نحو الإمارات، نحو أيضا الأردن. هذه البعثات وهذا التبادل التكنولوجي وأيضا الأكاديمي يساهم في رفع الخبرات ويساهم في رفع الوعي. الوعي هو الأهم أنسي نور. عندما يكون عنصر الأمن ووزارة الداخلية واعي ثقافيا فهو مدرك للمخاطر الأمنية أكثر من غيره، ويستطيع أن يفكر بطريقة مبتكرة أكثر لملاحقة هذه التهديدات وأيضا ربما يعني كشفها مبكرا. وبالتالي ربما نحن بحاجة أكثر لبناء الإنسان السوري، بناء الـ يعني الكادر الأمني ثقافيا وأكاديميا، وهذا ما أعتقد أنه تعمل عليه وزارة الداخلية في الوقت الحالي.
0: أشكرك شكرا جزيلا، المختص بالشأن الأمني الأستاذ ضياء قدور ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا موصول للأستاذ عبد الله الحمد الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضيفي من دمشق. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. نتمنى الرحمة لكل الضحايا ونتمنى الشفاء للجرحى، ونتمنى ألا تتكرر مأساك هذه في أي مدينة أو بلدة سورية. إلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنتخي، ما عرفت أمبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد، وبيعمل إنه خربط.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة الداخلية تعلن نتائج أولية بشأن تفجير المقهى في دمشق، وإدانات عربية وإقليمية للهجوم الذي أوقع ضحايا ومصابين. رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى تنسيق مع سوريا في مواجهة الخطر الإسرائيلي، ويؤكد أن زيارة الشيباني فتحت مسارا جديدا للعلاقات. أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويقولون أن التصنيف لم يعد يستند إلى أسسه القانونية. بنك جي بي مورغان الأمريكي يشارك في ترتيب قرض لمشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا، والكهرباء والطيران ضمن القطاعات المستهدفة.

0: أهلا بكم مشاهدين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد. هذا وقالت الوزارة أن العبوة كانت مجهزة بشظايا معدنية، ما أدى ذلك لإحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة بالمكان، موضحة أنها باشرت بجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات الكاميرات المراقبة وأخذ إفادات الشهود، كذلك متعهدة بملاحقة من يقفون وراء التفجير وتقديمهم للعدالة. هذا وأفاد مدير مديرية صحة دمشق وائل دغمش لتلفزيون سوريا. أفاد بارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا. هذا وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور بشكل تدريجي إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهد من داخل المقهى الذي وقع فيه الانفجار. وفي سياق التصريحات المتعلقة بهذا الحدث الأمني، حيث قال محافظ دمشق ماهر إدلبي، قال إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية وذلك بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: هلا يا أخوي يا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا أنه هاي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزعة والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كثير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكره بيفوت، مو بكره، بكره الخميس، بكره الجمعه، السبت بيفوت، الاحد بيفوت، ما في اي مشكله ان شاء الله تعالى. اللي صار هو حاله من الزعزعه والتشويش بعبوه ناسفه بدايه الصنع، ما بتخوف، لكن انه اللي بيالمنا انه دماء سالت، هذا اللي بيالمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجه من وزاره الداخليه.
0: هذا وتوالت الإدارات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، نتابع أبرزها.

0: وللوقوف على مستجدات هذا الحدث الأمني الذي شهدته دمشق بالأمس، مشاهدينا معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريت عباد. ماريت، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك ما استجد من تصريحات وتحقيقات تابعة لوزارة الداخلية لهذا التفجير.
1: نعم، مرحبا أمينة. حقيقة نحن الآن أمام المقهى الذي وقع فيه التفجير في الساعة 3 من بعد ظهر يوم أمس مباشرة. طبعا على الصعيد الميداني أمينة عادت هنا الحركة والحياة إلى طبيعتها، أيضا حركة السير في شارع القصر العدلي عادت. طبعا اليوم جمعة وفي كافة الأحوال لم يكن هناك أي ازدحام مروري، لكن هناك بعض المحلات التجارية التي يتم فتحها في يوم الجمعة عادت إلى طبيعتها. تم فتح محلات التجارية أو محلات الطعام القريبة من المقهى. أما بالنسبة إلى المقهى أمينة، حاليا هو مغلق أو تم إغلاقه من قبل إدارة المباحث الجنائية إلى أن تنتهي عمليات التحقيق وجمع الأدلة والبيانات والوثائق وجمع البصمات من داخل المقهى. تم إغلاقه بشكل مؤقت خلال هذه الأيام. طبعا ما تزال توجد سيارات أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي ولإدارة المباحث الجنائية. طبعا يوم أمس أمينة كان هناك طوق أمني كبير، وكان هناك انتشار أمني مكثف، وكان هناك منع دخول إلى هذه المنطقة. ربما كانت تشير المعطيات أمينة إلى احتمالية حدوث أي انفجار أو أي تفجير مشابه لما حدث. اليوم عادت الأمور إلى طبيعتها، يوجد انتشار أمني فقط هنا عند المقهى الذي تم إغلاقه إلى أن تنتهي عمليات التحقيق وجمع الأدلة والبيانات. طبعا أيضا المشافي ما يزال فيها مصابين، المصابون الذي تم نقلهم إلى الخمس مشافي في دمشق، مشفى المجتهد، مشفى الرشيد، مشفى ابن النفيس، مشفى الهلال الأحمر. طبعا الحصيلة النهائية للقتل

0: نقابة المحاميين أدانت هذا التفجير الذي وصفته بالجبان والذي طال هذا المقهى وأسفر عن وقوع عدد من المحاميين سواء قتلى أو إصابات. طبعا بحسب التصريحات الأخيرة لوزارة الداخلية تحدثت فيها أن هذا التفجير كان ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام تقريبا، يعني مكونة من مواد حديدية، وهذا ما يعني ما أدى إلى حصول وقوع ضحايا ووقوع أضرار مادية كبيرة في هذا المكان. طبعا تحدثت وزارة الداخلية في تصريحاتها الأخيرة عما قامت به فور وقوع الانفجار، إذ فرضت طوق أمني مكثف على المنطقة، أيضا أسهمت في نقل المصابين إلى المشافي الخمسة في دمشق، وأيضا باشرت بجمع الأدلة والوثائق وروجعت تسجيلات الكاميرات للمحلات التجارية المجاورة لهذا المقهى على أن يتم الكشف النهائي عن المتورط بهذا التفجير. ووعدت وزارة الداخلية أنه فور التوصل إلى هذه النتيجة أو الكشف عن المتورط في هذا الانفجار سوف يتم الإعلان عنه وإحالته إلى القضاء المختص. طبعا يعني توالت الإدانات الدولية لهذا التفجير الذي طال المقهى وأسفر عن وقوع ضحايا سواء مصابين أما قتلى، والآن كما تحدثت عادت الأمور إلى طبيعتها في هذا المكان، ما يزال هنا بعض الانتشار الأمني بجانب المقهى إلى أن تنتهي عمليات جمع الأدلة والوثائق.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذا الحدث الأمني الذي شهدته دمشق بالأمس. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلتنا ماريا تابت. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، كاشفا عن دعوة وجهها له الرئيس أحمد الشرع لزيارة دمشق. هذا وقال بري في تصريح لصحيفة المدن، قال إن الزيارة أرست مسارا جديدا من العلاقات بين البلدين، قائما على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق مع الحفاظ على سيادة كل منهما. كما أشار إلى أن النقاش تركز على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية السورية، معتبرا أنه لا مناص للبنان سوى التنسيق مع سوريا لكونها صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. ولفت إلى أن الهم المشترك بين لبنان وسوريا يتمثل في الخطر الإسرائيلي وعمليات التوغل والاحتلال في جنوب لبنان وسوريا كذلك، مشددا على ضرورة التنسيق بشأن هذه القضايا المشتركة.
2: في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان، زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
3: اليوم هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
2: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلن في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
1: هذا وزار وزير

الخارجية سعد الشيباني دار الفتوى في طرابلس، حيث التقى هناك مع مفتي طرابلس والشمال وعدد من وجهاء المدينة. كما التقى الشيباني كذلك في هذه الزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في العاصمة بيروت. هذا وقالت وزارة الخارجية قالت إن الطرفين بحثا سبل ترسيخ قيم العيش المشترك بما يسهم ذلك في دعم الاستقرار وتعزيز العلاقات بين الشعبين السوري واللبناني. يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الخارجية إلى لبنان ولقائه بشخصيات سياسية وحزبية ودينية. تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطورا متسارعا منذ أواخر عام 2024، وذلك بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءا من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مرورا بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولا كذلك للزيارة الثانية التي أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. تفاصيل أوفى عن تطور العلاقات السورية اللبنانية في هذه المادة الصحفية.

0: وللوقوف على تفاصيل وما استجد في هذه الزيارة معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبين. أستاذ وسيم أهلا وسهلا بك. إذن زيارة الشيباني إلى لبنان بين ندية العلاقة وهاجس الوصاية بالنسبة للبنان، في أي سياق تقرأ كل هذه الاجتماعات التي أجراها الشيباني خلال زيارته ليوم واحد لبيروت، كما شهدنا عديد اللقاءات كانت على كافة المستويات، في أي سياق تقرأ؟ ما دلالاتها؟ ما أبعادها؟
1: صباح النور لك. صباح النور لك وللمشاهدين. يعني لابد أولا أن نتوقف أمام المشهد الشعبي الهائل الذي حظي به وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في جولته اللبنانية وتحديدا في عاصمة الشمال طرابلس. هذا الاستقبال الحاشد واللافت لم يكن مجرد بروتوكولا دبلوماسيا، بل عكس حرارة قلوب استقبلته وصدق مشاعر شعبية التمست في مجيئه بداية النهاية لزمن طويل من القهر والوصاية. يعني لقد بدا المشهد الشعبي وكأن الناس ترحب بآت من خلف ركام الظلم مخلصا لمرحلة صعبة ليؤسس لعهد جديد من العلاقات الطبيعية القائمة على الأخوة والندية والصداقة. طبعا هذه العاطفة الشعبية الجياشة ترجمت سياسيا في أروقة المقرات الرسمية، فالزيارة لم تكن محطة عابرة بل حملت صدمة جيوسياسية واضحة للقوى التي اعتادت الاستقواء بدمشق السابقة. توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة حتى يضع حجر الأساس لعلاقات مؤسساتية بين دولتين مستقلتين تبنى على السيادة وحسن الجوار وتسقط كليا مفهوم الساحة المستباحة، وما إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عن إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة مع نظام الأسد البائد إلا دليلا على رغبة بيروت في تصفية إرث الهيمنة القديم. أما الدلالة الأعمق في هذه الزيارة فتكمن في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس جوزيف عون لزيارة دمشق.
0: طيب فيما يتعلق بمسألة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دمشق، هنا نتحدث وسيم يعني رسائل الشيباني من بيروت باعتقادك هل هي تطمينات سياسية وانفتاح مشروط لربما على حزب الله، وهنالك لربما قد يكون هنالك تواصل عن طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
1: نعم، أكد الرئيس الشرع سابقا أن دور بلاده لن يكون كما الماضي ولن تدعم سوريا طرفا ضد الآخر. هنا علينا أن نقف قليلا ونعود بالتاريخ إلى الوراء لنستذكر العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الهارب بشار الأسد التي اتسمت بالبرودة التاريخية والتعقيد، حيث كانت العلاقة بين بري والأسد يعني لم تكن جيدة منذ عام 2005، خاصة لا ننسى مع رفض الانخراط المباشر في تفاصيل الحرب السورية من قبل الرئيس بري وحركة أمل، وعلى الرغم من تأكيد بري من حتمية التنسيق الدائم والاستراتيجي بين البلدين، ولكن هذا لم يكن إلا كلاما، إلا أن الجانبين تجنبا طوال سنوات أي تقارب أو تحالف وثيق. نأتي يعني إلى التحول بالعلاقة اليوم بين دمشق ولبنان وخاصة عبر الرئيس بري. هذه العلاقة اليوم توجه ضربة استراتيجية لحزب الله الذي يجد نفسه في عزلة إقليمية غير مسبوقة، الحزب الذي قاتل لسنوات في سوريا تحت شعار حماية حلفائه. يرى اليوم وزير الخارجية سوريا الجديدة يعلن من عين التينة أنه لا لقاء مع الحزب، مبعدا هذا الملف كليا عن الطاولة ومثبتا معادلة الدولة مع الدولة ليتراجع نفوذ الحزب الإقليمي وتتسع رقعة التوق السياسي حول عنق هذا الحزب. لكن يعني الزيارات التي قام بها الوزير الشيباني كانت ذو خطاب موحد مع الجميع. سوريا تأتي اليوم بنفس جديد، بدم جديد، بعلاقة جديدة مختلفة كليا عن العلاقة الماضية. هي ليست علاقة مراهقات سياسية، هي علاقة جدية ندية من الدولة للدولة. يعني لابد أن نعيد ونؤكد على الإحساس العاطفي الذي ترافق من الشعب اللبناني مع هذه الزيارة والغير مسبوق. يعني كان هناك آلاف من الصفحات تغطي زيارة الشيباني إلى لبنان، حفاوة غير مسبوقة لزيارة دبلوماسي يعني سوري إلى لبنان من قبل، وبالتالي هذه يعني هذه الزيارة تأتي لتضع لبنان وسوريا على السكة الصحيحة. نأمل في المستقبل القريب تطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال اللجنة العليا المشتركة عبر تعزيز اتفاقات أطر التعاون الأمنية الاقتصادية السياسية الطاقة المياه كافة المجالات التي تم التوقيع عليها.
0: طيب الرئيس اللبناني قال في تصريحاته بالأمس بأن زيارة الشيباني لبيروت تزيل مخاوف من وجود نية سورية بالتدخل في لبنان، وذلك على غرار ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المدة الزمنية الماضية أن سوريا لربما قد تهتم بملف حزب الله وتدخل جنوب لبنان. هنا نتحدث هذا الملف، ملف حزب الله الذي أخذ حيزا كبيرا كذلك في سياق النقاشات واللقاءات، سواء كان في جلسة الشيباني مع السلطة السياسية والدبلوماسية السورية على صعيد الدولة، وكذلك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. هنا نتحدث عن حركة أمل وحزب الله، باعتقادك كيف قرأوا هذه الرسائل التي جاء بها الشيباني لبري بالأمس؟ وهل هم في خضم كل التطورات التي تشهدها المنطقة أصبحوا اليوم فعليا معنيون بأي اتفاق أو هدنة أو مراجعة وضع وتموضع في جنوب لبنان مع سوريا؟
1: معلوماتنا تشير إلى أن الجانب يعني الثنائي الشيعي إذا ما أردنا تسمية ذلك، يعني كان هناك تلقف إيجابي لزيارة ومواقف الشيباني حتى لو ما كان هناك زيارة أو تواصل مع حزب الله. يعلم حزب الله بقرارة نفسه أنه أخطأ في سوريا، ويعلم أنه دخل في وحول أتت ب يعني قد يكون نقمة سورية من الشعب السوري على حزب الله تحديدا، ولكن زيارة الشيباني إلى الرئيس نبيه بري تؤكد إلى أن الجانب السوري يتعاطى مع لبنان كدولة، هو لن يتعاطى مع طرف يعني طائفي مع الشيعة يعني بين مزدوجين أو مع البيئة الحاضنة لحزب الله، وهو أيضا يحيد الرئيس نبيه بري عن الصراع الدولي القائم بين طهران والولايات المتحدة، طهران التي تأمر حزب الله والتي هي حاضنة لحزب الله. وبالتالي هناك على ما يبدو أن الرئيس بري أيضا يحاول المجتمع الإقليمي وأيضا القيادة السورية الجديدة أن يعني تجلب الرئيس بري إلى خط المعتدل أو خط الدولة أو الخط الذي يتطلع إلى بناء دولة.
0: من يتحدث وسيم بأن الدولة السورية لربما قد تدخل مسار الوساطة ما بين الأطراف السورية؟ هنالك كذلك حديث يتحدث ويطرح نظرية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها وانخراط كل هذه التشكيلات المسلحة والأجنحة العسكرية التابعة لحزب الله إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، سواء كانت الأمنية أو حتى العسكرية. فيما يتعلق بهذه التأويلات، فيما يتعلق بهذه الطروحات والاستنتاجات أستاذ وسيم التي ذكرتها منذ قليل، باعتقادك هل الدبلوماسية السورية اليوم هي فعليا قادرة على خوض غمار مثل هكذا سيناريو، وهل تنجح فيه؟
1: نعم، يعني سؤال مهم جدا. يعني إذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا، هناك الوساطة المصرية التي أتت إلى لبنان وكانت قد تكلمت بهذا الموضوع ولقيت معارضة سياسية وشعبية ومن أوساط إعلامية بارزة عن موضوع السماح للانخراط بحزب الله بالجيش اللبناني، على مبدأ أن حزب الله هو حزب عقائدي يأتمر لولاية الفقيه الإيرانية، ولانخراطه بالجيش اللبناني أو المؤسسات الأمنية اللبنانية هذا يشكل خطرا على تلك المؤسسات، لأن عليك أن تزيل العقائدية من التفكير أو من القلب من الداخل من النفوس لتقوم بتطبيقها لاحقا كنص. عن السؤال بما خص موضوع المحاولة، يعني إذا ما كان هناك يعني تلقف إيجابي للتدخل السوري بمحاولة حل أو فرض حلول أو طرح أي مبادرة، أعتقد أن المشهد الشعبي الذي اتسمت به زيارة الشيباني تجيب عن هذا السؤال وتؤكد على أن هناك حضانة شعبية لأي قرار سوري قد يصدر عن هذه القيادة الحالية. بالفعل يعني إذا ما تابعنا مواقع التواصل الاجتماعي من نشطين وإعلاميين ويعني مواطنين عاديين، كان هناك حرارة لافتة باستقبال الشيباني، وهذه تترجم أن أي طرح سوري هو يعني جاهز لأن يتم احتضانه من البيئة اللبنانية. وبالتالي إذا كانت البيئة اللبنانية والشعبية، وإذا ما كان هذا القرار يعني يحاصر باحتضان شعبي، وبالتالي هو يمكن تطبيقه بالمنطقة السياسية. نعم،
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بتفاصيل وما استجد في هذه الزيارة. كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. طلب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا وأظهرت رسالة وقعها أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدتها البلاد بعد خلع نظام الأسد. هذا ويشكل عائقا كذلك أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار بحسب ما نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. هذا وأشار الموقعون على الرسالة أشاروا إلى أن استمرار إدراج سوريا ضمن القائمة لم يعد يستند إلى الأسس القانونية التي بني عليها التصنيف. شاركت مجموعة من السيدات في وقفة احتجاجية بحلب مطالبات بزيادة تمثيل النساء في مجلس الشيوخ أو الشعب هذا وأكدت المشاركات أن الدور الحيوي الذي لعبته المرأة السورية في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية يستدعي حضورا أقوى في مواقع صنع القرار.
2: احنا اليوم جايين نساء حلب واقفين وقفة احتجاجية، يعني نحن تفاجئنا بنسبة الترميم لنساء سوريا، وإذ النسبة كانت كتير قليلة، ونحن متوقعين كان إن عنا أمل من السيد الرئيس يعطي يعني للنساء الكفاءات يعني أكثر.
3: وقفتنا هون اولا لحتى ناكد على حقنا بالاحتجاج ضد اي قرار ممكن ما يمثل تطلعاتنا. ثاني شيء نحن هون يعني وقفتنا هون من شان نعبر عن صدمتنا بنسبه التمثيل النسائيه بالنسبه لمدينه حلب، نسبه جدا صادمه وجدا قليله، ولا يعني ولا ترقى لمستوى تطلعاتنا وطموحنا بانه يكون مجلس الشعب فيه نسبه نساء من حلب ومن حرار حلب مثل ما نحن يعني كنا متأملين.
4: مطالبنا أنه يكون في إنا نسبة تليق بنا بفترة 15 سنة ثورة، تليق بنساء حلب وحرائر حلب في مواطن صنع القرار. وبصراحة احتجاجنا كتير كبير على النسبة المعدومة أو شبه المعدومة في مجلس الشعب
5: بكل المؤسسات. ما عم نلاقي تواجد للنساء تواجد حقيقي، وإنما بيكون بس يعني تحصيل حاصل لمجرد انه في امراه او سيدتين بمجلس الشعب باي مؤسسات، ما بيكون الى اي مكان بصناعه القرار. فنحن هي الوقفه لحتى نسجل موقف انه نحن ما لنا رضيانين ابدا على اقصاء النساء، خاصه انه عندنا نساء كفؤ وعندنا نساء عندهم شهادات عاليه وهن قادرات يكونوا بهذا المكان.
0: وفي تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات بين ما يسمى الحرس الوطني وقوات الأمن، وذلك قرب منطقة تل الحديد بريف السويداء. هذا وذكرت المصادر أن مصابين من ما يسمى الحرس الوطني وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء. يأتي ذلك في ظل استمرار المناوشات بين الجانبين بين الحين والآخر. هذا وثق مركز سجل 239 وثق انتهاكا ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال شهر حزيران الماضي، و182 انتهاكا في محافظة القنيطرة، و57 انتهاكا في درعا، مشيرا إلى توثيق 18 مداهمة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قرى بالقنيطرة ودرعا.
6: توغلات وانتهاكات يشنها الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا منذ سقوط النظام المخلوع، يختطف مدنيين، يعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم، يفتح النار باتجاه أحياء سكنية كان أبرزها خلال شهر حزيران الماضي اعتداء الاحتلال على قرية عابدين بريف درعا الغربي. وخلال هذا الشهر يرصد مركز سجل تحولا في طبيعة التوغلات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، تمثل في احتلال تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي لمدة 12 ساعة، إضافة إلى نصب خيام عسكرية دائمة للمرة الأولى في تل المغير قرب بلدة عابدين بريف درعا. كما أقامت قوات الاحتلال بوابات حديدية لعزل المزارعين عن أراضيهم غربية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. انتهاكات يحملها الاحتلال إلى درعا بعد القنيطرة بأكثر من 50 انتهاكا خلال شهر واحد. يقول مركز سجل إنها تحولت من تكتيك التوغلات المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة. ودوليا تلقى انتهاكات الاحتلال رفضا مستمرا، حيث دعت وزارة الدفاع التركية إسرائيل إلى وقف هجماتها في جنوب سوريا. وفي واشنطن انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، واصفا إياها بأنها تأتي بنتائج عكسية وتضر بالمصالح الإسرائيلية. وفي ظل الرفض الدولي للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية واستمرار محاولات الاحتلال تنفيذ استراتيجية جديدة تخدم مصالحه، يبقى الجنوب السوري رهين الحلول التي من شأنها أن تحد من التصعيد المستمر.
0: أعلنت وزارة الدفاع افتتاح مبنى إدارة التجنيد والتعبئة بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل فيه. هذا وقالت الوزارة، قالت إن الوزير مرهف أبو قصرة أكد خلال الافتتاح أهمية الدور الذي تطلع به الإدارة في رفع الجيش العربي ورفده بالمتطوعين الجدد وتسهيل تنظيم إجراءات انضمامهم وفق الأطر والأنظمة المعتمدة. أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم الحاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخلوي مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى مشغل زين الجديد. هذا وأوضحت الوزارة في بيان أوضحت أن شرائح الاتصال ستستمر بالعمل بشكل طبيعي دون انقطاع، فيما ستواصل مراكز خدمة المشتركين عملها على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المستخدمين. ويأتي توضيح الوزارة عقب منح مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاما، وذلك عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج الأمتئن من السوق السوري. عادت نحو 50 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى بلدات كفر زيتا واللطام نبري في حما الشمالي في أول قافلة تنظم بعد تشكيل لجنة سوريا بلا مخيمات.
7: وصلت في هذه الأثناء أكثر من 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمال. نشاهد بعدد العائلات التي وصلت إلى بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمال. طبعا قافلة العودة هذه تم التنسيق لعودتها من قبل لجنة سوريا بلا مخيمات التي تم تشكيلها في وقت سابق من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا هذه اللجنة عملت في وقت سابق على إعادة هيكلة البنية التحتية للخدمات من مدارس ومرافق صحية وبنية تحتية تؤهل عودة هؤلاء المهجرين إلى بلداتهم. طبعا هذه العودة بحسب المسؤولين ستتبعها عدة عودات للعديد من العائلات المهجرة في أرياف حماة. على أسفل التلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: هذا وتحدث حسن الحسن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لسوريا بلا مخيمات لتلفزيون سوريا، تحدث عن الأعمال الخدمية والبنى التحتية التي تقوم بها اللجنة وذلك تمهيدا لعودة النازحين في مخيمات الشمال السوري.
8: ما بعد صدور مرسوم 59 سوريا بدون مخيمات بدأنا كمحافظة حماة بدراسة الاحتياج في المحافظة بفضل رب العالمين، ومن ضمنها إعادة ترميم بالعديد من المدارس والمساجد والخدمات والبنى التحتية. اليوم عادت قافلة من مخيمات العز ومخيمات الشمال إلى مدينتي كفر زيتي ولطامني. القافلة كانت عبارة عن 50 عائلة، اليوم وصلت إلى هذه المدينتين، ونسأل الله تعالى أن يعين أن ننتهي من المخيمات ويكون صفر مخيمات وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين آمنين بإذنه تعالى. إن شاء الله بالتعاون مع محافظة إدلب والتعاون مع مفوضية الأممية اللاجئين ستكون قوافل قريبة بإذنه تعالى لعودة الأهالي من المخيمات إن شاء الله تعالى.
0: معنا من حما مراسلنا على السويد علاء، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه الحملات من أجل عودة النازحين في الداخل السوري إلى قراهم وبلداتهم في حما.
7: نعم أمينة، صباح الخير. طبعا يعني هذه القافلة التي عادت إلى بلدتي كفر زيتة ولطامة بريف حماة الشمالي هي تعتبر القافلة الأولى التي تعود إلى تلك المناطق من مخيمات النزوح في شمال سوريا بعد قيام الرئيس السوري أحمد الشرع بتشكيل لجنة باسم سوريا بلا مخيمات. طبعا هذه اللجنة تضم العديد من الشخصيات والمحافظين المعنيين بالأهالي الذين نزحوا من مناطقهم، أو مثل محافظ إدلب الذي يوجد في إدلب العديد من المخيمات. طبعا هذه اللجنة تعمل على بداية إعادة هيكلة البنية التحتية للخدمات من خلال يعني توفير المدارس، توفير المرافق الصحية والبنية التحتية للمياه، ويعني هذه الأعمال تمهد عودة المهجرين من مناطق النزوح في شمال سوريا إلى بلداتهم في ريف حماة الشمالي. أمينة، هناك العديد من العائلات ما زالت تقطن في المخيمات بسبب يعني تهالك البنية التحتية من جهة في مناطق ريف حماة، وأيضا بسبب تهدم المنازل. منازل هذه العائلات لا زالت لحد هذه اللحظة مهدمة بشكل كامل، يعني أتحدث عن دمار كلي بشكل كامل نتيجة القصف ونتيجة قيام يعني قوات النظام المخلوع بتهديم المنازل والأسقف وإخراج الحديد من هذه المنازل. طبعا بحسب المسؤولين بأن يعني في الشهور القادمة أيضا ستتبع هذه القافلة قافلات أخرى من خلال بداية يعني إعادة الخدمات للمناطق التي لا زالت بحاجة إلى إعادة إصلاح الخدمات فيها، وأيضا من خلال مساعدة العائلات على العودة إلى المناطق التي هجروا منها.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الحملات، كنت معنا مباشرة من حماة مراسلنا على السويد. كشف فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا، كشف عن قضية فساد لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية قديمة خلال العام الماضي. هذا وأفاد المكتب الإعلامي للرقابة المالية، أفاد بأن التحقيقات أظهرت أن أمين الصندوق قام بتنظيم إشعارات مصرفية وهمية على حساب المؤسسة، ما أدى ذلك لزيادة المدفوعات التي جرى تحويلها إلى عدة أشخاص خارج البلاد. وأشار المكتب الإعلامي إلى اتخاذه الإجراءات القانونية بما في ذلك إحالة أمين الصندوق إلى القضاء المختص والحجز الاحتياطي على أمواله. التقى تلفزيون سوريا معاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان على هامش ندوة سوريا وأمن الطاقة، حيث تناول أبرز محاور الندوة وخطط الوزارة لتطوير قطاع الطاقة في البلاد وأفاق تحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
9: اليوم طبعا لتحقيق أمن الطاقة نرتكز نحن في وزارة الطاقة على العديد من المرتكزات، من بينها تأهيل البنى التحتية لهذا القطاع. كما نعلم سنوات الحرب الفائتة أدت إلى انهيار في منظومات توليد الكهرباء، نقل الكهرباء، أيضا منظومات إنتاج النفط ومنظومات إنتاج الغاز. أخذنا على عاتقنا كأولوية أولى تأهيل هذه البنى التحتية باستخدام الموارد المحلية المتاحة. ايضا كناهج ثاني ايضا عملنا على زياده تشاركيه مع القطاع الخاص من اجل من خلال زياده الاستثمارات في هذا القطاع واشراك القطاع الخاص في استثمارات توليد الكهرباء. اليوم وقعنا عقود كبيره تعتبر الاف الميجاواتات تم توليدها خلال السنوات القادمه. وفي ايضا مرتكز اخر اعتمدنا عليه هو الربط الاقليمي او التعاون الدولي مع دول الجوار. اليوم نتكلم على استيراد الكهرباء من تركيا، ايضا استيراد الغاز من الاردن، واستيراد الغاز ايضا من اذربيجان عبر تركيا، من خلال ايضا موضوع الربط اليوم الطاقي مع العراق وعمليه تفعيل منظومه نقل النفط العراقي عبر سوريا. صحيح بدانا فيها بطريقه بدائيه عن طريق نقل الصهاريج، لكن هي كخطوة أولى من أجل تبني خيارات استراتيجية في موضوع إنشاء خط نقل للنفط العراقي من جديد بسعة قد تصل إلى مليون برميل نفط يوميا. وهذه الأرقام تعني بالنسبة لسوريا هي مشاريع جديدة، مشاريع تنموية، فرص عمل كثيرة. ستساهم كل هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق أمن الطاقة للمجتمع السوري. زيادة ساعات الكهرباء اليوم يشاهدها المواطن السوري قد تحسنت خلال السنة الماضية من 4 ساعات، نصل اليوم إلى 20 ساعة عمل في بعض المناطق. أيضا موضوع تطوير النظام الرقمي في موضوع العدادات وإدخال العدادات الذكية التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم أيضا تفعيل نظام الجباية عن طريق هذه العدادات، وسيكون في عدالة في جباية الكهرباء. كل هذه الأمور تتسير في نهج أيضا تبني نهج حوكمي جديد في وزارة الطاقة من خلال إحداث الشركات القابضة. هذه الشركات لها مرونة في التعاقدات، لديها قدرة على تبني إبداعات وخيارات جديدة في قطاعات الطاقة المتعددة.
0: وأضاف معاون وزير الطاقة في تصريحه لتلفزيون سوريا، أضاف أن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة التوترات والحروب الأخيرة انعكست بدورها على قطاع الطاقة في سوريا، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات لضمان استمرار توفر المشتقات النفطية ومواكبة التغيرات والمتغيرات في الأسواق.
9: الخليج اليوم هي من الدول الأكبر، الدول المنتجة للبترول والغاز، في وهي التي تمد الدول المستهلكة للطاقة بهذه الإمدادات. نتيجة طبعا الحرب اليوم تعطلت هذه منظومة النقل من الدول المنتجة للطاقة إلى الدول المستهلكة. نتحدث هنا على دول الخليج كمنتجة ودول أوروبا كمستهلكة، وتأثرت الأسعار بشكل عالمي. سوريا أيضا كانت ضمن هذه المعادلة. حاولنا نحن في وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول SBC على محاولة تأمين هذه المنتجات، ولو كان تتحمل الدولة جزء من أعباء زيادة الأسعار، لكن اليوم بعد شهرين من استطالة الأزمة أصبح اليوم هناك ضغط على هذا القطاع، مما اضطرنا إلى بعض الأحيان إلى تعديل سعر تعرفة الوقود. اليوم كما نشاهد من خلال تشكيل اللجنة الدائمة التي قام وزير الطاقة بتشكيلها، لتكون هذه اللجنة تراعي الأحداث المتغيرات الداخلية أو المحلية والتغيرات الإقليمية والدولية أثناء عملية تسعير هذه المشتقات، لتكون متوفرة دائما في الأسواق المحلية.
0: هذا ونبقى في ذات السياق، حيث أكد معاون وزير الطاقة لتلفزيون سوريا، أكد أن ما شهدته بعض المناطق من اختناقات في توفر المحروقات كان حالة مؤقتة رافقت تعديل الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استقرار التوزيع ومنع الاحتكار بالتوازي مع تنفيذ مشاريع واستثمارات تهدف إلى تحسين واقع قطاع الطاقة في البلاد.
9: الكلام على تعديل سعر أسعار الوقود جعل معظم المحطات الوقود تعمل على بيع المخزون لديها بمخافة أن ينزل السعر فيؤدي إلى خسارة في بالنسبة للموضوع الميزان الربحي بالنسبة له. فكل الكازيات تقريبا كان يوم الجمعة والسبت استنزفت المخزون تبعها. مع صدور التسعير الجديدة يوم السبت كان طبعا بخفض حتى وصلت 20% بعض المواد. انتهت هذه المخزونات يوم السبت. الأحد بدأنا نستقبل طلبات من محطات الوقود للتزويد. عملية نقل هذه المشتقات من مصفات بانياس ومن الخزانات الموجودة بانياس ومن ميناء بانياس وطرطوس إلى الداخل السوري استغرقت ساعات تقريبا. من المعلوم أنه الصهريج يحتاج إلى 6 ساعات أو 8 ساعات للوصول إلى دمشق. واليوم احنا كوزارة الطاقة بدأنا على ضخ كميات الوقود. اليوم الأزمة بدأت تنحل في حمص وحماة، واليوم بدمشق أيضا شاهدنا من المساء منذ مساء الأمس سيل أو تيار من الصهاريج بدأ يصل إلى دمشق. وإن شاء الله هي أزمة، أرجع أقول هي عبارة عن أزمة فهم جديد لسياق التسعير الجديد بالنسبة لنا. وبالتوازي اليوم تعمل وزارة الطاقة على تفعيل مديريات خدمات الطاقة من أجل مراقبة توزيع هذه المادة ومنع الاحتكار ومنع أيضا عمليات الامتناع بعض الكازيات عن بيع المحروقات والتأكد من توزيعها للمستهلكين بشكل عادل وسريع ومفعال إن شاء الله.
0: ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. هذا وقالت الوكالة قالت إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف أو تحالف بقيادة شركة باور انترناشونال القابضة إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. هذا وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات انتمائية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني. هذا ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. وللوقوف وتحليل هذا الخبر معنا مباشرة من برلين الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي مختار إبراهيم. أستاذ مختار، بداية أهلا بك. إذن بنك جي بي مورغان ينضم إلى بنوك خليجية وذلك لترتيب قرض بقيمة 7 مليارات دولار لإعمار سوريا. هنا هنالك شقين معنيين بهذا القرض وهو البنية التحتية الكهربائية في البلاد وكذلك قطاع الطيران. هنالك أنباء تتحدث عن أن أحد المطارات سوف يكون هو المستهدف الأساسي لهذا يعني القرض وهذه التطورات فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار. هل يحقق هذا القرض فعليا تحولا فعليا وحقيقيا حتى أستاذ مختار فيما يتعلق بإعادة البنية التحتية الكهربائية في كافة البلاد؟
10: نعم، تحياتي لك أستاذة أمينة والأستاذة مشاهدي تلفزيون سوريا. لا شك بأن دخول بنك مثل جي بي مورغان مع بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي التجاري يعتبر نقلة نوعية في موضوع التمويل في سوريا، سيما وأنه أول دخول لمؤسسات دولية كبرى إلى السوق السورية. وهنا أود الوقوف قليلا عند أهمية هذه الأسماء. يعني جي بي مورغان يعتبر هو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وربما العالم، يدير أصولا حول العالم بقيمة 4.5 تريليون دولار، أي بحجم اقتصاد يوازي الاقتصاد الألماني الذي هو ثالث اقتصاد على مستوى العالم. وبنك قطر الوطني هو أكبر بنك في قطر وفي الشرق الأوسط، والبنك أبو ظبي التجاري هو ثالث بنك في الإمارات العربية المتحدة. فهذه الأسماء الكبرى لديها أو تعطي إشارات بأن موضوع المخاطرة في سوريا باتت أقل كثيرا من السابق، ويعطي إشارات للشركات.
0: طيب أستاذ مختار، المدة الزمنية لإعادة هذه القيمة المالية المقترضة من هذا البنك بضمانة قطرية وإماراتية كذلك هي 5 سنوات، كيف سوف تتعامل الدولة السورية مع هذه المدة الزمنية وما هي قيمة الفائض؟
10: باعتقادي أن الـ5 سنوات هي يعني مدة زمنية منطقية، لأن موضوع إعادة تهيئة المطارات والبنية التحتية المستهدفة من هذا القرض يعني تحتاج هذه المدة الزمنية. وباعتقادي أن هذا الموضوع سوف ينشط خصوصا قطاع الكهرباء، سوف ينشط الاقتصاد ككل، لأن الجميع يعلم بأن الاقتصاد هي عصب الاقتصاد في الوقت الراهن، ولا يمكن للشركات الدخول والعمل في سوق مثل السوق السورية والبنية والقطاع الكهربائي منهار تماما. أما في من إذا انتقلنا عن موضوع الفوائد وما التبعات، كما يعني قرأت بعض التحليلات تقول بأنها يعني منطقية جدا، لأنها نسبة المخاطرة في سوريا كبيئة مثل سوريا يعني تجعل المصارف المالية أو المؤسسات المالية ككل ترفع نسب المخاطرة ونسب الدخول.
0: باعتقادك كم تقييم وتقدير القيمة؟
10: يعتبر نقلة نوعية.
0: باعتقادك كم القيمة التي تم تقييمها فيما يتعلق بمسألة بأن سوريا حتى هذه اللحظات، بما أن البنك هو أمريكي وواشنطن حتى هذه اللحظات لم ترفع سوريا من الدول الراعية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما هي نسبة المخاطرة في هذه القيمة المالية التأمين؟
10: يعني نعم، باعتقادي أن هناك كان دراسة كاملة لموضوع الجدوى الاقتصادية من جهة وموضوع المخاطرة من جهة أخرى. ولا ننسى بأن البنك يعني بنك قطر الوطني كان يعمل في سوريا في السابق ويدرك تماما البيئة والمخاطرة في سوريا. لذلك جي بي مورغان عندما يدخل إلى منطقة أو بلد يكون لديه شركاء، وهنا أعتقد الذي يقود هذا القرض هو بنك قطر الوطني بالتعاون يعني مع جي بي مورغان
0: بالأساس هو الضامن الرئيسي لهذا القرض.
10: تماما. فالموضوع المخاطرة باعتقادي هي بالتأكيد يعني ليست، لا يمكن فصل هذا الخبر الاقتصادي عن الخبر السياسي الذي أدرجته في قناتكم قبل قليل، والذي يتحدث عن حراك في واشنطن في الكونغرس لرفع العقوبات. وباعتقادي أيضا الإدارة السورية أبدت إشارات في موضوع غسل أو مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للمعايير الدولية. فهذا أيضا كلها إشارات ساعدت في الحصول وتيسير هذا القرض الذي يعني نأمل أن يفتح أبواب للمؤسسات المالية والمصارف الدخول إلى السوق السورية أيضا.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات المتعلقة بهذا الخبر. كنت معنا مباشرة من برلين الصحفي الاقتصادي مختار إبراهيم. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عودة 51,000 سوري عبر منفذ باب السلام الحدودي مع تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية. هذا وأضافت الهيئة أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا المنفذ خلال الأشهر الست الأولى بلغ 863,000 مسافر، منهم 470,000 قادم إلى سوريا و393,000 مغادر منها، مؤكدة تقديم كافة التسهيلات لدعم برنامج العودة الطوعية واستقبال الوافدين. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بلا تجربة عريفة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صباح الخير. منبلش صباحنا اليوم بدعاء بالرحمة لشهداء الوطن وبالشفاء العاجل للمصابين، وبأمنية صادقة تضل سوريا أرض أمان ومحبة وحياة. ورغم كل الظروف والتحديات اللي مرت وعم تمر علينا، بيبقى إيماننا كبير إنه الأيام الحلوة جاية، وإنه السوريين مثل العادة بيعرفوا يتمسكوا بالأمل ويصنعوا الحياة.
1: صحيح منى، يعني سوريا يلي تعبت كتير بتستحق اليوم انه تعيش بأمان، بتستحق بيوتها تضل عامرة بالفرح والطمأنينة، واليوم اكيد كل امنياتنا انه يحمل بكرة الخير لكل السوريين وين ما كان.
0: وبهالامل منرافقكم بحلقة جديدة من صباح سوريا ومع مجموعة من الفقرات والضيوف والمواضيع المنوعة.
1: خلونا مشاهدينا هلأ نبدأ مباشرة بعناوين حلقتنا لليوم. بفقرة بالجيب اليوم رح نحكي عن دور العائلة كمصدر تمويل ودعم مالي، وكيف منحافظ على العلاقات لما يدخل المال بين الأقارب.
0: وبفقرة الديوان منوقف عن سيرة الشاعر السعودي غازي القصيبي، ومنتعرف على شخصية جمعت بين الشعر والسياسة والفكر وتركت أثر استثنائي بأكثر من مجال.
1: أما بفقرة صحتك بالدنيا بدنا نتقرب من عالم حديثي الولادة ونتعرف على أهم النصائح يلي بتساعد الأهالي على تجاوز الأسابيع الأولى براحة وثقة أكبر.
0: وبفقراتنا المنوعة لليوم منواكب أبرز المواضيع المتداولة على السوشيال ميديا، ومنتعرف على أسرار تصميم غرفة الجلوس بطريقة عملية وأنيقة.
1: وأكيد رح ناخدكم بجولة جديدة ضمن معارض سوريا التخصصية لحتى نتعرف على أحدث الفعاليات والمشاركات. خليكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصباح الخير روز.
1: يسعد صباحك منى.
0: روز، ما بتحسي انه هيك في مهن معينه اول ما نسمع فيها مباشره ما بعرف ليش بيخطر ببالنا انها مهن رجاليه؟ يعني يمكن لانه تعودنا عليها لسنوات ونشوف الرجال هن الموجودين فيها، بس اليوم بتحسي انه الفكره عم تتغير شوي شوي.
1: صحيح، يعني هلا صار المشهد مختلف تماما مثل ما ذكرتي. يعني اليوم عم نشوف سيدات بيشتغلوا بتوصيل الطلبات،
0: صح.
1: في منهم حتى بيسوقوا تكاسي، في بعض السيدات دخلوا بمجالات الصيانه والزراعه، يعني حتى في مهن مثل ما بيقولوا المهن الحرفيه كمان كانت تعتبر صعبه كثير او حكر على الرجال، لا هلا عم نلاقي السيدات عم يكون في لها وجود بهي المهن
0: 100% روز. يعني والاجمل انه اغلب هالسيدات ما دخلوا هالمجالات ليكسروا صوره نمطيه وبس، وانما لانه عن جد شافوا فيها فرص حقيقيه للعمل واثبات الذات وتامين دخل لهم ولعائلاتهم هو الاساس. يعني
1: بالضبط، يعني هلا مثل ما ذكرتي المعيار اليوم صار هو القدره والمهاره،
0: صح.
1: يعني بعيدا عن اسم المهنه اذا كانت للرجال ولا النساء، اي حدا عنده شغف واراده ممكن ينجح باي مجال.
0: وبرايي كمان روز بتعرفي انه يعني وجود المرأة بهالمهن بحسه أنه بيعطي رسالة مهمة أنه ما في مجال مستحيل إذا توفر طبعاً التدريب والدعم. وكثير من القصص مشاهدينا اللي بنشوفها اليوم بلشت بخطوة بسيطة وانتهت بمشروع ناجح.
1: صحيح، هو الشيء كمان بينعكس على المجتمع. يعني لما بتشوفي الناس نماذج، بتشوف الناس نماذج ناجحة بتصير تتقبل الفكرة، يمكن بتصير تشجع غيرها حتى بخوض نفس التجربة أو بتجارب جديدة كمان.
0: 100%. ومن بين المهن يلي يمكن لساتها بتفاجئ البعض لما يشوفوا امرأة عم تشتغل فيها هي مهنة النجارة.
1: صحيح منى، لهيك اليوم مشاهدينا رح نحضر تقرير من مدينة حلب، من هنيك في مجموعة من السيدات قرروا يتعلموا مهنة التجارة وخاضوا تجربة جديدة حولوا فيها التجارة قلت؟
0: النجارة.
1: النجارة. وخاضوا فيها تجربة جديدة وحولوا فيها المنتجات من خشب لمنتجات بإيديهم، وأثبتوا إنه الإبداع ما بيعرف حدود. خلونا نتابع سوا.

0: هي مجموعة من السيدات، بنتألف من 14 سيدة، وكل وحدة لها أعمال يدوية، كروشيه، أزياء، إتامين، هيك حرف يدوية يعني بسيطة، وبتتطلب إدخال الخشب لها. فلذلك حبينا ندخل هالمجال لحتى نتعرف على نطالع قطعنا الفنية بشكل متكامل، يعني من الألف للياء.
1: أنا من الأساس بحب هاي المهنة، بس ما كان عندي هاي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة. هاي كان في تحديات وصعوبات، والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها. وإنه هاي مهنة بس خاصة للرجال، وإنه أنتوا سيدات شو رح تحسنوا، إيش رح تعملوا. الحمد لله إنه حسنا نتجاوز هاي المرحلة، وصرنا نطلع منتجات ونفرجيها للناس إنه نحن بالفعل قادرين.
2: بدي أرجع صباح عليكم مشاهدينا. أوقات كتير لما نحتاج مبلغ مالي بشكل سريع، أول جهة بنلجأ إلها مو البنك ولا المؤسسة المالية، بتكون العيلة.
3: صحيح، يعني أخ، أخت، خال، عم، أو حتى ممكن يكون حدا قريب بس مغترب. كتير من العائلات السورية صار عندها نظام تمويل خاص فيها، يعني من سلفة صغيرة لمشروع كامل.
2: بس دخول المال على العلاقات أحياناً بيخلق مواقف محرجة أو حتى خلافات طويلة، خصوصاً إذا ما كانت الأمور واضحة من البداية.
3: لهيك منا اليوم بفقرة بالجيبة بدنا نحكي عن الأسرة كبنك غير رسمي، هيك اسم الفقرة اليوم. كيف ممكن نحقق التوازن مشاهدينا بين الدعم والمحبة وبين الحقوق والالتزامات المالية؟ وأكيد معنا الخبير المالي عبد الله قاسم آغا لحتى نحكي أكثر بهذا الموضوع. يسعد صباحك عبد الله.
2: صباح الخيرات.
4: يسعد صباحكم.
2: يعني موضوعنا اليوم هيك مثير للجدل شوي.
4: تمامًا. وبتعيشوا كل العائلات السورية.
2: بتعيشوا كل العائلات، مظبوط.
3: صحيح، يعني هلا صارت العائلة هي بديل البنك بالنسبة لكثير عائلات سوريين، خصوصا الوالدة. الوالدة على طول بتكون مخبية مصاري، وهي العنصر الحنون
4: مثلا
3: بالعائلة، فدائما ابنها الصغير بيجي بياخذ منها المبلغ الفلاني بيختفي.
4: تماما تماما. يعني للأمانة هن فعلا العائلة عم بيكونوا بنك غير رسمي، يعني ما بدون ترخيص يعني وداخلي. وهذا الكلام هو نحن بنعيشه مثل ما تفضلتي روز، انه نحن الوالده دائما بتكون هي السند الاول لنا بالامور الماليه،
3: واسهل
4: ما اتواصل مع الوالد مثلا وقول له بدي مصاري، وبتعرفوا كيف التبعات بتكون. الوالده دائما
2: بصير في معاملات لانه في رسيره.
4: بالضبط. وهذا بحد ذاته هو نمط عم بيكبر بالعيله وعم ينتشر. لما بيكبروا الاولاد العيله، بيكبروا اولاد العيله وبيصيروا كبار، وهلا انتشروا حول العالم او بنفس البلد قاعدين، قد ايه هن بيكونوا سند لبعضهم البعض، وقد ايه بيكونوا عم بيسندوا بعضهم البعض.
2: طب خلينا نحكي عن هيك يعني عن الطرف الايجابي قبل ما نبلش بالسلبي. شو ابرز المزايا للتمويل العيله مقارنه بالقروض التقليديه اللي تبع البنوك؟
4: يعني لا شك انه هذا نمط من انماط التكافل بالمجتمع، وخلينا نقول نمط لازم نحن نكون يعني واعيين نحن وعم نستخدمه، وانه نحن نساعد بعضنا البعض وقت الازمات تحديدا. بس دائما بده يكون الانسان عنده عقلانيه وحكمه بهذا هي المساعدات، لحتى ما تتحول لاستنزاف للشخص اللي عم بيدعم او عم بيمول او او او. فهي النقطه هي نقطه كثير ايجابيه، قد ايه بتنقذ بعضنا البعض، قد ايه بتحمي الاسر من انها يعني خلينا نقول توقع بفخ الفقر على سبيل المثال. وكلياتنا بنمرق بازمات ماليه للامانه، ما في حدا يعني سالم من هذا الكلام. صح. بس هي بنفس الوقت يعني قد ما هي فرصه ونوع من انواع التكافل اللي كثير مميز بالمجتمع. صح. على قد ما قد تكون هي مشكله لاحقه قد تنتهي بالسجن.
3: يعني طيب نحن شلون هلا بدنا نفرق بهي الحاله؟ يعني امتى بدنا نفرق انه الدعم المالي من العائله احيانا بيكون فعلا دعم حقيقي، فعلا بيعطي دفعه لقدام، وايمتى بيكون لا هو الشيء عم يستنزف العائله، هو الشيء عم يوديها لمكان يمكن ما تكون سعيده فيه بالنهايه؟
4: طيب هذا الكلام بده يكون هو رهن للانسان نفسه. يعني هل انا بازمه ماليه على سبيل المثال لفتره مؤقته ولا ما انا واضحه النهايه تبعها؟ وهذا سؤال لازم اللي بده يعطي المصاري يساله ويفهمه كثير منيح. هل هذا الشخص هو يعني عاطل عن العمل بشكل مستمر؟ هل عم بيبذل جهد على سبيل المثال بالبحث عن عمل؟ تمام. هل ممكن انه هو يجدول هذا الدين اذا بدنا نعتبره دين بشكل او باخر، او هو بالاساس ما انه مقايس عن هذا المال ومعتبره هديه له لهذا الشخص؟ وهي نقطه كثير مهمه. والنقطة الثالثة اللي هي الأصعب واللي هي عم بتشكل تحدي فعلا بالمجتمع، أنه يعتبر هذا الشخص اللي أقرض المال أنه هو عبارة عن استثمار أو عم بيفوت شريك معه لهذا الشخص. يعني المصيبة أنه ما في شيء مسجل، ما في شيء بيثبت الحقوق، بس صح. الكلام شفاهية، وهون تبلش الخلافات والتحديات على أرض الواقع.
2: طب عبد الله، أنا هيك بدي أجيك بأمثلة يعني نسمعها كثير بمجتمعنا، أنه بعض الأشخاص بيطلبوا دين من شخص بيعرفوا أنه هو مقتدر ماديا، فبيقولوا له أنه والله نحن بحاجة هذا المبلغ الفلاني. بعد فترة بيكتشفوا الشخص اللي عطوه هذا المبلغ أنه هذا الزلمة أخذ هالمصاري بس لمجرد مثل ما بيقولوا هيك أنزعة، أنه لا مثلا يعزم يعمل عزيمة كبيرة ولا ليشتري سيارة فخمة ولا هي. فهل من حق الطفل من حق الأشخاص يلي عطوا هذا المبلغ أنه يسألوه أنت هدول المصاري شو بدك تساوي فيهم؟
4: طيب هذا الشيء يعني بده يكون بالبداية

0: يعني مو على قد بساطه يعني بيت ما بيقولوا. وهي نقطة كتير حساسة بهذا الموضوع. طبعا إذا والله أنا عم بتدين مشان أغير عفش بيت، عم بساوي شغلات كمالية
1: تماماً.
0: يعني هي كارثة بتكون، لأنه مضمون الدين والمساعدة راح انتهى يعني على سبيل المثال. صح. أو لغير سيارة أو لدهن البيت تبعي، يعني شغلات كمالية ما أنا أساسية. أساسا مبدأ الدين هو خاطئ، بيكون يعني بيكون خسران حتى لو كان على نية السداد. يعني
2: طبعا مقولة، في مقولة نحن بدنا نستثنيها من هاي الفقرة مشاهدينا، مقولة مصاري أبي مصارية ومصارية مصارية، خصوصا للبنات. هاي معلش خلينا حاطين على جنب هاي المقولة، ما دخلها. بدنا نحكي نحن عن الأقارب، يعني قديش مزبوطة هاي المقولة من ناحيتي أنا بعتبرها مزبوطة بصراحة.
0: أنتي مطبقتيها يعني؟
2: طبعا أنا
0: أدراني مطبقتيها. ما شاء الله عليكي. بكل الأحوال هي الأمور مو هيك تقاس، تقاس بقدي أنا أدران سيطر على هذا كم المال اللي معي. ومثل ما قالت منى قبل شوي، اذا ذاع صيتك بالعيله انه معك فائض من الاموال، هون بتبلش بتجيك الطلبات يعني الناس تطلب المساعده منك بشكل او باخر، بشكل جميل وبشكل احيانا وقح. يعني
2: صحيح. يعني مره هيك تذكرت موقف هلا على سيره الاستنزاف. مره كنت مسافره، فعم قل له لبابا انه انا رح اغيب 10 ايام تقريبا. قال لي بابا كمليهم للشهر، بدي ارجع واقف على رجلي من اول وجديد.
1: لهالدرجه روز مسببه ازمه
2: بس لبابا.
1: طيب برايك عبد الله، هل مثلا كتابه اتفاق بسيط بين الاقارب او شيء مكتوب هو شيء امن للطرفين ولا لا؟ بتحس انه ممكن يكون فيه شويه حراج؟
0: نعم. للامانه نحن ما تعودنا بالمجتمع اجمالا قيمك عن العيله انه نحن نوثق اتفاقاتنا. طيب وين الحرج بالموضوع اذا اتفقنا انا وياكي على صيغه معينه وذكرناها وخليها هي تذكير لنا على الشيء اللي اتفقنا عليه؟ وهي نقطه كثير حساسه بهذا الموضوع. طبعا هذا الكلام من الراعي فيه انه اللي اقرض المال او عطى المال، هل هو متوقع انه يرجع له ولا هو عم يفوت معه يعني كشريك؟ هل هو عم بيعطيه هون كدين؟ شو نوع الـ الـ الـ يعني العطاء هذا خلينا نسميه؟ لما يكون متوقع انه يرجع له هذا الكلام، على الاقل يتفقوا على آلية سداد. انا كيف كل شهر كيف بدي سدد؟ وهي نقطة كتير حساسة ومهمة، لانه بعض الاشخاص يعني الغير جديين يعني بياخذ مبلغ من المال بس هو ما بيقدر يغطيه او يعني يرجعه بشكل او باخر، دخله ما بيسمح له يعني. صحيح. او بده زمان كتير طويل، وهون بقى يعني الشخص اللي عم بيساعد هو بيبين بقى نواياه بهي الطريقه. طيب اذا كان استثمار، هون الكارثه الحقيقيه. واليوم معظم العوائل اجمالا يعني بيدعموا بعض الاشخاص اللي عندهم تجارات اعمال، تمام، وللاسف ما بيوثقوا هذا الكلام، فما بتضمن الحقوق بين الجميع. بلس انه شو نسب الأرباح؟ يعني على سبيل المثال كيف بدنا نتفق على الأرباح؟ كيف بدي أضمن أنا رأس المال اللي عم بستثمره مع هذا الشخص؟ كيف بدي استرد يعني هذا المال؟ هل أنا بتوقع علي الخسائر مثل الأرباح؟ يعني لازم أدخل فيها؟ يعني هي التفاصيل بدأ اتفاق صراحة، لأنه أولا نحن ناس وبننسى، والمصيبة أنه كل واحد بيفهم على كيفه.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: كل واحد بيعتبر شيء، يعني يمكن أنا عم فوت كمستثمر، الشخص الآخر بيفترض أنه أنا دينته أو العكس. وهي نقطة واقعية كتير عم بتصير على أرض الواقع. يعني بين الأسر.
2: طيب بهاي الحالة عبد الله، نحن كيف نقدر نحدد مدة لسداد الدين خلينا نقول، أو مدة لحتى تطلع أرباح الاستثمار؟ يعني قديش بيكون مريح إذا نحن حطينا مدة منطقية مناسبة للطرفين؟
0: حلو روز، هي القصة العلاقة بالنية أولا. يعني اليوم لما نحن عم نعطي أموال، فغالبا سواء كانت بنية الاستثمار ولا بنية المساعدة، فهي اسمها تحت إطار المساعدة. يعني نحن عم ندعم هذا الشخص كرمال يعني نعمل له بوش بشغله خلينا نقول، أو بشكل أو بآخر. هذا الكلام بيحتم علينا أنه نحن نتعامل بالموضوع بجدية.
1: تمام.
0: الجدية شلون يعني؟ لأنه الشخص الآخر إذا ما حس أنه في شيء متفق عليه أو شيء موثق، هو ما حيكون كتير مهتم خلينا نقول سداد هذا رأس المال أو حتى توزيع أرباح بشكل عادل ومنصف. هاي نقطة بيقع فيها كتير من الناس، ويعني وللأسف نحن مننحرج كتير، خصوصي بعلاقاتنا كأخوة مثلا أو أم وابنة.
1: صح.
0: معقول أم وابنة يكتبوا بيناتهم شيء؟ أي وين المشكلة؟ يعني مين قال إنه هذا المال هو مال يعني متاح للجميع؟ على الأقل وقت اللي بدها تسامح الأم أو الإكس، الشخص اللي مين ما كان يكون بده يسامح بهذا المال، يسامح من طيب خاطر. مو والله

0: راحوا علي المصاري وهي هي اللي بتصير الكوارث. وللاسف القضاء يعني صالات القضاء معبايه بنماذج للاسف الاشخاص ما عم تقدر تثبت حقوقها بين بعض البعض بسبب انه هن ما وثقوا عقد او يعني ما اتفقوا على اليه سداد واضحه او حتى تفاصيل بالتعامل التجاري. وهي هي هي بحد ذاتها قلة وعي. ما بيقولوا انه القانون لا يحمي المغفلين، المغفلين اللي اغفلوا معرفتهم بالقوانين. هي المغفلين يعني مو انه واحد انه ناقصه عقل او شيء، لا هو تم اغفال معرفته بالقانون. هي من هون يعني بتنطلق المشكله. يعني
1: المشكله صح. طب عبد الله، يعني ما بعرف ليش دائما المغترب السوري دائما وقت هيك يكون برات البلد هو اللي بينطلب منه اكثر شيء المبالغ الماليه، فهذا الشخص المغترب هو كيف بحط حدود لهذا الموضوع؟
0: طيب ابتداءً من أنه نظرية أنه كل شيء عم يسافر لبرا عم يلاقي الذهبات على الأرض
1: على الشجر
0: وعلى الشجر وهو بيعب بيلمون يعني يخطيطي عليه عم بيتعذب. خلينا نكون يعني واضحين بهذا الكلام. قد يكون من واجب الشخص أنه يدعم عيلته أو أسرته ببعض الأحيان، يعني من منطلق مجتمعي وإنساني وديني و و و بالمقابل ما بدنا يتحول هذا الكلام لاستنزاف يأخره أو يعطله عن التقدم أو التطور.
1: صحيح.
0: خلينا نقول آلية الاتفاق هي بالأساسيات، أنا مين عندي قدرة أني أدعم، هي أولا. ثانيا أنا بمين ملزم، والدي والدتي أكيد أنا ملزم أني أنا ساعدهم بشكل صح. أو بآخر أخوتي بساعدهم لكن على قدر اللي بستطيع فيه. مبدأ الأولويات هون بده يتحقق. بده يكون الإنسان أحيانا حازم بموضوع الاعتذار من بعض الأشخاص اللي يعني هو ما أنا واثق بجديتهم.
1: صح.
0: ومن هون بتبلش القصة. إذا كنت مقتدر ماديا يعني عزيزي المغترب لازم تسأل على خلينا نقول تفاصيل الشخص، حياته، هل هو جدي بشغله، هو عم يشتغل مستمر ولا كل يوم عم يبدل شغل، هل هو عاطل على العمل، هل تجارته رابحة، هل هل هل هاي التفاصيل هي بتعطيك شكل من أشكال الاطمئنان. بلس إذا أنا بدي ساعد فعلاً خليني وضح آلية المساعدة. هل هي دائمة ولا مؤقتة؟
1: مؤقتة تمام.
0: يعني أنا لمرة واحدة فقط قد تكون أو لشهرين أو ثلاثة.
1: أي.
0: ولا أنا خلص أنا متكفل بإرسال مبلغ معين بشكل مستمر. لأنه يعني هم نوقع بفخ تاني هو شو؟ إذا يعني بعتت لي روز مثلاً $100 على سبيل المثال.
2: مرحبا لك.
0: 200 طيب.
2: كرم عينك 200 ببعت لك.
0: وهي بنيتها تعطيني إياها مرة واحدة بس خلينا نقول. فأنا حاعتبر تلقائياً إنه خلص هيدول $100 مستمرين.
2: صار عندي راتب شهري $100.
0: إيه وحاعتبر إنه هذا صار حق مكتسب لإلي. وبصير بعاتبه وبزعل منه.
1: صح. إنه من واجب روز إنه أصلاً تبعت.
0: بالضبط. يعني فهي يعني هي المشكلة بتصير بتساوي خلافات حساسة خصوصاً بين العيلة. يعني ولأنه علاقاتنا متشابكة بالعيلة ونعتمد على إنه له نحن إخوة ونحن أهل
1: وعلى العاطفة أكثر. صحيح.
2: لا موجودة قرايبتنا المغتربة. خلص.
0: بالضبط.
2: اطمنوا.
0: بلس إنه الناس بتعتبر إنه المغتربين عن جد هن يعني بنك من الأموال.
1: صح.
0: وهن يمكن يكون حالتهم أسوأ من حالة اللي هون قاعد بسوريا.
1: 100%. خطر لي فيديو كثير انتشر على السوشيال ميديا اللي بيقول لك إنه نزلت على البلد لحتى أشوف الأقارب اللي بدينهم، أم لقيتهم عايشين عيشة أحسن من اللي عايشة أنا فوق.
0: بالضبط. هي الحقيقه الامانه. أيه. يعني
2: مع الأسف.
0: على فرق العمله و و و و وهو بيكون فعلا يعني بحالات مختلفه عم بيقطع عن تمه وعم بيحاول يساعد غيره بشكل او باخر.
1: 100%.
2: طيب عبد الله هلا بدنا تحكي لنا عن القاعده الماليه الذهبيه خلينا نسميها يلي ممكن تساعد اي شخص حابب يدعم عائلته ماليا بس بنفس الوقت بدون ما يتم استنزافه.
0: حلو كثير. دائما نحن بعالم الاعمال بنحاول نبحث عن المؤشرات العامه. وهي المؤشرات هي بتتوجب علينا البحث والتحري والتقصي.
1: تمام.
0: ببساطه انا لازم اسال واسال واسال وما اعتمد على مصدر وحيد للمعلومات. اسال اهلي، اسال جيراني، اسال رفقاتي القرايبين الدرجه الاولى الثانيه وهكذا بحسب اللي بقدر عليه، واستفسر من جديه هذا الانسان بعلاقاته بشكل عام. اليوم مؤشر كتير بسيط للأشخاص، هل هذا الشخص هو مستقر أسرياً؟ يعني قبل مثلاً. ما أحكي عن شغله هل هو عائلته عائلة طبيعية يعني بالمستوى الاعتيادي؟ من هون تبلش هي الانديكيترز المؤشرات اللي لازم انتبه عليها. هل هو عم يعني واحدة من النقاط، هل هو عم يتواصل معي بشكل مستمر؟ يعني ولا هو بس هالمرة اتصل فيني بعد غياب مثلاً 20 سنة
1: تماماً.
0: بتذكرني أنه أنا في معي مصاري أو سمع بأعدم الأعداد أنه أحد الأشخاص أنه هيك بالمجمل هو ما في مشكلة، لكن أنا من حقي أني كمان أعرف لمين بدي ساعد ولوين بدي تذهب الأموال، ما تروح بأماكن رفاهية مثلا ما لها طعمة يعني، هو بس بده يأخذ مساعدة مشان يحسن وضعه الكمالي خلينا نقول وليس وضعه الأساسي. من هون بتبين القصة إذا هو هذا الإنسان خرج أني أنا استثمر بعلاقتي معه بشكل أو بآخر ولا لا. الاعتذار كثير بسيط يعني، ما ما ما ما كثير صعب على فكرة. ما بالضرورة أبدا أنه نحن نرتبك أو ننحرج منه. صح. بالمقابل الشيء اللي لازم نخاف منه هو الإحراجات اللي حنوقع فيها وقت نكتشف أنه الأموال اللي اندفعت ما تنحط بمكانها أو ما عاد ترجع أو خسرناها بشكل أو بآخر. هون بتبلش بقى يعني الشروخات بين العائلة.
1: صح.
0: ما بيقعدوا بيحكوا مع بعضهم، بيعادوا بعضهم، بيحكوا على بعضهم، ومن هون بتبلش بقى الشرخ المجتمعي الحقيقي.
1: صح.
0: القاعدة الأساسية أني أسأل عن جدية هذا الشخص وأني أنا وثق العلاقة المالية إذا أنا متوقع أنه يرجع هذا المال أو أنا عم بستثمر مع هذا الشخص، وسجل وثق كل التفاصيل من أسماء من تواريخ من نسب أرباح وإدارة والتفاصيل، وهي بحاجة أحيانا بعض الأحيان لمحامي أنه يأشرف على هذا العقد. وببساطة أنه أكون أنا واضح بالتعامل مع الناس، هي القاعدة الذهبية المالية اللي لازم أنا أشتغل عليها، وهي قاعدتها أو أساسها التوثيق.
1: فأكيد من يعني هيك بنرجع بنوضح للمشاهدين إنه التوثيق والتوثيق والتوثيق، لأنه نحن شيء ما لنا متعودين عليه بمجتمعنا. شكرا كثير لك عبد الله قاسم أغا على هالمعلومات ونورتنا.
2: شكرا كثير لك عبد الله، نورتنا اليوم.
0: شكرا كثير لكم
1: مشاهدينا. هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لهديل وخلف الشباك، خليكم معنا.
3: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: كان عمر وجيه 9 شهور، وقت شفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبالياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة خلف الشباك، الفقرة الخاصة بأسرار وأخبار كأس العالم، ومعنا أكيد هديل لحتى نشوف شو محضرتنا لليوم. يسعد صباحك هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: صباح الخير روز. صباح الخير منى، كيفكم اليوم؟
1: نعم.
2: قبل ما فوتك بموضوع فقرة خلف الشباك اليوم، بدي أسألكم برأيكم مين أهم لاعب بفريق كرة القدم
1: بشكل عام؟ يعني صراحة بحس إنه ما في حدا أكثر أهمية من حدا، يعني كلهم بحسهم روز بيكملوا بعض، يعني إنه ما فيك تتخلي عن هاد مقابل هاد، فبحس كلهم بنفس الأهمية
2: بيكملوا. وروز شو رأيك؟
0: هلا أنا شوفي حسب معلوماتي اللي يعني أخذتها من عمار، بحس ممكن يكون الدفاع يعني بيجي بالمرتبة الأولى، خلينا نقول او بالمرتبه الثانيه بعد الهجوم. هلا بدي اطلع اسال
1: من بعد خطه التسلل اللي عمل لك اياها هي.
2: طب تعالوا نعرف اليوم شو موضوع خلف الشباك وليش سالتكم هالسؤال.
1: يلا
2: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا، دائما العيون بتكون على المهاجمين ويلي بيسجلوا الاهداف، بس من جهه ثانيه في الملعب في حارس مرمى واقف لحاله، احيانا بيكون الفارق بين فرحه كبيره وانكسار كبير. تصدي واحد منه ممكن يغير بطولة كاملة ويخلي اسم المنتخب محفور بذاكرة العالم لسنين طويلة. واليوم بخلف الشباك رح نفتح هالزاوية ونرجع على أبرز حراس المرمى يلي صنعوا تاريخ وتركوا بصمتهم بأكبر محفل كروي بالعالم. والاختيار اعتمد على مجموعة من المعايير المهمة، أولها عدد السنوات اللي لعب فيها الحارس أو قدر يثبت نفسه بين الكبار، وكمان الاستمرارية بمكانه الأساسي مع فريقه ومنتخب بلده، بالإضافة للأداء الحاسم بالمباريات الكبيرة خصوصاً النهائيات واللحظات الفاصلة اللي ممكن تغير نتيجة بطولة كاملة. كل هاي العوامل مع بعضها هي اللي رسمت صورة الحارس اللي رح نحكي عنه بخلف الشباك اليوم. نبدأ مع اسم ما بيتكرر بالتاريخ، الحارس السوفيتي ليف ياشين، أو مثل ما كان ملقب بالعنكبوت الأسود. لعب كل مسيرته مع منتخب موسكو بين عامي 1950 و1970 وترك بصمة استثنائية ما انمحت، شيء اللي ميزه أكثر من غيره أنه هو الحارس الوحيد بتاريخ كرة القدم يلي قدر يربح جائزة الكرة الذهبية وقدر يتصدى لأكثر من 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، رقم بخليه حالة خاصة بالعالم الكروي. وعلى صعيد المنتخب كان عنصر أساسي مع الاتحاد السوفيتي وساهم بتحقيق ذهبية أولمبية بعام 1956 وكأس أمم أوروبا بعام 1960، وكمان شارك بأربع نسخ من كأس العالم. بسبب كل هاي المسيرة الاستثنائية تم اختياره كأفضل حارس بالقرن العشرين، وبيقسمي اسمه لليوم مرجع لكل حراس المرمى بالعالم. شوفوا هذا ياشين، بصراحة الأرقام اللي حققها استثنائية، يعني
1: طبعاً يعني كرة القدم خيالية للأمانة، واللي لفتني هي الكرة الذهبية صراحة كثير كانت جميلة، يعني كثير لفتتني.
2: صحيح، وحنكمل مع بعض لنعرف مين الحارس الثاني. منكمل مع الحارس الإيطالي بوفون، وأبرز لحظاته كانت مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006، وقتها كان جدار حقيقي قدام المرمى وما استقبل غير هدفين طوال البطولة، وساهم بشكل كتير كبير بتتويج المنتخب الإيطالي باللقب العالمي. بوفون تميز بالثبات والقيادة وردات الفعل السريعة، وكان دائماً عنصر أمان لأي فريق بيلعب معه. يعني تخيلوا خلال مسيرته الكروية كاملة ما حدا قدر يدخل على الجول تبع فريقه غير جولين بكل مسيرته.
0: بكل مسيرته خلال كل هالسنين جولين فقط، ما شاء الله. يعني بتعرفي مين ممكن يكون بكأس العالم بس ولا بكل مباراة؟
2: لا، خلال كأس العالم، خلال مشاركته بكأس العالم.
1: يعني قدي حلو انه يكون بالنسبة للفريق في عنصر امان هيك، خلص هنن قدرانين يأمنوا فيه، لهيك قدرانين كمان انه هنن يركزوا باللعبة تبعهم.
2: صحيح، ومثل ما كنت عم اقول بالمقدمة انه احنا دائما كنا منفكر انه الهجوم والدفاع، بس انا بظن انه مثل ما قلتي منه هو دائما تركيبة متكاملة، واكيد كمان مثلا لولا مثلا الدفاع بعد مرحلة حارس المرمى أكيد ما المنتخب ما بيتأهل.
0: يعني الدفاع هو المرتبة الأولى بالأهمية.
2: نسأل عمار.
0: أكيد عمار فخور فيني إذا طلع جوابي صحيح.
2: خلص منشوفه، لا منشوف إذا بيعطيكي هيدا العلامة ولا لا.
0: أوكي.
2: ومكملة معكم، وصلنا لواحد من أكثر الحراس اللي غيروا شكل مركز حراسة المرمى، الألماني مانويل نوير. نوير مو بس حارس مرمى تقليدي، بل هو خلى العالم يحكي عن مفهوم الحارس اللي بيطلع وبيشارك باللعب أو يلي بنوصف بالحارس القشاش. من بداية مسيرته مع المنتخب الألماني من 2004 فرض حاله كاسم أساسي وما غاب تقريباً عن أي استحقاق كبير، وصل لرقم قياسي تاريخي بالمونديال ب 21 مباراة. أبرز لحظاته كانت بكأس العالم 2014 بالبرازيل لما قاد ألمانيا للتتويج باللقب، وكان عنصر حاسم بكل مراحل البطولة سواء بالتصديات أو بخروجه الجريء وقراءته للعب. وبعدها الإسباني إيكر كاسياس، واحد من القادة الكبار بتاريخ حراسة المرمى، كان رمز للثبات والهدوء تحت الضغط. كاسياس مش بس حارس، كان قائد حقيقي لمنتخب إسبانيا وواحد من أهم أسباب العصر الذهبي له. مسيرته مع المنتخب امتدت من عام 1998 لـ 2020 وبلغ ذروته بكأس العالم 2010 لما قاد إسبانيا للتتويج باللقب العالمي لأول مرة بتاريخها. وقتها كان حاضر بكل اللحظات الحاسمة وأبرزها تصدياته الكبيرة بنهائي أمام هولندا واللي رجحت كفة اللقب لإسبانيا. يعني تخيلوا انه هو كان من اسباب تاهل او تتويج يعني منتخبه بكاس العالم للمره الاولى.
1: اسطوره كاسياس صراحه، يعني انا بتذكر من اول ما وعيت على الدنيا الاسم اللي دائما محفور براسي غير ميسي ورونالدو هو كاسياس.
0: خلص عرفنا اهل منامين، صار عندنا فكره.
2: حنوصل انا وياكم لاخر حارس مرمى معنا اليوم، ومنكمل مع اسم مرعب بكل معنى الكلمه بحراسه المرمى، الالماني اوليفر كان. كان نموذج للحارس يلي ما بيستسلم ابدا، وشخصيته داخل الملعب كانت تخوف اي مهاجم قدامه. مسيرته امتدت من 1987 لحد 2008، وترك بصمه كبيره مع نادي بايرن ميونخ ومع المنتخب الالماني. كان واحد من أعمدة المنتخب يلي وصل لكأس العالم بال 2002، وقت قدم أداء خرافي وقاد ألمانيا للنهائي تقريبا لوحده بتصدياته الحاسمة وردات فعله الخارقة، ولهيك نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالمونديال، وهو إنجاز نادر جدا لحارس مرمى. يعني كمان هو هيك من الحراس، يعني التاريخ سجل اسمه. أكيد القائمة ما بتخلص، ونحن عنا كتير حراس تسجل اسمهم بتاريخ يعني كرة القدم، ولكن نحن اخترنا أبرز خمس أسماء معنا اليوم.
1: بدنا نتشكرك هدي صراحة، يعني كانت هيك فقرة جدا ممتعة وخفيفة ولطيفة.
2: أنا لهون كون خلصت خلف الشباك، واستنوني بكلام ميديا.
1: شكرا كثير لك،
0: وأكيد ناطرينك فقرة كلام ميديا.
1: مشاهدينا فاصل ونرجع لنكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا.

0: أهلاً، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة الديوان. في ناس ممكن تمر بحياتنا مرور عادي، وفي ناس منعرف من أول لحظة أنه في وراها حكاية مختلفة. اليوم رح نحكي عن واحدة من هالشخصيات يلي ما عاشت حياة بشكل واحد ولا انحطت بقالب واحد، غازي القصيبي. اسم ممكن تسمعه كوزير أو دبلوماسي، بس الحقيقة أكبر من هيك بكتير. كان داخل على السياسة بقوة وطلع منها بقصيدة، وبين الاثنين كان عنده صوت ما سكت وما خاف بحياته إنه يكون صريح. شخصية استثنائية بكل معنى الكلمة، جمعت بين السياسة والأدب وبين المنصب والموقف. اليوم رح نتعرف عليك إنسان مو بس كمنصب، ونشوف كيف شخص واحد قدر يعيش كل هالتفاصيل المتناقضة ويحافظ على شخصية وروح واحدة. مع ضيفنا أكيد الشاعر رضوان أبو صبح. يسعد صباحك رضوان.
1: يا صباح الخيرات.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخيرات يا روز.
0: هلأ بداية، رضوان غازي القصيبي، يعني هو كان صاحب منصب، خلينا نقول صاحب منصب سياسي، وبنفس الوقت كان شاعر، فكيف قدر يحافظ على إبداع الشاعر وموضوعية الدبلوماسي خلينا نقول؟
1: اليوم سنتجه نحو المملكة العربية السعودية وإلى أبرز شعرائها، الشاعر الكبير الوزير والسفير غازي القصيبي، الذي قال يوما: سأصب في سمع الرياح قصائدي، لا أرتجي غنما ولا أتكسب، وأصوغ في شفة السراب ملامحي، إن السراب مع الكرامة يشرب. أنا شاعر الدنيا تبطن ظهرها، شعري يشرق عبرها ويغرب. غازي القصيبي الذي قال ولد في بيئة مشبعة بالكآبة كما يقول، عام 1940 في محافظة الإحساء في المملكة العربية السعودية، بين قطبين، بين أب يتسم بالصرامة والحزم وجدة تتسم بالشفقة المتناهية والرحمة المتناهية. خرج من ذلك الأمر بمبدأ إداري، وهذا المبدأ استخدمه بكل مناحي حياته: السلطة بلا حزم تؤدي إلى تسيب خطير، والحزم بلا رحمة يؤدي إلى طغيان أشد خطورة.
0: صحيح.
1: هذا المبدأ استخدمه بكل مناحي حياته، وكان سبب بنجاحات غازي القصيبي المتواصلة.
0: يعني هو كان في خلط، خلينا نقول، بين الحزم والرحمة بشخصيته،
1: وهذا الشيء كمان لحنشوف.
0: وكل أكيد كل يعني كل موقف في له استخدام للحزم أو استخدام للرحمة.
1: هذا الشيء لحنشوفه بقصائده أكيد. غازي القصيبي درس في البحرين، أكمل الثانوية، وبعدها نال شهادة الحقوق من مصر القاهرة، والماجستير من الولايات المتحدة، والدكتوراه من بريطانيا. هذا نجاح، النجاح الأكبر، يكاد أكثر رجل عربي استلم هاي المناصب اللي لحلك يا هلا عدي. وزير الصناعة، وزير الكهرباء، وزير المياه، وزير الصحة، سفير في بريطانيا وسفير بالبحرين ومستشار قانوني بوزارة الدفاع. رجل بحجم غازي القصيبي كل هالمناصب، كم مؤلف شعري عنده؟ قرابة 20 مؤلف شعري و17 مؤلف نثري ما عدا كتاباته الصحفية.
0: رضوان، الأشخاص لما يسمعوا عن سيرة غازي القصيبي، سيرته الذاتية ومسيرته السياسية، رح يتوقعوا فورا أنه أشعاره أخذ منحى سياسي، أخذ منحى قومي خلينا نقول، بس أكيد غازي كتب عن الحب.
1: طبعاً.
0: يعني ما في شاعر ما بيكتب عن الحب.
1: أكيد
0: كتب عن الحب، وبدنا نعرف شو القصيدة اللي كتبها ولمين كانت موجهة.
1: يلا، غازي القصيبي هو مجموعة الشعراء اللي تحدثنا عنهم بفقراتنا، عمر أبو ريشة، نزار قباني، بدوي الجبل، كلهم كانوا سياسيين، ومن ضمن هؤلاء الشعراء غازي القصيبي. اليوم ضيف أنا الاسم لهي المجموعة. غازي القصيبي كان يخفي خلف هذا الوجه السياسي الصلب والذي عاش بين دهاليز السياسة، كان يخفي وجه عاطفي ورقيق، قلب كقلب الطفل، وخاصة في قصيدته لزوجته، كتبها وفاء لزوجته، وهي من أجمل ما قيل في الحب. فيقول في مطلع هذه القصيدة، هو لا يقول يعني الغزل المجرد أو الغزل المتصنع أو الغزل السطحي، بل يقول لها: أيا رفيقة دربي، لو لدي سوى عمري لقلت فدا عينيك أعماري، أحببتني وشبابي في فتوته، وما تغيرت والأوجاع سماري، منحتني من كنوز الحب أنفسها، وكنت لولا نداك الجائع العاري، ماذا أقول؟ وددت البحر قافيتي، والغيم محبرتي، والأفق أشعاري، إن سألوك فقولي كان يعشقني بكل ما فيه من عنف وإصراري، وكان يأوي إلى قلبي ويسكنه، وكان يحمل في أضلاعه داري، وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا، لكنه لم يقبل جبهة العاري.
0: ما شاء الله.
1: يعني في أنبل يعني من هيك كلام
0: فعلا فعلا، خلف هالشخصية الحازمة، خلف هالشخصية القوية فعلا في مشاعر مرهفة وصاغة بطريقة صحيح فعلا مميزة.
1: صحيح صحيح روز، صحيح.
0: طيب أكيد كمان في له جانب تاني، خلينا نحكي عن الجانب الساخر لغازي القصيبي.
1: شوفي بهالمحطة هي هو استخدم السخرية لإضعاف الخصم. ليش الشعراء السياسيين أو اللي تحدثوا بالسياسة أو اللي كانوا بالسلك الدبلوماسي، ليش كان في عندهم سخرية بأشعارهم؟ لأنه السخرية هي تضعف وتقلل من قيمة الخصم السياسي. أما الشتم فهو يزيد السياسي عنادا، وهي لغة مفهومة للجميع،
0: ممكن يقوي موقف الخصم.
1: تماما. ففي قصيدة من يعني أخطر القصائد لغازي القصيبي، هي قصيدة في صاحب الاسم المشؤوم بيبي، يقول يا للغلام المدلل من الجميلات أجمل، إذا مشى يتهادى مهفف القد أكحل، بيبي عشقناك عشقا من بعضه قيس يذهل، ماذا تريد فإنا كما ستأمر نفعل، تريد نسف بيوت أهلا وسهلا تفضل، خذ الصغار ضحايا على مذابح هيكل، وإن أردت كبارا فكل شيخ مبجل. هي قصيدة غزل أو مدح أراد بها الذم لصاحب الاسم المشؤوم، الفتى المدلل المعروف. لكن الأخطر من هي القصيدة هي قصيدته في آيات الأخرس. سمعنا عن آيات الأخرس، هي فدائية فلسطينية نفذت عملية فدائية عام 2002. آيات الأخرس فدائية فلسطينية خرجت إلى المدرسة، ولما تخرج ودعت أمها وقالت لها يما دعي لي، هذا يوم مهم بالنسبة لي. بعد خروجها من المدرسة ودعت صديقتها الوداع الأخير. بعد ساعات قليلة تضج الصحف بعملية فدائية نفذتها آيات الأخرس العروس، اللي كان من المقرر أنه يكون عرسها بعد يومين من العملية. فهذا المشهد أثر بغازي القصيبي اللي كان وقتها وزير أو سفير ببريطانيا، فقال يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء، أيها القوم نحن متنا فهيا نستمع ما يقول فينا الرثاء، وعجزنا حتى شكى العجز منا، وبكينا حتى ازدرانا البكاء، ولثمنا حذاء شارون حتى صاح مهلا قطعتموني الحذاء، قل لآيات يا عروس العوالي أي حسن لمقلتيك الفداء، حين يخصى الفحول صفة قومي تتصدى للمجرم الحسناء، تلثم الموت وهي تضحك بشرا، ومن الموت يهرب الزعماء.
0: يعني فعلا ما في كلام، ما في كلام يوصف هاي القصيدة.
1: يعني هاي القصيدة كانت سبب بإقالة غازي القصيبي من منصبه كسفير في بريطانيا، وبسبب الضغوطات اللي حصلت وزعزعة للعلاقات بين البلدين. طبعا جثمان آيات الأخرس لم يسلم حتى عام 2014، بعد 12 سنة من استشهاده.
0: هو التزم بموقفه الإنساني.
1: أكيد.
0: ما كان عنده أي مشكلة.
1: ودفع ثمن غالي.
0: يبيع المناصب ويدفع ثمن أكيد غالي مقابل موقف إنساني. وفعلاً هم نشوف جانب الرحمة عند غازي وجانب الحزم بنفس الوقت. نعم. حزم الالتزام بالمبادئ. صحيح. طيب رضوان، هلأ بدي أعرف قصة قصيدة رسالة المتنبي الأخيرة إلى سيف الدولة.
1: هي القصيدة تكاد من أعظم ما كتب غازي القصيبي. وهي يحاكي فيها قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة. سماها رسالة المتنبي الأخيرة إلى سيف الدولة. بمين كانت هاي القصيدة؟ بين أول شيء أعداء النجاح كتار روز، أكيد مو؟
0: أكيد.
1: الشخص الفاشل هو اللي بيقصي غيره مشان يوصل لمحله. وكان بحياة غازي القصيبي هناك أشخاص مثل هؤلاء. بين غازي القصيبي والملك فهد رحمهم الله كان هناك جلسات مطولة وعلاقة قوية. هي العلاقة لم تعجب بعض الأشخاص فأصبحوا يكيدون له المكائد. فشعر غازي القصيبي وتأكد حتى لما طلب من الملك فهد رحمه الله أنه يريد أن يتخذ إجراءات ضرورية بوزارة الصحة، وكان غازي القصيبي هو وزير للصحة حين. فالملك فهد قال له اصبر. فشعر غازي القصيبي أنه يسوفه، وعلى غير العادة يعني في تأجيل، فلم يتحمل غازي القصيبي فعاتب الملك فهد في هذه القصيدة فقال بيني وبينك ألف واش ينعب، فعلى ما أسهب في الغناء وأطنب، بيني وبينك ألف واش يكذب وتظل تسمعه ولست تكذب. خدع فأعجبك الخداع ولم تكن من قبل بالزيف المعطر تعجب. هذه المعارك لست أحسن خوضها، من ذا يحارب والغريم الثعلب. تأبى الرجولة أن تدنس سيفها، قد يغلب المقدام ساعة يغلب. يا سيدي والظلم غير محبب، أما وقد أرضاك فهو محبب. ستقال فيك قصائد مأجورة، فالمادحون الجائعون تأهبوا. لا يستوي قلم يباع ويشترى، ويراعة بدم المحاجر تكتب.
0: برأيك هون أن شخصية كانت اللي عم تكتب، الساخرة اللاذعة أم الوطنية؟
1: هي القصيدة يعني خلينا نقول ميكس، يعني خليط
0: من فيها شيء من العتب حتى.
1: نعم، لكن العتب موجه للملك فهد، وهناك سخرية وهجاء لهدول الأشخاص اللي أرادوا أن يعني يقعدوا غازي القصيبي ويعني يزيحوه عن منصبه. طبعا هي القصيدة كانت سبب بأنه تم إقالة كمان غازي القصيبي من منصبه كوزير للصحة
0: كمان،
1: لكن بعد شهر تتضح الأمور للملك ويعينه سفيرا في البحرين.
0: فعلا يعني الإنسان لما يكون ثابت على موقفه ما في شيء بيقدر يخليه يخاف، يعني
1: صحيح.
0: خلص صاحب المبدأ فعلا، يعني ما في شيء ممكن يخليه يتراجع. طيب بين الوزير والعاشق، بين الساخر والوطني، وين برأيك عاش غازي فعلا مع نفسه؟ وين برأيك شاف الحياة والإيمان؟
1: بهذا المقام هون منشوف غازي القصيبي يمتلك روح وقلب ويقين فقط. الأحلام كبيرة روز، يعني كثير منا بيشعر أنه أحلامنا كبيرة وصعبة أنها تتحقق، لكن رب العالمين يعني بغمضة عين يعطينا أكثر مما نستحق. غازي القصيبي سبب نجاحاته المتواصلة هو بهي القصيدة. خلاصة النجاحات المتواصلة اللي شفناها كوزير وسفير والكثير من الوظائف، سبب النجاحات هو هذه القصيدة.
0: يلا اسمعها.
1: وهي قصيدة مشهورة على فكرة، فورا حتعرفيها أنت. يقول فيها: وتشاؤ أنت من البشائر قطرة،
0: ويشاء ربك
1: أن يغيثك بالمطر. وتشاؤ أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاؤ أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاؤ أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى إذا حكم القدر.
0: فعلا هي يمكن من أشهر القصائد لغازي.
1: وهي قصيدة بسيطة جدا بتراكيبها،
0: في بعض الأشخاص حتى بيعرفوها وبيكونوا حافظينها بس ما بيعرفوا
1: إنه لغازي القصيبي. فعلا صحيح، هي يعني هي من أشهر قصائده. هي فيها فلسفة غازي القصيبي في الحياة. وتشاؤ أنت
0: ويشاء الله. شكرا كثير لك رضوان على كل هاي المعلومات. فعلا استمتعنا بهي السيرة وبهي المسيرة عن الفنان والشاعر والدبلوماسي والسياسي غازي القصيبي. نورت صباحنا.
1: شكرا بوجودك. شكرا لك.
0: شكرا كثير. هلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها رح نرجع مع منى وفقرة الديكور. خليكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد. كلنا بنقضي اغلب وقتنا بغرفه الجلوس او بغرفه القعده مثل ما بنقول، فيها بنستقبل ضيوفنا وبنرتاح بعد يوم طويل وبنجتمع مع العيله، بس كثير ناس بيختاروا الاثاث او الديكور على اساس الشكل فقط، وبعد فتره بيكتشفوا انه المكان ما له مريح او المساحه صارت مزعجه بالحركه والاستخدام. واليوم رح نستفيد من خبره المهندسه المعماريه لونا لحام اللي دائما بتقدم افكار عمليه وانيقه بتناسب مختلف البيوت، لنحكي عن اسرار تصميم غرفه الجلوس بطريقه ذكيه. سعد صباحك لونا.
1: سعد صباحك.
0: نوره صباح سوريا. لونا، شو اول شيء نحن لازم ننتبه له وقت نصمم غرفه القعده؟
1: غرفه القعده مثل ما انت قلتي منى بالمقدمه، انه قديش غرفه فعلا مهمه، قد ايه انا بحب اقضي فيها وقت، قد ايه بنجتمع نحن فيها، واحيانا بنستقبل الضيوف فيها، فهي فراغ جدا اساسي. شخصيا كثير بستمتع بتصميمها لانه بحس انه بدي اخلق شيء هيك عملي، بدي اخلق شيء بيجمع العائله، بدي اخلق شيء بيعطيني هيك انفايرمنت حلو. فبدايه اهم شيء انا بدي انتبه له بغرفه الجلوس هو انه انا كيف بدي اوزع محاور الحركه، كيف بدي ادرس توزيع المفروشات، هدول ربطهم مع الحركه وربط الحركه بقلب الغرفه مع اذا في حركه تانية مربوطه فيها.
0: تمام.
1: يعني انا اذا عندي بلكون مثلا يطلع لي من غرفه القعده، انا اذا في عندي احيانا بيكون مثلا
0: مطبخ امريكي احيانا
1: تماما اوبن مثلا على غرفه الجلوس، فبدي ادرس هدول المواضيع. بدايه اكبر غلط ممكن انه نعمله هو انه نخلي نحن حركة من بينات المفروشات.
0: أوكي.
1: يعني أنا من بين الكنبايات بدي أمرق، أحياناً بيكون عندي طاولة بدي بعدها لأمرق، هذا الموضوع كتير ملبك. قد ما كان الفراغ صغير بدي انتبه أني بدي أخلق محور حركة نظيف. أغلب الوقت بنحاول يكون لا بين مفروشات ولا مقابل التلفزيون أو قدامه، دائما بنخليه ورانا، بس نحن لانه في عنا الغرف صغيره صايره وهيك،
0: صح،
1: فبقول لك اوكي ممكن انه نحن نستغني عن فكره انه مقابل التي في، انا بخلي محور واضح ونظيف مقابله وبمرق منه، بس ما بخليه من بين الكنبايات او والله اول شيء بدي بعد كنبايه بعدين بمرق قدام التلفزيون.
0: تماما.
1: او تحت التلفزيون في شغله بارزه بدي بعد عنها، هذا الشيء كمان بيخلق لبك اللي قاعد وعم يحضر تي في.
0: بس شو الحل بيكون لغرفه القعده الصغيره؟
1: هي بخلي محور نظيف، انا لو مقابل التي في بس بخليه نظيف.
0: تمام.
1: عرفتي؟ يعني انا مثل هذا المحور بالضبط. أيه. انا بخليه نظيف، ما عليه يعني ما عليه شيء، انا
0: لا لمباديره لا غازه لا
1: ولا شيء، ما بخلي شيء يعيق الحركه. أوكي. اذا انا الغرفه صغيره ومضطره انه مفروشات ما فيني وراها اعمل الممر، فممكن اني انا احطه بهي الطريقه بس انا يكون نظيف، بحس اللي بده يمرق بسلاسه بدون ما يتضايق. بدون ما يضايق اللي قاعد.
0: لونا، بتذكر هيك مره ما بعرف شفت على صفحتك او شيء، كنا عم نحكي عن موضوع انه كيف من قبل كانوا غرف القعدة مصممين، أو سبحان الله ما بعرف كيف هيك هنن كانوا عاملينهم، إنه بحيث كل أنظار العيلة يطلعوا على بعض.
1: تماماً.
0: بس هلأ نحنا من بعد هيك بالألفينات تقريباً وأنت طالعة، خلص صرتي إنه تشوفي موديلات وتصميم لغرفة القعدة بتلاقي إنه خلص كل واحد قاعد لحاله ومصممين كأنه خلص كل واحد ماسك تليفونه وقاعد. ليه صار هيك؟ يعني شو اللي عم يصير بالزمن؟
1: موضوع المساحات كتير عم يحكمنا منا، تصغير المساحات والبيوت هيك الصغير اللي هلا عم نقلها نحن بيوت على بالكبريت صايرة، إنه بيوتنا لأنه صغيرة صرنا عم نضطر أحياناً في شغلات نستغني عنها مقابل شغلات. بس أنا شخصياً بقول لك قد ما كان الفراغ صغير بقصة هلا توزيع المفروشات مثل ما كنا عم نحكي منا، ما فيني استغني عن شيء اسمه تقابل الجلوس. يعني أنا ما فيني أحطهم كلهم على صف واحد.
0: تماماً.
1: إن شاء الله لو بدي أحط كرسيين ونقيهم صغار ونقيهم بديزاين جداً عادي. لانه انا بدي اياهم كثير ناعمين مثلا لحتى ما يسكروا لي الحركه، حتى لو بدي نقيهم هيك واستغني شوي عن شكلهم، بس انا ما فيني استغني عن موضوع التقابل بالجلوس. ما فيني احطهم كلهم، قد ما كانت طواليه الغرفه ما بصير احطهم كلهم على طرف واحد، لانه انا شو استفدت؟ يعني انا اوكي هي يمكن بتناسبني اذا انا التي في بوشي مثلا، بس انا اذا ماله موجود بوش التي في فانا يعني قاعده ما في حدا اطلع فيه احكي معه مثلا. نحن التجمعات العائليه بنحبها كثير، من نحن بطبيعتنا المجتمع صح. الشرقي جمعاتنا العائليه وهيك كثير اكثر مثلا من المجتمع الغربي. المجتمع الغربي احيانا بيمرق كم شهر ما بفوت لعنده ضيف
0: 100%.
1: اما نحن ابدا ما لنا من هذا النوع، بنحب نجتمع يوم الجمعه في عندك لمة عيله مثلا
0: كل يوم
1: تمام او كل يوم مثلا، فانت ما فيك تستغني عن هذا الموضوع. هلا بالمقابل انا بدي اشوف هون فكره منا بتصميم غرف الجلوس، هي فكرة إنه أنا بدي نقي نقطة الارتكاز المهمة عندي.
0: يعني، كيف يعني؟
1: أنا مثلاً أنت خلينا نفرض الغرفة أربع حيطان.
0: تمام.
1: طب أنا أكيد مو الأربع جدران هنا بنفس الأهمية عندي.
0: صحيح.
1: غرفة الجلوس، فأنا بدي نقي شو هي نقطة الارتكاز. شو هو الجدار الأهم بالنسبة لي؟ هل هو جدار التي في؟ أوكي. هل هو جدار اطلاله؟ لانه انا ممكن يكون بمنطقه جبليه مثلا عندي فيو، صح. او ممكن يكون في عندي مثلا حديقه داخليه، انا اذا فيلا او يلي هو مثلا انا في عندي حديقه داخليه فانا بدي الفيو عليها، ولا مثلا انا في عندي شوميني مثلا، انا في عندي هاي النقطه مثلا اللي انا حابه فوكس عليها. هاي النقطه كثير مهمه، شايفه تقابل الجلوس بدي راعي فيه موضوع نقطة الارتكاز اللي أنا منقيتها. يعني أنا بدي قابل، بس نفس الوقت إذا أنا نقطة الارتكاز عندي التي في ما بحط كرسي تحت التي في. يعني أنا بدي أتفرج بس بنفس الوقت كمان أنا بدي تقابل، فهن هدول النقط كل عياتهم مربوطين ببعضهم.
0: تمام. طب هلأ بهي الصورة شو منشوف نحنا اللونة؟
1: هي مثلا شفتي موضوع الممر، أنه أنا منطقيا الممر اللي بده يوصلني على الأوبن كيتشن أو على طاولة الطعام أو فاضي. على البلكون هو هذا الممر النظيف الفاضي.
0: تمام.
1: أنا ما عقت الحركة. هلأ ليش قلنا أنه وقت بتكون الغرفة صغيرة، يعني أنا مثلا بيكون عندي هون جدار ما عندي غرفة طعام،
0: تمام.
1: وجدار مثلا وما لي قدراني أقرب الكنبايات كتير، فأنا هداك الممر
0: الأمامي،
1: تمام، هداك الممر الأمامي نظيف وفاضي فيها مفروشات بس ما له عقد لي، وفي عندي مكتبة أو مثلا درسوار تحت التي في ما له عقد للحركة، ما له مضايقني. هون بشوف مثلا كمان موضوع كمان التقابل بالجلوس
0: 100%.
1: الغرفة ما لها كتير كبيرة، الغرفة ما لها كتير كبيرة، حاطين L shape لانه بدهم يستفيدوا من المساحه، القلب بتساعدني نوعا ما بالمساحه يعني،
0: وكمان مودرن بنفس الوقت،
1: تماما كثير دارجه. فالال شيب مثلا بس راجعين حاطين كرسيين مقابله لحتى هيك نحس حالنا انه كلياتنا قاعدين مع بعض،
0: صح 100%. وكمان خطر لي شغله لونا، يعني من الشغلات اللي حكيناها بالفقرات السابقه اللي هي شو السجادة اللي حاطينها، كيف انه مادينا لتحت الكنباية بحيث انه تعطي وسع اكثر للغرفة.
1: بتعرفي انه مو بس بتعطي وسع، حتى منه بتعطيني هيك شعور انه كله مترابط مع بعض،
0: كله مترابط
1: اريحية، صح تماما. ما عندي مثلا هيك قطعة مفروشات لحالها،
0: صح.
1: فانت وقت هيك بتحسي
0: بالراحة، صح
1: تماما، بتحسي بتحضن الجلسة
0: 100%. طيب قالونا هلا كمان من اكثر الشغلات اللي مهمة كمان بغرفة الجلوس اللي هي التلفزيون،
1: صحيح.
0: فنحن كيف بدنا نصمم مكان او جدار التلفزيون بطريقه عمليه وجديده بنفس الوقت؟
1: تمام. هلا التي في عندي مثلا اول فكره بدي انتبه لها انه انا اختار الجدار الصح لحتى احط التي في عليه.
0: كيف بنختار الجدار الصح؟
1: الجدار الصح اول شيء في عندك فكره انه هو يكون مناسب للجلسه، انه انا بقدر الجلسه وجهها عليه مثل ما قلنا، يكون نقطه ارتكاز اذا انا هو اللي رح يكون، اني انا اقدر الجلسه وزعها صح عليه.
0: تمام.
1: ثاني نقطه جدا مهمه هي موضوع الشبابيك، علاقه الشباك بالتي في
0: عشان ما يكون عاكس الضوء،
1: لانه انا اذا الشباك وراي والتي في قدامي فانا ما راح اشوف التي في صح، هو بيعكس وفي عندي اضاءه فايته، فهي الانعكاسات ما بتخليني اشوف الشاشه صح، بدي ضل مسكره البرادي او بدي ضل متضايقه، قد ما كانت الشاشه ظريفه وكبيره واللي هو فانا ما راح استفيد منها
0: صح.
1: طيب هلا نقطه ثانيه، موضوع هو حجم الشاشه على فكره مع موضوع المفروشات وحجم الغرفه، كلياتنا بنحب الوايت سكرين وبنحب نكبر، وهلا كل ماله يعني على التكنولوجيا اللي صارت وهيك صار في عندك خيارات فعلا واسعه بطريقه خياليه،
0: صح، بس شيء ما بيخطر على البال
1: تماما يعني. وصار عندك احجام فظيعه، يعني عرفتي بتحسي حالك مركبه سينما بقلب البيت، بس هي الفكره انا بوقت بدي اشوفها ما عندي مشكله فيها، حلوه كثير. طب بس انا ما بدي ادرس المفروشات صح، انا كل ما كبرت الشاشه انا بحاجه شوي بعد الكنبايات عنهم اكثر، تمام. فانا اذا الشاشه كثير كبيره والكنبايات لازم
0: يكون عندي مجال، يعني
1: تماما ما رح ارتاح نهائيا. في دائما علاقه بين حجم الشاشه وبين بعد المفروشات عنها، فهي كمان نقطه كثير مهمه. نقطه كمان اساسيه جدا هي ارتفاع التلفزيون،
0: ما لازم يكون كثير عالي، اعتقد
1: ارتفاع التي في بندرسه هو بارتفاع منسوب عينك ولكن انت وقاعده،
0: انا وقاعده، اوكي
1: تمام. يعني هلا مثل ما نحن قاعدين انا بدي ادرس تقريبا مستوى نظري وين مركز الشاشه يكون فيها،
0: بحيث لا كثير واطي ولا كثير عالي،
1: انا لانه اذا بدي نزل رقبتي بدي اضايق، واذا بدي اعلي رقبتي كمان بدي اضايق. هلا هون النقطة كمان اللي بتلعب دور منى هي المفروشات،
0: المفروشات،
1: لأنه أحيانا في كنبايات عن كنبايات بيفرقوا بالارتفاع،
0: أي.
1: عرفتي، فأنا بدي أشوف إنه قد إيه الكنباية مثلا هل هي أخذ الماكسيموم بالارتفاع لحتى أنا أعلي كمان شوية تي في معها، ولا لا أخذ المينيموم بالارتفاع فأنا لوطي شوي، فكلياتهم مترابطين مع بعض. يعني ما بروح بشتري مثلا المفروشات وشاشة وبعلقها بعدين إنه ظابطة مو ظابطة، علي وطي، عرفتي،
0: وما فيني أشتري شاشة كتير كبيرة بس لأني حبيتها، بس أنا مفروشاتي صغيرة،
1: أكيد 100%.
0: أي. طب لونا كمان بنشوف يعني من أكثر الشغلات اللي بتلفت نظري كمان بالبيت وبغرفة القعدة بالأحرى وبتعطي هيك طابع حلو وهيك جديد اللي هي الجدار اللي خلف التلفزيون،
1: صحيح.
0: فنحن على اي اساس بنصممه؟
1: هلا التي في يونت دائما بدنا نصممه بناء على الغرفه، بناء على حجم الجدار مثلا، يعني انا اذا الجدار عندي اياه كثير صغير،
0: تمام،
1: فانا اذا بدي احط عليه مواد ثقيله حتى له كثير وحت يعني
0: حيبين شكله غلط
1: تماما وحتغطي على الشاشه حتقل الشاشه بزياده
0: تمام.
1: وانا الشاشه صح عم بتطلع عليها بس انت مجال رؤيتك انت لاقت الفراغ كله او لاقت هي الواجهه كلها
0: 100%.
1: فانا بدي شيء يكون مريح لي العين تمام. فانا بدي اشوف مثلا حجم الجدار قد ايه بيسمح لي داخل عليه مواد. بنحاول نختار دائما المواد اللي فيها عرق طبيعي يعني بنحاول نختار الخشب بنحاول نختار حتى لو هو بديل الرخام مرخام حقيقي ولكن بالعروق المعروفه للرخام لانه هذا الشيء كثير بيعطيني هيك طابع طبيعي للمشهد اللي عيني ممكن تقعد احيانا ساعه وساعتين هي عم تتفرج. فهي النقطه كمان كثير مهمه. موضوع الاناره المخفيه حلو كثير صار ترند اخر فتره وانا معه للامانه جدا حلو جدا رايق هيك بيكسر لي حده الوان الشاشه بيعطيني توازن بالاضاءه عيني عم تتفرج على شيء متوازن مو على نقطه واحده مضيئه بوشي. فكمان هي النقطه كثير حلوه كثير مهمه. بحب انه نحط فيه مثلا رفوف
0: ما هو بدي اقول لك مثلا الدرسواري اللي تحت الرفوف اللي حاجناه شو رايك فيهم؟
1: انا برايي انه هنن كثير مهمين كثير بيعطوني طابع وشخصيه للمكان لانه بتحسي انه انت عم تتفرجي على فكره اصحابين البيت فيهم
0: صح.
1: يعني خصوصي لما بكون حاطه رفوف حاطه عليهم صوره حاطه عليهم نبته حاطه عليهم اشياء بتخص صاحب البيت
0: صحيح.
1: كثير بيعطوني اجواء كوزي كثير هيك بحسسوني اني عم بتفرج على شيء فعلا بخصهم وبيعكس هويتهم. كمان انا بحاجه مهمه جدا لموضوع درفات مسكره او لو على القليله درجين مثلا لانه انت في كراكيب للامانه هي كثير مهمه في بلاي ستيشن صح. مثلا احيانا
0: في عالم بتحط مثلا سجاده الصلاه مع غطاء الصلاه القران
1: تمام.
0: تحت
1: اي هدول مهمين انه انا بدي اكون مامنتهم لانه في شغلات مو بالضروره تكون مكشوفه. تذكري وقت حكينا على التخزين المخفي والظاهر
0: قد
1: مهم
0: صح.
1: فانا بدي وازن بيناتهم. انا بحاجه لشيء مفتوح يظهر لي شخصيه البيت بس كمان بحاجه شيء مسكر لحتى انا شغلات اللي ما بديها تكون ظاهره ضبط فيه. في نقطه على فكره كثير مهمه هي موضوع التوصيلات. يعني انا بدي ادرس بتصميم هذا
0: بحس ما يبينوا
1: بحس انه ما عاد يبين عندي ولا توصيله لا توصيله التي في ولا توصيله التي في اذا انا في عندي بلاي ستيشن او اللي هو مثلا بدي اوصل وصله انا بدي مكان يكون مرق فيه الوصلات بحس ما يبين. هذا الشيء من قديم على فكره ما كان كثير يزبط معنا
0: وكنا نعتبره عادي يعني لازم
1: انه طبيعي انه عادي وشويه وصلات 10 12 وصله عادي. هلا لا صرنا بنعتني انه انا المشهد بدي اياه نظيف لا يخلو من هي التفاصيل بس انا هي التفاصيل الزياده بحطها بشغلات ديكوريتيف حلوه
0: صح.
1: تمام هي اللي بحرك
0: بحيث ما يبين في كركبه
1: تماما بس مو بخلي انه والله شرطان وكذا مبينين وبيشوشوا لي على المشهد.
0: طيب لونا هيك بالختام يعني ذكرتي قبل شوي موضوع كثير مهم يلي هو الاضاءه فقديش الاضاءه بغرفه القعده مهمه ولازم الواحد ابدا ما يتجاهلها.
1: طبعا الاضاءه هي اللي يعني هي اللي بتورجيكي بقى المشهد كامل بتورجيكي المشهد على حقيقته هي اللي بتظهر لك الخامات هي اللي بتحلي لك القعده على
0: شو الاضاءه اللي لازم نحن نختارها.
1: هلا مبدئيا انا بروح بغرف الجلوس انه انا بروح للاضاءه الصفراء المايله للصفراء لانه كثير كوزي كثير هاديه ممكن ادمج ما بين الحياديه والصفراء لحتى انا ما يكون الجو عندي زياده على
0: كثير. عيال لونا بتقول لك انه شو صفراء هلا
1: انا بيضة.
0: جاييني ضيوف معقول حتى صفراء وغمعه قلبهم لا حتى بيضه
1: عشان البيضه اتركوها يا جماعه للمكاتب والمشاريع. طال الله البيضة لا تستخدم بالبيوت نهائيا دائما الحيادية والصفرة. توزيع الإنارة كتير مهم على فكرة منى يعني أنت بدك تشوفي المفروشات كيف تتوزع على فكرة وعلى أساسها ممكن نوزع الإنارة
0: الإضاءة.
1: أو من نربط بيناتهم لأنه أنا مكان السبوت كتير بيلعب دور بقعدتي يعني أنا السبوت ما بدي إياه يكون بالضبط فوقي لأنه هذا رح يرمي ظلال يعني وشي رح يرمي ظلال أنا بخليه مثلا لقدام شوي لحتى أنا أخذ الضوء هيك عرفتي لحتى أنا وشي يكون واضح ما يكون في ظلال كتير على وشي. هذا الموضوع كتير مهم وكتير عالم بتغفله ما بحط تريا بالنص وبس هي حاجه
0: تريا بطلت موطة اصلا صح
1: هلا صرنا بنحط على فكره تريات بس كثير سمبل كثير هاديه وما بعتمد عليها بشكل اساسي. بيوتنا القديمه منى دائما كنت تفوتي على الغرفه بتلاقي تريتين بالنص وخلص
0: صح.
1: هي الاناره ما اعتمدناها ابدا. الاناره دائما منوزعة على ليرات في عندي اكثر من طقه في عندي اكثر من نوع اناره. التريا انا اذا حاببتها انه تكون موجوده ما بعتمد عليها بشكل اساسي بخليها موجوده بخليها سمبل ورايقه. بهتم كمان بمواده بتذكري التريات الكريستال
0: لا امي اذا عم تطلع على بالي
1: والله امي اذا عم تتفرج
0: متاكده انه
1: التريات الكريستال اللي اجت فتره كثير درجه وصار عندك التريه مثلا عباره عن 50 60
0: طبعا لازم يتنظفوا كل اسبوع
1: طبعا انت هذا التنظيف طبعا بيدبح ماما انا اسفه على الشيء اللي انت بتضطري تعمليه بس كثير مزعج كثير متعب. انت ما فيكي انه تعتمدي ولا كريستالات خلاص هذا يعني درجه وحرفه ماشي وكانت كثير أكابرية وكتير كلاس، بس إنه ما فيني أعتمد عليها بشكل أساسي. كتير متعبة بالتنظيف، فبدي انتبه لنوع التريا كمان اللي عم حطها تساعدني بالتنظيف.
0: لون اللحام، شكرا كتير لك على هدول المعلومات الحلوة والقيمة اللي هيك دايما بتفيدنا فيهم
1: بكل
0: فقرة. شكرا كتير لك. مشاهدينا، يعني فعلا تفاصيل صغيرة ممكن تعمل فرق كبير بطريقة استخدامنا للمكان وشعورنا بالراحة داخله. هلأ صار وقت نطلع فاصل ونرجعكم بفقرة كلام ميديا مع هزيل، خليكم معنا.
2: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بلق فيها حجم الحقيقة
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
4: مش لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
10: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
11: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل.

0: بدي ارجع صباح عليكم مشاهدينا من جديد، ووصلنا لفقره كلام ميديا مع هديل. صباح الخير مره ثانيه هديل.
1: صباح الخير منى، صباح الخير روز من جديد.
2: صباحك مره ثانيه.
1: مثل ما عودتكم بفقره كلام ميديا حنعمل اضاءه على ابرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا بالساعات الاخيره. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. بلحظات مليانه حزن والم انتشرت على مواقع التواصل مشاهد ولقطات مؤثره من موقع التفجير يلي استهدف احد المقاهي بشارع النصر بمنطقه الحجاز بدمشق امبارح. سبب حالة صدمة واسعة بين الناس، ولكن بعيداً عن الأرقام والتفاصيل يلي كان واضح أكثر هو حجم الألم يلي تركه الحادث، وتداول رواد السوشيال ميديا صور من قعدات وجلسات سابقة لرواد المقهى وكأنهم عم يستعيدوا ذكريات مكان كان مليان حياة وضحك وأحاديث بسيطة. المكان يلي كان يجمع الناس على فنجان قهوة وحكي عادي صار فجأة عنوان لحزن كبير، ولقطات الوداع يلي انتشرت خلت كتير ناس تحس انه القصة اكبر من مجرد خبر، هي فقدان جزء من حياة ناس عاديين كانوا عم يعيشوا لحظاتهم البسيطة. وبتبقى دعواتنا لسوريا تكون آمنة وبخير على طول. شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، واللافت انه الزيارة لاقت ترحيب واحتفاء واضح من الأهالي هناك، وانتشرت على مواقع التواصل مشاهد كتير بتوثق لحظات الاستقبال الحافل للوزير. وخلال الزيارة كانت الأجواء ودية وإيجابية وبتعكس عمق العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري يلي دائماً بيجمعون تاريخ وجوار وروابط أخوة. مشاهد يلي انتشرت أظهرت تفاعل كتير كبير من الناس مع الزيارة، ورح نشوف سوا مشاهد من الاستقبال وأجواء الزيارة. خبرنا الثالث اليوم، عائلة بسيطة عايشة بخيمة، خيمة يلي تعودنا تكون رمز للمعاناة. هالعائلة حاولت تعملها مساحة دافية مليانة حب وتكاتف، حاولوا يخلقوا حياة طبيعية قد ما بيقدروا من أبسط التفاصيل اليومية لحد ضحكة بتجمعهم سوا. القصة بتذكرنا أنه الدفى مو بس بوسائل العيش، ولكن بالناس اللي حوالينا وبقدرتهم يحاولوا الصعب لشي ممكن يحتمل. ونخليكم مع مشاهد من هالخيمة يلي رغم كل شي قدرت تحافظ على معنى الدفى الحقيقي.
3: والله إذا كان هيك كنت حال معك مسافر أخينا مرات مسافر ولا ترجع أروح أبلها مجمع إن شاء الله لا ترجع عندنا وحال البيت في جيزة لأنه ناس عندي مكتوب
4: شي حال إيه على راسي قديش حق الظرف المصمم
3: حاجته 25 ورقة
1: يعني الله يفرج على أهلينا بالمخيمات هيك، وإن شاء الله نرجع هيك لحياتهم طبيعية ولبيوتهم. بس قد ايه حلو إنه من خيمة بسيطة هيك رجعوا معنا الدفى العيلة واللمة الحلوة، هيك الأجواء كتير كتير فيها روح.
2: فعلاً. إيه فعلاً. هذا الفيديو بيثبت لنا منى إنه يعني قد ما كانت الظروف صعبة قد ما تغيرت فينا الأحوال، طالما العيلة موجودة فالأمان موجود، نحن بنقدر نخلقه بأي مكان.
0: فعلاً روز، يعني الفيديو مليان مشاعر حلوة، مليان حنان، مليان دفى، وعن جد يعني الشعب السوري بكل مرة بيثبت لنا قديش هو قادر من شيء بسيط إنه هو عن جد يصنع شيء بيعمل فرق.
1: أكيد أكيد، ومثل ما قلتي روز كمان العيلة هي اللي بتعطينا معنى لحياتنا وهي اللي بتعطي الأمان والدفى. فإن شاء الله يعني دعواتنا لأهالينا بالمخيمات أكيد يضلوا مجموعين مع عائلاتهم ويرجعوا لحياتهم الطبيعية.
2: آمين.
1: هتابع معكم أخباري لليوم. قصة إنسانية مؤثرة بتوصلنا من فلسطين عن أب ما كان قادر يشتري ألعاب لأولاده بسبب غلاء الأسعار وظروف الحياة الصعبة، ولكن رغم كل شيء قرر يفرحهم بطريقته البسيطة. الأب اشترى ملاقة غسيل ملونة وقدمها لأولاده كأنها ألعاب، والمفاجأة كانت بردة فعلهم وسعادتهم الكبيرة وكأنهم ملكوا أغلى الهدايا بالعالم. المشهد بيعكس معنى مهم أنه الفرح مو دائماً مرتبط بالغالي أو الكبير، أحياناً أبسط الأشياء بتصنع لحظات فرح حقيقية إذا كان فيها حب واهتمام. لهيك سوا منشوف ردة فعل الأطفال.
5: يا رب السر هذا ما ينكشف، لقيت ألعاب لأولادي يا جماعة الخير. حابين تعرفوا؟ أنا خايف أحكي السر هذا يروحوا بكرة يغلوه ولا 10 شيكل لأنه

0: شوفوا، مش هتصدقوا، حملوني معلش عشان اطلع من الكيس. ملاقط غسيل ملونه زي المكعبات. ها فيش العاب الهم، ايش نسوي؟ بنحاول انه احنا نساعدهم، بس صدقوني لقيت حتشوفوا رده فعلهم كيف، كانك جايب لهم بسكليت كبير. تعالوا شوفوا معي. امين تو يمي، جبت لكم لعبه. تتوقع ايش هو؟ ترى
1: ملاقط.
0: يلا افتحوها وورجوني احلى شكل بدكم تعملوا فيها. شو هذا اللي بتعمله يا امين؟
1: روبوت.
0: روبوت؟
1: بس حلو.
0: جنن. ايش بتعمل؟
1: بيت.
0: واو. بتأسس في الأساسات قاعد.
1: بدي أنا أعمل روبوت، بدي أعمل زي أمير.
0: ليش غيرت رأيك؟ يا رب التجار ما يغلوا أسعار الملاقط بعد ما يشوفوا الفيديو هذا.
2: يعني مثل ما كنا عم نحكي انه العيله هي معنا للامان والدفى، هي كمان سبب سعادتنا. صح. الاب يمكن ما كان بايده يقدم لاولاده شيء، ولكن حاول بابسط الاشياء يخليهم مبسوطين، وردت فعلهم على فكره هيك بتكبر القلب،
3: تغرف القلب عن جد،
2: انه قدروا يعملوا هيك العابهم وجوهم الخاص وبمخيلتهم، عملوا روبوت وبيت من ابسط شيء ملاقط الغسيل.
3: ايه فعلا، يعني كثير يعني اجتني مشاعر حلوه بصراحه وقت شفت الفيديو، خصوصي على رده فعل الاطفال، كيف انه هنن من ملاقط الغسيل قدرانين انه هنن يعملوا لعبه كامله ويصنعوا سعادتهم، فقديش هذا الشيء حلو.
4: صحيح، يعني هو من وجهه نظري هذا اب مثالي يعتبر.
3: فعلا
4: الاب المثالي هو اللي بيقدم فعلا كل شيء بيقدر يقدمه لأطفاله، وبنفس الوقت لما يلاقي التقدير من أطفاله مثل ما شفنا بالفيديو فبحس حاله خلص ملك الدنيا. في بعض الأطفال هلا عم نشوفها هديل، أنه أهليهم بيجيبوا لهم أغلى الألعاب. صح. وأجمل الألعاب،
2: ما بيقدروا قيمة الأشياء،
4: ما بيقدروا. ففعلا شكرا لأنك عرضتي هذا الفيديو.
2: هذا الفيديو خلاني أستذكر شيء كتير مهم بحياتنا واللي هو الرضا.
3: أيه.
2: انه نحن دائما
3: بنزرع فينا من نحن وصغار. صحيح. على فكره
2: قد ايه كثير مهم هيدا القيم، يعني أيه. تكون موجوده عند الاطفال وعندنا حتى ككبار، يعني بتلاقي في ناس مالكه بيوت وقصور. صح. وعايشه احلى حياه وما لها رضيانه بالشيء اللي عندها وما لها عرفانه تنبسط بالناس اللي حواليها. اما مثلا خبر هدول الاطفال اللي بغزه او حتى خبر الخيمه اللي بسوريا، قد ايه بيعطينا هيك دفع إنسانية إنه نحن قادرين نصنع لحظات سعادتنا وأملنا بالحياة شو ما كانت ظروفنا.
4: فعلاً الرضا هو أجمل كنز ممكن يمتلكه الإنسان.
2: أكيد، وكمان دعواتنا وهيك وقلوبنا مع أخوتنا بفلسطين. أكيد. كمان الله يفرج عليهم. حتابع معكم أخباري. أغلق متجر صغير باليابان أبوابه نهائياً بعد 75 سنة من العمل المتواصل، بلحظة حملت كثير من المشاعر والحنين لكل الزباين اللي مروا عليه عبر السنين. لافت أنه طريقة الوداع ما كانت عادية، وأصحاب المتجر قرروا يودعوا زباينهم بأسلوب إنساني بسيط ومؤثر، خلى المشهد ينتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ورح نشوف سوا طريقة الوداع.

0: طريقة وداع أصحاب المطعم كانت بطريقة يعني الوداع اليابانية التقليدية.
1: تقليدية.
0: إنه هيك بيخفضوا رأسهم شوي. بس أدي صعب، أدي صعب هيك. شوفي مشروع مثلاً ايه؟ قدامك أو حلم قدامك ضليتي سنين شغالة عليه.
1: صح.
0: بلحظة تخسري. هلا شو ما كان السبب، يعني شو ما كان السبب، اذا كان شيء انت مثلا قرارك الشخصي او حتى بسبب الظروف،
1: كثير
0: صعب انك تضلي هيك كنت عم تحلمي عم تحلمي وفجاه يختفي الحلم.
1: يعني
0: 73 سنه هذا المطعم مفتوح وفجاه سكر ابوابه.
2: و73 سنه يعني ما لا وقت قصير. 73 سنه يعني هذا بيتهم مكانهم الشيء الوحيد ممكن يلي بيعرفوا
0: يعني بتخيلوا
2: حافظين كل تفاصيله وكل زواياه، فاكيد الوداع رح يكون صعب.
0: بتخيل مثلا اذا عائله زايرته فبيكون الجد والست والولاد والاحفاد.
1: صح، والاحفاد
0: يعني تخيل الكل عاصر هذا المشروع
1: 100%. يعني
2: بس كل فتره خلص لازم يكون له وقتها.
1: هدي يعني احنا بطبعنا كبشر نحن بنحب انه نحن نتعلق بالاغراض او بالاشخاص وهيك، يعني حتى بتلاحظوا وقت بنسافر سفره صغيره بس هيك شيء 10 ايام هي بنتعلق فورا بالمكان، بنصير دائما بذاكرنا.
2: صح، بحس الشاليه مكتوب باسمي ما بقى بدي
1: ارجع. تماما. فكيف انت عم تحكي عن تعب وشقاء 73 سنه؟
0: صحيح. طب قبل ما أختم معكم فقرة كلامي دي حابة أسألكم، شو هو الحلم اللي لهلأ متمسكين فيه؟
1: الحلم اللي هلأ متمسكة فيه بصراحة أكيد شغلي. يعني إذا عم تحكي كحلم أنا متمسكة
0: عموما بالحياة يعني
1: شغلي، بس بطمح دايما يعني أهدافي وأحلامي بالحياة أني أنا دايما أكون رضيانة وسعيدة بحياتي شو ما كنت عم أعمل. بس الشيء اللي أنا متمسكة فيه كعمل هو أكيد شغلي، أنه أنا كتير بحب شغلي.
0: طيب وروز؟
2: هلا انا من ناحيتي لك كل ما انسال هذا السؤال فعلا بصفن انه انا ما عندي حلم مهني او حلم مادي. خلينا نقول دائما بيكون بالنسبه لي الماده او المهنه او العمل اشياء هي
1: بتروح وبتجي
2: بتروح وبتجي. بس صح. ما بعرف حلمي اني اتمسك باخلاصي، يمكن يكون انسان مخلص. يعني كثير بخجل لما ينأذى انسان او يحزن انسان بسببي، ف أن يكون شخص خير.
0: إن شاء الله يا رب. هيك بدي أتمنى يا رب أنه على طول تحققوا أحلامكم وتضلوا متمسكين بالأشياء اللي أنتم بتحبوها.
1: شكراً كثير لك.
0: وأنا لهون كنت خلصت فقرة كلام ميديا وبدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد.
1: شكراً هديل.
2: شكراً كثير لك هديل.
1: مشاهدينا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا.
3: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

كان عمر وجيه 9 شهور وشفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله انه هذا هو. انا ما بتذكر حالي الا فقت، بس كانت ايدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت اخي، ما عرفت انبال اياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل انه خربط.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. مبارح كان اليوم الثالث من معارض سوريا التخصصية يلي عم تشهد مشاركة واسعة من شركات محلية وأجنبية، وفعلا هالموضوع يعد فرصة مهمة لحتى نتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات.
1: لهيك روز زميلنا عمار كان مبارح على الأرض وحضرنا لقاءات، كان أولها مع حسام الحاج مدير عام تطوير الأعمال بمجموعة كابلات الرياض، فخلونا نشوف هاللقاء ونرجع لكم.
2: بداية أهلا وسهلا فيك معنا عبر تلفزيون الثانية ببرنامج صباح سوريا. سلسلة معرض سوريا التخصصية تمتلك من الأهمية اتجاه سوريا ما تمتلك، يعني احكي لي عن مشاركتكم بمعرض بهذا المعرض تحديدا، كيف فئة التنظيم، وعرفنا عن الشركة أكثر.
3: صحيح، بداية مجموعة كابلات الرياض هي شركة سعودية تأسست من 1984، أكثر من 40 سنة عم نحكي، مقرها الرئيسي في الرياض، لكن اليوم منشآت الشركة موجودة بأكثر من 22 موقع موزعة بأكثر من دولة. احنا موجودين اليوم بالسعودية بالرياض، عنا مدينة صناعية كاملة، عنا منشآت تصنيعية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، عنا في العراق، في أوزبكستان، مؤخرا في سوريا. مجموعة كابلات الرياض تصنف المصنع الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجاله من ناحية إمكانات التصنيع والعوائد السنوية اللي بتحققها. طبعا الشركة مدرجة بسوق الأسهم من سنة 22 تقريبا، وحاليا نحن مندير عملياتنا بالبلدان الخمسة اللي خبرتك عنها. دخلنا للسوق السوري من بداية التحرير، كنا من الشركات السباقة انه نكون موجودين من بداية التحرير، حقيقة لارتباط خليني اقول يعني الرغبة من الشركة انه تكون موجودة بسوق واعد مثل السوق السوري. اي بلد عنده امكانات خليني لك اقتصادية بشرية، مرت عليه ظروف حرب معينة اثرت عليه، لكن دائما مرحلة التعافي تحتاج لمقومات، ومقومات هذه موجودة عند في الاقتصاد السوري وفي الشعب السوري وامكانات البلد بشكل كتير كبير لو اتيحت اكيد لها الفرصة بهذا الموضوع. فكان عندنا رؤية أن نكون من الشركات السباقة اللي موجودة. دخلنا السوق السوري بداية من خلال تواجد منتجاتنا، طبعا منتجاتنا مثل ما بتعرفوا هي منتجات مرتبطة بالبنية التحتية، قطاع الطاقة، بالاتصالات، بالأويلاند غاز، فهي منتجاتنا من المنتجات الرئيسية اللي حتكون داعمة لعملية إعادة الإعمار. بدأنا حقيقة بمنتجاتنا تحت اسم كابلات الرياض، ومع استكشافنا للفرص اللي موجودة في السوق ليست فقط فرص تجارية أو استثمارية، كانت عيننا بنفس الوقت على الصناعة، ونحن من رواد هذه الصناعة مثل ما ذكرت على مستوى المنطقة. فالحمد لله رب العالمين توفقنا باتفاقية مع الصندوق السيادي لإدارة واحدة من كبرى الشركات اللي موجودة في السوق السوري اللي هي شركة سورية للكابلات. تم توقيع الاتفاقية وباشرنا العمل بإدارة وتشغيل وتطوير الشركة السورية للكابلات من مطلع العام الحالي. شركة كاملة اليوم إدارتها تحت إدارة مجموعة كابلات الرياض، ابتداء من سلاسل الإمداد والتوريد لعمليات الإنتاج للتدريب والتأهيل للاختبارات. والحمد لله رب العالمين يعني خلال الأشهر القليلة الماضية أعطانا شوط كتير كبير من عملية تأمين قطع الغيار، تأمين المواد الأولية بمختلف أنواعها، بحيث نعيد وندفع بعجلة الإنتاج لليفل يخدم إن شاء الله الطلب الموجود سواء بالسوق المحلي أو المشاريع. فهذا بالنسبة لكابلات الرياض والشركة السورية. سريعا بالنسبة لمشاركتنا، نحن ما هي أول مرة منشارك بالمعارض تبع سوريا، شاركنا أتوقع هذه المشاركة الخامسة بالنسبة لنا، شاركنا بأكثر من معرض أعمار، شاركنا ببلدكس السنوات الماضية أو السنة الماضية، المعرض سوريا إنرجي نحن اللي قريب لاختصاصنا تحت المعارض التخصصية، هي أول مشاركة لنا. حقيقة نحن دائما نحرص نكون متواجدين من عملائنا من الشركات الهندسية، شركات المقاولات، الاستشارات، حتى العملاء النهائيين، نسمع خليني أقول متطلباتهم احتياجاتهم بحيث نقدر ننوع في المنتجات والخدمات لتلبي تطلعاتهم. الحضور كان جيد حقيقة، يعني يمكن أول يومين ما كان بالمستوى المأمول، لكن اليوم الثالث باي عنا بكرة إن شاء الله متوقع الأمور تتحسن. لكن يحسب حقيقة إذا بدنا نكون منصفين الحضور في هذا المعرض كان فيه ناس متخصصين كتير ككواليتي، الناس اللي جايتك هي ناس متخصصة، عنده شغل له علاقة بالمنتجات أو المشاركة في المعرض.
2: أنتوا على مدار سنوات، بما أنه سنوات مهنة طويلة جداً، شاركتوا بمعارض خارج سوريا وقد تكون معارض سعودية، صحيح؟
3: صحيح.
2: ما هي الفروقات ما بين المعارض السعودية والمعارض السورية بأمانة؟
3: سؤال أكيد يعني عميق. نحن بأمانة مثله مثل أي شغلة من النواحي الاقتصادية في البلد. صناعة المعارض بحد ذاتها هي صناعة تطورت كثير على مدى السنوات الماضية، إذا عم نحكي على آخر 15 سنة، مثل كثير نواحي فعاليات اقتصادية بسوريا بسبب الظروف اللي كانت الحرب، وهذا الجانب كان مهمل بشكل كثير كبير أكيد لأنه ما كان أولوية، لكن اللي شفناه بحقيقة بالظرف القياسي بسنة سنة ونص خليني يكون أمين جيد، في نسبة اجتهاد جيدة. أكيد في كتير نقاط تحتاج لتطوير أكثر بالنسبة لموضوع ترتيبات المعرض، التنظيم، الفعاليات، الندوات الجانبية اللي ممكن تصير، ملتقى خليني لك رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية بشكل أفضل، مثل ما ذكرت من شوي نوعية الزوار حتى ببعض، يعني لازم تكون سيلكتيف بالتسجيل بحيث يكون نوعية الزوار مرتبطة بالمنتجات. لكن إذا كمان بدي يكون منصف مثل ما حكيت، الأمور في تحسن، معرض عن معرض الأمور عم تفرق، صناعة المعارض تطورت كتير، واللي بتمنى كمان من القائمين على المعارض في سوريا نفسهم ما يغفلوا أنهم يشاركوا في معارض عالمية لو كزوار، ويقدروا يشوفوا إيش المناحي الأساسية اللي بتميز هذه المعارض واللي بتساهم بإخراجها بشكل جيد سواء للزوار أو المشاركين على حد سواء. قدامنا شوط أتوقع طويل من التطوير، لكن شايفين الترند في صعود.
2: أخيراً، ما هي رسالة قبلة الرياض للشعب السوري؟
3: حقيقة نحن رسالتنا يعني ما في داعي نقولها لأنه أوردي أخذنا فيها خطوة
2: تطبق عملياً 100%.
3: خليني أقول بس شغلة، أنه من ضمن كل الاستثمارات مثل ما حكينا سوريا بلد عنده مقومات وإن شاء الله ينهض سريعاً إذا تأمنت له الاحتياجات والبيئة الاستثمارية الجاذبة، لكن بأمانة شركة كابلات الرياض المجموعة أخذت خطوة سباقة. نحن ما دخلنا فقط من جانب تجاري وعم نورد منتجات، نحن قفزنا مباشرة إلى الصناعة وبحجم استثمار ما نسهل، وحجم مسؤولية كمان كتير كبير له علاقة مثل ما حكينا بتأهيل خطوط إنتاج، تأمين قطع غيار، تدريب كوادر بشرية. لما تدير مصنع فيه مئات العمال أنت ما مثل ما تدير أي منشأة تجارية في عدد بسيط ومحدود وبمهام محدودة. في عنا تحديات أكيد بالبلد من ناحية الطاقة، من ناحية اللوجستيك، من كثير أمور، لكن نحن قابلين هذا التحدي، أخذنا الخطوة وكنا سباقين بهذا الموضوع. أنا أعتقد بحد ذاته هذا رسالة أنه نحن مؤمنين بمستقبل سوريا ومراهنين على الإنسان السوري، وحقيقة نعتقد بإذن الله تعالى أنه يعني رهاننا حيكون في مكانه، هي مسألة وقت، وإن شاء الله تعالى حنكون من أكثر الداعمين لعجلة التنمية الاقتصادية، الارتقاء بالصناعة السورية بنفس الوقت لتكون قادرة لتنافس ليس فقط محليا بل إقليميا وعالميا إن شاء الله إذا توفرت لها السبل المناسبة، وبنفس الوقت نخدم البلد إن شاء الله في البنية التحتية بشكل كامل لترقى لمصافي الدول إن شاء الله.
2: يا رب. شكرا جزيلا أول شيء لوجودكم معنا بسوريا، شكرا لمحاولتكم قدر الإمكان لأعمار سوريا الجديدة لحتى كلياتنا نكون فخورين فيها ولتكون سوريا هي رائدة على مستوى الوطن العربي مثل ما عهدناها سابقا على مدار سنوات. نورتونا أكيد بهذا المعرض ونورتونا بتلفزيون الثاني.
3: شكرا كثير لكم لإتاحة الفرصة مرة ثانية، وإن شاء الله نلقاكم في لقاءات قريبة إن شاء الله. شكرا كثير سيدنا.
0: كمان مشاهدينا كان في مجموعة من الزيارات على الأجنحة والتقينا بعدد من المشاركين بهذا المعرض. لهيك خلينا نشوف زميلنا عمار شو كمان محضر لنا اللقاءات، وبعدها بنطلع فاصل وبنرجع لكم
2: بجولتنا الخاصة من قلب هذا الحدث لحتى نلتقي بأبرز المشاركات ونستعرض أحدث التقنيات والمنتجات، ونلتقي بعدد من العارضين والمسؤولين للوقوف على أهمية بناء الاقتصاد في سوريا من خلال هذا المعرض. خليكم معنا.
4: شركة إكسترا ميكس هي ضمن مجموعة شركة البشير. شركة البشير تأسست عام 1970. نحن مجالنا في مجال مواد البناء. عمر الشركة ما يقارب 50 سنة. تمام؟ بال 2003 بعد انطلاقه الشركه، كانت انطلاقتها بمواد الحجر ومواد السابقه اللي كانت تنشغل بالخمسينات. بال 2003 طورنا الشركه لمجال الدهانات، مجال لاصق السيراميك، مجال الروبه. بدايه الهدف من اي مشاركه باي معرض او اي لقاء هو اعاده الاعمار في البلد. هاي النقطه الاولى. الهدف الثاني هو ابراز المنتج المحلي، تمام، ودعم الاقتصاد السوري.
5: الحقيقه نحن كفريق ميدل ايست اتخذنا قرار بانه ندخل السوق السوري، فكان اول اجراء عملناه اخذنا رعايه معرض سوريا التخصصيه وخاصه معرض سوريا انرجي بالتعاون مع شركه طياره لتنظيم المعارض، بالاضافه لمجموعه من الايفنتات والصالات ومراكز صيانه اللي راح يتم افتتاحها بالصالات تباع بالمحافظات عفوا تباعا من بعد المعرض. داينس ملتزمة تجاه السوق السوري بالضمان، بالجودة، بتقديم خدمة ما بعد البيع.
6: بعد التحرير نزلنا فورا فتحنا فرعنا بسوريا، والآن حاليا فتحنا فرعنا بعربين. إن شاء الله راح نتوسع لحمص، لحلب، للادية، بالإضافة إلى إن شاء الله قريبا راح نقوم بفتح مصانع لإنتاج البدائل. إحنا بنقدم بشكل عام جميع أنواع البدائل، بالإضافة عندنا قسم خاص بالمفروشات. البدائل هي بديل الرخام، بديل الشيبورد، بديل الخشب، بديل المرايا، بديل الباركة، كله موجود عندنا، أي شيء بدائل موجود تماما. الأخبار يعني الحمد لله لا بأس فيه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد، وبيعمل إنه خربط.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: بدي ارجع صباح عليكم من جديد مشاهدينا باخر فقرتنا لليوم، ووصلنا لفقره تحتك بالدنيا، بس اليوم حلقتنا او فقرتنا مختلفه شوي ومميزه، لانه معنا هيك ضيفه لطيفه ومميزه. معنا الطفله لين مع برفقه الدكتوره سماحه محمد طبيبه الاطفال. بدي صبح عليهم هن الاثنين. صباح الخير.
4: صباحكم.
3: صباح الخير دكتوره. صباح الخير لين.
4: صباح الخير مني ومن لين.
3: يعني دكتوره شو هالضيفه الحلوه اللي جايبتيها معك، وشو هاللطافه الصباح، يعني ولا أروى ولا أهضم. كيف الطفل ممكن يكون بهالرواء هيك؟
4: والله لك هلا أول شيء الموضوع جينات، يعني كثير الطفل بيطلع لأمه لأبو.
3: عن جد جينات
4: يعني. وتاني شيء اختيار الوقت المناسب لحتى أنت تطلعي البيبي، يعني صحيح. إحنا من بارح خبرنا لين أنه أنت بدك تكوني آكلة، بدك تكوني بدل حفوضة
3: نسو.
4: فبدك تكوني كمان بدل الحفوضة، بدك تكوني نايمة منيح، معناك نعسانة، بدنا نكون طلعين غازاتنا، بدنا نكون متدشعين. فأنه يعني عطينا شوية تعليمات قبل المقابلة لتكون رايقة.
3: ولين التواصل يعني مثل ما
5: الواضح أنه لين التزمت بكل هاي التعليمات. طيب سماح، هلأ اليوم نحن بدنا نحكي على الأطفال حديثين الولادة، بدنا نفوت بعالمهم. يعني أكيد هي فرحة لا توصف، فرحة الأهل لما يشوفوا ابنهم، بس بنفس الوقت ما بيخلى الموضوع من الخوف. يعني نحن شو بدنا نعتني بهذا الطفل، خصوصا أول ولد، كيف بدنا نعتني فيه، شو أساسيات العناية بالطفل حديث الولادة؟
4: تماما. هلأ أول فترة بحياة الطفل أو هي أول 3 شهور، دائما أنا بقول لكل ماما بتجيني معها بيبي بهالعمر أنه نحن قدامنا هلأ جنين. يعني أنا ما زلني أعتبر يعني عم تعامل مع طفل عم يتأقلم مع الحياة خارج الرحم أو مع البيئة خارج الرحم. فأهم شيء بهيدي المرحلة أنه نحن نعطيه الحب، العاطفة، الثقة، الأمان. هذا أهم شيء، أنك تستجيبي لبكاؤه فوراً، أنك تعرفي تلبي احتياجاته بشكل جيد، احتياجاته العاطفية، الجسدية، من كل الأنواع. تمام. والشغلة الثانية اللي كمان مهمة إنك تتعاملي مع إنك تقلدي لبيئة الرحم للطفلة. يعني هلأ مثلاً لين ممكن تعتبر حالة شوي ضايقة خلقها لأنه في إضاءة كتير، في عالم كتير لمستها،
3: مكان مو متعودة عليه.
5: لين شكلها حابة تشارك معنا، حابة تعطي رأيها بالموضوع. شو رأيك نفوت هلأ بالعملي مشان هيك ما نضايق؟
3: طب عليها شغلات مثلاً، بما أنه هيك يعني مثل ما ذكرت روز قبل شوي إنه الأب والأم الجداد بيكونوا هيك كتير متوترين ومالهم عارفانين، خصوصي بأول سنة سنتين أول ما يجي الولد. فنحن شو الشغلات اللي فينا نطبقها هلأ على لين يستفيدوا منها كل أم وأب جداد؟
4: تمام. هلأ أول شغلة وأكثر شغلة بيعانوا منها الأمهات هو المغص. طبعاً المغص ما بيتشخص بسهولة، يعني المغص هو عبارة عن بكاء الطفل 3 ساعات باليوم، سواء متواصلة أو منفصلة، لأكثر من 3 أيام لأكثر من 3 أسابيع. بصراحة سببه هو عدم نضج بالجهاز العصبي والهضمي عند الطفل. يعني في كتير عالم بيفكروا المغص هو بس غازات. لا، المغص هو كمان وقت بيكون الطفل عم يتعرض بيتعرض لمؤثرات او منبهات حسيه زايده عن اللزوم فبيصير ينمغص لانه جهازه العصبي لسه ما بيكون.
3: طب نحن كيف بنفرق بين البكاء الطفل يلي ناتج عن مغص او ناتج عن جوع مثلا او ناتج عن بس هيك يعني مثل ما بيقولوا هيك فجر يعني ما في شيء؟
4: هلا البكاء المغص بيكون بكاء عالي جدا، عالي النبره، بيكون صراخ، بيكون صعب تهدئه الطفل غالب الاوقات. بتحاولي انك تكوني تعملي كثير شغلات، بتكوني بتعملي للطفل بدلتي له الحفوضه، عملتي له كل شيء وما هيك هو عم يبكي وما انك قادره تهدي باي طريقه إن كانت. فكمان بتحسي انه محمر وجهه، عم يشد حاله، عم يرفس، عم رجلي عم تقرب على بطونه، فانه هاد كلياته تعبير على انه لا الطفل ما انه مرتاح، يعني في شيء مضايقه وزعجه.
3: الاكل مجرد ما طعمتيه
4: بيسكت تماما، بيهدى.
5: سماح شفتك عم تهزي البيبي، قرات معلومه من فتره انه لما نهز البيبي فهو بيرجع بحس انه هو لساته برحم امه
4: تمام.
5: فهي فتره النوم بالنسبه له لما الام تتحرك، غير لما تهدى، لما تهدى او تنام بيبلش هو يتحرك بقلب بطنه، فهون بيفيق.
4: صحيح.
5: فهل هي المعلومه صحيحه؟
4: اي صحيح، صحيح جدا. وحتى الطفل بيحب الهز العمودي اكثر من الهز الافقي لانه بيذكره بالرحم، لانه الام بتكون قاعده بيكون عم ينهز الرحم بشكل عمودي اكثر، لذلك بتحسوهم بفضل السياره. فهي علاج كثير سحري للمغص. دائما بنقول للاهالي انه خذوهم بسياره مشوار، بتحسي هي الطشطجه كثير بتريحه للطفل، كثير بتريح له هالمنبه العصبي اللي موجود عنده. ففعلا هي شغله كثير مهمه، بس المهم فيها انه دائما تكونوا مثبتين رقبته وراسه للطفل، لانه كثير نحن معرضين لمتلازمه هز الرضيع. فهي للاسف بتؤدي احيانا لنزوف، بتؤدي احيانا لوفيات للاطفال لو انه نحن اذا ما انتبهنا على هز الطفل. فهذا الشيء كثير مهم وضروري. فمثل ما قلنا هي اول علاج للمغص هو التهدئه تمام، يعني نحن بدنا نكون هادين.
3: ممكن هيك نحطه مثل ما انت حاطتيه ونهزه.
4: هلا هو اهم شيء
5: ببلش نطبق عمليه
4: هي. فبالنسبه للحركات، اول حركه هي حركه البسكليت او حركه يعني وضعيه القرفصاء تقريبا.
3: صح، انا بشوفهم هيك بيعملوا بالرجلين
4: تماما. بتحطيه هيك وبتعملي له هيدي الحركه، اوبا، بتحطيها وبتقربيها عليه هيك شيء تقريبا 20 ثانيه تمام هيك، اوبا تمام. فهيدي الحركه كثير بتريحه. الحركه الثانيه انك تثبتي رقبته وراسه تمام بهيدي الحركه، شايفين هدول الاصبعتين هيك، بتثبتي انت الرقبه والراس وبتحطي ايدك الثانيه تحت بطنه. فهذا الشيء بيعمل له كمان مساج للطفل وبيريحه كثير. والحركه الثالثه هي مثل ما قلنا الهز العمودي، هيدا الهز العمودي كثير كمان بيريحه لانه بيذكره ببيئه الرحم. فهدول كثير شغلات بتريح.
5: يا عمري شكلها كثير كيوت طالعه.
3: نحن مركزين بلينو وتعبير بالسهم.
4: الشغله الرابعه ممكن انك كمان انت تحطيها على ظهره للبنوته، بس بدها تكون اكيد على مستوى ثابت اكثر من هيك تمام، وبتقعدي بتعملي لها مساج. فهذا المساج بيكون بايديكي تمام، بتحاولي مثلا تعملي هيك وتغني لها معه تمام، لحتى تحاولي قدر الامكان انك تريحي.
3: ما بتكون هيك يعني الايد شوي ثقيله على بطن؟
4: لا هو بتحطي مثلا مثل زيت عطري او زيت مثلا مثل زيت اللافندر، زيت دوار الشمس. هلا انا ما بنصح بزيت الزيتون لانه بيعمل تشفاف للجلد واكزيما، وبس بتحاولي انك شوي انك تحركي لها اياه تمام بشكل بسيط. يعني
3: شو بالنسبه لزيت النعناع؟ في كانوا من زمان يستخدموه؟
4: ما في مشكله. هو نحن بس مع مشكلتنا مع زيت الزيتون انه زيت الزيتون مثل ما قلت لك بيعرض جلد الطفل للاكزيما
3: تمام.
4: فاول شيء بنعمله للطفل هو تهدئة الأم، وهذا بصراحة حجر الأساس لعلاج المغص. الشيء الثاني هي الحركات أو التمارين أو التدلي. الشغلة الثالثة هي السيارة. الشغلة الرابعة يمكن في كتير أمهات ما بيعرفوها، بس هي تعديل النظام الغذائي للماما. يعني كتير مهم أنه أنت تلغي من نظامك الغذائي مشتقات حليب البقر أو الأطعمة المسببة للحساسية، سواء فول، زبدة فول السوداني، مكسرات، بيض وما إلى ذلك. وآخر شيء هي الأدوية العشبية، يعني مع أنه هي كتير شائعة، بس لا نحن بنفضل أنه نخليها لآخر شيء. وكمان كتير مهم لحتى تبعدي كتير عن المغص أنه هيك مثل شايفة وقت مثلا ما بيروق البيبي، يفضل أنك مثلا تعطيه لحاية، تهزيه شوي، تحطيه ببيئة عتمة ضوضاء بيضاء وأمط. فهذا الشيء أكتر شيء بيذكره ببيئة الرحم فبيريحه. فنحن رح نحاول نعطيها لحاية لهي ملكي بتهدى شوي. يلا بس بوسي بس بوسي.
3: طيب دكتورة، بالنسبة للمغص والارتجاع يلي من أكثر الشغلات اللي بيعانوا منها الأهل بالفترة الأولى، فأيمتى نحن ممكن نسيطر على الموضوع بالنسبة للارتجاع؟ أيمتى ممكن يعني نراجع طبيب؟ نحن شو الوضعية الصحية لازم نحمله فيها؟
4: هلا بصراحة الارتجاع هو كمان سببه عدم نضج بالجهاز الهضمي أو عدم نضج بعضلة المريء. فبالبداية لازم نعرف أنه سواء المغص ولا الغازات ولا عسرة الخروج لسببها أنه الطفل لساته جهاز جهزته معنا ناضجي ما راح تروح لعمل الاربع لست شهور شئنا ام ابينا. يعني احنا بنحاول نخفف من الاعراض قدر الامكان، بس ما بنوعدكم دائما على انه نحن نقدر
3: نسيطر
4: على الشغله الاولى او التوصيه الاولى بالارتجاع. اول شغله اذا كان الارتجاع غير مترافق مع نقص وزن فما في مشكله، الارتجاع يعتبر فيزيولوجي طبيعي وبيروح لحاله. اما اذا كان مترافق مع نقص وزن فهذا يعتبر بقى صار مرضي وصرنا نحن بحاجه لعلاج من طبيب الاطفال. هلا التوصيات العامه اللي احنا بنعطيها للامهات بالبدايه تخفيف كميه الرضعه وزياده عدد الرضعات. احنا برضع البيبي 10 دقائق بالعاده أي. فبصير مثلا برضعه 10 دقائق كل ساعتين، بصير برضعه 5 دقائق كل ساعه او 5 دقائق من صدر
3: بيشبع. طيب
4: ما مو هو بيرجع بيشبع بعد ساعه، يعني انا عم اقسم له هي الوجبه نفسها بس انا عم اقسم له اياها. واذا عم يرضع حليب صناعي مثلا فينا مثلا بدل 4 اونصات نحطهم 2 اونصه كل ساعه ونص لفرض المثال، يعني قصدي مكيالين يعني 60 ملي.
3: طب نحن كيف بنحمله هلا مشان نورجي المشاهدين؟
4: تمام. هلا هي اول شغله. ثاني شغله انه اكيد بعد التدشئه بعد الرضاعه هي شغله كثير مهمه.
3: تمام.
4: فنحن عندنا شغلتين للتدشئه. الشغله الاولى اهم شيء باي بيبي حديث ولاده انه نحن نكون مثبتين رقبته وراسه، فانت طالما ماسكه بهيدي المنطقه فهو امن. تمام. فبتحطيه اول شيء على كتفك وهي اكثر شيء شائع بالنسبه للامهات. تمام. بتحاولي قدر الامكان على انك تكوري ايديكي تمام وتعملي له هيك، او انك تعملي له مساج بهيدي الطريقه. هي كمان كلياتها بتحاول
3: هيك
4: تطلع.
3: صح هيك.
4: هي بتوجعه اكثر.
3: اي
4: تمام. فهلا هي اريح. هي اريح بالنسبه له هو، حتى انت جربي انك تعملي هيك لحالك ولا صح. تعملي هيك صح. حسي هيك اريح
3: هي أخف.
4: فانه بتخفف وجع شوي عنده. الحركه الثانيه اللي هي يعني بتحسيها بتطلع بسرعه، فانت بتحطيه على رجليكي تمسكيه من هون مثل ما قلنا، هي الحركه هي اللي بتثبت الرقبه والراس دائما. فصار باي القعده كمان بتعملي له هيك، فهذا الشيء كمان كثير بيريحه. تمام. وحتى هو بتحسي هلا هي الطريقه بتطلع اكثر. اكثر شيء بحس الامهات عنده مشكله فيها انه ما بيقووا قلبهم كثير بالطبطب،
3: بخافوا على البيبي
4: لانه بتعمل له هيك. هلا هيك ما رح تطلع تتشاي، رح تقعدي انت والبيبي ساعه وما رح يطلع،
3: ما رح يمشي.
4: وهي بصراحه كثير شغله مهمه انه يطلعها، لانه يعني حتى الطفل وقت ما بيكون اخذ التقام صحيح للثدي او بتكون مثلا الببرونه عم تطلع هواء، فهو هي بيكون السبب بنوبه
3: صح انه هو مهووس
4: والارتجاع. كثير مهم انه نحن نعرف ندشيه للبيبي بشكل جيد. وكمان بالارتجاع مهم انك تقعديه بوضعيه
3: دكتوره، يعني الحدوث الحديث يطول صراحه ونحن ما لنا شبعانين منك ومن لين، واكيد حيكون عندنا لقاءات ثانيه مع
5: لين
3: البنوته
5: يعني.
3: لين
5: لقاءات الثانيه.
3: شكرا كثير لك وشكرا هيك للاستضافه الحلوه للاضافه الحلوه اللي ضفتوا لنا اياها.
5: شكرا كثير لك ونورتي صباحنا اليوم، واكيد بدنا نشكر كمان مشاهدينا على متابعتهم معنا. بدنا نشوفكم بكره اكيد بنفس الموعد وبفقرات منوعه.
3: الى اللقاء.

كان عمر وجيه 9 شهور وشفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. مع تواصل التحقيقات، وزارة الداخلية تكشف طبيعة العبوة المستخدمة في تفجير شارع النصر، وصحة دمشق تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9 أشخاص. وفي ردود الفعل، مواقف عربية وإقليمية تندد بتفجير مقهى دمشق وتؤكد التضامن مع سوريا. من داخل الكونغرس الأمريكي، مطالبات بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتأكيد أن التصنيف يعيق التعافي وإعادة الإعمار. بعد هجوم واسع على كييف، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30 شخصاً، والرئيس الأوكراني يتعهد بالرد على التصعيد الروسي.

0: أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد. وقالت الوزارة أن العبوة كانت مجهزة بشظايا معدنية ما أدى لإحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان، موضحة أنها باشرت بجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذ إفادات الشهود، متعهدة بملاحقة من يقفون وراء التفجير وتقديمهم إلى العدالة.
1: نحن الآن أمام المقهى، مقهى المشارية الذي وقع فيه التفجير في شارع النصر في العاصمة دمشق. طبعا اليوم أعادت حركة الشارع إلى طبيعتها مع تواجد أمني في المنطقة. طبعا تم إغلاق المقهى إلى أن تنتهي إدارة المباحث الجنائية من جمع الأدلة والوثائق والبصمات. الحصيلة النهائية للقتلى 9 أشخاص من بينهم 6 محاميين كانوا داخل المقهى، إضافة إلى 9 مصابين تم توزيعهم على 5 مشافي في دمشق أيضا من الذين كانوا داخل المقهى، بالإضافة إلى مصابين آخرين كانوا خارج المقهى. طبعا بحسب وزارة الداخلية سبب التفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع، وما زالت التحقيقات اللازمة مستمرة حتى يتم الكشف عن القائم بهذا التفجير. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وأفاد مدير مديرية صحة دمشق وائل دغمش لتلفزيون سوريا بارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا. وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور بشكل تدريجي إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهد من داخل المقهى الذي وقع فيه الانفجار.
2: Thank you.

0: وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: هلا يا أخوي يا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا أنه هاي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كتير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكرة بيفوت، مو بكرة، بكرة الخميس، بكرة الجمعة، السبت بيفوت، الأحد بيفوت، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. اللي صار هو حالة من الزعزع والتشويش بعبوة ناس في بداية الصنع، ما بتخوف، لكن إنه اللي بيألمنا إنه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجة من وزارة الداخلية.
0: توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، نتابع أبرزها.

0: حول هذا الموضوع رحب بماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ماريات، لنرصد وإياك كيف يبدو اليوم الوضع بعد سير التحقيقات وما أعلنت وزارة الداخلية عن طبيعة ما جرى من هذه العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير شارع النصر. ضعينا في التفاصيل.
1: نعم مرحبا ديما، حقيقة منذ صباح اليوم عادت حركة شارع النصر إلى طبيعتها. طبعا اليوم جمعة وبكافة الأحوال لم يكن هناك أي ازدحام مروري، لكن الطرقات تم فتحها أو الطريق الذي تم إغلاقه يوم أمس تم فتحها. أيضا المحلات التجارية عادت لتفتح من جديد، المحلات التي يعني تفتح عادة في يوم الجمعة، لكن المقهى الذي وقع فيه هذا التفجير تم إغلاقه من قبل إدارة المباحث الجنائية إلى أن يتم الانتهاء من عملية التحقيق وجمع الأدلة والبيانات والبصمات من داخل المقهى. يعني سوف يبقى مغلق إلى حتى أشعار آخر. طبعا يعني ما تزال بجانب المقهى توجد سيارات تابعة لإدارة المباحث الجنائية ولقوى الأمن الداخلي، لكن الطرقات بشكل عام تم فتحها وعادت الأمور والحياة إلى طبيعتها. طبعا يعني ما يزال هناك حالة من الخوف وحالة من الاستنكار في الشارع السوري لما حدث، وخاصة وأن يعني الانفجار الذي وقع فيه المقهى هو عادة ما يرتاده المحامون بالإضافة إلى أصحاب الدعاوى، يعني منهم من اعتبر هذا التفجير أو الانفجار يعني هو اعتداء بشكل أو بآخر ربما على مؤسسات الدولة أو يعني المناطق القريبة من مؤسسات الدولة. طبعا يعني أيضا كان منذ يوم أمس وحتى اليوم كان هناك يعني تخريج للمصابين من قبل مشفى المجتهد وغيرها من المشافي. طبعا الحصيلة النهائية للقتلى هي 9، من بينهم 6 محامون تم الإعلان عنهم من قبل نقابة المحامين. طبعا نقابة المحامين أدانت بشد العبارات هذا التفجير الذي حدث في المقهى وأسفر عن وقوع عدة محامين قتلى بالإضافة إلى إصابات أيضا. طبعا ما يزال حتى الآن يوجد بعض المصابين في المستشفيات 5 التي تم نقل المصابين إليهم في العاصمة دمشق، ووزارة الداخلية إلى حد هذه اللحظة تواصل عمليات التحقيق، ويعني بحسب التصريحات الأخيرة أن هذا الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تم وضعها في المكان تزن نحو كيلوغرام، أيضا مؤلفة من شظايا حديدية، يعني وهذا ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة، وقوع جرحى ووقوع أضرار مادية كبيرة في المكان. طبعا أيضا صرحت وزارة الداخلية بما قامت به فور وقوع التفجير من فرط طوق أمني إلى المساعدة في نقل المصابين إلى المشافي 5 في دمشق أيضا، وبعدها باشرت عمليات جمع البيانات والأدلة من المكان وروجعت تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلات التجارية القريبة أو التي يعني تقع في أمام المقهى إلى أن يتم التوصل إلى المتورط في هذا التفجير. ووعدت وزارة

0: في أخبارنا السياسية، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، كاشفا عن دعوة وجهها له الرئيس أحمد الشرع لزيارة دمشق. وقال بري في تصريحات لصحفية للمدن إن الزيارة أرست مسارا جديدا من العلاقات بين البلدين، قائما على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق، مع الحفاظ على سيادة كل منهما. أشار أيضا إلى أن النقاش تركز على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية السورية، معتبرا أنه لا مناص للبنان سوى التنسيق مع سوريا لكونها صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. لفت أيضا إلى أن الهم المشترك بين لبنان وسوريا يتمثل في الخطر الإسرائيلي وعمليات التوغل والاحتلال في جنوب البلدين، مشددا على ضرورة التنسيق بشأن هذه القضايا المشتركة.
1: في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان، زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
2: اليوم هذا اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
1: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلنا في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي، ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
0: تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطوراً متسارعاً منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءاً من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مروراً بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولاً للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. المزيد في سياق هذه المادة.

0: صراحة لك وللمشاهدين، يعني لابد من أن نبدأ من المشهد الشعبي الهائل وغير المسبوق الذي حظي به وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته وجولته في لبنان وتحديدا عاصمة الشمال طرابلس. هذا الاستقبال الحاشد واللافت لم يكن بروتوكولا رسميا فحسب، بل يعكس حرارة قلوب استقبلته وصدق مشاعر عفوية من مواطنين رأوا في مجيئه وفي وجه دمشق الجديدة بداية لانقشاع زمن طويل من الظلم والوصاية والاضطهاد الذي جثم على صدور اللبنانيين لعقود. لقد عكس الاستقبال رغبة شعبية عارمة في طي صفحة الماضي الثقيلة واستشراف مستقبل تسوده ندية العلاقة والأخوة الصادقة بين الشعبين والبلدين. هذا التناغم الشعبي توازى مع عمق سياسي وجيوسياسي حملته الزيارة، حيث توجت بتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة التي ستؤسس لإطار مؤسساتي دائم يحكم العلاقة بين دولتين سيدتين مستقلتين، وهو ما تقاطع مع إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عن مراجعة وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة التي كانت مبرمة مع النظام البائد بما وصل المجحفة التي كانت قد أبرمت سابقا مع النظام السابق.
1: طب إذا أردنا الوقوف عند تصريحات نبيه بري والرسائل المراد إيصالها من خلال تصريحاته، كيف نفهم ذلك في سياق هذه العلاقات وهذا الترحيب الواضح من زيارة الشيباني إلى بيروت؟
0: نعم، برزت يعني العمق الدلالة هي في هذه الزيارة عن الدعوة التي وجهت في الرئيسين جوزيف عون والرئيس نبيه بري، وعن أيضا كلام الرئيس جوزيف عون. سأبدأ بكلام الرئيس جوزيف عون والرسائل المتبادلة مع سوريا، حيث جاءت المواقف لتبدد مواقف رئيس عون وكلامه لتبدد بوضوح مخاوف وهواجس انتابت قسما بعض من اللبنانيين والمراقبين بشأن إمكانية دخول قوات أحمد الشرع إلى الساحة السورية أو اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بالقوة أو فرض وصاية عسكرية جديدة. الرئيس عون حسم هذا الجدل بنقله تأكيدات حاسمة من الرئيس الشرع، مفادها أن صفحة الماضي طويت كليا وأن دور سوريا الجديد لن يكون كدورها السابق، فلن تكون دمشق مع طرف ضد آخر، بل ستقف إلى جانب جميع اللبنانيين ومؤسسات دولتهم الشرعية. هذا الإعلان يبدد هواجس الصدام الإقليمي المباشر ويؤكد أن دمشق الجديدة تتبع استراتيجية حصر السلاح والدفاع بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية دون الانجرار إلى معارك جانبية بالوكالة. أما دعوة الشيباني الموجهة من الرئيس أحمد شرع إلى الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني لزيارة دمشق هي أيضا رسالة سياسية واضحة إلى، يعني أراد الشيباني التكلم مع المكون الشيعي في لبنان للقول لهم لا تخافوا، نحن لن نقف مع طرف ضد طرف في لبنان، نحن طوينا صفحة الماضي، لن نعيد الأخطاء التي أنتم ارتكبتموها أو التي ارتكبها حزب الله في سوريا. وأيضا هي نتيجة مواقف كانت سابقة إذا ما عدنا بالتاريخ إلى الوراء قليلا للرئيس نبيه بري بعلاقته مع نظام الأسد، حيث كانت العلاقة وهي معروفة منذ عام 2005 تسودها التوترات، وكان هناك تباعد في المواقف السياسية، وأيضا لم تدخل حركة أمل بزواريب القتال بزواريب الحرب وعلى الشعب السوري إبان الثورة السورية كحزب الله، بل أخذت موقفا محايدا. ونحن نعلم أن بالآونة الأخيرة لم يكن مسموحا حتى للرئيس بري ولم توجه أي دعوة له لزيارة نظام بشار الأسد البائد، وبالتالي هذا ما قد يكون يريح التعاطي مع السوري مع الرئيس بري تحديدا، وهو رسالة كما قلنا سابقا لتبديد المخاوف الشيعية المكون الشيعي تحديدا والقول لهم بأننا على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وأيضا لإنهاء موضوع الذي أثاره ترامب سابقا وهو موضوع دخول الجيش السوري إلى لبنان، ليكون كلام الرئيس الوزير الشيباني كلاما نهائيا مبرما.
1: وتم التطرق أثناء تصريحات نبيه بري إلى أن العلاقة بين العلاقات اللبنانية السورية تأخذ مسار مختلف هذه المرة وتأخذ أرست مسارا جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين. ما طبيعة اليوم الملفات المتشابهة، التعاون المشترك ما بين البلدين، التحديات ربما أو حتى العقبات التي قد تقف عائق أمام العلاقات؟
0: نعم، لبنان وسوريا الآن وضعا على السياق، على السكة الصحيحة، عملية التعاطي فيما بينهما من دولة لدولة، وبالتالي هذه اللجنة المشتركة العليا اللبنانية السورية هي ما ستؤسس لهذه العلاقات المستقبلية. موضوع يعني هناك على الطاولة، كان مجلس الوزراء قد نشر مضمون هذه الاتفاقية، هي تتطرق إلى الوضع الأمني، العسكري، المؤسساتي، الطاقة، المياه، الاقتصادي، سيكون لها عدة مجالات يعني للتكلم بها لاحقا، ولإيجاد رؤية مشتركة لتنفيذها على أرض الواقع. يعني هناك أريد أن أشير إلى عمق دلالة الدعوة الرسمية التي وجهت للرئيسين عون والرئيس بري لزيارة دمشق. هذه الدعوة تؤكد أن التعامل السوري بات محصورا بالقنوات الشرعية الرسمية للدولة، وفي المقابل يجد حزب الله نفسه اليوم يعيش عزلة إقليمية وسياسية غير مسبوقة. وكان أيضا كلام الشيباني من عند الرئيس بري أنه لم يضع أنه لا زيارة لحزب الله اليوم، فالحزب الذي استنزف قدراته لسنوات لحماية النظام السابق في سوريا المجرم يقف اليوم خارج الحسابات، حيث أعلن الوزير الشيباني من عين التيني أنه لا لقاء مع حزب الله اليوم، نافيا طرح هذا الملف على الطاولة، ما يثبت أن زمن المعادلات الموازية للدولة قد انتهى، وما يؤكد أن سوريا لديها النية الصحيحة والنية الثابتة على التعاطي مع لبنان كدولة وسيادة وذات شرعية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر وسيم جانبين الصحفي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأظهرت رسالة وقعها أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدتها البلاد بعد خلع نظام الأسد، ويشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بحسب ما نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وأشار الموقعون على أن الرسالة إلى أن استمرار إدراج سوريا ضمن هذه القائمة لم يعد يستند إلى الأسس القانونية التي يبنى عليها التصنيف. حول هذا الموضوع رحب بعبد الرحيم خليفة الكاتب بالشأن السياسي معنا مباشرة من بوخارست. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن، الحديث عن هذه الخطوة ودلالات هذا التحرك داخل الكونغرس سيد عبد الرحيم، الذي يعكس ربما تحول في المزاج السياسي داخل واشنطن تجاه سوريا.
2: أولا شكرا على الاستضافة، شكرا لجهودكم الطيبة. لا شك أن هذه الخطوة اليوم تأتي هي تحصيل حاصل، تتويج لمسار طويل من إعادة رسم العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة السورية الجديدة ممثلة بالإدارة الحالية. لا شك يعني نحن قبل أيام شهدنا زيارة مهمة جدا غير مسبوقة الحقيقة لرئيس جهاز الاستخبارات السورية السيد حسين سلامة، الذي يعني شارك على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلقاء كلمة، وكان هذا ضمن المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب. هذا طبعا سبقه كما نعلم نحن في نوفمبر 2025 نوفمبر الماضي لقاء السيد الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى هامش هذه الزيارة كان قد انضمت سوريا أيضا للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الدولة رقم 90 في هذا التحالف. ودعينا ننوه إلى مسألة غاية في الأهمية، أن سوريا اليوم التي بقيت على قوائم الدول الراعية للإرهاب كان قد أزيل اسمها قبل فترة قصيرة أيضا من الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، بما يعني أن يعني كل هذا المسار الطويل والمتعدد لم يعد من معنى الحقيقة لوجود اسم الدولة السورية على قوائم يعني الدول الراعية للإرهاب. أنا أعتقد أن هناك شراكات أمنية واستراتيجية اليوم ترسم بين الدولة السورية والولايات المتحدة الأمريكية، هناك شراكات على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي وحتى الاقتصادي، كلها تؤكد تماما بأن سوريا والولايات المتحدة الأمريكية ماضون في الحقيقة بإقامة أفضل العلاقات على مختلف الجوانب. لذلك أنا أعتقد اليوم ما يقوله هؤلاء النواب بمجلسي الشيوخ والنواب يعني تحصيل حاصل. دعينا ننوه إلى مسألة أيضا، يعني أن هناك رموز كبيرة الحقيقة ممن وقعوا على هذه المذكرة التي رفعت للسيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، منهم رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين، ومنهم أيضا النائب الجمهوري يعني الذي هو في العلاقات الخارجية والدفاعية جون ويلسون، وكل وإضافة لأسماء أخرى كثيرة وعديدة. هذا يؤكد تماما بأن المزاج العام الحقيقة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين قد تبدل كثيرا بعد هذا المسار المتعدد والخطوات المتلاحقة في إعادة رسم أفق العلاقات السورية الأمريكية.
1: ولكن يعني هنالك من يتحدث عن فعلا ما واقعية تطبيق ذلك على أرض الواقع، إزالة اسم سوريا من هذه القائمة، هل هنالك سقف زمني من وجهة نظرك؟ هل هنالك أي شروط ربما وضعت لذلك؟
2: يعني أنا أعتقد ليس هناك من شروط، لكن يمكن الحقيقة يعني في من خلال هؤلاء النواب نفسهم ذاتهم الذين وقعوا على هذه المذكرة يحكى بأنهم يعني كان يقولون بأنه يمكن العودة في أي وقت لفرض عقوبات على أشخاص أو مؤسسات، ولكن ليس على الدولة السورية. وهذا وهناك يعني شبه مطالب واضحة أصبحت للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، تتعلق بتخفيف الوجود الروسي في الدولة على أراضي الجمهورية العربية السورية، بمسألة المقاتلين الأجانب، بمسألة المشاركة السياسية لمختلف الطيف السوري والمكونات المجتمع السوري، أيضا زيادة مساهمة ومشاركة المرأة، إضافة إلى دعم اندماج مناطق شمال شرق سوريا، وتحديدا يعني ما المقصود فيها هو أماكن وجود أهلنا وشعبنا الكردي في تلك المنطقة من سوريا. لكن أنا أعتقد كل ذلك لا يرقى إلى مستوى إيقاع العقوبات. ربما ما تتفضلين به عن مسألة يعني الزمن في إزالة هذه العقوبات، أنا أعتقد أن هذا الأمر لن يطول كثيرا، يعني ربما يعني خلال أيام قليلة أسابيع على أبعد حد يتم إزالة اسم سوريا، خصوصا يعني إذا هناك تطلع أمريكي الحقيقة لإقامة شراكات على المستوى الاقتصادي. وهذا ما جاء في المذكرة التي رفعت لوزير الخارجية، تتحدث على أن هذا يشكل معوقا أمام إعادة تعافي سوريا ونهوضها وإعادة البناء. وهذه مسألة تهم الولايات المتحدة كثيرا، وبحكم العلاقات السورية مع مختلف دول الإقليم التي هي أيضا في علاقات جيدة وقوية،
1: سيكون لها يعني انعكاسات إيجابية على العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا. لكن عادة لاتخاذ هذه الخطوة، هل هنالك أي إجراءات سياسية أو حتى قانونية للسير بهذه الخطوة؟ هل هنالك أي شروط ربما مطلوبة حتى من قبل الجانب السوري؟
2: يعني لا أعتقد أن الجانب السوري بوارد يعني أن يكون له شروطه. هو يعني الجانب السوري في موقف كما نعلم يعني لا يحسد عليه، هو يتطلع على الحقيقة لإزالة هذه العقوبات. ونحن كلنا نتذكر الحقيقة الدور الذي قام فيه يعني تقامت به الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها المتعددة. نحن يعني سمعنا تصريحات للسيد محمد علاء غانم الذي هو يمثل يعني مدير الشؤون السياسية في مجلس العلاقات السورية الأمريكية، تتحدث عن هذا الأمر وبهذا الخصوص. لا أعتقد أن هناك يمكن ما تسميته بشروط سورية تتطلع
1: ليست شروط، إجراءات يجب القيام بها سواء سياسية أو حتى قانونية.
2: نعم أستاذ ديما، هذه الإجراءات نعم بالتأكيد ستأخذ بداها. لا يمكن هذه العقوبات أن ترفع مجرد أن وصلت هذه المذكرة إلى مكتب السيد وزير الخارجية ماركو روبيو. بالتأكيد أن هناك إجراءات قانونية ستتبع من خلال المؤسسات التشريعية والقانونية والمؤسسات وزارة الخارجية الأمريكية، وحتى يعني تتطلب يمكن الأمر أيضا توقيع الرئيس الأمريكي شخصيا دونالد ترامب في هذا الأمر. هذه الإجراءات يعني إذا كان المداخ العام متوفر، لا أعتقد أن هذه الإجراءات ربما تأخذ بعض الوقت، ولكنها هي في النتيجة تحصيل حاصل. لن يقف أحد مانعا أو رافضا لإزالة هذه العقوبات، وهذا لا شك سيريح سوريا كثيرا في إطار خصوصا إعادة التعافي.
1: هذه النقطة أود أن أتطرق إليها، عملية يعني طرح بأنها ستكون لها انعكاسات إيجابية على ملف الأعمار، على التعافي الاقتصادي السوري، ولكن هذه الخطوة هل هي كافية فعلا لذلك؟
2: يعني لا شك أن هذه واحدة من أهم الخطوات التي يمكن أن تساهم في إعادة التعافي والبناء. هذا في الجانب الآخر يتطلب الحقيقة الكثير مما على الدولة السورية فعله، وأيضا يتطلب الكثير من أصدقاء الدولة السورية، الدول الإقليم التي تحتضن سوريا وتقف إلى جانبها، تتطلب حقيقة شراكات وتعاون. هذا يتطلب من الدولة السورية إقامة بيئة قانونية، يتطلب من الدولة السورية الحقيقة إقامة استتباب الأمن، القضاء على كل مظاهر يعني الإرهاب في الدولة السورية، حتى يكون رأس المال والشركات التي تريد الاستثمار في سوريا تريد التعاون مع الدولة السورية مرتاحة، يعني إذا جاز التعبير ليس هناك ما يعكر أمن واستقرار هذه الشركات وعملها وآليات عملها. هذا كله مطلوب من الدولة السورية، كما أن دول الجوار الإقليمي والدول الراغبة الحقيقة في الاستثمار في سوريا في إقامة أفضل العلاقات مع الدولة السورية، هذا أيضا يتطلب منها الحقيقة المبادرة الإيجابية والجدية. هناك الكثير من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في الأشهر الماضية مع الدولة السورية، نتطلع اليوم يتطلع عموم السوريين اليوم لأن تقام فعلا أن ننتقل من مذكرات التفاهم إلى إقامة الشراكات والبدء بتنفيذ المشاريع والأعمال. المعوق الأكبر في هذه العقوبات أستاذة ديما كان هو في مسألة التحويلات وفي مسألة يعني سيولة تدفق الأموال وسيولة عمل الشركات العملاقة، الشركات الكبيرة الراغبة في العمل في سوريا. لا شك أن هذه الخطوة اليوم فيما لو تمت في الآجال القريبة سيكون لها انعكاسات كبيرة وتشجع كثير من دول العالم والمنظمات والشركات الحقيقة للقدوم إلى سوريا. لكن هذا يرافقه ويتطلب من كل الأطراف الحقيقة جملة من الإجراءات المهمة حتى تكون هناك بيئة وتربة صالحة وخصبة لعمل يعني بعمل هذه المؤسسات والشركات في إطار إعادة البناء والتعافي الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي، كنت معنا من بوخارست، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: شاركت مجموعة من السيدات في وقفة احتجاجية بحلب مطالبة بزيادة تمثيل النساء في مجلس الشعب، وأكدت المشاركات أن الدور الحيوي الذي لعبته المرأة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية يستدعي حضورا أقوى في مواقع صنع القرار.
3: احنا اليوم جايين نساء حلب واقفين وقفة احتجاجية، يعني نحن تفاجئنا بنسبة الترميم لنساء سوريا، وإذ النسبة كانت كتير قليلة ونحن متوقعين كان إن عنا أمل من السيد الرئيس يعطي يعني للنساء الكفاءات يعني أكثر.
4: وقفتنا هون اولا لحتى ناكد على حقنا بالاحتجاج ضد اي قرار ممكن ما يمثل تطلعاتنا. ثاني شيء نحن هون يعني وقفتنا هون من شان نعبر عن صدمتنا بنسبة التمثيل النسائية بالنسبة لمدينة حلب، نسبة جدا صادمة وجدا قليلة ولا ترقى لمستوى تطلعاتنا وطموحنا بانه يكون مجلس الشعب فيه نسبة نساء من حلب ومن حرار حلب مثل ما نحن يعني كنا متأملين.
5: مطالبنا أنه يكون في إنا نسبة تليق بنا بفترة 15 سنة ثورة، تليق بنساء حلب وحرائر حلب في مواطن صنع القرار، وبصراحة احتجاجنا كتير كبير على النسبة المعدومة أو شبه المعدومة في مجلس الشعب.
6: بكل المؤسسات ما عم نلاقي تواجد للنساء تواجد حقيقي، وإنما بيكون بس يعني تحصيل حاصل لمجرد انه في امراه او سيدتين بمجلس الشعب باي مؤسسات ما بيكون الى اي مكان بصناعه القرار. فنحن هي الوقفه لحتى نسجل موقف انه نحن ما لنا راضيين ابدا على اقصاء النساء، خاصه انه عندنا نساء كفؤ وعندنا نساء عندهم شهادات عاليه وهن قادرات يكونوا بهذا المكان.
1: نفت مديرية إعلام ريف دمشق حدوث أي انفجارات في بلدة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، وكانت حسابات إخبارية نشرت مساء أمس أخبارا عن حصول انفجارات في منطقة السيدة زينب بريف دمشق وهو ما نفته مديرية إعلام ريف دمشق. دعت أيضا المديرية المواطنين إلى وسائل الإعلام أيضا إلى تحري الدقة وعدم تداول أي نشر للمعلومات قبل التأكد منها عبر المصادر الرسمية المعتمدة. أفاد مصدر أمني خاص لتلفزيون سوريا بأن قوات الأمن الداخلي أوقفت الإعلامية الحربية بشرى دياب معقالي في منطقة المزة 86 في دمشق، وذلك على خلفية ارتباطها بأجهزة نظام الأسد المخلوع. بحسب المصدر فإن التوقيف جاء استنادا إلى معلومات أولية تتهم معقالي بالتعامل مع الفروع الأمنية وتورطها في عمليات اعتقال طالت عددا من الشبان خلال عهد النظام المخلوع. وتنحدر معقالي من مدينة النبك بريف دمشق، حيث أشار المصدر إلى أنها درست الحقوق وعملت في الإعلام المحلي والحربي، تحمل عضوية عاملة في حزب البعث إلى جانب علاقتها الوثيقة مع عدد من ضباط جيش النظام المخلوع. أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات بين ما يسمى الحرس الوطني وقوات الأمن قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء، وذكرت المصادر أن مصابين من ما يسمى الحرس الوطني وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء. يأتي ذلك في ظل استمرار المناوشات بين الجانبين بين الحين والآخر. وقالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل الحديد بالريف الغربي للمحافظة. أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم الحاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخلوي مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى مشغل زين الجديد. أوضحت الوزارة أيضا في بيان أن شرائح الاتصال ستستمر في العمل بشكل طبيعي من دون انقطاع، فيما ستواصل مراكز خدمة المشتركين عملها على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المستخدمين. يأتي توضيح الوزارة عقب منح مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاماً عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج MTN من السوق السورية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشنال القابضة إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني، ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران.

وينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جانبين. مرحبا بك معنا وسيم للحديث عن هذه الزيارة والأصداء والآراء الداخلية اللبنانية حيال هذه الزيارة في مسار العلاقات اللبنانية السورية.

0: كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن العمل على تحديث دراسة جدوى الاقتصادية لطريقي شمال جنوب وشرق غرب كطرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي. وأوضح نجار في تصريح إعلامي أن محور شمال جنوب يمتد من الحدود الأردنية جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، فيما يربط محور شرق غرب مرفأ طرطوس بمنفذ التنف على الحدود العراقية، لافتا إلى أن وجود مشروع لإنشاء فرع ثاني للطريق الدولي بين دمشق وتدمر ودير الزور سيسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المنطقة الشرقية. أكد أيضا أن ربط شبكات النقل مع الأردن وتركيا والعراق سيشجع حركة الترانزيت ويخفض تكلفة تشغيل المركبات وزمن الرحلة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في تخفيض معدلات التضخم. عادت نحو 50 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى بلدي كفر زيتا واللطامنة بريف حما الشمالي في أول قافلة تنظم بعد تشكيل لجنة سوريا بلا مخيمات.
1: وصلت في هذه الأثناء أكثر من 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حما الشمالي. نشاهد بعدد العائلات التي وصلت إلى بلدة كفر زيتا بريف حما الشمالي. طبعا قافلة العودة هذه تم التنسيق لعودتها من قبل لجنة سوريا بلا مخيمات التي تم تشكيلها في وقت سابق من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا هذه اللجنة عملت في وقت سابق على إعادة هيكلة البنية التحتية للخدمات من مدارس ومرافق صحية وبنية تحتية تؤهل عودة هؤلاء المهجرين إلى بلداتهم. طبعا هذه العودة بحسب المسؤولين ستتبعها عدة عودات للعديد من العائلات المهجرة في أرياف حما. على أسفل التلفزيون سوريا، ريف حما الشمالي.
0: هذا وتحدث حسن الحسن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لسوريا بلا مخيمات لتلفزيون سوريا عن الأعمال الخدمية والبنى التحتية التي تقوم بها اللجنة تمهيديا لعودة النازحين في مخيمات الشمال السوري.
2: بعد صدور مرسوم 59 سوريا بدون مخيمات بدأنا كمحافظة حما بدراسة الاحتياج في المحافظة بفضل رب العالمين، ومن ضمنها إعادة ترميم العديد من المدارس والمساجد والخدمات والبنى التحتية. اليوم عادت قافلة من مخيمات العز مخيمات الشمال إلى مدينتي كفر زيتي واللطامنة. القافلة كانت عبارة عن 50 عائلة، اليوم وصلت إلى هذه المدينتين، ونسأل الله تعالى أن يعيننا أن ننتهي من المخيمات ويكون صفر مخيمات وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين آمنين بإذنه تعالى. إن شاء الله بالتعاون مع محافظة إدلب والتعاون مع مفوضية الأممية للاجئين ستكون قوافل قريبة بإذنه تعالى لعودة الأهالي من المخيمات إن شاء الله تعالى.
0: التقى تلفزيون سوريا معاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان على هامش ندوة سوريا وأمن الطاقة، حيث تناول أبرز محاور الندوة وخطط الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وآفاق تحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
3: لتحقيق أمن الطاقة نرتكز نحن في وزارة الطاقة على العديد من مرتكزات، من بينها تأهيل البنى التحتية لهذا القطاع. كما نعلم سنوات الحرب الفائتة أدت إلى انهيار في منظومات توليد الكهرباء، نقل الكهرباء، أيضا منظومات إنتاج النفط ومنظومات إنتاج الغاز. أخذنا على عاتقنا كأولوية أولى تأهيل هذه البنى التحتية باستخدام الموارد المحلية المتاحة. أيضا كناش ثاني أيضا عملنا على زيادة تشاركية مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وإشراك القطاع الخاص في استثمارات توليد الكهرباء. اليوم وقعنا عقود كبيرة تعتبر آلاف الميجاواتات تم توليدها خلال السنوات القادمة. وفي أيضا مرتكز آخر اعتمدنا عليه هو الربط الإقليمي أو التعاون الدولي مع دول الجوار. اليوم نتكلم على استيراد الكهرباء من تركيا، أيضا استيراد الغاز من الأردن واستيراد الغاز أيضا من أذربيجان عبر تركيا، من خلال أيضا موضوع الربط اليوم الطاقي مع العراق وعملية تفعيل منظومة نقل النفط العراقي عبر سوريا. صحيح بدأنا فيها بطريقة بدائية عن طريق نقل الصهاريج، لكن هي كخطوة أولى من أجل تبني خيارات استراتيجية في موضوع إنشاء خط نقل للنفط العراقي من جديد بسعة قد تصل إلى 1,000,000 برميل نفط يوميا. وهذه الأرقام تعني بالنسبة لسوريا هي مشاريع جديدة، مشاريع تنموية، فرص عمل كثيرة. ستساهم كل هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق أمن الطاقة للمجتمع السوري. زيادة ساعات الكهرباء اليوم يشاهدها المواطن السوري قد تحسنت خلال السنة الماضية من 4 ساعات، نصل اليوم إلى 20 ساعة عمل في بعض المناطق. أيضا موضوع تطوير النظام الرقمي في موضوع العدادات وإدخال العدادات الذكية التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة. وسيتم أيضا تفعيل نظام الجباية عن طريق هذه العدادات، وسيكون في عدالة في جباية الكهرباء. كل هذه الأمور تتسير في نهج أيضا تبني نهج حوكمي جديد في وزارة الطاقة من خلال إحداث الشركات القابضة. هذه الشركات لها مرونة في التعاقدات، لديها قدرة على تبني إبداعات وخيارات جديدة في قطاعات الطاقة المتعددة.
0: وأضاف معاون وزير الطاقة في تصريح لتلفزيون سوريا أن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة التوترات والحروب الأخيرة انعكست على قطاع الطاقة في سوريا، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات لضمان استمرار توافر المشتقات النفطية ومواكبة المتغيرات في الأسواق.
3: دول الخليج اليوم هي من الدول الأكبر، الدول المنتجة للبترول والغاز، في وهي التي تمد الدول المستهلكة للطاقة بهذه الإمدادات. نتيجة طبعا الحرب اليوم تعطلت هذه منظومة النقل من الدول المنتجة للطاقة إلى الدول المستهلكة. نتحدث هنا على دول الخليج كمنتجة ودول أوروبا كمستهلكة، وتأثرت الأسعار بشكل عالمي. سوريا أيضا كانت ضمن هذه المعادلة. حاولنا نحن في وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول اس بي سي على محاولة تأمين هذه المنتجات، ولو كان تتحمل الدولة جزء من أعباء زيادة الأسعار، لكن اليوم بعد شهرين من استطالة الأزمة أصبح اليوم هناك ضغط على هذا القطاع، مما اضطرنا إلى بعض الأحيان إلى تعديل سعر تعرفة الوقود. اليوم كما نشاهد من خلال تشكيل اللجنة الدائمة التي قام وزير الطاقة بتشكيلها، لتكون هذه اللجنة تراعي الأحداث المتغيرات الداخلية أو المحلية والتغيرات الإقليمية والدولية أثناء عملية تسعير هذه المشتقات، لتكون متوفرة دائما في الأسواق المحلية.
0: وأكد معاون وزير الطاقة لتلفزيون سوريا أن ما شهدته بعض المناطق في اختناقات في توفر المحروقات كان حالة مؤقتة رافقت تعديل الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استقرار التوزيع ومنع الاحتكار بالتوازي مع تنفيذ مشاريع واستثمارات تهدف إلى تحسين واقع قطاع الطاقة في سوريا.
3: كلام على تعديل سعر أسعار الوقود جعل معظم المحطات الوقود تعمل على بيع المخزون لديها بمخافة أن ينزل السعر فيؤدي إلى خسارة في بالنسبة للموضوع الميزان الربحي بالنسبة له. فكل الكازيات تقريبا كان يوم الجمعة والسبت استنزفت المخزون تبعها. مع صدور التسعير الجديدة يوم السبت كان طبعا بخفض حتى وصلت 20% ببعض المواد. انتهت هذه المخزونات يوم السبت. الأحد بدأنا نستقبل طلبات من محطات الوقود للتزويد. عملية نقل هذه المشتقات من مصفات بانياس ومن الخزانات الموجودة ببانياس ومن ميناء بانياس وطرطوس إلى الداخل السوري استغرقت ساعات. تقريبا من المعلوم أنه الصهريج يحتاج إلى 6 ساعات أو 8 ساعات للوصول إلى دمشق. واليوم احنا كوزارة الطاقة بدأنا على ضخ كميات الوقود. اليوم الأزمة بدأت تنحل في حمص وحماة، واليوم بدمشق أيضا شاهدنا من المساء منذ مساء الأمس سيل أو تيار من الصهاريج بدأ يصل إلى دمشق. وإن شاء الله هي أزمة، أرجع أقول هي عبارة عن أزمة فهم جديد لسياق التسعير الجديد بالنسبة لنا. وبالتوازي اليوم تفعل وتعمل وزارة الطاقة على تفعيل مديريات خدمات الطاقة من أجل مراقبة توزيع هذه المادة ومنع الاحتكار ومنع أيضا عمليات الامتناع بعض الكازيات عن بيع المحروقات والتأكد من توزيعها للمستهلكين بشكل عادل وسريع ومفعال إن شاء الله.
0: بدأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استحداث نقاط مراقبة متقدمة في مواقع استراتيجية بريف اللاذقية ضمن خطتها لحماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق ورفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة الميدانية.
4: بتوجيه من السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث واستكمال الخطة التي وضعت خلال عام 2026 للاستجابة إلى الحرائق، انتشرت نقاط المراقبة للمحاصيل الزراعية للاستجابة وتقليص عدد الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. اليوم تبدأ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية أيضا بنشر نقاط مراقبة بدأت في الانتشار، هي استكمال للخطة لحماية المساحات الخضراء. هناك أيضا عمل على فتح طرقات جديدة وترميم طرقات حراجية كانت قد فتحت فتحت سابقا لتمكين فرق الأطفال من الوصول السريع إلى هذه الحرائق في حال اندلاعها. أيضا هناك عمل على موضوع الإنذار المبكر وتركيب حساسات تعطي إشعارات وبلاغات سريعة لغرفة العمليات التي أنشأت في محافظة اللاذقية لتعزيز الاستجابة وتحقيق السرعة الممكنة وتقليص عدد المساحات التي قد ممكن أن نخسرها في الحرائق، بالإضافة إلى عمل أيضا ضمن هذه الخطة على تأهيل مناهل مياه جديدة. 7 مناهل أيضا ستكون هي رديفة تمكن فرق الأطفاء من التزود من المياه بشكل سريع.
0: تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
5: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة، طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى الجسر عام بجانب الجسر السياسية يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: وفي الشأن العربي، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إسرائيل تواصل عمليات القتل والتجويع ومنع العلاج في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
6: للأسف بعد 9 أشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، التقييم هو سلبي جدا، لأن الاحتلال لم يلتزم ولا بأي مسار من مسارات وقف إطلاق النار. هو لم ينقف عمليات القتل، لدينا 1050 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لدينا زيادة في السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 70% حسب ما أعلن الاحتلال، تقييد للمساعدات وإغلاق للمعابر. إذن الاحتلال لم ينفذ أي شيء من اتفاق وقف إطلاق النار.
0: كشفت مؤسسات فلسطينية ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 9400 أسير ومعتقل حتى مطلع تموز الجاري، بينهم مئات الأطفال والنساء. نقلت أيضا وكالة الأناضول عن بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع سياسة الاعتقال وتصعيد عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة بلغ أكثر من 3000 معتقل، إلى جانب أكثر من 1000 معتقل تصنفهم إسرائيل ضمن ما يسمى المقاتلين غير الشرعيين، وسط أوضاع إنسانية وصحية قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي أدت إلى وفاة عشرات المعتقلين. أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لائير أن اتفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانيا. اعتبر لاتير أن في حدث نقله موقع ولا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وأن إسرائيل لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله. في أخبارنا الدولية، أكد رئيس البرلمان الإيراني علي محمد باقر قاليباف أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز، مشيرا إلى اتفاق تنظيم حركة المرور فيه. أوضح أيضا قاليباف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارته إلى سلطنة عمان بناء على المادة 5 من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكدا عزم إيران على المضي في هذا المسار والتشاور مع الدول المطلة على الخليج. اعتبر أيضا أن الإسرائيليين يسعون إلى إفشال المذكرة، لكنه رجح أن قوة الردع الإيرانية ستمنعهم من بدء الحرب مجددا، داعيا إلى خفض التوترات عبر تكتيك منظم وتدابير سياسية دقيقة وفق تعبيره. وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخامنئي في طهران صباح اليوم الجمعة تمهيدا لبدء مراسم تشييعه بعد مرور 4 أشهر على مقتله في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. تجري مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في حدث جنائزي واسع يستمر أسبوعا ويمتد عبر 5 مدن في إيران والعراق، مع توقعات بحضور ملايين المشيعين. وقالت السلطات الإيرانية إنها أطلقت واحدة من أضخم الجهود اللوجستية في تاريخ البلاد، وحشدت موظفي الحكومة والجامعات والنقابات العمالية ورجال الإطفاء والجنود وعمال الإغاثة حتى مواكب العزاء الدينية لتنظيم مراسم الجنازة. قتل 30 شخصا على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وفق حصيلة محدثة صادرة عن أجهزة الإنقاذ، وذلك في الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية ليلة الأربعاء الماضي. وأعلن الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا سترد على هذا الهجوم خلال جولة تفقدية للمواقع المتضررة، مضيفا أن روسيا تقصف أهدافا مدنية كي تدفع أوكرانيا إلى التخلي عن الدولة ولتحدث شرخا بين المجتمع المدني والجيش. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. بعد ساعات على وقوعه، الداخلية تكشف تفاصيل عن تفجير شارع النصر وتقول إنها تتابع التحقيقات، وإدانات عربية واسعة تندد بالهجوم. على محور تل حديد الثعلى، إحباط هجوم على نقاط للأمن والجيش غربي السويداء، وإعلام حكومي يتحدث عن قتيلين و16 جريحا من ميليشيا الحرس الوطني في الاشتباكات. ضمن حل مؤقت، استمرار تأهيل الجسر الترابي بين الضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور، وتوقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع. وفي لبنان، سفير إسرائيل لدى واشنطن يقول إنه لا جدول زمني للانسحاب من الجنوب، ويؤكد أن جوهر الاتفاق هو تفكيك حزب الله.

0: أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد. وقالت الوزارة إن العبوة كانت مجهزة بشظايا معدنية ما أدى لإحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان، موضحة أنها باشرت بجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذ إفادات الشهود، متعهدة بملاحقة من يقفون وراء التفجير وتقديمهم إلى العدالة.
1: نحن الآن أمام المقهى، مقهى المشارية الذي وقع فيه التفجير في شارع النصر في العاصمة دمشق. طبعا اليوم أعادت حركة الشارع إلى طبيعتها مع تواجد أمني في المنطقة. طبعا تم إغلاق المقهى إلى أن تنتهي إدارة المباحث الجنائية من جمع الأدلة والوثائق والبصمات. الحصيلة النهائية للقتلى 9 أشخاص من بينهم 6 محاميين كانوا داخل المقهى، إضافة إلى 9 مصابين تم توزيعهم على 5 مشافي في دمشق أيضا من الذين كانوا داخل المقهى، بالإضافة إلى مصابين آخرين كانوا خارج المقهى. طبعا بحسب وزارة الداخلية سبب التفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع، وما زالت التحقيقات اللازمة مستمرة حتى يتم الكشف عن القائم بهذا التفجير. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وأفاد مدير مديرية صحة دمشق وائل دغمش لتلفزيون سوريا بارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا، وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور بشكل تدريجي إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. وقال محافظ دمشق ماهر إدل بأن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
2: هلا يا أخويا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا أنه هي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كتير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكرة بيفوت، مو بكرة، بكرة الخميس، بكرة الجمعة، السبت بيفوت، الأحد بيفوت، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. اللي صار هو حالة من الزعزع والتشويش بعبوة ناس في بداية الصنع، ما بتخوف، لكن إنه اللي بيألمنا إنه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجة من وزارة الداخلية.
0: توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، نتابع أبرزها.

0: من دمشق تنضم إلينا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا ماريات. نرصد وإياك في البداية كيف يبدو الوضع الأمني الميداني بعد التفجير والتحقيقات التي أعلنت عنها الداخلية؟
1: نعم، مرحبا ديما. حقيقة اليوم ومنذ الصباح عادت الحركة إلى طبيعتها في المنطقة، في منطقة شارع النصر في العاصمة دمشق. أيضا بحسب محافظ دمشق، أيضا القصر العدلي يعود يوم غد ليفتح أبوابه من جديد. طبعا ما يزال يوجد حتى هذه اللحظة سيارات تابعة لإدارة المباحث الجنائية ولقوى الأمن الداخلي في المكان، لكن تم فتح الطرقات مغلقة، وأيضا يعني تم فض التطويق الأمني الذي تم فرضه يوم أمس على كافة المناطق أو على كافة المداخل المحيطة بالمقهى الذي وقع فيها التفجير. طبعا يوم أمس ربما كانت هناك تشير المعطيات يعني إلى أيضا احتمالية وقوع انفجار آخر، انفجار مشابه للذي وقع. كان هناك فرض أمني ومنع دخول اقتراب المدنيين. اليوم تم إغلاق المقهى إلى أن يعني تستكمل إدارة المباحث الجنائية عمليات جمع الأدلة والبيانات، وأيضا جمع البصمات من داخل المقهى. وأيضا كما تحدثت يوجد فقط سيارتين تابعة لإدارة المباحث الجنائية وسيارة لقوى الأمن الداخلي أمام المقهى الذي وقع فيه التفجير. طبعا كما تحدثت عادت اليوم الحركة إلى طبيعتها. أيضا هناك محلات تجارية أمام المقهى يعني كانت تفتح بشكل طبيعي في الصباح وما زالت حتى هذه اللحظة. طبعا أيضا بالنسبة إلى الحصيلة النهائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة الأخيرة، وهي 9 قتلى جراء هذا الانفجار، 8 منهم في مشفى المجتهد وواحد في مشفى ابن النفيس. أيضا يعني كان خلال الصباح منذ الصباح وحتى الآن أيضا تخريج عدد من المصابين من مشفى المجتهد، وما يعني يزال يوجد بعض المصابين داخل المستشفيات الخمسة التي تم نقل المصابين إليهم جراء هذا الانفجار. طبعا وزارة الداخلية صرحت بأن سبب هذا الانفجار هو عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد مكونة من شظايا حديدية، وهذا ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى وأضرار مادية كبيرة في المكان. طبعا يعني فور وقوع الانفجار فرضت طوق أمني في المكان، أسهمت في نقل المصابين إلى المستشفيات الخمسة في دمشق. أيضا يعني باشرت بجمع الأدلة والبيانات وراجعت تسجيلات الكاميرات الموجودة في المحلات التجارية المتواجدة أمام المقهى يعني. وأيضا تتواصل عمليات التحقيق للتوصل إلى القائم بهذا التفجير، ووعدت وزارة الداخلية أنه سوف يتم الإعلان عنه فور التوصل إلى القائم بهذا التفجير.
0: شكرا جزيلا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. نفت مديريات إعلام ريف دمشق حدوث أي انفجارات في بلدة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، وكانت حسابات إخبارية نشرت مساء أمس أخبارا عن حصول انفجارات في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وهو ما نفته مديرية إعلام ريف دمشق. ودعت المديرية المواطنين ووسائل الإعلام لتحري الدقة وعدم تداول أو نشر أي معلومات قبل التأكد منها عبر المصادر الرسمية المعتمدة. أفاد مصدر أمني خاص لتلفزيون سوريا بأن قوات الأمن الداخلي أوقفت الإعلامية الحربية بشرى دياب معقادي في منطقة المزة 86 في دمشق، وذلك على خلفية ارتباطها بأجهزة نظام الأسد المخلوع. وبحسب المصدر فإن التوقيف جاء استنادا إلى معلومات أولية تتهم معقالي بالتعامل مع الفروع الأمنية وتورطها في عملية اعتقال طالت عددا من الشبان خلال عهد النظام المخلوع، وتنحدر معقالي من مدينة النبك بريف دمشق، حيث أشار المصدر إلى أنها درست الحقوق وعملت في الإعلام المحلي والحربي وتحمل عضوية عاملة في حزب البعث إلى جانب علاقتها الوثيقة مع عدد من ضباط جيش النظام المخلوع. أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات بين ما يسمى الحرس الوطني وقوات الأمن قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء. وذكرت المصادر أن مصابين

0: وينضم إلينا من دمشق الصحفي أيمن الشوفي. مرحبا بك معنا أستاذ أيمن للحديث والوقوف عند هذه الاشتباكات بين ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن في ريف السويداء. ما تفاصيل ما جرى؟
1: نعم، تحية أستاذ ديما، أحضرتك لمتابعي تلفزيون سوريا. الاشتباكات التي وقعت ليلة أمس واستمرت حتى الفجر طبعا نجم عنها وقوع شهيدين، والإصابات تفاوتت بين الأرقام التي قدمت من داخل السويداء عبر منصات إعلامية وبين الأرقام التي قدمتها اليوم الإخبارية السورية بناء على مصدر خاص. الإخبارية السورية قالت عدد الإصابات 16، مصادر داخل السويداء قالت أن الإصابات تجاوزت 30 إصابة طبعا، وأشارت أنه في هناك عدد من الإصابات من المدنيين. ويعني أعتقد أنه هذا الكم من الإصابات كان ناتجا عن استخدام سلاح ثقيل من قبل القوات الحكومية. الأهم أيضا في هذا الإطار هو التسجيل الصوتي الذي سمعناه يوم أمس وجرى تسريبه من داخل مجموعات في السويداء، وهو يعود لشخص في داخل فلسطين يشجع الدروز أو الحرس الوطني على استعادة محور تل الحديد في السويداء. طبعا ربما فهم هذا التشجيع بأنه ضوء أخضر لإنتاج هذه الاشتباكات والتي أدت إلى وقوع هذا العدد الكبير من الإصابات في صفوف الحرس الوطني في السويداء وأيضا المدنيين. إذا هناك يبدو كان إشارة ما فهمت بطريقة ما في داخل السويداء. والاشتباكات حتى اللحظة بقيت اشتباكات، أي لا يوجد هناك اقتحام أو يعني،
0: لكن بنفس الوتيرة. يعني تقول بأنها بدأت منذ الأمس، هل مستمرة الاشتباكات بنفس وتيرة الأمس؟
1: لا، توقفت عند الفجر. الاشتباكات توقفت عند الفجر تقريبا وخلفت عدد كبير من الإصابات، وأيضا هناك كان إصابات بين المدنيين نتيجة استخدام سلاح ثقيل. طبعا ليس القصد من ذلك هو يعني إصابة المدنيين في، لكن تحدث هذه الأخطاء في الحسابات في هذا النوع من الاشتباكات. الحرس الوطني في السويداء لا يملك سلاح ثقيل، كل ما يملكه هو مضادات عادية أو ما يسمى محاميل، وبالتالي من فرص يعني الهجوم أو الاقتحام أو تبدو فرص يعني محدودة أمام وجود سلاح ثقيل. يعني تفاجأ الجميع يوم أمس بوجوده داخل المنطقة الجنوبية، ولا نستطيع أيضا سوى أن نربط ما حدث في السويداء ليلة أمس بما يحدث في دمشق. يعني مسألة تفجير مقهى في العدل ومحطة الحجاز يوم أمس وما أسفر عنه من مقتل استشهاد محامين وإصابات مرتفعة أيضا، وما حدث اليوم فجر اليوم في حاجز كشكول القريب من
0: تقصد هناك ربط بين ما جرى هناك وفي دمشق؟
1: نعم، حادثان وقعا تقريبا خلال يوم واحد في دمشق، تفجير مقهى الباشا وهجوم على حاجز تابع للأمن العام في منطقة كشكول على مدخل جرمانة. إذا يعني يبدو أن هناك يعني من يحرك ملفات داخلية في الداخل
0: من برأيك المستفيد من ذلك؟ نعم. وما الرسائل مراد إيصالها أيضا؟
1: لم أفهم السؤال.
0: تقصد من المستفيد من ذلك؟ يعني تقول بأن هنالك رسائل مراد إيصالها من خلال هذه العملية التي

0: الوزارات سواء في دمشق والسويداء الاشتباكات الحاصلة، ما المستفيد من ذلك؟ وهل هي جهة واحدة؟
1: يعني أعتقد أنه النشاط الدبلوماسي الذي حدث يوم أمس لوزير الخارجية السوري في لبنان ربما لم يعجب أطراف إقليمية ما. يعني هناك الواضح أيضا هناك تجاذب وصراع لمشاريع إقليمية داخل سوريا داخل الأراضي السورية، وهذا واضح ويمكن استنتاجه من تصريحات نتنياهو رئيس حكومة الكيان الذي رد بها على تصريحات داوود أوغلو في تركيا، وقال انه يعني تركيا يعني تهدد او تشعر اسرائيل بتهديد مباشر من قبل تركيا. اذا هناك صراع واضح بات واضحا، ولا سيما بعد توقيع اتفاق الاطار بين حكومه اسرائيل والحكومه اللبنانيه، وكان هناك حديث واضح ايضا في اسرائيل انه يعني هناك عدو جديد متمثل بالراديكاليه السنيه المدعومه من تركيا. اذا صراع مشاريع اقليميه يحدث على الاراضي السوريه، وتستخدم اوراق من قبل الاطراف المتصارعه للضغط داخل سوريا، ولا يمكن ان لا نستطيع قراءه ما يحدث في السويداء بشكل منفصل عن الاعمال الارهابيه التي تحدث في دمشق، يعني عملان خلال يوم واحد يعني، وهذا مقلق. وكما تفضلتم في سياق النشره هناك كان نفي لانباء حدوث تفجيرات في منطقه السيده زينب الغالبيه الشيعيه، اذا يبدو انه يعني هناك عدم رغبه بانتاج حاله من الاستقرار داخل سوريا نتيجه تضارب مصالح قوى اقليميه ونتيجه مواقف تتخذها الحكومه السوريه لا تعجب فريق على حساب فريق اخر.
0: شكرا. نعم أشكرك جزيل الشكر أيمن الشوفي الصحفي، كنت معنا من دمشق. في أخبارنا السياسية، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، كاشفا عن دعوة وجهها له الرئيس أحمد الشرع لزيارة دمشق. وقال بري في تصريح لصحيفة المدن إن الزيارة أرست مسارا جديدا من العلاقات بين البلدين قائما على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق مع الحفاظ على سيادة كل منهما، كما أشار أيضا إلى أن النقاش تركز على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية السورية، معتبرا أنه لا مناص للبنان سوى التنسيق مع سوريا لكونها صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. لفت أيضا إلى أن الهم المشترك بين لبنان وسوريا يتمثل في الخطر الإسرائيلي وعمليات التوغل والاحتلال في جنوب البلدين، مشددا على ضرورة التنسيق بشأن هذه القضايا المشتركة.
2: في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان، زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
3: اليوم هذا اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
2: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلن في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
0: تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطورا متسارعا منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءا من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مرورا بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولا للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. المزيد في سياق هذه المادة.

0: طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأظهرت رسالة وقعها أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدت البلاد بعد خلع نظام الأسد، ويشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وذلك بحسب ما نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن استمرار إدراج سوريا ضمن القائمة لم يعد يستند إلى الأسس القانونية التي يبنى عليها التصنيف. شاركت مجموعة من السيدات في وقفة احتجاجية بحلب مطالبة بزيادة تمثيل النساء في مجلس الشعب، وأكدت المشاركات أن الدور الحيوي الذي لعبته المرأة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية يستدعي حضورا أقوى في مواقع صنع القرار.
1: احنا اليوم جايين نساء حلب واقفين وقفة احتجاجية، يعني نحن تفاجئنا بنسبة الترميم لنساء سوريا، وإذ النسبة كانت كتير قليلة، ونحن متوقعين كان ان عنا امل من السيد الرئيس يعطي يعني للنساء الكفاءات يعني اكثر.
2: وقفتنا هون اولا حتى ناكد على حقنا بالاحتجاج ضد اي قرار ممكن ما يمثل تطلعاتنا. ثاني شيء نحن هون يعني وقفتنا هون منشان نعبر عن صدمتنا بنسبة التمثيل النسائية بالنسبة لمدينة حلب، نسبة جدا صادمة وجدا قليلة، ولا يعني ولا ترقى لمستوى تطلعاتنا وطموحنا بانه يكون مجلس الشعب فيه نسبة نساء من حلب ومن حرار حلب مثل ما نحن يعني كنا متأملين.
3: مطالبنا أنه يكون فينا نسبة تليق بنا بفترة 15 سنة ثورة، تليق بنساء حلب وحرائر حلب في مواطن صنع القرار. وبصراحة احتجاجنا كتير كبير على النسبة المعدومة أو شبه المعدومة في مجلس الشعب.
4: بكل المؤسسات ما عم نلاقي تواجد للنساء تواجد حقيقي، وإنما بيكون بس يعني تحصيل حاصل لمجرد انه في امرأة او سيدتين بمجلس الشعب باي مؤسسات، ما بيكون الى اي مكان بصناعة القرار. فنحن هي الوقفة لحتى نسجل موقف انه نحن ما لنا رضيانين ابدا على اقصاء النساء، خاصة انه عندنا نساء كفؤ وعندنا نساء عندهم شهادات عالية وهن قادرات يكونوا بهذا المكان.
0: أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم الحاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخلوي مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى مشغل زين الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان أن شرائح الاتصال ستستمر بالعمل بشكل طبيعي من دون انقطاع، فيما ستواصل مراكز خدمة المشتركين عملها على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المستخدمين. يأتي هذا التوضيح من قبل الوزارة عقب منح مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاما عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج MTN من السوق السورية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشنال القابضة، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني. ومن المتوقع أن يستخدم هذا التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لطريقي شمال جنوب وشرق غرب كطرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي. أوضح النجار في تصريح إعلامي أن محور شمال جنوب يمتد من الحدود الأردنية جنوباً إلى الحدود التركية شمالاً، فيما يربط محور شرق غرب مرفأ طرطوس بمنفذ التنف على الحدود العراقية، لافتاً إلى وجود مشروع لإنشاء فرع ثان للطريق الدولي بين دمشق وتدمر ودير الزور يسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المنطقة الشرقية. وأكد نجار أن ربط شبكات النقل مع الأردن وتركيا والعراق سيشجع حركة الترانزيت ويخفض تكلفة تشغيل المركبات وزمن الرحلة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في تخفيض معدلات التضخم. بدأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استحداث نقاط مراقبة متقدمة في مواقع استراتيجية بريف اللاذقية ضمن خطتها لحماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق ورفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة الميدانية.
5: بتوجيه من السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث واستكمال الخطة التي وضعت خلال عام 2026 للاستجابة إلى الحرائق، انتشرت نقاط المراقبة للمحاصيل الزراعية للاستجابة وتقليص عدد الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. اليوم تبدأ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية أيضا بنشر نقاط مراقبة بدأت في الانتشار، هي استكمال للخطة لحماية المساحات الخضراء. هناك أيضا عمل على فتح طرقات جديدة وترميم طرقات حراجية كانت قد فتحت سابقا لتمكين فرق الأطفال من الوصول السريع إلى هذه الحرائق في حال اندلاعها. أيضا هناك عمل على موضوع الإنذار المبكر وتركيب حساسات تعطي إشعارات وبلاغات سريعة لغرفة العمليات التي أنشأت في محافظة اللاذقية لتعزيز الاستجابة وتحقيق السرعة الممكنة وتقليص عدد المساحات التي قد ممكن أن نخسرها في الحرائق، بالإضافة إلى عمل أيضا ضمن هذه الخطة على تأهيل مناهل مياه جديدة. 7 مناهل أيضا ستكون هي رديفية تمكن فرق الأطفاء من التزود من المياه بشكل سريع.
0: تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
6: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة، طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعيتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى الجسر عام بجانب الجسر السياسية يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: وينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك معنا مصعب، نرصد وإياك كيف يبدو الوضع مع استمرار أعمال الترميم للجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في دير الزور.
7: لك ديما ولمشاهدينا الكرام، ديما عندما ارتفع منسوب مياه الفرات خرجت عدة جسور عن الخدمة، كان من أبرز هذه الجسور هو الجسر الترابي. شكل خروج هذا الجسر في مدينة دير الزور، وهو جسر حيوي وهو جسر رئيسي يربط مدينة دير الزور بالريف، شكل خروج هذا الجسر خلال الفترة الماضية أزمة كبيرة لأهالي دير الزور بعدما أدى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وجريان السيول إلى إخراجه عن الخدمة بشكل كامل ليغلق أمام حركة العبور، ويعود سكان محافظة دير الزور مجددا للاعتماد على العبارات النهرية في التنقل بين ضفتي المدينة، وهو ما ضاعف معاناة الناس اليومية بشكل كبير جدا، وأيضا رفع مستوى المخاطر خاصة مع تكرار حوادث الغرق التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية وخاصة أثناء العبور. قبل 3 أيام غرق شاب في العشرينيات من عمره وهو محاولا الخروج بسيارته من العبارة قبل عدة أيام. يعني قمنا كفريق تلفزيون سوريا بتجربة هذا العبور الخطر عبر العبارات من ضفة إلى أخرى، شهدنا عدة حوادث، امرأة وقع طفلها من بين يديها، عبارة اصطدمت بأخرى، حوادث كثيرة ومشاكل كثيرة يعاني منها آلاف الناس. العبارات اليوم يعتمد عليها كل سكان المحافظة بشكل كبير جدا، خاصة في المدينة. اليوم العبور فقط عن طريق العبارات، الموظفين العاملين في القطاعات الحيوية والخدمية في مدينة دير الزور، الطلاب كذلك، وهي مشكلة ومعاناة كبيرة. يطالب من خلال أهل دير الزور بالإسراع بترميم الجسور الرئيسية وأيضا الجسور المؤقتة. من جانبها محافظة دير الزور ومؤسسة الخدمات الفنية قاموا مباشرة بعد انخفاض مستوى نهر الفرات بالبدء بتأهيل الجسر الترابي الذي يربط حي الحويقة ببلدة الحسينية، أي يربط المدينة بالريف، وهو الجسر الوحيد الآن، ويعتقد أنه سوف ينتهي ويعود إلى الخدمة خلال أسبوع كامل. طبعا التعاون ما بين الجيش السوري، فرق الهندسة التي تعمل على بناء الجسور، وأيضا الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور، والعمل جاري على قدم وساق. اليوم هناك ركائز رئيسية وصبات إسمنتية ليبقى فقط الجسر المعدني الذي يوصل الطرفين حتى يكون الجسر جاهز ويعود إلى الخدمة، ريثما ينتهي العمل بالانتهاء من جسر السياسي الذي وعد رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع عندما زار محافظة دير الزور عندما ارتفع مسؤول المياه أنه سوف ينتهي هذا الجسر بعد عام كامل. طبعا أيضا الجسر السياسي هناك وعود من قبل العاملين ومحافظة دير الزور بمحاولة الانتهاء منه قبل هذا التوقيت، لكن الوعد هو الحقيقي 12 شهرا ثم يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر. الجسر السياسي هو جسر رئيسي حيوي يربط دير الزور المدينة بالريف الشرقي وبعض الأرياف الأخرى. طبعا عندنا في دير الزور 11 جسرا تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، طبعا 32 جسر منها على الوديان والجبال، لكن التي تربط ضفتي نهر الفرات هي 11 جسرا كلها بحاجة إلى إعادة تأهيل. لكن فقط جسر العشارة هو جسر الآن ترابي مؤقت ريثما يتم العمل عليه بشكل جيد جدا، وأيضا جسر الباغوز التي قامت فرق الهندسة التابعة للجيش بالتعاون مع محافظة دير الزور بإعادة تأهيله مؤقتا ريثما يتم إعادة تأهيله بشكل كامل. ديما،
0: شكرا جزيلا لك. مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دير الزور. في أخبار غزة، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إسرائيل تواصل عمليات القتل والتجويع ومنع العلاج في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
8: للأسف بعد 9 أشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، التقييم هو سلبي جدا، لأن الاحتلال لم يلتزم ولا بأي مسار من مسارات وقف إطلاق النار. هو لم ينقف عمليات القتل، لدينا 1050 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لدينا زيادة في السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 70% حسب ما أعلن الاحتلال، تقييد للمساعدات وإغلاق للمعابر. إذن الاحتلال لم ينفذ أي شيء من اتفاق وقف إطلاق النار.
0: كشفت مؤسسات فلسطينية ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 9400 أسير ومعتقل حتى مطلع تموز الجاري، بينهم مئات الأطفال والنساء. ونقلت وكالة الأناضول عن بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع سياسة الاعتقال وتصعيد عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين من دون تهمة أو محاكمة بلغ أكثر من 3000 معتقل، إلى جانب أكثر من 1000 معتقل تصنفهم إسرائيل ضمن ما يسمى المقاتلين غير الشرعيين، وسط أوضاع إنسانية وصحية قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي أدت إلى وفاة عشرات المعتقلين. في أخبار لبنان، أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى إيل لاتير أن اتفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانيا. واعتبر لاتير في حدث نقله موقع والا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله.

0: كشف وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن الحرب الأخيرة التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل تسببت بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ملياري دولار من الإنتاج الذي كان من المتوقع تحقيقه منذ شهر آذار حتى اليوم. وأوضح البساط في تصريحات صحفية أن تقييم الخسائر يشمل 3 محاور رئيسية، أبرزها توقف النشاط الاقتصادي وإغلاق المؤسسات الإنتاجية وتضرر القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى فقدان الوظائف وتراجع القطاع السياحي، فضلا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والقرى، لا سيما في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع. وينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جانبين. مرحبا بك معنا وسيم، لنرصد وإياك هذه التصريحات التي المتعلقة بانسحاب إسرائيل من لبنان بأنه مرتبط ذلك بما يتحقق على الأرض. ما دلالات هذه التصريحات بناء على الواقع الحالي؟
1: مرحبا لك والمشاهدين. التشريح الجغرافي للأزمة الذي عرضه وزير بساط يعكس حجم الكارثة. الدمار لم يكن نقطويا بل مسح قسريا معالم أكثر من 70 بلدة في الجنوب وما يعرف بالمنطقة الصفراء، ليمتد النزيف نيرانا وقصفا إلى الضاحية الجنوبية والبقاع. اليوم بينما ترصد الأقمار الصناعية والفرق الميدانية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة حجم الركام، تشير التوقعات إلى أن الفاتورة النهائية ستتجاوز مليارات الدولارات، لتعيد إلى الأذهان أرقام حروب سابقة كلفت الخزينة والناس نحو 8 مليارات دولار. لكن الكلفة لا تقف عند حدود الحجر فقط، بل الإنسان اللبناني الذي بات يواجه صدمة تضخمية غير مسبوقة. أسعار المحروقات والنقل والشحن اشتعلت، لترتفع الأسعار بنحو 20% منذ بداية العام، متسببة بانكماش في الاستهلاك تتردد أصداؤه في الأسواق بتراجع قدرة بربع القدرة الشرائية تقريبا. أمام هذا المشهد المعقد تبرز المعضلة الأكبر، من أين يأتي تمويل إعادة الأعمار؟ الدولة اللبنانية بإيراداتها الضريبية المتهالكة وموازنتها لعام 2026 التي تحمل مخصصات خجولة لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة تبدو كمن يطفئ حريقا هائلا بقطرات ماء بسيطة. لذا تتجه الأنظار نحو 4 مصادر رئيسية اليوم، لكنها محفوفة بالتحديات والمخاطر. القطاع الخاص المرهق، تحويلات المغتربين التي تقريبا تقارب 4 مليار دولار سنوية التي باتت بأشبه بأكسجين اصطناعي، يعني المساعدات الدولية الطارئة التي لم يصل منها سوى الثلث، وإعادة توجيه بعض قروض البنك الدولي السابقة. أما الدعم العربي الذي طالما شكل شبكة أمان تاريخية للبنان يخضع اليوم لحذر شديد تمليه الانشغالات الإقليمية المعقدة. الخلاصة التي حملتها مكاشفة وزير الاقتصاد هي أن زمن الشيكات على بياض قد انتهى. الدعم الخارجي والتعافي المستدام ممرهما إجباري ولا يمكن العبور إليهما دون إصلاحات بنيوية وسياسية لم يعد من الممكن تأجيلها تحت أي ذريعة كانت. بس سلطة الدولة على كامل أراضيها، احتكار قرار الحرب والسلم، حصر سلاح بيد المؤسسات الشرعية جنبا إلى جنب مع ضبط المعابر، مكافحة التهريب، ضبط موضوع تبييض الأموال الفائق الخطورة. هذه لم تعد مجرد مطالب دولية، بل هي باتت شروطا واقعية تفرض نفسها في الداخل والخارج معا. وبدون هذه الركائز سيبقى أي حديث عن النهوض الاقتصادي في لبنان مجرد يعني حراسة في البحر. نعم،
0: أشكرك جزيل الشكر وسيم جانبين الصحفي، كنت معنا من بيروت. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز، مشيرا إلى اتفاق لتنظيم حركة المرور فيه. أوضح قاليباف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارته إلى سلطنة عمان بناء على المادة 5 من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكدا عزم إيران على المضي في هذا المسار والتشاور مع الدول المطلة على الخليج. كما اعتبر أن الإسرائيليين يسعون إلى إفشال المذكرة، لكنه رجح أن قوة الردع الإيرانية ستمنعهم من بدء الحرب مجددا، داعيا إلى خفض التوترات عبر تكتيك منظم وتدابير سياسية دقيقة وفق تعبيره. وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران صباح اليوم الجمعة تمهيدا لبدء مراسم تشييعه بعد مرور 4 أشهر على مقتله في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. تجري مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في حدث جنائزي واسع يستمر أسبوعا ويمتد عبر 5 مدن في إيران والعراق، مع توقعات بحضور ملايين المشيعين. وقالت السلطات الإيرانية إنها أطلقت واحدة من أضخم الجهود اللوجستية في تاريخ البلاد، وحشدت موظفي الحكومة والجامعات والنقابات العمالية ورجال الإطفاء والجنود وعمال الإغاثة حتى مواكب العزاء الدينية لتنظيم مراسم الجنازة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أخرجت 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل. وقال ترامب لشبكة CNBC إن الجيش الأمريكي ينفذ منذ شهر ونصف عملية عسكرية لتأمين حركة النفط في المضيق، مؤكدا أن ذلك منع ارتفاع سعر البرميل إلى $350. أضاف أن واشنطن حققت حسما عسكريا كاملا ضد إيران خلال 4 أشهر، معتبرا أن طهران مهزومة تماما عسكريا وأن قوتها العسكرية انتهت، فيما كشف عن مفاوضات جارية وافقت خلالها إيران على معظم المطالب الأمريكية. قتل 30 شخصا على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وفق حصيلة محدثة صادرة عن أجهزة الإنقاذ، وذلك في الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية ليلة الأربعاء الماضي. وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سترد على هذا الهجوم خلال جولة تفقدية للمواقع المتضررة، مضيفا أن روسيا تقصف أهدافا مدنية كي تدفع أوكرانيا إلى التخلي عن الدولة ولتحدث شرخا بين المجتمع المدني والجيش. وكانت روسيا أطلقت نحو 500 مسيرة و74 صاروخا بما فيها مقذوفات باليستية، ما أدى إلى أضرار واسعة في البنية التحتية والمباني في المناطق المستهدفة. من موسكو تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال، مرحبا بك معنا ليلى. نرصد وإياك تفاصيل هذه الهجمات الروسية على مواقع متفرقة في أوكرانيا.
2: مرحبا ديما، أبدأ من العواجل التي وردتنا منذ قليل من المناطق الروسية، تحديدا مدينة تكماك في محافظة زاباروجيا، حيث أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين في حصيلة أولية لاستهداف المسيرة الأوكرانية لسوق شعبي في مدينة تكماك في محافظة زاباروجيا. وهذه المحافظة هي من المحافظات 4 التي تم ضمها إلى روسيا بعد بدء ما يسمى بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. في نفس الوقت فإن أعمال البحث مستمرة في كييف لإنقاذ المفقودين جراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل 30 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين في هجوم ليلة أمس. وفي هذا السياق أعلنت النيابة الأوكرانية عن رفع الدعوى الجنائية ضد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف بتهمة إصدار القوانين التي تؤدي إلى انتهاك أعراف وقوانين الحرب، بما في ذلك ضمن ما وصفته أوكرانيا بالهجوم الشامل على كييف يوم أمس. في نفس الوقت فإن سلطات روسيا أعلنت اليوم إسقاط أكثر من 150 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة محافظات روسية، منها محافظات بيلغراد وبريانسك ونيجني نوفغراد وموسكو، وكذلك في أجواء شبه جزيرة القرم. وأكدت السلطات في محافظة بيلغراد مقتل مدني وإصابة آخرين في هجوم أوكراني على البنية التحتية المدنية. وأيضا أكدت السلطات على أنه تم إلحاق أضرار بالغة بقطاع الطاقة في محافظة بيلغراد، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والماء في عدد كبير من مناطق مدينة بيلغراد. وكذلك تم تسجيل قتيل مدني في بريانسك، محافظة بريانسك كذلك هي محافظة متواجدة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، نتيجة لاستهداف سيارة مدنية من قبل مسيرة أوكرانية. في نفس الوقت فإن أزمة الوقود مستمرة في روسيا وتتوسع في كل المناطق وفي كل المحافظات، حتى أنها وصلت إلى موسكو، فإن معظم محطات الوقود في موسكو قامت بإعلان الحد الأقصى من حجم البنزين أو الوقود الذي من الممكن بيعه للمواطنين، تحديدا لأصحاب سيارات ركاب. الحد الأقصى هو 30 لترا في بعض محطات الوقود، وفي غيرها لا يتجاوز هذا الرقم 20 لترا.
0: شكرا جزيلا ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 2595 قتيلا، وأوضحت أن عدد المصابين بلغ أكثر من 12,000، مشيرة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من 33 دولة تواصل مهامها في مناطق الزلزال التي تمكنت فرق الإنقاذ فيها من انتشال أكثر من 6,000 شخص من تحت الأنقاض فيها. هذا وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 من حزيران الماضي لزلزالين متتاليين بقوة أقصاها 7.5 درجات فيما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكلفة الأضرار المادية المباشرة بنحو 6,700,000,000 دولار. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان. رياض ترك متعاون مع صدام حسين.
1: لكن قيل أستاذ جهاد أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين.
0: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشرة أيام. قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانجي وعامل حالك شيوعي.
1: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
0: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.
1: تجربة السجن السياسي الطويل والحياة السرية ثم الثورة ثم هذه اللحظة. أهلا بكم في الجزء الثالث من شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسوتي.

0: ذهب الأسد وذهب البعث معه، وبقيت النخب التي عارضته، وجدت نفسها في مشهد أسهمت في صنعه ولا تشارك في إدارة دفته. في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ نرصد مع جهاد المسوتي مواقف الأحزاب السياسية السورية التي عبرت الاعتقالات والزنازين الرهيبة والمناف الباردة، كما عبرت التشرذم الفكري، حتى وصلت ووصلت سوريا معها إلى لحظة فارقة. فهل ستولد حياة سياسية سورية جديدة بأدوات جديدة تتعلم من دروس الماضي؟ أم أن تلك الصفحات طويت في سجلاتها وصارت تاريخا ماضيا لا يعرف أحد ما الذي سيليه؟ كتب المؤرخون عن الحياة السياسية السورية الكثير، يعني هذه الكتب تشهد بذلك، لكن لا يعرف هذه الحياة سوى من عاشها خارج السجن وداخل السجن، والسجن هنا هو المعبر الذي ربما يكون كل المعارضين السوريين قد مروا منه. دخلت السجن في مطلع الثمانينيات،
1: اعتقلت من قبل الفرع الداخلي اللي كان رئيسه محمد نصيف، أو هو محمد خير بيك أو محمد نصيف. طبعا استقبال عن رئيس الفرع كان، فأنا يعني شخصية بحترم نفسي، هو قاعد على طاولته، أنا قعدت مباشرة على الكنبة، يعني ما شفته إلا بيفز وبيواجهني وبيصرخ إنه كيف تقعد بدون ما أقول لك تقعد، وبيضربني بوكس. هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان نتيجة المعاملة أثناء الاعتقال، بيحكوا كلمات نابية مع الموقوف دائما من شان يعني يحطوا من كرامته حتى يصل لفرع التحقيق. طبعا أنا يعني فهمت المسألة، يعني سكت، قال لي عود هلا بتعود، وبلش يحكي معي، بلش يشكك بقيادة التجمع. و طبعا يعني برياض ترك تحديدا، انه رياض ترك متعاون مع صدام حسين، وبياخذ منه مصاري، يعني عارف كيف، ملايين الدولارات. يعني قلت له انا ما عندي معلومات، ولو تصني هيك معلومات انا بتخلى عنه، لانه انا ما بقبل أن يكون قيادي في حزبنا عميل لنظام آخر. نحن نشتغل بروح وطنية وبرأي مستقل بعيد عن أي نظام آخر.
0: لكن قيل أستاذ جهاد آنذاك ولاحقا أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين، وأيضا هناك نوع من الدعم.
1: أنا ما كنت بعرف هالشيء.
0: عرفته لاحقا؟
1: عرفته لاحقا، يعني
0: كان حقيقي،
1: كان فيه هيك شيء، وكان تعاون ضد النظام،
0: ضد النظام يعني السوري،
1: براغماتية من قادة سياسيين للتخلص من نظام حافظ الأسد، كما كان حافظ الأسد يتعاون مع شخصيات عراقية ضد صدام حسين.
0: كم سنة
1: يعني هيك الأنظمة كانت.
0: كم سنة بقيت في السجن؟
1: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشت أيام.
0: تعرضت فيها لتعذيب أو؟
1: بالبداية طبعا بالتحقيق لابد هي من تطلع لعند المحقق، بيطلب منك أسئلة تنظيمية، تحكي اللي عندك أنت، يعني في معلومات. نحن كنا في بداية التنظيم، كان في انشقاق وكان في تنظيم مكون جديد، فما في تنظيم قاعدي لسه، ما عملنا على جمع القواعد الحزبية التي تؤيد اتجاه المكتب السياسي. ما كان يقتنع طبعا المحقق كان اسمه تركي علم الدين، كان رائد وأظن هو من الأشرفية، من أشرفية الصحناية،
2: وأصبح لاحقا رئيس فرع
1: متوفى
2: الخطيب
1: بعدين لاحقا.
2: نعم.
1: صحيح. هلأ في حوار بيني وبينه، كان هو يحاور وبعدين يستخدم العنف. هلأ في حواره كل المحققين اللي مرأت عليهم كانوا بيحاوروا وبعدين يعني بيلبسوا قناع القمع،
2: يعني تعرضت لتعنيف حقيقي
1: لكن.
2: يعني.
1: هلأ في البداية طرح لي انه شو يعني اهدافكم انتم، شو يعني. انا حكيت انه نحن اهدافنا تقليص دور الامن السياسي والمخابرات والنظام الاستبدادي والعودة للنظام الديمقراطي، يعني حكم الشعب بالشعب وللشعب. اللي بلادنا ما يعني تنجح في مسألة الديمقراطية، ليش ما تنجح؟ ما نحن في الخمسينات كان نموذج لنجاح الديمقراطية، وأكبر مثال حماة. حماة كان فيها يعني كما أنتم تقدروا أنه قلعة على الأخوان المسلمين، وكان فيها أكرم الحوراني، وفيها قوى وطنية، وبالانتخابات كان لما تترشح قائمة الأخوان وقائمة أكرم الحوراني كان ينجح أكرم الحوراني.
2: لا.
1: في حماة اللي أنتوا بتعتبروها يعني قلعة الأخوان.
2: يعني بعد هذا
1: فلما ينحرج يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق، ويرجع للكلام التنظيمي اللي ما مقتنع من كلامي ويقول لي انزل لتحت. انزل لتحت يعني انزل للقتل يعني، والضرب والدولاب والتعذيب، حد ما قال له حاج. هلأ في شغلة ملفتة كانت انه اثناء التعذيب انا يعني الواحد وقت بينضرب وبينضرب كتير وبيكون مظلوم ومدحوش بالدولاب، يعني رجليك وراسك بالدولاب بحيث ما بتبقى قادر على أي حركة، وبيشتغل الضرب على رجليك فلقة يعني بالدولاب. فمن كتر ما ضربوني قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانتي وعامل حالك شيوعي. يعني شغلة فرطتني من الضحك أنا وأنا تحت التعذيب، أنه يعني تصور أنه بيلاحق على كلمة أثناء التحقيق.
2: أستاذ جهاد، يعني بعد فترة التحقيقات طبعا أنا أجد حرج كبير جدا في أن أطلب منك أن تختصر 11 عاما في دقائق، يعني والمرء ينحني لي يعني هذه الألام اللي مررتم بها في السجن. لكن عموما فترة الثمانينات كلها أيضا أنت كنت خارج الحياة السياسية وخارج الحرية،
1: خارج الحركة. نعم.
2: فمتى خرجت من السجن؟
1: خرجت في عام 91.
2: كان قد تغير الكثير بعد غزو العراقي للكويت وتغير الأمزجة.
1: طبعا كنا نتابع، نحن كسياسيين كانوا يجيبوا لنا صحافي.
2: نعم.
1: ونطلع بتعرف الإعلام السوري يعني مشان نتأثر فيه يعني، بس نحن بنقرأ من بين السطور وبنقرأ يعني بحيث يعني ما نضل مقطوعين عن الخارج ولو بخطاب السلطة.
2: لكنك عدت للممارسة السياسية.
1: ما في شك.
2: كيف؟
1: هلا أنا بداخل السجن كان في حوارات كتيرة بيني وبين بقية السجناء اليساريين، وخاصة جماعة حزب العمل. كنت أنا أدعي للديمقراطية بينما هن لسه ما تخلصوا من العقلية اليسراويه يعني والثوره الشعبيه والنضال ضد الفاشيه، يعني شعارات وناتجه عن قراءات. انا كنت اكد على انه نحن بعد هالتجربه السياسيه لابد ان نخطط النهج الديمقراطي، يعني حكم الشعب. هن كانوا يواجهوني انه وين حكم الطبقه العامله؟ قلت له حكم الطبقه العامله يتوفر من خلال الديمقراطيه، من خلال النقابات، من خلال احزابهم اللي بتمثل مصالحهم. فيعتبروني انه انا تخليت عن النهج اليساري وصرت نهجي يعني الفكري نهج برجوازي.
2: هو حزبكم تعرض لعدة حملات اعتقالات أثناء وجودك في السجن، خاصة في العام 87.
1: نعم، صار في حملة تانية تقريبا بنهاية السنة، وحملة ثالثة، يعني كانوا كل ما يصل لهم يعني فرصة يعتقلوا.
2: لكن أود أن أعرف كيف عدت للعمل السياسي، يعني خرجت بتسوية أو خرجت بحكم؟
1: لا، ما بتسوية. نحن الحزبيين يعني كنا حزب العمل الشيوعي، وكان المكتب السياسي، وكان في الاتحاد الاشتراكي، يعني في شخصيات من الاتحاد الاشتراكي موقوفة. نحن انشقينا داخل السجن، يعني اعتبرنا القيادات بالخارج أخذت طابع بيروقراطي بحجة القمع، وما عم تمارس عقد مؤتمرات ومراجعة سياستها. نعم. إلى ما هنالك،
2: يعني انقلبتم على قياداتكم.
1: تحررنا من ارتباطنا التنظيمي، إن كان بحزب العمل ولا إن كان بالمكتب السياسي. في ناس استمروا، اعتبرونا نحن يعني خرجنا من
2: يعني هل يمكن أن نفهم أنكم اعتبرتم أن قياداتكم ورطتكم بحالة الاعتقال فيما هي في الخارج يعني تعيش أوضاع أفضل؟
1: اعتبرنا نحن أنه من واجب الحزب أنه ما تتكرر تجربة خالد بقداش. خالد بقداش كان في فترة الوحدة وما بعد الوحدة وفترة الانقلابات العسكرية كان يتحجج بأنه هناك عمل سري ولا يمكن عقد مؤتمرات، وبالتالي تظل المركزية يعني القيادة البيروقراطية للحزب مسيطرة ومهيمنة وهي عم ترسم سياسي.
2: لكن الحزب كان حافظ على هذه
1: تمام.

0: والأعضاء في الحزب كانوا يعني بيرفضوا هذه الممارسات اللي إلى طابع استبدادي كما النظام. فصار في يعني جناحين. هلا في البداية كنا في كفر سوسة تقريبا متعايشين مع بعض، وبتدمر لأنه نحن في 84 صار في يعني ضغط على سجن أمن الدولة، فنقلونا لتدمر بال84. بال84 نقلونا مجنزرين بجنزير واحد كل المعتقلين،
1: كل النخب والمثقفين
0: أبدا كلياتنا بجنزير واحد، وكل واحد مع الثاني كلبشة واحدة. حتى أنا أثناء الطريق قدرت أتحرر من الكلبشة، فاللي كان معي انزعج خاف إنه العسكري أو كذا، فعيط قلت له بس ريح إيدي، بعدين رجعتها بالكلبشة. فكلبشة فرنسية يبدو أو هي، ومربوطة بجنزير مثل العبيد يعني بالأفلام بتشوفها. المثقفين كلياتهم بجنزير واحد طبعا، وهذا الطريق هيك لتدمر. في تدمر طبعا هنيك في استقبال، يعني وقت بتفوت باستقبال السجن بتدمر بدك يعملوا لك فلقة، فعملوا لنا فلقة لكل المساجين، ما في إعفاء لأحد لا كبير ولا صغير.
1: أستاذ جهاد. الأكثر إيلاما برأيي هو ما حصل بعد السجن، لأنك خرجت إنسان آخر.
0: نعم، أفرج عنا نحن بعام 91 بعد ما قضينا 4 سنوات تقريبا، يعني قسمت ال 11 سنة تقريبا ب3 سجون: أمن الدولة كفر سوسة، تدمر، وصيدنايا. أفرج عنا بعام 91،
1: وخرجت إلى
0: خرجنا
1: عالم
0: للحياة
1: جديد.
0: تماما.
1: اسمح لي ناخذ فاصل ونواصل الحديث عن التسعينيات مع حضرتك، لأنه يعني تجربة السجن لا شك تجربة مؤثرة جدا، وأنا أريد رؤية انعكاسها على أدائك كسياسي بعد السجن. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل متابعة هذا الحوار مع الأستاذ جهاد الأمسوتي في شهادته للتاريخ.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: تنجيح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: التسعينات كانت أقل صخبا، شهدت ركود سياسة،
1: هذا الواقع. وكانت الحزب حاول يتواصل معي بشكل فردي وأنا رفضت أنصهر في التنظيم مرة أخرى، لكن ظليت صديق للحزب، وعلاقتي فردية كانت بالرفيق مازن عدي أبو عمار، وكان بالرفيق رياض الترك، يعني هدول اللي كانوا يتواصلوا معي شخصيا وحتى يعني يدفعوني لنشاطات أخرى غير الحزب، منها لجنة دمشق للتجمع الوطني الديمقراطي، هي مكونة من ممثلي الأحزاب في التجمع، وأنا اعتبرت يعني واحد اعتبروني ممثل للحزب، مع أنه أنا يعني مالي منغمس في التنظيم، بس ذا توجه وطني ديمقراطي.
0: لكن انقلبت الألفية وشهدتم توريث السلطة للبشار الأسد من حافظ الأسد.
1: هلأ كانت مثل ما شفنا، كانت فترة التسعينات فيها خمود سياسي صحيح، وفي نهاياتها يعني سمعنا أنه مرض حافظ الأسد، وسمعنا بوفاته، وأصبح هناك مشكلة التوريث. طبعا من الناحية الدستورية تولى عبد الحليم خدام بهذيك الفترة كونه نائب الرئيس، تولى الرئاسة.
0: لكن ما هو موقفكم أنتم بالحزب؟
1: هلأ كنا ننتظر، يعني أنا موقفي الشخصي وموقف الحزب يعني كنت متابعه، كان انتظار أن يكون هناك تغير، ما تغير جذري ولكن تغير يفتح الباب لتحول ما،
0: يعني انتظار وليس مبادرة إلى أي تماماً. فعل أو تأثير تماماً. سياسي. طيب بدأت المنتديات آنذاك؟
1: هلأ المنتديات بدأت بعد خطاب، يعني بسموه خطاب الرئاسي، بعد ما تولى بشار الأسد نتيجة اللعبة البرلمانية اللي صارت في مجلس الشعب، تعديل الدستور وإلى آخره، وتوريث بشار الأسد. في خطابه الأول كان في كلمة تمسكت فيها بعض القوى، ليست كلها، يعني في ناس كانوا مقتنعين وفي ناس غير مقتنعين، وهي الاعتراف بالرأي الآخر، كلمة وردت في خطابه، فاعتبرت فرصة أو هامش ديمقراطي ممكن تعبر المعارضة بشكل حر عن آراءها وتوجهاتها يعني لمستقبل سوريا.
0: صدقتم هذا أو استثمرتم؟
1: تمام، استثمر من قبل شخصيات مستقلة، وبدأت تفتتح منتديات.
0: كان نشاطك في منتدى جمال لاتاسي؟
1: أنا طبعا ندبت يعني أو تم تسكيتي بأن أكون عضو في هيئة منتدى الأتاسي، الهيئة التأسيسية، وكان في شخصيات سياسية يعني مهمة، شكل مجلس إدارة للمنتدى، وتولت بنت جمال الأتاسي وزوجته يعني وضع بيت الأتاسي في أوتستراد المزة لأن يكون تحت خدمة مجلس إدارة المنتدى للمشاركة مع المنتديات الأخرى، منتدى رياض سيف ومنتديات صارت في محافظات.
0: هل يمكن اعتبار إعلان دمشق هو بشكل أو بآخر هو ثمرة هذه المنتديات كلها؟
1: ما في شك.
0: أم ثمرة منتدى جمال الأتاسي بشكل مباشر؟
1: لا، الحقيقة هي ثمرة مجمل الحراك النخبوي لمثقفي سوريا اللي تمثلوا من خلال نشاطات المنتديات. ما في شك منتدى جمال الأتاسي له دور كبير كونه المكون من نخبة من التجمع الوطني الديمقراطي، وشخصيات له دور على هامش هذه على هذا هامش هذا التجمع، مثل ميشيل كيلو، حسين عودات، محمد شحرور، يعني في شخصيات كانت مهمة وتنسجم مع هذا التوجه.
0: ثم ولد إعلان دمشق،
1: صار في شيء اسمه ورقة 99.
0: نعم.
1: وقعوا عليها 99 مثقف سوري، كانت إلى حد ما بداية التحرك الجمعي للنخبة المثقفة، ما لا يعني صفة حزبية وإنما النخبة التي لها توجه ديمقراطي.
0: بيان 99.
1: بيان 99 وكان له صدى إيجابي، وكاد مهد الطريق أمام إعلان دمشق بأنه انخرطت قوى سياسية وأحزاب كردية في صياغة إعلان دمشق.
0: لكن أنت كنت فاعل في إعلان دمشق والمرحلة التالية.
1: أنا كنت فاعل من خلال المنتدى وحضوري في المؤتمر التأسيسي، لكن ليس في صياغة
0: البيان الذي صاغه ميشيل كيلو بالواقع،
1: ميشيل كيلو بشكل أساسي.
0: نعم.
1: بالتعاون مع قوى ونخبة قريبة من ميشيل، وطبعا حتى الإخوان المسلمين يعني نعم كلهم.
0: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
1: أنا
0: الرافض للإمبريالية و
1: أنا ما كان لي بنضالي إن كان في السجن ولا من وقت ما، يعني هي موضوع اليسراوية تخلصت منها أنا من وقت
0: يعني تخلصت من الإيديولوجيا في السجن؟
1: تماما. مو الإيديولوجيا، يعني أنا كنت تقريبا ميال للاتجاه الوطني الديمقراطي داخل المكتب السياسي، داخل حزب المكتب السياسي.
0: لماذا تم دعوتك لأمريكا؟
1: لأمريكا
0: من قبل الحكومة الأمريكية.
1: هلا أنا كنت على علاقة وثيقة بكمال لبواني، كنت أوصل له مطبوعات التجمع، كان في الموقف العربي، يعني هذا يعني منشور للتجمع، فكنت أنا أوصل له إياه وأفتح يعني حديث معه وحوار. وكان بزمانه وقت كنا في الجامعة كان عضو بالحزب الشيوعي بالمكتب السياسي، بعدين صار شخصية مستقلة.
0: نعم.
1: هلأ هو صار له نشاط وعلاقات مع شخصيات معارضة وموجودة في الولايات المتحدة. كان هو دائما يعني بيقفز.
0: نعم.
1: بحراكه السياسي. هلأ
0: قفزات أحيانا إلى المجهول، يعني كما حين انفتح على الإسرائيليين وزار إسرائيل.
1: نعم. وحاول يبرر الموضوع. نعم. هذا أنه اتصل بقوى ديمقراطية وليس بالدولة الإسرائيلية. هلأ المهم قبل هذه الخطوة زكاني من قبل وسيط لدعوة، دعا إلى المجلس الوطني السوري في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع التجمع الديمقراطي في كندا.
0: نعم. ماذا فعلت في الولايات المتحدة وماذا فعل بك النظام بعد عودتك؟
1: هلا عمليا كان اللقاء جيد، وكان الجانب الإيجابي فيه هو تبني إعلان دمشق.
0: نعم. يعني كانت المهمة هي إقناع الأمريكان بإعلان دمشق،
1: إقناع السوريين بإعلان دمشق. تماما. وفي معارضين كانوا جايين من أوروبا كمان وليس من أمريكا الشمالية، يعني كندا والولايات المتحدة. في اللقاء كلفت أنا والدكتور نجيب غضبان بصياغة البيان النهائي للقاء، وقعدنا منفردين وصغنا البيان، وتم التحضير لمؤتمر لهذا اللقاء، ورشحت أنا لأكون أقرأ البيان وجاوب على أسئلة الصحفيين. يعني انعقد المؤتمر في قصر المؤتمرات، اللقاء تم بيومين.
0: لا.
1: وكل القوى السياسية المشاركة والشخصيات قدمت كلماتها وجهات نظرها، وفي الاتجاه العام كانوا داعمين لإعلان دمشق. هلأ أرينا البيان في المؤتمر، وكان في مجموعة من الصحفيين، كان في نقطة مهمة وهي من صحفي يعني موالي للنظام السوري، كانوا يسألوا دائما للمعارضين لمن يعملوا لقاءات في الخارج، وهي أنه أنتوا المعارضين في سوريا حابين تجوا على دبابة أمريكية؟
0: لا.
1: رديت عليه أنا بكل بساطة أنه ما في معارض وطني في سوريا يقبل أي تدخل خارجي ولا ضغط اقتصادي، لأنه المعاناة ليس للنظام والضغط ليس على النظام وإنما على الشعب السوري.
0: نعم، عدت إلى سوريا وتم اعتقالك مجددا.
1: أنا لما رجعت لسوريا ما اعتقلت. هلأ المجموعة اللي
0: متى كان الاعتقال الثاني؟
1: هلأ اعتقلت عندما دعيت لمؤتمر في نهاية العام لمؤتمر لحقوق الإنسان في سوريا في القاهرة، وكان مدعو 10 أشخاص، 5 مرأوا من الكمبيوتر تبع المطار، 4 أكراد ما خلوهم يمرقوا، وقفوهم بالخارج. أنا على الكمبيوتر في بطاقتين بحقي، منع مغادرة واعتقال موجودا وتسليمي للفرع الخارجي.
0: كم دام اعتقالك؟
1: نمت في النظارة يوميتا، وصباحا كلبش إيدي ورجلي وطالع بين يعني
0: الموقفين.
1: المطار اللي زوار المطار يعني اللي بده يسافروا، يعني موقف ما بيعرفوا انه هذا شو.
0: كم استمر اعتقالك انذاك؟
1: هلا في اعتقالي بالفرع الخارجي استمر حوالي تقريبا 5 أيام، بس الميزة انه انا وقت اعتقلوني كناشط حقوقي، لانه معتقل بدعوة من مؤتمر لحقوق الانسان في القاهرة. في المعتقل خلينا هي نعطي صورة بس، كان عبارة عن تواليتين، وكل تواليت له وجيبة حوالي 60 سنتي، بينام هون واحد وبينام هون واحد بجنب التواليت، وفي وجيبة للتواليتات هذا مهجع، نايمين 3 هون و3 هون هيك. أنا جيت يعني فائض، فيعني كان النوم صعب، يعني يصحى واحد في بينام تاني هو هكذا. بس بعد يومين صار معي التهاب في الحالب، فطلبت الدكتور، إجي الدكتور قال لي اطلع لبرا لك مشان أفحصك، فحصني. في شغلة قلت له مهمة، في عنا واحد موقوف جزائري ملتحي مأمل وجربان، ما في إلا بيحك وراسه وجسمه. أنا بالسجن على فكرة مريت بجرب مرتين، وتعالجنا بالبنزوات، يعني كنا منشلح بالزلط تماما ومندهن حالنا بالبنزوات منشان نتخلص من حشرة الجرب.
0: حالة مأساوية. اسمح لي نروح لفاصل.
1: نعم.
0: ثم بعدها نتحدث عن اندلاع الثورة السورية ودوركم فيها والسنوات التالية وصولا إلى الآن. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: كان عمر وجيه 9 أشهر، وشفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما تصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: تفجرت الثورة السورية، وكانت المعارضة السورية التقليدية تراقب هذا الحدث الذي لم تسهم في خلقه، وإنما جيل جديد من الشباب تغيرت أفكارهم وتسلحوا بتكنولوجيا وبرؤى وحلول مبتكرة فانخرطوا في الربيع العربي. كيف تعاملتم مع هذا الحدث آنذاك؟
1: في الربيع العربي ولا في سقوط ال
0: في الربيع العربي؟
1: في الربيع العربي. هلا في الربيع العربي يعني كما دار في البلدان العربية، هذا الحراك الشعبي كان له أثره على سوريا وعلى الشعب السوري، لكن طبيعة النظام السوري مختلفة عن طبيعة الأنظمة العربية الأخرى، أكثر سوداوية، أكثر استبداد، أكثر قمع، وبالتالي كان في يعني نوع من التردد. ومع ذلك كان الشعب السوري يعني شعب حي وقادر أن يكون له ربيع يخص سوريا ضد النظام الاستبدادي البعثي.
0: المعارضة التقليدية وجدت نفسها عاجزة في بادئ الأمر، كيف ستتعامل مع هذه الثورة التي لا رأس لها ولا قيادة، فاختارت أن تؤيد الثورة وبالتالي أن تقودها سياسيا.
1: هلا الحراك هذا تشكلت عفويا نتيجة تأثير الجو العام العربي، بل تتشكل تنسيقيات.
0: نعم،
1: أنا كنت في تنسيقية دمشق، كان معي سهير أتاسي، رزان زيتوني اللي فقدت في دوما،
0: محامي رزان،
1: أيوة، وكانت سميرة خليل، وكان في إحسان طالب، وكان في كمان في يعني النساء كانوا أكثر من الرجال، يعني في رجال اعتذروا اشتركوا في البداية بعدين اعتذروا من باب التحسب والحذر، وكان المظاهرات اللي تصير في منطقة برزة في بدوما، في كنا نطلع بصورة مشتركة ونشارك ونجتمع مع التجمعات الشعبية المعارضة للنظام واللي فيها شيء من التمرد على النظام. بس كان حجم الحراك للتجمع أو لإعلان دمشق ليس بالحجم العفوي الشعبي
0: ظهر عليه
1: اللي ظهر، يعني التلقائية الشعبية كانت أكبر من حراك القوى السياسية.
0: في إعلان دمشق يعني اعتبرتوا أنفسكم قادة للثورة مع آخرين طبعا، يعني مع الإخوان المسلمين ومع بقية الأطياف، وشكلتم المجلس الوطني وكنتم ولديكم كرسي في قيادته ومن ثم الائتلاف وهكذا، يعني اعتبرتم أنفسكم قادة وزعماء لهذا الحراك الشبابي الذي بدأ.
1: اعتبار قادة ما ما ما ما ظهر شيء، ولكن شخصيات سياسية بارزة مثل رياض الترك، مثل ميشيل كيلو، مثل جورج صبرا، كلياتها هي ظهرت وكان لها دور في هذا الحراك. حتى كمال لبواني في الزبداني كان له دور، جورج بصرة في قطنة كان له دور بارز. يعني في شخصيات من هذه النخبة السياسية كان لها دور مشاركة.
0: يعني تعرف لماذا أستاذ جهاد أنا أطرح هذا السؤال؟ لأرى كيف انعكست تجاربكم السياسية النضالية الطويلة على أدائكم في زمن الثورة، لأن المناخ اختلف وبالتالي الأدوات يجب أن تختلف، فهل أحسنتم استعمال هذه الأدوات خلال 14 عام؟
1: هلأ في ال 14 عام كان الدور يعني متخلف عن العمل الشعبي العفوي، يعني بتواضع، يعني
0: تعترف أن
1: بتواضع
0: الأداء السياسي للمعارضة يعني السورية كان متخلفا عن
1: تماما
0: أداء الشعب.
1: العفوية، عفوية الشعب السوري كانت أكبر من القوى السياسية المعارضة، إضافة ظهور المسلح والفصائل المسلحة والمدعومة من الخارج، هي طغت على شيء اسمه عمل سياسي، وبدأت المظاهر المسلحة وسيطرت الميليشيات على مناطق متعددة في دمشق وفي المحافظات، يعني في ريف دمشق وفي المحافظات، وبدأت بقى فرصة النظام، لأنه في البداية النظام وقت كان حراك سلمي، طلعت بثينة شعبان متحدثة باسم القصر قالت هناك حالة إرهابية والنظام يعمل على قمع قبل ما يكون أي عمل مسلح، رغم أنه كان الجيش السوري يواجه المتظاهرين بالسلاح الحي وليس المطاطي، واستشهد الكثير في دارية وفي كفر سوسة وفي دومة وفي برزة.
0: طيب في النهاية بعد 14 عام من أسقط نظام الأسد، صحيح كل هذه النضالات، ولكن الضربة النهائية كانت قادها أو نفذها الذين قمعوا والذين دخلوا السجون والذين عاشوا في المخيمات والذين وصلوا في النهاية إلى الحكم. كيف تعاملت مع هذه اللحظة أنت وغيرك من النخب السورية؟
1: هون صفي الرأي شخصي ومتنوع لدى القوى السياسية، يعني قوى سياسية غير متفقة حول الموضوع. بالنسبة لي رأيي شخصيا،
0: أنا أسألك عن رأيك الشخصي بالمناسبة.
1: رأيي الشخصي أنا أسعد تماما لسقوط النظام، وكان من الخيال أن يسقط هذا النظام بحكم المؤسسة القمعية اللي أقامها، لكن كان في يعني أمل من خلال الانهيار الاقتصادي اللي بدأ يظهر والتدهور وتعامل السلطة مع رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومحاولة النصب.
0: في النهاية جاء الجهاديون الذين يعتنقون أيديولوجيا إسلامية سلفية واستولوا على الحكم، قادوا حراكهم وانتصرت ثورتهم وبالتالي ثورة الشعب السوري كله على اختلاف أطيافها. كيف نظرت إلى هذا المشهد أنت من موقعك؟
1: أنا لي كان رؤية تحليلية، وهي رؤية أتصور يعني كانت رؤية عامة، أن الحراك العسكري الذي انطلق من إدلب باتجاه حلب أولا وباتجاه حماة حمص دمشق، ومن درعا من خلال عودة أحمد عودة، يعني هذا كان إلى حد ما يعني قوة عسكرية شكلها الروس، معروف. وإدلب كانت تحت حصانة الجيش التركي، فكان في رؤية إنه هذا الإسقاط للنظام نتيجة أولا انهياره الاقتصادي، وبعد انهياره السياسي، لأنه وضع أمام فرصتين، فرصة الجامعة العربية بأنه أعطته فرصة لإصلاح سياسي وسد حاله أنه يعني جايين يبوسوا إيدك كما عبر هو سابقا.
0: عم تتهرب الجواب على السؤال؟
1: لا لا لا
0: والله عم تتهرب. سؤالي واضح، كيف نظرتم أنتم النخبة السياسية المعارضة التي خاضت كل هذه النضالات إلى وصول هذا اللون السياسي إلى الحكم؟ ما تفضلت به هو تحليل إخباري أنا أعرفه ويعرفه السادة المشاهدون. ما هو موقفكم في تلك اللحظة؟
1: موقفي أنا كان تقريبا يتقاطع مع موقف ميشيل كيلو.
0: كان ميشيل كيلو قد رحل، لكني سمعت منك وصف عن ميشيل كيلو.
1: له رؤية قبل 5 سنوات من سقوط النظام.
0: سمعت منك رأي عن ميشيل كيلو وتحليلك لعلاقته مع رياض الترك، بأنه كان رياض الترك سني داخل الحزب الشيوعي وميشيل كيلو سني داخل الحزب الشيوعي.
1: مسيحي
0: مسيحي سني.
1: لكن ميشيل كيلو ورياض الترك كان له التوجه نحو الإسلام السياسي،
0: نعم،
1: بأن يتخلص من الطائفية السنية، يعني الخطاب الطائفي السني، ويلجأ للخطاب الوطني والتوجه الديمقراطي كما كنا في الخمسينات. وكان هناك مساعي من حسين عودات وميشيل كيلو مع الإخوان المسلمين، وظهرت أول وثيقة اسمها وثيقة الشرف، وصدرت في لندن بتأثير وعلاقة حوارية بين ميشيل كيلو وحسين عودات.
0: تمام، اسمح لي أروح لفاصل ونواصل القطعة الأخيرة من هذا الحوار الشيق مع حضرتك، ونرى كيف تنظر إلى الحكم الحالي والإدارة السورية الجديدة والمستقبل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل ما تبقى من حوارنا مع الأستاذ جهاد المسوتي في شهادته للتاريخ.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: كان عمر وجيه 9 أشهر، وشفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: نحن الآن في هذه اللحظة البعض من النخب السورية المعارضة ليس متفائلا، البعض الآخر متفائل، البعض ينصح بالانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، وهناك من قاطعها. كيف تنظر أنت إلى هذا المشهد المتناقض؟
1: أنا أولا مع الإدارة السياسية الجديدة كونها إدارة انتقالية، وهذه الإدارة الانتقالية ليست المثل الأعلى اللي نحلم به يعني. وأنا مع وجهة نظر ميشيل كيلو أن عند سقوط النظام ستكون هناك الحاضنة السنية هي المسيطرة، وهي التي من خلالها تتقدم الفئة الوسطى من الطائفة السنية، يعني الفئة المعتدلة وليست المتطرفة ولا الجهادية، لا السلفية ولا الجهادية. في صورة المشهد سيكون هناك وسطية سنية معتدلة، وهي التي ترتقي بالوضع السياسي نحو الديمقراطية.
0: وماذا ستفعلون بالفئات المتشددة السلفية كما تقول التي ليست وسطية؟
1: الحاضنة السنية الحاكمة هي التي سترعى عملية تعديل مواقف هذه الاتجاهات، وهلأ عم نشوف مشاهد من هذا النوع، بعض الجهاديين متمردين. الدولة بتوجهات العامة تأخذ طابع الوسطية السنية التي كانت في الخمسينات.
0: يعني أنت متفائل؟
1: أنا متفائل.
0: شكرا جزيلا أستاذ جهاد على هذا الحوار الشائق، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: بيحلى التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.

لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906 التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب. وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية. وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 39. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسني الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله، حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32 ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. إسبانيا والبرتغال تتأهلان بقوة للدور ثمن النهائي، والنمسا وكرواتيا خارج المنافسة. سويسرا تستغل الهشاشة الدفاعية وتقصي الجزائر بهدفين نظيفين. مصر أمام اختبار حاسم في تجاوز أستراليا وتحقيق طموح التأهل لدور 16. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة مصر مع أستراليا التي ستقام مساء الجمعة في الساعة 9 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز في توقع مباراة الجزائر ضد سويسرا والتي انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح سويسرا، نتابع الآن النتيجة والسحب كما تظهر على الشاشة بعد انتهاء هذه المباراة بخروج المنتخب الجزائري من دور 32. إذن الفائز هو محمود فرحان الفريح من دير الزور. ألف مبارك لك يا محمود، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن الفائز في التوقع الصحيح لمباراة سويسرا مع الجزائر هو محمود فرحان الفريح من دير الزور، توقع النتيجة الصحيحة بهدفين دون مقابل لمصلحة سويسرا. أما الفائز بتوقع مباراة السنغال وبلجيكا الماضية والتي انتهت بثلاثة أهداف لبلجيكا مقابل 2 للسنغال، نتابع أيضا النتيجة أو السحب يظهر على الشاشة. هذه المباراة المثيرة التي انتهت بفوز دراماتيكي لبلجيكا على السنغال بثلاثة أهداف لـ2. الفائزة هذه المرة إخلاص عوض الرشيد من درعا. ألف مبارك لك يا إخلاص، الفوز بجائزة 1,000,000 ليرة سورية قديمة. سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. نذكر إذن الفائزة هي إخلاص عوض الرشيد من درعا، توقعت النتيجة الصحيحة لهذه المباراة المثيرة بثلاثة أهداف لـ2 انتهت لصالح بلجيكا بعد التمديد. إذن تأهل منتخب إسبانيا مع منتخب البرتغال ومواجهة مرتقبة بين المنتخبين في الدور المقبل. أهلا بكم مجدداً.

إذن وصل المنتخب الإسباني تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026 بعدما تجاوز عقبة النمسا بثلاثية نظيفة في الدور الثاني للمونديال. الماتادور الإسباني فرض أسلوبه منذ البداية وسيطر على مجريات اللقاء بفضل الاستحواذ والسرعة في التحول الهجومي ليحجز بطاقة العبور إلى دور الثمن النهائي عن جدارة واستحقاق ليبعث برسالة قوية إلى منافسيه في البطولة. في المقابل عجز المنتخب النمساوي عن مجارات الإيقاع الإسباني طوال فترات المباراة.

0: وفي أجواء جماهيرية مميزة وصل المنتخب الإسباني تألقه في كأس العالم 2026 وتأهل إلى دور 16 بعد الفوز الكبير على النمسا بثلاثية نظيفة. أما المنتخب النمساوي فأنهى مشواره في البطولة ودعا المنافسات. نتابع.
1: هي للمنتخب الإسباني منتخب أكيد مرشح يعني كالعادة، بس عم ينتظروا مباراة صعبة إن شاء الله البرتغال. يعني أنا برتغالي، بس منتخب كبير طبعا، أكيد قدم مباراة كتير كبيرة وهو أحد المرشحين طبعا منتخب إسبانيا، بس يعني منتظره كتير صعب إن شاء الله. منتخب البرتغال يعني راح يعمل إن شاء الله، بس منتخب كبير يعني قدم يلي عليه والله، خاصة لامين يامال عنده لعيبة كتير كبيرة على مستوى أوروبا طبعا والعالم.
2: مباراة كتير حلوة وعن جد كتير بتجنن، يعني تمنيت النمسا يفوز بس أما حظ مو معنا مع إسبانيا. إسبانيا لا لعيبة يعني معروفة، إسبانيا لعيبة وتكتيك، يعني فيك تقولي ريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، شو بدنا نعمل؟ إن شاء الله مبروك لإسبانيا وهارد لك للنمسا.
3: والله كانت كتير حلوة، إسبانيا بتستاهل طبعا توصل ل32 وللنهائي وإن شاء الله بتاخذ. والله حلو لامين يامال عم العالم.
4: المباراة كانت كتير حلوة، أداء جيد جدا من منتخب إسبانيا، كان في أجواء كتير هون شوفت عينك، كانت في كتير درجات في كتير عالم، وحتى كوكو كريا اليوم صنع جولين، فهذا كتير شيء حلو، يعني هو لاعب ريال مدريد لاعبنا، وإن شاء الله نواجههم بدور 16.
5: المباراة كانت جميلة ورائعة جدا، وإسبانيا أدت أداء رهيب جدا، وبرأيي كان المدرب كان لازم يأجل تبديلات أبكر بشوي، وكان لازم ينزل ميكا ويليامز من الأول اللعبة، وتوريس كان غلط تنزيله أساساً.
6: الحمد لله كثير حلوة ومشوقة، الجمهور كله فرح.
7: كيف كان لعب إسبانيا؟
6: اللعب إسبانيا الحمد لله كثير قوي، والمسك لأنه هاي جبنا جوال منيحة، بس ما بعرف إنه إذا بتضل مكملة إن شاء الله بناخذ الكأس.
0: إذن نناقش هذا التأهل للمنتخب الإسباني مع مازن الرئيس، رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي. أهلا ومرحبا بك.
8: مرحبا بك وسيم،
0: وأرحب أيضا بالكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني. أهلا
9: ومرحبا بك
0: كابتن أحمد عزام. الفاعلية الهجومية للمنتخب الإسباني تحسنت هذه المرة على عكس دور المجموعات، لماذا حصل هذا الأمر برأيك؟
9: هلا يعني مثل ما تابعنا مباراة مبارح، انت عم تلعب هلا حاليا ادوار اقصائية، بدور اقصائية انت ما عاد في يعني خروج المغلوب فورا، ما في تعويض، وهذا الشيء اللي شفناه. المنتخب الاسباني كان اخذ الامور بجدية كتير كبيرة مبارح، وهذا شيء طبيعي نازل بالتشكيلة طبعا، معظمها من اللاعبين الاساسيين اللي كانوا متواجدين بكأس اوروبا طبعا، بطولة الامم الاوروبية اللي اخذوها خلال السنة الماضية. التشكيلة واسلوب اللعبة بيكون 4-3-3، يعني خط الهجوم مكون من طبعا بينا أوريزابال ولامين يامال، إضافة لبيدري ورودري وأولمو، يعني عم نشوف تشكيلة بصراحة مثالية مبارح. الشيء الإيجابي عند منتخب إسبانيا اللي شفته أنا غير موضوع الاستحواذ، هو دائما يعني مستحوذ، ما بدنا نقول نحن أنه المنافس كان سيء، نحن عم نلعب بدور 32 من كأس العالم. يعني اوكي هلا المباريات القادمه حيلعب مع البرتغال طبعا، مباراه قويه كثير حتكون، بس بلش يظهر انا برايي المنتخب الاسباني بغض النظر عن الفريق المنافس. الشيء الجيد عنده اللي شفته انا سرعه استعاده الكره، هذا الشيء بورجيك انت كاحصائيات وتتقول انه فريق مو متلقي اهداف، معناتها بتشوف هالحاله عم تساعد هذا الفريق. نعم. يعني فورا دائما عم يكون في عندهم كثافه عدديه، ان كان بالحاله الهجوميه ولا ان كان بسرعه استخلاص الكره وتفقدوا الكره بمناطق متقدمه من ملعب فريق المنافس. هذا شيء ايجابي كان بالنسبه لمنتخب اسبانيا، 4 مباريات مو متلقي فيها اهداف وممكن يعلى اكثر. انا شايف انه لسه النجوم المتواجده عند المنتخب الاسباني ما ظهرت بمظهر جيد، يعني مثل يمين يامال مو هذا مستوى لامين يامال، ممكن غاب على الإصابة من فترة ما رجع بوضع طبيعي، حتى إذا لاحظت وطلع تبدل مبارح هو بحابة حالة نفسية غير جيدة.
0: نعم.
9: يعني لسه موضوع الأنانية موجودة عنده، ما عم يستفيد منه الفريق بشكل جيد خلال 3 مباريات.
0: هاي النقطة المهمة جدا اللي عم تتحدث عنها كابتن أحمد عزام، بدي أنقلها للكابتن مازن الرئيس. الأنظار كانت تتجه ليمين يامال، لكن هداف منتخب إسبانيا أويارزابال حاليا.
8: صحيح، هو الغريب حتى الفيفا كرم لامين يامال وعطاه جائزة نجم المباراة، كانت اللفتة كتير غريبة أساسا في المباراة. أوريزابال مسجل هدفين، فيها 2 أسيست لكوكوريلا، حتى عبر التاريخ إذا بنرجع الأرقام التاريخية بيقول الرقم انه هي لاول مره بتاريخ كاس العالم بيطلع لاعب بياخذ جائزه نجم المباراه وفي فريق ولاعب مسجل هدفين ولاعب عامل 2 اسيست من 2006 وقت اخذ جاتوسو مباراه ايطاليا اوكرانيا.
0: نعم.
8: فعليا لمين لحد الان ما ظهر فعليا يبدو انه مانو بمستوى الى الان، كان عم يضيع فرصه محققه للتسجيل، كان تقييمه 7.3 بحسب سوفا سكور. فعليا اعتقد هي ممكن نستفيد منها كنقطة قوة للمنتخب الإسباني، إنه المنتخب الإسباني عم يحقق هي النتائج، عم يقدم هذا الأداء، وحتى الآن لامين يامال مانو بمستوى ممكن بالمباراة الجاية.
0: طب ليش هذا التقييم كابتن مازن والدلال يعني بين قوسين من قبل الفيفا أو المنظمين للمونديال أو اللجنة المتابعة لهذه المواجهة؟ يعني هناك لاعبين برزوا جدا في هذه المباراة، سنتحدث عنهم لاحقا.
8: صحيح في الكثير من إشارات الاستفهام، معظم الصحف تناولت الموضوع، حتى مبارح ولو انتقلنا رونالدو كمان كان نجم المباراة وكان بحسب الفيفا كمان كان الموضوع غريب بشكل أو بآخر. أعتقد بعض الأحيان الجوانب التسويقية عم تلعب دور، من المستحيل أنه لامين يامال يكون نجم مباراة أمس بالمنطق وبالعقل وبالأرقام، وفي لاعبين واحد عامل 2 أسيست ولاعب مسجل هدفين. لامين بارح دور التكتيكي كان أغلب الأوقات بعيد أساسا لما عم تنعكس الكرة من العرض، وهي نقطة غريبة كانت بالنسبة لمنطقة
0: فشل بعدة مراوغات أيضا يعني.
8: صحيح، وكان دائما بعيد عم يكون خارج منطقة الجزاء، يعني لما عم تنعكس الكرة العرضية عم يكون بعيد جدا، ما عم يشارك بالحل الهجومي أو يعمل الزيادة العددية اللي لازم تكون موجودة بالحل الهجومي. النقطة اللافتة بالنسبة لمنتخب إسبانيا إنه الأهداف كانت من على الأجنحة، علما إنه هو قادر إنه يخترق من العمق، إذا بدنا نحكي على بيدري، بدنا نحكي على رودري، بدنا نحكي حتى على لامين يامال. هاي نقطة القوة إلى الآن لم يتم استثمارها بالنسبة لمنتخب إسبانيا.
0: وهاي النقطة أيضا بدي أنقلها للكابتن أحمد عزام، لفت انتباهي وانتباه جميع المتابعين كما تحدث الكابتن مازن الرئيس عن الأظهرة كوكوريا لاعب ريال مدريد الجديد، وأيضا بيدرو بورو لاعب توتنهام سجل هدف، كوكوريا أو كوكوريلا صنع هدفين.
9: يعني مثل ما تفضل وحكى موضوع اللاعبين الأظهرة هلا بالعالم هن مفاتيح لعب. إذا بتلاحظ يعني هلا عنا حكيمي مثلا مع المغرب بتحسه مهاجم تاني، يعني بتحسه دائما موجود بخط ال 16 لحتى يساند بالحاله الهجوميه، طبعا على حساب الحاله الدفاعيه. حتى اذا لاحظت يعني نحن بعد حلقات ان شاء الله بعد بعد بعد كم يوم حنعمل مخطط تكتيكي للفرق كيف عم تلعب، يعني كيف تحرك الفريق وقت يروح لنص ملعب الفريق المنافس. دائما الظهيرين هي بيعرف كرة القدم كانت من زمان انه ظهير بفوت وظهير بيثبت. هلا حاليا لا، الاظهره هن هل عم يدخلوا طبعا على الطرف واحيانا عم يدخلوا على العمق.
0: نعم.
9: اذا لاحظت كوكو كوريا انا برايي من افضل الاظهره حاليا بالبطوله هي، يعني مسجل هدف وصانع عده اهداف من خلال هالبطوله. وحتى اذا لاحظت اللاعب كمان لاعب بيدرو ممكن لاعب تشيلسي،
0: هو بيدرو بورو لاعب توتنهام،
9: لاعب توتنهام عفوا، هو اللاعب اللي امبارح يعني شوف التوقع كيف او وين كان واقف، وين متمركز وقت التعبت الكره
0: بمركز
9: الاصلي حرفات، طبعا ضرب الكره بالراس. هدول اللاعبين اللي دائما قادمين من الخلف دائما بيلاقوا حلول بالنسبه لهم وبيساعدوا فرقهم. هذا انا برايي سبب التكتيكي. بالنسبه للحكي اللي حكاه الاستاذ مازن على موضوع لامين يامال، امبارح ما شفنا لامين يامال متقيد بمركز واحد بصراحه، عم يلعب حر امبارح، يعني عم تلاقي احيانا على اليمين احيانا بالعمق احيانا من جهه اليسار، بالذات ببدايه المباراه كان كثير عنده ادوار، بس اللاعب مو بالفورمه. يعني يا ذهنيا ما له محضر لسه، يا حتى حالته البدنيه ما كانت بشكل جيد لحتى يظهر، رغم انه صار له فتره هو يعني هو لاعب صغير بالعمر، يعني لازم يرجع لوضعه الطبيعي، بس على ما يبدو متاثر بالشيء اللي عم يصير بالمونديال. هو متوقع ممكن داخل ذهنه انه انا ادخل على المونديال كون نجم المونديال، وشاف اللاعبين ميسي عم يجيب 6 جوال وكريستيانو عم يهدف وهاري كين عم يهدف ومبابي جايب كمان 6 جوال، ممكن هذا الشيء اثر نوعا ما، حمله ضغوطات اكثر انه انا لازم بالعكس كان انا نجم مثل هالنجوم لازم اعمل شيء، ممكن هذا الشيء اللي مأثر على لامين يامال خلال المباريات.
0: نعم كابتن مازن، المنتخب الاسباني لم يتلقى حتى الان اي هدف في مرماه، هل هذا الامر برايك ناتج عن صلابه دفاعيه ام نتيجه ضعف المنافسين في مرحله المجموعات وفي دور ال 32؟
8: نعطي حقه للمنتخب الاسباني، نتائج جيده للصداره، عدم تلقي اي هدف، ولكن بذات الوقت اكيد اكيد ما فينا نغفل نغض النظر عن موضوع المنافسين، يعني هو لعب مع السعوديه، لعب مع الراس الاخضر، لعب حتى مع اوروغواي لما سجل الهدف كان الهدف في خطا من الحارس، وكان اوروغواي تحت الضغوط بالجوله الاخيره. النمسا مانو هالمنافس القوي صراحه، منتخب فاز على الاردن، حقق تعادل امام الجزائر باللحظات الاخيره لاحاله بدور 32. هاي البطوله حكينا وسيم نرجع ناكد بطوله الارقام القياسيه، عم نلاقي سيمون صار اكثر حفاظا على نظافه الشباك عبر التاريخ كسلسله، اكثر من قرابه 519 دقيقه من ضمنهم اربع مباريات بهذا المونديال امام منافسين فينا نقول صف ثاني وصف ثالث اذا بدنا نتكلم، وعم يحطم ارقام في حراس مروا بتاريخ كأس العالم، إذا بنحكي أوليفر كان بنحكي ديمان وبنحكي بوفون، والقائمة تطول جدا، منلاقي حارس مثل أونايسيمو مع كل الاحترام له عم يحطم أرقام جميع هؤلاء الحراس. المنتخب الإسباني من ناحية الدفاعية لم يختبر حتى الآن، إذا بنحكي نحن على السعودية ما كانت قادرة أساسا تهدد.

0: إذن حسم المنتخب البرتغالي مواجهة أوروبية مثيرة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد ليواصل رحلته في كأس العالم 2026. المباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى دقائقها الأخيرة، لكن خبرة المنتخب البرتغالي وقدرته على استغلال الفرص صنعت الفارق ومنحته بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بينما قدمت كرواتيا أداء محترما لكنها لم تتمكن من تجنب الخروج من البطولة. إذن تأهل للمنتخب البرتغالي ومواجهة مرتقبة صعبة وقمة أوروبية جديدة مع إسبانيا. كابتن أحمد عزام، هل اقتنعت بالتأهل بالنسبة للمنتخب البرتغالي؟
1: بصراحة المباراة كانت قوية من الطرفين، تناوبوا على السيطرة. الشوط الأول المنتخب البرتغالي كان بشكل أفضل، مستحوذ، عم يخلق العديد من الفرص طبعا، بس ما عم يكون في دعم ومساندة بالنسبة للمهاجم كريستيانو رونالدو. في كرات كثير عم تلتعب، عم يكون المهاجم الوحيد داخل منطقة الجزاء. الفريق عم يحاول كان من الخارج، إن كان كرات عرضية ولا إن كان بالتسديد. طبعا حارس، أنا برأيي حارس كرواتيا كمان امبارح لعب مباراة على مستوى عالي، قدم إمكانيات كثير جيدة. الشوط الثاني مثل ما شفنا تغير الأداء تماما، يعني شفنا كرواتيا هو الفريق المسيطر، فريق عنده خبرات، عنده لاعبين بشكل ممتاز، صحيح في لاعبين كبار بالعمر، بس امبارح بصراحة في خليط جيد بالنسبة لمنتخب كرواتيا. شفنا المباراة كيف يعني راحت للأوقات الأخيرة لحتى انحسمت بالنسبة للبرتغال بعد خروج رونالدو. أنا برأيي تحسن أداء الفريق. ليش؟ لأنه في كتير كرات امبارح، يا ريت عنا نحن لقطات فيديو لحتى ممكن كنا نشوفها ونعرضها. في كتير كرات عم يمسكوا لاعبين، عم يكونوا ماسكين الكرة عم يطلعوا بس على رونالدو. حكينا بالحلقة الماضية عن هذا الموضوع، يعني في ممكن تصرف، ممكن تلاقي أنت حلول أكثر من هذا الموضوع. لا شك لاعب مؤثر، لا شك لاعب هداف ونجم، بس أنت في مجموعة هون. إذا لاحظت امبارح صار في تبديل بالنسبة له، تنشط الفريق، أن اللاعب البديل طبعا نزل سجل هدف من خلال المباراة، وفي أحداث المباراة الشيء اللي صار بمباراة امبارح بالنسبة للأخطاء، ما حقول أخطاء تحكيمية، حالات تحكيمية مثيرة للجدل كانت امبارح. فوز البرتغال برأيي أنا منطقي، رغم أنه تقديم كرواتيا مباراة كبيرة بمباراة امبارح. يعني الفريقين بصراحة كانوا ممكن أحد منهم ممكن بيستاهل أنه يروح للدور 16.
0: نعم كابتن مازن، كيف تفسر التحول الجذري في رتم المباراة من هدوء في الشوط الأول إلى جنون كروي في الشوط الثاني؟
2: صحيح كانت البرتغال عم تمسك الكرة بالشوط الأول، ولكن ما كان فيها الخطورة المباشرة الحقيقية على منتخب كرواتيا. المنتخب الكرواتي كان شبه مستسلم. التحول يلي صار أنه قررت كرواتيا تهاجم، قررت تطلع من مراكزها، فصار أساسا في من الجانبين ارتداد وتحولات. المنتخب الكرواتي منتخب خبير جدا، بثلاث كرات أو بأربع كرات ممكن يوصل على مرمى الفريق المنافس. المنتخب البرتغالي أعتقد لازم يستفيد مندش بطريقة أفضل، بوجهة نظري هو أفضل ظهير بالعالم حاليا. نعم. النقطة اللي حكى عنها الكابتن أحمد عزام مهمة جدا، موضوع البحث عن رونالدو، لأنه ظهرت فعليا بالشوط الثاني بلقطة لمندش كان قادر على التسديد والتسجيل. نعم. وفضل التمرير لكريستيانو رونالدو لتنقطع الكرة. بهي المباراة نحن عم نشوف بكامل المباراة ثلاث تسديدات بين العارضة والقائمين فقط للمنتخب البرتغالي، تنتين منهم أهداف وواحدة منهم ركلة جزاء. رونالدو بكامل المباراة مسدد كرتين، يعني كرة الجزاء وكرة ارتطمت بالدفاع لا أكثر. بينما المنتخب الكرواتي إذا بدنا نحكي بالمجمل، لأنه المنتخب البرتغالي كان مسيطر بالشوط الأول ولكن بدون فرص، المنتخب الكرواتي بالمجمل كان أفضل، كان له خمس تسديدات بين العارضة والقائمين، التغى له هدفين بسبب التسلل، ركلة الجزاء كان في ممكن حكام يحتسبوها وممكن حكام ما يحتسبوها، التسللات ما فينا بصراحة نفتي فيها، يعني صحيح. في تقنية شبه آلية، يمكن الشيء الوحيد يلي لحد الآن عم يصير فيه جدل بحالة التسلل هو لحظة الخروج الكرة من قدم اللاعب يلي عامل الأسيست، إذا تأخرت ولا ما تأخرت، يمكن هي اللي فيها الجزئية البسيطة، ولكن معظم الحالات كلها صحيحة يلي ممكن نقول إنه أثرت على نتيجة المباراة بشكل أو بآخر.
0: عندك تعليق كابتن أحمد؟
1: أكيد ما بدي أحكي على الحالات التحكيمية، لأنه بتعرف إن شاء الله نحن خلال الحلقات الماضية حيكون في تخصص بهذا الموضوع إن شاء الله. على موضوع الأمور الفنية، يعني فريق مثل البرتغال عنده يملك أفضل ظهيرين بأوروبا بالوقت الحالي أنا برأيي.
0: نعم.
1: إن كان كانسيلو ولا إن كان مينديش، يعني مبارح فعلا عم نشوف مينديش مو

0: مستواه مع باريس سان جيرمان، يعني عم يكون لاعب عم يدخل على عمق كثير، ما عم يختار مساحات طبعا يروح يشارك فيها. هو هذا اللاعب على فكره حالته البدنيه عاليه كثير، بس من الناحيه الفنيه انا برايي ما له مكتمل لسه، يعني نهايات بالنسبه له ما عم تكون بشكل جيد. وشفنا مبارك كانسيلو اخطائه اللي كانت مع برشلونه من خلال السنتين ظهرت امبارح بالهدف اللي طبعا اللي سجله بيريزيتش، طبعا اللاعب الجناح الايسر بالنسبه لمنتخب كرواتيا. في خطا كان بالتغطيه بالنسبه له، يعني ما عم يظهر المنتخب البرتغالي، رغم انه اذا لاحظت امبارح فيتينيا يعني لاعب مثل فيتينيا عم يلعب بدور واحد، اما كانت ادواره مع باريس سان جيرمان يلعب ستة ويلعب ثمانية، هلا حاليا عم نشوفه بس ستة، عم يستلم الكره من لاعبين الدفاع، عم بس عم يمرر الكرات ويتم واقف بوسط الملعب. حتى اذا لاحظت امبارح في تبديل كان بالنسبه له، يعني اخرجه المدرب لانه قل عطائه هذا اللاعب. كافراد منتخب البرتغال مالي شايفهم بقمه امكانياتهم بالوقت الحالي، ممكن خلال المباريات القادمه امام اسبانيا ممكن يرجع لوضعهم الطبيعي.
1: ارتاح المنتخب البرتغالي؟
0: حتى اذا لاحظت
1: ارتاح المنتخب البرتغالي باخراج رونالدو برايك امبارح؟
0: اكيد هذا الشيء، يعني شفت الضغط اللي صار، شفت الحركه، حتى طريقه الهدف بصراحه، يعني هلا انا قاعد امبارح بصراحه عم بتفرج على رونالدو خلال المباراه، انا عم بتذكر عم برجع لايامه مع ريال مدريد.
1: نعم.
0: رونالدو كان هو يلاقي الحل، يعني هو ما عم هلا حاليا عم يستنى كره عرضيه او عم يستنى، كان هو يطلع خارج منطقه الجزاء يمسك يراوغ.
1: هو اللاعب يعني يسدد. انت لاعب دوله ايضا كابتن احمد عزام، يعني على اللاعب ان يقدر موضوع اللياقه البدنيه بالنسبه له، يعني انت تبلغ من العمر 41 سنه،
0: انا
1: اكتفي بهذا
0: هذا
1: يعني العمر 38 37 واعلن اعتزالك.
0: طبعا هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، يعني عرفت انه عم يلعب لتاريخه وكذا وهيك وهالقصص هي اكيد. بس هلا شوف دور ميسي، انت ليس دفاعنا عن ميسي او نحكي على كريستيانو بده الفريق يساعده بالوقت الحالي، اما هو كان قبل سنوات هو يساعد.
1: ربما عمر الفرق 3 سنين بين اللاعبين، سنتين تقريبا، يعني رب نوعا ما مؤثر.
0: ميسي 87،
1: نعم.
0: مواليد كريستيانو 85.
1: نعم.
0: طبعا 42 سنه بصراحه، هذا لو مو داير باله على حاله ما بيحسن يكمل شوط يعني.
1: نعم.
0: فما بالك بالايام اللي قضاها هو كلاعب يعني. بس بالمجمل كريستيانو لاعب هداف عم يلعب بالمنطقة هلا، بس الكرات ما عم تصلوا بشكل نوعا ما جيد. أما ميسي هو اللي عم يصنع الفرص، هو اللي عم يبحث، عم يرجع لوسط الملعب يمرر ويروح يكمل بالهجمة ويسجل. لاعبين عظماء أكيد، بس أنا برأيي منتخب البرتغال كمجموعة نوعا ما مبارح أدى يعني 50% من مستوى البرتغال، متوقعين أن البرتغال يكون أفضل من هيك. هلا مباراة منتخب بينه وبين إسبانيا، هون حيبين منتخب البرتغال بشكل
1: كبير. نعم، طبعا ميسي ورونالدو هما من أساطير كرة القدم. كابتن مازن الرئيس، المباراة المقبلة لمنتخب البرتغال مواجهة أوروبية وقمة مرتقبة مع منتخب إسبانيا، برأيك هل المنتخب البرتغالي أقنع من أجل أن يتجاوز منتخب إسبانيا، وبالتالي أيضا بالمقابل منتخب إسبانيا لم يواجه فريق قوي منذ بداية كأس العالم؟
2: صحيح وسيم، البرتغال إذا بدك قارن بينه وبين إسبانيا، المنافسين اللي كانوا بمجموعة البرتغال أقوى أصلب. أساسا كولومبيا هي اللي طلعت متصدرة للمجموعة، مواجهة كرواتيا ما أنا مواجهة سهلة. المنتخب ثالث عالم النسخة الماضية، ثاني عالم النسخة اللي قبلها، منتخب صراحة تقيل. يعني النقطة اللي عم نحكي فيها على دور رونالدو، أنا بوجهة نظري في سوء توظيف من مارتينيز لرونالدو، سوء توظيف للبرتغال ككل. يعني نحن لما بنشوف، ما أنا مشكلة بس رونالدو، برونو فرنانديز ما عم يظهر أساسا.
1: نعم. صحيح.
2: فيتينيا ليس ظاهر، منديش ما أنه ظاهر. نحن مبارح معقول مباراة للبرتغال أمام كرواتيا اللي المفروض هي مسيطرة البرتغال بالشوط الأول يكون نجم المباراة الحارس، يعني هي نقطة لافتة بالنسبة للمنتخب البرتغالي. المدافع فيجا أعتقد اسمه له محاولات كان أكثر من رونالدو وأكثر من برونو فرنانديش وأكثر من غونزالو راموش فعليا، يعني في كرات عم يعتمدوا على الكرات الركنية. يعني أنت منتخب البرتغال ما بيصير تنتظر هدف من ركلة ركنية، يحق لك ولكن ما بيصير يكون الاعتماد تبعك أنه يكون هو على الركلة الركنية أو الركلة الثابتة قبل أي شيء آخر. موضوع رونالدو، أعتقد الفرق بوجهة نظري سكالوني قادر يوظف ميسي، ومستوى ميسي العالي لا جدال عليه أبدا، بينما بالبرتغال غير قادرين لا على توظيف رونالدو ولا على بقية النجوم.
1: أنا حسأل سؤال وأسمح لك تحكي. تفضل تحكي كابتن أحمد. يعني عندما نشاهد فيتينيا متألق مع باريس سان جيرمان، ونشاهد برونو فرنانديز متألق مع مانشستر يونايتد وأكثر لاعب ربما في تاريخ النادي صنع أسيست وصنع أهداف في تاريخ نادي الشياطين الحمر، ولا نجد هذان اللاعبان يتألقان مع منتخب البرتغال، هنا المدرب إلى أي مدى يلام؟
0: أكيد طبعا المدرب هو له دور، هو شايف وهو عم يشتغل وهو عم يخطط لكل هالمواضيع هي. يعني ممكن أعطيهم أدوار محددة بغض النظر عن يعني غير أدوارهم اللي كانت مع باريس سان جيرمان، ممكن هذا الشيء لأنه فيتينيا مو هذا مستواه، حالته البدنية جيدة، لعبان موسم كامل، وضعه البدني يعني جيد، وحتى حالته الذهنية وحتى، بس مستواه ما عم يكون بشكل جيد، يعني ما عم يتقدم، عم يتم عم يلعب بمركز ستة، هو دائما بنلاقيه بيروح بين ستة وثمانية، بيلعب بين الخطوط بشكل جيد، يعني بيصنع وبيسجل. بتتذكر دوري أبطال أوروبا قديش سجل أهداف خلال الموسم الماضي. بدي أحكي على نقطة حكاها الكابتن مازن على موضوع طبعا كريستيانو. أنا برأيي الحل بالنسبة لكريستيانو إذا بده ينجح منتخب البرتغال يرجع كريستيانو، بده يلعب الفريق بمهاجمين. بمهاجمين لحتى تخف الرقابة قليلا على كريستيانو، يطلع خارج الصندوق، يتم واحد ثابت لحتى تشوف خطورة رونالدو. أما هو لاعب دائما عم يكون محاصر بين اللاعبين، ما ممكن يعني ما ممكن يحسن يعمل شيء، لأنه حالته البدنية، القفز تبعه واللياقة البدنية ما عادت مثل صحيح. ما عادت مثل الأول. أنا برأيي إنه إذا بيلعبوا بمهاجمين أفضل، بيتحرر رونالدو بشكل أفضل، ممكن يخرج خارج الصندوق لحتى يحسن يلاقي حل ويحسن يسدد.
3: إذا المشكلة بسوء التوظيف
0: تماما، أكيد مثل ما حكيت تماما،
1: أو بيجعل رونالدو احتياطيا خلال المباريات المقبلة. اسمح لي أن أنتقل إلى مباراة أخرى وهي مباراة الجزائر مع سويسرا.

0: إذن توقفت مغامرة المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026 عند دور الـ32 بعدما خسر أمام المنتخب السويسري بهدفين دون مقابل. ورغم المحاولات الجزائرية للعودة في النتيجة، إلا أن المنتخب السويسري فرض إيقاعه وقدم مباراة منظمة واستغل الفرص المتاحة ليحسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل. إذن خروج لمنتخب عربي من دورة ثانية للمونديال، كابتن مازن الرئيس، هل استحق المنتخب الجزائري الخروج؟
1: بصراحة كان لازم نلاقي أحد الموجودين بكادر منتخب جزائري خبر بيتكوفيتش أنه البطولة بلشت، ما عاد في مجال للتجريب أساسا. مقارنة بالمباراة الأولى اللي خضتها الجزائر أمام الأرجنتين، 3 لاعبين تبدلوا، كانوا أساسيين صاروا احتياط، و3 كانوا احتياط صاروا أساسيين. لاعبين تغيرت أدوارهم، إذا بنحكي على ميزة وعلى فارس. أعتقد المنتخب الجزائري ما كان موفق بهي المباراة، إذا بنحكي عنه كعناصر، عناصره جيدة جدا لا تقل عن سويسرا بشيء. في مشكلة الثقة، هل اكتفيت أنت بالإنجاز أنك وصلت لدور إقصائي واستسهلت بين قوسين المنافس، أنه أنت طلع لك سويسرا ما طلع لك منتخب هولندا فعليا مع فارق الأسماء والإمكانيات بين المنتخبين. أعتقد ذهنيا المنتخب الجزائري ما كان حاضر من أول فرصة لمنتخب سويسرا بالدقيقة 10، مهاجمين على 5 مدافعين تسجل هدف، وكانت الكرة أساسا مقطوعة من الجزائر دون أي تبرير بوسط الملعب. في العديد من المحاولات لعيبة منتخب الجزائر خاصة عوار، بتحس محاولة لمجرد المحاولة فقط، يمكن لتنحسب له أساسا تسديدة بالإحصائيات لا أكثر. نسبة التسجيل كانت ضعيفة أساساً، تلاقي لاعب عم يشوط من 35 متر أو عم يشوط بوضعية غير صحيحة. رياض محرز ما ظهر بالمستوى اللي كنا نحن عم ننتظره أساساً ليقود منتخب الجزائر بهذه المباراة. العديد من المشاكل صراحة ظهرت بالنسبة للمنتخب الجزائري، بيتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى بيتكوفيتش المدرب، وحتى موضوع التجديد لإله يلي كان قبل البطولة يمكن بنوا هنن عن النتيجة الإيجابية، يمكن تعادلوا مع هولندا مباراة ودية قبل،
2: فازوا 1-0
1: فازوا على هولندا، اعتبروا انه هي المباراة كمقياس. اعتقد بعتقد ما كانوا موفقين اساسا، وخياراته لبيتكوفيتش تحتمل الكثير من النقاش.
0: كابتن احمد، تأثير دخول هدف بمرمى الجزائر في الدقائق الاولى من المباراة الى اي مدى ساهم في الخروج من البطولة؟
2: هلا بصراحه اول شيء بدي اكمل على حكي الاستاذ مازن، انه كان فعلا في تغييرات كثيره عم تكون بصفوف من مباراه لمباراه لمباراه، بس هذا السبب سبب الاخطاء الدفاعيه القاتله اللي عم تكون بالنسبه للمنتخب الجزائري. حتى امبارح اذا لاحظت امبارح، يعني امبارح حتى الهدف الثاني اللي تسجل او الهدف الاول، يعني
1: خطا ما غير، هو الشيء الوحيد اللي ما غيره خط الدفاع، خط الدفاع
2: هو هون المشكله، يعني هون المشكله، يعني في اخطاء كل مباراه في اخطاء.
1: صحيح،
2: يعني امبارح اذا لاحظت حالة اللعب 1-1، اللاعب اللي دخل لعبها بالعرض بداية المباراة بداية السابعة، حتى الهدف الثاني يعني كرة مرتدة لعبها لاعب المدافع، لعبها للاعب المهاجم بخط الـ16 سجل عليه، يعني ما له مقنع منتخب الجزائر، مو هذا منتخب الجزائر اللي شفناه. فريق سويسرا هلا إذا بترجع أنت بتشوف إحصائيات المباراة، بتشوف إنه السيطرة كانت للجزائر ب 55% استحواذ مقابل 45.
1: صحيح،
2: حتى التمريرات 475 تمريرة بالنسبة للجزائر، 355 تمريرة بالنسبة لمنتخب سويسرا. بس شوف الاكس جي، انت شوف الحالات، الاهداف المتوقعة 0.74 بالنسبة للجزائر مقابل 2.52. يعني عنده محاولات كتير، يعني هلا كلياتنا شفنا كرة قدم، هلا الاستحواذ ما له اي دور، يعني مو هو اللي بينشحك به المباراة هي، في تحولات، في لعب على المناطق، في هجوم بشكل جيد، هجوم بكثف، عارفان الفريق شو بده من خلال المباراة. انا برايي المنتخب الجزائري بهالمونديال هذا ما اقنع، توقعناه نحن يكون قريب للمغرب كمستوى طبعا، لانه عنده لاعبين كمان جيدين، هبوط مستوى اللاعبين ما بنعرف نحن شو الاسباب، وجود رياض محرز كمان، وشفنا امبارح بعد المباراة اعلن عن اعتزاله الدولي كمان. يعني انا برايي منتخب الجزائر لازم يرجع يبني حاله من جديد.
0: نعم، اسمح لي ان اذكر المشاهدين بمسابقة برنامج الشوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة مصر مع أستراليا التي ستقام مساء الجمعة في 9:00 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة.

إذن تتجه أنظار الجماهير العربية اليوم إلى المواجهة المرتقبة بين مصر وأستراليا، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لكأس العالم 2026. المنتخب المصري يدخل اللقاء بطموحات كبيرة، وذلك لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول، في حين يسعى المنتخب الأسترالي إلى استغلال سرعته وانضباطه التكتيكي لتحقيق مفاجأة جديدة. من أول ظهور عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم إلى لحظات صنعت المجد، يبقى منتخب مصر واحدا من أصحاب البصمة الخاصة في المونديال. رحلة طويلة امتدت عبر عقود من الزمن، حملت بين تفاصيلها إنجازات وأرقاما تاريخية ومحطات لا تنسى. نتابع العرض الآتي ونعود.

0: إذن مواجهة مرتقبة للمنتخب المصري أمام نظيره الأسترالي. كابتن مازن الريس، يعني بعض الصحف تحدثت عن أن المدرب حسام حسن يدرس إجراء 3 تبديلات من أجل كسر الانضباط الدفاعي الأسترالي. ما هي التغييرات المتوقعة في تشكيلة المنتخب المصري مع الغموض بشأن إصابة محمد صلاح؟
1: صحيح وسيم، أنا بوجهة نظري أنه المفروض التغييرات اللي تكون داخل الملعب، يعني ما أنا ضد أنه يتم التجريب أساساً بدور 32. ممكن أنت تغير أدوار بعض اللاعبين داخل أرضية الملعب، لأنه نحن لحد الآن في لاعبين ما شفناهم بالشيء اللي كنا منتظرينه. إذا بنحكي على مرموش ولو بنحكي محمد صلاح، يعني المنتخب المصري جيد، برافو، عملوا شيء كتير منيح، منتخب منضبط جداً من ناحية الدفاعية، مبين أنه في شيء عم يشتغل عليه الكابتن حسام حسن وعم يظهر بأرض الملعب خاصة بدور المجموعات. سجل بالمباريات الثلاثة اللي خاضها بدور المجموعات، ولكن بنفس الوقت ما بننسى أنه تلقى أهداف، ما قدر يحافظ على نظافة شباكه بأي مباراة من المباريات الثلاثة. هو وصل لهذا الدور كوصيف بدون ما نلاحظ القدرات تبع محمد صلاح، يعني سجل تريزيجيه، سجل إمام عاشور، مرموش لحد الآن غايب على التسجيل. موضوع التسجيل مهم جدا، لأنه أنت بهي الأدوار بهي المباريات ما فيها أساسا مجال للرجعة، أنت بحاجة لمهارة فردية لتقلب لك المباراة. بعتقد أنه لازم نشوف مرموش بهي المباراة على وجه الخصوص. صلاح إلى حد ما لم يظهر بالشكل اللي نحن بدنا إياه، ولكن ظهر يعني بالمونديال، ولكن عنده القدرة يقدم أداء أكبر. ما بتصور حيكون على الدكة محمد صلاح في حال كان عنده جاهزية، لأنه المنتخب الأسترالي منتخب في حال أخذ عليك الأفضلية بالتسجيل حيصعب عليك الأمور بشكل كبير. يعني
0: نعم كابتن أحمد عزام، المنتخب الأسترالي يمتلك بين صفوف لاعبيه قامات طويلة، كيف يمكن لحسام حسن أن يضع خطة لمواجهة هذه الميزة؟
2: طبعا هذا تعامل المنتخب الأسترالي شفناه كلياتنا، بيلعب لعب مباشر إن كان كرات طويلة ولا إن كان بالثلث الدفاعي. إذا عم يدافع هو بيرسل كرات دائما أمامية للاعبين، عنده لاعبين سريعين، إذا لاحظت عنده لاعبين فعالين بخط المقدمة. أنا شايف الدفاع المصري إنه عنده بطء رغم طول القامة بالنسبة له. مشاكل منتخب مصر بالكرات الثابتة كمان، مثل ما شفت عم يتلقى كان أهداف من خلال الكرات الثابتة، وانت عم تلعب مع منتخب استراليا. ميزته هذا الفريق طبعا مثل ما تفضلت وحكيت الكرات العالية الطويلة، يعني نحن على الورق هلأ مفروض يكون منتخب مصر، أنا برأيي كنجومية مثل ما تفضل الكابتن مازن قال أنه في نوعية لاعبين بمنتخب المصري ما ظهرت لهلا نجوميتها حتى تساعد فريقها، مثل محمد صلاح باي مباراه كان بيعمل الفارق، ان كان مع ليفربول ولا ان كان مع اي نادي او اي منتخب كان عم يلعب يشارك فيه. وحتى مرموش ما ظهر بشكل جيد، لازم يظهر كلاعب لمانشستر سيتي. وحتى شفنا ممكن كمان اللهم صل على النبي تريزيجيه نزل الشوط الثاني سجل هدف، إمام عاشور إمكانياته كمان جيدة. نشوف التخطيط كيف له المباراة، الفريق كان عم يلعب بمنظومة خلال بطولة أفريقيا، هلا حاليا المنظومة نوعا ما تغيرت، كان عم يلعب بأسلوب دفاعي أو أسلوب اللعب عم يكون عم يلعب بثلاثة خمسة اثنين أو ثلاثة ستة واحد، هلا حاليا لا عم يلعب عواد ما عم يلعب بأربع لاعبين بالدفاع، عواد خمس لاعبين. يعني هذا الشيء بيورجيك إنه نوعا ما خط الوسط عم يكون أفضل بالنسبة لمنتخب مصر. مباراة أكيد ما حتكون سهلة، مباراة صعبة، عم نتابع آراء الشارع المصري بصراحة. لا في كثير عالم يعني مثل أحمد حسام ميدو حكى مثلا، يمكن سمعتوا هذا التصريح، إنه نحن إذا طلعنا مع أستراليا يعتبر المنتخب فشل.
0: نعم
2: فشل بالشيء اللي سواه بكأس العالم نظرا لإمكانيات اللاعبين.
0: نعم صحيح.
2: للدعم الشيء اللي عم يصير لهذا الفريق،
0: وهذا أيضا بدي أحكي فيه مع الكابتن مازن الريس. المنتخب الأسترالي وقع في مجموعة نوعا ما سهلة مقارنة بالمنتخب المصري، إلى أي مدى يعني انعكس أداء المنتخب الأسترالي ويعني كان أداؤه واضحا ومكشوفا أمام مدربي المنتخبات الخصمة؟
1: صحيح وسيم، اتذكر بداية البرنامج كنا عم نحكي عن منتخبين محيرين، باراغواي وأستراليا.
0: نعم.
1: ما بتعرف كيف بيوصلوا. المنتخب الأسترالي استفاد من فوزه على تركيا بالجولة الأولى بمباراة كانت متسيدة تركيا مقابلة.
0: نعم.
1: محرابة. المباراة الثانية خسر مع أمريكا، المباراة الثالثة ما تعتبر مقياس أساسا مع باراغواي، لأنه كان الفريقين بحاجة التعادل، وكتير صار جدل على هاي القصص إنه فريقين بحاجة التعادل ما بيلعبوا ما بيخاطروا بيتعادلوا وبيتأهلوا أساسا على دور 32. المنتخب الأسترالي إلى الآن لم يختبر، عنده إحصائية جيدة، حافظ على نظافة شباكه مباراتين من أصل 3، ولكن لم يختبر بشكل جدي. إذا بدنا نقارن بينه وبين مصر لا، اختبرت أمام بلجيكا. منتخب إيران منتخب جيد، ما فينا ننكر إنه منتخب جيد أساسا من أفضل المنتخبات بآسيا، ولكن المنتخب الأسترالي لم يختبر سوى امام تركيا وكان المباراه لظروف خاصه وكسب لهي المباراه. الاختبار الثاني اللي كان امام امريكا خسر. فعليا مثل ما تحدث الكابتن احمد بيعتمدوا دائما على الكرات الطويله، بيعتمدوا على اللعب المباشر. اعتقد المباراه امام مصر حتكون صعبه كثير عليهم، وتاكيدا لكلام ميدو في حال خساره مصر فهو فشل للمنتخب المصري.
2: يعني هلا هي المباراه بصراحه المنتخب المصري اذا ربح مو مفاجاه.
0: نعم صحيح،
2: بس المفاجاه اذا خسر طلع خارج المونديال، لانه كامكانيات كلاعبين كتاريخ خلينا نحكي نحن مصر بصراحه افضل من صحيح. من استراليا.
0: نعم، توقع لهذه المباراه، وهل ايضا تتوقع ان يكون مبادر المنتخب الاسترالي في الهجوم كابتن احمد؟
2: هلا بدك تشوف على حسب استراتيجية كل فريق. يعني في مباريات مصر عم تكون هي الفريق الضاغط، منتخب استراليا مثل ما قلت لك اذا بده يلعب بنفس الاسلوب، اسلوب التحولات طبعا، ممكن يسكر نص ملعبه يجر المنتخب المصري لحتى يلاقي مساحات يشتغل فيها، لانه لاعب عنده لاعبين عنده سرعات، وبعدين عنده اللاعبين اذا ارسل الكرات الطويله للاعبين المهاجمين ممكن يشتغل يصير في العمل على الكره الثانيه لحتى تم يسيطر يخلق فرص.
0: توقع نتيجه المباراه بدنا نخليك
2: تشارك بالمسابقه. منتخب مصر بيفوز.
0: تشارك بالمسابقه معنا
2: 1-0. اذا كنا جاهزين
0: 1-0 لمصر. كابتن مازن
1: توقع 2-0 لمصر. لفت نظري يعني باعتبار اجت سيره المسابقه انه 84 ناس توقعوا، 84 شخص توقعوا.
0: الارقام عم بتكون جيده بالتوقع.
1: 7-3-2 بلجيكا السنغال، يعني انت لو جبت كل السنغال وكل بلجيكا
2: توقعوها 3-2.
1: توقعوها 3-2. 84 من اصل 1000 مشاركه، يعني نسبه 10%.
0: نعم. اسمح لي ان انتقل الى المباراه الاخرى والتي ستجمع بطل العالم المنتخب الارجنتيني مع الراس الاخضر.

0: إذن يخوض المنتخب الأرجنتيني اختبارا جديدا عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في الدور الثاني من كأس العالم 2026 في لقاء يحمل كثيرا من الترقب. بطل العالم يدخل المباراة بصفته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في سعي لتأكيد تفوقه ومواصلة طريقه نحو الأدوار النهائية. أما منتخب الرأس الأخضر فيدخل المباراة من دون ضغوط كبيرة واضعا نصب عينيه تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه الكروي. إذن هذه المواجهة السهلة على الورق لحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. كابتن أحمد عزام، هل تتوقع أن يحقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كما حدث مع مباراة إسبانيا في الدور الأول، أم أن هذا الأمر مستبعد لأن الأرجنتين يعني رأت الدرس؟
1: هلا أكيد طبعا شافت أن الفرق طبعا مو هي الأفضل دائما، هل عم تربح، هذا ممكن يكون درس بالنسبة لمنتخب الأرجنتين. أنا برأيي لا، شايف منتخب الأرجنتين قادر يعبر عن طريق هالمباراة بغض النظر طبعا عن ميسي، بس أنا شفت خط وسط فعال بالنسبة لمنتخب الأرجنتين بغض النظر عن المباريات مين كان الفريق المنافس بالنسبة للأرجنتين، بس فريق جيد يمتلك خبرات جيدة محافظ على التشكيلة نفسها طبعا تبع كأس العالم اللي كانت الجهاز الفني سكالوني نفسه. فريق الرأس الأخضر اليوم بده يلعب دفاع دفاع دفاع منطقة، يعني بده يدافع بأكبر عدد من اللاعبين يعتمد على التحولات يعني. بس أنا برأيي أنه منتخب الأرجنتين يملك الحلول، يملك الحلول الفردية لحتى يحسن يعمل شيء. ممكن اليوم تشوف ألفاريز وطبعا والمهاجم
0: الاخر لوتارو مارتينيز،
1: تمام مارتينيز ممكن يشاركوا الاثنين، يكون ميسي خلفه ما بتعرف. نعم. يعني فريق عنده حلول، عنده دكه بدلاء بشكل جيد، نيكو باز كمان لاعب مؤثر شفناه خلال المباراه الماضيه، في عده حلول طبعا عند المنتخب الارجنتيني. فريق بده يدافع بشكل جيد، فريق بده يعني عنده الروح، عندهم يعني انا برايي الرأس الأخضر وصلوا للشيء طبعا اللي كانوا اكثر من اللي بيطمحوا له، وصولهم لهذا الدور ولعبهم أمام الأرجنتين إذا صارت مفاجأة مدوية حتكون بصراحة بالمونديال، بس أنا هذا شيء ما بتوقعه يعني.
0: نعم، هذه المواجهة أيضا كابتن مازن الرئيس، إلى أي مدى تعتقد أنها ستكون فرصة لليونيل ميسي لأن يتقدم على كيليان مبابي في صدارة ترتيب الهدافين؟
2: اعتقادي هي الفرصة الأخيرة السهلة لليونيل ميسي لحتى يعزز أرقامه التاريخية. نحن عم نحكي على منافس ما حقق ولا انتصار بالدور الأول، حتى أمام السعودية ما ظهر كمنتخب كبير إذا بنحكي على الرأس الأخضر. المنتخب الأرجنتيني بهاي المباراة قادر يعتمد على ميسي، قادر الفريق يخدم ميسي،
1: ولكن مع الأردن أصدق الأرجنتين مع الأردن،
2: شو الأرجنتين والأردن
1: بتلعبوا مع الأردن؟
2: لا،
0: السعودية ورأس الأخضر.
1: السعودية ورأس الأخضر. يعني الرأس الأخضر.
2: يعني عم بتكلم عن الرأس الأخضر. إذا بدنا نشوف شخصيته لهذا المنتخب، ظهر أمام إسبانيا منتخب دفاعي، ولكن أمام السعودية وقت كان مطالب بالفوز أساساً لحتى يخرج من الحسابة، ما ظهر كمنتخب قوي. الرأس الأخضر إذا نحن عم نحكي عن منتخب بدك تعول عليه على المفاجأة، فأنت عم تعول على حارس المرمى، الموضوع صعب جدا يعني، ما عندهم أساساً الأدوات
1: اللي يقدروا يفاجئوا حتى يفتح ملعبه ويطلع يهاجم،
2: يقدروا يفاجئوا الأرجنتين. ولذلك الأرجنتين بتصور الفرصة الثانية على ميسي لحتى اللعيبة يخدموه بهي المباراة، يعزز أرقامه بدور 16. الأمور حتكون مختلفة جدا، حيختلف الموضوع من ترك كل الحمل على ميسي على ظهور لاعبين جدد بهي المباراة مع الاعتماد دائما على لوتارو مارتينيز كرأس حربة وميسي كلاعب حر بتصور قادر يسجل. في إحصائية هي معروفة ولكن لازم نوقف عندها، أنه الأرجنتين 8 أهداف، 6 منهم لميسي. نعم. الهدفين التانيين واحد منهم كان من كرة ثابتة، ما كان من لاعب مفتوح، كان من ركلة جزاء. هي شيء إيجابي بالنسبة لميسي، ولكن هي الأحصائية لازم يعني ناخذها بعين الاعتبار أنه المنتخب الأرجنتيني ما عم يلاقي حلول بدون ميسي.
0: كيف يمكن أن نقيم المنتخب الأرجنتيني كابتن أحمد عزام؟ يعني على الورق وعلى أرضية الملعب لم يواجه أي خصم صعب منذ بداية هذا المونديال، وأيضا خصمه في دور الـ32 منتخب الرأس الأخضر الذي يتأهل لأول مرة لنهائيات كأس العالم.
1: هلا بصراحة هذا مل يعني، نحن منقول بغض النظر عن مين الأسماء، بس أنت عم تلعب كأس عالم، التاريخ عم يسجل والأحصائيات عم تسجل، أنت على مين عم تفوز وعلى مين عم تحسن تتفوق وعلى مين عم تتأهل للأدوار المقدمة. نعم. يعني أنا برأيي مباراة اليوم يعني أنا برأيي على الورق طبعا سهلة، بس كرة قدم علمتنا كل شيء، بدك تحترم الفريق المنافس لحتى تحسن تعمل. نعم. نتيجة إيجابية بالنسبة له، ما بتوقع مباراة تكون صعبة. نعم. تكون متناول بالذات بداية المباراة لأنه فريق عنده إمكانيات جماعية جيدة، يعني هلا ميسي خلال المونديال الماضي ما ساعد الارجنتين مثل ما هالمونديال عم يساعد الارجنتين.
0: نعم.
1: اذا لاحظنا كاحصائيات كتسجيل كصناعه كان في فرق، في لاعبين طبعا عم تأدي للمجموعه كانت بشكل جيد جدا. هلا ميسي هو اللاعب المنقذ عم يكون، او اللاعب الفعال بالنسبه فريق مسجلت من اهداف ميسي عنده ستة منهم. انا برايي ممكن تظهر امكانيات اللاعبين المتبقيه اليوم في حال عملوا رقابه، مع انه ميسي من اللاعبين اللي ما بتتراقب لانه لاعب حر، دائما بيلعب بمراكز معينه، دائما بيروح بيدور بين الخطوط اذا لاحظت.
0: نعم.
1: بيتم واقف فتره
0: بمركز دون كره،
1: لما تماما بدون كره فورا بتلاقيه انطلق لما اخذ مساحه معينه والتعبت له الكره يعني من اللاعبين. هذا الشيء اللي عم يساعد منتخب الارجنتين.
0: نعم. اسمح لي ان انتقل الى المباراه الاخيره من المواجهات المقبله بعد ثوان قليله.

0: إذن تتواصل منافسات الدور الثاني من كأس العالم بمواجهة قوية تجمع المنتخب الكولومبي بنظيره الغاني. المنتخب الكولومبي يبحث عن استعادة أمجاده المونديالية والعبور إلى الدور المقبل، في حين يتطلع المنتخب الغاني إلى تأكيد الحضور الإفريقي ومواصلة مشواره في البطولة. فكلا المنتخبين يمتلك عناصر مميزة وقدرات هجومية كبيرة، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات في سباق التأهل إلى الدور التالي. إذن هذه المواجهة الأخيرة التي ستكون في المباريات المقبلة. في الاستوديو التحليلي لشوط إضافي لهذا اليوم كابتن مازن الريس، المنتخب الكولومبي تأهل متصدرا لمجموعته، بينما منتخب غانا تأهل كثالث عن المجموعة وأفضل 8 ثوالث. إلى أي مدى هذا التصنيف أو الترتيب في الدور الأول سيكون مؤثرا في المواجهة المقبلة؟
1: وسيم، إذا بنحكي عن المنتخب الكولومبي فعليا هو أحد أكثر المنتخبات المقنعة إذا بنحكي بجانب فرنسا فعليا بدور المجموعات.
2: تمام.
1: منتخب قوي جدا، أظهر نفسه تصدر على حساب البرتغال، يعني مع حساب منتخب متواضع فعليا. منتخب البرتغال أحد المنتخبات المرشحة للقب. الخروج بهذا الترتيب أول وثالث بعتقد بيعطي الأفضلية ولو أفضلية طفيفة لمنتخب كولومبيا. عنده عناصر مميزة جدا، إذا بنحكي نحن سانشيز كقلب دفاع دائما موجود، بنحكي على خاميس رودريغيز، على
0: دياز
1: على قلب الهجوم سواريز، هذا الثلاثي الجيد جدا واللي متفاهم جدا وقادر إنه يصنع الفارق. أعتقد الأفضلية طفيفة فينا نقول بنسبة 10-15% للمنتخب الكولومبي، منتخب بشخصية كبيرة متوقع أن نشوفه بدور الستاش. المنتخب الغاني بذات الوقت باستثناء التعادل أمام إنجلترا ما قدم هالمستوى الكبير يلي هيعطي أفضلية على منتخب مثل كولومبيا.
0: نعم كابتن أحمد عزام، إلى أي مدى الالتحامات والقوة البدنية في هذه المواجهة ستلعب دور في حسم بعض الصراعات بين اللاعبين وربما تسجيل أهداف خلال المواجهة التي تجمع كولومبيا لدى لاعبيها قوة بدنية وشراسة إضافة إلى غانا؟
3: هلا منتخب طبعا كولومبيا في كتير مباريات الجمهور ما تابع أو الفنين ما تابعوا هذا المنتخب. نعم. بصراحة منتخب جيد جدا على مستوى جميع الخطوط، امكانيات. نعم. جيده، عنده لاعبين بخط المقدمه دياز وجميع اللاعبين عم يكونوا عندهم مفاتيح لعب، يعني خميس رودريغيز انا ما توقعته يكون بصراحه بهذا المستوى بهذا
0: مع التقدم بالعمر
3: تماما بهي الفورمه. لا، لاعب مؤثر عم يكون، عندهم خط دفاع، عندهم حارس مرمى جيد جدا. انا برايي طبعا فريق ممكن يروح بعيد بهالبطوله، عم شوف طبعا فرق امريكا اللاتينيه، عم نشوف المستوى العالي اللي عم تقدمه، ان كان البرغواي وتاخرجت كمان. نعم. المانيا، يعني فرق امريكا الجنوبيه عندها لاعبين مميزين وعندها اسلوب لعب واضح، يعني شفنا الرغبه والاندفاع. منتخب غانا بصراحه انا الشيء اللي شفته رغم تاهله لهذا الدور ممكن من اضعف المنتخبات الافريقيه كمستوى كاداء، رغم انه تاهل على هذا الدور. انا برايي في افضليه كبيره لكولومبيا من خلال هالمباراه هي كامكانيات. وانا شايف كولومبيا، يعني هلا كولومبيا اذا راحت بعد هذا الدور حتلعب مع على ما اعتقد مو الولايات المتحده، لا بلجيكا بدها تلعب مع الولايات المتحده. نعم. المهم عندها مباراه قويه بالدور اللي بعده ممكن تتخطى هذا الدور كافضليه بالنسبه لها، الا اذا صار في مفاجات، وانا. نعم. ما بتوقع يصير في مفاجات. غانا يعني صحيح الضيف الدائم خلال المونديالات الماضيه، بس بصراحه هذا المونديال ما عم يقدم نفسه بشكل جيد.
0: نعم، قبل الختام اسمح لي ان اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سوريه. وسؤال حلقه اليوم: ما هي التوقعات لنتيجه مباراه مصر مع استراليا التي ستقام مساء الجمعه في الساعه 9 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركه عبر مسح رمز كيو ار الذي يظهر على الشاشه، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهه. في نهاية حلقة اليوم من شوط إضافي مونديال 2026 أشكر رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي الكابتن مازن الريس، شكرا جزيلا. وجزيل الشكر أيضا للمدرب والمحلل الفني أحمد عزام، شكرا جزيلا.
2: شكرا حبيب البيت.
0: وكل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير، شكرا جزيلا.

كان عمر وجيه 9 شهور، وقت شفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله انه هذا هو. انا ما بتذكر حالي الا فقت، بس كانت ايدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت اخي، ما عرفت انبال ياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل انه خربط.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.

مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضيا شهيرا. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتياً، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائياً وهو في 30 من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكراً ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من 3 أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكراً إلى تجديد الشعر العربي مستدلاً بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات التجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، مهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار الرابعة، ونبدأ بالعناوين. مجهولون يستهدفون حاجزا أمنيا في منطقة كشكول بجربالة، ومصدر في الداخلية يعلن مقتل منفذ وإصابة 3 عناصر من قوى الأمن. وزير الخارجية التركي يقول إن تحول السياسة الأمريكية في سوريا أزال أكبر نقطة خلاف مع أنقرة، ويشير إلى أن نهج واشنطن تجاه سوريا تغير بين إدارتي ترامب وأوباما. بنك جي بي مورغان الأمريكي يشارك في ترتيب قرض لمشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا، والكهرباء والطيران ضمن القطاعات المستهدفة. معاون وزير الطاقة يقول إن تغيير أسعار المحروقات سببه تقلبات أسواق النفط عالميا، ويعتبر أن ما شهدته بعض المناطق من اختناقات في توفر المحروقات حالة مؤقتة.

0: إلى التفاصيل. قال مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا قال أن مجهولون استهدفوا حاجزا تابعا للأمن الداخلي في منطقة كشكول بجرمانة في ريف دمشق. وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، وأوضح أن الهجوم نفذ بإلقاء قنابل قبل أن تنفجر إحدى القنابل بأحد المنفذين، الأمر الذي أدى إلى مقتله. في حين نقلت وكالة سانا عن مصدر أمني أن المنفذ متهم بجرائم قتل وتجارة مخدرات. ديالا البحر مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق، مرحبا بك ديالا. ما هي تفاصيل الهجوم على حاجز كشكول في جرمانة والذي أسفر عن وقوع إصابات وأيضا مقتل منفذ العملية؟ تفاصيل الإضافية معك ديالا.
1: نعم مرحبا حسام. نحن في أحد مداخل مدينة جرمانة الآن، وتحديدا بالقرب من الحاجز الأمني الذي تم استهدافه هذا اليوم. حقيقة يعني هذه الحادثة جرت عندما خلال يعني عمل الحاجز وإجراءاته الروتينية بعمليات التفتيش والتثبت من الهويات التي تجري بشكل روتيني في هذه المنطقة، حيث أوقف هذا الحاجز شخصين كانا يستقلان دراجة نارية. وخلال إجراءات التفتيش يعني حسام خلال إجراءات التفتيش والتثبت من هوية الشخصين، قام أحد هؤلاء الأشخاص بإطلاق الأعيرة النارية باستخدام مسدس كان بحوزته ليقوم فيما بعد بإلقاء قنبلتين باتجاه عناصر الحاجز، أدت إلى إصابة 3 عناصر بجروح. وفي خلال محاولته إلقاء القنبلة اليدوية الثالثة تم إحباط هذه المحاولة وانفجرت هذه القنبلة، ما أدى إلى مصرعه على الفور. تم نقل هذا الشخص إلى المشفى ليتبين فيما بعد حسام بأنه مطلوب بجرائم قتل وأيضا بتجارة المواد المخدرة، فيما تم إلقاء القبض على الشخص الآخر الذي كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة معه حتى يعني الكشف عن كافة تفاصيل هذه الحادثة حسام. لم يصدر حتى هذه اللحظة تصريحات رسمية من وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن كذلك يعني فورا قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة من نشر الحواجز في مداخل ومخارج هذه المدينة وتجديد المراقبة والتثبت من الهويات. يعني هذه الحادثة تأتي في ظل انتشار الحواجز الأمنية في معظم المناطق وفي مداخلها ومخارجها لزيادة وضبط الوضع الأمني، خاصة مع استمرار ملاحقة عمليات تهريب المخدرات حسام.
0: نعم ديالا، فقط نقطة للإيضاح للمشاهد، الأشخاص الذين نفذوا العملية ليس كان الهدف هو استهداف الحاجز، ولكن كان هناك عمليات تفتيش روتينية من قبل حواجز الأمن المنتشرة في دمشق، وبسبب بأن أحد الأشخاص أو هم من المطلوبين قاموا بإلقاء القنابل واستهداف حاجز الأمن، أليس كذلك؟
1: نعم حسام بالضبط. نعم. هي خلال عملية التفتيش الروتينية التي تقوم بها هذه الحواجز، وخلال وصول هذين الشخصين ويعني خلال القيام بالعملية التفتيش الروتينية والتثبت من الهويات، خاصة هذه الأعمال التي تقوم بها الحواجز الأمنية التي تكون على مداخل ومخارج أي مدينة وأي منطقة، قام هؤلاء الشخصين هذا الشخص الذي يعني لقي مصرعه قام بإلقاء هذه القنابل بل وحاول إلقاء القنبلة الثالثة. لم يكن الهدف هو استهداف هذا الحاجز بعينه أو النية لهذا الأمر، إنما جرى ذلك خلال يعني قيام هذا الحاجز الأمني بعمله الروتيني بتفتيش الهويات يعني ضبط الوضع الأمني في هذه المنطقة، كذلك كما تقوم به هذه الحواجز في معظم المناطق حسام.
0: نعم، شكرا إليك ديار البحر، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق، على هذه التفاصيل عن الحادثة التي وقعت منذ قليل في جرمنة. أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد. وقالت الوزارة إن العبوة كانت مجهزة بشظايا معدنية، ما أدى لإحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة بالمكان، موضحة أنها باشرت بجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذ إفادات الشهود، متعهدة بملاحقة من يقفون وراء التفجير وتقديمهم إلى العدالة.
2: نحن الآن أمام المقهى، مقهى المشارية الذي وقع فيه التفجير في شارع النصر في العاصمة دمشق. طبعا اليوم أعادت حركة الشارع إلى طبيعتها مع تواجد أمني في المنطقة. طبعا تم إغلاق المقهى إلى أن تنتهي إدارة المباحث الجنائية من جمع الأدلة والوثائق والبصمات. الحصيلة النهائية للقتلى 9 أشخاص من بينهم 6 محاميين كانوا داخل المقهى، إضافة إلى 9 مصابين تم توزيعهم على 5 مشافي في دمشق أيضا من الذين كانوا داخل المقهى، بالإضافة إلى مصابين آخرين كانوا خارج المقهى. طبعا بحسب وزارة الداخلية سبب التفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع، وما زالت التحقيقات اللازمة مستمرة حتى يتم الكشف عن القائم بهذا التفجير. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 10 قتلى وعشرين مصابة. هذا وأشرت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور بشكل تدريجي إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. شيع اليوم في قرية الهجة بمحافظة الخنيطرة المحامي عيد محمد الذي قضى إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق، وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني بعد إصابته قبل أن يوارى الثرى عقب صلاة الجمعة.
3: المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله، يعني وذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار، يعني هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم، وقتل من قتل، والمنظر
0: توالت الإدارات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين. نتابع أبرز هذه الإدانات.

نفت مديرية إعلام ريف دمشق حدوث أي انفجارات في بلدة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، وكانت حسابات إخبارية نشرت مساء أمس نشرت أخبارا عن حصول انفجارات في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وهو ما نفته مديرية إعلامية المحافظة. ودعت المديرية المواطنين ووسائل الإعلام لتحري الدقة وعدم التداول أو نشر أي معلومات قبل التأكد منها عبر المصادر الرسمية المعتمدة. أفاد مصدر أمني خاص لتلفزيون سوريا بأن قوات الأمن الداخلي أوقفت الإعلامية الحربية بشرى دياب معقالي في منطقة المسجد 86 بدمشق، وذلك على خلفية ارتباطها بأجهزة نظام الأسد المخلوع. وبحسب المصدر فأن التوقيف جاء استنادا إلى معلومات أولية تتهم معقالي بالتعامل مع الفروع الأمنية وتورطها في عمليات اعتقال طالت عددا من الشبان خلال عهد النظام المخلوع. هذا وتنحدر معقالي من مدينة النبك بريف دمشق، حيث أشار المصدر إلى أنها درست الحقوق وعملت في الإعلام المحلي والحربي وتحمل عضوية عاملة في حزب البعث، إلى جانب علاقاتها الوثيقة مع عدد من ضباط جيش النظام المخلوع. أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات بين ما يسمى الحرس الوطني وقوات الأمن قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء. وذكرت المصادر أن مصابين مما يسمى الحرس الوطني وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء. يأتي ذلك في ظل استمرار المناوشات بين الجانبين بين الحين والآخر. وقالت وسائل إعلام حكومية قالت إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل الحديد بالريف الغربي للمحافظة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التحول الذي شهدته السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزال أكبر نقطة خلاف بين أنقرة وواشنطن. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن العلاقات السورية أو التركية الأمريكية شهدت خلال السنوات الماضية فترات من

0: وينضم إلى يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. مرحبا بك يوسف. إذا سوريا وملف قسد على وجه الخصوص كان من أكبر نقاط الخلاف بين تركيا وأمريكا في السنوات الماضية، ليأتي ترامب وينهي هذا التوتر أو نقاط الخلاف في سوريا. التفاصيل إضافية معك يوسف.
1: تحية طيبة لك وللسادة المشاهدة حسام. خلال استضافة لوزير الخارجية التركي على قناة CNN ترك، ويعني حديثه للصحفية التركية هند فرات، تحدث وزير الخارجية التركي عن أن العلاقات التركية الأمريكية تأثرت سابقا بسبب السياسات الأمريكية في سوريا، وخاصة بعد تحول السياسات الأمريكية في عهد أوباما من دعم إسقاط بشار الأسد والنظام إلى التركيز على محاربة داعش، ثم دعم قسد وهو ما اعتبرته تركيا آنذاك تهديدا لأمنها القومي. لكن وزير الخارجية التركي قال أن هذه السياسة تم التخلي عنها رسميا في الولاية الثانية لترامب، مما أزال واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. حسام، هو أشار أيضا إلى أن أهداف تركيا تتقاطع حاليا مع سياسات ترامب في ملفات عدة، منها استقرار سوريا والعراق، إنهاء الحرب في أوكرانيا، تحقيق السلام في لبنان وغزة. حسام ذكر أيضا خلال لقائه الصحفي لأن تركيا ترى أن استقرار سوريا من الملفات المهمة في المنطقة حاليا، وأنها تتعامل مع سوريا ضمن رؤيتها الأوسع لحل المشكلات في المنطقة عبر دول المنطقة نفسها وعبر الدبلوماسية وعبر لغة الحوار. تحدث أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حسام عن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام، والتي أظهرت مثالا ناجحا للتنسيق الإقليمي، حيث تحركت دول المنطقة بموقف مشترك تجاه سوريا. أشار أيضا إلى أن الملف السوري كان من بين القضايا التي ناقشها هو أيضا خلال زيارته الأخيرة، ليس فقط إلى أمريكا وإنما إلى روسيا أيضا، عندما التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن موقف روسيا من سوريا مهم بالنسبة لتركيا، لأن لتركيا مصالح مباشرة في هذا الملف، لذلك تنسق مع كل الأطراف الفاعلة في الملف السوري لإرساء الاستقرار والأمان والسلام في كل من سوريا ودول المنطقة عموما. حسام.
0: نعم، شكرا إليك يوسف مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، وأظهرت رسالة وقعها أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدتها البلاد بعد خلع نظام الأسد، ويشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وذلك بحسب ما نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن استمرار إدراج سوريا ضمن القائمة لم يعد يستند إلى الأسس القانونية التي بني عليها التصنيف.

0: عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، كاشفا عن دعوة وجهها له الرئيس أحمد الشرع لزيارة دمشق. وقال بري في تصريحات أو في تصريح لصحيفة المدن، قال أن الزيارة أرست مسارا جديدا من العلاقات بين البلدين قائما على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق مع الحفاظ على سيادة كل منهما. كما أشار إلى أن النقاش تركز على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية السورية، معتبرا أنه لا مناص للبنان سوى التنسيق مع سوريا لكونها صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. ولفت بري إلى أن الهم المشترك بين لبنان وسوريا يتمثل في الخطر الإسرائيلي وعمليات التوغل والاحتلال في جنوبي البلدين، مشددا على ضرورة التنسيق بشأن هذه القضايا المشتركة.
1: في إطار مساع جديدة

0: لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان. زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
1: اليوم هذا اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
0: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلنا في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل، ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي، ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
2: تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطورا متسارعا منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءا من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مرورا بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولا للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. المزيد في المادة التالية.

0: أكدت وزارة الاتصال وتقنية المعلومات عدم الحاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخليوي مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى مشغل زين الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان أن شرائح الاتصال ستستمر بالعمل بشكل طبيعي دون انقطاع، فيما ستواصل مراكز خدمة المشتركين عملها على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المستخدمين. ويأتي توضيح الوزارة عقب منح مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاما عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج شركة MTN من السوق المحلية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجارية في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة أن بنك يشارك في ترتيب القرض المتخصص أو المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشونال القابضة، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني. ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. وينضم إلي الدكتور سامر قصار مدرس في قسم المصارف في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، معي من دمشق. مرحبا بك يا دكتور سامر. لو سألتك هل يمثل دخول بنك جي بي مورغان إلى تمويل مشاريع في سوريا تحولا من موقف المؤسسات المالية الغربية في السوق السورية، أم أنه لا يزال هناك خطورة محسوبة ومحدودة بضمانات إقليمية؟
1: تماما. أول شيء السلام عليكم جميعا ويسعد مساكم ومسا الجمهور الطيب. طبعا مجرد دخول أو تفكير بنك كبير مثل جي بي مورغان اللي هو أكبر البنوك الأمريكية على الإطلاق بحجم أصول تتجاوز 4 تريليون دولار إلى السوق السورية بشكل غير مباشر، هلأ حنشرح كيف، هذا مؤشر يعني رائع جدا، دليل على دخول سوريا إلى ليس عالم السياسة الدولي بين أوسع أبوابه، بل أيضا الآن عالم الاقتصاد الدولي من أوسع أبوابه. طبعا جي بي مورغان لما بيحط إيده بهيك مشروع أو بيساهم فيه بمبلغ بسيط بالنسبة له يعتبر كجزء من السبعة مليار المقدمة لباور انترناشنال هولدينج. طبعا لنشرح بشكل بسيط، باور انترناشنال هولدينج هي شركة قابضة قطرية تدار من الأخوين الخياط، يعني من سنة 2011. فالقرض اللي حيقدمه جي بي مورغان هو لشركة باور انترناشونال هولدينج، للشركة القطرية، والشركة القطرية هي اللي حتنفذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية في سوريا. فعلاقتنا حتكون مع باور انترناشونال الشركة القطرية. نحن ما عم ناخذ ديون من حدا، لا من جي بي مورغان ولا من كيو ام بي ولا من ابو ظبي التجاري، وانما هالبنوك الثلاثة اجتمعت، عملت سندكت لون، عملت لون او تمويل مشترك، دخلت مع باور انترناشونال او الشركه القطريه القابضه، والشركه القطريه القابضه هي اللي حتنفذهم. طبعا شركه ضخمه، يعني تساهم بتقريبا 3.3% من انتاج قطر كاملا، يعني شركه ذات باع طويل بمجال البنى التحتيه والمشاريع مشاريع الاعمار. الخلاصه مؤشر رائع جدا، ايجابي جدا، ودخول ممول كبير بهذا الحجم ولو بشكل غير مباشر الى سوريا سيعقب، وهذا كلام انا مسؤول عنه، سيعقب الكثير من البنوك التي ستدخل الى السوق السورية من بوابات شركات خليجيه او شركات انترناشونال اخرى لتقوم بتنفيذ استثماراتها المجديه في سوريا. طبعا هيك بنوك ما بتفوت ولا بمشروع من هالمشاريع ببيئه استثماريه خصبه وناضجه وجديده كالبيئه السوريه الا ما تكون دارسه الجدوى مضبوط وعرفانه حالها وين كل دولار حينحط وين حيروح. يعني فشيء مشجع جدا وايجابي جدا، وهذا يعني ينسجم مع السياق العام وهو عدم دخول الدولة السورية في أي مديونية تجاه
0: يعني الدولة السورية ليس لديها أي مديونية في هذا القرض، هو عبارة عن
1: لا شركات أبداً
0: ومصارف.
1: تماما الشركة القابضة القطرية بإدارة الأخوين الخياط هي التي ستتعامل مع المديونية من جي بي مورغان وبنك أبوظبي التجاري وبنك قطر كيو أم بي، وبنك قطر كيو أم بي هو الهيد كورترز بقطر، هو اللي عم يقدم الضمانة للشركة القطرية القابضة لأنها تستثمر بسوريا، ضمانة تجاه البنوك الدائنة يعني. فعمليا العملية مدارة بشكل كامل من جهة يعني الجانب القطري، الجانب الاقتصادي القطري، والتنفيذ هو في سوريا. طبعا الدولة السورية لن تتحمل ولا دولار مسؤولية ولا دولار دين، هي غالبا مشاريع حتصير بنظام البي او تي بيلد اوبريت ترانسفير، يعني بتعمر هالبنى التحتية بتستثمرها لفترة عشرات سنين يعني المدروسة، بفترة مدروسة 20-30 سنة، ومن ثم تنتقل ملكيتها إلى الدولة السورية، وهي طريقة ذكية جدا لبناء إعادة الإعمار بدون ولا ليرة دين، يعني هذا شيء رائع جدا ومطبق في كثير من الدول المتحضرة يعني. تماما.
0: نعم دكتور، إلى أي مدى يمكن لهذا التمويل أن يشجع بنوكا وشركات دولية أخرى على الدخول في السوق السورية، سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟
1: سؤال رائع جدا بصراحة. دخول بنوك كبيرة كجي بي مورغان وبنك كيو ام بي بهالشكل الاستثماري وليس شكل الإقراض أو الدين يعني إلى السوق السورية سيشجع كثير من البنوك الدولية، يعني لا تستبعد أبدا بنوك أوروبية تبلش تدخل، وخاصة بعد فضل الله عز وجل يعني بعد إزالة جميع القيود وجميع العقوبات عن بلدنا سوريا والعودة إلى الشكل الأساسي وإلى طبيعتنا الأساسية من دون أي قيد ومن دون أي عقوبة. طبعا هذا الشيء بيئة استثمارية خصبة حتفوت كل البنوك البيج بلايرز يعني أو اللاعبين الكبار بقطاع البنك مثل جي بي مورغان يعني من أكبر بنوك العالم، لما بيفوت على هيك قطاع وبيشوف أنه في جدوى طبعا البنوك الأخرى ستلحق بهذا الأمر، وبالعكس يعني سيحصل نوع من التهافت بين البنوك اللي تجد لها موطئ استثماري يعني في سوريا. هذا شيء رائع جدا يعني، وهذا شيء سيحصل. سوريا بحاجة إلى إعادة إعمار ب 200 مليار، الشركة هون عم تقدم شركة القابضة باور انترناشونال 7 مليار، 7 مليار حتروح كلها بنى تحتية، حتروح طاقة كهربائية طيران. وأيضا سيتم إعادة تأهيل وبناء مطار أيضا. طبعا ما يتوقع من الحصول عليه هو تقريبا بحدود ال 5000 ميجا وات يعني بعد 3 أو 5 سنوات من إنجاز المحطات التي سيستثمر بها هذا المال، وهي تغطي حاجة سوريا يعني من الطاقة الكهربائية اللي هي بحدود 7000 ميجا وات يعني. حاليا نحن عم ننتشي 2000، وان شاء الله بهذا الاستثمار واكتماله سيتم ان شاء الله تغطية كامل احتياج البلد من الطاقة الكهربائية وبطريقة القائمة على الغاز والطاقة الشمسية ان شاء الله تعالى. فإجابة لسؤالك، هاي افضل خطوة لانه تلحق كل البنوك الثانية، جي بي مورغان وبنك قطر الوطني اضافه لبنك ابو ظبي. طبعا في جانب ثاني استاذ كثير مهم نحن لازم نلاحظه، يعني هي مو بس جي بي مورغان اللي فايت ولا بس كيو ام بي، بنك اماراتي وبنك قطري وبنك امريكي يعني، وثلاثتهم مجتمعين وفاتوا عن طريق يعني قناه استثماريه معروفه مؤسسه من 2011 وهي باور انترناشونال. نعم. حطوا معها المصاري وباور انترناشونال هي حتدير،
0: هي اللي عم تنفذ المشاريع،
1: 60,000 موظف يعني 400 شركه.
0: نعم الخياط هن اللي راح يديروا هي المشاريع الواجهه هذه التنفيذ. ولكن لو سألتك في سؤال أخير، شو هي العقبات القانونية والسياسية التي ما زالت تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبالأخص العقبات في القوانين الناظمة الاقتصادية في سوريا دكتور سامر؟
1: تماما. حنبلش بالشيء هلأ سياسيا الحمد لله يعني جهود الحكومة وجهود وزارة الخارجية مشكورة يعني بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، يعني عمليا صفرت المشاكل مع كل العالم، الا الناس اللي هي حابه تضل عندها مشكله، هي بالاصل مشكله يعني بعض الدول المارقه يعني وبعض الجهات الغير منضويه ضمن اطار دول، لكن عمليا سياسيا صفر مشاكل الان، والدليل دخول جي بي مورغان. جي بي مورغان ما بيفوت اذا ما كانت البيئه السياسيه 100% يعني مهيئه بفضل الله. هلا سياسيا نحن مهيئين جدا، والدليل انه التمويل جاي مو انه مباشره للباور انترناشونال، جاي امريكي اماراتي وقطري. سياسيا 100% ما عندنا اشكال ابدا، هي واحدة. اثنين، اقتصاديا نحن بس بمراحل الأخيرة من تحقيق استقرار الكامل إن شاء الله لليرة السورية وسعر صرفها، لأنه المستثمرين بهمون هذا الأمر. طبعا بنهاية شهر 7 إن شاء الله بنهاية فترة الاستبدال، بعد يعني يكون في فترة قصيرة من عدم الاستقرار خلينا نقول المؤقت جدا بإذن الله، ومن ثم سيستقر أسعار الصرف وما بيعود في سوق سوداء وبتقلها الفجوة هي، بصير في بيئة اقتصادية. تشريعيا الأمور ماشية باتجاه رائع جدا، والبيئة التشريعية والبيئة القانونية كمان بتطور تدريجي، يعني أي نزاع لا سمح الله تجاري فورا في له حلول بإذن الله. وطبعا هي الشركات الكبيرة لما بتفوت بتتعامل يعني بي تو جي يعني بزنس لجفرمنت يعني، فما الأمور القانونية محلولة مباشرة إن شاء الله، ما في أي داعي ما دام كل طرف عم يؤدي واجباته والتزاماته وفق ما هو متفق عليه. فخلاصة الأمر سياسيا الأمور ممهدة وممتازة، اقتصاديا بقيان كم خطوة صغيرة والأمور 100% بإذن الله. أما الأمور الأخرى إن شاء الله فهي المستثمر صراحة أكثر قدرة على تقييم هذا الأمر، وهن لو مو شايفين الأمور مناسبة تماما والبيئة الاستثمارية جدا جذابة في سوريا ما بيقاتوا بي خطوة ولا بيعلنوا عن هيك موضوع، ما لهم مضطرين صراحة.
0: نعم، شكرا لك يا دكتور سامي القصار، مدرس في قسم المصارف في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق. معي من دمشق كنت. كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لطريقي شمال جنوب وشرق غرب كطرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي. وأوضح نجار في تصريح إعلامي أن محور شمال جنوب يمتد من الحدود الأردنية جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، فيما يربط محور شرق غرب مرفأ طرطوس بمنفذ التنفة على الحدود العراقية، لافتا إلى وجود مشروع لإنشاء فرع ثان للطرق الدولية بين دمشق وتدمر ودير الزور، وذلك فيما يسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المناطق الشرقية. كما وأكد نجار أن ربط شبكات النقل مع الأردن وتركيا والعراق سيشجع حركة الترانزيت ويخفض تكلفة تشغيل المركبات وزمن الرحلة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في تخفيض معدل التضخم. التقى تلفزيون سوريا معاونة وزير الطاقة إبراهيم العدهان على هامش ندوة سوريا وأمن الطاقة، حيث تناول أبرز محاور الندوة وخطط الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وآفاق تحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
2: اليوم طبعا لتحقيق أمن الطاقة نرتكز نحن في وزارة الطاقة على العديد من مرتكزات، من بينها تأهيل البنى التحتية لهذا القطاع. كما نعلم سنوات الحرب الفائتة أدت إلى انهيار في منظومات توليد الكهرباء، نقل الكهرباء، أيضا منظومات إنتاج النفط ومنظومات إنتاج الغاز. أخذنا على عاتقنا كأولوية أولى تأهيل هذه البنى التحتية باستخدام الموارد المحلية المتاحة. أيضا كناش ثاني أيضا عملنا على زيادة تشاركية مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وإشراك القطاع الخاص في استثمارات توليد الكهرباء. اليوم وقعنا عقود كبيرة تعتبر آلاف الميجاواتات تم توليدها خلال السنوات القادمة. وفي أيضا مرتكز آخر اعتمدنا عليه هو الربط الإقليمي أو التعاون الدولي مع دول الجوار. اليوم نتكلم على استيراد الكهرباء من تركيا، أيضا استيراد الغاز من الأردن، واستيراد الغاز أيضا من أذربيجان عبر تركيا، من خلال أيضا موضوع الربط اليوم الطاقي مع العراق وعملية تفعيل منظومة نقل النفط العراقي عبر سوريا. صحيح بدأنا فيها بطريقة بدائية عن طريق نقل الصهاريج، لكن هي كخطوة أولى من أجل تبني خيارات استراتيجية في موضوع إنشاء خط نقل النفط العراقي من جديد بسعة قد تصل إلى مليون برميل نفط يوميا. وهذه الأرقام تعني بالنسبة لسوريا هي مشاريع جديدة، مشاريع تنموية، فرص عمل كثيرة. ستساهم كل هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق أمن الطاقة للمجتمع السوري. زيادة ساعات الكهرباء اليوم يشاهدها المواطن السوري قد تحسنت خلال السنة الماضية من 4 ساعات نصل اليوم إلى 20 ساعة عمل في بعض المناطق. أيضا موضوع تطوير النظام الرقمي في موضوع العدادات وإدخال العدادات الذكية التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم أيضا تفعيل نظام الجباية عن طريق هذه العدادات، وسيكون في عدالة في جباية الكهرباء. كل هذه الأمور تتسير في نهج، أيضا تبني نهج حوكمي جديد في وزارة الطاقة من خلال أحداث الشركات القابضة. لهذه الشركات لها مرونة في التعاقدات، لديها قدرة على تبني إبداعات وخيارات جديدة في قطاعات الطاقة المتعددة.
0: وأضاف معاون وزير الطاقة في تصريح للتلفزيون سوريا أن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة التوترات والحروب الأخيرة انعكست على قطاع الطاقة في سوريا، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات لضمان استمرار توافر المشتقات النفطية ومواكبة المتغيرات في الأسواق.
2: دول الخليج اليوم هي من الدول الأكبر، الدول المنتجة للبترول والغاز، في وهي التي تمد الدول المستهلكة للطاقة بهذه الإمدادات. نتيجة طبعا الحرب اليوم تعطلت هذه منظومة النقل من الدول المنتجة للطاقة إلى الدول المستهلكة. نتحدث هنا على دول الخليج كمنتجة ودول أوروبا كمستهلكة، وتأثرت الأسعار بشكل عالمي. سوريا أيضا كانت ضمن هذه المعادلة. حاولنا نحن في وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول اس بي سي على محاولة تأمين هذه المنتجات، ولو كان تتحمل الدولة جزء من أعباء زيادة الأسعار، لكن اليوم بعد شهرين من استطالة الأزمة أصبح اليوم هناك ضغط على هذا القطاع، مما اضطرنا إلى بعض الأحيان إلى تعديل سعر تعرفة الوقود. اليوم كما نشاهد من خلال تشكيل اللجنة الدائمة التي قام وزير الطاقة بتشكيلها، لتكون هذه اللجنة تراعي الأحداث المتغيرات الداخلية أو المحلية والتغيرات الإقليمية والدولية أثناء عملية تسعير هذه المشتقات، لتكون متوفرة دائما في الأسواق المحلية.
0: وأكد معاون وزير الطاقة لتلفزيون سوريا أن ما شهدته بعض المناطق من اختناقات في توفر المحروقات كان حالة مؤقتة رافقت تعديل الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استقرار توزيع ومنع الاحتكار، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشاريع واستثمارات تهدف إلى تحسين واقع قطاع الطاقة في سوريا.
2: كان الكلام على تعديل سعر أسعار الوقود جعل معظم المحطات الوقود تعمل على بيع المخزون لديها بمخافة أن ينزل السعر فيؤدي إلى خسارة في بالنسبة للموضوع الميزان الربحي بالنسبة له. فكل الكازيات تقريبا كان يوم الجمعة والسبت استنزفت المخزون تبعها. مع صدور التسعير الجديدة يوم السبت كان طبعا بخفض حتى وصلت 20% بعض المواد. انتهت هذه المخزونات يوم السبت. الأحد بدأنا نستقبل طلبات من محطات الوقود للتزويد. عملية نقل هذه المشتقات من مصفات بانياس ومن الخزانات الموجودة ببانياس ومن ميناء بانياس وطرطوس إلى الداخل السوري استغرقت ساعات تقريبا. من المعلوم أنه الصهريج يحتاج إلى 6 ساعات أو 8 ساعات للوصول إلى دمشق، واليوم احنا كوزارة الطاقة بدأنا على ضخ كميات الوقود. اليوم الأزمة بدأت تنحل في حمص وحماة، واليوم بدمشق أيضا شاهدنا من المساء منذ مساء الأمس سيل أو تيار من الصهاريج بدأ يصل إلى دمشق. وإن شاء الله هي أزمة، أرجع أقول هي عبارة عن أزمة فهم جديد لسياق التسعير الجديد بالنسبة لنا. وبالتوازي اليوم تعمل وزارة الطاقة على تفعيل مديريات خدمات الطاقة من أجل مراقبة توزيع هذه المادة ومنع الاحتكار ومنع أيضا عمليات الامتناع بعض الكازيات عن بيع المحروقات والتأكد من توزيعها للمستهلكين بشكل عادل وسريع ومفعال إن شاء الله.
0: بدأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استحداث نقاط مراقبة متقدمة في مواقع استراتيجية بريف اللاذقية، وذلك ضمن خطتها لحماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق ورفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة الميدانية.
3: بتوجيه من السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث واستكمال الخطة التي وضعت خلال عام 2026 للاستجابة إلى الحرائق، انتشرت نقاط المراقبة للمحاصيل الزراعية للاستجابة وتقليص عدد الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. اليوم تبدأ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية أيضا بنشر نقاط مراقبة بدأت في الانتشار، هي استكمال للخطة لحماية المساحات الخضراء. هناك أيضا عمل على فتح طرقات جديدة وترميم طرقات حراجية كانت قد فتحت سابقا لتمكين فرق الأطفال من الوصول السريع إلى هذه الحرائق في حال اندلاعها. أيضا هناك عمل على موضوع الإنذار المبكر وتركيب حساسات تعطي إشعارات وبلاغات سريعة لغرفة العمليات التي أنشأت في محافظة اللاذقية لتعزيز الاستجابة وتحقيق السرعة الممكنة وتقليص عدد المساحات التي قد ممكن أن نخسرها في الحرائق، بالإضافة إلى عمل أيضا ضمن هذه الخطة على تأهيل مناهل مياه جديدة. 7 مناهل أيضا ستكون هي رديفة تمكن من فرق الإطفاء من التزود من المياه بشكل سريع.
0: في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسواق والحد من انتشار البسطات العشوائية، بدأت الجهات المعنية في مدينة حلب نقل البعة إلى بازارات مخصصة ومجهزة، بما يساهم في توفر أو توفير بيئة أفضل للباعة والمتسوقين، ويمنح المدينة مظهرا أكثر تنظيما.
4: انتقلت البسطات العشوائية في حي بستان القصر إلى هذا البازار المنظم، لنتابع آراء المواطنين والباعة حول هذا الموضوع.
5: يا كريم يا رب يا جبار يا جبار.
6: الحمد لله من البسطات صار تنظيم اكثر، يعني صرت تحس حالك انك مثل الدول اللي برا، عرفت شلون؟ يعني هذا الشيء لازم من زمان كثير يصير، على زمان النظام كان مثل ما بقولوا عشوائيات، فكنا من هذا الوقت نتمنى انه يكون في تنظيم.
7: هي الرغدي عم بيشتريهم من هون، كثير ممتاز والشعب كله فرحان، مو بس انا، ها، لانه الشوارع نطفت، راحت الزباله، راحت الروائح، أمور صارت كثير ممتازة، الله يعطيكم ألف عافية.
8: تقوم المديرية الخدمية الرابعة بقسم الضابطة العدلية والإشغالات بإزالة الإشغالات والتعديات على ضمن الحيز الجغرافي للمديرية بناء على عدة شكاوي وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس المدينة والمديرية الخدمية الرابعة. قمنا بتشكيل حملة في منطقة بستان القصر لإزالة هذه الإشغالات ونقل البسطات الباعة الجوالي إلى السوق المخصص.
9: معلم أسعار ببلاش، الحمد لله سوق ذهب الذهب، في حركة مثل شوفت عينك، موصو مي اليوم ب10,000، هذا دعم من تجار سوق الهال، أسعار كلها رخصت، سوارة ب10,000، كرز ب10,000،
10: الأسعار كويسة والحركة ضعيفة، يعني متمنى يجوا أهل بستان القصر يشتروا من هون، يعني نعمل حركة شوي نضبطها بالسوق برا البلدية، ما في عربيات برا.
0: تتواصل أعمال تأهيل جسر ترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل ليثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية، وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
11: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة، طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعيتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى الجسر عام بجانب الجسر السياسية، يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: استجاب الدفاع المدني ل18 حادث سير في عموم المحافظات يوم أمس الخميس، وأوضح الدفاع المدني أن الحوادث أسفرت عن إصابة 32 مدنيا، مشيرا إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، و أضاف إلى أنه تم إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. هذا ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة وتأكد من الحالة الفنية للمركبة وسلامة المكابح ومسحات الزجاجة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت الانتباه أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إسرائيل تواصل عمليات القتل والتجويع ومنع العلاج في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
12: للأسف بعد 9 أشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، التقييم هو سلبي جدا، لأن الاحتلال لم يلتزم ولا بأي مسار من مسارات وقف إطلاق النار، هو لم يوقف عمليات القتل. لدينا 1050 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لدينا زيادة في السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 70% حسب ما أعلن الاحتلال، تقييد للمساعدات وإغلاق للمعابر. إذن الاحتلال لم ينفذ أي شيء من اتفاق وقف إطلاق النار.
0: كشفت مؤسسات فلسطينية ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 9400 أسير ومعتقل حتى مطلع تموز الجاري، بينهم مئات الأطفال والنساء. ونقلت وكالة الأناضول عن بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أو المحررين أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع سياسة الاعتقالات وتصعيد عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة بلغ أكثر من 3000 معتقل، إلى جانب أكثر من 1000 معتقل تصنفهم إسرائيل ضمن ما يسمى المقاتلين غير الشرعيين، وسط أوضاع إنسانية وصحية قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبية التي أدت إلى وفاة عشرات المعتقلين. أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحائيل لاتير إلى أن اتفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانيا. واعتبر لاتير في حديث نقله موقع ولا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الآن أو الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله. نهاية نشرة الرابعة، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتطرق خلالها إلى جملة من الملفات والقضايا المحلية والاجتماعية والمعيشية، والبداية بالعناوين. استمرار أزمة البنزين في عدة محافظات لليوم الرابع على التوالي، وتلفزيون سوريا يرصد مستجدات تأمين المشتقات النفطية في دمشق. تضرر أقنية الري في بلدة المراعية بريف دير الزور يهدد المحاصيل، ومزارعون يطالبون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم. انطلاق موسم قطاف المشمش في بساتين الغوطة الشرقية بريف دمشق، ومزارعون يأملون بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة.

0: تستمر لليوم الرابع على التوالي أزمة البنزين في عدة محافظات، في حين امتنعت محطات وقود في دمشق عن تعبئة أكثر من 20 لتراً، ويأتي ذلك عقب أيام من قرار وزارة الطاقة خفض أسعار المشتقات النفطية. وكانت وزارة الطاقة أوضحت قبل يومين أن حالة الازدحام التي تشهدها بعض المحافظات تعود إلى اختناق مؤقت في عمليات التزويد نتيجة تغيير مفاجئ في سلوك السوق خلال الأيام الماضية عقب تداول إشاعات حول أسعار المحروقات، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي متوفر وتعمل على استعادة الانسيابية الطبيعية بالمحطات في أقرب وقت ممكن. هذا ورصد تلفزيون سوريا واقع الازدحام في بعض محطات الوقود بالعاصمة دمشق ومستجدات توافر مادة البنزين والمشتقات النفطية.
1: أزمة المحروقات امبارح أنا 7 ساعات ونص ناطر على الكازية، نطرت بكازية الأزبكية، رحت على زملكا، رجعت على الأزبكية بعد شي 3 ساعات نفس الدور. تمام، يعني لوين الأزمة بدها توصل؟ يعني
2: شو
1: الأسباب؟ الأسباب ما بنعرف، هي أسباب مجهولة. عم يقولوا أسباب الكازيات الخاصة الخسرانين، لما كانوا عم يربحوا وين كانت العالم؟ وين كانوا لما كانوا عم يربحوا؟ هلا عم يخسروا؟ معقول؟ مستحيل.
3: والله اليوم الحمد لله الأزمة انحلت، يعني صار لي ربع ساعة وليكني راح أوصل على الدور، الحمد لله كانوا اليوم أشوى.
2: قطعتوا
3: لا الحمد لله، يعني لحد اليوم انا ما انقطعت ابدا
4: الحمد لله. يمكن اليوم متوفر اكثر من امبارح، بس على كل الاحوال في معظم الكازيات في عجب، كانه العالم هي عم تطلب زياده او السيارات اللي كانت واقفه ما بعرف شو. في شيء غريب. المفروض هلا مثل هي الكازيه انا ما صلي عليها هلا 10 دقائق، وصلت لحبي، ولكن الامور ماشيه. بس هلا كازيه الشرقيه تبع الماروتا سيتي الدورين واصل لدوار الشرقية، ليش ما بعرف.
5: وما صلنا 10 دقائق، هلا صلي 10 دقائق ربع ساعة، تفاجأت أول شيء إنه هذا الدور، بعدين طلع هو وما صلي زمان 10 دقائق وصلت على باب الكازية. قديه
2: انقطعتوا
5: البنزين؟ هلا أنا شخصيا ما انقطع، يعني يوم والتاني وبعدين عبيت لحتى صار وقت حاجتي، جيت عبيت و10 دقائق ربع ساعة إن شاء الله.
6: أنا بالنسبة إلي ليكني صار لي أقل من 10 دقائق ليكني رح أوصل على الكازية، حلت المشكلة. يعني المشكلة صارت يومين وهلأ الأمور ماشية الحمد لله، كل الكازيات توفر فيها البنزين وما في هالمشكلة الكبيرة اللي عم يحكوا فيها الناس.
2: لكن
6: هلأ انقطعنا نحن فترة قصيرة، يعني ما يوم والتاني كانت الأمور ميسرة، وكازيات الدولة كلها كان توفر فيها البنزين، الأزبكية، المزة، النهر عايشة كلهم كان موجود فيهم.
0: وللتفاصيل معنا مراسلينا من دمشق بدر كجك ومن حلب عمار مرجان، أهلا بكما معنا. البداية معك بدر، حدثنا كيف يبدو وضع الكازيات اليوم في دمشق؟
7: مرحبا بك كاترين وبالسادة المشاهدين، اليوم هو تقريبا اليوم الثالث على الاختناق المؤقت الذي قالت عنه وزارة الطاقة في المواد النفطية وخصوصا في البنزين والديزل. هذا الاختناق دفع الأهالي إلى التوجه إلى الكازيات بشكل كبير جدا وتشكيل ازدحام أمام الكازيات. رصدنا في يوم أمس أن الازدحام كان أخف نوعا ما من اليوم الفائت، لكن اليوم يوم الجمعة معظم الكازيات هناك عليها ازدحام، ورصدنا هذا الازدحام بصراحة كاترين منذ ليلة أمس. هناك مئات السيارات كانت تقف بأرتال صف أول وصف ثاني على الكازيات في ريف دمشق، وفي دمشق أيضا هناك بعض الكازيات لا تزال مغلقة إلى هذه اللحظة بسبب عدم توفر المواد للبيع. هناك أيضا لاحظنا ورصدنا دخول عدد من صهاريج مواد الديزل والبنزين إلى المحطات في دمشق، لكن هذه الكميات لم تكفي معظم الكازيات، وهناك بعض الأشخاص استطاعوا أن يقوموا بتعبئة سياراتهم بمواد البنزين والديزل، لكن اليوم الديزل توفر بنسبة 80%، لكن الأزمة كاترين بصراحة على البنزين بشكل أكبر. مطالبات من الأهالي بضرورة الإسراع في معالجة هذا الاختناق، وهناك مخاوف كاترين من أن تطول هذه المدة وتتسبب بحالة من الازدحام المتكرر على الكازيات. أيضا وزارة الطاقة منعت التعبئة، تعبئة الديزل والبنزين في بغير السيارات التي يقودها الأشخاص، خصوصا أن الديزل أيضا يعتمد عليه الكثير من المزارعين في استخراج المياه لسقاية محاصيلهم الزراعية وأشجارهم، وهناك أيضا اعتمادات أخرى، لكن الانقطاع أو الاختناق الذي وصفته وزارة الطاقة وقالت أنه مؤقت، ربما اليوم لاحظنا دخول بعض الصهاريج، وأيضا ربما في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك دخول لصهاريج أخرى بشكل أكبر. جاء هذا نتيجة تغير في سلوك السوق المفاجئ بحسب وصف وزارة الطاقة، وتجري معالجة هذا الأمر بشكل سريع بحسب الوزارة. نعم كاترين.
0: عمار، كيف يبدو هذا المشهد في حلب؟ هل هناك أيضا نقص في المحروقات في محطات البنزين؟
8: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل هناك عديد من المحطات داخل مدينة حلب أغلقت أبوابها اليوم صباحا، أو حتى بالأمس وصلت بعض الصهاريج إلى هذه المحطات، محطات المحروقات. عديد من المحطات اليوم كانت تعمل وكانت الطوابير طويلة على هذه المحطات، ولكن منذ صباح اليوم يعني هذه المحطة بالذات أخبرونا بأنهم وصلهم 40,000 لتر من البنزين، ولكن استهلكت خلال 3 إلى 4 ساعات وانتهت هذه المواد، وينتظرون السهريج. يعني قالوا بأنهم تقدموا بطلب أو طلبوا طلبية لا يعرفون متى ستصل إليهم. الوزارة تقول أو المسؤولين عن الموضوع يعني أن هناك ضغط عليهم، أن هناك ضغط على سلسلة التوريد، وسوف تأتي هذه الصهاريج بالتتابع. صباح اليوم هناك عديد المحطات، محطات المحروقات فتحت أبوابها، يوجد فيها مازوت وبنزين، ولكن خلال الساعة الماضية بدأت أو ساعتين الماضيتين بدأت هذه المحطات تفقد أو تنهي المخزون لديها. أحد أصحاب المحطات قال لنا بأنهم كانوا باعوا العديد من المحطات المحروقات، باعوا المخزون الاحتياطي قبيل إصدار قرار خفض التسعيرة، لأنه كانت لديهم هذه المعلومة أو وصلتهم هذه الإشاعة المعلومة لكي لا يخسروا. لذلك كان هناك ضغط على هذه أو على توريد المواد النفطية المحطات. عندنا المحطات في محيط حلب على طريق دمشق مثلا، وايضا على طريق عزاز وطريق المطار، يعني الازدحام اقل حتى الان، يوجد فيها بنزين ومازوت، ولكن داخل المدينه تقريبا 90% من المحطات اغلقت ابوابها واستنفذت ما لديها من مواد نفطيه. نعم
0: طيب بدر، هل تحدثت وزاره الطاقه عن سبب هذه الازمه اليوم في المحروقات؟
7: كاترين، بالفعل أصدرت بيان وزارة الطاقة منذ اليوم الأول وحاولت احتواء هذه الأزمة، لكن الشعب السوري لديه مخاوف كبيرة جدا من انقطاع هذه المواد التي يعتمد عليها بشكل أساسي ويومي، وأن انقطاع هذه المواد أو ارتفاعها أو غلائها ينعكس بشكل مباشر على جميع قطاعات الحياة، إن كان على القطاعات الزراعية وقطاع النقل والمعيشة اليومية التي تتعلق في التنقلات والذهاب إلى العمل. بالنسبة للأهالي، هذا الانقطاع أو هذا البيان الذي نشرته وزارة الطاقة التي أكدت فيه أن هذا الانقطاع هو حالة اختناق مؤقتة في المواد النفطية، وأنها خلال يومين أو ثلاثة أيام ستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا بعد تخفيض الأسعار. اللوم هنا الأهالي يضع اللوم بشكل مباشر على الحكومة السورية، أن وبحيث أنها الحكومة لم تفرض رقابة حقيقية على الكازيات التي قامت ب بيع المخزون بشكل كبير قبيل إعلان تخفيض الأسعار، وأن هناك كازيات تحتكر ربما المواد كالبنزين والديزل وامتنعت باليوم الأول عن البيع، لكن توجهت فرق من محافظة دمشق وريف دمشق إلى هذه الكازيات وقامت بمعاينة إن كان لديها هذه المواد، وقامت بفتح بعض الكازيات في الحقيقة لتخديم المواطنين بالدرجة الأولى، وأيضا مطالبات من الأهالي بضرورة الإسراع بإيجاد حلول تقضي بإنهاء هذه المعاناة كما وصفوا، وقالوا أن الوقوف بالطوابير هو أمر متعب ومرهق جدا خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة. هذه الطوابير كانت تسببت بربما إن صح التعبير كاترين عقد نفسية لدى السوريين بشكل كبير جدا، لا سيما على محطات الوقود وأفران الخبز وغيرها. اليوم هذه الطوابير على محطات الوقود لاحظنا انخفاض بشكل كبير بهذه الطوابير بمقارنة باليومين السابقين، وأيضا لا تزال المطالبات بضرورة الإسراع بإيجاد الحلول التي تقضي وتحل هذه المعاناة وضرورة فرض الرقابة الحقيقية على الكازيات وأصحاب محطات الوقود في دمشق وريف دمشق. أيضا مطالبات من الأهالي بضرورة الإسراع بتزويد هذه المحطات بالمواد النفطية لتكون جاهزة لخدمة المدنيين وتعبئة سياراتهم. نعم كاترين.
0: بدر كجك من دمشق، وأيضا مراسلنا عمار مرجان من حلب، شكرا جزيلا لكما. تعاني أقنية الري في بلدة المراعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
9: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
10: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعشب القطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شو. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا يعني بمراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
9: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
11: ما بي صيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص، ونريد بس انه مديرية التشغيل والصيانه تعيد نظر بالمشروع، صيانه، وش يترتب علينا احنا كفلاحين، احنا جاهزين.
9: ومع تفاقم الازمه تتصاعد مطالب المزارعين بالاسراع في اعاده تاهيل شبكه الري، مؤكدين ان كل يوم تاخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقوده، وان انقاذ الموسم لا يبدا الا بوصول المياه الى الحقول قبل فوات الاوان.
12: بين قنوات متصدعه واراض عطشه، يبقى امل المزارعين معقودا على صيانه هذه الاقنيه لضمان استمرار الزراعه والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحانة، أهلا بك معنا مصعب. مصعب، بحسب ما تحدث أحد الفلاحين في التقرير أن هذه القنوات تحتاج فقط إلى صيانة، لماذا تتأخر هذه الصيانة حتى الآن؟
13: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. الأمر يعني لا يخفى على أحد حال محافظة دير الزور التي أصابها الدمار الكبير.

0: في أعمال الصيانة بشكل فوري. تم تركيب الجزء المكسور من القناة المعروف بين الأهالي بالفلوما لتعود المياه مجددا إلى عدد من الأراضي الزراعية التي انقطعت عنها خلال الأيام الماضية. لكن في الحقيقة يعني أكد لنا المزارعون أن هذه الاستجابة السريعة هي خففت من حجم الخسائر، خاصة في ظل حاجة المحاصيل إلى الري في هذا الوقت من الموسم، إلا أنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى أن ما جرى لا يعد كونه حلا إسعافيا مؤقتا. تمت إعادة استخدام الجزء المكسور نفسه، هو إعادته إلى مكانه بعد إصلاحه بهدف إعادة جريان المياه بأسرع وقت، بينما لا يزال الحل الجذري غائبا. هناك فتحات كثيرة على طول الأقنية والمياه تنزل منها، وهي مشكلة لا تصل المياه بشكل جيد إلى عموم
1: مصعب.
0: تأهيل شاملة. أسمعك يا كاترين.
1: نعم تفضل أكمل مصعب.
0: تعاني يعني حقيقة شبكة الري في بلدة المريعية كاترين من تهالك كبير نتيجة سنوات الحرب الطويلة، إذ تعرضت المنطقة للدمار بسبب قربها من مطار دير الزور العسكري، وشهدت أيضا معارك متكررة تعاقبت عليها عدة جهات يعني في الحقيقة، ما تسبب بتخريب أجزاء واسعة من البنية التحتية. في مقدمة هذه الخراب الذي جرى أقنية الري والفلومات الخرسانية التي تنقل المياه إلى الأراضي الزراعية. المزارعون يقولون أن المشكلة لا تقتصر على كسر واحد، هناك عشرات التصدعات والفتحات المنتشرة على امتداد هذه الأقنية، ما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من المياه قبل وصولها إلى الحقول، الأمر الذي يحرم إن صح التعبير كثير من المزارعين وخاصة أصحاب الأراضي الواقعة في نهايات الشبكة من حصتهم المائية حقيقة، ويؤثر بشكل كبير على إنتاجهم الزراعي. هنا يطالب الأهالي مؤسسة الموارد المائية أي محافظة دير الزور بإطلاق خطة متكاملة لإعادة تأهيل شبكة الري في المنطقة، تشمل استبدال الأقنية المكسورة بأخرى جديدة وإغلاق جميع الفتحات والتشققات الموجودة داخل هذه الأقنية، بما يضمن وصول المياه بقوتها الكاملة إلى جميع الأراضي المزروعة، وكل مزارع يحصل على حصته، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة دورية تمنع تكرار هذه الأعطال. قال لنا المزارعين أن هناك مراقبين دائما يراقبون تلك الأقنية، إنما هؤلاء منذ التحرير حتى هذا اليوم غائب دورهم في عموم المنطقة في بلدة المريعية بشكل عام. طبعا يرى أهالي المريعية أن الاستجابة السريعة التي قدمها فريق الموارد المائية تستحق التقدير، لكنها يعني خطوة إسعافية لا تزال لا تعني أن المشروع قد يعني أعيد تأهيله بشكل جيد، لكن من الضرورة الآن صيانة الأقنية الموجودة على طول الشبكة، ليس فقط في بلدة المريعية بل في الريف الشرقي والريف الغربي في عموم محافظة دير الزور. لا يخفى على أحد أن دير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام هي السلة الغذائية لكل سوريا وخاصة دير الزور، فمن الضروري جدا إيصال المياه إلى جميع الأراضي المزروعة في الوقت الحالي، وهناك عشرات الأراضي قال لنا الأهالي أن المياه لا تصل إليها أبدا. يجب أن تكون هناك خطط لإصلاح أيضا الجمعيات الفلاحية، وهي عبارة عن محركات كبيرة كاترين تسحب المياه من نهر الفرات وتوصلها إلى الأراضي الزراعية مهما بعدت عن ضفاف نهر الفرات. لذلك يطالب المزارعين في عموم محافظة دير الزور إيصال المياه إلى أراضيهم، لأنهم يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسي جدا كاترين.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. بدأ موسم قطاف المشمش في بساتين الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة بعد سنوات من الدمار الذي طال القطاع الزراعي بسبب الحصار والقصف خلال عهد النظام المخلوع.
2: بين بساتين الغوطة الشرقية التي اشتهرت لعقود بإنتاج المشمش، بدأ موسم القطاف هذا العام وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة، في وقت تواصل فيه المنطقة إعادة أحياء بساتينها التي تضررت خلال سنوات الحرب.
3: الموسم نصه حامل، في حمل تمام، يعني هلأ عندي أنا 4 طونات تمام، لازم يعني هلأ إجت السقعة وإجت البردة فأثرت أخي، لو ما مأسرة هي علينا معلم في عندي 12 طن أنا عرفت شو الترتيب، فمعلم كمان نحن بنص على المازوت اليوم وفي تكلفة.
2: واقع المشمش في الغوطة لا يرتبط فقط بظروف الموسم الحالي، فمعظم الأشجار المزروعة حديثاً لا تزال فتية مقارنة

0: الأشجار المعمرة التي كانت تشكل العمود الفقري للإنتاج قبل سنوات.
1: الصغير شو بيعطيك يعني من 10 لل 20 30 50 كيلو ماكسيمو تعطيك السيارة. قبل الثورة كان عندنا بستان احنا 18 درهم فيه 50 طن، يعني 50 طن كلابي بس معمر الشجر كبير. هلا ما في، هلا عندنا مثلا ال 20 درهم ما بيتجاوزوا ال 5 6 طن، يعني هلا بداية صار يعطينا الشجر يعني أسمر، لأنه هذا كله الشجر زارينه جديد.
0: في بلدة دير العصافير إحدى أبرز المناطق الزراعية في الغوطة الشرقية تبدو مؤشرات التعافي واضحة، إذ تشير التقديرات المحلية إلى دخول مساحات واسعة مرحلة الإنتاج.
2: هلأ نحن عنا دير العصافير 6000 درهم، فيها شيء 1000 درهم زيتون قديم يعني 100 سنة وفوق عمره، وفي 5000 هدول صفي وبلا سيجار، رجعوا هلا سجر فيهم شيء 2000 دلم رد سجر زرعوه الفلاحين رد سجر. هلا انتاج المشمش عندنا كانت السجره تحمل 500 كيلو كان عمره 20 سنه، هلا لسه عمره 5 سنين، هلا اول عطاء لساتها بدها 15 ثانيات لسه لتصير مثل ما كانت، واللي ما زرع عم يزرع يعني ان شاء الله بترجع. هلا نحن صعيب بلشنا من الصفر بس هلا صرنا قاطعين المرحله 50%.
0: رغم أن الموسم الحالي لم يحقق الطموحات المرجوة، يرى المزارعون أن عودة البساتين للإنتاج تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الغوطة لمكانتها الزراعية، مع توقعات بتحسن المواسم المقبلة مع نمو الأشجار.
3: ومن دمشق ينضم إلينا المهندس الزراعي وليد ملحم. أهلا بك معنا أستاذ وليد. أستاذ وليد، بالبداية كيف تقيم هذا الموسم من المشمش اليوم مقارنة بالسنوات السابقة؟
4: والله يا صديقتي العزيزة، الموسم هذا أصلاً يعني كل المواسم لا تقدر بظروف معينة غير بظروف المناخية تقريباً، شايف شلون؟ فهالموسم هذا، الموسم الماضي كان جيد جداً، هالموسم جيد نتيجة بعض الظروف السقيع والسقية وغيره، ولكن الحمد لله الحمد لله يعني المشمش يلقى رواجا كبيرا، يعني خاصه هلا في المزارعين رجعوا لمزارعهم ولحقوا لهم وعم يزرعوا شجر، والشجر ساعته فتي، يعني الشجره هي معمره، شجره المشمش هي معمره تعمر من 20 ل 40 سنه تقريبا، انتاجها بتبلش انتاجها من سنتين لاربع سنوات تعطي انتاج. فهلا الغوطه تقريبا كلها شجر فتي، صار له عمره سنتين، فان شاء الله المواسم القادمه إن شاء الله بيكون محصول ممتاز جيد جدا إن شاء الله تعالى، بهمة المزارعين وهمة وزارة الزراعة والدولة الحالية إن شاء الله تعالى، بس بدنا شوية دعم، شوية المزارعين شوية دعم إن شاء الله تعالى، مع الدعم من الحكومة والدولة إن شاء الله تعالى بيرجع الإنتاج أحسن من أول بإذن الله تعالى.
3: طيب قبل الحديث عن الدعم، تشتهر الغوطة بمواسم المشمش، ولكن ما هي أكثر الأنواع المشمش التي تشتهر بها؟
4: هي معروفة الغوطة ما شاء الله من زمان، كان في عندنا المشمش البلدي وفي الكلابي هي العصيري اللي بيستعملوه للأمر الدين والمعهود وللمجففات، وعندنا المشمش الفرنسي كمان للمربيات، وعندنا الوزري وعندنا التدمري وعندنا يعني في أنواع جيدة مشهورة بالغوطة، والآن عم يستوردوا بعض الأنواع، لا مجال لذكرها هلا حتى ما يقولوا إنه عم يسوي دعاية لصنف معين، ولكن في انواع جيده كمان عم يستوردوها باذن الله تعالى.
3: ابرز المشاكل اليوم التي يعاني منها الفلاحين
4: حاليا؟ وسائل الانتاج هي غاليه، تعتبر غاليه مثل التسميد مثل المبيدات وكذا، هي اهم شيء وسائل الانتاج بالنسبه للزراعه، هي وسائل الانتاج هي اهم شيء. باذن الله تعالى بركي السنه الجايه ان شاء الله تعالى، يعني مع انخفاض الدولار وتامين مستلزمات الانتاج باذن الله تعالى بصير انخفاض بالتكلفة الإجمالية للمزارع بإذن الله تعالى.
3: هل هناك أي مساعدات قدمت للفلاحين خلال هذا الموسم من قبل الحكومة؟
4: ما بعتقد أنه في مساعدات، طبعا في مساعدات، هي أهم شيء الحركة اللي تميز فيها المزارع، حرية الحركة وحرية الشراء وحرية البيع، وحاليا التصدير كمان، التصدير ساعد بدعم الفلاح إن شاء الله تعالى، هي في عملية تصدير، هي أهم أنواع الدعم إن شاء الله تعالى.
3: متى يبدأ التحضير لتجهيز الموسم القادم؟
4: هلا هن بيحضروا تقريبا الموسم القادم، ببلشوا من الخريف، بزرعوا الارض، بيحرسوا الارض، بيزرعوها بالربيع، اول اخر اول الربيع طبعا بيزرعوا الاشجار وبيسمدوها. طبعا هي عمليه العنايه بالاشجار والعمليات الزراعيه هي هامه جدا طبعا، خاصه باوائل الربيع، من تسميد، من رش، من معاملات كيميائيه، من كل شيء طبعا.
3: طب كلفة السماد والرش هل تتماشى مع ما يبيعه اليوم من المحصول؟
4: هلا اذا طلع انتاج جيد فبيغطي ان شاء الله تعالى، بيغطي ان شاء الله تعالى الظروف الجوية. اذا ما اجى صقيع طبعا والظروف كانت مناسبة، ان شاء الله بيغطي باذن الله تعالى بيغطي. ومع المساحات الواسعة، مع حرية الحركة، مع ان شاء الله تعالى بيغطي. نعم.
3: هل يتم استهداف السوق المحليه لبيع المشمش ام هناك تصدير؟
4: في تصدير السنه، والتصدير بدعم الفلاح طبعا، بيرتفع اسعاره، بيرتفع دخل المزارع، بيرتفع ان شاء الله تعالى.
3: الى اي البلاد يتم تصدير المشمش اليوم؟
4: والله طبعا اهم شيء البلاد العربيه، لانه هذا المشمش ما بيتحمل سفر بعيد طبعا. البلاد العربيه اهم شيء.
3: تحدثت ان اهم ما يحتاجه اليوم الفلاح هو الدعم من الحكومه، كيف يكون شكل هذا الدعم؟
4: نعم، هلا شكل الدعم فيه له اشكال متعدده. منها اول شيء دعم المحروقات، دعم الكهرباء، دعم التصدير طبعا، في دعم، في صندوق خاص لدعم التصدير، لازم يكون في صندوق خاص لدعم التصدير، دعم الانتاج يعني، والاسمده، توفير الاسمده باسعار طبعا رمزيه، هذا كله بيساعد على الفلاح على زياده دخله.
3: طيب استاذ وليد، هذا الدمار الحاصل في الغوطه كيف اثر على الموسم الزراعي؟
4: طبعا هذا اثر شيء كبير، او مو بس الدمار صديقتي العزيزه، الدمار والتهجير طبعا الدمار اثر بشكل كبير، وتم قطع اشجار، عدد كبير من الاشجار، والتهجير يعني في فلاحين تركوا اراضيهم وراحوا، وهلا رجعوا الحمد لله بخير وسلامه وعن معهم حريه الحركه، يعني اثر كثير كبير على الانتاج الزراعي بالغوطه.
3: شكرا جزيلا لك المهندس الزراعي وليد ملحم، كنت معنا من دمشق.
4: يا ميت، اهلا وسهلا، شكرا لك، تحياتي لك.
3: مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعونا فيه بعد الفاصل. مواطنون يشتكون من رفع رسوم النظافة المنزلية في إدلب، ويطالبون بتخفيض كل رسوم الخدمات.

كان عمر وجيه 9 أشهر وشفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: مرحبا بكم من جديد. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من المواطنين في محافظة إدلب عن آرائهم حول رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظافة المنزلية من 65 سنتا إلى دولار واحد شهريا أو ما يعادله بالليرة السورية.
1: يعني نحن شعب كنا بحرب والساعه بترفعوا لنا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسيه، كمان نحن حرام، يعني بدنا بيوت نسكن ما في وغليتوا كل شيء. ما بيصير يا بنتي، احنا نطلب من الله ثم منكم انكم ترخصوا لنا هالشيء.
2: واقع النظافه سيء جدا جدا بصراحه، فما بيتناسب مع مستوى المدينه كمحافظه او باي منطقه.
3: عمال النظافه والله عم يشتغلوا الجماعه، وايش ما اعطيناهم معلش خيو معلش، ما في مشكله، هالكم ليره او كم سنت يعني هذا والله ما بيأثر، بس ما بدها شويه رقابه وشويه متابعه والله يعطيهم العافيه.
4: الشعب ادلب كثير كثير انظلم بالنظافه وبكل شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني المي عم ياخذوا عدم مؤاخذه مننا، ما كان عم يجيبوا لنا اياها بالاسبوع نهار، النظافه كثير علينا، والكهرباء اسعارها اغلى من كل المحافظات.
5: هلا هي ارتفاع، يعني ارتفاع سيء والنظافه اسوأ، هاي بقناعتي. يعني بطلع هيك النظافه وين ما رحت ما في نظافه.
6: هلا هون بالمحلات اكثر، نحن بندفع 6 دولارات بالشهر، ايوه، غير هذا ال 1 دولار تسعيره منزلي للمنازل يعني، بس بالمحلات اكثر.
0: ومن ادلب ينضم الينا مراسلنا ابراهيم السويد. اهلا بك معنا ابراهيم. ابراهيم، لماذا تم رفع ضريبه النظافه الى 1 دولار؟
7: نعم، أهلا كاترين. بالفعل يعني ارتفعت يعني ضريبة النظافة هنا، وخاصة يعني أن الشركة التي تقوم بعملية يعني النظافة في مناطق إدلب هي شركة إيكلين، والتي تعرف عن نفسها بأنها شركة خاصة، أي أننا نتحدث يعني كاترين عن شركة خاصة وليست شركة حكومية، وهذا بالتعريف الرسمي لها في المحافظة. هي تعمل في كل محافظة إدلب على العموم، سواء كان في الريف أو حتى داخل مدينة إدلب، لكن حقيقة لم يكن هناك أسباب يعني حقيقية أو أي يعني تقارير رسمية صدرت عن الشركة أو حتى عن الحكومة تؤكد يعني السبب الرئيسي للارتفاع، علما أن اليوم نتحدث عن كان الأهالي يتوقعون يعني مع انخفاض أسعار المحروقات في سوريا على العموم أن يكون هناك انخفاض أيضا يعني في باقي السلع وباقي أيضا الخدمات الأساسية وعلى رأسها النظافة، لكن تفاجأ الجميع بارتفاع يعني جباية النظافة من تقريبا 0.65 دولار إلى 1 دولار، وهذا الأمر يعني جاء تقريبا بعد يوم واحد من انخفاض يعني سعر المحروقات بشكل عام، وبالتالي هذا الأمر أو يعني ارتفاع هذا النظافة أدى إلى يعني تفاوت في الآراء. منهم من رأى أو تحدث بشكل أساسي عن جودة يعني خدمة النظافة في إدلب وفي أرياف إدلب، وتحدث بأنها يعني هي غير كافية وتحتاج إلى عملية تطوير كثيرة حتى يتم يعني الحديث عن الرسوم بقيمة 1 دولار. البعض الآخر تحدث أن يعني النظافة هي مربوطة بشكل رئيسي بالكهرباء، وهذه معلومة يعني أضيفها. اليوم حتى يستطيع أي مواطن في مدينة إدلب أو في أرياف إدلب أن يقوم بعملية دفع يعني فاتورة الكهرباء، يجب أن يدفع في بداية الأمر يعني فاتورة النظافة، وهي مربوطة بشكل أساسي عبر تطبيق سواء كان شام كاش أو حتى جرين أب، وبالتالي نتحدث عن يعني ربط يعني بشكل مباشر في هذا التطبيق، وعليها أن هناك إلزام بدفع فاتورة النظافة قبل فاتورة الكهرباء. ومنهم من لا تصلهم يعني حقيقة الخدمات النظافة في بعض القرى والبلدات، فبالتالي هم مجبورون على دفع يعني فاتورة النظافة، وعلما لا تصلهم الخدمات، وخاصة في القرى السكنية المتواجدة في منطقة المخيمات والتي وصلتها شركة الكهرباء إلى هناك. فتم وضع يعني وضع رسوم النظافة على التطبيق شامكاش، وبالتالي اليوم أي شخص سيقوم بعملية يعني شحن هذه الشحن يعني فاتورة الكهرباء بالكيلووات سيحتاج إلى دفع في المرحلة الأولى فاتورة يعني المياه، ومن ثم يقوم بعملية شحن الكهرباء. هذه من الفئة الثانية التي من الآراء الأهالي. أيضا تحدثوا بشكل عام يعني عملية الأهالي لا يكون يعني في الدولار الأمريكي، لماذا الدولار الأمريكي، لماذا لا يتم تسعيرها بالليرة السورية السورية، وبالتالي تفاوتت الآراء يعني حقيقة كاترين هنا في محافظة إدلب. حتى بعضهم أكد أن العمال النظافة يستحقون أن يكون هناك يعني يعني دفع لهم أجرتهم في هذا الأمر، وبالتالي يعني تفاوتت الآراء. لكن الكثير تحدث
0: إبراهيم، ولكن السؤال هنا عن جودة لماذا تعتمد محافظة إدلب في تنظيف شوارعها على شركة خاصة ولا تقوم البلدية بهذه المهمة؟
7: نعم كاترين، حقيقة هذا السؤال وكنا قد وجهناه يعني مرات عديدة إلى محافظة إدلب في الفترة الأخيرة. الشركة إكلين هي كانت في سابقا على عهد حكومة الإنقاذ هنا في مدينة إدلب، وتحتل يعني مناطق واسعة تقوم بتخديم النظافة. لكن بعد سقوط نظام الأسد نحن نتحدث عن مناطق واسعة جدا لا يتواجد بها مجالس بلدية، وبالتالي لا تزال تعمل هذه الشركة بشكل أساسي على أن يكون في القريب في المستقبل القريب أن يكون هناك هذا العمل هو بشكل أساسي من البلديات. لكن حتى يعني مع افتتاح عدد من البلديات تحدث بأن المحافظة تحدث بأن سيكون هناك أيضا مهام أكبر للمجالس البلدية هنا. لكن على الرغم من ذلك نحن نتحدث عن فروقات كبيرة ما بين المناطق التي كانت هي سابقا حكومة إنقاذ وبين المناطق الأخرى التي كانت هي تحت سيطرة النظام المخلوق، وبالتالي نتحدث حتى عن أسعار الكهرباء هي أغلى في المناطق هنا.
0: طيب ولكن إبراهيم، ومن خلال تحضير هذه الحلقة تحدث لنا الأهالي عن عدم نظافة الأحياء والشوارع بشكل كاف، يعني هذا الواحد دولار يتم دفعه ولكن دون مقابل أيضا.
7: نعم هذا يعني هذه عينة من آراء الأهالي التي هي كنت أتحدث يعني بشكل أساسي بأنها لا ترضيها الجودة التي تقدمها الشركة بشكل أساسي، وبالتالي هي أحد يعني الآراء التي تحدثت عنها الأهالي بأنهم يطالبون بأن يكون هناك جودة أعلى من ناحية النظافة، من ناحية يعني توزع الجغرافي لإكلين، وتحدث هنا عن المناطق التي في مناطق ريف إدلب الجنوبي ومناطق جبل الزاوية، مناطق أيضا الشرقية مدينة معارة النعمان التي لم تصلها بشكل أساسي هذه الشركة، ولم تصلها حتى الكهرباء بشكل عام. لكن بالفعل يعني الكثير تحدث أن يكون هناك دور فعلي وحقيقي لهذه الشركة في كل الجغرافيا في إدلب، وبعدها يكون هناك يعني الدفع. فهذه كانت إحدى الآراء التي بالفعل يعني تحدث عنها الأهالي، ومنهم من يعني تحدث عن الليرة السورية وفرق الدولار وغيره، ومنهم من تحدث بشكل أساسي عن دور البلديات. وبالتالي يبقى هناك يعني حقيقة يعني تفاوت في الآراء حول عمل هذه الشركة والعودة إلى نظام البلديات بشكل أساسي. لكن الآن بالفعل الشركة تعمل في مناطق إدلب ومناطق في ريف حلب الغربي، وصولا أيضا إلى مناطق يعني قريبة من ريف حماة الشمالي، تعمل بشكل أساسي هنا في هذه المنطقة على أن يكون في المستقبل القريب توزع جغرافي لها في باقي يعني المناطق الأخرى.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من إدلب. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه لـ200 من 2 من الحرائق في عموم سوريا يوم أمس الخميس، أسفرت عن إصابة مدني وخسائر مادية. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق تراوحت بين 13 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية و189 حريقاً متفرقاً طالت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مشيراً إلى أن فرقه تمكنت من إخمادها وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع. حذرت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحراجية مع بداية شهر تموز الحالي، وأشارت الهيئة إلى ازدياد احتمالية نشوب الحرائق بسبب استمرار جفاف الغطاء النباتي والظروف الجوية السائدة من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية. وأكدت الهيئة أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا هاشم العبدالله. أهلا بك معنا هاشم. هاشم، يعني نرى من خلفك سيارة للدفاع المدني وأنت في الغابات، هل هناك أي حرائق كانت خلال الأيام الماضية؟
8: نعم كاترين، يعني نحن الآن في محمية الفرلق بريف اللاذقية ومن أمام إحدى نقاط للدفاع المدني السوري في إدارة الطوارئ الكوارث وإدارة والطوارئ هنا، التي يعني تنشر نقاطا متقدمة في منطقة الغابات وذلك لسرعة الاستجابة. طبعا خلال شهر تموز أو بداية شهر تموز يعني هناك كان تحذيرات من أن نسبة الحرائق قد ترتفع أو نسبة حدوث هذه الحرائق قد ترتفع بسبب ارتفاع لدرجات الحرارة، بالإضافة إلى يعني انخفاض نسبة الرطوبة والتي يهيئ لحرائق في مناطق الأحراش والغابات. لذلك يعني كان هناك خطة منذ بداية عام 2026 الجاري وذلك من قبل إدارة الطوارئ والكوارث في الخطة التي كانت لنقط نشر نقاط متقدمة للوزارة في مختلف أنحاء الساحل السوري. يعني هنا تحدث في اللاذقية تم نشر حوالي 30 نقطة متقدمة من قبل مديرية الدفاع المدني، طبعا في هذه كان في جبل التركمان، جبل الأكراد، ومنطقة الحفة، وأيضا في منطقة جبلة. وهذه النقاط إحدى هذه النقاط التي توجد خلفي التي تتكون يعني من عدد من العناصر وأيضا سيارات إطفاء، وأيضا هناك تعاون مع مديريات مديرية الزراعة والحراج التي أيضا تنشر على الجهة المقابلة عدة صهاريج في هذه المنطقة، وذلك لوصول إلى بؤر النيران في حال حدثت أو نشبت نيران، وأن تكون هذه الفرق قريبة إلى المناطق التي تشتعل فيها النيران، لا سيما أن هناك يعني تحدثت يعني مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث على أنها تعمل على وضع مش استشعارات عن بعد أو وضع مؤشرات هنا موجودة في عدة مناطق لوجود أي نيران أو أي بؤر للنيران، يتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية التي هي موجودة ومفعلة ونشر لعدة نقاط لاتصالها تنبيهات والسيطرة على النيران. هنا يعني تتحدث الفرق ليس فقط عن إخماد النيران ولكن مواجهتها والحد من انتشارها للحفاظ على الغطاء الحراجي بشكل عام، وأن لا يحدث كما حدث في كارثة العام الماضي عندما يعني التهمت النيران مساحات واسعة بالقرب من هذا المكان أو حتى من محمية الفرلق باتجاه مناطق مختلفة من جبل التركمان وجبل الأكراد، والتي التهمت النيران مساحات شاسعة، وذلك بسبب وعورة هذه المناطق ووجود الألغام التي أعاقت عمل
0: هاشم. يبدو أننا فقدنا الاتصال. هاشم العبد الله من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
9: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة، طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعيتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى الجسر عام بجانب الجسر السياسية يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: نظمت مديرية الثقافة بدير الزور ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة المخدرات في المركز الثقافي العربي بالمدينة، وذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.
10: سنوات الصراع مع تحديات أمنية استجابة للحملة الكبرى الوطنية التي قامتها وزارة الداخلية تحت عنوان سوريا دون المخدرات. تقيم مديرية الثقافة بدير الزور اليوم هذه التظاهرة الكبرى الفنية القانونية الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات وبعض المديريات الأخرى. تحتوي هذه التظاهرة على محاضرات توعوية وأعمال فنية وأعمال مسرحية ومواد فيلمية مصورة توضح الطريق المخدرات وآفاته. كل هذا يأتي في قالب فني درامي مصور وأيضا محاضرات حية كما ترون.
0: نظم معلمون من حملة الشهادة الثانوية الزراعية ممن عملوا سابقا في مناطق شمال سوريا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة حلب للمطالبة بصرف رواتبهم ودمجهم ضمن وزارة التربية. وأكد المحتجون أنهم ما زالوا خارج إجراءات الدمج رغم شمول زملائهم من حملة شهادتي التجارة والصناعة مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية وإنصافهم.
11: نحن معلمين من حملة ثانويات زراعية عملنا في الشمال ضمن سنوات الثورة وتحملنا ما تحملناه وعشنا التهجير والنزوح والقصف وقدمنا كل ما نستطيع وعدنا بالدمج ضمن مؤسسة تربية حلب، لكن بعد شهور تفاجأنا باستبعادنا ودمج باقي الزملاء من صناعة وتجارة ونسوية. نطالب الجهات المختصة ونطالب سيادة رئيس أحمد الشرع بدمجنا ومنحنا حقوقنا.
12: جايين اليوم نحن كزراعيين ينصفونا وما يهمشونا مثل زملائنا. نحن كنا عقود واليوم صرتوا وكلاء، قالوا وقفوا رواتبنا. نحن عم ندرس مع هذا اعداد مدرسين، وين حقنا على اساس نحن مثبتين على هالاساس عم ندرس مع هذا؟ باي حق عم تفصلونا؟ نحن قلنا حق 12 سنه خدمه، وين تروح؟ بدنا حقنا، بدنا مطالبنا. نحن قلنا الاولويه بدل ما نتكرم ونتوج اليوم يفصلونا ويقطعوا رواتبنا ويقولوا انتم برا، لا بالزراعه ولا بالتربيه ولا بالشيء. نحن بدنا حقنا.
13: مطالبنا هي تثبيتنا أسوة بباقي الزملاء المهنيين من حملة الشهادة الصناعية والتجارية حتى الفنون النسوية ومعلمو الحرف بقانون ليس قانون بشار الأسد أو النظام الفار الهارب. نحن قمنا ثورة ضد هذا القانون حتى تنصف جميع فئات الشعب.
0: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحوكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حوكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أهلا بكم. مع كل محاولة للمضي للأمام وتطلع للمستقبل، هناك من يحاول شد الحبل والدفع للخلف، من لا يريحه أن يرتاح الناس، وكأن يومي راحة في عمر طويل من التعب أهدر النظام المخلوء 14 عاما منه بسبب حقده وعناده كثير على هذا الشعب. تفجير في مقهى قرب القصر العدلي في شارع النصر وسط العاصمة دمشق تسبب باستشهاد 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين. وزارة الداخلية قالت أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية، وأوضحت أن التفجير ناتج عن زرع عبوة ناسفة في المقهى الذي يبعد 70 متر عن القصر العدلي. تظهر هذه الصور التي نتابعها والتي رآها جميع أو معظم من يتابع هذه الحلقة هذه الصور الفظيعة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف كان حال المقهى بعد التفجير، حيث تظهر هذه الصور والمقاطع الفيديو فداحة الموقف الإنساني في هذه الصور التي تعبر عما جرى. تلفزيون سوريا رصد المشاهد الأولى لوقوع الانفجار والتي أظهرت حالة المقهى المأساوية. هذا مسرح الجريمة جرى تنفيذها دون تفكير بعواقب إنسانية أو أخلاقية، جريمة نفذت بدم بارد في حال كان لدى الفاعل دم أصلا. لنتابع. إذن هذه الصور الأولى للمقهى بعد وقوع الانفجار. الكثير من الضحايا طبعا من المحامين، لكن صورة المحامي الشهيد عيد محمد وهو من قرية الهجة في القنيطرة لقد تفاعلا خاصا على اعتبار أن رجل فارق الحياة متأثرا بإصابته في المقهى، هكذا تلقى الإصابة وهو جالس على طاولته. طبعا هذه الصورة أصبحت رمزا مأساويا لهذا التفجير الذي ضرب المقهى، وهذا المقهى على وجه الخصوص رواده معظم من المحامين ومن الأشخاص الذين لديهم معاملات كونه يقع بالقرب من القصر العدلي. وبحسب الإحصائيات التي خرجت من مديرية صحة دمشق فإن جميع الشهداء من المحامين وأيضا المصابين. أهالي قرية الهجة في ريف القنيطرة الجنوبي شيعوا اليوم بعد صلاة الجمعة المحامي الشهيد عيد محمد بعدما فارق الحياة متأثرا بإصابته إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق، وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني ليفارق الحياة هناك، كما التقت أيضا بشقيقه عبد الكريم.
1: لا إله المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله يعني، وذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار يعني، هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم، وقتل من قتل، والمنظر
0: هكذا كان تشيع الفقيد. لاقى الموضوع تفاعلا واسعا بين السوريين وغير السوريين، وصدرت أيضا بيانات إدانة من عدة دول ومنظمات دولية وأقليمية. نستعرض بعض التعليقات. نايا، وهي إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، قالت حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا نستعرض بعض ما تم التعليق عليه عن هذه الحادثة والتفجير. أم عماد قالت يا ويلك من الله يلي عم تحط هالناس برقبتك. أما حساب آخر لأمل قالت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. أما جانيت يا حرام دمشق القلب، الله يرحم جميع الشهداء ويشفي الجرحى. وهنا حساب آخر لبتول، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا الله دخيلك يا ربي ترحم الشهداء وتصبر أهليهم. ومن القضايا التي تصدرت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، وما تخلل هذه الزيارة من لقاءات جمعت النقائض وربما الخصومة السياسيين في البلد الجار. زيارة الشيباني إلى لبنان هي الأولى منذ تحرير سوريا وإسقاط حكم الطاغية، حيث انتهجت سوريا الجديدة مبدأ حسن الجوار وقطع حبل الوصاية الذي كان يلفه نظام الأسد حول لبنان. زيارة من مسؤول في بلد لمسؤولين في بلد آخر تعبر عن رغبة دمشق بفتح صفحة جديدة من العلاقات، بالإضافة إلى مبادرة سورية حملها الشيباني إلى لبنان لحل مشكلات البلد الجار. لكن ما جذب الانتباه أكثر من لقاءات المسؤولين هو زيارة الشيباني إلى مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، والتي حملت رمزية كبيرة بنظر البعض. طرابلس تفاعلت مع الحدث السوري خلال سنوات الثورة، وكانت مواقف أهل طرابلس داعمة لحراك السوريين الساعي للتخلص من حكم بشار الأسد، وكأن أهل طرابلس من أكثر اللبنانيين سعادة برحيل الطاغية. فالحقيقة كل لبنان كان سعيدا باستثناء فريق واحد. زيارة الشيباني إلى طرابلس شملت أيضا قضاء صلاة الجمعة في مسجد السلام الذي تعرض لتفجير في العام 2013، وكانت أصابع الاتهام موجهة لضباط في نظام ومخابرات النظام المخلوع بالوقوف خلف هذا التفجير. لكن كيف كان الاستقبال في طرابلس بالصوت والصورة؟ نتابع هذا الفيديو والذي يعكس جانبا من حفوة الاستقبال التي قوبل بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. هكذا استقبل أهالي طرابلس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وظهر أيضا الشيباني في تسجيل قصير متداول على نطاق واسع وهو محمول على الأكتاف في طرابلس أيضا. لاقى الموضوع تفاعلا وتعليقات واسعة وكثيرة من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض البعض منها. علاء قال: هي هيك أبو عائشة، كيف إذا بيجي أبو محمد دخيرة بطرابلس وأهل طرابلس. أما ياسر: طرابلس الشام لأول مرة منذ عشرات السنين بتشعر أنه عادت، تشعر أنه هنا وأن لها ظهر وأهل بعدما كانت سوريا في عهد الطغاة، وبال عليها بما عانته من التفجيرات والخطف والاغتيالات والقصف في عهد الأسدين. أما جمال: إذا هذا استقبال أو الاستقبال المشرف لوزير خارجية، ماذا تفعلون إذا جاء لكم الرئيس؟ صفحات العز والكرامة لكم أهلنا في الشمال بقلم من ذهب. أما أحمد قال: في ناس راح تنجلط. مالك أيضا من طرابلس قال: نورت طرابلس بالضيف الغالي.

0: قبل أيام ظهر تسجيل لسائقي سيارة أجرة تاكسي يترحم على أيام بشار الأسد المخلوق، وكان عم بيقول إنه ليس قاتل وإن من كانوا في سجن صيدنايا كانوا يستحقون ذلك، وكنا تناولنا الموضوع في حلقة سابقة، لكن يبدو أن الموضوع لم ينتهي عند هذا الحد. سائق جديد هنا يرى في رامي مخلوف ابن خالة بشار الأسد خلاصا لسوريا. الرجل يمتدح مصطفى طلاس أيضا الذي كان يفتخر بتوقيع عشرات أحكام الإعدام بشكل يومي، وليزيد من الطين بلة مثل ما بيقولوا بالعامية. الرجل ترحم على الوجود الإيراني في سوريا، قال شو كنا عايشين لو ما طالبت الناس بالحرية بالعام 2011. خلونا نشوف.
1: من إيدنا من 2011 الناس كانت طالبة الحرية، كانت الأمور بخير، كان بلدنا أحسن من دبي،
2: كنا مبسوطين،
1: تركونا تركونا كانت بلد هيك
2: بلد جنّي يا زلمة، بلد جنّي والله، كانت البلد جنّي.
1: شافت الليلة تروح تجي ما حدا يسأل.
2: لا تناقشنا عمي بهذا الموضوع أبدا، كنا مكيفين
1: كنا مكيفين.
2: بس زلمة رجعنا على ساعة المحافظة، تروح اتصل بس بده يرجع. ها والله راجع
1: اخي، بجوز ان يرجعوه هيك ويعملوا يمكن يحطوا منافق لاص. منافق لاص خيو كل الناس، خي مشان يقولوا مشان ما يقولوا هذا علوي وهذا سني وهذا.
2: لا لا، منافق لاص كل البشر تحبوا زلمه ضابط شريف.
1: نحن بدنا واحد
2: مثل منافق لاص قد حاله.
1: إيه؟ ابوه كان منيح، هو منيح
2: زلمه قائد تاريخي منافق
1: لاص. حتى يجي يجيبوا رامي مخلوف مع منافق لاص بالله منيح. لا يا اخو، جمعيه البستان هاي كانت تساعد كل الطوائف، تساعد. ما تسال هذا من وين وهذا من وين.
2: كان راي مخلوف اذا اجى بيعمر البلد كله. اذا رجع ما اذا رجع راي مخلوف ومصرياته توقف البلد على رجليها.
1: ايه بتعيش البلد
2: بتنتعش والله، تصير الدولار جزء يصير 200.
1: هذه هاي
2: بدايه ايه بده يقوم ثوره. قال كنا مكيفين على دورهم، لا كان في طائفيه، لا كان في قتل، لا كان في تشبيح، ما كان في سجون، ما كان في شيء.
1: هلا لو ضلت ايران مثلا بالبلد عندنا، ما نحكي الصراحه، كان اسرائيل هلا نحت
2: صح
1: بالحرب هاي. بس هذا مش هي لعبه روسيا اخي، روسيا خاني دول بشار الاسد حطوا موجوده.
2: لو ايران ضل بسوريا هلا من ناحيه اسرائيل.
0: يبدو بوضوح امتلاك الرجل لبصيره سياسيه عميقه لدرجه أنه يظن أن جمعية البستان التي كانت واجهة لتمويل الميليشيات المسلحة وتنفيذ عمليات عسكرية وتهجير ممنهج على مدار سنوات جمعية خيرية، ثم أن هذه الجمعية التي كانت تقدم الخدمات للعائلات الفقيرة من أين أتت بالمال؟ أليس من جيوب السوريين بعدما هيمن مخلوف على اقتصاد البلاد؟ ثم من الذي أبقى هذه العائلة فقيرة لعقود في بلد عائم على بحر من الثروات؟ على كل حال الموضوع أثار تفاعل واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض بعض من هذه التعليقات. محمود كتب: بكرة شوفيريت التكاسي ليصيروا خرسان. أما معاذ: مرة واحدة بس إجا واحد بده يمدح بالنظام الطائفي اللي كان موجود، قمت خرسته بثانيتين، صار يضحك من التوتر آخر شيء ويقول لي إيه والله معك حق. وهنا أيضا سنة قالت: كنا مكيفين، إش كيف أما منهل. هو كان ناقصنا بس شوفيريت التكاسي لتكتمل صورتنا البهية. يا جماعة عنا ناس فهمانة ووطنية وبتحب البلد، معقول ما تفركشتوا بشي واحد وصورتوا غفلة برحمة الغوالي؟ خلصوا له. طبعا حسنا كتبت: يمكن إذا بطلع مع شوفير تاكسي وقل له مرحبا برد علي بالإشارة لعمى إشوها.

0: 23 عاما. تضمنت الفعاليات أو فعاليات اليوم عرضا تعريفيا عن حياة أبي تمام ومسيرته الأدبية، وكان فيه كلمة لكل من نائب وزير الثقافة ونائب محافظ درعا. وضم برنامج اليوم الأول أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء السوريين والعرب وسط حضور ثقافي وجماهيري واسع. في اليوم الثاني كان هناك أمسية شعرية ومحاضرة أدبية قدمها مدير تربية درعا، إلى جانب مشاركات فنية وشبابية متنوعة. وجرى اختتام المهرجان بحفل لتكريم المشاركين، وذلك تقديراً لنتاجهم الأدبي. وخلال هذا المهرجان كان هناك مشاركة للطفلة وتين المصري الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى سوريا. طبعا لنتابع هذه المشاهد ونعود. خلال المهرجان أيضا كان هناك مناظرة شعرية. يبدو أن وتين تواصل تحضيراتها لخوض نهائيات تحدي القراءة في دبي. مناظرة شعرية بين وتين ومدير تربية درعا محمد الكفري. فمن فاز في هذه المناظرة؟ لنشاهد.
1: أراد الحياة فلا بد أن يستجير
2: القدر. رأيت الناس قد مات، إذا من عنده مال ومن لا عنده مال فعن الناس قد مال.
1: ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب.
3: عم يغش ها؟ وتين عم يغش؟ أول هواو.
2: أي لفظة تقول الشعر نفة تجوز عندك لا أرب ولا عجم.
1: ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
2: نور نمت في سريرك يا ملك، أنت الفتاة ما أجملك. كاف إذا طلعت أكثر من دقيقة باخذ دور.
1: والله؟ أيوة. كاف
4: يلا عديله.
2: كل ليمونة ستنضي مثلا
1: ومحال أن ينتهي الليمون.
2: نون
1: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نون
5: نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. راء
2: رأيت الناس قد ذهب، إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب.
5: بانت سعاد
1: بانت سعاد فقلب اليوم متبوح متيم إثرها لم يفد مقبول.
5: لا تكن العيش مجروح الفؤاد، إنما الرزق على رب العباد.

0: بصير
1: ما بصير غير
2: غير غير غير
1: غير غير غير
0: لا تأسفن على الدنيا وما فيها الموت لا شك يفنينا ويفنينا.
2: على فكرة بحرف اللام هي نسيت بيت دائما بتقوله لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد.
1: وين صرنا؟
3: مناكيد ودان
1: دان؟
0: دان ما قلتش ها
2: ها هي الشام بعد فتحة.
4: هذا المقطع لاقى تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الأطفال يجذبون اهتمام الكبار بطبيعة الحال حين يكون الطفل متفوقا أو متميزا. الناس تصفق للأطفال، وربما يأمل البعض عند مشاهدة محتوى يتعلق بنجاح أو تميز طفل ما أن يكون أطفالهم أيضا على سوية معرفية وثقافية وعلمية عالية، نوع من إذكاء روح منافسة بريئة. نستعرض جانبا من التعليقات هنا. نجاح كتبت: تبارك الرحمن يا وتين الجميلة. وهنا أيضا ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم أحفظها واحمها. أما رائد قال: ما شاء الله الحاضر مع المستقبل. وهي كتبت: قربان هالثوب وهالوش الحلو. أما سناء قالت: ما شاء الله تبارك الرحمن ما أحلاها.

0: في كل صيف تقريبا
1: تنشب أو تنشب حرائق كبيرة في غابات الساحل السوري، تأتي على مساحات واسعة من الغابات والأشجار الحراجية وأحيانا المثمرة،
0: وتهرع فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنقاذ الموقف الذي قد يتطلب أحيانا تدخل دول أخرى كما جرى العام الماضي. لكن هل يتم التعامل بحرص أساسا مع الغابات باعتبارها متنفسا بيئيا ورئة للبلاد؟ في غابات جبلة في ريف اللاذقية تتعرض الأشجار الحراجية للاحتطاب الجائر وقص الأشجار، ما سينعكس سلبا على البيئة والمناخ والدورة الحيوية في المكان.
2: يا جماعة الخير، نحن حاليا موجودين بريف جبلة بمحافظة اللاذقية، شوفوا معي على هذا المنظر، يعني إبادة جماعية لشجر الصنوبر. طبعا موجودين اليوم بجولة مع فريق الدفاع المدني لنشر نقاط مراقبة لمنع الحرائق بغابات اللاذقية. يعني الدفاع المدني قديش عم يتعبوا وقديش عم بيناضلوا ليحموا هاي الشجرة اللي عم تنقطع، شايفين؟ يعني شو سر هذا التناقض؟ يعني إذا بدنا نحمي الغابة من الحرائق بس نحن ما عم نحميها من القطع الجائر، شو استفدنا بيكون؟ للأسف هذا واقع الغابات اللي عم بيصير بريف اللاذقية، ايمت رح تختفي هاي الظاهرة؟
0: نهاية حلقة ريبوست اليوم، كونوا دوما بألف خير.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

يعني أنا مثلا من الناس اللي شفت عسكري عم يضرب سجين على ظهره بالمهدة، كانوا عم بيعملوا عملية فسخ، هاي الفسخ اللي بيحطوا كرسي. أنتوا بدكم تواجهوا حافظ أسد أشرف منكم، يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط. كان عمر وجيه 9 أشهر، شفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. موقف الناس جوا تجاه طلعتك هي الأقوى، يعني إنه فرحانين لك إنك طالع وهن قاعدين.

أنا يوسف وجيه البني من عائلة من حماة، مواليد 52. انتقلت بال 77، قعدت 3 سنين إلا شيء 3 شهور، وطلعت بالثمانينات بقرار سياسي وقتها. الاعتقال الأول تم باعتراف من أحد الشباب لأنه كان في حملة لهذا الموضوع. كنت بحما بزيارة بعيد الأم أنا، فاعتقلوني من حما لجابوني على دمشق وتم التحقيق معي، وتمينا 3 سنين. أول شيء بالفرع الداخلي بحما بهلال أحمر بالسادات، بعدين انتقلت على المزة، تميت بالمزة ل80، طلعنا من هنيك بال80. الظروف الأول مختلفة كتير عن الاعتقال الثاني، من خلال طريقة التحقيق ومن خلال التعامل معنا، لأنه حقيقة ما كان عندهم وجه، يعني ما كان عندهم رؤية كاملة لتنظيمنا. فكان التحقيق إلى حد ما يعني ما هو بالمستوى اللي شفناه بال85 أو سمعنا عنه. وحتى لحظة اكتشفوا انه في خلية ضباط بالتنظيم، اكتشفوها بالصدفة يعني، فتغير التعامل معنا بتشدد وصار في للبعض تعذيب قاسي. بعدين نقلونا على المزة، قعدت من المزة ل80 لأربع شباط 80، طالعونا من هنيك تنظيم كامل على قرار أمني سياسي.

في المزة بيتقسم لمهاجية الزملاء، لأنه ما بدي سميهم رفقاء حافظ أسد، زملاء خلينا مشان ما نظلمهم، كانوا بمهجع اسمه الغاف، كان ممنوع حدا يتصل فيهم لا من قريب ولا من بعيد. أنا قعدت بالمهاجع الطابع الأول يعني على الغرف، التقيت بمجموعة قياديين بجماعة 23 شباط، والتقيت مع قياديين ببعث العراق، والتقيت مع قياديين بالإخوان المسلمين. كان المهجع الأول بيجمع، ومنهم كان ما بعرف إذا طيب ولا توفى، بس الأكثر توفى المرحوم سعيد الحوى، هذا من حما، كان من قيادات الطليعة المقاتلة. بال86 تمت حملة كبيرة للنظام على الحزب، اعتقلت من الشارع، ما شفت إنه إلا دورية أمن، حاصرت وحطوا علي شيء خرقة ما بعرف شو الموضوع، وبالسيارة هيك على فرع فلسطين. هلا فرع فلسطين سألوني عن اسمي، رديت قالوا لي كذاب. أنا ما بتذكر هذه إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. التفاصيل الصغيرة بتذكر إنه في طلقة رصاص طلعت، ما بعرف شو السبب يعني. بتذكر شغلة تانية، كانوا عم بيعملوا عملية فسخ، هاي الفسخ اللي بيحطوا كرسي بده هي، فبيجي أحد الضباط، هاي بتذكرها تماما، بيقول له وقف وقف، هذا يوسف مو أكرم. هلا فرع فلسطين بتذكر حطوني بالزنزانة وحطوا واحد جنبي، عم طلع من أحد رفقاتنا أنا ما بعرفه برا وهو ما بيعرفني، متصاوب برجله، اسمه كريم عكاري، توقعته يكون من كتر الحساسية، توقعته يكون هنن حاطينه. ف يعني ما تتصور قديش في تشعر بالقهر، إنك أنت جنبك ما فيك تحكي معه أو يسألك أسئلة ما فيك تحكي معه، خوفا من هذا الموضوع، وعلى طول عم تسمع صوت القتل. نقلوني على فرع التحقيق العسكري، حطوني بمهجع مشكل ملون، يعني في تهريب وفي حشيش وفي يعني شيء، هي وكنا داخل بمهجع صغير مساحته شيء خلينا نقول 40 متر في شيء 160 واحد. كنا ننام طابقين، الطابق الاول يناموا لهم شوي، تمد الطابق الثاني فوقهم شيء بالعرض وشيء بالطول. خفت تتأثر الذاكرة، فصرت احفظ اسماء الناس مشان عملية الصلاة الصبح، في ناس بدها تفيق تصلي الصبح في كذا، فنقعد نرتبهم. كان يتعاملوا معي كسياسي ككذا بطريقة إيجابية، فنقعد نرتبهم نصير فيقهم بالدور، لأنه كمان الحمام ليفوتوا يتوضوا في مشكلة، بدك تفوت واحد واحد وبوقت بيناموا فيها، فبدك تفيق اللي جوا يتوضوا، وتصير بقى لتفيق كل واحد بالاسم. فأنا صرت حفظت، صرت شغل ذهني على هذا الموضوع، أحفظ الاسم وصح له أو روح لعنده فلان قوم، فلان إجا دورك، فلان إجا دورك، هيك استطعت أقضي وقت منيح. يعني أنا التقيت مع كتير ناس من كل التنظيمات، ما حسيت بأنه في لهم موقف حدي أو عدائي، بس كان في ناس أول شيء تتجاهلني، مثلاً في ناس متعصبة مثلاً أنه هذا يساري أو شيوعي أو مسيحي أو كذا، هي بس مع الحياة بتحسهم أنه صاروا جزء منك ومنهم. يعني المعاناة معاناة واحدة بتصير عليك بيصير عليهم، وبيصير عليهم بيصير عليك.
فرع فلسطين قعدت شي 5-6 شهور، بعدين نقلوني على فرع التحقيق لأنه ما كان وضعي التنظيمي مكشوف. لحملة 87، حملة 87 انكشف كشف وضعي التنظيمي، فرجعوني وعادوا التحقيق معي من أول جديد. هون يعني التحقيق كان انتقامي أكثر من ما هو بده المعلومات، وخاصة من الضابط كان صلاح الزغيبي، كان وين ما شافني، لأنه هو كان مسؤول عن تحقيقي بالبداية، فوين ما شافني يضرب، وين ما شافني بأي طلعي على الحمام رايع على يقوم بده يعني يجي ويضرب. فبهي الفترة بال87 رجعت على التحقيق، بقيت بالتحقيق هيك لأواخر ال87 يمكن، ما بتذكر، بس كان في برد يعني نقلونا على تدمر. هلا أنا أخواتي اللي انتقلوا بهذيك الفترة، اللي كان مطلوب ما بعرف الباقي إنه كان لهم علاقة ولا، يعني عندي أختي سهر ولا سهري أبو شادي، أبو شادي معتقل من الثمانينات كان بهذيك الفترة. يعني بدي أحكي نكتة، الله يرحمه عباس وقت عم بيحققوا معه كان بدهم المطبعة، فيقول لي صيح يا خيو إنه هاي كلمة حموية مشان تحسب إنه أخوك إجا، فنضحك. هلا بعد فترة وإلا سمعنا طلقات رصاص بالهواء وكذا، سألنا كذا هيك إنه والله اعتقل أكرم، أخي أكرم بال87 اعتقل. التقيت أنا وياه بلحظة السفر على تدمر، نحن عم نطلع بهالميكرو العسكري يعني عم بيتعاطى معنا باستهزاء، باستهزاء ما معقول، انه انتم شو بدكم، انتم بدكم تواجهوا حافظ اسد، حافظ اسد اشرف منكم، ومن هالحكي الفاضي. نحن وعم نطلع على الميكرو اللي بده ياخذنا على تدمر، على الطريق يعني ما تشوف الا جايتك ضربه، ما تشوف الا بقفل بندقيه اجتك على راسك. وقت وصلنا على تدمر كمان كان استقبال، اخذونا على هالساحه بالدوريه، يحطوا هالبوريه ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيدوا بيعيدوا بيخربطوا، بيعمل انه خربط. هلا بالاخير بصيروا حريصين عليك بعد القتله، يعني انه مشي مشان ما جد محزنه، محزنه يعني ما بدي، ما فيني افصلها، ما فيني احكي فيها يعني.

بعدين أخذونا على مهجع اسمه مهجع 17 جديد، ستونا جوا فيه، وأنا لأول مرة بشوف التعامل بهذا المستوى، يعني مو فرع التحقيق بس تدمر يختلف. يعني أنا مثلا من الناس اللي شفت عسكري عم يضرب سجين على ظهره بالمهدة من ثقب بالمهدة، وبيزته لبرا وبيقول له شيلوه، وبس يموت طالعوه سيحونا. أو يعني هي ما شفتها بشكل مباشر، بس عم سمعته عم بيقول له، عم بيقول له يا سيدي هي الفارة طيبة، عم بيطعميه فارة وطيبة، عم بيقول له طيبة، بيقول له بدك تبلعها. وهنيك الإنسان ما له قيمة. يعني نحن اجت لحظات صفوهم على، يعني طالعوا بعضنا حطوهم على اللي بدهم يرشوهم، وتراجعوا بالأخير. بعدين قررنا نضرب عن الطعام، إنه يا بتحسن معاملتنا يا خلاص.

تساؤل بسام جوهر طلع مشان الخبز، فاضطرينا وقتها نضرب عن الطعام، وأضربنا عن الطعام هيك فترة من الزمن يعني يمكن 13-14 يوم. طلبوا شو السبب، شو الكذا، شو هي، فقلنا له نحن هيك بدنا. هددونا، إجا ضابط من القصر وقتها أو من الأركان، هدد ووزعونا بالزنازين. أنا واثنين الأخر كان وضعنا الصحي سيء، تمينا بالمهجع، إجوا بدون حطوا سيرون كذا، رفضنا بهذا الموضوع. بعدين جاوبوا بشكل ولا بآخر، بس فقدنا شاب اسمه عماد أبو الفخر، ما بنعرف شو اللي هي. رجعنا كلياتنا باستثناء هو، قالوا لنا أول شيء إنه هو ما بده، ما بده يقعد معكم. بعدين اكتشفنا وقت رجعونا على صيدنا إنه هو الله يرحمه متوفي.

تميت من 87 92 على ما أذكر، يعني إذا التفصيل عندي، أو 91 إذا الزمن عندي أنا الزمن. إيه طبعا أهالينا ما بيعرفوا، ما بيعرفوا وين نحن ولا في تواصل. أنا تركت سنة، يعني كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء.

في قانون سجن وفي قانون سجين ممكن يفرضه وقت بيكونوا بمستوى يعني متفاهمين مع بعضهم وعرفانين شو بدهم وفي خلفية ثقافية وعقائدية واضحة مع بعضهم بتقدير بيقدر بيفرض مجموعة شروط على إدارة السجن بظرف محدد. الشغلة اللي العلاقة بالأهل يعني أنا من الناس اللي كنت أهرب من هذا الموضوع بالمشي بالنهار أدي ألعب رياضة ألعب هي مشان أوصل المساء تحط راسك وما فيك تفكر لأنه بس تحط راسك عن مخدة مشكلة.

أنا بتذكر بأنه جت فجأة، ضبوا غراضكم كذا بدكم تنزلوا على صيدنا. يا هلا قاعد جنبي كانوا ثلاثة من متهمين بالانتماء للحركات الإسلامية، واحد منهم ويمكن هي حكاها أحد الشباب ما معه مراية، ما شايف وشه من شي 15 سنة، وقت شاف حاله بالمراية ما تصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. سمعنا أصوات بعض رفقاتنا اللي فوق إنه أجوا شباب تدمر، يعني في واحد كان بالزيارة ومارير فشافنا فعمم هذا الموضوع. فبعد شوي لغوا هاي التشريفة وكل واحد نقلوا على جناح، أنا على جناح ألف واحد، أخي أكرم على ألف اثنين، وبعضهم على جيم وبعضهم على البي وبعضهم وزعونا بالموضوع. فأنا رحت على الألف واحد، بالصدفة كان بالألف واحد مصطفى صهري. إيه استقبلونا الشباب وبلشوا يحكوا لنا عن هذا الموضوع، عن وضعنا، عن العائلة، عن كذا. يعني مصطفى عم بيزور كان. إيه يعني هي أول مرة بسمع عن الأولاد، عن البيت، مين مريض، مين طيب، مين من بعد 7 سنين 6 سنين. يعني سجن صيدنايا حقيقة واحد ما في يحكي عنه بهديك الفترة، لأنه اللي سمعنا عنه لا يقارن. نحن اعتبرناه خروجنا من تدمر هو نص، سميناه نص أخلاق سبيل. فكان التعامل معنا لا بأس فيه، يعني بسجن صيدنايا عشنا مرحلة مقبولة، يعني 8 سنين ما عشنا اللي سمعنا عنه، لا نحن ولا الآخرين يعني. والجو فيه أريحية، يعني فيك كان بهديك الفترة تدرس، كان فيك تقرأ، كان فيك تناقش، يعني كان في خلينا نقول نص أخلاق سبيل، يعني نص حياة جماعية من دون الأهل، مع رفقاتك لا أكثر ولا أقل. هاي الصيدناية بهديك الفترة. كانت أول زيارة إجت زوجتي بس، وأخي أخي أنوار وكمال والوالدة. هلا أنا يعني ما بتذكرها، لأنه حقيقة إذا جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي، هيك بتذكرها يعني. هلا هي القصة، وجيه سألت عنه قالوا لي ما جبناه، عامل عملية لوزات لهلا كمان بتذكر بهذا الموضوع. أنا جابوها ما عرفتها، يعني تركتها 3 سنين. إيه هي أول زيارة. طمنوا هندن علينا يعني، وأنا طمنت، مع إنه يعني أنا طمنت، بس كانت كتير يعني لا فيك تحكي ولا فيك، يعني كانت صمت أكثر ما هي حكي، يعني تطليع الحكي كان بالعيون أكثر ما هو. كانت الوالدة هي الأقوى بتجاوز هذا الصمت، كانت هي الأقوى. هلا بالأخير بقوله بتعود الواحد على الزيارات، بتصير كل شهر بتعرف إنه هلا جايين بهذا اليوم كذا، طلب من الشباك بتقدر تعرف إيمت وين إجوا، وين كذا، وين وصلوا، وين كذا. حتى وقت نجح وجيه بالتاسع مشان يبلغونا اجوا ووقفوا على اطراف السجن، لانه السجن بيطل على الشارع العام، وبعثوا خبر مع الزيارات يعني انتظروا تجي زياره يعرفوها، او هي بعثوا لنا خبر انه وجيه نجح وجمع كذا، او اهلنا نجحت، او كذا هيك شغله وقت بيتاخروا. بس هو كل الزيارات كل الفترة ما حدا، يعني ما في شهر ما كان
موجود الوالدة ولا زوجتي ولا أحد من أخواتي. هي فيها شغلات يعني مثل ما قلت لك، مو بس قضية السجن، مو بس قضية ضرب وقتل وكذا، هذا عم بيجي يعني مثل ما بيقولوا بينتسى بيروح. المشكلة القضية اللي جد صعب توصفها بعد، يعني هلا أنا صار لي طالع 25 سنة، والزيارة الأولى من 92، يعني لاحظ ما فيني أحكي عنها. إحنا بعد ما توفى حافظ أسد حسينا بأنه في شيء بده يعني يتغير. هلا صاروا يجوا إدارة السجن، أنا كنت رئيس جناح يعني بهذيك الفترة، يستفسوا شو آراءكم، شو الكذا شو الكذا يعني. فحسينا إنه في شيء، ومستوى التعامل اختلف معنا ومع غيرنا. يعني طلعنا على دفعتين، يعني في فرق شيء 9 شهور، سنة تقريبا. مثلا أنا طلعت، أخي أكرم طلع بعد سنة، هو حاسبين عدد سنين، شو حاسبين ما بعرف يعني شو هي، بس يعني أنا معتقد قبل منه بشي سنة ونص. في أكثر من واحد، نزار طلع بعد سنة كذا، فكانت فرحة وغصة بنفس الوقت. موقف الناس جوا تجاه طلعتك هي الأقوى، يعني إنه فرحانين لك إنك طالع وهنن قاعدين. هي شغلة كبيرة كمان، هي ما بتنتسى، إنه مو طلعت واحد خلاص حكمه. يعني لاحظ الفرق، طلعت واحد كنا نودعه وخلاص جاي دورنا، أما هذا طلع مجموعة من الناس بيقى شهر أو شهرين حكمة لا ينتهي، أو في بعضهم أكثر يطلعوا والباقي يقعدوا. هي كتير تعمل لها غصة، بس كان موقف الشباب كتير إيجابي. نزلونا على الفرع، كنا نحن مجموعة، شيء من تدمر جاي وشيء نحن من صيدناية. هلا التقينا بفرع فلسطين، وكان في مطلوب توقيع ومطلوب كذا وهي، وكنا متفقين انه هلا الظرف يعني توقيع بالنسبة انه يعني ما بقى بقى يعني حكمك خالص، وهذا عفو. هلا حقيقة هن ما طلبوا مننا شيء، اجوا قالوا لنا ضبوا اغراضكم الصبح، فلان وفلان وفلان، طالعونا كلياتنا، ما حكوا ما طلبوا شيء يعني. والله أنا ركبت هالمكرو وصارنا يدوروا وين بدك تنزل، قلت لهم والله بدي انزل بساحة العباسيين. فبتذكر رقم بيت حماي وبيت أهلي، في كابين كان بهذيك الفترة عند العباسيين. والله أخذت من السائق قلت له بدي استخدم هذا كذا، هي أعطاني يمكن وقتها ما بقى بتذكر نص ليرة ما تدري ليرة، ما بقى هذا موضوع غايب عن ذهني. قلت له لكن ليك أغراضي كانت بجامعة رياضة وكذا، فدقيت الرقم وحكيت مع بيت حماي، كنت بساحة العباسي، يمكن زوجتي رديت، فقلت له أنا طلعت من السجن كذا كذا كذا. فهن كانوا كل ما يقولوا بدهم يطلعون مساكين يستنفر البيت، كل ما يطلع عفو يستنفر البيت ويقولوا لهم هلا بده يطلع. هلا المهم قلت لها انا هوني، انت تحت ليش؟ قالت لي هلا كنا فوق، هلا نزلنا من عندك. قلت لها لكن انا بساحه العباسيين جاي لعندكم. والله رحت والا وجهت جاي، انا ما بعرفه، فهو يعرفني. ايه ففتنا، تحممت غسلت كذا، وبعدين طلعنا لعند الوالده، وصارت الناس تجي تسلم كذا وهي. هلا صارت كمان يسالوا عن الاخرين، يجوا اهاليهم مثلا، نزار كان ساعته اكرام، نطمنهم على هذا الموضوع. وانا قلت له انا بتوقع سنه ويطلعوا، توقع يعني بهذا الموضوع. وحقيقه
تموا سنة وطلعوا ورجعنا لحياتنا. من شهر آب كانوا هن كل فترة بيجوا فرع الأمن حمب بيسأل عننا، فأكتر بيقولوا لهم مسافرين مسافرين مسافرين، ما حدا بيعرف بأنه أنا بالشام. بالأخير بيكتشفوا فرع حما أنه أنا بالشام. في مساعد أو ضابط ما بعرف اتصل فيي، بدنا إياك تنزل لحما. كل 3-4 أيام يتصل، قال لي بدنا إياك تجي، في عنا مجموعة أسئلة. ليش هيك أنت متشنج؟ نحن بس عنا مجموعة أسئلة. قلت له طيب فرع الشام الأمن الدولي ولا سياسي ما بعرف شو، أنت في حقيقة هي الشغلة؟ قال لا بدك تنزل لحما. بعدين هددني قال لي إذا ما بتنزل على عطلة عيد الميلاد بدي أعتقلك. فأجت معنا الشهر زاح هم كبير، لأنه بخاف انزل لحما تكون بدك تراجع يكون حقيقة أو كذاب، بده يعني يستغلني مشان يضغط على أخواتي. لذلك أنا بعتبر سقوط النظام مو بس فرحة وانتصار، يعني لكل إنسان بيفكر بأنه بده يشتغل لبلده، لأنه لولا هذا السقوط ما ممكن تصير بلدنا بلد.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد ضحايا تفجير دمشق إلى 10 قتلى و21 مصابا، وإدانات عربية ودولية متواصلة للحادثة. مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي بمحيط مطار التيفور في حمص، وفرق الهندسة تقول إنها عثرت على الجثامين خلال عملية للتمشيط. لجنة التحقيق بأحداث السويداء تقول إن النيابة العسكرية أحالت عدداً من الأشخاص المتورطين إلى قاضي التحقيق، وتشدد على أن علنية المحاكمات ركيزة للعدالة. بيانات ألمانية تكشف ارتفاع مؤشرات سحب الحماية من لاجئين سوريين، والمكتب الاتحادي للهجرة يقول إنها تقتصر على مرتكبي الجرائم.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 10 قتلى و 21 مصابا. هذا وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور تدريجيا إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. هذا وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد. وقالت الوزارة إن العبوة كانت مجهزة بشظايا معدنية، ما أدى لإحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة بالمكان، موضحة أنها باشرت بجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذ إفادات الشهود، متعهدة بملاحقة من يقفون وراء التفجير وتقديمهم إلى العدالة.
1: نحن الآن أمام المقهى، مقهى المشيرية الذي وقع فيه التفجير في شارع النصر في العاصمة دمشق. طبعا اليوم أعادت حركة الشارع إلى طبيعتها مع تواجد أمني في المنطقة. طبعا تم إغلاق المقهى إلى أن تنتهي إدارة المباحث الجنائية من جمع الأدلة والوثائق والبصمات. الحصيلة النهائية للقتلى 9 أشخاص، من بينهم 6 محاميين كانوا داخل المقهى، إضافة إلى 9 مصابين تم توزيعهم على 5 مشافي في دمشق أيضا من الذين كانوا داخل المقهى، بالإضافة إلى مصابين آخرين كانوا خارج المقهى. طبعا بحسب وزارة الداخلية سبب التفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع، وما زالت التحقيقات اللازمة مستمرة حتى يتم الكشف عن القائم بهذا التفجير. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: شيع اليوم في قرية الهجة بمحافظة القنيطرة المحامي عيد محمد الذي قضى إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق، وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني بعد إصابته قبل أن يوارى الثرى عقب صلاة الجمعة.
2: المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله، يعني وذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار، يعني هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم وقتل من قتل، والمنظر
0: توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، نتابع أبرزها.

0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، لو تضعنا في حصيلة أعداد القتلى والجرحى النهائية التي تحدثت بها وزارة الصحة.
1: مرحبا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. بالفعل ارتفعت أعداد الضحايا بين القتلى والمصابين إلى 10 قتلى و21 مصاب، تم نقلهم إلى المشافي هنا في دمشق. هذه الحصيلة بحسب وزارة الصحة أنها ربما تكون قابلة للازدياد بنسبة نوعا ما كبيرة بسبب وجود حالات إصابة خطيرة نوعا ما. محافظ دمشق ماهر إدلبي توجه إلى مشفى المجتهد وعاين وزار الأشخاص المصابين، وأيضا الفرق الطبية والإسعافية قامت بالاستنفار بشكل كبير جدا بدمشق، وتوجه أيضا محافظ دمشق إلى موقع التفجير بالقرب من القصر العدلي وعاين المكان بعد أن قامت الجهات المعنية والمختصة بأخذ الأدلة اللازمة وأيضا سحب تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط هذا المكان الذي انفجرت فيه العبوة الناسفة، والتي قالت عنها وزارة الداخلية أن هدف هذا التفجير هو زعزعة أمن سوريا بشكل كامل ودمشق بشكل خاص، وتعمل الجهات المعنية والمختصة على فرض الطوق الأمني في المنطقة هناك بعد التفجير. اليوم كاترين عادت الحركة إلى طبيعتها بعد يوم تقريبا من التفجير الذي وقع وسط العاصمة السورية دمشق. هذا التفجير الذي أدانته دول عربية ودولية أيضا وأوروبية أيضا بشكل كبير جدا، ووصفوه بأنه تفجير إرهابي وغادر، وهدفه أنه النيل من سوريا بشكل كامل، و تسعى الحكومة السورية بشكل كبير جدا على منع حدوث مثل هذه التفجيرات، وذلك من خلال تسيير دوريات من الشرطة وقوى الأمن الداخلي في محافظة دمشق في الشوارع الرئيسية وغيرها. لكن هذا التفجير جاء بصدمة كبيرة للسوريين، حيث لقى 8 محامين من محامين في يعملون في دمشق، وأيضا نقابة المحامين في دمشق نشرت بيان ودانت هذا التفجير ونعت المحامين الذين قضوا نتيجة هذا التفجير، وقالت أن هذا التفجير هو تفجير غادر وجبان وهدفه زعزعة أمن المنطقة وعدم دخول سوريا في إطار الأمن والذي تبحث عنه بعد سقوط النظام البائد الذي عمل على زعزعة الأمن بطرق عديدة، سواء كان في تهجير السوريين أو قصفهم. لم تقول وزارة الداخلية إلى هذه اللحظة من يقف وراء هذا الانفجار. ننتظر كاترين بصراحة البيان الرسمي من قبل وزارة الداخلية أو الجهات المعنية، التي ربما سيكون هناك خيوط قد تكشفت للوقوف على هذا التفجير. نعم كاترين.
0: بدر، كيف تبدو الحالة الأمنية اليوم في شوارع دمشق وفي محيط القصر العدلي بشكل خاص؟
1: بالنسبة للحالة الأمنية كاترين، يعني لاحظنا وجود دوريات مكثفة في شوارع دمشق بشكل كامل، خصوصا أن اليوم هو يوم الجمعة، تكون حركة السير فيه أقل نشاطا من الأيام السابقة. هناك دوريات تجول في دمشق بشكل كثيف نوعا ما بهدف فرض الأمن والأمان في المنطقة بعد هذا التفجير. أما عن الأوضاع في محيط التفجير، عادت الحركة المدنية اليوم إلى ما كانت عليه سابقا نوعا ما، لكن هناك خوف كبير من قبل المدنيين والأهالي مع وجود عناصر للشرطة في المنطقة هناك بحكم وجود القصر العدلي الذي كان قريب جدا من التفجير أو من موقع التفجير، والذي راح ضحيته 10 قتلى و21 مصاب. نعم كاترين.
0: شكرا جزيلا لك بدر كجك، كنت معنا من دمشق. قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن مجهولين استهدفوا حاجزا تابعا للأمن الداخلي في مدينة جرمانة في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، في حين قتل أحد منفذي الهجوم بانفجار قنبلة يدوية.
2: تعرض أحد الحواجز الأمنية في مدخل مدينة جرمانة لإطلاق نار من شخصين أثناء عمليات التفتيش المعتادة. وبحسب الرواية الرسمية فإن أحد الشخصين قام بإلقاء قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح. وأثناء محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور. وبعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويته، تبين أنه مطلوب بجرائم قتل وإتجار بالمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: نفت مديرية إعلام ريف دمشق حدوث أي انفجارات في بلدة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، وكانت حسابات إخبارية نشرت مساء أمس أخباراً عن حصول انفجارات في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وهو ما نفته مديرية إعلام ريف دمشق. ودعت المديرية المواطنين ووسائل الإعلام لتحري الدقة وعدم تداول أو نشر أي معلومات قبل التأكد منها عبر المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور، وأشارت فرق الهندسة في الجيش بالعثور على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار التيفور على طريق حمص تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة، موضحة أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام.

أفادت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن الجهات القضائية تواصل إجراءاتها بناء على نتائج اللجنة وتوصياتها. وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العامة العسكرية أحالت عددا من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات بدأت النظر في القضايا بجلسات علنية منذ بداية الشهر الحالي، مؤكدة أن علنية المحاكمات وحق الدفاع ركيزتان في مسار العدالة. هذا وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل خاص حادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل مدنيين.

0: أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات بين ما يسمى الحرس الوطني وقوات الأمن قرب منطقة تل الحديد في ريف السويداء، وذكرت المصادر أن مصابين مما يسمى الحرس الوطني وصلوا إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء. يأتي ذلك في ظل استمرار المناوشات بين الجانبين بين الحين والآخر. وقالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. وبالعودة إلى خبر لجنة التحقيق في أحداث السويداء، ينضم إلينا المحامي عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء من حمص. أهلا بك معنا أستاذ عمار. بالبداية، ما الذي تفعله اليوم لجنة التحقيق فيما يخص باقي إجراءاتها لأحداث السويداء؟
1: تحياتي لك أستاذ كاترين ولكافة متابعين تلفزيون سوريا. بداية، عملت اللجنة عند الانتهاء من تقريرها الذي قدمته إلى وزارة العدل على وضع عديد من التوصيات، وكانت في عبارة هي عن 10 توصيات إلى الحكومة السورية وتوصية إلى المجتمع الدولي. من أهم التوصيات التي قامت بها لجنة التحقيق الوطنية بأحداث سوداء موضوع المحاسبة والمساءلة. وقد كلفت اللجنة حتى بعد انتهاء عملها بأن تتابع

0: حاتم النعسان رئيس اللجنة في بتاريخ 1 تموز 2026 بحضور أول جلسات المحاكمة العلنية التي حدثت والتي باشرت وزارة العدل عن طريق المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين بالانتهاكات. وعملت هذه المحاكمات على تحقيق عدة شروط، وهذا مهم جدا وهذا ما أكدنا عليه وشددنا عليه بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، أن تكون هذه المحاكمات هي محاكمات علنية بالدرجة الأولى، وأن تكون محاكمات تضمن حقوق المحاكمات العادلة لكل من المتهمين والضحايا على حد سواء.
1: هل بدأت هذه المحاكمات أستاذ عمار؟
0: طبعا أستاذي كاترين، بدأت هذه المحاكمات بتاريخ 1/7/2026، كانت أول جلسة علنية لموضوع المحاكمات وحضرها القاضي حاتم النعسان رئيس اللجنة. وسنتابع بتكليف وزارة العدل تنفيذ باقي التوصيات، ليس فقط موضوع المحاسب والمسائل.
1: طيب أستاذ عمار، في البيان تحدثتم أن تم إحالة عدد من المتهمين، كم هو هذا العدد؟
0: هلا هون استاذي كاترين سؤالك مهم جدا، بشكرك عليه مشان ما يكون في لبس الموضوع. بتمنى نوضح للي عم يسمعوا هاي المداخله انه اليوم ما فينا نحصر العدد بشكل كامل. ليش؟ لانه في عنا اول شيء ناس قيد الملاحقه القضائيه، في ناس لم يتم القبض عليهم، في ناس تم القبض عليهم وموجودين بادعاء امام النيابه العسكريه، وفي ناس صدر بحقهم قرار من قاضي من النيابه وتم احالتهم الى قاضي التحقيق وتم صدور قرار من قاضي التحقيق باتهامهم، وفي اشخاص يحاكمون الان امام محكمه الجنايات العسكريه. فالموضوع معقد، ليس هو باتهام شخص او شخصين، يوجد عدد كبير من الاشخاص، يوجد اشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد اشخاص يتم اتخاذ الاجراءات القضائيه حاليا بحقهم، ويوجد اشخاص صدرت بحقهم قرار اتهام واحيلوا الى محكمه الجنايات العسكريه. فالموضوع يحتاج الى وقت، ولكن طيب. المهم جدا ان هذه المحاكمات علنيه وباشراف،
1: وهذا ما اردت الحديث عنه استاذ عمار. تحدثت عن ان هذه المحاكمات جرت في الاول من هذا الشهر، من الشهر السابع، وكانت علنيه بحسب ما تحدثت، ولكن لماذا لم تبث من قبل الاعلام؟
0: لا، في سببين رئيسيات. اولا الجلسه الاولى التي كانت لموضوع المحاكمات كان هنالك حرص على حقوق الضحايا، كونه ما يوجد انتهاكات اراده الضحايا عدم نشرها على الإعلام وحضور هذه المحاكمات، ولكن بعد الانتهاء من المحاكمات وحفاظا على حقوق الضحايا الآن سوف نزود وسائل الإعلام والصور لهذه المحاكمات مع وجود الضحايا ولكن لا تظهر وجوههم، يعني ذوي الضحايا طبعا اللي لا تظهر وجوههم، وهذا حفاظا على خصوصيتهم. بالإضافة سنرسل تقرير صحفي كامل بهذا الموضوع بحيث أنه يشرح كامل إجراءات هذه المحاكمات وما سيكون، وأعلن على شاشتكم أن الجلسة القادمة ستكون في 14/7/2026 الجلسة القادمة للمحاكمات، فيمكن لأي شخص أن يحضر هذه المحاكمات وهذا حق، وهذا هو من شروط المحاكمات العادلة أن تكون محاكمات عليها، ولكن بثها على التلفاز ليس شرطا أساسيا، لأنه يوجد عديد من الضحايا لا يرغبون أن تنتشر قصصهم على الإعلام، وهذا حقهم الطبيعي ونحترم حقوق الضحايا بهذا الموضوع.
1: طيب أستاذ عمار، تحدثت أن هناك عدد من المنتهكين لم يتم القبض عليهم حتى الآن، لماذا؟
0: يوجد أشخاص متوارين على الأنظار، يوجد أشخاص منتمون، تعمل اليوم الجهات الأمنية على معرفة شخصيتهم، فهذا التعقيد بملف السويداء أنه كان هنالك أستاذي كاترين عديد من الأشخاص الذين قاموا بارتكاب الانتهاكات، يعني الانتهاكات لم تكن من طرف، وهذه نقطة مهمة يجب أن نوضحها، الانتهاكات، وهذا ما أكدت عليه تقرير لجنة التحقيق الدولية بتوافق بشكل وثيق مع تقرير لجنة التحقيق الوطنية. يوجد 3 أطراف مرتكبي الانتهاكات، عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو ما يسمى بالوقت الحالي قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى عناصر من البدو الذين قاموا بالدخول إلى السويداء، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وهي الفصائل المسلحة التركية. فهذه الأطراف 3 ارتكبت انتهاكات، وهذه الانتهاكات موثقة بشكل كامل، والأشخاص الذين ارتكبوها موثقون، ولكن يوجد أشخاص لم نستطيع، لا نحن ولا القوات الأمنية الوقت الحالي القبض عليهم، لكن المهم جدا أنه لا يتم القبض على أي شخص إلا بموافقة اللجنة، مع الحفاظ على مبدئين أساسيين، الأول هو حقوق الضحايا، وهذا هام جدا، لا تنازل عنه ولا مساواة.

0: عنه. والمبدأ الثاني هو حق محاكمات العادلة حتى للمتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات،
1: حتى ممن كانوا يندرجون تحت الأمن العام؟
0: طبعا هو الآن المحاكمات التي تحصل يوجد عديد يعني من الأشخاص يحاكمون، هم من تابعين للأمن العام أو قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، وأحداهم مزبط آل سرايا التي حصلت وفي بالأحداث المؤسفة بالسويداء، يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية، وهم من ضمن من الأشخاص الذين صدرت بحقهم لائحة الاتهام عن طريق قاضي التحقيق ثم أحيلوا إلى محكمة الجنايات العسكرية.
1: أستاذ عمار، هل ستطال هذه المحاكمات أيضا من تزعم الخطاب التحريضي؟
0: طبعا مهم جدا لتقريرنا، وهذه من أحد التوصيات التي تقدمنا بها، ليس فقط المحاكمات وهذا نقطة مهمة جدا أشرت إليها أستاذي كاترين، ولكن أن يكون هنالك معالجة مستقبلا للخطاب التحريض، وهذا ما عملت عليه الدولة ومشكورة بكافة مؤسساتها سواء وزارة الداخلية بملاحقة المتورطين بالخطاب التحريض بالإضافة لوزارة العدل والتي أصدرت وفصلت ما هو موضوع الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى موضوع التوعية القانونية، وهذه مهم جدا أن يكون هنالك وعي عند الناس بموضوع أن هذا الخطاب هو الخطاب الذي يؤجج الشارع، هو الخطاب الذي يخلق النزاعات في البلد، وهذا ليس حميد لأي أحد، بالإضافة أنه مهم جدا أن يفهم الناس أن هذا الخطاب يلاحق قانونيا بارتكاب جرم التحريض الطائفي والأخير من الجرائم المتعلقة بالتحريض، فهذا مهم جدا، وهذا ما نعمل عليه طبعا كلجنة تحقيق الوطنية بالتنسيق مع وزارة العدل، والذي نسعى بالدرجة الأولى ضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات، وهذا هدفنا الأساسي المحاسبي والمسائلي إنصاف الضحايا، ضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا بأي منطقة من بقاع الجغرافيا السورية.
1: طيب أستاذ عمار، هذه الانتهاكات لم تتوقف فقط في الشهر السابع من العام الماضي، بل مستمرة واستمرت أيضا أو خاصة على حاجز لمتونة، وكان ضحيتها مدنيين، هل هناك أي محاسبات؟
0: تم القبض عليهم عن الأشخاص الذين قاموا بالانتهاكات والآن موجودين ويتم محاسبتهم، ولكن أستاذ كاترين يجب أن أوضح نقطة مهمة، المحاسبة ليس هي أن يتم القبض على الشخص وإحضاره مباشرة إلى المحكمة، يوجد إجراءات تحقيق من الضابطة العدلية ثم يحال هذا الشخص إلى النيابة العامة لتقوم بتفصيل قرار الاتهام بحقه، ثم يحال إلى قاضي التحقيق لإصدار قرار الاتهام، ثم يحال إلى محكمة الجنايات العسكرية التي تصدر الحكم بالعقوبة المقررة سواء بالقتل القصد إلى والآخر من الجرائم التي أحيلت إليها من النيابة العامة، ويحق لمحكمة الجنايات توظيف الادعاء أو الجرائم حسب ما ترى من سياق التحقيق. فهذه نقطة مهمة الناس يجب أن يفهموا، ليس هي المحاكمات أن نقوم بالشخص نحضره من مسرح الجريمة وأن نحكم عليه، توجد إجراءات قضائية، وهذه الإجراءات هي منصوص عليها في القانون السوري، وأصلا هذه الإجراءات هي تراعي موضوع المحاكمات العادلة، الافتراض بالشخص هو البراءة إلى أن يثبت حكم مبرم يدين هذا الشخص ويتهمه ضمن شروط المحاكمات العادلة حتى نقول أن هذا الشخص هو متهم ومرتكب لهذه الانتهاكات.
1: بالعودة مع حضرتك لأول محاكمة والتي جرت قبل يومين تقريبا، هل كان هناك أي منظمات دولية أو حقوقية حضرت هذه المحاكمة؟
0: كان يوجد منظمات دولية، يوجد أشخاص تابعين لوسائل الإعلام، يوجد أشخاص تابعين لذوي الضحايا، وهذا مهم جدا يعني حاضرين، وكما ذكرت بداية المذاكرة كانوا لا يريدون أن يتم نشر هذه المحاكمات على الإعلام، بالإضافة كان موجود أشخاص يمثلون أو من ذوي مرتكبي الانتهاكات، وأود أن يعني أصرح أن عندما تمت هذه المحاكمة فكان حتى الأشخاص الذين هم من ذوي مرتكبي الانتهاكات قالوا نفخر بهذه الدولة أنها تقوم بالمحاكمات بشكل علني ولا يوجد أي شيء تخبئه، فالدولة تقوم باستجواب الشخص ويقوم بالاعتراف أو إنكار الجريمة وهذا حق له، ونقوم ونقطة مهمة جدا، يوجد أشخاص ليس لديهم محامين فتم الاستعانة بنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية مشكورة، وسخرت محامين بالتنسيق مع لجنة التحقيق الوطنية ليكون ممثلين للمتهمين، وهذا أيضا مهم جدا من شروط المحاكمات العادلة أنه يجب أن يكون للشخص المتهم محامي يمثله قانونا.
1: وهل حضر أهالي الضحايا في السويداء هذه المحاكمة أستاذ عمار؟ هل هناك إجراءات لحمايتهم؟
0: حضر جزء بسيط، وكلنا نعلم أن ما تفرضه القوات المسلحة الخارجة عن القانون بالسويداء، حتى أنهم منعوهم من الخروج لتقديم امتحاناتهم، فكيف يسمح لهم بالخروج لحضور المحاكمات؟ فهذا موضوع يعني صار يعني على كل الناس تعرفه، لذلك لم يحضر عدد كبير، ولكن من هم خارج السويداء حضر جزء منهم، ولكن جزء بسيط، وحضروا هذه المحاكمات. ونصرح أن هذه المحاكمات موجودة، وصرحت تاريخ المحاكمة القادمة بتاريخ 14/7/2026، فمن يريد أن يحضر موجود محكمة جنايات عسكرية ويمكنه الحضور، هو أو المنظمات الدولية أو وسائل الإعلام، فهذا متاح للجميع، وهذا تعزيز بمبدأ الشفافية التي تقوم به الحكومة السورية ممثلة بوزارة العدل. فالمحاكمات هي محاكمات علنية، لا يوجد أي سر، لا يوجد أي شيء سري، وهذا مهم جدا لضمان شروط المحاكمات العادلة.
1: شكرا جزيلا لك المحامي عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، كنت معنا من حمص.
0: شكرا لكم.
1: قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرقها قبضت في بلدة نصيب بمحافظة درعا على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة، وضبطته متلبسا بحيازة أسلحة وكميات كبيرة من المواد المخدرة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن فرقها عثرت بحوزة المتهم على 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر، مؤكدة أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التحول الذي شهدته السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزال أكبر نقطة خلاف بين أنقرة وواشنطن. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن العلاقات التركية الأمريكية شهدت خلال السنوات الماضية فترات من الصعود والهبوط، وأن الخلاف الرئيسي بين البلدين تمثل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، قائلا إن واشنطن غيرت نهجها خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عندما تحولت الأولوية من مواجهة نظام بشار الأسد إلى محاربة تنظيم داعش، وما رافق ذلك من دعم للمقاتلين الأكراد، وهو ما اعتبرته تركيا تهديدا لأمنها القومي. طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأظهرت رسالة وقعها أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدتها البلاد بعد خلع نظام الأسد، ويشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بحسب ما نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن استمرار إدراج سوريا ضمن القائمة لم يعد يستند إلى الأسس القانونية التي يبنى عليها التصنيف. عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، كاشفا عن دعوة وجهها له الرئيس أحمد الشرع لزيارة دمشق. وقال بري في تصريح لصحيفة المدن إن الزيارة أرست مسارا جديدا من العلاقات بين البلدين، قائما على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق، مع الحفاظ على سيادة كل منهما. كما أشار إلى أن النقاش تركز على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية السورية، معتبرا أنه لا مناص للبنان سوى التنسيق مع سوريا لكونها صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. ولفت بري إلى أن الهم المشترك بين لبنان وسوريا يتمثل في الخطر الإسرائيلي وعمليات التوغل والاحتلال في جنوبي البلدين، مشددا على ضرورة التنسيق بشأن هذه القضايا المشتركة.
2: هو على في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان، زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
3: اليوم هذا اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
2: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلنا في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل، ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
1: تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطوراً متسارعاً منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءاً من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مروراً بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولاً للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. المزيد في المادة التالية.

0: أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم الحاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخلوي مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى مشغل زين الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان أن شرائح الاتصال ستستمر بالعمل بشكل طبيعي دون انقطاع، فيما ستواصل مراكز خدمة المشتركين عملها على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المستخدمين. ويأتي توضيح الوزارة عقب منح مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاما عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج MTN من السوق السورية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشنال القابضة، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني، ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. تعاني أقنية الري في بلدة المراعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
1: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
2: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعشب القطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شو. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا يعني بمراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
1: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
3: ما بي صيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس انه مديرية التشغيل والصيانه تعيد نظر بالمشروع، صيانه، وش يترتب علينا احنا كفلاحين، احنا جاهزين.
1: ومع تفاقم الأزمة تتصاعد مطالب المزارعين بالإسراع في إعادة تأهيل شبكة الري، مؤكدين أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقودة، وأن إنقاذ الموسم لا يبدأ إلا بوصول المياه إلى الحقول قبل فوات الأوان.
4: بين قنوات متصدعة وأراض عطشة، يبقى أمل المزارعين معقودا على صيانة هذه الأقنية لضمان استمرار الزراعة والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: استجاب الدفاع المدني ل18 حادث سير في عموم المحافظات يوم أمس الخميس. وأوضح الدفاع المدني أن الحوادث أسفرت عن إصابة 32 مدنيا، مشيرا إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. و ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبة وسلامة المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت الانتباه أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. بدأ موسم قطاف المشمش في بساتين الغطط الشرقية بريف دمشق وسط أمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة بعد سنوات من الدمار الذي طال القطاع الزراعي بسبب الحصار والقصف خلال عهد النظام المخلوع.
5: بين بساتين الغطط الشرقية التي اشتهرت لعقود بإنتاج المشمش بدأ موسم القطاف هذا العام وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة في وقت تواصل فيه المنطقة إعادة أحياء بساتينها التي تضررت خلال سنوات الحرب.
6: الموسم نصه حامل في حمل تمام، يعني هلأ عندي أنا 4 طونات تمام، لازم يعني هلأ إجت السقعة وإجت البردة فأثرت أخي، لو ما مأسرة هي علينا معلم في عندي 12 طن أنا عرفت شو الترتيب، فمعلم كمان نحن بنصقع المازوت اليوم وفي تكلفة.
5: واقع المشمش في الغوطة لا يرتبط فقط بظروف الموسم الحالي، فمعظم الأشجار المزروعة حديثاً لا تزال فتية مقارنة بالأشجار المعمرة التي كانت تشكل العمود الفقري للإنتاج قبل سنوات.
7: الصغير شو بيعطيك يعني من 10 لـ20 30 50 كيلو ماكسيمو تعطيك السيارة. قبل الثورة كان عندنا بستان احنا 18 درهم فيه 50 طن، يعني 50 طن كلابي بس معمر السجر كبير. هلا ما في، هلا عندنا مثلا ال 20 درهم ما بيتجاوزوا ال 5 6 طن، يعني هلا بداية صار يعطينا السجر يعني اسمر، لانه هذا كله السجر زارينه جديد.
5: في بلدة دير العصافير إحدى أبرز المناطق الزراعية في الغوطة الشرقية تبدو مؤشرات التعافي واضحة، إذ تشير التقديرات المحلية إلى دخول مساحات واسعة مرحلة الإنتاج.
8: هلأ نحن عندنا دير العصافير 6000 درهم، فيها شيء 1000 درهم زيتون قديم يعني 100 سنة وفوق عمره، وفي 5000 هدول صفي وبلا سجار، رجعوا هلأ سجر فيهم شيء 2000 2000 درهم رد سجر زرعوه الفلاحين رد سجر. هلا انتاج المشمش عندنا كانت السجره تحمل 500 كيلو كان عمره 20 سنه، هلا لسه عمره 5 سنين، هلا اول عطاء لساتها بدها 15 ثانيات لسه لتصير مثل ما كانت، واللي ما زرع عم يزرع يعني ان شاء الله بترجع. هلا نحن صعيب بلشنا من الصفر بس هلا صرنا قاطعين المرحله 50%.
5: رغم ان الموسم الحالي لم يحقق الطموحات المرجوه، يرى المزارعون أن عودة البساتين للإنتاج تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الغوطة لمكانتها الزراعية، مع توقعات بتحسن المواسم المقبلة مع نمو الأشجار.
0: أظهرت بيانات ألمانية ارتفاعاً غير مسبوق في نسبة اللاجئين السوريين الذين سحبت منهم صفة الحماية وسط مراجعة أوسع لملفات اللجوء. وذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن نسبة سحب الحماية من السوريين ارتفعت من أقل من 4% عام 2025 إلى 17% هذا العام، وسجلت في شهر أيار الماضي رقما قياسيا تجاوز 30%. من جهته أوضح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن الارتفاع يرتبط بتركيز المراجعات حاليا على ملفات أشخاص ارتكبوا جرائم، في حين لا يتوقع أن ينعكس ذلك بشكل واسع على نحو 500,000 سوري يتمتعون بوضع الحماية في ألمانيا. للتفاصيل ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من برلين براء الرزوق. أهلا بك معنا براء. براء، حدثنا أكثر عن قضية سحب الحماية من بعض السوريين.
9: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه القضية باتت أولوية لدى وزارة الداخلية الاتحادية التي يقودها ألكسندر دوبرينت، والذي تعهد منذ الانتخابات الماضية بأن يعني يعمل على ملف الحد من الهجرة والحد من اللجوء في ألمانيا من خلال عدة خطوات بدأ بها. هذه الخطوة هي إحدى هذه الخطوات، وهو بدء مراجعة ملفات أصحاب الحماية الثانوية. في العام الماضي كما ذكر التقرير يعني كان هناك نسبة قليلة ممن رجع يعني تم مراجعة ملفاتهم، واستطاع المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أن يسحب الحماية منهم بالفعل. هذا العام ركز المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أو ما يعرف بالبانف على ملفات الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو متهمين بأعمال إجرامية أو يشكلون خطراً على أمن ألمانيا، أو حتى من زار سوريا في الفترة الماضية كونه هذا الأمر يؤثر على سحب الحماية منه. لذلك ارتفعت هذه النسبة يعني بعد اختيار شريحة معينة أو شريحة يعني من الممكن أن تنطبق عليها المواصفات التي يتخذها مكتب الهجرة واللجوء لسحب هذه الحماية في العام أو في الشهر الماضي عفوا. يعني أيضا كان هناك عدد يعني أو من الممكن أن تكون هذه الشريحة قد خصصت أكثر، لذلك ارتفعت النسبة إلى 30% من بين الأشخاص الذين تمت مراجعة ملفاتهم سحبت منهم الحماية بالفعل. سحب الحماية من هؤلاء الأشخاص يعني أنهم يتحولون أو يعني يأخذون إقامة تعرف في ألمانيا باسم الدولدونغ، وهي قانونيا تعني أنه غير يعني ليس له الحق في الإقامة في البلاد، لكن لا تستطيع السلطات الألمانية لأسباب قانونية ترحيله إلى بلده الأصلي. يعني هذا يعود إلى عدم تصنيف الوزارة الخارجية الألمانية لسوريا كبلد يعني يمكن إعادة الناس إليها أو ترحيل الناس إليه. لذلك يعني يتمتع هذا الشخص أو يأخذ هذا الشخص هذا الوضع القانوني المعروف بعدم الترحيل، وهو ما يعني أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء يهيئ هؤلاء الناس لبدء يعني أو ليكونوا أول من يعني يتم ترحيلهم عند بدء عمليات الترحيل أو عند يعني ما تتيح له السلطات القانونية الضوء الأخضر بذلك، وفي بعد يعني اتخاذ القرار الأساسي بين الخارجية والداخلية الألمانيتين.
0: براء، إذن هو نهج جديد تتبعه ألمانيا في دراسة لملفات اللاجئين، ولكن هل هناك أي إجراءات تتخذ بخصوص العودة الطوعية إلى سوريا؟
9: في مؤتمر وزراء داخلية الولايات ووزير الداخلية الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي في هامبورغ، ذكر وزير الداخلية الألماني الاتحادي ألكسندر دوبرينت أن وزارة الداخلية تدرس رفع عدد أو تدرس رفع مكافأة العودة الطوعية. في العام الماضي كان هناك عائدين بعدد قرابة 3600 سوري عام 2025 في عام كامل، أما في الستة أشهر الأولى من عام 2026 عاد طوعيا ما يقارب 2300 سوري، أي هناك ارتفاع كبير أو ارتفاع يعني نسبي بهذا العدد، بينهم 652 واحد فقط في الشهر الماضي. وزير الداخلية الاتحادي قال أن وزارة الداخلية تدرس رفع هذه المكافأة والتي حاليا تبلغ 1000 يورو والتي هي قليلة جدا مقارنة بدول أخرى كالسويد والنرويج والدنمارك. لذلك يتوقع إن تمت رفع هذه بدل العودة الطوعية لأشخاص يعني أن يزيد هذا العدد في الفترة المقبلة، خصوصا أن هناك مشاريع يعني يتم دراستها من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. شكرا. للعائدين إلى سوريا من خلال افتتاح مشاريع لهم تساعدهم على العودة والتأقلم بحياة جديدة.
0: شكرا جزيلا لك براء الرزوق، كنت معنا من برلين. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث في أهم الملفات على الصعيد المحلي. ساعتنا الأولى نخصصها لعودة العلاقات السورية اللبنانية إلى واجهة المشهد بعد سنوات من التوتر والقطيعة بين البلدين، مع زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، لقاءات سياسية وتشكيل لجنة مشتركة ورسائل متبادلة حول التعاون واحترام السيادة. فهل تؤسس هذه الزيارة لمرحلة أكثر استقراراً في علاقات الدولتين؟ أما في محورنا الأول من ساعتنا الثانية، نبحث في تجدد التصعيد في ريف السويداء الغربي في ضوء الاشتباكات الجديدة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن على محور تل حديد، ونطرح تساؤلات حول أسباب التصعيد وآفاق احتوائه. محورنا الثاني في ساعتنا الثانية نخصصه لبحث خطوة سحب الليرة التركية من الشمال السوري، مراحلها، تحدياتها وآثارها على الأسواق والتجار والمواطنين وعلى الاقتصاد السوري بشكل عام. مرحبا بكم.

0: رسمت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت ملامح مرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقات السورية اللبنانية عبر لقاءات مع الرؤساء والقوى السياسية، ركزت على التعاون المشترك واحترام السيادة وفتح صفحة جديدة بين البلدين.
1: زيارة تطوي إرث الماضي وتمهد لمرحلة جديدة بين سوريا ولبنان. ففي قصر بعبدة استهل وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارته بلقاء الرئيس جوزيف عون للتأكيد على السيادة اللبنانية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين. زيارة حملت رسائل سياسية عنوانها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية. ومن بعبدة إلى السراي الكبير حيث التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، لينتقل الخطاب السياسي إلى خطوات عملية تمثلت في الاتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة السورية اللبنانية لتكون منصة للتعاون بين الوزارات والمؤسسات في ملفات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والأمن والطاقة والنقل، في محاولة لترجمة التفاهمات السياسية إلى شراكة تحمي مصالح البلدين. في عين التينة التقى الشيباني برئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف التقليدي لحزب الله، مع نفي الشيباني عقد أي لقاء مع حزب الله إلا إذا اقتضت المصلحة، ما يعني أن دمشق لن تكون طرفاً في الاستقطاب اللبناني. بدوره أكد بري على أهمية التنسيق مع سوريا، معتبراً أنه لا مناص للبنان من ذلك كون سوريا صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. على طاولة وليد جنبلاط جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع سوريا والحفاظ على علاقة متوازنة معها بحكم ما سماها جنبلاط بالقدر التاريخي للبلدين، ثم توجت رسائل انفتاح دمشق على لبنان بلقاء للشيباني مع رئيس حزب الكتائب سامي جميل. ختام الزيارة كان في طرابلس، المدينة التي كانت طوال سنوات الحرب إحدى أبرز الحواضن الشعبية للثورة السورية، حيث استقبل الشيباني فيها بحفاوة كبيرة تجاوزت البروتوكولات الدبلوماسية. بين الرسائل السياسية واللقاءات الرسمية التي انفتحت على مختلف القوى اللبنانية، تبدو زيارة أسعد الشيباني محاولة جديدة لرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية عنوانها تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة تقوم على المصالح المشتركة.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والسيدة بشارة خير الله الكاتب والباحث في السياسات الدولية من بيروت، مرحبا بك. ودكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، مرحبا بك أيضا. والسيد منير الربيع رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت، مرحبا بك. ونبدأ النقاش معك سيد علي، إذا سألناك هل تؤسس فعلا زيارة الشيباني إلى لبنان وهي الثانية لمرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين وكيف؟
2: مساء الخير والرحمة على أرواح شهداء التفجير الإرهابي الذي حصل والشفاء للجرحى. بالتأكيد تؤسس، يعني هذه الزيارة اليوم أو أمس إلى لبنان تؤسس للعلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان، بخلاف ما حصل خلال السنوات الماضية وبخلاف ما حصل خلال نصف القرن الماضي، يعني بين نظام الدكتاتور ولبنان. اليوم الدولة السورية بالتأكيد تعمل على تأسيس علاقة واضحة طبيعية ندية بين لبنان وسوريا، يعني أسسها المصلحة وأسسها الجار، يعني الجار لبنان الذي ليس له مكان ومنفذ، وقالها يعني نبيه بري، غير سوريا. فبالتأكيد سوريا اليوم تؤسس لعلاقة جيدة مع لبنان وتمد يدها بشكل طبيعي وبشكل أخوي، بأن اليوم هنالك أو يوجد دولة سورية في سوريا، يوجد دولة تريد مصالح شعب سوريا وتحاول أن تبني علاقات مع دول الجوار، ومن أهم دولة في دول الجوار هي لبنان، وهي عمق سوريا الاستراتيجي وعمق سوريا القومي.
0: نعم.
2: فاليوم سوريا تؤسس علاقة جيدة مع لبنان وتعمل بشكل دبلوماسي جيد مع لبنان، وكانت زيارات واضحة لكافة الأطراف أو لأغلب الأطراف اللبنانيين، وخاصة الذين وقفوا، الأطراف التي وقفت مع الثورة السورية ومع الشعب السوري خلال 14 عام من الثورة السورية.
0: نعم
2: نعم.
0: سيد بشاري، إذا سألناك كيف تستطيع سوريا الجديدة ولبنان طي صفحة الماضي وتأسيس علاقة جديدة مبنية على حسن الجوار وعلى التعامل الندي، هل الزيارات تكفي أم أن الخطوات العملية التي حققت على الأرض مثل توقيع ما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود أو موضوع المعتقلين السوريين، يعني هذه الخطوات العملية البسيطة تكون هي التمهيدية لخطوات أكبر؟
3: مساء الخير لك،
0: مساء النور.
3: مساء الخير لضيوفك الكرام. نعم، هذه العلاقة الجديدة بين لبنان الجديد وسوريا الجديدة اليوم تؤسس لما هو أفضل لخير البلدين. يعني لبنان بمعرفتي أنا عانى ما عانى من نظام آل الأسد القمعي الدكتاتور، ودفع الشعب اللبناني أغلى الأثمان من جراء هيمنة آل الأسد في لبنان وأعوانهم الذين عاثوا خرابا وفسادا. اليوم من بعد رحيل نظام الأسد والإتيان بنظام جديد برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وهنا في لبنان من بعد يعني تراجع دور هذا المحور الإيراني الذي كان يعني يمر بشريان الحياة وصولا إلى لبنان من خلال الشريان السوري، كمان من بعد تراجع دوره في لبنان، يعني يشعر اللبناني ويشعر السوري أيضا من جهته أن هناك علاقة مستجدة بين بلدين شقيقين تحكمهما الجغرافيا المشتركة والعادات والتقاليد وكل شيء، وأيضا يلتزمان احترام سيادة الآخر. يعني عمليا سوريا الجديدة اليوم يبدو بكل التصرفات وبكل الخطابات أنها تلتزم وتحترم سيادة لبنان، وهذا ما يجب
0: يعني
3: أن
0: الموضوع
3: يكون
0: ليس
3: عليه
0: فقط
3: الطبع.
0: زيارات وعلاقات دبلوماسية ودية وخطابات،
3: أبدا
0: هناك
3: أبدا
0: خطوات عملية ملموسة.
3: بمعزل عن الزيارات، المكتوب يقرأ من عنوانه، كلام الرئيس الشرع، لغة الجسد للرئيس الشرع وهو يتكلم عن لبنان تشير إلى قدر احترامه
0: نعم
3: لهذا البلد وللخصوصية اللبنانية. وما ننسى أن الرئيس ترامب ورطه بموقف كبير لما قال أنه أنا سوف أحتاج لدخول قوات الشرع إلى لبنان لمساعدة إسرائيل أو بدلا من إسرائيل، ما بعرف شو كان الخطاب. كان الجواب رصين وهادي وجيد جدا، أنه قال أنه لن يتدخل في لبنان. لذلك كلام الرئيس الشرع جاء ليطمئن اللبنانيين أن لا أطماع سورية يعني تحاكي الأطماع التي كانت في السابق، وأيضا بالمقابل يبادل لبنان سوريا الجديدة نفس المشاعر الصادقة المحبة. يعني رئيس الجمهورية أنا بعرف أنه ينظر إلى الرئيس الشرع بثقة، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كمان شفته وحكيته وسألته، أيضا ينظر إلى هذه العلاقة بثقة أيضا. لذلك أنا أقول لك الوضع كما هو اليوم ذاهب إلى الأفضل، وأنا أعتقد أنه بالقريب العاجل سوف يتوج بلقاء بين الرئيسين جوزيف عون وأحمد الشرع.
0: نعم دكتور محمد، لقاءات، اجتماعات، زيارات متبادلة، طبيعة مختلفة للعلاقات منذ تحرير سوريا إلى الآن بين سوريا ولبنان، لكن نعود ونتحدث عن النقاط العملية التي من الممكن الاستناد إليها لنقول فعلا أن البلدين دخلا بمرحلة جديدة على الصعيد العملي، على صعيد الاحترام المتبادل. من أين نستطيع أن نبدأ؟
4: أترك تحياتي وتحياتي
0: أهلا بك.
4: للضيوف الكرام أيضا ولمشاهدينك. علاقة لبنان سوريا لا تشبه علاقة سوريا بأي دولة حدودية، يعني لا تشبه علاقة سوريا بتركيا أو الأردن أو العراق، وعلاقة سوريا بلبنان لطالما كانت إشكالية أيا كان النظام الحاكم ما قبل البعث أو ما بعد البعث، وحتى اليوم هناك كثير من الحساسيات في سوريا وفي لبنان حول طبيعة العلاقة. طبعا يحاول الحكومة السورية تحاول أن تقدم خطابا جديدا مختلفا تماما. أساسا أي خطاب سيصدر عن أي حكومة سورية سيكون مختلف عن خطاب نظام الأسد، والأخوة في سوريا يعرفون تماما أن معاناتهم مع هذا النظام يعرفها ابدا كثيرا من اللبنانيين، المدن اللبنانيه، الضحايا اللبنانيين، السجناء اللبنانيين، الشهداء اللبنانيين الذين قاوموا هذا النظام السوري داخل لبنان، هم يعرفون ذلك ويقيمون ويثمنون هذا الامر. لكن دعونا ايضا ان نكون صريحين، الحساسيه بين سوريا ولبنان هي مستمرة وقد تكون مستمرة، وفي الأسابيع الأخيرة الضغوط التي مورست على الرئيس أحمد الشرع لإدخال قواته إلى لبنان لم تمارس لإدخال قواته إلى الأردن أو إلى العراق مثلا، ولم يكن مطلوبا منه ذلك. وأعتقد أن الضغوط على سوريا أيضا بشأن لبنان من دول عربية منها السعودية أو تركيا أيضا لن تمارس على دمشق. وأعتقد أن دمشق من خلال ترتيب وهندسة علاقاتها مع بيروت تسعى لوضع قواعد للعبة، ولا أعرف إذا إلى أي مدى قد تنجح بذلك، وهي ذاهبة في وضع هذه القواعد إلى درجة ترداد ربما مريب.
0: طب هذه الحساسية بين البلدين التي ما زالت موجودة، هل هذه الزيارة التي قام بها السيد أسعد الشيباني بددت هذه الحساسيات أو خففت من ارتفاع حدتها برأيك، خاصة مع اللقاءات التي أجراها والتصريحات اللبنانية من زعامات ومن ناس ليسوا يعني عاديين قادة في لبنان؟
4: يعني هو سيدتي، الزيارات التي قام بها السيد أسعد الشيباني هي كانت يعني تشمل كل الطوائف، تشمل كل الكيانات والتيارات السياسية، وكأنها تحاكي هواجس كل طائفة. تعرفين في لبنان 18 طائفة، وكل طائفة تعتبر أي تغير في سوريا هو لصالحها أو ضدها، فبالتالي هذا لن ينتهي بشكل أو بآخر. لكن على أي حال هو بداية المشوار، لأنه نتفاجأ كل أسابيع وكل أشهر في الساعات والأسابيع الأخيرة فوجئنا بهذا الانفتاح المفاجئ على حزب الله، وبالتالي لنا النقاش في هذا الشأن، ولنا في تفاصيل ذلك وأسباب ذلك كثير من العوامل وربما التداعيات المقبلة.
0: طيب سيد منير، لقاء السيد أسعد الشيباني لزعماء في لبنان لشخصيات سياسية وتصريح بري بالذات، إلى أي مدى فعلا وكما ذكر الدكتور محمد استطاع أن يبدد مخاوف كل الطوائف و كل التيارات السياسية الموجودة في لبنان؟
5: نعم، بالتأكيد هناك رواسب كثيرة للعلاقات السورية اللبنانية، لذلك زيارة الوزير أسعد الشيباني إلى لبنان وكلامه أراد أن يقول إنه حان الوقت للخروج من كل تلك الرواسب، وهذا ما أراد تكريسه من خلال زيارته الأولى وزيارته الثانية. اللقاء مع الرئيس نبيه بري كان يهدف إلى طمأنة كل المكونات بعد كل الإشاعات التي خرجت في الفترة الماضية بأن سوريا تسعى أو تستعد أو أمريكا تضغط على سوريا للتدخل ضد مكون لبناني وهو الطائفة الشيعية، ردا على كل ما جرى في السابق. بينما الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد قال بشكل واضح إن سوريا لا تريد الانتقام، والزيارة إلى بري تأتي في هذا السياق. أما لمن يقول إن الزيارات تجاوزت الإطار الرسمي والمؤسساتي إلى لقاءات سياسية ومع فعاليات في طرابلس أو غيرها، هذه مسألة لها أكثر من بعد على المستوى اللبناني. لبنان تاريخيا هو بلد القناصل، وهو البلد الذي تتداخل فيه عناصر إقليمية ودولية ودول الجوار. لا يمكن فصل القوى السياسية اللبنانية عن العلاقات الخارجية، وسابقا كان لكل جماعة لبنانية مجموعة خارجية أو طرف خارجي يرعاه ويوفر له الدعم. وغالبا ما توفر الدعم على يد طرف دولي لأكثر من مجموعة لبنانية، هذه التقاطعات تحصل، ولكن هذا لا يعني أن سوريا تريد أن تقارب الملف اللبناني بالصيغة القديمة أو الماضية التي كان يتعاطى
0: يعني
5: فيها.
0: لقاءات السيد أسعد الشيباني مع معظم الزعامات وباختلاف تياراتهم وطوائفهم ألا يجعل من هذه النقطة فعلا كما ذكرت يعني سوريا لا تريد أن تتعامل معها بهذه الطريقة أو أن تكون داعمة لطرف دون آخر؟
5: سأقول لماذا؟ لأنه عندما يأتي موفد فرنسي إلى لبنان أو موفد سعودي أو موفد قطري أو أي موفد يلتقي كل الأفرقاء ولا يحصر لقاءاته بالرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية. وهذه من العادات اللبنانية والتقليد اللبناني الثابت والمعروف، لأن هناك موازين قوى، لأن هناك قوى ممثلة في البرلمان وقوى غير ممثلة،
0: لأنه كان هناك انتقادات على هذا الموضوع بأنه يعني اللقاءات بهذه الطريقة، علما يعني كما ذكرت هذا الأمر موجود في لبنان، والسيد أسعد الشيباني ليس أول شخص يقوم بلقاءات للزعامات، يعني كوزير خارجية أو مسؤول من خارج لبنان يقوم بلقاء الزعامات في لبنان.
5: نعم بالتأكيد، بعض من أراد التصويب على ذلك له مصلحة سياسية معينة. لو جاء الشيباني ولم يلتقي كل المكونات لكان صوب عليه بأنه خصص الزيارة لدعم طرف على حساب الطرف الآخر.
0: نعم.
5: بينما لبنان اليوم يعيش انقساما سياسيا، ولا تريد سوريا أن تلعب دورا في تغذية هذا الانقسام. الخلاف مع حزب الله كان الرئيس السوري أحمد الشرع واضحا، والشيباني واضحا أيضا، بأن المسألة تعالج من خلال المؤسسات، من خلال تقوية مؤسسات الدولة وعلى علاقات ندية من دولة إلى دولة، وأن اقتضت المصلحة السورية واللبنانية معا يمكن الانفتاح على الحزب، وهذه مقاربة واعية جدا لها أبعادها على المستوى الاستراتيجي، لأن حسب ما أعلم المسؤولين السوريين يرفضون الانخراط مع طرف ضد طرف آخر، ويخشون من أي فخ إسرائيلي أو غير إسرائيلي هدفه إعادة تغذية الصراع السني الشيعي والفتنة السنية الشيعية في المنطقة للاستثمار به أو لتسجيل المزيد من الخروقات، وهذا ما تبدو سوريا متنبهة إليه، واعية له، وتعمل عكسه بناء على منطق تغذية أو تعزيز مؤسسات الدولة والعمل انطلاقا

0: مهمة من الممكن أن نتحدث عنها، الفوائد
1: نعم،
0: الاقتصادية، لكن
1: عنوانها الأساسي هو الاستقرار، ولا
0: نعم.
1: يمكن الدخول في أي صراع.
0: طيب، بنقطة الاستقرار سيد علي، إذا سألناك من أين فعلا يجب أن تبدأ سوريا ولبنان بالملفات التي حلحل بعضها، لكن ما هي الأولويات؟ الملف الأمني، الملف الاقتصادي، الملف ما يحدث في إسرائيل، يعني أو ما يحدث عفوا في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات مع الفرق يعني والاختلافات، ما هي الأولويات بين البلدين الآن؟
2: اليوم يعني السياسة السورية لا تأخذ ملف فقط وتترك آخر. اليوم عملية يعني العمل على عدة ملفات باعتقادي كان هو السبيل الأول أو الكلام الأول مع لبنان. يعني بدأت الدولة السورية بالتعامل مع ملف السجناء أو الموقوفين الموجودين في لبنان، وأيضا تم الحديث عن ترسيم الحدود، وأيضا تم الحديث أن أمن لبنان مهم لسوريا، الكثير من الملفات، وأيضا الملف الاقتصادي الذي اليوم يدور الكثير الكلام عنه في المنطقة بشكل كامل بعد موضوع ضرب إيران ومضيق هرمز. فكل الملفات تعمل عليها الدولة السورية بشكل مجتمع مع بعضه، ولكن هنالك الأهم فالأهم. كل دولة يعني اليوم من لبنان أو من سوريا، يعني الدولتان بالنهاية تلعبان في ملعب المصالح بشكل أو بآخر، ولكن اليوم يعني سوريا بعملية الملفات بالنهاية الملف الأول كان هو الملف الأهم، وهو ملف السجناء في السوريين في
0: نعم.
2: لبنان والموقوفين في لبنان. كان هذا واضح ومهم للدولة السورية بأنه يريد أو تريد الدولة السورية إعادة هؤلاء المواطنين السوريين يعني الموقوفين على خلفية الثورة السورية من لبنان إلى سوريا. وهذا يعني هذا عمل الدولة السورية اليوم بشكل حقيقي، بأن هنالك دولة في سوريا تريد حقوق مواطنيها وهم الموقوفين في لبنان. ولكن الملفات كثيرة مع لبنان، يعني عمق لبنان هو سوريا، وعمق سوريا هو لبنان. ليس هنالك مناص لبنان سوى سوريا، بأنها هي الجارة الوحيدة العربية الموجودة في هذه المنطقة، وهي عمقها، وهي يعني هنالك أواصر كثيرة بين لبنان وسوريا، من أواصر اجتماعية وتاريخية، والكثير من هذه الأواصر.
0: طب
2: اليوم الدولة السورية نعم،
0: طب يعني باعتبارك ذكرت هذه النقطة، إلى أيضا ميدا أيضا هذه يعني الحلول أو الخطوات السياسية التي يقوم بها الجانبان، من الممكن أن تنعكس على تنسيق أبعد، يعني مثلا في موضوع كما ذكرت ما تقوم به إسرائيل، يعني لبنان أيضا يذهب إلى توقيع إطار أو اتفاق، يعني إلى أي مدى من الممكن أن يكون بين سوريا ولبنان تنسيق في هذا الأمر تحديدا في هذا الشأن، أم أنه ليس من مصلحة الطرفين أن يضعا يعني هذا الملف مع بعضهما؟
2: يعني التنسيق السوري اللبناني اليوم واضح بأن سوريا تقول منذ اليوم الأول بأنها لا تتدخل في السياسة الداخلية أو في سياسة دول الجوار، وأهمها سياسة يعني الدولة الجارة هي لبنان. يعني سوريا لا تريد أن تتدخل في هذه السياسات، هذه دولة لبنانية لها حكومتها لها نوابها، هنالك واضح خلاف داخلي لبناني، لا تريد سوريا التدخل
0: نعم.
2: به، ولكن تريد سوريا أن تكون داعم للدولة اللبنانية الشرعية، داعم للحكومة اللبنانية الشرعية، تريد أن تكون داعم للجيش اللبناني، وعلى لبنان أن لديه بعض المشاكل أن يحلها يعني بيده. حكومة لبنان هي قادرة على حل هذه المشاكل، ولكن الأهم اليوم بأن سوريا تمد يد العون للبنان، سوريا تقول للبنان بأننا نحن جيران، سوريا تفتح الباب على كل المكونات اللبنانية وعلى كل الأحزاب والفرقاء في لبنان. وأكد يعني السيد الوزير أسعد الشيباني بأنها يعني قدم دعوة لكافة المكونات اللبنانية من فخامة رئيس الجمهورية بدعوتهم إلى دمشق وزيارتهم دمشق، وهذه الدعوة على ما يعني على ما أعتقد بأنها سوف تكون قريبة أو سوف تأتي، الفرقاء اللبنانيين سوف يأتون إلى دمشق، وهنالك علاقات عميقة سوف تصبح بين دمشق ولبنان.
0: نعم.
2: أهمية لبنان بالنسبة لسوريا هي شيء كبير من كافة الملفات. تفضلت وتحدثت عن ملفات، الملفات كثيرة بين لبنان وسوريا، والروابط تاريخية وعميقة، وليس هنالك يعني الهروب من الجار، بما أننا نحن الجار الوحيد في هذه المنطقة،

0: وهنالك الكثير من الأصدقاء والأخوة في لبنان يريدون التواصل ويريدون أن يكونوا مع الدولة السورية، وهم أيضا كانوا داعمين، أغلب الأشخاص في لبنان والأخوة في لبنان كانوا داعمين للثورة السورية واليوم داعمين للدولة السورية. وانفتاح الدولة السورية هو انفتاح في
1: نعم
0: عقلية الدولة، يعني اليوم سوريا هي دولة تتكلم بعقلية الدولة وتتحدث مع الجار لبنان ومع الفرقاء اللبنانيين بعقلية الدولة وليس بعقلية الأشخاص أو بعقلية شخصنة الأمور. نعم.
1: نعم. إذا سألناك أيضا سيد بشارة، سيد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية أعلن عن تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية، برأيك كيف ستعمل هذه اللجنة العليا؟ وهل نشهد تحديات في المرحلة القادمة تمنع تقدم العلاقات بين البلدين، سواء بضغوط خارجية أو بضغوط داخلية خاصة من الجانب اللبناني، يعني من حزب الله مثلا؟
2: رح جاوبك بالقلب، لن يستطيع أحد الدخول لتعكير العلاقات بين لبنان وسوريا بعد اليوم. هناك يعني عمق إذا بدك في التفكير في كيفية تفادي المشكلات بين لبنان وسوريا. لبنان
1: كيف
2: الجديد
1: يكون تفادي هذه المشكلات؟
2: وهذه اللجنة التي تم التوقيع عليها عمليا يعني درست جيدا، وكل فريق حط يعني رئيس اللجنة من قبله، وسوف تجتمع دوريا لتفادي كل المشكلات ولمحاولة حل كل المشكلات. كيف؟ باحترام الخصوصية، باحترام السيادة بين البلدين. لا لبنان يعتدي على سوريا ولا سوريا تعتدي على لبنان. لا لبنان يرسل مقاتلين للقتال في سوريا ولا سوريا بترسل جيش إلى لبنان. التنسيق على الحدود، التنسيق التجاري، التنسيق على يعني خط الشحن، التنسيق لمكافحة التهريب والمخدرات، يعني كل الموبقات إذا بدك كانت تأتي من خلال هذه السكة وتذهب من خلال هذه السكة. يعني لبنان، سوريا، العراق، إيران كانت سكة سلطانية لتهريب كل الموبقات ذهابا وإيابا. طيب عندما انقطع الشريان تغير الوضع.
1: طب
2: لذلك
1: تصريح
2: اليوم
1: هل تصريحات مثلا رئيس البرلمان السيد بري ربما أيضا تحتوي موضوع حزب الله أو يعني التوجه للطائفة الشيعية الموجودة في لبنان، الذي أو التي قسم منها لا يريد أي علاقات مع الحكومة السورية الجديدة؟
2: تصريحات بري إن دلت على شيء فهي تدل أن هذا الرجل بعمقه يحاول فتح صفحة جديدة مع سوريا الجديدة، ويريد للشيعة كلهم حزب الله وغير حزب الله أن يكونوا على أفضل علاقات مع سوريا، وهو يعلم أن سوريا هي شريان طبيعي للجسد
1: هل
2: اللبناني.
1: يستطيع هو فعلا أن يسيطر على يعني قرار الطائفة الشيعية كاملة في لبنان؟
2: هو يحاول مرارا، لكن أيضا أنا أقول لك أن الحاجة حاجة شيعة حزب الله لسوريا هي حاجة كبيرة.
1: نعم
2: يعني عمليا تيتم حزب الله من بعد رحيل نظام الأسد وانقطاع الشريان السوري، مش بسبب آل الأسد، بسبب الموقع الجغرافي
1: نعم
2: لسوريا وليس بسبب آل الأسد. أنا أقول لك سوريا مفيدة جدا للبنان إن
1: نعم
2: أحسن اللبنانيون التعاطي معها كدولة ذات سيادة، ولبنان هو يعني المفيد الأكبر لسوريا إن أحسنت سوريا التعاطي معه كدولة ذات سيادة من دون التدخل الذي يفشل العلاقات ويضع الإسفين بين القادة
1: نعم
2: السوريين والقادة اللبنانيين.
1: طيب دكتور محمد، فعلا دلالة فتح السيد سعد الشيباني الباب أمام احتمال لقاء أو علاقة مع حزب الله، هل جاء تصريح السيد بري بهذا الإطار أم أن هناك رؤية سورية ومقاربة مختلفة؟ كيف تقرأ هذا الأمر؟
3: لديك الحق أستاذ ربا إلى التلميح إلى ذلك، لأن هذا الخطاب تغير في سوريا. على الأقل في الأيام الأولى لسقوط النظام كان الرئيس أحمد الشرعي يتحدث عن جرح فعلا عانته هذه الثورة وعاناه السوريون أيضا من تدخل حزب الله طوال فترة الحرب، وأنه كان يقول أنه كان بإمكانه أن يكمل يعني تقدمه، لكن توخى التوقف لعدم الذهاب أكثر من ذلك إلى إسقاط لبنان في مشاكل بغنى عنها. طبعا ذهب إلى الانفتاح على شيعة سوريا من خلال الاجتماع مع فعالياتهم، وهذا كان ضروري جدا طالما أنه الرئيس لسوريا. وفي الفترة الأخيرة تحدث أيضا مع صحفي لبناني عن علاقته مع لبنان، وهو الذي ربما أشار إلى أنه إذا كان من الضرورة أن نتحاور مع حزب الله لمصلحة لبنان وسوريا فهو مستعد إلى ذلك. وفي زيارة الرئيس أحمد أسعد الشيباني كان كمان هناك تكرار لهذا الشعار. قبل أسابيع فقط من هذه الزيارة كان أحد مسؤولي حزب الله قد تكلم عن الرئيس أحمد الشرع بصفته الأخ أحمد الشرع، علما أن حزب الله كان يقاتل ضد هذه الجماعة التي كان يعتبرها تكفيرية. طبعا حزب الله لم يوضح لماذا تغير الموقف عند الحزب، كما أيضا أن الرئيس الشرع في تحوله يثير أسئلة كثيرة حول ما إذا كان موقف سوريا وجزء من موقف إقليمي عام يدفع السوريين أو يفهمه السوريون بشكل يؤدي إلى انفتاحهم. حتى أن العنوان الرئيسي لزيارة أسعد شيباني إلى لبنان هي اجتماعه مع نبي بري، وهو زعيم حركة حمل، زعيم أحد أجنحة الثنائي الشيعي، بما أوحى أن كل الزيارة ذاهبة في هذا الاتجاه. طبعا الزيارة ذهبت أيضا إلى اتجاهات أخرى.
1: طيب سيد منير، إذا سألناك أيضا بنفس هذه النقطة، هل نستطيع أن نقرأ تصريحات السيد الشيباني المتعلقة بحزب الله تأتي ضمن الحلول التي من الممكن أن تعمل عليها سوريا في لبنان بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وسيادتها، وبالتالي تتخلص من الضغوط الدولية وتحديدا من ضغوط ترامب على الرئيس الشرع للتدخل في سوريا؟ أم أن الموضوع كما ذكرنا له مقاربة مختلفة، ربما سوريا تفكر بطريقة مختلفة بملف حزب الله والعلاقة مع لبنان؟
4: بالتأكيد أن سوريا تفكر بطريقة مختلفة، ولكن ما هي هذه الطريقة سأقول.
1: يعني ليس تفاديا للضغوط؟
4: لا طبعا، هي تريد أن تتفادى الضغوط وتعمل على تشكيل مظلة إقليمية تبدأ من تركيا إلى مصر إلى قطر إلى السعودية إلى كل هذه الدول لمساعدتها على رفض الضغوط التي تتعرض لها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا أولا. ثانيا، المنطق الذي تعمل فيه سوريا هو تعزيز الدولة أو منطق الدولة أو مؤسسات الدولة، ونحن رأينا زيارة وزير الخارجية العراقي إلى سوريا قبل زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان.
1: نعم.
4: ونحن نعلم أهمية العراق ورمزية العراق وكل ما كان بين سوريا والعراق سابقا، سواء أيام البعثين أو في السنوات الماضية وخلال سنوات الثورة السورية وتدخل فصائل الحشد الشعبي في الحرب ضد الشعب السوري. لذلك مسار العلاقات السورية العراقية يتطور على أساس بناء علاقات ندية بين الدولتين، وربما المبعوث الأمريكي توم باراك هو الذي يلعب دورا رئيسيا في ذلك. بالنسبة إلى لبنان، يمكن لسوريا أن تستفيد من تعزيز العلاقات العراقية السورية لإعطاء انطباع إيجابي حول العلاقات اللبنانية السورية، وبما يشكل نوع من مظلة طمأنة للطائفة الشيعية أولا. ثانيا، تعزيز منطق العلاقات من دولة إلى دولة والتركيز على الاستقرار والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية وإلى ما هنالك، بذلك تعتبر سوريا أن هذا الأمر يدفع اللبنانيين والسوريين والعراقيين إلى الالتفاف والتحلق حول مصالحهم أو ما يرتبط بمصالحهم المعيشية اليومية الاقتصادية التي يمكن أن تتشكل أو تنتج عن هذا النوع من التكامل الإقليمي والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وبذلك يتم تقويض نفوذ إيران أو أي محاولة إيرانية لاستغلال الظروف الداخلية للدول العربية.
1: نعم.
4: ذلك لا ينفصل عن طرح سوري يرتبط بكيفية تشكيل منظومة عربية مشتركة هدفها أن تعمل على توفير كل ظروف الحماية من المشروع الإسرائيلي ومن أي عملية ارتداد إيرانية في المرحلة المقبلة. لذلك تعزيز منطقة.
1: طب هذه المظلة الإقليمية التي تتحدث عنها، هل ستكون مقبولة دوليا؟ يعني وهنا يجب أن نتحدث عن الدور
4: الدولي،
1: لا يمكن تجاوزها. ولذلك أين هي، يعني ليس الولايات المتحدة فقط سيد منير، فرنسا، ونحن نعلم الدور الفرنسي في لبنان والزيارة التي يتم الحديث عنها لرئيس ماكرون لسوريا، يعني كيف نستطيع أن نربط هذا بحديثك عن ربما مظلة إقليمية والتنسيق الدولي؟
4: سنربطها بكل بساطة.
1: تفضل.
4: فرنسا تخسر دورها وتتراجع على مستوى المنطقة ولا سيما في لبنان، أقصيت عن كل الملفات التي لها علاقة بالساحة اللبنانية، يونيفيل، ميكانيزم، مفاوضات، إلى ما هنالك.
1: نعم.
4: الآن تعتبر فرنسا أن عودتها إلى لبنان يمكن أن تكون من النافذة السورية ومن تعزيز العلاقات مع سوريا. وفي الأشهر الماضية سجلت 3 اتصالات هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع. نعم. وبعدها يجري ماكرون اتصالات بالرئيس جوزيف عون، ويعلن الإليزي بأن اتصالات الرئيس الفرنسي ترتبط بالعمل على تنظيم وتأطير وتحقيق تقدم في مسار العلاقات اللبنانية السورية. لذلك قد يستند ماكرون لاحقا على العلاقة الجيدة مع سوريا إلى جانب الطموحات الفرنسية بالاقتصاد وبالاستثمار وإلى ما هنالك، قد يستند على هذا التفاهم والتنسيق مع سوريا كي تعود فرنسا فاعلة ومؤثرة في لبنان انطلاقا من النافذة السورية أو بالتنسيق مع سوريا.
1: نعم سيد منير، أعتقد أنك لا تستطيع أن تكمل معنا هذه الساعة. شكرا جزيلا لك السيد منير الربيع، رئيس تحرير صحيفة المدن، كنت معنا من بيروت، وشكرا لكل التحليلات التي قدمتها لنا. نعود لك سيد علي، إذا سألناك نفس الإطار، نبقى بالموضوع الدولي، زيارة ماكرون المرتقبة، الضغوط الدولية، التنسيق الدولي والدعم الدولي لسوريا، وما يحدث في سوريا ولبنان يعني من محاولات للابتعاد عن هذه الضغوط، إلى أي مدى فعلا يوجد خطة أو خارطة طريق سورية لبنانية لتجاوز هذه العقبات، وربما كما تحدث السيد منير بناء مظلة إقليمية لتجاوز العقبات الدولية؟
0: تأكيد، يعني بعد التحرير كان هنالك انفتاح دولي على سوريا وهذا كلنا رأيناه، ثم بعدها كان هنالك انفتاح عربي وأيضا كان انفتاح على دول الجوار، وكان من أهم دول الجوار هي الأردن، وكان هنالك انفتاح كبير من المملكة الأردنية الهاشمية، ثم علاقات قوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وزيارات إلى المملكة، ومن بعدها بدأ العمل أيضا مع ملفات لبنان ومع الدولة اللبنانية جرى، بدأ بزيارة ومن ثم تنسيقات أمنية وتنسيقات من أجل ملفات عديدة مع لبنان، ومن ثم بدأ الانفتاح كما رأينا في الفترة الأخيرة مع العراق. هنالك يعني عمل واضح من الدبلوماسية السورية ومن الدولة السورية ببناء علاقات حقيقية وجادة بمحيطها الإقليمي أو محيطها بالدائرة الأولى القريبة منها من حدودها، وهي الأردن، لبنان، العراق. اليوم يعني توجد هذه أيضا العمل السياسي أو العمل الدبلوماسي بزيارة معالي وزير الخارجية إلى لبنان، ووضح تماما بأن هنالك علاقات إقليمية مع الدولة السورية حقيقة. المل الدولي أيضا هنالك يعني الدعم الأمريكي الواضح، وأيضا زيارة ماكرون الذي يتم الحديث عنها. نعم يعني يمكن أن يكون ماكرون هنالك طبعا يعني قوة نفوذ للدولة الفرنسية في المنطقة وفي لبنان أيضا بعموم المنطقة الفرنكوفونية كما كانت تسمى أو كما تسمى اليوم. ماكرون يريد أن يكون متواجد في هذه المنطقة، وخاصة بعد الوجود الأمريكي في المنطقة بشكل كبير جدا وبشكل واضح. عودة ماكرون إلى المنطقة ممكن أن يكون عبر سوريا، أو ممكن أن يكون عبر بناء دعم وتحالف مع الدولة السورية اليوم. يعني وجود الدولة السورية اليوم بهذه العلاقات القوية الدبلوماسية مع دول الجوار، ويعني بوضع آليات عمل حقيقية مصلحية ندية مع هذه الدول، ووجود سوريا، عودة سوريا إلى المنطقة، يعني بعد أن كانت سوريا دولة فاشلة تماما، وبعد أن كانت محكومة من قبل دكتاتور يحاول دائما يعني أخذ مصالح علاقات الجوار لمصلحته ولدعم دكتاتوريته، اليوم واضح تماما بأن الدولة السورية تعمل لمصلحة الدولة نفسها والشعب، وتعمل لمصلحة الدول الأخرى. يعني
1: من طب هل نستطيع أن نقول أن خارطة الطريق التي تتبعها سوريا الآن بالنسبة للبنان تحديدا هو فك المشكلات العالقة، طي صفحة الماضي بحلول تناسب الطرفين، إضافة لعودة العمق السوري في لبنان، بمعنى العلاقات مع الجميع، مع كل التيارات والزعامات والطوائف. ولأني هنا أريد أن أذكر تحديدا ما حدث في طرابلس يوم أمس، يعني كان ملفتا للنظر وبشكل كبير. لكن أيضا السيد الشيباني يعني تحدث أنه هذه الزيارة ليست فقط للمكون السني، لنكون واقعين، هي لأجل كل لبنان، لتبديد المخاوف عند كل اللبنانيين. هل نستطيع أن هذه نقول أن هذه خطوة في خارطة الطريق أيضا، الانفتاح على كل العمق اللبناني؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، هي خطة من عمل دبلوماسي أو عمل دبلوماسي واضح بأنها تريد فك كل المشاكل القديمة مع لبنان. هنالك كلام لفخامة الرئيس بعد التحرير بأنه يريد السلام مع كل دول الجوار وبناء علاقات ودية مع دول الجوار والدول العربية بالتحديد. ولكن أيضا هذا العمل، وكان يعني في نقطة مهمة، بأن ليس هنالك هروب للبنان من سوريا. يعني سوريا تحيط بلبنان بشكل كامل، وقلناها مرارا يعني مرارا خلال الفترات الماضية أو السنوات الماضية، بأن ليس هنالك هروب للبنان من سوريا. اليوم كان واضح بأن انفتاح سوريا على لبنان هو هذا الانفتاح الأخوي، وهو الانفتاح المصلحي وانفتاح المبادئ الوطنية والندية بالعمل. اليوم سوريا تعمل مع لبنان بشكل ندي وبشكل دولي إلى دولي، وتريد وتقول للبنانيين جميعا بأن سوريا ما تزال هي هذا الحضن وما تزال هذا العمق، وهنالك مصالح مشتركة بين البلدين. على الأفرقاء، كل الأفرقاء اللبنانيين، أن يعوا تماما بأن هنالك مصالح مع سوريا وأن لسوريا مصالح في لبنان. وهنالك عمل حقيقي اليوم، يعني تم تتويجه بزيارة معالي الوزير أسعد الشيباني، وأيضا سوف يتم باعتقادي بالأيام اللاحقة بزيارة كثير من أعضاء الدولة اللبنانية أو من أفرقاء الدولة اللبنانية إلى سوريا. ليس هنالك مناص لبنان من سوريا وليس هنالك مناص لسوريا من لبنان. هذه العلاقة المتكاملة يجب أن تبقى متكاملة على مبادئ وطنية وعلى ندية وطنية حقيقية بين دولتين.
1: نعم. طيب سيد بشارة، إذا سألناك أيضا عن زيارة طرابلس تحديدا، لأنه نعود ونقول كانت ملفتة وطريقة الاستقبال، إلى أي مدى فعلا؟ وتصريح السيد الشيباني المتعلق بأنه هذه الزيارة وفاء للذين وقفوا مع الثورة السورية، إلى أي مدى فعلا كانت الرسائل إيجابية وتقبل الداخل اللبناني لما حدث؟
2: سيدتي، طرابلس هي المدينة التي دفعت أغلى الأثمان بسبب يعني الحداء مع النظام السوري السابق، وكلنا يذكر المجازر التي ارتكبت في المدينة من قبل ضباط تابعون لنظام آل الأسد، وهناك حالة من البغض السوري الأسدي على الطرابلسيين، وهناك حالة من الجرح التي أصابت أهالي طرابلس من جراء تعامل نظام الأسد معهم. أتت الانتفاضة في سوريا، ثم الثورة، ثم عندما تعسكرت الثورة في سوريا، وكل فترة يعني فترة معارضة نظام الأسد من 2011، طرابلس انخرطت إلى جانب الانتفاضة السورية وأيدت ثورة الشعب السوري ضد الطاغية بشار الأسد ونظام الأسد. لذلك دفعت ثمنا ثانيا بانفجارين كبيرين بمسجدين التقوى والسلام. وأيضا كلنا يذكر أنه عندما تم القبض على ميشيل سميحة، حامل الوزير السابق اللبناني ميشيل سميحة، آتيا من عند آل الأسد حاملا بسيارته عبوات ناسفة، كمان كانت التسجيلات تدل أنها كانت في طريقها إلى أن تنفجر في طرابلس وفي عقار. لذلك كل هذه التراكمات والرواسب ولدت في عقول الطرابلسيين يعني حبا بالنظام السوري الجديد، الذي كأنه انتقم لتضحياتهم ولإخفاقاتهم ولعزباتهم مع النظام السابق. لذلك هذا الاستقبال الحاشد يأتي مثل ردة فعل عفوية شعبية. طبعا هناك انتقادات، أنا لا يعني ما بخفي انه في انتقادات انه الشعب اللبناني مثل ما قال منير قبل شوي يحب القناصل. انا بدي اخفف من وطئة هذا الشيء لاقول انها يعني عفويه اهالي طرابلس تجلت في هذا الاستقبال الحاشد للوزير شيك.
1: نعم دكتور محمد، اريد ان اسالك ضمن اللقاءات التي جرت للزعامات والتيارات التي قام بها السيد الشيباني وللشخصيات الرسمية بالطبع، كان هناك غياب للقاء مع تيار المستقبل، برأيك هل هناك شيء نقرأه من هذا الأمر؟
3: يعني ممكن أن نقرأه لكن ليس في يعني في مكانته الداخلية. يعني هناك تيار المستقبل عنده إشكال كبير إقليمي، وهذا التيار حتى الآن لديه أسئلة كثيرة حول علاقته مع المملكة العربية السعودية. كان صدر خلال الساعات الأخيرة مواقف ربما غير دقيقة في العلاقة المقبلة للتيار مع الرياض، ولا أعتقد أن دمشق بإمكانها أن تذهب مذهب كبير في التلاعب أو في الاستخفاف بتحساسيات من هذا النوع، خصوصا أن المملكة هي من أولى الدول التي باركت هذا التحول في سوريا منذ فجر 8 ديسمبر 2024، وكان ذلك مفاجئا لنا جميعا. كانت هذه المواكبة هي دعم حقيقي عربي، ربما جرد دعم الدولي كله لسوريا. أعتقد أن دمشق تأخذ بعين الاعتبار هذه الحساسيات، وأيضا ربما أيضا كان في نصائح داخلية بعدم الذهاب بعيدا في اللعب داخل التفاصيل اللبنانية، لأن كل ذلك ممكن أن يحسب لصالح هذا وذاك. على أي حال، كما أشرتم في هذا النقاش بما فيه ذلك زيارته إلى طرابلس، كم أن الدولة السورية كانت حريصة على أن تهندس علاقاتها واجتماعاتها والكلمات التي استخدمت مع كل مسؤول ومع كل شارع ومع كل مدينة.
1: هل استطاعت فعلا أن تهندس كل شيء
3: جدا
1: مع التعقيدات الداخل اللبناني؟
3: أعتقد أنها تمكنت من ذلك، لكنها لن تستطيع ذلك. لبنان بلد صعب جدا، وحتى لو القرار السوري الرسمي النهائي بعدم التدخل في شؤون لبنان، فلبنان هو بلد جاذب للتدخل. إذا لم يكن سوريا فسيكون من أماكن أخرى، ونعرف أن الرئيس الشرع لم يعطي مواعيد لكثير من الذين يقفون في طابور لأخذ المواعيد لعدم يعني إعادة السلوك السوري القديم الذي كان يعتبر أن دمشق وعنجر هذه المدن هي محج للبنانيين الذين يريدون أن يطووا صفحة أو يبيضوا صفحة من هذا الشكل. لكن إلى أي مدى سوريا باستطاعتها أن تتحدى وأن تقاوم، فذلك تجربة كبيرة. أنا شديد الإعجاب بأن يذهب دونالد ترامب رئيس أكبر دولة في العالم يتصل بالرئيس أحمد الشرع ويقول دونالد ترامب أنه يطلب منه التدخل ضد حزب الله في لبنان، فيخرج الرئيس أحمد الشرع بالقول نحن جاهزون للحوار مع حزب الله. هذا يعتبر قوة، يعتبر متانة وحصانة واستقلالية في القرار تسجل للرئيس، وربما هذا خبر جيد لسوريا المقبلة.
1: نعم، أيضا نسأل السيد علي مرة أخرى بالنسبة لتصريحات السيد أسعد الشيباني المتعلقة بحزب الله، كيف يتقبل الشارع السوري هذا التصريح؟ هل هناك رؤية سورية فعلا لدى الحكومة السورية للتعامل مع هذا الملف الذي له حساسيات ليس فقط في الدولة السورية كحكومة، يعني كشعب سوري بشكل كبير؟
0: نعم، أعتقد بأن يعني اليوم الشعب اللبناني والشعب السوري، الشعب السوري تعب من حاله القتل التي اصلا يعني كانت عليه من قبل الدكتاتور، ومن حاله الفوضى التي استمرت خلال 14 عاما. اليوم الشعب السوري يؤيد تماما، واضح بانه يؤيد الدوله الحاليه ويؤيد اليه عملها واليه العمل الدبلوماسي اللي تقوم به. عمليه الانفتاح كدوله سوريه على لبنان بشكل كامل، وقال بانه ممكن ان يكون هنالك يعني عمليه هي احتمالية بأنه ممكن
1: نعم.
0: أن يكون هناك.
1: طب ضمن هذه الاحتمالية كيف ستشرح الدولة السورية، الحكومة السورية هذا للشعب السوري، هذه الاحتمالية لو كانت بسيطة؟
0: هنالك وضوح يعني بين أن تجلس مع طائفة لبنانية موجودة في لبنان، وهي يعني وأن تجلس مع بعض الأشخاص الذين تورطوا بقتل الشعب السوري. بالتأكيد يعني من تورط بقتل الشعب السوري، الدولة السورية لن تسامح، يعني اليوم الدولة السورية تحاسب كل من قتل الشعب السوري من السوريين أنفسهم. ولكن عمل الدولة كان واضح منذ البداية بأنه نريد كدولة، الدولة لا يمكن أن تبنى على الثأر. عندما قال أحدهم بفترات الثورة السورية بأنه لن يسامح أحد من أجل أخوه، وقلناها في الفترات الماضية بأن الدولة لا يمكن أن تبنى على الثأر، الدولة لا يمكن أن تبنى على أحقاد من الماضي. رأينا بعض الدول الجارة في عندما ذهبت إلى أحقاد أو أحقاد طائفية أو دينية لم تبنى الدولة بشكل حقيقي. اليوم نحن كسوريين نريد بناء دولة حقيقية، نريد بناء دولة متعايشة مع جميع، نريد بناء دولة مزدهرة وبحالة من السلام مع الكل وبحالة من النضج السياسي الكامل. عملية هذا البناء واضحة تماما بالدبلوماسية السورية، وواضحة تماما بعقل الدولة كاملة، وواضحة كانت بعد التحرير من فخامة الرئيس بأن الدولة اليوم تختلف عما مضى، واليوم هنالك أسس واضحة لدولة جديدة، لجمهورية جديدة تبنى على أسس من العدالة، وتبنى على أسس من الازدهار، وتبنى على أسس من التوافق مع الجميع وبمصالح ندية مع كامل كامل المنطقة وأهمها الدول العربية الموجودة اليوم. كل حساسيات الماضي، اليوم الدولة السورية باعتقادي تعمل تماما على إلغائها، تعمل تماما على مسحها بالكامل، وتريد أن تبني شيء جديد للسوريين وأيضا لشعوب المنطقة أو لشعب المنطقة الكامل. لن تقوم هذه المنطقة طالما تعمل على أحقاد الماضي. هذه المنطقة سوف تصبح منطقة مزدهرة إن كانت متكاتفة، إن كان هنالك تفاهم بين شعوب المنطقة وبين حكومات المنطقة على أساس المصلحة وعلى أساس الندية وعلى أساس مصلحة شعوبها التي تعبت خلال يعني القرن أو القرن الماضي أو نصف القرن الماضي على أقل تقدير.
1: سيد بشارة، بالنسبة لي التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، باعتبار أن السيد علي جاء على ذكر موضوع الازدهار، إلى أي مدى فعلا تستطيع سوريا ولبنان تأسيس علاقات اقتصادية مفيدة للبلدين، وخاصة مفيدة للبنان باعتبار أن الحدود، العمق السوري مفيد بالنسبة لها، ويعني الانفتاح على دول الجوار بالنسبة لسوريا؟
2: هي ليست بحاجة إلى تأسيس، هي بحاجة إلى تفعيل الماضي. يعني لطالما كان الشريان السوري هو شريان الحياة بالنسبة للبنان، يعني ما تنسي أنت أنه لبنان محاط بسوريا وإسرائيل والبحر، فإذن الشريان الوحيد البري هو الشريان السوري. يجب تفعيل العلاقات القديمة واستعادتها بما فيه خير البلدين، وحكما من ضمن الاتفاقية تم الحديث عن هذا، وأيضا بكل الزيارات.
1: كيف يمكن أن تفعل هذه العلاقات الاقتصادية تحديدا؟ ولنكون واضحين، لبنان بحاجة لسوريا أكثر في هذا الإطار، لأنك ذكرت موضوع الحدود، يعني لبنان محاصر البحر والجانب الاحتلال الإسرائيلي وجانب سوريا، كيف يمكن أن يفعل دور اقتصادي جديد بين البلدين؟
2: يعني أولا هناك يعني الشاحنات التي تمر من لبنان إلى دول الخليج العربي المحملة بالفاكهة اللبنانية وبالبضائع اللبنانية وبالمنتوجات اللبنانية مثل التفاح والكرز والنجاص وغيرهم، هذه كلها كانت تمر عبر طريق سوريا إلى العراق، إلى الأردن، إلى السعودية، إلى مصر، إلى كل هذه الدول. أيضا هناك أنابيب النفط التي تأتي من العراق كانت تمر في سوريا وتصل إلى طرابلس، إلى المصفات في طرابلس، كمان يجب تفعيلها لأنه هذه بتسهل على لبنان عملية توليد الطاقة بكل أدنى. هناك الكثير من التعاون السوري اللبناني. أنا ما بقول في حاجة لإنشاء علاقة جديدة، أنا بقول في علاقات قديمة يجب تجديدها وتطويرها بما يخدم البلدين وبما يحافظ على خصوصية البلدين ويحافظ على سيادة البلدين.
1: طيب دكتور محمد، في سؤال يجب أن نطرحه برأيك أيضا، ملف الفلول والمجرمين الذين هربوا إلى لبنان من سوريا، الذين كانوا يقتلون السوريين ويقاتلون مع النظام المخلوع، هل من الممكن أن تكون هذه الورقة عقبة في المرحلة القادمة بين إذا يعني ما طلبتهم سوريا ولم تستطع لبنان أن تسلمهم أو لم تسلمهم، يعني تعقيدات هذا الأمر هل يمكن أن يكون عقبة أم من الممكن أن نشهد تسليم هؤلاء المجرمين للدولة السورية للحكومة السورية؟
3: يعني هو غريب هذا الملف، نعرف أنه ملف أمني لكنه ملف غير شفاف لأنه نعم.
1: حتى وهذه هي المشكلة أنه غير شفاف، يعني لا يوجد يعني غير شفاف أي معلومات واضحة
3: من قبل الطرفين.
1: نعم
3: تماما، لانه نحن لم نسمع ان هناك طلب روسي سوريا رسميا. نعم. بتسليم هؤلاء الفلول
1: لا يوجد،
3: ولم نسمع ان لبنان رفض تسليم هؤلاء الفلول.
1: نعم.
3: وانه كلام الرئيس نواف سلام يتحدث عن انه هناك تواجد، لكن هذا التواجد يعني كلفنا به الاجهزه الامنيه، وكانه ايضا البلدين حتى الان لا يريدان الانخراط كثيرا في هذه المسألة، وربما هذه المسألة
1: وربما فعلا أن وجود هؤلاء المجرمين أو الفلول بطريقة غير شرعية في لبنان، يعني دخلوا بطرق التهريب وأنت تعلم هي كثيرة بسبب الحدود المشتركة.
3: تماما لكن إذا كانوا موجودين. نعم. فهم يعني موجودين في. نعم. بيئة تحميهم، وهذه البيئة تحميهم لا أعرف إذا كانت حزب الله أو غير حزب الله. أو الدولة العميقة في لبنان. كل ذلك وارد، لكن لا يبدو أستاذتي أن هذا من أولويات النظام السوري في تأسيس علاقة جديدة مع لبنان. طبعا لكي تكون هذه العلاقات جيدة وسلسة، ربما على لبنان أيضا أن يحمي نفسه، أن يحصن نفسه، وأن يجعل نفسه يعني مؤهل لكي يكون مستقلا، وأن يستقبل علاقات مع دولة مستقلة، وأن لا يسمح بأن يكون هناك انخراط داخلي يؤذي سوريا، أو دولة عميقة تؤذي سوريا، أو جماعات في لبنان تؤذي سوريا. وأعتقد هذا الملف يجب أن لا يكون إلى هذه الدرجة غامضا، ربما يجب أن يتناوله الإعلام أكثر وأكثر إذا كان هناك أشياء فعلا مباشرة تزعج الدولة السورية، وإذا كان فعلا هناك أسس كبيرة. نحن تكلمنا كثيرا عن الشعارات والعناوين الجميلة،
1: يعني ليس فقط الفلول دكتور محمد، لكن هناك أيضا الأموال الموجودة في لبنان.
3: هذا صحيح طبعا، لكن هذه الأموال نعرف أنه هي جزء من مشكلة الأموال في كل المصارف. نعم. اللبنانية. لكن أيضا حتى المواطن اللبناني والمواطن السوري يشعر بأن ما نتكلم عنه ليس فقط نظريات، على الأقل انسياب المرور ما بين الحدود. حتى الآن هناك مشكلة أن يدخل اللبناني إلى سوريا والسوري إلى. نعم. لبنان، وهذه مشكلة أمنية نتفهمها، لكن هذه المشكلة أيضا قد لا تؤدي إلى علاقات انسيابية بين المجتمعين. نعم. وبين التجار وبين الاقتصاديين وبين الدولتين بعد ذلك.
1: نعم، على أمل فعلا اللجنة التي شكلت التي شكلها السيد سلام أن تحل هذه الإشكالات، وعلى رأسها موضوع الدخول المواطني بين الجانبين. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من لندن، السيد علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من دمشق، والسيد بشارة خير الله الكاتب والباحث في السياسات الدولية كنت معنا من بيروت. في محورنا القادم مشاهدينا نبحث أسباب تجدد الاشتباكات على محور تل حديد الثعلب بريف السويداء الغربي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: بلا تجربه عارفه في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورايك بمسار العداله الاعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
5: البيانات الدقيقه.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: حياكم الله من جديد. اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على محور تل حديد في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحرس الوطني.
1: من جديد عاد التوتر الأمني في السويداء إلى الواجهة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن قرب محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة. الاشتباكات تزامنت مع قصف متبادل بين الطرفين في مشهد عكس هشاشة المشهد الأمني في المحافظة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب قذائف الهاون، بالتزامن مع محاولات تقدم لعناصر ما يسمى الحرس الوطني نحو مواقع قوى الأمن المتمركزة على تل حديد، في حين ردت قوات الأمن على مصادر النيران لتستمر الاشتباكات لساعات، مضيفا أن القصف المتبادل أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية المحيطة بمحور تل حديد. وبحسب صفحات محلية، سبق الاشتباكات تداول تسجيلات صوتية دعت عناصر ما يسمى الحرس الوطني إلى التوجه نحو تل حديد ومحاولة السيطرة عليه. بدورها قالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. ويعد محور تل حديد من أبرز نقاط التماس في ريف السويداء، إذ كان موقعاً لعدد من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على مدى الأشهر الماضية، في ظل تهدئة هشة واتهامات متبادلة بين الأطراف بخرقها، ما يجعل المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد العسكري.
0: ونفتح ملف تجدد الاشتباكات في السويداء مع السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، مرحبا بك. والدكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد حافظ، لماذا تتجدد الاشتباكات الآن بين قوى الأمن وما يسمى الحرس الوطني؟
2: شكرا استاذ ربيع، اهلا بك. اوقاتك واوقات ضيفك الكريم الدكتور مهيب ولجمهوركم بالتاكيد. يعني انا بربطها باكثر من حالي، بالتاكيد اهم حالي بالنسبه لي هنالك تململ داخلي داخل محافظه السويداء من الحاله الداخليه التي اصبحت بلا امل، يعني لا يدري احد الى اين تذهب الامور. فابتدات الاحتجاجات على طريقه اداره حكمه الهجري لهذا الملف، بالإضافة لما يسمى اللجنة القانونية أو حتى الحرس الوطني للملفات الداخلية، مع انفلات أمني وناس معدم أمني على أنها تطلع بشارع حتى ممكن يجيها أي رصاصة طايشة أو أي سرقة أو نهب. بجميع الأحوال أيضا أبناء القرى يعني ابتدأوا يشعروا بأنه يجب أن يعودوا إلى قراهم، يعني وهذه قربنا على السنة تقريبا من المجزرة ومن الجرائم التي جرت في تلك القرى الغربية والقرى طبعا الشمالية للمحافظة. الاحتجاجات داخل السويداء بدأت الناس تتململ من هذا الوضع الذي يعني واضح بأنه لا أجوبة لدى الشيخ الهجري حول ما يجب أن يتم وما يجب أن يحصل غدا. أيضا الحرس الوطني يعني غير موثوق حتى الآن، فقط عبارة عن دعايات وإعلانات هنا وهنالك، وهم يعني مجموعة تتربح من العمل على بيع الوهم للناس على أنهم حراس الأمن، وهم يحتاجون إلى هذه المشاكل أيضا لكي يعبئوا الفراغ ويبقوا دائما الناس تشعر الناس أنهم بحاجة إلى هذه الحماية. هذه أعتقد يعني جزء من الذي أراه، غياب الأمن من جهة وغياب الأمل لدى الناس من جهة، وأيضا الإدارة السيئة للملف داخل محافظة السويداء.
0: مرحبا بك مرة أخرى دكتور مهيب. من يتحمل فعلا المسؤولية بتجدد الاشتباكات الآن في السويداء؟ لماذا ما يسمى الحرس الوطني يعني مصر على القيام ما يقوم به، وخاصة أنه وقع قتلى منهم اليوم وهناك إصابات؟
3: مساء الخير بداية لك سيدة ربا وللأستاذ ضيفك الكريم الأستاذ حافظ قرقوط، وللعاملين في قناة سوريا وأيضا مشاهدي الكرام. سيدة الكريمة، تفصلنا أيام قليلة عن الذكرى السنوية الأولى لاجتياح محافظة السويداء من قبل قوات حكومة دمشق وأيضا أهل العشائر العربية التي فزعت من أنحاء سوريا. نتذكر هذا اليوم ونقف دقيقة صمت حقيقة على أرواح شهداء هذا الاجتياح من كل الأطراف، خاصة من المدنيين العزال الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الخلافات السياسية التي ظهرت بين تيار يترأسه الشيخ حكمة الحجري في محافظة السويداء وبين حكومة دمشق برئاسة السيد أحمد الشرع. طبعا القوى المتجابهة في محافظة السويداء هي التزمت منذ اتفاق 19 تموز 2025 اتفاق عمان واحد الذي أقر وقف اطلاق النار وتموضع كل الأطراف في تموضعاتها أثناء المعارك،
0: والحكومة ملتزمة بذلك من حينها إلى الآن، لكن قوات الحرس الوطني التابعة للهجري إلى الآن لم تلتزم، والدليل أن الاشتباكات تتجدد بين فترة وأخرى. يعني هذا واقع نحن نوصف هنا.
3: لا يمكن الجزم بأن طرف من الأطراف يلتزم وطرف آخر لا يلتزم. أنا باعتقادي كأكاديمي وكمراقب موضوعي للأحداث، الطرفان لا يلتزمان بوقف إطلاق النار، والطرفان
0: هل يعني حاولت قوى الأمن الداخلي أن تتقدم في المناطق التي يسيطر عليها الحرس، ما يسمى الحرس الوطني؟
3: لم يتقدم أحد. قلت
0: تفضل.
3: قلت الطرفان ملتزمان باتفاق عمان واحد، اتفاق وقف اطلاق النار والتموضع حسب تموضعات المعارك في 19 و18 و17 و16 و15 و14 تموز فترة الاجتياح. الطرفان ملتزمان بهذه التموضعات، الطرفان ملتزمان بخطوط التماس، لكن الطرفان غير ملتزمين بوقف اطلاق النار حقيقة، لأنهما يستخدمان خاصة ملف المهجرين وملف القرى الخالية من سكانها لتجاذبات سياسية، إذ أن هذا الملف هو من أهم الملفات العالقة الآن بين الطرفين، الذي وهو يخضع لهذه التجاذبات السياسية. لذلك بوجهة نظري يأتي الخرق الأخير هذا في تل حديد في سياق التجاذبات السياسية بين الطرفين عند كل مفصل من المفاصل أو موقف من المواقف التي يعني السياسة لا تأخذ مداها، لا تجد حلولا مناسبة، وخاصة هناك طرف إقليمي ثالث، هذا الطرف مهم جدا ورئيسي وهو إسرائيل. لذلك
0: لكن يعني دكتور مهيب، أنت تعلم جيدا الطرف الثالث الإسرائيلي من الذي يتعامل معه ومن الذي يهدد وحدة سوريا به؟ يعني هذا الأمر واضح، لا ليس هناك داعي لنوضحها بالتأكيد.
3: برأيي أن الطرف الإسرائيلي له مصلحة ليس فقط في محافظة السويداء وإنما في الجنوب السوري. وهناك مباحثات، كلنا نتذكر مباحثات باكو عشية الاجتياح في 12 تموز 2025 بين وزير الخارجية السوري ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وأيضا اجتماعات باريس، هناك مباحثات بين الحكومتين حول ملف الجنوب السوري. إسرائيل تصر على جنوب سوري خالي من السلاح حتى يعني تتصرف طيب. بهذا الجنوب كما تريد، كما تتصرف بقطاع غزة وأيضا بالضفة الغربية. وأيضا هناك تيار يترأسه الشيخ حكمة الهجري، أيضا هو هذا التيار يعني طلب الحماية الإسرائيلية أثناء الاجتياح، وأيضا يبني علاقات، وهو قال بعظمة لسانه بأن هناك علاقات بينه وبين إسرائيل.
0: يعني بكل الأحوال لا أعلم كيف تقارب الأمرين، لكن بغض النظر عن رأينا بما تقوم به الحكومة السورية في هذا الملف، لكنها دولة وربما تبحث عن حل أو اتفاق أمني، والتصريحات الرسمية تقول العودة إلى الاتفاقيات المتعلقة بفضل اشتباك سابقا، ما بينما يعني الحرس الوطني أو من يوالي الهجري وهم لا يمثلون أهل السويداء يطالبون بحماية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يعني هناك فرق. طيب سيد حافظ، إذا سألت أيضا في نقطة، لماذا هذا المحور بالذات يحدث عليه دائما اشتباكات؟ يعني هذه المنطقة ما أهميتها؟ ما بعدها الاستراتيجي؟
2: يعني هو تل يشرف بشكل كلي على أحياء السويداء الغربية بشكل عام، وربما على مدينة السويداء ومفاصلها، وأيضا على بعض الطرق الغربية التي تربط المحافظة باتجاه المناطق الغربية. هو القريب جدا من المحافظة، ويمكن من خلاله طبعا إما القصف أو الاستهداف أو القنص أو أي شيء، وهو بذلك تنظر له محافظة السويداء على أنه تل إذا كان في يدها قد يحميها من أي رصاصات من هنا أو هنالك أو مدافع تقصف السويداء. على ذلك هو حيوي نتيجة قربه من المحافظة وأيضا من شبكة الطرق الغربية التي تحيط بالمحافظة. هذا أهم ما في الموضوع بالنسبة لهذا التل، وهو تل يعني ليس بالتل الكبير جدا، لكن الحالة الاستراتيجية وموقعه جعله يخرج إلى الإعلام بهذه الطريقة. وهذا التل سابقا حتى يعني شهد معارك قديمة حتى إبان الاحتلال الفرنسي، وكانت له معارك شهيرة. إجمالا جميع الأحوال أعتقد بأن يعني ليس موضوع هذا التل هو حالة مناكفة سياسية يدفع ثمنها المدنيون كما تفضل الدكتور، وهذا كلام دقيق. يعني بعض المفاصل أحيانا هي تصرف على الرصاص، لكن الأساس فيها خارج الرصاص، الأساس فيها يعني إذا
0: طب
2: قلنا
0: فعلا
2: بأن
0: يعني هذا
2: مجموعة
0: الوضع
2: الحرس
0: الأمني
2: الوطني
0: وتجدد هذه
2: الموجودة
0: الاشتباكات كيف فعلا تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر في هذه المناطق وفي ملف السويداء بشكل عام؟
2: يعني الميليشيات تتحكم في الشارع في السويداء كما كانت، يعني أنت كنت داخل هذا الملف منذ بداية الثورة السورية. كثير من الميليشيات على مساحة الأرض السورية هي كانت الآمر الناهي وتتحكم في مصير الناس، لا كلمة للمدنيين ولا كلمة للقوى السياسية ولا لأي تيار ولا حتى لشخص ما له حضور اجتماعي أو حتى أكاديمي فرضا كالدكتور مهيب. بجميع الأحوال تبقى البندقية هي الصوت الأعلى، لأن من يحملها لا يلتزم لا بمرجعية ولا بقانون، يعتقد نفسه فوق القانون، وقد أنجبت يعني حالة الفراغ القانوني هي من أنجبت البندقية. على هذا يعني مهما حاولت السويداء ضبط نفسها ببعض الشعارات هنا وهنالك وبعض الإجراءات التي يصرح عنها الشيخ أحيانا بأن لجنة قانونية أو لجنة أمنية أو ما إلى ذلك، تذهب إلى الفشل، لأن من يتكئ عليهم الشيخ هم جزء من بقايا النظام السابق وجزء من الذين ليس لهم مصلحة في أن تنتهي هذه الأزمة. وإذا كان الشيخ حكمة الهجري يريد أن يصبح قائدا، القائد عليه أن يسير بالمجتمع نحو النجاة، عليه أن يجد حلول خلاقة، لا عليه أن يترك يعني المجتمع أسير الصدف وأسير التكهنات وأسير الغيبيات الدينية وما إلى ذلك. يعني ما الذي
0: طب
2: قدمه
0: إلى
2: الشيخ
0: هذه
2: حكمة حتى
0: الدرجة
2: هذه اللحظة
0: سيد
2: من
0: حافظ
2: نشر الحساب؟
0: القبضة يعني لما يسمى الحرس الوطني ومن معهم محكمة على رقاب المثقفين والأكاديميين والمدنيين والسياسيين في المحافظة إلى هذه الدرجة؟ يعني نحن نحاول أحيانا أن نستضيف شخصيات من السويداء نتفاجأ بأن كثير منهم يعتذرون تخوفا من أن يتم التعرض لهم من قبل يعني ما يسمى الحرس الوطني. هل يعني لهذه الدرجة هم فعلا
2: صحيح.
0: يمارسون ممارسات قمعية؟
2: صحيح، وعلى الهواء مباشرة، وأقول جزء منهم عصابات أكثر ما هم حرس وطني، هذه كلمة أكبر منهم أن يكون حرس. الحرس لا يرى بالناس، الحرس لا يخيف الناس، هم يتقاسمون أحيانا الغلال، يتقاسمون المساعدات، يتقاسمون نهب الطرقات. على ذلك يعني لا مصادر أحيانا مالية لهم، لا موارد مالية لهم، يحتالون كيف يأتون بالموارد المالية. على ذلك يعني هذه الطريقة من التشبيح وبقايا منهم من بقايا مخابرات التي كانت تابعة لمهر الأسد. حتى من يدير الملف الأساسي هو من كانوا يتبعون إلى ما كل قوات الحرس الذي كان يديرها مهر الأسد. أنا لا أثق بهم على الصعيد الشخصي، لأنهم عندما كنا نتظاهر أو نحتج على سلوك نظام الأسد وعلى الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، كانوا هنالك هم من جزء هذه التركيبة التي تتهمنا ذلك الوقت حين ذلك الحين بالخيانة، والآن استمروا هم وهم يقبضون على أرواح وعلى مفارق المحافظة. أعتقد بأن نعم الهيئات المدنية هي قلقة، لأن هؤلاء لا قانون، وكما قلت البندقية في السويداء وغير السويداء عندما تكون منفلتة لا قانون يحميها، يعتقد صاحبها بأنه هو الأقدر، ثم يأتينا بالشعارات لا أدري من أين جائبة، يعني حماية الأرض والعرض وحماية الدم وما إلى ذلك. هذا كلام حقيقة يعني في كثير من يعني
4: الادعاء غير حقيقي، وكثير من المزاوده على دم الناس، يعني حتى من اهالي القرى المهجره التي نقول عنها عندما تريد تطالب الناس كيف سنعود الى قرانا، يزاودون عليهم بذلك، كما لاحظنا كيف زاودوا على اهالي الطلاب. يعني هذا الموضوع اعتقد
0: يعني كالعاده من يدفع ثمن المدنيين، يعني وهذه هي المشكله الاعقد في السويداء. طب دكتور مهيب، اذا سالناك هل لديك تخوفات أو هل ترى بأنه هذه الاشتباكات إذا ما استمرت وتجددت ربما تتسع رقعتها إلى أبعد من هذه المنطقة التي هي تل الحديد، ويعني أثر على هذه المنطقة الاستراتيجية كما وصفها السيد حافظ؟
3: سيدتي، أي توترات أمنية على الأرض في محافظة السويداء بين الطرفين هي انعكاس لتوترات سياسية باعتقادي، ويجب النظر إلى المسألة من هذه الزاوية. من جهة، المباحثات بين الحكومتين السورية والإسرائيلية متوقفة، هناك خلافات حول جبل الشيخ وحول المنطقة العازلة، هناك ضغوط على الحكومة السورية للدخول في لبنان لمواجهة حزب الله وسلاح حزب الله أيضا في لبنان، وزيارة السيد شيباني اليوم في لبنان يجب أن تحسم هذه المسألة بشكل نهائي في المداولات السياسية والإعلامية. ومن جهة ثانية أن هناك ضغوط من قبل الأهالي المهجرين من قراهم على الشيخ الهجري، وأيضا على محافظ السويداء مصطفى بكور، وعلى الحكومة بصفة عامة من ناحية إعلامية، لأن المهجرون ضاقت بهم السبل، لا مساعدات أممية، يوجد فساد مالي كبير جدا بالنسبة للمساعدات التي تدخل من قبل دروز خارج سوريا في المهجر، او من قبل منظمات دوليه، او المساعد، او يعني القوافل التي تدخل عن طريق الصليب الاحمر عن طريق الحكومه السوريه.
0: طب لماذا الى الان يصادر الهجري ومن معه من الحرس الوطني صوت اهل السويداء؟ يعني هناك دعوات، مثلا موضوع التعليم، كان هناك يعني حرمان لطلاب المحافظه، علما ان الحكومه يعني أعطتهم أكثر من حل. هناك كان تهديد للطلاب وأهلهم من قبل قوات الحرس الوطني. إلى متى تستطيع السويداء أن تتحمل سيطرة صوت، يعني السيطرة عليها وعلى صوتها وعلى أهلها من قبل الحرس الوطني ومن خلفهم الهجري؟
3: يجب أن نعترف بأن الهجري لديه مشروع سياسي. هذا المشروع السياسي هو لا يخفيه ويعبر عنه بشكل داعم، انفصال محافظة السويداء عن سوريا الأم، وإقامة دولة سماها دولة باشان أو جبل باشان. لا يخفي هذا المشروع، والحرس الوطني هو في هذا السياق وضمن هذا المشروع. الحرس الوطني أريد أن أقول بأنه هو قشرة خارجية، تحت هذه القشرة الخارجية توجد فصائل يعني مختلفة الانتماءات والمرجعيات والأهداف وأيضا الغايات والمصالح والمنافع. لذلك لا يمكن القول بأن الحرس الوطني هو حرس وطني أو يشبه جيش الذي يلتزم بخطط ويلتزم بسلسلة أوامر وتوجيهات قيادية إلى آخره. لذلك نجد هذه الفوضى على مستوى المحافظة من الناحية الأمنية والفلتات الأمنية، أو على مستوى أيضا الخروقات التي تحدث بين الطرفين، سواء كانت من قبل الحرس الوطني هذه القشرة أو من قبل أيضا الأطراف الأمنية، مثلا حادثة لمتونة، هذا أيضا كان اختراق، وهذا الاختراق إلى الآن لم يعني يحاكم الشخص التابع للسلطة الأمنية على التصرف الذي قام به بقتل 4 أشخاص كانوا يقومون بقطف الزيتون في قريتهم. إذا يعني التوترات الأمنية الحادثة حقيقة تنعكس بشكل سلبي على حياة المدنيين في محافظة السويداء، من ناحية الخوف والإرهاب الذي تقع عليه الحياة المدنية، خاصة الأحياء الغربية من مدينة السويداء، وأيضا بالنسبة للمهجرين، المهجرون الآن يريدون العودة إلى قراهم. الحكومة لم تقدم أي مبادرة حقيقة فعلية من أجل عودة المهجرين. أنا اقترحت في السابق أن تنسحب القوات الحكومية إلى المزرعة بالقطاع الغربي أو الريف الغربي، وإلى قرية الصوى الكبيرة في القطاع الشمالي، ويعود الأهالي إلى قراهم في المناطق المنسحبة منها.
0: طب إذا انسحبت الحكومة، إذا انسحبت الحكومة، إذا انسحبت أمنيا، من يسيطر على هذه المنطقة؟ لأنه

0: المواطنين كي يعودوا إلى تلك المناطق؟ لأنه ربما لا تعلم هناك الكثير من يعني الأمور ليست بهذه البساطة، معقدة، لا تعلم من أين يأتي لا قدر الله من يقوم بمشكلة جديدة أو ب يعني حادثة لا تحمد عقباها إذا كان هناك فراغ أمني. تفضل.
1: لا توجد مشكلة بدون حل، لا توجد مشكلة بدون نعم. حل. أنا قدمت بأن يكون الأمن أمن ثلاثي، أن يكون من قبل الأمن العام والحكومة ومن قبل الأهالي أيضا بتطويع شبانها بعقود في الأمن العام أو في الجيش، وأيضا من قبل يعني أشخاص نزيهين من الحرس الوطني ممكن أن يحموا هذه القرى. هي تجربة، إذا تجربة تبين حسن النوايا من قبل
0: برأيك
1: من
0: هذا الأمر يعني هل من الممكن أن من الحرس الوطني أن ينضم؟ يعني برأيك هذه ربما يعني ربما نأخذ رأي السيد حافظ بعد أن تكمل إجابتك عن هذه النقطة. تفضل سيد مهيب.
1: سيدتي نفس التجربة شهدناها في شمال شرق سوريا مع قصد. ممكن يعني الحرس الوطني كما ذكرت لك هو قشرة خارجية، يعني تحت هذه القشرة توجد عصابات ويوجد أيضا شبان يريدون الدفاع عن أرضهم وأعراضهم ويريدون بعد الاجتياح. لذلك يعني ممكن الناس النزيهة ضمن الحرس الوطني استقطاب وأن يكونوا من سكان هذه القرى التي يعود سكانها إليها. إذا حلت مشكلة المهجرين سوف تحل مشكلة الطلاب، ولن يبقى هناك أوراق تلعب بها القوى الانفصالية في محافظة السويداء. طيب. وأيضا الحكومة تقدم بادرة حسن نية تجاه الأهالي تجاه مواطنيها، إلا إذا كانت لا تفكر بطريقة وبعقلية الدولة وبالتالي يعني. تعتبر هؤلاء ليسوا مواطني الجمهورية العربية السورية وإنما مواطنين شيء آخر. لذلك أنا برأيي على الحكومة وهي الدولة أن تقدم المبادرات تلو المبادرات ولا تكتفي باتفاق عمان، سواء عمان واحد أو عمان اثنين، خارطريق عمان لحل ملف السويداء.
0: نعم سيد حافظ، هل برأيك إلى الحكومة إلى الآن لم تقدم أي مبادرات حسنية، لو حتى لم تكن كافية، لكن إلى الآن أنها لم تقدم أي مبادرات لعودة الناس إلى أماكنهم، عودة المهجرين، محاولة حلحلة الأمور؟ وهل يعني ربما الدكتور مهيب طرح حلا من وجهة نظره ممكنا، هل تراه ممكن أن يعني انسحاب قوات الحكومية ودخول قوات ثلاثية مشتركة من ضمنها الحرس الوطني، هل هو واقعي وقابل للتطبيق ليحل المشكلة الأمنية؟
2: يعني هو قريب من أحد البنود التي اقترحها اتفاق عمان إجمالا. نعم. بأن يمسك الحالة الأمنية جزء من شبان المحافظة ومن أبناء القرى في تلك المنطقة وفي غيرها طبعا بشكل عام، وتكون الدولة والحكومة وزارة الداخلية مسؤولة عنهم قانونيا وإداريا وماليا.
0: هذا مختلف، أنت يعني حضرتك شخص سياسي وتعلم أن هذا مختلف.
2: هذا جزء
0: يعني.
2: منه
0: جزء منه نعم، ويعني جزء من
2: نعم. ما تفضل به الدكتور نعم. كان موجود باتفاق عمان. هو يقول ان حاله ثلاثيه ما بين الحكومه والحرس الوطني والاهالي بشكل عام، وهو جزء عام كان مقترحا، رفض اتفاق عمان بمجمله ولم يناقش حتى بند واحد منه. نعم. بالنسبه للسويداء اقول رفض من قبل الشيخ الهجري
0: تماما، يعني لذلك من الذي يعطل بهذه الحاله؟
2: بالتأكيد يعني واضح بأنهم رفضوا كل الاتفاقات ورفضوا كل البنود وكل الطروحات، هذا واضح بالنسبة يعني لم يخفوا ذلك ببيان رسمي، خرجوا على الإعلام وأعلنوا رفضهم لاتفاق عمان ورفضهم لأي مبادرة. حتى عندما يعني يقول مثلا محافظ السويداء بأن يمكن العودة إلى الأهالي، عودة إلى قرائهم وهو ضيف هنالك وهذه قراهم وعليهم أن يعودوا إلى بيوتهم، هذه تبقى حالة إعلامية لأن الناس خائفة كما قال ضيفك الكريم بأن حادثة المتونة، حادثة الذين ذهبوا ليقطفوا الزيتون وقد قتلوا في أرضهم من قبل شخص يتبع لجهات أمنية، وكنت أنت على الهواء وقدمت هذا الحلقات حول ذلك، لم يحاكموا حتى الآن، وهذه جريمة واضحة للعيان وهو اعترف بها ويعني لا يمكن تغافل عنها. عندما تشعر الناس دائما بالأمان يمكن أن يتحرك الملف. الآن عودة الناس بشكل يعني أقل ما يمكن كما تفضل أيضا ضيفك، الحالة الحالة القانونية للحكومة هي مسؤولة، هؤلاء مواطنون سوريون هكذا تريدهم الحكومة وهكذا تتعامل معهم يفترض، فهي المسؤولة عنهم، لا يمكن لحكومة وليس من الصح أن تضع نفسها تجاه فصائل هنا أو هنالك أو ميليشيات. هذه الميليشيات
0: لكن هل فعلا عودتهم سيد حافظ هي بسبب تعامل الحكومة أم بسبب الخوف من ما يسمى الحرس؟

0: الوطني أو ما يعني من يحاول أن لا يوجد حلول ويبقي الوضع في السويداء كما هو عليه ولا يعني وليس معنيا بالمهجرين والنازحين وأوضاع المدنيين؟ يعني هناك تعلم جيدا أيادي خفية تلعب من فلول من إسرائيل، لماذا يعني لا نحمل المسؤولية للجميع ليس فقط لطرف واحد لأنه غير واقعي وفيه إجحاف؟
1: لا، أنا لا محمل لطرف واحد كما تفضلت.
0: نعم
1: صح، يعني هنالك تجاذبات وهنالك من يستفيد من هذا الملف، يستفيد إسرائيل تستفيد من هذا الملف في إبقاء الدروز يشعرون بأنهم هم بحاجة إلى حماية، يكون محاصرون في منطقتهم لا أمل لهم، يعني تغيب الفرص، تغيب فرص العمل حتى بأرضهم، لا يستطيعون أن يقوموا بخدمتها بشكل جدي، يعني مع حتى السفر إلى أو التعليم أو كل الفرص إن كان العمل أو السفر أو غيره، المحافظة شبه محاصرة. إسرائيل تستفيد من ذلك حتى لو طالت لسنوات لتبقى تشعر الدروز بأنهم يحتاجون إلى تلك الحماية، ولا أحد يقدم تلك الحماية إلا إسرائيل. وعلى هذا أنا أطالب الحكومة بأن تنزع هذه الحجة من يد إسرائيل، وأن يفهم السكان في السويداء بأنهم مواطنون تحميهم حكومة، هنالك حكومة مسؤولة عن حياتهم، مسؤولة عن حياة المدنيين، ليس فصائل.
0: طب هل هناك استعداد الاستماع لهذا الخطاب أم أن الاستماع لخطاب الهجري ما زال أقوى أو مسموع أكثر رغم كل ما حدث في الفترة الماضية والتململ مما فعله الهجري ومن معه؟
1: لم تشكل الحكومة حتى الآن خلية لتتابع هذه الأزمة، فقط هي تعتمد على بعض اللقاءات المحورية في التلفزيونات وبعض التصريحات للمقربين من الحكومة ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات أحيانا لمحافظ السويداء ولمديرية الأمن، لكن هذه المحافظة يعني تحتاج إلى هدوء وإلى تروي في معالجة هذا الملف، لأن هذا الملف خطره أن يتبع لمصالح إسرائيل بشكل أو بآخر، يمكن أن يبقى مفتوح لسنوات. علينا أن نجد نخرق هذا الجدار، لا نتركه للصدف. أيضا يرى الأهالي في السويداء بأن الحكومة تتعامل معهم بطريقة المجاكرة، يعني حتى عمليا عندما يقر مجلس الشعب ويوضع الشيخ البلعوس مجلس الشعب، ترى السويداء بأنها نوع من يعني الفعل الذي يريد إغضابها لأن هنالك غضب بشكل أو بآخر عنه. لم تتصرف حتى الآن الحكومة بطريقة امتصاص الأزمات والتحايل عليها ثم رأب الصدع من خلال تشكيل خلية أزمة، خلية مستمرة لتقديم الحلول إلى القيادة السورية بطريقة أو بأخرى، ابنة المجتمع على الأقل.
0: نعم، لكن بكل الأحوال حتى ليث البلعوس يعني لديه من يؤيده في السويداء، ولذلك المشكلة في السويداء بحاجة لحلول على المستوى يعني كل المحافظة. شكرا جزيلا لكما ضيفي، السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من ستوكهولم، والدكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من دمشق. مشاهدينا، نبحث في محورنا القادم آثار سحب الليرة التركية من الشمال السوري على الأسواق والتجار والاقتصاد.

0: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن محافظة إدلب ستشهد خلال المرحلة المقبلة سحب العملة التركية من التداول والاستعاضة عنها بالعملة السورية. ودعا رسلان خلال افتتاح فرع للمصرف في إدلب إلى تعزيز حضور الليرة السورية في المعاملات اليومية بالتزامن مع إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة.
1: بعد أعوام من تداولها على نطاق واسع في أسواق شمال غرب سوريا، تبدو الليرة التركية على أعتاب مرحلة جديدة مع توجه الحكومة السورية إلى سحبها تدريجياً من محافظة إدلب في إطار خطة لإعادة توحيد المنظومة النقدية وتعزيز حضور الليرة السورية في مختلف التعاملات المالية. البداية كانت مع إعادة افتتاح فرع لمصرف سوريا المركزي في إدلب وإعلان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان عن بدء إجراءات تنظيمية تهدف إلى الحد من تداول العملة التركية بالتوازي مع إعادة تفعيل القطاع المصرفي وتأمين السيولة اللازمة من الليرة السورية بما يمهد لانتقال تدريجي دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ولكن الانتقال إلى العملة السورية بحسب خبراء اقتصاديين يحتاج إلى جهود كبيرة، إذ يرون أن استبدال عملة متداولة منذ سنوات لا يقتصر على قرار إداري، بل يحتاج إلى بيئة نقدية مستقرة وتأمين كميات كافية من العملة المحلية وتوسيع الخدمات المصرفية، إضافة إلى استقرار سعر الصرف حتى لا ينعكس الانتقال على حركة الأسواق أو القدرة الشرائية للسكان. كما يشير الخبراء إلى أن نجاح الخطة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ولا سيما التجار والمؤسسات المالية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة مع اعتماد الليرة السورية في الرواتب والرسوم والمعاملات الرسمية بصورة تدريجية. وبين اعتبارات السيادة النقدية ومتطلبات الواقع الاقتصادي، تمثل عودة الليرة السورية إلى أسواق إدلب اختباراً لقدرة الحكومة على إعادة دمج اقتصاد المحافظة ضمن المنظومة المالية الوطنية في وقت سيبقى فيه نجاح التجربة مرهوناً باستقرار العملة المحلية وكسب ثقة المواطنين والمتعاملين بها.
0: سحب العملة التركية من الشمال السوري، نفتح هذا الموضوع مع السيد محمد أنور حناك صاحب شركة صرافة من إدلب، مرحبا بك. والدكتور علي محمد الخبير والباحث الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور علي، لماذا تسحب الليرة التركية من الشمال السوري الآن؟ ما دلالات هذا الأمر وما التأثيرات و إلى أي مدى هذا الأمر واقعي وسلس؟
2: بداية مساء الخير أستاذ ربا ولضيفي الكريم ولجميع السادة المشاهدين. هلا بداية، أي اقتصاد لأي دولة لابد من أن يكون المتحكم الرئيسي من قبل السياسة النقدية هي أن تتحكم في عملتها الوطنية. بمعنى آخر، عند تعدد العملات في بلد ما، يعني يفقد المصرف المركزي القدرة على السيطرة على سعر صرف عملته من ناحية، وعلى الجزء من الاقتصاد الذي يتداول بالعملات الأخرى المسموح تداولها في هذا البلد. بالنسبة للحالة السورية اليوم، منذ عام 2021 نتيجة للتضخم وانهيار الليرة السورية، كان بدأ التداول بالليرة التركية في شمال غرب سوريا نتيجة لكون هذه العملة هي مستقرة، شأنها شأن العملات الأخرى كالدولار وغيره في تلك الفترة. بالتالي أصبح التداول منذ ذلك الحين بالليرة التركية وبالدولار. من بعد التحرير صار في عنا ثلاث عملات باعتبار الليرة السورية القديمة والجديدة اليوم أيضا يتم التداول بها. خطوة مصرف سوريا المركزي اليوم في سحب أو التنسيق، خلينا نكون دقيقين، هي موضوع بده يكون تنسيق كامل مع مصرف تركيا المركزي ومع المؤسسة أو الشركة التي تضخ الليرة التركية في السوق. هذا التنسيق اليوم أعتقد أنه مهم جدا لكون يعني هذه المنطقة شمال غرب سوريا تعتاد بشكل كبير على التعامل بالليرة التركية نظرا لاستقرارها مقارنة بالليرة السورية على الرغم.
0: طب هل الخطة الموضوعة والتي طرحت من قبل الجهات الرسمية السورية واقعية قابلة للتطبيق ستمر بسهولة؟ يعني هل ستكون بهذه البساطة والسهولة، خاصة أنه كما ذكرت في الشمال السوري في شمال غرب سوريا هناك تداول بالعملة التركية منذ سنوات وربما يعني هناك من يدخر كل أمواله بالليرة التركية.
2: صراحة هو تحدي ليس بالقليل على مصرف سوريا المركزي اليوم. هذا الإجراء يجب أن يكون، يعني خلينا نوصف الواقع كما هو، يجب أن يكون بحذر شديد وبانتباه شديد، لأنه الكتلة التداول بالليرة التركية في الشمال غير معروفة. ربما
0: نعم
2: المصرف المركزي السوري بالتعاون مع التركي لديه قدرة على تقديرها، وبالتالي هي كتلة كبيرة جدا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، مما يقال اليوم بناء لسؤالك عن موضوع الخطة، أعتقد أن الحديث اليوم عن أنها ستكون تدريجية هي نقطة مهمة جدا كي لا يحدث يعني صدمات في الأسواق، نظرا لمن يدخر ولمن يتعامل. إضافة لذلك، أعتقد اليوم أن يعني إلغاء الليرة التركية بشكل سريع سيؤدي إلى كثير من المشاكل فيما يتعلق ببعض العقود، بعض التسعير الموجود.
0: نعم
2: لكن التدريج اليوم بهذه النقطة هو مهم، يضاف له واجبات حكومية. هذه الواجبات الحكومية يجب ألا تقل أهمية عن واجب مصرف سوريا المركزي من ناحية حصر المعاملات اليوم، الضرائب، الرسوم، كافة المعاملات مع الحكومة، مع المؤسسات الحكومية بالليرة السورية، إضافة إلى كل ما تنفقه الحكومة في تلك المنطقة،
0: نعم
2: سواء كان إنفاق جاري كرواتب وأجور أو إنفاق على المؤسسات أو إنفاق استثماري، يجب أن يكون أيضا بالليرة السورية مع تفعيل ذلك خلال الفترة القادمة
0: نعم
2: تدريجيا، وهو أركز على كلمة تدريجيا.
0: طيب سيد محمد، بالنسبة لأصحاب شركات الصرافة ربما أمامكم تحديات كثيرة، لكن هل هناك عدم ثقة بالليرة السورية لذلك تتخوفون من التداول بها؟ لماذا إلى الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير يتم تداول الليرة التركية وليس العملة السورية في الشمال السوري وتحديدا في شمال غرب سوريا؟
3: انسي نسبة ان نحن بالنسبة لموضوع ادلب كنا نحن من زمان نتعامل بالليرة التركية،
0: نعم
3: وكان يعني نحن شغلنا كله بالليرة التركية. فنحن بعد التحرير صرنا سنة ونص، العملة السورية هي اسلس لنا واحسن لنا بالتعامل فيها للكل. يعني عندك مثلا يوم المواطن بيدخل على مكان معه سوري قديم ومعه سوري جديد ومعه تركي ومعه دولار، هذا عبء عليه كبير.
0: نعم
3: فنحن السوري الجديد اذا بيفرضوه علينا بيسحبوا التركي اهون النا، وما في حدا. يعني حكى الاستاذ انه في عالم معها مثلا تركي مخزني، لا ما في عنا حدا. التركي بس عم يصرفوه بس احتياجات شخصيه بس، فما اكثر من هيك،
0: إذا
3: اكل شرب بس،
0: ستتم العملية بسلاسة، لن يكون هناك أي إشكالات، لن
3: ما في أي
0: يعني
3: إعاقة،
0: يكون هناك
3: بس
0: انهيار
3: بتزور السوري الجديد.
0: العملة الجديدة تحديداً التي طرحت
3: إيه
0: باعتبارها
3: نحن
0: أنها
3: عندنا
0: التي
3: نقص بإدلب بالعملة الجديدة.
0: يعني بكل الأحوال من المفترض في نهاية شهر تموز يعني أن يعني ينتهي التداول بالعملة القديمة، فليس هناك إشكال بهذا الأمر، يجب أن تطرح العملة الجديدة في الأسواق، يتم تداولها في كل سوريا.
3: طبعا احسن للمواطن واحسن لنا، لان المواطن يعني عم بيروح بياخذ معه مثلا تركي على المحل، عم بيضرب له مثلا على السوري ولا هي
0: طب
3: يعني
0: ألا
3: في فرق
0: تتخوفون من
3: شاسع كبير.
0: أسعار الصرف باعتبار أن الليرة السورية إلى الآن ما زالت في حالة عدم استقرار، ترتفع وتنخفض مقابل الدولار الأمريكي، هل لديكم أي هواجس بهذا الأمر أنتم بالذات
3: انسي
0: أصحاب
3: ربع
0: شركات الصرافة
3: انسي
0: يعني
3: ربع
0: تعتمدون على هذا الموضوع؟
3: انسي ربع اذا بتتذكر اول ما بلشنا في التركي كان 150 100
0: نعم
3: دولار، تبع 150 ليره تركي
0: صحيح
3: صح؟
0: صحيح
3: اليوم 4770،
0: نعم
3: كمان في تضخم كبير مثل الليره السوريه،
0: نعم
3: ما راح تفرق شيء ابدا معنا نحن. يعني نحن عملنا من فيه مثلا صفحيات في في مثلا التركي عم بيزيد علينا، مثلا اللي معه تركي عم بيخسر فيه. فالسوري نفس العمليه،
0: يعني يفضل
3: بس
0: من
3: السوري
0: يدخر أمواله
3: نفسه
0: أن يدخرها مثلا بالدولار الأمريكي في هذه
3: بالدولار
0: الحالة وأن
3: الامريكي
0: يتعامل
3: والتصنيف اول
0: بالليرة
3: باول،
0: السورية.
3: حتى الليره السوريه نفس العمليه راح يصير. يعني المواطن راح يصرف بس حوجته فقط، راح ياخذ بس سوري، بس يؤدي اغراض
0: نعم
3: بيته اغراض الشخصيه
0: نعم
3: تبعه، بس راح هو في الاخير عم يزخر دولار
0: نعم
3: دولار وذهب.
0: هذه مشكلة أخرى يعني دكتور علي، من حق المواطن أن يدخر أمواله كما يريد، لكن السيد محمد أشار إلى نقطة بأن المواطن يعني ربما يقوم بالتصريف لينفق على احتياجاته اليومية لكن يدخر بالدولار الأمريكي، هل هذا الأمر أيضا يعني يكون هناك فيه مشكلة بموضوع سحب الليرة التركية والقطع الأجنبي في سوريا؟ يعني كيف تشرح لنا هذه الأمور الاقتصادية وانعكاسها على حياة المواطن؟
2: صراحة يعني عند الحديث الحديث عن هذا الموضوع تحديدا لابد من الإشارة لهذه النقطة، علما أنه تأكيد السيد محمد عن وجود هكذا يعني أفكار أو وجود هكذا توجه أو سلوك اجتماعي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، هو يؤكد النظرية الاقتصادية الأخرى التي تقول بأن يعني القيام بسحب الليرة التركية اليوم قد يجعل البعض، نظرا لعدم استقرار الليرة السورية لغاية اليوم، نظرا لظروف الاقتصاد السوري، نظرا للتضخم الموجود الآن، ربما يفضل اللجوء كما لجأ بالعام 2021 إلى الليرة التركية اليوم، لأنها طبعا عملة أكثر استقرارا، يفضل اللجوء إلى الدولار باعتباره عملة عالمية وأكثر استقرارا. بطبيعة الحال هذه نقطة أنا شخصيا أتخوف منها، وهي يعني مقابل
0: كيف
2: هذه
0: ممكن
2: النقطة.
0: هذه النقطة التي تتخوف منها أن تنعكس سلبيا على الليرة السورية، على حياة المواطنين، على موضوع القطع الأجنبي، على المصرف المركزي، يعني من وجهة نظر اقتصادية؟
2: بصراحة هي أستاذ روبا يعني لدينا احتمالين، هذين الاحتمالين كل منهما في نعطيه 50%. هذا ال 50% اليوم عن قيام البعض بشراء الدولار نظرا لسحب
0: نعم،
2: الليرة التركية، زيادة الطلب على الدولار في منطقة شمال غرب سوريا، ومن قبل يعني ما عم نحكي عن مواطنين فقط، ربما عم نحكي عن قطاع الأعمال، عن تجار، وبالتالي هناك ضغط قد يكون وطلب كبير على الدولار سيؤثر سلبا على سعر صرف الليره السوري في عموم سوريا. هذا الاحتمال قائم لا يمكن انكاره، لكن يبقى الاحتمال الاخر بان الاغلبيه سوف يقومون كما تفضل، باعتبار يعني كمان نحن عم نحكي اليوم الضيف الاخر يعني قائم العمل في هذه المنطقه ويعلم السلوك الاجتماعي، ربما البعض يفضل فعلا الليره السوريه الجديده كونها اسهل، لانه اليوم صراحة المواطن في إدلب وفي الشمال تعرض لخسائر في تصريف العملات، في تكلفة تحويل من عملة إلى أخرى إلى الثانية، فبالتالي هذه التكاليف اليوم مرهقة عم تروح بالنهاية من القوة الشرائية لديه، بالتالي هذا الاحتمال اللي هو كمان 50% أن يكون التوجه الغالب هو لطلب السيولة بالليرة السورية الجديدة من قبل المؤسسات المالية التي ستفتح ومفتوحة اليوم في إدلب ومناطق الشمال، سوف يؤدي بشكل أو بآخر إلى تعزيز الطلب على الليرة
0: طيب
2: السورية، وبالتالي لن نشهد هذا التأثير السلبي على القوة الشرائية للليرة السورية، لكن يبقى هذين الاحتمالين أعتقد أنهما رهن الأيام القادمة ورهن سياسة مصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع
0: نعم. طيب سيد محمد، إذا سألناك أيضا، أنتم بالنسبة لكم يعني كيف سينعكس موضوع سحب الليرة التركية بالتعاملات التجارية مع تركيا، وهناك الكثير من الاستيراد والتصدير، وخاصة الحدود المشتركة؟ يعني الموضوع كان موجودا قبل التحرير وإلى الآن مستمر وبشكل أكبر، هل سيؤثر ذلك على حركة التجارة بين سوريا وتركيا، يعني باعتبار ستسحب الليرة التركية من الأسواق؟
3: انسي حتى كمان التجار التركيين وقت عم نجيب بضاعه من عندهم عم يقضوا في الدولار وليس في التركي، عم
0: نعم
3: يقضوا بالدولار.
0: نعم
3: نحن اغلب بضاعتنا من بالدولار. هلا انا كتاجر اليوم بقلب سرمدة، عندي محلات بسرمدة بكفرانبيل، انا بفوت على تركيا، معي
0: نعم
3: بطاقه تاجر، فوت اجوا على تركيا،
0: نعم
3: في عندي شويه تبضع اسواق وهيك، ف اذا بدي اتبضع انا ذهب من جوا او بدي اتبضع اي شيء راح ادفع دولار، ما راح ادفع تركي.
0: يعني ربما هذا في الجنوب التركي، لكن لا أعلم، يعني أنتم بالنسبة لكم يسهل الأمر عليكم إذا سحب الليرة التركية؟
3: انسي بيسهل الامر علينا كثير، هي اول شغله. ثاني شغله بيسهل على المواطن، المواطن عم يخسر كثير في اليوم، يعني المواطن عم يخسر كثير،
0: يعني هو
3: يعني اذا
0: يحول
3: هو
0: من
3: على
0: الليرة
3: حال كان
0: التركية
3: سماه
0: إلى
3: سوري كان
0: الدولار.
3: بيدعمه
0: نعم
3: تركي،
0: نعم
3: يعني نحن اليوم اذا اي المواطن عم يفوت لجوا على المحل، اذا معه سوري مثلا، سوري جديد او سوري مثلا قديم، عم يقلبوا له اياه مثلا على التركي، يعني خساره خساره، كلها خساره في خساره.
0: طيب باعتبار أن هذه نقطة من وجهة نظرك وأنت صاحب شركة صرافة، فهي نقطة إيجابية، يعني كيف يجب أن تقوم الدولة أيضا من وجهة نظرك بهذا الأمر، بهذا الإجراء؟ هي تحدثت عن خطوات يعني تدريجية، وكيف برأيك أيضا يجب التنسيق مع الجانب التركي كي تنسحب يعني العملة التركية من سوريا، دون أن يكون هناك مشكلة عليكم أنتم يعني التجار وعلى المواطن، وخاصة أن الرواتب أيضا والأجور كما تعلم هي يعني يتم العمليات، الرواتب هي بالتركي يعني بالعملة التركية للموظفين في المنظمات في المؤسسات. سيد محمد،
3: الرواتب هي الرواتب هي كلها رواتب الجيش، رواتب وزارة الدفاع، رواتب الشرطة، رواتب الأمن، كلها صارت سوري.
0: نعم، إذا فقط يعني بقي جزء قليل. طب من وجهة نظرك أنت أيضا ومن معرفتك، كم حجم العملة التركية الموجود في الشمال السوري، في شمال غرب سوريا، في إدلب تحديدا مثلا؟ هل تستطيع
3: يعني ما كثيرين،
0: أن يعني تقريبا
3: يعني 20 يوم بتتم، 20 يوم بيطلع منها.
0: خلال 20 يوم فقط من الممكن أن ودون أن يسبب أي ضرر أو مشكلة يعني على الاقتصاد؟
3: ولا أي ضرر، بتنسحب من السوق بكل سلاسة بكل سهولة وبتطلع من أبدا من عندنا، منه من جبل السوري.
0: دكتور علي، لا أعلم إن كنت ما زلت معنا، يعني بحسب يعني رأي السيد محمد وهو صاحب شركة صرافة وموجود على الأرض، أن الموضوع يعني ليس بهذا التعقيد، لكن برأيك أيضا الخطوات التدريجية التي تحدثت عنها رغم أن ربما الأمر ليس معقدا تكون أفضل للتعافي من هذه، يعني للتعافي الليرة السورية ولسحب العملة التركية؟
2: صراحة يعني فيني اعتبر انه الحديث اللي تفضل فيه منذ قليل بانه الموضوع حجم الكتلة المتداول بالليرة التركي بسيط، فهو امر بصراحة جيد جدا ان كان كذلك. لهيك
0: يعني
2: انا بدي
0: السيد
2: اخليك
0: محمد قال
2: بالبداية
0: خلال 20
2: انه
0: يوما، إذا الكتلة المالية الموجودة ليست كبيرة.
2: بالعكس هذا الشيء كثير جيد، لذلك اقول انه هذه التقديرات والاحصائيات الموجودة لدى المصرف المركزي بالتعاون مع المصرف تركيا المركزي، اعتقد انه يمكن الحصول على رقم دقيق لهذه الكتله من خلال مؤسسه البي تي تي اللي هي عم تضخ الليره التركيه في الاسواق، فبالتالي هذا الرقم يمكن الحصول عليه اعتقد بسهوله من قبل مصرف سوريا
0: طب
2: المركزي.
0: بالنسبه
2: لكن
0: للبي تي تي
2: الكتله
0: تحديدا، كيف سيكون ايضا وضعها في المرحله القادمه في الشمال السوري؟
2: اعتقد ان الاتفاق اليوم هو على ايقاف الضخ تماما، لن تقوم بضخ ليره تركيه اليوم، وبالمقابل سيكون هناك يعني عمليه سحب بشكل اسبوعي لكتل معينه على ان تنتهي هذه الكتله ربما في غضون عده اشهر اعتقد ذلك. بالتالي هذا التدريج اليوم ان قام به المصرف المركزي هو امر مهم جدا، ومنكون على الاقل اعتقد يعني في الواقع الاقتصادي السوري اضحى التداول اليوم في الليره السوريه، ويبقى الدولار هذه مشكله اخرى لن نغوص فيها اليوم. وبالتالي اعتقد المصرف المركزي بهالحاله بيكون اقدر على يعني التأثير على سعر صرف الليرة السورية، على حمايتها، على استقرارها، وبتكون العملة التركية بالنهاية ما عاد موجودة، وبالتالي أي تأثيرات للعملة التركية ولانخفاض سعر صرف العملة التركية لن يؤثر مجددا على المتعاملين فيها في السوق السوري.
0: طيب سيد محمد، أيضا إلى أي مدى موجودة العملة السورية الجديدة الآن في الشمال السوري ويتم تداولها، باعتبار أن الأساس هو للليرة التركية وللدولار الأمريكي، لكن إلى أي مدى العملة السورية الجديدة تحديدا يتم تداولها بالشمال؟ لأنه حسب معرفتي أن العملة القديمة غير مقبولة، يعني عندما ندخل إلى مكان في الشمال السوري في إدلب وبحوزتنا العملة القديمة لا يعني لا يقبل التعامل بها.
3: انسالك موضوع الكازيات صافي الليره السوريه، كل شيء دوائر دولي صافي الليره السوريه، ما تبقى قوت الشعب كل
0: الليره
3: الليرة
0: السوريه الجديده ام الجديده والقديمه؟
3: الجديده فقط،
0: نعم
3: قديمة
0: حصريا
3: ما بيخدم.
0: نعم تماما،
3: نعم
0: نعم.
3: بس بقى يعني انه عندنا هلق تركي خف كثير، وهلق ما بقى في ضغط عندنا على ادلب تركي، فهلق هالاسبوع هذا يعني انا حسيت انه في يعني صار في مبالغ يعني ما هو قد كبير، يعني مثلا مثل قبل يفوت لعنا كثير تركي، يعني هذا الاسبوع اللي مضى كان في كميه كثير قليله فاتت لهوني ومضى في يعني تقريبا تعامل في التركي زياده، مثلا قبل مثلا لاقي مثلا مليارات تركي في قلب ادلب هون عندنا، هلا الموضوع خف شوي.
0: طب هل بدا
3: يعني
0: الذين يملكون العمله التركيه يعني بالتوجه بشكل اكبر إلى شركات صرافة لتبديلها بالدولار الأمريكي أو بالعملة السورية في الفترة الماضية؟ إلى أي مدى يعني كان هناك تخوف فعلا من هذا الأمر أو يعني رغبة بالتبديل بشكل سريع؟
3: من يوم ما طلع القرار أنه معكم لواحد سبعة، الغالب كان أنا في قلب مكتبي مثلا بصرف تصريف مثلا في اليوم 15,000 دولار مثلا تركي، تمام؟ يعني 15,000 دولار بيجيني، 15,000 دولار بعطي محلي تركي. هلق صار 5,000، يعني تقريبا 5,000، يعني مثلا بفوت لعندي زبون مثلا معه 100 دولار بيقول لي صرف لي بس 20، ورجع لي 70 دولار. إيه هل من نص الأسبوع واللي جاي قاعد يصرف الزبون 50 25 تركي و25 ليرة سوري جديد.
0: نعم. طيب
3: يعني التركي بس عبارة بس عن إنه اشتريت حاجات بس فقط.
0: يعني تسيير للحياة اليومية بالحد الذي لا يزيد عن ذلك. طيب دكتور علي، مع الخطة التي يعني تم الإعلان عنها أو يعني عن خطواتها ليس التفاصيل، التنسيق إلى أي مدى برأيك يعني وباختصار بين الحكومة السورية والتركية في المرحلة القادمة سيسهل هذه العملية ويتم سحب الأموال ب يعني كل بساطة؟
2: هلا اي تنسيق بين دولتين جارتين ان كان امنيا او سياسيا هو مفيد، ما بالنا ان كان الموضوع يقتصر على
0: نعم
2: الناحيه النقديه رغم اهميه الناحيه النقديه. فاعتقد ان هذا التنسيق اليوم وهذا التفاهم السوري التركي ان هذا الموضوع هو مصلحه سوريه، مصلحه اقتصاديه سوريه، لاننا امام مرحله خلينا
0: نعم
2: نسميها هي تشوه في العملات المتداوله وهي
0: نعم
2: مضره بالاقتصاد السوري وبسعر صرف العمله السوريه. بالتالي اليوم هذا التنسيق هو مهم جدا، حصر
0: شكرا.
2: هذه الكميات، واليوم من خلال هذه المقابلة أعتقد أن الصورة يعني أوضح اليوم للمواطن من خلال أن الحجم ربما متواضع، وبالتالي عملية الاستبدال
0: نعم
2: ستكون أو السحب ستكون ميسرة. لكن اليوم أتمنى على كل مواطن يملك عملة نقدية سورية قديمة في إدلب وشمال غرب سوريا، الموضوع بسيط جدا، مؤسسات الصرافي موجودة، المصارف موجودة، واليوم مصرف سوريا المركزي
0: نعم
2: بافتتاحه من قبل الحاكم منذ يومين أصح موجود، سواء تم الترديد اليوم من قبل المصارف أو إن تم الترديد بعد نهاية فترة الاستبدال يعني بعد حوالي 28 يوم عن طريق مصرف سوريا المركزي. فهذه الكتلة يجب أن تعود للمصرف المركزي ليستطيع أن يسيطر على الكتلة النقدية المتداولة سابقا بالعملة القديمة ليقوم بممارسة سياسته النقدية بشكل أدق وأكثر كفاءة.
0: نعم شكرا جزيلا لكما السيد محمد أنور حناك صاحب شركة صرافة كنت معنا من إدلب، والدكتور علي محمد الخبير والباحث الاقتصادي كنت معنا من دمشق. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس، عدستك تصنع الخبر.
1: إليز ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعا ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكرا، وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم.
8: رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض. اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لم تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

هل نقف نحن العرب إزاء احتلال جديد؟ وكأن هذه الكلمة تأبى مفارقة يومياتنا. من غزة إلى لبنان إلى سوريا، يعيد بنيامين نتنياهو رسم الخطوط وتلوينها، وتختلف التسميات من مناطق أمنية إلى عازلة، هكذا يسميها. في حزيران 67 خدعتنا إسرائيل بشعار الضرورات الأمنية المؤقتة، فكانت النتيجة مستوطنات تلتهم الأرض وضما للجولان والضفة وضياعا لسيادة الأوطان. اليوم تعيد إسرائيل إنتاج اللعبة ذاتها، تضع شروط وتدعي أنها مؤقتة، ولكن كما يقال في العامية، اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. فالشواهد تؤكد أن ما يحتل اليوم لا نية لمغادرته، بل إنه محاولة لفرض أمر واقع ودائم. يقول البعض بناء على ذلك هي نكسة حزيران تعاد من جديد، ربما هي كذلك، وربما بلغ الصلف الإسرائيلي حد جنون العظمة. لكن من جهة أخرى يجب أن نسأل، وعلينا أن نسأل، نحن العرب ماذا سنفعل؟

0: وصل مجموع ما احتلته إسرائيل في سوريا ولبنان وغزة خلال الفترة الماضية إلى نحو 1000 كيلومتر مربع. فما مصير هذه المناطق؟ وما هدف إسرائيل من هذا الفعل؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: في القاموس العسكري الإسرائيلي لا يوجد شيء أكثر دموية مما تسميه بالإجراءات المؤقتة، وتحت عنوان الضرورات الأمنية تفرض إسرائيل اليوم واقعا جغرافيا جديدا يبتلع أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية. ورغم أن السردية الرسمية في تل أبيب تحاول نفي أي مطامع توسعية، يتناوب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس على تأكيد بقاء قواتهم في هذه المناطق إلى أجل غير مسمى بحجة الضرورات الأمنية ذاتها. وعلى الأرض تظهر الأرقام واقعاً يفضح ذرائع إسرائيل. ففي جنوبي لبنان تسيطر إسرائيل حاليا على نحو 570 كيلومترا مربعا في جنوبي لبنان بعمق يصل إلى 12 كيلومترا، تاركة خلفها مدنا وقرى سويت بالأرض ومشاهد تهجير تذكرنا بأسوأ فصول النكبات. وفي قطاع غزة تحولت المنطقة العازلة إلى وحش يلتهم أكثر من نصف مساحة القطاع، ليجد أكثر من 2 مليون فلسطيني أنفسهم محشورين في 40% فقط من مساحة القطاع الأصلية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصدرت الحكومة الإسرائيلية في شباط الماضي قرارات لتغيير آليات إدارة الأراضي وتسجيلها بما يسهل الاستيطان وتملك الأراضي العربية. أما في الجولان السوري فقد توغلت إسرائيل في نحو 233 كيلومترا مربعا إضافية تمتد من جبل الشيخ شمالا وحتى قرية المعرية جنوبا بطول يصل إلى 70 كيلومترا. في الشهر الماضي مرت الذكرى 59 لنكسة حزيران. في تلك الحرب قدمت إسرائيل وقتها الحجج نفسها لاحتلال أراضي عربية، ضمان أمن الحدود ومنع الهجمات. واليوم نرى السيناريو ذاته يكرر نفسه، مناطق عازلة تنشأ ومستوطنات تخطط وضم زاحف تحت غطاء الأمن، كما حدث في الجولان عام 1981 حين تحول الاحتلال العسكري إلى ضم وسط صمت دولي مريب. يقف السوريون واللبنانيون والفلسطينيون اليوم مرة أخرى إزاء ممارسات إسرائيلية خبروها من قبل، والسؤال الذي يبدو أكثر إلحاحاً، ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها للحيلولة دون أن تتحول هذه الاحتلالات الإسرائيلية إلى نكسة جديدة؟
0: للنقاش معي نوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، أهلا بك. ومعي علي الأمين رئيس تحرير جريدة موقع جنوبية من بيروت، أهلا بك أستاذ علي. ومعي كذلك أستاذ ياسر مناع الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي مباشرة من رام الله، أهلا بك أستاذ ياسر. وأبدأ معك، هو بعد 7 أكتوبر تغير السلوك الإسرائيلي أو ربما لم يتغير، هذا هو ديدن إسرائيل، لكن كيف يمكن فهم هذه المناطق التي تجرفها إسرائيل؟ كيف يمكن أن نعرفها من الناحية الأمنية؟
2: أهلا بك والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. يعني في البداية بأن إسرائيل تغيرت ما بعد 7 أكتوبر، وأن 7 أكتوبر عمل على إسقاط النظرية الأمنية والعقيدة العسكرية الإسرائيلية. لذلك هذه المناطق أو ما تسمى المناطق العازلة كنوع من نزع صفة الاحتلال عن هذه المناطق هي جزء ونتيجة من استخلاص هذه الدروس والعبر مما جرى في 7 أكتوبر. وبالتالي إذا نظرنا إلى سوريا ولبنان وقطاع غزة نرى بأن الإطار العام في هذه المناطق هو إطار واحد، بأن إسرائيل والكيان الإسرائيلي يريد أن يخلق مسافة ومساحة عازلة بين هذه المناطق وحدود هذا الكيان. وبالتالي هذه المناطق باعتقادي أن إسرائيل تنظر إليها اليوم على اعتبار أنها مناطق استراتيجية تعمل على خطوط دفاع أولى عن حدود الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هي فقط لا تسيطر على هذه المناطق فقط، وإنما هي تمارس الإبادة المكانية لهذه الأماكن، تقوم بهدم البيوت وهدم المنازل والمنشآت الحيوية في هذه المناطق كما جرى في قطاع غزة، وأيضا تمارس الإبادة الزراعية، بمعنى أنها أيضا تقوم بإبادة المزروعات وأن تجعل هذه المناطق مناطق جرداء كما جرى في سوريا وفي لبنان، وإضافة والأهم من ذلك بأن هنالك رؤية استيطانية لإقامة مستوطنات على اعتبار أن هذه المستوطنات ترسخ هذا الوجود. لذلك رواد باشان، هذه الحركة الاستيطانية العاملة في الجنوب السوري، قالت بوضوح أن الهدف القادم لها بعد السيطرة على هذه المناطق العازلة هي إقامة مستوطنات. بالمنطلق يميني يرى بأن كلما كان هنالك مستوطنات أكثر كان هنالك أمن أكثر، وبالتالي ينظر إلى هذه المناطق على اعتبار أنها الخط الأول في الدفاع عن إسرائيل.
0: لكن أستاذ ياسر، عندما نتحدث عن رغبة في إنشاء مستوطنات، هذه تتعدى كون المنطقة منطقة عازلة، وإنما ستصبح جزءا من إسرائيل، منطقة جديدة تحتلها إسرائيل، هكذا يمكن فهمها؟
2: نعم، يعني باعتقادي أن إسرائيل ترى بأن أو هنالك رؤية في إسرائيل تقول بأن آخر دبابة إسرائيلية تصل إلى آخر مكان هو حدود دولة إسرائيل، وأن هنالك أحلام لليمين الإسرائيلي بإسرائيل الكبرى، وهي ترى في أجزاء من لبنان وسوريا والأردن هي أجزاء من إسرائيل الموعودة في الكتاب المقدس، وبالتالي هذه الجماعات الاستيطانية تنطلق من منطلق ديني وعسكري، وأن إسرائيل كحكومة ومؤسسة عسكرية تنطلق من بعد أمن استراتيجي وأمن قومي. أيضا الآن استحضرني ما تحدث به سموتريتش قبل عدة أيام، وقال بأن إسرائيل انتقلت من نظرية الفيلا في الغابة، بمعنى أن إسرائيل فيلا وكل هذه الدول المحيطة هي غابة، إلى مسألة احتلال الغابة أو احتلال أجزاء من الغابة، وهذا يؤكد على ما يجري اليوم من وقائع.
0: أستاذ علي، واضح بأن إسرائيل لا تخفي مراميها، تتحدث عن هذه المنطقة وكأنها جزء جديد من إسرائيل، أو وكأنها حدود جديدة ترسمها إسرائيل بالقوة العسكرية، لكن في الإطار الاتفاقي مع لبنان كان ثم تحديث عن انسحاب وعن منطقة عازلة. المقاربة الأمنية الرسمية اللبنانية، كيف ترى هذا الوجود الإسرائيلي في لبنان؟
3: تحياتي لك سيدتي، لضيوفك الكرام، للمشاهدين. يعني لا شك أن ما هو قائم في لبنان وما وصلنا إليه إلى الاتفاقية أو الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل هو حصيلة ونتيجة لمسار أمني عسكري سياسي دفع ثمنه لبنان على مستوى احتلال مزيد من الأراضي. يعني لا يمكن النظر إلى الأطماع الإسرائيلية وهي موجودة دائما من دون النظر إلى ما يواجه هذه الأطماع وكيفية مواجهة هذه الأطماع وسبل التعامل مع التحدي الإسرائيلي، سواء كان احتلالا أو تهديدا مباشرا أو غير مباشر. برأيي النقطة الأساسية، وخاصة في التقرير الذي قدمتموه في مقدمة التي أشرت إليها، بأنه إسرائيل تغيرت أو لم تتغير، بالتأكيد إسرائيل بالنهاية دولة عدوانية استيطانية قامت على هذه الأرض. السؤال، هل نحن تغيرنا أو لم نتغير؟ كيف تعاملنا مع هذا التحدي وهذا الاحتلال الإسرائيلي، وما هي الوسائل التي اعتمدناها في مواجهة هذا الاحتلال؟ لا شك أنه في التجربة اللبنانية هناك نموذجا وتجربة ناجحة يمكن رصدها من خلال تجربة العام احتلال إسرائيل عام 82 وصولا إلى العام 2000. في العام 2000 يجب أن نقر ونعترف بأن فصلا جديدا حصل، وأن النفوذ الإيراني في لبنان وصل إلى مرحلة اعتماد الأرض اللبنانية كسبيل من أجل ما يروج له عن تحرير فلسطين، ولكن في نهاية الأمر اعتماد الأرض اللبنانية والاستفادة من الخطر الإسرائيلي للقول أن هناك قوة موجودة في جنوب لبنان تريد أن تقاوم إسرائيل، لكن وبالفعل كانت هي من أجل مصالح إيرانية وحسابات إقليمية لا علاقة لا لفلسطين ولا للبنان بها. يجب أن نقر أننا نحن ندفع ثمن هذه المغامرة. هذا لا يبرر إسرائيل،
0: لكن
3: هذا لا يعطي
0: أستاذ علي
3: إسرائيل
0: عفوا على
3: من
0: المقاطعة، هذه المغامرة حسب وصفك يعني كانت تمنع إسرائيل على الأقل من التوغل في الجنوب، يعني وجود حزب الله في جنوب لبنان كان يمنع السيناريو الذي نراه الآن، أليس كذلك أو هكذا
3: لا،
0: يقول
3: ليس
0: البعض؟
3: صحيحا، ليس صحيحا. والدليل أنها لم تمنع سلاح حزب الله وكل ما قيل عن السلاح الدقيق والصواريخ الكذا وكل هذه السردية التي كانت تقول أن حزب الله يوقف إسرائيل على إجر ونص، وأنه قادر على أن يحرر الجليل، وأنه موضوع القدس أصبح قريب. كل هذا برأيي لا، هذا يعني تهويمات كانت موجودة، وتقاطع مصالح كان يفترض أن هناك هدوءا على هذه الحدود يجب أن يستمر، وحزب الله ينفلت في مناطق متعددة من سوريا إلى العراق إلى اليمن، كان نشاطه هناك حزب الله. لكن هذه عملية وهذه الحرب الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك. عندما قررت إسرائيل وبغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدمر لبنان وأن تدخل إلى لبنان، استطاعت أن تدخل، لا بل كشف واقع حزب الله الذي كان يقدم نفسه على أنه قوة استثنائية، ويعني وشكل في العالم يعني تضخيم لقوته، إلى درجة أنه اكتشفنا أن إسرائيل كاشف في كل قياداته وكل مفاصله الأمنية وكل
0: طيب.
3: عناصره، وهي قتلت حتى الآن ليس أقل من 10,000
0: بالتالي
3: عنصر
0: أستاذ علي أنت
3: وكادت
0: تقول
3: حزب
0: بأنه ما
3: الله.
0: يجري اليوم في لبنان، هذا التوسع الإسرائيلي، هذا الاحتلال كما سماه ضيفي من رام الله، إنما هو
3: واحتلال.
0: نتيجة سياسات حزب الله وإيران في جنوب لبنان.
3: ولذلك الحكومة اللبنانية يعني التي سلمت طوعا أو رغما عنها السياسة الدفاعية لحزب الله ومن خلفها إيران، لسلمت لعقود على حجة وذريعة أن حزب الله قادر على أن يحمي لبنان وأن يمنع إسرائيل، وصل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم، احتلال وتجريف مناطق واسعة. الحكومة اللبنانية لم تجد أمامها خيار إلا أن تذهب لخيار المفاوضات وأن تستلم زمام المبادرة. لا أقول أن المفاوضات ستؤدي إلى النتيجة المرتجاة، أي تحرير الأرض وعودة السكان وإعادة البناء وعودة الأسرى، لا أقول أن ذلك محسوما، هي معركة سياسية طويلة ليست قصيرة، لكن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن العامل العسكري، أن القوة العسكرية، أن المعركة العسكرية هي لصالح إسرائيل. مع الأسف المعركة العسكرية بالموازين القائمة اليوم، بالسلاح الموجود، بطبيعة ظروف المعركة، هي لصالح إسرائيل.
0: جيد.
3: لذلك نحن معنيون بالتفكير بطريقة مختلفة لمواجهة هذا الخطر،
0: سنناقش
3: هذا
0: هذه
3: التحدي.
0: الطريقة المختلفة بعد قليل. بالانتقال إلى أستاذ نوار، يعني ضيفي قدم رأيا أن مغامرة حزب الله في لبنان هي ما أدت إلى ما نراه اليوم في جنوب لبنان. ماذا عن سوريا اليوم؟ لا حزب الله ولا إيران في سوريا، منذ سقوط النظام استولت إسرائيل حتى الآن على 233 كيلومتر في الجنوب السوري. كيف تفهم سوريا هذا الأمر؟
4: بداية مساء الخير أستاذ علاء، ومساء الخير للضيوف الكرام. هلأ دعيني بلش بكلمة، أنه إسرائيل هي دولة عدوان وتوسع، بحالة عدوان وتوسع مستمرة. نحن أظن على الرغم من أنه الحالة الإسرائيلية، حالة الاحتلال الإسرائيلي محيطة فينا منذ عقود، عنا عدم فهم لبعض المفاصل اللي بيتحرك فيها الاحتلال. الاحتلال بوجود الذرائع أو عدم وجودها رح يستمر بهذه العدوانية، وهذا الشيء عززه هو كان في حالة سبات، وهي قبل أكتوبر 2023. بعد أكتوبر 2023 تغير هذا المفهوم تماما، وانتقل إلى مفهوم خلق الذرائع الأمنية. خلق الذرائع الأمنية بالحالة السورية وبالحالة اللبنانية وبالحالة الفلسطينية هي مجرد من أجل خلق مناطق إنذار مبكر تحمي المناطق الحدودية. طيب ليش عمل لك نحن عنا عدم فهم إذا ننظر إلى الحالة السورية؟ فقط بالعودة إلى الأربعينات، من سنة الأربعين وبدايات احتلال الجولان المحتل حاليا، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم على محاور المياه، نهر الأردن، ثم تجفيف بحيرة الحولة، ثم بناء نقاط عسكرية تحولت فيما بعد إلى مستوطنات. ثم تهجير، مع هلا نحن حاليا في عندك 4 قرى فقط هي سورية. إذا ننظر شو عم بيصير فيها حاليا، ما عم بحكي لسه على الشرق المنطقة العازلة، إذا خليني أرجع بس على غرب المنطقة العازلة، أيضا جولان المحتل في امتداد للسياسات السابقة عم يعاد تفعيلها. في عنا برامج يعمل عليها الاحتلال الآن إلى تحويل المستوطنات الصغيرة إلى مدن. بتعرفي خطورة شو هالشي؟ يعني أنه تحويلها للمستوطن يعني هي مدينة مرتبطة بالمركز، مدينة إلى ثقل اجتماعي ثقافي اقتصادي إنشائي، وبالتالي هي المدن بيجي مع المشروع يتضمن نقل 3000 عائلة من المستوطنين إلى هي المناطق. بالمنطقة الأخرى بالنظر إلى أيضا فعل آخر يقوم فيه الاحتلال حاليا أيضا، هو إعادة تفعيل مشروع التوربينات الهوائية اللي هو اختار منطقته أنه تكون ال4 قرى السورية المتبقية في الجولان المحتل. طبعا هل ممكن يقول لك الواحد انه هي مشروع طاقه؟ لا، هو هذا المشروع يؤدي الى مشاكل في البيئه، مشاكل للسكان، وبالتالي ايضا تهجير قصري اخر. هلا اذا بنرجع الى شرق المنطقه العازله السابقه وما حدث بعد 8 كانون الاول 2024، نفس الشيء، تمدد عند اول شيء حوض اليرموك، ثم التحرك على مجاري المياه وين في سدود، وصولا الى قمه جبل حرمون عند عرنة بالتحديد، ومن ثم بعد التمركز الأولي إنشاء نقاط أمنية. وخلال هاي الفترة لاحظي بين كل تطور وتطور بالوجود دائما في إشكالية أمنية بيخلقها هو، مرة ببيت جن، مرة بمنطقة جباث الخشب، مرة عند نوى، مؤخرا بعابدين. هاي كلها السياسات هي نفسها اللي عم يخلقها، خلق الذرائع من أجل إنشاء منطقة إنذار مبكر. هذا قد لا يكون احتلال حاليا بالشكل الحالي، ولكن هو كمان يفتح لك اياها انه وجود طويل الامد، وهذا الشيء واضح بالخطاب الاسرائيلي. بس باختصار اذا بدنا نطلع على شو عم يصدر دراسات من معهد الامن القومي او من ألما او تصريحات رسميه، عم يقول لك اياها بصراحه، نحن ما طالعين، نحن قاعدين عندنا مشاكل امنيه، نحن لا نثق بهي الحكومه. يعني وصلت لدرجه انه هن عم يراقبوا اي تطور مثلا باجهزه الامن او اجهزه الدفاع. في واضح يعني الموضوع جدا بسيط، انا لهيك بقول نحن عندنا عدم فهم ببعض التفاصيل رغم انه هي جدا واضحه. اللي قام به حاليا من رش مبيدات الى تهجير سكان، الى ضغط بشكل يومي على السكان، ومؤخرا ازاله الالغام. بتعرف شو يعني ازاله الالغام عن الشط الخريط الخط الفاصل؟ يعني هو هلا حاليا صار بمرحله تامين، انه انا امنت هي المنطقه، ما عاد في داعي انا يكون في هذا الخط الفاصل، هلا بدي ابدا مرحله اخرى. وهي المرحله الاخرى بدات حاليا، عم يدرس مناطق. عندما يتوغل بعابدين هو ليس فقط للتوغل الامني، عم يدرس المناطق وين بقدر اتوغل اكثر، وين في مقاومه شعبيه رح تكون، لانه هو متاكد انه ما رح يكون في مقاومه من القوات الرسميه، لانه اكد هالشيء بالمفاوضات الامنيه انه لا يريد اي وجود رسمي حاليا في المنطقه. وبالتالي الاحتلال الان عم يدرس، لانه هو لسه ناوي يتمدد اكثر إنشاء هي النقاط المتقدمة، وهذا الشيء عم يعمله أيضا في جنوب لبنان، عمله بأكثر من محور.
0: طبعا أيضا يعني إسرائيل هي لا تتمدد فقط في

وأعلنت إسرائيل عن ما يسمى بالخط الأصفر الذي حدد مناطق سيطرتها، إلا أنها تجاوزت هذا الخط لا سيما في شمال القطاع. في لبنان بدأت اقتحاما بريا للجنوب في مطلع تشرين الأول لعام 2024، وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني، لكن إسرائيل بقيت في الأراضي التي احتلتها وقامت بحملة تدمير هائلة، كما أشار ضيفي أستاذ نوار في سوريا مثلا، الأمر الذي أدى إلى نزوح نحو 1,200,000 مواطن لبناني من الجنوب. في سوريا قامت إسرائيل بمجرد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 بشن غارات جوية، وتوغلت في سوريا على طول خط الهدنة من جبل الشيخ شمالا وحتى قرية المعرية جنوباً.

0: أستاذ ياسر، يعني بناء على هذا السلوك الإسرائيلي سواء في قطاع غزة الذي باتت اليوم إسرائيل تحتل نصفه تقريبا، وبناء على قضم الأراضي الذي يحصل في الضفة الغربية، كيف يمكن استشراف المرحلة المقبلة وحتى حلولها، السيناريوهات التي يمكن أن تواجه فيها هذه السياسة الإسرائيلية؟
1: يعني فيما يتعلق في قطاع غزة، إسرائيل لديها اليوم رؤية بأن تسيطر على قرابة 70% من قطاع غزة. بالمناسبة، المناطق العازلة حتى اليوم لا يمكن النظر إليها على اعتبار أنها وحدة واحدة، بمعنى أن هذه المناطق مصنفة ضمن تصنيف واحد، ولكن يبدو أن إسرائيل هذه المناطق صنفتها بطرق متدرجة، بمعنى أن هنالك بعض المناطق من الممكن أن تنسحب منها ضمن تفاهمات محددة، ومناطق تحتاج إلى وقت كثير أو إلى سنوات حتى تنسحب منها، ومناطق لا يمكن أن تنسحب منها. لذلك إذا نظرنا إلى السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة، نرى بأن هنالك بعض الأماكن التي أقامت بها معسكرات وأقامت بها قواعد عسكرية، أمدتها بالماء والكهرباء وعبدت الطرق ووصلت فيما بينها. هذا يدل على أن إسرائيل تريد أن تبقى إلى أكثر مدة ممكنة في قطاع غزة، على اعتبار أن أحد الدروس والعبر التي تم استخلاصها في الجيش الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر بأن الجدران الإلكترونية والعوائق الذكية ولم تنجح في صد هذا الهجوم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن العامل البشري. هذا أولا. فيما يتعلق في الضفة الغربية، هذه مسألة أخرى. إسرائيل تنظر في الضفة الغربية إلى أنه لضيق مساحة الضفة الغربية لا يمكن إقامة مناطق عازلة، وبالتالي هي تعمل على تكثيف الاستيطان، كما قلنا في قبل قليل من منطلق أنه كلما كان استيطان أكثر كان هنالك أمن أكثر، والربط بين هذه المستوطنات فيما بينها، وربط هذه المستوطنات في المناطق المحتلة عام 48، وبالتالي إنشاء هذه الأحزمة الاستيطانية حول المناطق الفلسطينية وجعل المناطق الفلسطينية في معازل معزولة عن بعضها البعض، وأن هذه المستوطنات تفصل في مناطق ضيقة نوعا ما أو مناطق عازلة قليلة المساحة بينها وبين المناطق الفلسطينية. هذا هو التفكير الإسرائيلي فيما يتعلق في في في غزة والضفة. وأيضا في الأردن، إسرائيل اليوم أيضا تنظر إلى الحدود مع الأردن، وبالتالي لا تستطيع أن تنشئ مساحات عازلة أو أن تحتل مناطق داخل الحدود الأردنية، وبالتالي كان هنالك مخطط تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي في صحيفة إسرائيل اليوم بأن إسرائيل تنوي إقامة عشرات المستوطنات والأحزمة الاستيطانية على الحدود مع الأردن، أيضا في محاولة لخلق حدود دفاعية وخطوط دفاعية متقدمة.
0: يعني يمكن أن نقول بأن الاستراتيجية أستاذ ياسر هي قضم الأراضي ثم بناء مستوطنات حتى تقيم إسرائيل حدودا واضحة جديدة مع دول الطوق.
1: نعم، يعني يمكن أن نعتبر ذلك، ولكن أيضا يجب الالتفات إلى نقطة هامة جدا بأن حدود إسرائيل حدود متحركة، بمعنى أنها لا يمكن أن تبقى هذه المستوطنات بذات حدودها. من الأدلة الواضحة في الضفة الغربية بأنه إذا عدنا إلى شكل الاستيطان في الضفة الغربية قبل 10 أعوام نرى بأنه اليوم مختلف تماما، وأن المستوطنة الصغيرة أو البؤرة الاستيطانية التي كانت في الضفة الغربية

0: اليوم توسعت وأصبحت مدينة استيطانية، وبالتالي هذه المستوطنات وإقامة هذه الأنوية الاستيطانية هي مقدمة للتوسع أكثرا فأكثر، حيثما تستطيع أن تصل هذه حدود هذه المستوطنات. ولكن كما قلنا، من الممكن خلال تفاهمات محددة أو معينة وضمن شروط قد تفرض على إسرائيل، قد تنسحب من بعض المواقع والمناطق.
1: تفاهمات ممن ومن الذي يستطيع اليوم أن يفرض شروطا على إسرائيل أستاذ علي الأمين؟ إذا كان لبنان قد جرب خيار المقاومة، اليوم يجرب خيار المفاوضات، لكن لا يبدو بأن خيار المفاوضات سوف يعيد الأراضي اللبنانية. إذا من سيضغط على إسرائيل وما الحل؟
2: خلينا نعترف ونقر بأنه في أخطاء وخطايا أوصلتنا إلى ما نحن عليه، ويجب الاعتراف بالخطأ حتى نستطيع أن نعالج الخلل، وهذا ما لا نسمعه من الذين دعوا بأنهم قادرون على تحرير الجنوب وعلى تحرير فلسطين. يجب أن يقولوا أخطأنا في مكان ما، وكيف نتعامل مع هذا التحدي. هو تحدي كبير،
1: لكن يا أستاذ علي، أنا لا أريد أن أقاطع، لكن ما جدوى هذا السؤال؟ يعني إذا كانت إسرائيل كما أشار ضيفي أستاذ نوار لا تحتاج إلى تبرير، هذه سياسة إسرائيل وهذا ديدن إسرائيل. طرح مثلا أستاذ ياسر عن مشروع استيطاني على حدود الأردن تقوم به إسرائيل، الأردن الذي يقيم علاقات منذ أكثر من عقدين معها.
2: طيب خلينا نقول انه اسرائيل، ما تحطيني بموقع بين وكاني عم دافع عن السياسه الاسرائيليه، نحن دفعنا اثمان كبيره وما زلنا ندفع بسبب العدوانيه الاسرائيليه، لكن ايضا يجب ان نكون عقلانيين ونفكر بطريقه منتجه وليس طريقه تعيدنا الى نفس الاخطاء. انا اللي عم بقوله، حتى اسرائيل احتلت جنوب لبنان منذ عام 78، هذه المنطقة المحتلة الآن هي كانت تحتلها من سنة 78 إلى عام 2000، يعني مدة 22 عاماً. لم تقم إسرائيل، واللي كان بفترات معينة مستقر احتلالها، ما كان في مشاكل كثيرة بفترات، لم تقم بأي إقامة أي مستوطنة في جنوب لبنان. على سبيل المثال، مثلاً نسأل هذا السؤال، لماذا لم تقم إسرائيل مستوطنات في جنوب لبنان؟ أصلاً لماذا انسحبت؟ وهي انسحبت في العام 2000، لم تنسحب لانه كانت تحت ضغط شديد من المقاومه، اكيد المقاومه مهمه ولعبت دور، لكن ايضا هناك تسويات حصلت يعني في شكل او باخر، وصار انسحاب اسرائيلي، المقاومه لها فضل، ولكن هناك حسابات سياسيه. بالاردن حتى تفضلتي وعم بتقولي عن الاردن، انا اريد ان اتحدث عن الاردن ومصر. لماذا بالاردن ومصر حتى الان الحدود مستقره بين اسرائيل والاردن ومصر؟ يعني المعاهدات نفعت. بسوريا طيلة عهد حافظ الأسد، لماذا لم تطلق طلقة إسرائيلية في الجولان؟ يعني لماذا كان الحدود مستقرة على رغم كل الخطاب؟
1: هو حتى يعني هذا الحديث البعض قد يرد يعني أنه بعد 7 أكتوبر حتى الحدود مع مصر شهدت توترات.
2: لا بأس، خلينا لنقل، يعني خلينا نقرأ الوقائع بطبيعة
1: تفضل.
2: بكيف نتعامل، لأنك ببساطة ما أهمية المفاوضات اللي عم تحصل اليوم بلبنان مهما كانت النتيجة العملية المباشرة الآن. هل تعلمين أن هذه المفاوضات هي أوقفت التمدد الإسرائيلي؟ يعني إسرائيل كانت قادرة على أن تحتل مناطق إضافية، وكانت على وشك أن تحتل هذه المناطق. إسرائيل كانت قادرة على أن تقصف الضاحية ومطار بيروت ولم تقم بذلك نتيجة الخيار المفاوضات، نتيجة الضغط الأمريكي. أنا لا أقول نحن في أوضاع مثالية، نحن يجب أن ننظر إلى دولنا، يعني حتى سوريا ولبنان اليوم، يعني نحن لما بنحكي عن مواجهة إسرائيل بدول مدمرة اقتصاديا ماليا إداريا على مستوى السلطة، جيوش يعني مصبعة، قوى عسكرية، تجارب المقاومة فشلت إلى حد كبير، وبالتجربة اللي مثلها حزب الله أدت إلى كوارث كبيرة. نحن عم نتحدث عن دول شبه مصدعة ومدمرة. شو مطلوب من هذه الدول؟ أن تدخل في حرب الآن مع إسرائيل؟ وهذا هو المطلوب؟ في مأزق، أكيد في مأزق، لكن ليست الحرب هي
1: هذا
2: الوسيلة.
1: المأزق كيف سيخرج منه لبنان أستاذ علي؟ يعني حتى بعد 67 عندما تم احتلال سيناء، المفاوضات أعادت سيناء، لكن اليوم أمام لبنان ما هو الحل في ظل الظرف الراهن؟
2: تفضل اللي عم يحكي، يعني تفضلي حضرتك، مع احترامي وتقديري لك ولكل من يطرح، ما هو الحل المطلوب؟
1: لا أنا أسألك،
2: شو
1: يعني
2: المقاومة
1: أنت هنا
2: الفلسطينية؟
1: وأنا هنا حتى
2: أنا
1: نتناقش حول
2: بقول
1: الأمر.
2: ما في خيار، خيار الأقل كلفي وغير المضمون، الأقل كلفي وغير المضمون هو خيار المفاوضات والرهان على ضغط أمريكي وعلى مصالح أمريكية ربما تريد استقرارا ما. هذا الرهان الآن في هذه المرحلة، ربما في مرحلة لاحقة قد تفتح أبواب إلى مسارات أخرى، لكن في اللحظة الراهنة أخطر خيار هو الخيار العسكري، لأن الخيار العسكري واضح تماما نتائجه وتبعاته وتداعياته على مستوى لبنان وعلى مستوى، واضح التجربة العسكرية
1: طيب
2: ماذا
1: أستاذ
2: أدت.
1: علي،
2: أشرت إلى تهجير 1,200,000 مواطن، كيف بدهم يرجعوا هول 200,000؟ في مقاومة حزب الله بدهم يرجعوا، يرجعوا
1: أستاذ علي،
2: مخاطر
1: هل
2: إسرائيلية.
1: تستشعر لبنان اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إخراج إسرائيل من المناطق التي احتلتها في العامين الأخيرين؟
2: هذا احتمال، هذا احتمال وليس أكيدا، هذا احتمال، كما أن القتال الآن لا يضمن عودة الناس، ربما يزيد من الاحتلال. ما أنا ما عم بقول في رهان الدولة اللبنانية تراهن على أن وضعا دوليا إقليميا قد يساعد الدولة اللبنانية لتحقيق الأهداف التي تريدها. إسرائيل في نهاية الأمر إذا ما انسحبت سلما ستنسحب بالقوة، ولكن لابد من استخدام الخيار السلمي، المفاوضات في البداية. إذا فشل هذا الخيار فباب المقاومة مفتوح، لا بد الآن باب المقاومة مفتوح، يفضل من يريد أن يقاوم ويقاتل إسرائيل اليوم وعلى رأس حزب الله يفضل يقاوم ويخرج إسرائيل، من يمنعه؟ هل تحتاج المقاومة إلى إذن؟ بده إذن من رئيس الجمهورية أو إذن من رئيس الحكومة أو إذن من الجيش اللبناني؟ عندما تحول حزب الله لقوة لجيش مثل جيش نظامي، جيش دولة، جيش حتى دولة خارجية، بلش يتعامل بسياسة الدول. أما لو أنه مقاومة حقيقية فهو لا ينتظر أن أحد يقول له تفضل وقاوم، تفضل وقاوم، من سيمنعه إذا قاتل اليوم إسرائيل أو إذا أخرج إسرائيل من لبنان؟ هل أحد سيمنعه ليقاتل؟ ودائما المقاومة كانت سرية مش علنية، مش كانت استعراضية، فيجب أن يقوم إذا كان هذا الخيار ينجح يقوم. يعني هناك
1: هو
2: خيارات
1: أستاذ علي،
2: الدولة،
1: هو لماذا نحن
2: هي
1: دائما
2: الدولة عندها
1: قد
2: خيارات.
1: يسأل من يسمعنا،
2: جملة جملة
1: لماذا
2: جملة
1: دائما
2: سريعة،
1: يتم
2: جملة
1: وضعنا بين
2: سريعة.
1: خيارين، إما المقاومة العسكرية الكاملة، المواجهة العسكرية الكاملة التي لا يبدو بأن الظرف الراهن ملائم لها،
2: ما هو مش
1: وإما
2: عم بقول،
1: التسليم الكامل، يعني الاتفاق الإطاري
2: لا
1: الذي
2: مش
1: تم
2: تسليم
1: عقده
2: كامل،
1: مع
2: مش
1: لبنان،
2: صحيح، مش
1: لا
2: صحيح،
1: يوجد
2: أنا
1: أي
2: ما مش
1: وعود
2: صحيح
1: بعودة الأراضي
2: وتسليم
1: إلى
2: كامل.
1: لبنان يا
2: لا
1: أستاذ علي.
2: لا لا لا لا لا عفوا، مش تسليم كامل، اسمحي لي، لا يعني اسمحي لي، لبنان ذاهب إلى المفاوضات لحدد أهدافه، وهذه الوثيقة الإطارية هي وثيقة غير ملزمة، هي وثيقة سياسية وليست قانونية وليست دستورية، ويمكن الخروج عليها ويمكن لبنان أن يخرج عليها، ليست ملزمة، ويمكن اليوم حتى حزب الله، أنا بدي أقول لك حزب الله الآن اللي رافضين هذه الوثيقة يتفضلوا يطرحوها، يقدموا عريضة لمجلس النواب ويطالبوا بمناقشة الحكومة في هذا الأمر ويرفضوها دستورياً، قادرين أن يأخذوا موقف، وخاصة أن هناك قوى عديدة رفضتها في لبنان، يتفضلوا، لكن هم انتهازيين، ما بدهم يوافقوا شماكة ولا بدهم يقاتلوا عن جد ويرفضوا المفاوضات، لا يتجرؤون على ذلك، هم فقط يستعرضون داخليا، وإلا
1: إذن
2: عندهم
1: هو
2: فرص.
1: طريق طويل، تقول ربما يستطيع لبنان أن يحصل شيئا بالنسبة للنقاط.
2: يعني
1: خلينا
2: هذا اللي
1: نسمع
2: صار
1: رأي أستاذ
2: علينا في
1: نوار أستاذ
2: لبنان
1: علي،
2: أو
1: اسمح
2: في
1: لي، خلينا نسأل عن وضع في سوريا.
2: بس خليني كمل جملة أخيرة، جملة أخيرة بس
1: طيب
2: بدي أقول إنه في حزب الله يقاوم ويقاتل، والدولة اللبنانية فيها تفاوض بدون شيء، بدون ما يحاسبوا بعض، خلص كل واحد يقوم بدوره، هذا يقاوم وهذا يفاوض.
1: طيب أستاذ نوار، ماذا عن سوريا؟ يعني إذا كانت إسرائيل يعني لا تنوي العودة أو لا تنوي التراجع عن هذه المناطق التي احتلتها في سوريا، كيف تتحدث الدبلوماسية السورية حتى الآن، أو كيف تعول على العودة إلى فض الاشتباك؟ يعني إذا كان الوضع في لبنان كما سمعنا، حتى الأردن اليوم مهدد، الضفة الغربية وضعها بائس جدا، إسرائيل تنوي احتلال 70% من قطاع غزة، طيب سوريا، هل يعقل أن السوريين يفكرون بالعودة فعلا إلى اتفاقية فض الاشتباك؟
3: هلا خلينا كله يحتاج الى فونديشن، الى اساس، فكان الاساس باي جوله مفاوضات كان هو فض الاشتباك، حلو؟ لانه هو اللي تم اختراقه، ولكن في نقطه مهمه، باي حديث عن فض الاشتباك كنا عم نشوف من الجانب الآخر الاحتلال تصعيد بالخطاب وتصعيد بالانتهاكات. الاحتلال الإسرائيلي كهين جدا فيما يتعلق بمسار المفاوضات. فاوض غزة، عم يفاوض كان قيادات بغزة وعم يضرب المخيمات، عم يفاوض كان بباريس وكان عم يتقدم بثلاث محاور بسوريا وعم يرش بالمبيدات. حلو. ونفس الشيء بجنوب لبنان تحت ذريعة سلاح حزب الله. هذا نحن ما عم نحكي على عم نركز على كيف بيفكر الاحتلال الإسرائيلي. هو بيفاوضك بس بنفس الوقت هو عم يستمر بأدواته الأمنية، وبالتالي أنت عم تروح عم تفاوض وهو رافع السقف، لأنه هو لسه عم يتقدم، لسه عم يقوم بالانتهاكات تحت الذرائع اللي هو اخترعها. خلينا نقول منا الحقيقي ومنا الوهمي. بالمقابل أنت عم تروح تسمع له، رغم أنه أنت بموقعك الحالي فيك أنت كمان تواجهه. تعال أقولك، أنت عم تعمل انتهاكات، أنت عم تتجاوز اتفاق جنيف الرابع المادة 49، نظام روما، مواثيق الأمم المتحدة اللي تتعلق بالتهجير القسري وتغيير الديمغرافيا. ليش ما عم نحكي فيهم هدول كلهم؟ أنا طب ليش عم روح فاوض الاحتلال الإسرائيلي أمنيا وما عم بحكي أنه كيف عم يحول مستوطنات بالجولان لمدن؟ الجولان سورية، أنا الجولان هي أرض سورية. أنا هلأ حاليا أنا صرت بمكان طبيعي، دولة سورية ناشئة قوية. أنا بدي فاوضك حتى على هي الانتهاكات. طيب. أنا بدي فاوضك حتى موضوع مشاريع التوربينات. أنا بدي فضلي.
1: هو أستاذ علي سيضطر للمغادرة، لكن قبل أن يغادرنا، إذا كان الحال على ما هو عليه أستاذ علي، لماذا لا يكون هناك مصارحة مع اللبنانيين بأنه هذا الواقع، يعني التعويل على عودة النازحين، على عودة القرى، على عودة المهجرين، هذا أمر بعيد. لماذا لا يتم التعامل بهذا الوضوح مع الشارع اللبناني أنه هذه المناطق محتلة؟
2: لا بالعكس، بالعكس. يعني اللي مش عم يتعامل بوضوح هو الأطراف الأخرى. الدولة اللبنانية عم بتقول دخلنا، ورئيس الحكومة قال بصراحة، قال أن هذا الخيار قال كلفي وليس مضمونا، وسنسعى إلى تحريره. هي أهدافنا من التفاوض، وحاسبون على تحقيق الأهداف، لأن الخيار الآخر مكلف ببساطة. نحن جربنا الخيار الآخر العسكري وكان كارثيا على لبنان. بهذه اللحظة السياسية اللي عم نعيش فيها اليوم، وبظل الموازين القوى المطروحة على المستوى الإقليمي، الخيار الأقل كلفة للبنان التفاوض، ليس بالضرورة أن نصل النتيجة التي نريد منها، لكن بالتأكيد الذهاب إلى الخيار العسكري سيكون مدمر لما تبقى من لبنان. فإذا نحن ماخذين الخيار الأقل كلفي، وهذا كل اللبنانيين يعرفونه، وبالتالي يعني الصورة واضحة تماما أمام جميع اللبنانيين. ليس هناك من يتخيل بأن خلال شهر أو شهرين أو سنة أنه سيعود إلى أرضه وأنه ستحرر الأرض. هذا مسار سياسي ومفاوضات صعبة، ويحتاج إلى عناصر إقليمية ودولية مساعدة يراهن لبنان على تشكلها في المرحلة المقبلة، ولكن بالتأكيد ليست مضمونة، ولكن كل الخيارات مفتوحة في المستقبل. لكن في هذه اللحظة في الظروف التي نحن فيها، خيار التفاوض لا مفر منه.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي أمين.
2: أنا شاكر لاستضافتك وشاكر للإخوان.
1: شكرا أستاذ علي، نعرف أنك لديك ارتباط. شكرا جزيلا رئيس تحرير جريدة موقع جنوبية من بيروت. بالعودة إلى أستاذ نوار، أستاذ نوار، كنا نتحدث عن استراتيجية إسرائيل في التفاوض مع سوريا، أنها تستخدم القوة العسكرية من أجل أن تعلي سقف التفاوض، وكأني أفهم من حديثك أنه في المستقبل إذا وصل السوريون إلى منطقة ما في التفاوض مع الإسرائيليين، يمكن تحصيل هذه المناطق، يمكن إخراج إسرائيل منها؟
3: هلا هو بالحالة السورية، المشهد السوري شوي صار كل ما عم يتعقد أكثر فيما يتعلق بموضوع إسرائيل. يعني هو عم الحالة اللي عم يتمدد فيها أو الانتهاكات اللي عم يقوم فيها، صار أنت بحاجة إلى خلق خطوات إضافية قبل الذهاب إلى موضوع التفاوض. هو عم ينهك المجتمعات المحلية بشكل كتير كبير، وعم يدمر المناطق الزراعية بشكل كتير كبير. فأول خطوة قبل يعني قبل ما نفكر بالتفاوض، لازم يكون في مسار من الحكومة السورية لدعم هاي المجتمعات المحلية وتخليها هي يعني هي أشبه بخط دفاع. محاولة تهجيرها هو نهاية هذا خط الدفاع. هاي النقطة الأولى. بالعودة إلى المفاوضات، المسار الدبلوماسي والقانوني الأممي هو الوحيد المطروح. يعني ما فينا نضحك على بعض، المسار العسكري غير مطروح. حتى لو قلنا بدنا نعمل شيء، لا حاليا ما في أي قدرة. ولكن المسار التفاوضي دون انه يكون في عندك كل الحيثيات والجزئيات لحاله الاحتلال الاسرائيلي طبعا رح يكون ضعيف. انت تروح تفاوضه بس انه تقول اطلع، لا تعا انت ليش بدك تطلع؟ لانه انت عم تعمل اول شيء المبررات اللي عم تحكي فيها غير موجوده، الطريقه اللي انت وجود فيها هي ليست فقط لهواجس امنيه وانما هو عمل استيطاني. عندما تقوم انت بتجريف الاراضي، برش المبيدات، بالتضييق على السكان، بجمع معلومات بشكل يومي، بتفتيش، باعتقال، هلا انت حاله الاعتقال طالت 215 سوري اطلق سراح العدد منهم وبقي الى الان 51، هذا شو؟ هذا كله، هي كلها ملفات تجمع قبل المفاوضات، انه انا ما عم فاوضك انه ترجاك لتطلع، لا انت عامل هيك. هذا المسار الدولي سواء كان بالاجتماع نظام روما، اتفاق جنيف، جنيف الرابع، ماده 49 حسب ما اذكر، والعديد من المواثيق الامميه كلها بتحكي بتجرم التهجير القسري. حالة تحويل مستوطنة كريستين بالجولان المحتل إلى مدينة هي تغيير ديموغرافي، هي جريمة. طب أنا لازم أرفع فيها، هذا بيعزز لي ملف التفاوض بالمستقبل، أنه أنا عم أتفاوض بس في سلبيات كمان. فهو لما عم يطلع على التفاوض عم يقول لك أنا عم فاوضك بس في أخي إشكاليات أمنية عندك،
1: لكن حتى الطريق الأممي أستاذ نوال، الطريق الأممي حتى الآن ثمت قرار أممي بأن الجولان هي أرض محتلة لكن ترامب أعطاها لإسرائيل. يعني منذ متى ونحن نتحدث حتى على المستوى الدولي، حتى على مستوى الأمم المتحدة، هناك اعتراف بأن إسرائيل احتلت هذه المنطقة، لكن هذه المنطقة اليوم مع إسرائيل، فيها مستوطنات.
3: أنت سألتي سؤال للضيف من لبنان، أنه هل تعتمد على بتعول على ترامب؟ أنا بشكل يعني أنا شخصي ما بعول على الإدارة الأمريكية، لأنه مثلا ترامب بيحكي عن موضوع المفاوضات ولكن إلى الآن هو لم يتراجع عن موضوع الاعتراف بالجولان أنه جزء من الاحتلال الإسرائيلي من الكيان. وبالتالي معك أنا أستاذ على الملف، المسار الأممي والقانوني ضعيف ولكن هو المطروح حاليا. طب أنا شلون فيني أنا استخدمه بقوة؟ عززه أكثر، احكي فيه دائما، ما استنى للاجتماعات الدورية، ما يكون في شكل شيء دوري، يكون في جهة مختصة في الحكومة السورية توثق وتحكي عن موضوع الانتهاكات الإسرائيلية سواء اللي عم تحدث ضد المدنيين أو ضد الأراضي. كل هي أمور كثير مهمة وبتعزز هي أدواتنا حاليا، أنه نحن ليس فقط أنه نطلع نقول أنه اليوم والله ضربة إسرائيل، طب ليش ضربة إسرائيل هون، ليش كذا. بالإضافة إلى ذلك موضوع آخر، لازم نحن نعزز ونطور أدواتنا بمراقبة الاحتلال الإسرائيلي، خطابه كيف يفكر، كيف بيحكي، لأنه هو كل شيء عم يفكر فيه ويحكي فيه على المستوى الإعلامي أو الأكاديمي عم يطبقه. كان عم يحكي بموضوع إعادة تفعيل أو إعادة شكل الخط الأصفر في جنوب لبنان قبل ما يطلع نتنياهو على التلفزيون ويشرح الخريطة، عمله حكاه وحكى نقطة كتير مهمة. للأسف الضيف اللبناني غادرنا، حكى قال لك أنه أنا هذا الخط موجود فيه طول ما أنا شايف أنه سلاح حزب الله إشكالية. طب شو عرفنا إمتى نتنياهو بيشوفه منه إشكالية؟ هي الحالة الإسرائيلية اللي كتير معقدة، نحن لازم دائما نستوعب أنه هي الحالة معقدة كتير والتعامل معها لازم نخلق أدوات كتير متطورة لنقدر نتعامل معها.
1: أستاذ ياسر، التعامل معها هل يكون بالطموح إلى اتفاقيات سلام؟ هذا هو الطريق، أنه إذا عقدنا اتفاقيات سلام مع إسرائيل يمكن أن تعود هذه الأرض، يمكن أن تتراجع إسرائيل إلى الداخل، يعني كما حصل بعد كامب ديفيد عندما استعادت مصر سيناء.
0: يعني باعتقادي أن المسألة اليوم هي مختلفة تماما عن السابق، هذا أولا. ثانيا لابد التنويه إلى أن الوفد، المنظمة الصهيونية، حينما قدم مذكرته في مؤتمر باريس في عام 1919 قدم رؤية لحدود الوطن القومي الموعود، وكانت هذه الحدود تصل حتى نهر الليطاني في لبنان وبعض أجزاء من سوريا والضفة الغربية. وبالتالي الحديث بأن إسرائيل أو ما فعله حزب الله هو أدى إلى احتلال لبنان أو ما يحدث من أحداث هي ردة فعل إسرائيلية على هذا، تقوم بعمليات الاحتلال والسيطرة، باعتقادي أن هذه مغالطة. وكما قلنا في التاريخ وفي الرؤى الصهيونية منذ المنظمة الصهيونية.
1: طيب أستاذ ياسر، اسمح لي هنا أن أنقل لك ما يقوله البعض، أنه هذه الرؤى وهذه المخططات صحيح هي موجودة منذ زمن نظريا على الأوراق عند الإسرائيليين، لكن إسرائيل لم تجرؤ أن تفعل ذلك إلا بعد 7 أكتوبر، لم تجرؤ أن تفعل ذلك إلا بعد أن دخل حزب الله في معركة إسناد مع غزة. هكذا يقول البعض وهكذا يسألون بأنه تم تقديم مبرر لإسرائيل حتى تتوسع في حدودها، كيف يرد على هذا المنطق؟
0: يعني هي إسرائيل تحتاج إلى إلى إلى بعض المبررات لتنفذ مخططاتها، ولكن لا يشترط أن يكون هذا المبرر، وبالتالي هي تبحث عن أي مبرر مهما كان شكله أو طبيعته أو بغض الطرف عن من يقوم بهذا الفعل وهذا المبرر حتى تنفذ هذه الخطى والرؤى القديمة والجديدة أيضا، وبالتالي لا يشترط فقط بما حدث في 7 أكتوبر أو ما حدث في لبنان أو حتى في سوريا بأن هذه هي العوامل الحاسبة التي أدت إلى هذا إلى هذا الشكل اليوم من السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي هي تحتاج إلى أي مبرر بغض الطرف والنظر عن الفاعل. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق في المفاوضات، التجربة الفلسطينية غنية بهذا بهذه التجربة. حتى اللحظة هذه التجربة الفلسطينية هي غير ناجحة. في عام 1994 في اتفاق أوسلو كان هنالك دعم دولي، قدمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وكانت مرنة جدا، كان هنالك اتفاق برعاية دولية، ولكن اليوم ما الذي جرى؟ أن إسرائيل سيطرت على الضفة الغربية أكثر من ذي قبل، تحولت الضفة الغربية إلى بيئة طاردة. اليوم سموتريتش يتحدث علانية، أنا أريد أن أهجر سكان الضفة الغربية.
1: طيب والحل يا أستاذ ياسر؟ يعني التسليم بأن هذه المناطق مناطق محتلة، لا الخيار العسكري ناجع ولا حتى المفاوضات ستفضي إلى نتيجة جيدة، إذن ما الحل مع إسرائيل الجديدة هذه التي نراها اليوم؟
0: نعم، لا يمكن قياس الضفة الغربية أو قطاع غزة على لبنان، ولا يمكن قياس لبنان والضفة الغربية وغزة على الحالة في سوريا. باعتقادي أن في سوريا الحالة مختلفة جدا. من الممكن أن في ظل ضغط أمريكي حقيقي أن يكون على إسرائيل، قد تنسحب إسرائيل من هذه المناطق في خيار في المفاوضات. ولكن قبل المفاوضات السؤال، هل بالفعل هنالك قوة ضاغطة سياسية على إسرائيل؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل معنية وجادة بذلك؟ سيما أن إسرائيل تتعامل مع الملف السوري بطريقة مغايرة، بمعنى أن ما قبل سقوط النظام هو مختلف عما بعده. لا. وبالتالي إذا كان هنالك انسحاب، هي سوف تصل إلى الخط الأول الذي كان محتل
1: بعد
0: كعام 67. نعم، يعني هكذا هي تفكر. وكما قلنا بأن المناطق العازلة يبدو أنه من خلال السلوك الإسرائيلي في لبنان أيضا أنها مقسمة إلى عدة درجات. هنالك بعض الأماكن التي من الممكن أن تنسحب منها إسرائيل، وهذا وارد جدا، وهنالك بعض الأماكن التي قد تنسحب منها، ولكن حينما تثبت بعض المنظومات الرقابية أو أن يكون هنالك اتفاق وقوات دولية بها، وهنالك مناطق باعتقادي أن إسرائيل لن تنسحب منها. وهي المناطق التي تريد أن تقيم بها بعض المستوطنات.
1: أستاذ نوار، هل فعلا تعول سوريا على أن الحال فيها يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، على الأقل انسحاب إسرائيل إلى خط فض الاشتباك بعد 67، وبالتالي هي تعول على مسار المفاوضات؟ وأين العرب يعني من مساندة سوريا على الأقل في الوصول إلى أقل تكلفة ممكنة؟
3: هلا في موضوع تعول، أكيد ده تم الدخول بهذا المسار أنه في تعويل عليه، ولكن هو مسار شائك، وواضح أنه هناك قد يطلب بمرحلة من المراحل تقديم تنازلات حتى على جانب الاحتلال الإسرائيلي، أنه نحن بالطريقة اللي هو عم يهندس فيها المنطقة، واضح أنه هو عم يهندس شيء خلينا نقول ما دائم ولكن طويل الأمد. هاي نقطة. فما تعلق مسار المفاوضات، أكيد هناك دائما الهدف الأساسي هو العودة إلى الفونديشن. نحن عم نحكي فقط على العودة إلى خط فض الاشتباك، ما عم نحكي على أي شيء لاحق. نقطة العرب، في نوع من أنواع الدعم دائما لا يتم الحديث عنه، هو الأدوات الناعمة. نجي على نقطة المجتمعات المحلية. المجتمعات المحلية في المناطق، في مناطق عديدة من الجنوب السوري اللي تمدد فيها الاحتلال، أنت حكيتي على الرقم، هذا الرقم الفعلي، ولكن أيضا هو تقدم على منطقة رصد ناريا. هي المنطقة اللي رصد ناريا أيضا مرات بتحرك فيها وبيعمل فيها حواجز وبيعمل فيها سحب هويات وكذا، وبيضيق على الأهالي، بيضيق على المزارعين، وبالتالي مثلا في عالم خسرت، في عالم ما قدرت بيع محصولة، في عالم تدمر محصولة بسبب مبيدات. الأدوات الناعمة، هناك بعض المنظمات الإغاثية التي تعمل بشكل نشط وبالتنسيق مع الحكومة السورية من أجل دعم هي المجتمعات، هي أدوات ردع. فإذا نحن بالعودة إلى نقطة جدا مهمة، أدوات الردع نحن عنا جدا أساسية تكون عنا حاليا فعالة على هي المستويات، مستويات المجتمعات المحلية ومستويات المجتمع الدولي، قبل التفكير بالعودة إلى جولة أخرى من المفاوضات، يكون ملف قوي بالإشارة إلى كافة الانتهاكات التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي سواء في الجنوب السوري.
1: ربما يبدو الوضع في سوريا أكثر تفاؤلا من الوضع في غزة وربما في لبنان. نوار شعبان قبقيبو
3: إن شاء الله،
1: الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من رام الله، ياسر مناع الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كان معنا من رام الله.
3: شكرا.
1: الشكر الموصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: أحلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي، ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم من تلفزيون سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ بالعناوين. إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة بحي الورود بريف دمشق، وارتفاع عدد ضحايا تفجير مقهى القصر العدلي في العاصمة إلى 10 قتلى. لجنة التحقيق بأحداث السويداء تعلن بدء محاكمة متورطين بالانتهاكات مطلع الشهر الجاري، وتقول إن مسار الملاحقة القضائية يواجه عدة تحديات. وزارة الداخلية تعلن القبض على رئيس فرع الأمن العسكري بالقامشلي خلال عهد النظام المخلوع، وتؤكد مسؤوليته تسليم شبان لفرع فلسطين. الحكومة السورية تدرس مشاريع طرق مأجورة وتمتد عبر مسارين شرق غرب وشمال جنوب.

وفي تفاصيل هذه النشرة، أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق إحباط قوى الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار، مشيرة إلى أن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع.

0: من دمشق ينضم إلينا مراسلنا بدر كجك. مرحبا بك بدر، ما هي تفاصيل هذه العملية، محاولة تفجير حافلة، وبماذا صرحت وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي؟
1: مرحبا بك ربا والسادة المشاهدين. بالفعل منذ قليل أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة كانت قد زرعت بأحد الحافلات المركونة على طرف حي الورود في الشارع الرئيسي، وهذا الشارع الذي يعرف بأنه شارع حيوي ويقصده مئات الأشخاص خصوصا في ساعات الليل. يعتبر هذا الشارع منفذ لأكثر من منطقة وإلى أكثر من منطقة إن كان إلى دمشق أو حتى ريف دمشق. هذه المحاولة التي قامت وزارة الداخلية بإحباطها، قالت أنها تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة بعد التفجير الذي وقع يوم أمس والذي أصبح أو شكل عقدة وخوف لدى الأهالي بشكل كامل في دمشق وريف دمشق، مخاوف أيضا من وجود عبوة ثانية في نفس المنطقة. تمكنت الفرق المختصة من إخراج هذه العبوة من الحافلة ونقلها إلى مكان آمن ليتم التعامل معها بعيدا عن حركة المدنيين والمارة. وهذا الإجراء جاء للحفاظ على سلامة الأهالي في المنطقة بشكل كامل. وهناك الآن ربا بحسب ما وصلنا من أحد المصادر أن القوى الأمنية ووزارة الداخلية قامت بوضع طوق أمني في المنطقة بشكل كامل في حي الورود، والبحث لا يزال مستمر إن كان هناك عبوات أخرى بهدف تفكيك هذه العبوات ونقلها خارج الحي. محاولات عديدة لاحظناها في الآونة الأخيرة تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة بحسب وزارة الداخلية، وأشارت إلى أن وعي المواطنين هو بالدرجة الأولى يكون كفيلا ومساهما في سلامتهم. نعم ربا،
0: شكرا جزيلا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا على هذه التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 10 قتلى و21 مصابة. هذا وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور تدريجيا إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. شيع في قرية الهجة بمحافظة القنيطرة المحامي عيد محمد الذي قضى إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق، وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني بعد إصابته قبل أن يوارى الثرى عقب صلاة الجمعة.
2: المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله، يعني ذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار، يعني هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم وقتل من قتل، والمنظر
0: توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين. نتابع أبرزها.

0: قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن مجهولين استهدفوا حاجزا تابعا للأمن الداخلي في مدينة جرمانة في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، في حين قتل أحد منفذي الهجوم بانفجار قنبلة يدوية.
1: تعرض أحد الحواجز الأمنية في مدخل مدينة جرمانة لإطلاق نار من شخصين أثناء عمليات التفتيش المعتادة، وبحسب الروايات الرسمية فإن أحد الشخصين قام بإلقاء قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح. وأثناء محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور. وبعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويته، تبين أنه مطلوب بجرائم قتل وإتجار بالمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور، وأشارت فرق الهندسة في الجيش بالعثور على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار التيفور على طريق حمص تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة، موضحة أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام. ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا أنس إدريس. إذن ما هي التفاصيل الإضافية حول انفجار هذا اللغم، وإلى أي مدى المنطقة حول مطار التيفور يعني مزروعة بالألغام الأرضية ومخلفات حربية؟
2: مرحبا ربا. طبعا الانفجار الذي حصل كما كانت الرواية الرسمية تتحدث عن أن هؤلاء الأشخاص 5 كانوا قد دخلوا إلى محيط مطار التيفور بطريقة غير شرعية، وعلى إثر ذلك كان قد انفجر فيهم لغم أرضي في محيط هذا المطار، واكتشفت القوات الفرق الهندسة جثامين الضحايا اليوم بعد دورية اعتيادية تكون في تمشيط تلك المنطقة. بالنسبة للمنطقة المحيطة في مطار التيفور يعني في منطقة البادية بشكل عام، كان هناك يتواجد النظام السوري والميليشيات الإيرانية في هذا المطار لفترة.
0: نعم أنس.
2: كان في محيط الصحراء المحيطة في مطار التيفور كان هناك تواجد لعناصر من داعش وبعض أعضاء من تنظيم داعش، إضافة إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية كانوا قد زرعوا بعض الألغام حول هذا المطار في تواجدهم السابق فيه.
0: يعني هل عرفت هوية أو تم التصريح من قبل الجهات الرسمية عن هوية الأشخاص الذين انفجر بهم اللغم حسب الرواية الرسمية، أم أنه إلى الآن هم مجهولي الهوية؟
2: ربما إلى الآن الأشخاص 5 مجهولو الهوية.
0: نعم.
2: لم يتم التصريح عن هوياتهم ولم يكن هناك أي رواية رسمية تحدد هويات الأشخاص الضحايا الذين سقطوا في محيط مطار التيفور بهذا اللغم الأرضي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أنس إدريس مراسلنا من حمص أيضا على هذه التفاصيل. أفادت مديرية إعلام حلب بانهيار مبنى سكني في حي الحيدرية وتوجه فرق الدفاع المدني للمكان لإجلاء العالقين، وذكرت وكالة سانا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج عاملين 2 من تحت أنقاض بناء غير مسكون انهار أثناء عملهم قربه في حي الحيدرية، هذا وتشهد أحياء المدينة الشرقية انهيارا في البنية التحتية وتهالكا من جراء القصف الممنهج في عهد النظام المخلوع عليها. أفادت لجنة التحقيق بأحداث السويداء أن النيابة العامة العسكرية أحالت عددا من الأشخاص المتورطين بالأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات بدأت بالنظر في القضايا بجلسات علنية منذ بداية الشهر الحالي. هذا وأكدت اللجنة أن الجهات القضائية تواصل إجراءاتها بناء على نتائج اللجنة وتوصياتها، مؤكدة أن علنية المحاكمات وحق الدفاع ركيزتان في مسار العدالة. هذا وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل خاص حادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أو مدنيين. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء عمار عز الدين لتلفزيون سوريا إن مسار الملاحقة القضائية يواجه تحديات، منها هروب بعض مرتكبي الانتهاكات وصدور أحكام بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن موعد المحاكمات القادمة ستكون في 13 من الشهر الجاري.
3: لأنه في عنا أول شيء ناس قيد الملاحقة القضائية، في ناس لم يتم القبض عليهم، في ناس تم القبض عليهم وموجودين بادعاء أمام النيابة العسكرية، وفي ناس صدر بحقهم قرار من قاضي من النيابة وتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق وتم صدور قرار من قاضي التحقيق باتهامهم، وفي أشخاص يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع معقد، ليس هو اتهام شخص أو شخصين، يوجد عدد كبير من الأشخاص، يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم اتخاذ الإجراءات القضائية حاليا بحقهم، ويوجد أشخاص صدرت بحقهم قرار اتهام وحيله إلى محكمة الجنايات العسكرية. فموضوع يحتاج إلى وقت، ولكن المهم جدا أن هذه المحاكمات علنية وبإشراف ومتابعة من لجنة التحقيق الوطنية.
0: وأضاف عز الدين في حديثه أن هناك أطرافا متعددة ارتكبت انتهاكات في السويداء تشمل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والفصائل المسلحة في ميليشيا الحرس الوطني والمكون البدوي.
3: مع تقرير لجنة التحقيق الوطنية يوجد 3 أطراف مرتكبي الانتهاكات، عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو ما يسمى الوقت الحالي والأمن الداخلي، بالإضافة إلى عناصر من البدو الذين قاموا بالدخول إلى السويداء، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وهي الفصائل المسلحة الروسية. فهذه الأطراف 3 ارتكبت انتهاكات، وهذه الانتهاكات موثقة بشكل كامل، والأشخاص الذين ارتكبوها موثقون، ولكن يوجد أشخاص لم نستطيع لا نحن ولا القوات الأمنية الوقت الحالي القبض عليهم، لكن المهم جدا أنه لا يتم القبض على أي شخص إلا بموافقة اللجنة، مع الحفاظ على مبدئين أساسيا، الأول هو حقوق الضحايا وهذا هام جدا لا تنازل عنه ولا مساومة عنه، والمبدأ الثاني هو حق محاكمات العادلة حتى للمتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات.
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على محور تل حديد في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحرس الوطني.
4: من جديد عاد التوتر الأمني في السويداء إلى الواجهة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن قرب محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة. الاشتباكات تزامنت مع قصف متبادل بين الطرفين في مشهد عكس هشاشة المشهد الأمني في المحافظة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب قذائف الهاون، بالتزامن مع محاولات تقدم لعناصر ما يسمى الحرس الوطني نحو مواقع قوى الأمن المتمركزة على تل حديد، في حين ردت قوات الأمن على مصادر النيران لتستمر الاشتباكات لساعات، مضيفا أن القصف المتبادل أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية المحيطة بمحور تل حديد. وبحسب صفحات محلية، سبق الاشتباكات تداول تسجيلات صوتية دعت عناصر ما يسمى الحرس الوطني إلى التوجه نحو تل حديد ومحاولة السيطرة عليه. بدورها قالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. ويعد محور تل حديد من أبرز نقاط التماس في ريف السويداء، إذ كان موقعاً لعدد من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على مدى الأشهر الماضية، في ظل تهدئة هشة واتهامات متبادلة بين الأطراف بخرقها، ما يجعل المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد العسكري.
0: قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرقها قبضت في بلدة نصيب بمحافظة درعا على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة وضبطته متلبسا بحيازة أسلحة وكميات كبيرة من المواد المخدرة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن فرقها عثرت بحوزة المتهم على 15,960 حبة كيبتاغون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر، مؤكدة أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كشفت صحيفة يدعو تحرانوت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إنشاء مشروع أمني زراعي أطلق عليه اسم سرية الأبقار لتكريس سياسة البقاء داخل الأراضي السورية. وأضافت الصحيفة أن المشروع بدأ قبل 6 أشهر ويشمل نشر نحو 140 رأسا من الأبقار في مساحة تقدر بنحو 10,000 دنم تقع بين السياج الإسرائيلي وخط وقف إطلاق النار لعام 1974 مقابل بلدات الجولان المحتل. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بمقتل ممرض إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مكان عمله في مشفى شفق بمدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي على يد مسلح مجهول فر من المكان عقب تنفيذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الممرض علي محمد ملوحي كان على رأس عمله عندما راجعه شخص مجهول الهوية قبل أن يطلق النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور. وأضافت المصادر أن ملوحي ينحدر من بلدة الإبزمو في ريف حلب الغربي في حين لم تعرف حتى الآن هوية منفذ العملية أو الدوافع التي تقف وراءها بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق علي صالح دياب أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد النظام المخلوع. وأضافت الداخلية أن دياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بين عامي 2008 و2018 وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة مشيرة إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيد نايا العسكري. من دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، ما هي تفاصيل العملية؟ كيف تم إلقاء القبض على هذا المجرم الذي يعني تورط بتسليم شباب؟

0: وزارة الداخلية لتحركات هذا الضابط في إطار الحملة المستمرة لملاحقة المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق. طبعا بحسب وزارة الداخلية فإن الذياب من أبرز ضباط الأجهزة الأمنية في تلك المرحلة تولى رئاسة فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة بالقرب من مدينة القامشلي بين عامي أو من منذ عام 2008 حتى عام 2018، وهي الفترة التي شهدت تصاعدا كبيرا إن صح التعبير في القبضة الأمنية وحملات الاعتقال التي طالت عدد كبير من ناشطي ومدنيي محافظتي الحسكة والقامشلي، لا سيما طبعا بعد الاحتجاجات ويعني الثورة انطلاق الثورة السورية بعد عام 2011. تشير السجلات الأمنية إلى أن اسم هذا الضابط ارتبط بعدد من الانتهاكات و الجرائم الممنهجة. تواصلنا مع بعض الناشطين والحقوقيين من محافظة الحسكة والقامشلي، قالوا لنا أنه كان يعني من الضباط الذين يعني مارسوا عدة انتهاكات بحق أهالي الحسكة في ذلك الوقت. وأيضا وفقا لما أعلنته الوزارة فإن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من أبناء المنطقة قبل نقل العديد منهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا بحسب الشكاوى التي وردت بحق هذا الضابط، والكثير منهم انتهوا بالاختفاء القسري. انتهاكات أيضا بحق هؤلاء المعتقلين طالت العشرات منهم. البيان الرسمي يعني هذا أغلب ما ورد في البيان الرسمي الذي أطلقته وزارة الداخلية ونشرته على معرفاتها. إذن هو أو هذه العملية ربما ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية بهدف تعقب المسؤولين السابقين المطلوبين للقضاء لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل هؤلاء. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات يعني تندرج في سياق ترسيخ مبدأ عدم الإفلات بحسب وزارة الداخلية من العقاب بما يضمن إنصاف الضحايا وذويهم، هذا ما وصفته أو ما نشرته وزارة الداخلية، ومحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات أو جرائم بحق السوريين بشكل عام. ربما
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسلنا من دير الزور. رسمت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت ملامح مرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقات السورية اللبنانية عبر لقاءات مع الرؤساء والقوى السياسية ركزت على التعاون المشترك واحترام السيادة وفتح صفحة جديدة بين البلدين.
2: زيارة تطوي إرث الماضي وتمهد لمرحلة جديدة بين سوريا ولبنان. ففي قصر بعبدة استهل وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارته بلقاء الرئيس جوزيف عون للتأكيد على السيادة اللبنانية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين. زيارة حملت رسائل سياسية عنوانها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية. ومن بعبدة إلى السراي الكبير حيث التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، لينتقل الخطاب السياسي إلى خطوات عملية تمثلت في الاتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة السورية اللبنانية لتكون منصة للتعاون بين الوزارات والمؤسسات في ملفات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والأمن والطاقة والنقل في محاولة لترجمة التفاهمات السياسية إلى شراكة تحمي مصالح البلدين. في عين التينة التقى الشيباني برئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف التقليدي لحزب الله، مع نفي الشيباني عقد أي لقاء مع حزب الله إلا إذا اقتضت المصلحة، ما يعني أن دمشق لن تكون طرفاً في الاستقطاب اللبناني. بدوره أكد بري على أهمية التنسيق مع سوريا، معتبراً أنه لا مناص للبنان من ذلك كون سوريا صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. على طاولة وليد جنبلاط جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع سوريا والحفاظ على علاقة متوازنة معها بحكم ما سماها جنبلاط بالقدر التاريخي للبلدين، ثم توجت رسائل انفتاح دمشق على لبنان بلقاء للشيباني مع رئيس حزب الكتائب سامي جميل.

0: ختام الزيارة كان في طرابلس، المدينة التي كانت طوال سنوات الحرب إحدى أبرز الحواضن الشعبية للثورة السورية، حيث استقبل الشيباني فيها بحفاوة كبيرة تجاوزت البروتوكولات الدبلوماسية. بين الرسائل السياسية واللقاءات الرسمية التي انفتحت على مختلف القوى اللبنانية، تبدو زيارة أسعد الشيباني محاولة جديدة لرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية، عنوانها تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة تقوم على المصالح المشتركة.
1: تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطوراً متسارعاً منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع. بدأ من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مروراً بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولاً للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. مزيد من التفاصيل في هذه المادة.

0: قال وزير الخارجية التركي هاقان فيدان إن التحول الذي شهدته السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزال أكبر نقطة خلاف بين أنقرة وواشنطن. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن العلاقات التركية الأمريكية شهدت خلال السنوات الماضية فترات من الصعود والهبوط، وأن الخلاف الرئيسي بين البلدين تمثل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، قائلا إن واشنطن غيرت نهجها خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عندما تحولت الأولوية من مواجهة نظام بشار الأسد إلى محاربة تنظيم داعش، وما رافق ذلك من دعم للمقاتلين الأكراد، وهو ما اعتبرته تركيا تهديدا لأمنها القومي. كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لطريقي شمال جنوب وشرق غرب كطرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي. وأوضح نجار في تصريح إعلامي أن محور شمال جنوب يمتد من الحدود الأردنية جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، فيما يربط محور شرق غرب مرفأ طرطوس بمنفذ التنف على الحدود العراقية، لافتا إلى وجود مشروع لإنشاء فرع ثان للطريق الدولي بين دمشق وتدمر ودير الزور يسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المناطق الشرقية. كما وأكد نجار أن ربط شبكات النقل مع الأردن وتركيا والعراق سيشجع حركة الترانزيت ويخفض تكلفة تشغيل المركبات وزمن الرحلة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في تخفيض معدلات التضخم. أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم الحاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخلوي مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى مشغل زين الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان أن شرائح الاتصال ستستمر بالعمل بشكل طبيعي دون انقطاع، فيما ستواصل مراكز خدمة المشتركين عملها على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المستخدمين. ويأتي توضيح الوزارة عقب منح مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاما عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج MTN من السوق السورية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشنال القابضة، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني، ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
1: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة. طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعيتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى الجسر عام بجانب الجسر السياسية يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: تعاني أقنية الري في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية، في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
2: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
3: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعش بالقطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شو. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا يعني بمراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
2: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة، ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
4: ما بي صيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس انه مديرية التشغيل والصيانة تعيد نظر بالمشروع، صيانة، وشي ترتب علينا احنا كفلاحين، احنا جاهزين.
2: ومع تفاقم الأزمة تتصاعد مطالب المزارعين بالإسراع في إعادة تأهيل شبكة الري، مؤكدين أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقودة، وأن إنقاذ الموسم لا يبدأ إلا بوصول المياه إلى الحقول قبل فوات الأوان.
5: بين قنوات متصدعة وأراض عطشة، يبقى أمل المزارعين معقودا على صيانة هذه الأقنية لضمان استمرار الزراعة والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحانة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
0: استجاب الدفاع المدني ل 18 حادث سير في عموم المحافظات يوم أمس الخميس، وأوضح الدفاع المدني أن الحوادث أسفرت عن إصابة 32 مدنيا، مشيرا إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 200 من 2 من الحرائق في عموم سوريا يوم أمس الخميس أسفرت عن إصابة مدني وخسائر مادية. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق تراوحت بين 13 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 189 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من إخمادها وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من المواطنين في محافظة إدلب بشأن رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظافة المنزلية من 65 سنتا إلى دولار واحد شهريا أو ما يعادله بالليرة السورية.
6: يعني نحن شعب كنا بحرب، والساعه بترفعونا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسيه، كمان نحن حرام، يعني بدنا بيوت نسكن ما في، وغليتوا كل شيء. ما بيصير يا بنتي، احنا نطلب من الله ثم منكم نكون ترخصونا هالشيء.
7: واقع النظافه سيء جدا جدا بصراحه، فما بيتناسب مع مستوى المدينه كمحافظه او باي منطقه.
8: عمال النظافه والله عم يشتغلوا الجماعه، وايش ما اعطيناهم معلش خيو، معلش ما في مشكله، هالكم ليره او كم سنت يعني هذا والله ما بيأثر، بس ما بده شويه رقابه وشويه متابعه، والله يعطيهم العافيه.
9: الشعب ادلب كثير كثير انظلم بالنظافه وبكل شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني المي عم ياخذوا عدم مؤاخذه مننا، ما كان عم يجيبوا لنا اياها بالاسبوع نهار، النظافه كثير علينا، والكهرباء اسعارها اغلى من كل المحافظات.
10: هلا هي ارتفاع، يعني ارتفاع سيء والنظافه اسوأ، هاي بقناعتي، يعني بطلع هيك النظافه وين ما رحت ما في نظافه.
11: هلا هون بالمحلات اكثر، نحن بندفع 6 دولارات بالشهر، ايوه، غير هذا ال 1 دولار تسعيره منزلي للمنازل يعني، بس بالمحلات اكثر.
0: بدأ موسم قطاف المشمش في بساتين الغوطة الشرقية بريف دمشق وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة بعد سنوات من الدمار الذي طال القطاع الزراعي بسبب الحصار والقصف خلال عهد النظام المخلوع.
12: بين بساتين الغوطة الشرقية التي اشتهرت لعقود بإنتاج المشمش بدأ موسم القطاف هذا العام وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة في وقت تواصل فيه المنطقة إعادة أحياء بساتينها التي تضررت خلال سنوات الحرب.
13: الموسم نصه حامل في حمل تمام، يعني هلأ عندي أنا 4 طونات تمام، لازم يعني هلأ إجت السقعة وإجت البردة فأثرت أخي، لو ما مأسرة هي علينا معلم في عندي 12 طن أنا عرفت شو الترتيب، فمعلم كمان نحن بنصقع المازوت اليوم وفي تكلفة.
12: واقع المشمش في الغوطة لا يرتبط فقط بظروف الموسم الحالي، فمعظم الأشجار المزروعة حديثاً لا تزال فتية مقارنة بالأشجار المعمرة التي كانت تشكل العمود الفقري للإنتاج قبل سنوات.
14: الصغير شو بيعطيك يعني من 10 لـ20 لـ30 50 كيلو ماكسيمو تعطيك السيارة. قبل الثورة كان عنا بستان احنا 18 درهم فيه 50 طن يعني 50 طن كلابي بس معمر السجر كبير. هلا ما في، هلا عنا مثلا ال 20 درهم ما بيتجاوزوا ال 5-6 طن يعني، هلا بداية صار يعطينا السجر يعني اسمر لانه هذا كله السجر زارينه جديد.
12: في بلدة دير العصافير إحدى أبرز المناطق الزراعية في الغوطة الشرقية تبدو مؤشرات التعافي واضحة، إذ تشير التقديرات المحلية إلى دخول مساحات واسعة مرحلة الإنتاج.
15: هلا نحن عنا دير العصافير 6000 درهم فيها شيء 1000 درهم زيتون قديم يعني 100 سنة وفوق عمره، وفي 5000 هدول صفي وبلا سيجار رجعوا هلا سجر فيهم شيء 2000 2000 درهم رد سجر زرعوه الفلاحين رد سجر. هلا انتاج المشمش عندنا كانت السجره تحمل 500 كيلو كان عمره 20 سنه، هلا لسه عمره 5 سنين، هلا اول عطاء لساتها بدها 15 ثانيات لسه لتصير مثل ما كانت، واللي ما زرع عم يزرع يعني ان شاء الله بترجع. هلا نحن صعيب بلشنا من الصفر بس هلا صرنا قاطعين المرحله 50%.
12: رغم ان الموسم الحالي لم يحقق الطموحات المرجوه، يرى المزارعون أن عودة البساتين للإنتاج تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الغوطة لمكانتها الزراعية مع توقعات بتحسن المواسم المقبلة مع نمو الأشجار.
0: أظهرت بيانات ألمانية ارتفاعاً غير مسبوق في نسبة اللاجئين السوريين الذين سحبت منهم صفة الحماية وسط مراجعة أوسع لملفات اللجوء. وذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن نسبة سحب الحماية من السوريين ارتفعت من أقل من 4% عام 2025 إلى 17% هذا العام، وسجلت في شهر أيار الماضي رقما قياسيا تجاوز 30%. من جهته أوضح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن الارتفاع يرتبط بتركيز المراجعات حاليا على ملفات أشخاص ارتكبوا جرائم، في حين لا يتوقع أن ينعكس ذلك بشكل واسع على نحو 500,000 سوري يتمتعون بوضع الحماية في ألمانيا. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إسرائيل تواصل عمليات القتل والتجويع ومنع العلاج في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
16: للأسف بعد 9 أشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، التقييم هو سلبي جدا لأن الاحتلال لم يلتزم ولا بأي مسار من مسارات وقف إطلاق النار، هو لم يوقف عمليات القتل. لدينا 1050 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لدينا زيادة في السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 70% حسب ما أعلن الاحتلال، تقييد للمساعدات وإغلاق للمعابر. إذن الاحتلال لم ينفذ أي شيء من اتفاق وقف إطلاق النار.
17: هذا
0: كشفت مؤسسات فلسطينية ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 9400 أسير ومعتقل حتى مطلع تموز الجاري، بينهم مئات الأطفال والنساء. ونقلت وكالة الأناضول عن بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع سياسة الاعتقالات وتصعيد عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة بلغ أكثر من 3000 معتقل، إلى جانب أكثر من 1000 معتقل تصنفهم إسرائيل ضمن ما يسمى المقاتلين غير الشرعيين، وسط أوضاع إنسانية وصحية قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي أدت إلى وفاة عشرات المعتقلين.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. هذا وأشار عون إلى أن الجيش سيتولى مسؤولياته الكاملة في تحقيق الأمن في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبراً أن قرار لبنان السيادي بفصل مسارهم التفاوضي عن المسار الإيراني الأمريكي يشكل مشكلة لبعض الأطراف. كشف وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن الحرب الأخيرة التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل تسببت بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ملياري دولار من الإنتاج الذي كان من المتوقع تحقيقه منذ شهر آذار حتى اليوم. وأوضح البساط في تصريحات صحفية أن تقييم الخسائر يشمل 3 محاور رئيسية، أبرزها توقف النشاط الاقتصادي وإغلاق المؤسسات الإنتاجية وتضرر القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى فقدان الوظائف وتراجع القطاع السياحي، فضلا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والقرى، لا سيما في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع. أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لاتير أن اتفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانيا. واعتبر لاتير في حديث نقله موقع والا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله.

0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز، مشيرا إلى اتفاق لتنظيم حركة المرور فيها. وأوضح قليباف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارته إلى سلطنة عمان بناء على المادة 5 من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكدا عزم إيران على المضي في هذا المسار والتشاور مع الدول المطلة على الخليج. كما واعتبر أن الإسرائيليين يسعون إلى إفشال المذكرة، لكنه رجح أن قوة الردع الإيرانية ستمنعهم من بدء الحرب مجددا، داعيا إلى خفض التوترات عبر تكتيك منظم وتدابير سياسية دقيقة وفق تعبيره. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أخرجت 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل. وقال ترامب لشبكة CNBC إن الجيش الأمريكي ينفذ منذ شهر ونصف عملية عسكرية لتأمين حركة النفط في المضيق، مؤكدا أن ذلك منع ارتفاع سعر البرميل إلى $350، وأضاف أن واشنطن حققت حسما عسكريا كاملا ضد إيران خلال 4 أشهر، معتبرا أن طهران مهزومة تماما عسكريا وأن قوتها العسكرية انتهت فيما كشف عن مفاوضات جارية وافقت خلالها إيران على معظم المطالب الأمريكية. توج نادي أهلي حلب بلقب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم للمرة 8 في تاريخه بعد فوزه في الجولة الأخيرة على ضيفه نادي الجيش بهدفين نظيفين. وجرى بعد المباراة تتويج النادي بدرع الدوري بحضور رسمي وجماهيري كبير في ملعب الحمدانية بحلب.
1: رب العالمين، دوري ثاني على التوالي، اثبتنا بهالدوري مثل ما قلت لك، اثبتنا بهالدوري انه نحن قادرين انه كل سنه ننافس نكون ابطال دوري. هذيك السنه كثير في عالم قالوا لنا انه دوري بس لعبناه ذهاب وبلي اوف، وهذا هالسنه اثبتنا للعالم نحن من بدايه الدوري متصدرين، وهذا ضغط كبير علينا انه انت متصدر.
2: أول شيء بحب أقول لجمهورنا ألف مبروك، ما قصروا معنا أبدا طول الموسم، كانوا مساندين دائما، يكونوا معنا بالمرقب الحلوة دائما، يكونوا معنا وقت السفر، يكونوا معنا وقت هون، يكونوا معنا، يعطينا ألف عافية، شكرا لهم كثير، ما قصروا أبدا، وإن شاء الله دائما نادي الاتحاد يكون على منصة التجويد.
3: أول شيء شعور ما بينوصف بحضور هذا الجمهور وهالحضور الطيب والأداء الكويس وتعبوا، يعني هي حاصل الشيء اللي عم يتوجوا فيه اليوم، مسيرة دامت لأشهر طويلة وتعب موسم كامل.
4: فرحة كبيرة لأهالي حلب وفرحة ما بتنعطى لحدا طاول، والله يكديم الفرح بحلب وبسوريا كاملا.
0: نبقى في أجواء الرياضة لكن في المونديال، ونبارك لمنتخب مصر تأهله إلى دوري 16. شكرا لمتابعتكم، نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلد فيها حجم الحياه
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرسا في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث في أهم الملفات على الصعيد المحلي. ساعتنا الأولى نخصصها لعودة العلاقات السورية اللبنانية إلى واجهة المشهد بعد سنوات من التوتر والقطيعة بين البلدين، مع زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، لقاءات سياسية وتشكيل لجنة مشتركة ورسائل متبادلة حول التعاون واحترام السيادة. فهل تؤسس هذه الزيارة لمرحلة أكثر استقراراً في علاقات الدولتين؟ أما في محورنا الأول من ساعتنا الثانية، نبحث في تجدد التصعيد في ريف السويداء الغربي في ضوء الاشتباكات الجديدة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن على محور تل حديد، ونطرح تساؤلات حول أسباب التصعيد وآفاق احتوائه. محورنا الثاني في ساعتنا الثانية نخصصه لبحث خطوة سحب الليرة التركية من الشمال السوري، مراحلها، تحدياتها وآثارها على الأسواق والتجار والمواطنين وعلى الاقتصاد السوري بشكل عام. مرحبا بكم.

0: رسمت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت ملامح مرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقات السورية اللبنانية عبر لقاءات مع الرؤساء والقوى السياسية، ركزت على التعاون المشترك واحترام السيادة وفتح صفحة جديدة بين البلدين.
1: زيارة تطوي إرث الماضي وتمهد لمرحلة جديدة بين سوريا ولبنان. ففي قصر بعبدة استهل وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارته بلقاء الرئيس جوزيف عون للتأكيد على السيادة اللبنانية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، زيارة حملت رسائل سياسية عنوانها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية. ومن بعبدة إلى السراي الكبير حيث التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، لينتقل الخطاب السياسي إلى خطوات عملية تمثلت في الاتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة السورية اللبنانية لتكون منصة للتعاون بين الوزارات والمؤسسات في ملفات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والأمن والطاقة والنقل، في محاولة لترجمة التفاهمات السياسية إلى شراكة تحمي مصالح البلدين. في عين التينة التقى الشيباني برئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف التقليدي لحزب الله، مع نفي الشيباني عقد أي لقاء مع حزب الله إلا إذا اقتضت المصلحة، ما يعني أن دمشق لن تكون طرفاً في الاستقطاب اللبناني. بدوره أكد بري على أهمية التنسيق مع سوريا، معتبراً أنه لا مناص للبنان من ذلك كون سوريا صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. على طاولة وليد جنبلاط جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع سوريا والحفاظ على علاقة متوازنة معها بحكم ما سماها جنبلاط بالقدر التاريخي للبلدين، ثم توجت رسائل انفتاح دمشق على لبنان بلقاء للشيباني مع رئيس حزب الكتائب سامي جميل. ختام الزيارة كان في طرابلس، المدينة التي كانت طوال سنوات الحرب إحدى أبرز الحواضن الشعبية للثورة السورية، حيث استقبل الشيباني فيها بحفاوة كبيرة تجاوزت البروتوكولات الدبلوماسية. بين الرسائل السياسية واللقاءات الرسمية التي انفتحت على مختلف القوى اللبنانية، تبدو زيارة أسعد الشيباني محاولة جديدة لرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية عنوانها تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة تقوم على المصالح المشتركة.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والسيدة بشارة خير الله الكاتب والباحث في السياسات الدولية من بيروت، مرحبا بك. والدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، مرحبا بك أيضا. والسيد منير الربيع رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت، مرحبا بك. ونبدأ النقاش معك سيد علي، إذا سألناك هل تؤسس فعلا زيارة الشيباني إلى لبنان وهي الثانية لمرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين وكيف؟
2: مساء الخير والرحمة على أرواح شهداء تفجير الإرهابي الذي حصل والشفاء للجرح. بالتأكيد تؤسس، يعني هذه الزيارة اليوم أو أمس إلى لبنان تؤسس للعلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان، بخلاف ما حصل خلال السنوات الماضية وبخلاف ما حصل خلال نصف القرن الماضي يعني بين النظام الدكتاتور ولبنان. اليوم الدولة السورية بالتأكيد تعمل على تأسيس علاقة واضحة طبيعية ندية بين لبنان وسوريا، يعني أسسها المصلحة وأسسها الجار، يعني الجار لبنان الذي ليس له مكان ومنفذ، وقالها يعني نبيه بري، غير سوريا. فبالتأكيد سوريا اليوم تؤسس لعلاقة جيدة مع لبنان وتمد يدها بشكل طبيعي وبشكل أخوي، بأن اليوم هنالك أو يوجد دولة سورية في سوريا، يوجد دولة تريد مصالح شعب سوريا وتحاول أن تبني علاقات مع دول الجوار، ومن أهم دولة في دول الجوار هي لبنان، وهي عمق سوريا الاستراتيجي وعمق سوريا القومي.
0: نعم.
2: فاليوم سوريا تؤسس علاقة جيدة مع لبنان وتعمل بشكل دبلوماسي جيد مع لبنان، وكانت زيارات واضحة لكافه الاطراف او لاغلب الاطراف اللبنانيين، وخاصه الذين وقفوا، الاطراف التي وقفت مع الثوره السوريه ومع الشعب السوري خلال 14 عام من الثوره السوريه.
0: نعم سيد بشاره، اذا سالناك كيف تستطيع سوريا الجديده ولبنان طي صفحه الماضي وتأسيس علاقة جديدة مبنية على حسن الجوار وعلى التعامل الندي، هل الزيارات تكفي أم أن الخطوات العملية التي حققت على الأرض مثل توقيع ما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود أو موضوع المعتقلين السوريين، يعني هذه الخطوات العملية البسيطة تكون هي التمهيدية لخطوات أكبر؟
3: مساء الخير لك، مساء الخير لضيوفك الكرام. نعم، هذه العلاقة الجديدة بين لبنان الجديد وسوريا الجديد اليوم تؤسس لما هو أفضل لخير البلدين. يعني لبنان بمعرفتي أنا عانى ما عانى من نظام آل الأسد القمعي الدكتاتور، ودفع الشعب اللبناني أغلى الأثمان من جراء هيمنة آل الأسد في لبنان وأعوانهم الذين عاثوا خرابا وفسادا. اليوم من بعد رحيل نظام الأسد والإتيان بنظام جديد برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وهنا في لبنان من بعد يعني تراجع دور هذا المحور الإيراني الذي كان يعني يمر بشريان الحياة وصولا إلى لبنان من خلال الشريان السوري، كمان من بعد تراجع دوره في لبنان، يعني يشعر اللبناني ويشعر السوري أيضا من جهته أن هناك علاقة مستجدة بين بلدين شقيقين تحكمهما الجغرافيا المشتركة والعادات والتقاليد وكل شيء، وأيضا يلتزمان احترام سيادة الآخر. يعني عمليا سوريا الجديدة اليوم يبدو بكل التصرفات وبكل الخطابات أنها تلتزم وتحترم سيادة لبنان، وهذا ما يجب.
0: يعني الموضوع ليس فقط طبعا زيارات وعلاقات دبلوماسية ودية وخطابات، هناك خطوات عملية ملموسة.
3: بمعزل عن الزيارات، المكتوب يقرأ من عنوانه. كلام الرئيس الشرع، لغة الجسد للرئيس الشرع وهو يتكلم عن لبنان تشير إلى قدر احترامه لهذا البلد وللخصوصية اللبنانية. وما ننسى أن الرئيس ترامب ورطه بموقف كبير لما قال أنه أنا سوف أحتاج لدخول قوات الشرع إلى لبنان لمساعدة إسرائيل أو بدلا من إسرائيل، ما بعرف شو كان الخطاب. كان الجواب رصين وهادي وجيد جدا، أنه قال أنه لن يتدخل في لبنان. لذلك كلام الرئيس الشرع جاء ليطمئن اللبنانيين أن لا أطماع سورية يعني تحاكي الأطماع التي كانت في السابق، وأيضا بالمقابل يبادل لبنان سوريا الجديدة نفس المشاعر الصادقة المحبة. يعني رئيس الجمهورية أنا بعرف أنه ينظر إلى الرئيس الشرع بثقة، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كمان شفته وحكيته وسألته أيضا ينظر إلى هذه العلاقة بثقة أيضا. لذلك أنا أقول لك الوضع كما هو اليوم ذاهب إلى الأفضل، وأنا أعتقد أنه بالقريب العاجل سوف يتوج بلقاء بين الرئيسين جوزيف عون وأحمد الشرع.
0: نعم دكتور محمد، لقاءات، اجتماعات، زيارات متبادلة، طبيعة مختلفة للعلاقات منذ تحرير سوريا إلى الآن بين سوريا ولبنان، لكن نعود ونتحدث عن النقاط العملية التي من الممكن الاستناد إليها لنقول فعلا أن البلدين دخلا بمرحلة جديدة على الصعيد العملي، على صعيد الاحترام المتبادل. من أين نستطيع أن نبدأ؟
4: أترك تحياتي وتحياتي للضيوف الكرام أيضا ولمشاهدينك. علاقة لبنان سوريا لا تشبه علاقة سوريا بأي دولة حدودية، يعني لا تشبه علاقة سوريا بتركيا أو الأردن أو العراق. وعلاقة سوريا بلبنان لطالما كانت إشكالية أيا كان النظام الحاكم ما قبل البعث أو ما بعد البعث، وحتى اليوم هناك كثير من الحساسيات في سوريا وفي لبنان حول طبيعة العلاقة. طبعا يحاول الحكومة السورية تحاول أن تقدم خطابا جديدا مختلفا تماما. أساسا أي خطاب سيصدر عن أي حكومة سورية سيكون مختلف عن خطاب نظام الأسد، والأخوة في سوريا يعرفون تماما أن معاناتهم مع هذا النظام يعرفها أبدا كثير من اللبنانيين، المدن اللبنانية، الضحايا اللبنانيين، السجناء اللبنانيين، الشهداء اللبنانيين الذين قاوموا هذا النظام السوري داخل لبنان، هم يعرفون ذلك ويقيمون ويثمنون هذا الأمر. لكن دعونا أيضا أن نكون صريحين، الحساسية بين سوريا ولبنان هي مستمرة وقد تكون مستمرة، وفي الأسابيع الأخيرة الضغوط التي مورست على الرئيس أحمد الشرع لإدخال قواته إلى لبنان لم تمارس لإدخال قواته إلى الأردن أو إلى العراق مثلا، ولم يكن مطلوبا منه ذلك. وأعتقد أن الضغوط على سوريا أيضا بشأن لبنان من دول عربية منها السعودية أو تركيا أيضا لن تمارس على دمشق. وأعتقد أن دمشق من خلال ترتيب وهندسة علاقاتها مع بيروت تسعى لوضع قواعد للعبة، ولا أعرف إذا إلى أي مدى قد تنجح بذلك، وهي ذاهبة في وضع هذه القواعد إلى درجة ترداد ربما مريب
0: طب هذه
4: نوعا ما
0: الحساسية
4: في
0: بين
4: عمليات
0: البلدين التي
4: القبول.
0: ما زالت موجودة، هل هذه الزيارة التي قام بها السيد أسعد الشيباني بددت هذه الحساسيات أو خففت من ارتفاع حدتها برأيك، خاصة مع اللقاءات التي
4: هي
0: أجراها
4: تبدد، هي
0: والتصريحات اللبنانية من زعامات ومن ناس ليسوا يعني عاديين، قادة في لبنان.
4: يعني هو سيدتي، الزيارات التي قام بها السيد أسعد الشيباني هي كانت يعني تشمل كل الطوائف، تشمل كل الكيانات والتيارات السياسية، وكأنها تحاكي هواجس كل طائفة. تعرفين في لبنان 18 طائفة، وكل طائفة تعتبر أي تغير في سوريا هو لصالحها أو ضدها، فبالتالي هذا لن ينتهي بشكل أو بآخر. لكن على أي حال هو بداية المشوار، لأنه نتفاجأ كل أسابيع وكل أشهر في الساعات والأسابيع الأخيرة فوجئنا بهذا الانفتاح المفاجئ على حزب الله، وبالتالي لنا النقاش في هذا الشأن، ولنا في تفاصيل ذلك وأسباب ذلك كثير من العوامل وربما التداعيات المقبلة.
0: طيب سيد منير، لقاء السيد أسعد الشيباني لزعماء في لبنان لشخصيات سياسية وتصريح بري بالذات، إلى أي مدى فعلا وكما ذكر الدكتور محمد استطاع أن يبدد مخاوف كل الطوائف و كل التيارات السياسية الموجودة في لبنان؟
5: نعم، بالتأكيد هناك رواسب كثيرة للعلاقات السورية اللبنانية، لذلك زيارة الوزير أسعد الشيباني إلى لبنان وكلامه أراد أن يقول إنه حان الوقت للخروج من كل تلك الرواسب، وهذا ما أراد تكريسه من خلال زيارته الأولى وزيارته الثانية. اللقاء مع الرئيس نبيه بري كان يهدف إلى طمأنة كل المكونات بعد كل الإشاعات التي خرجت في الفترة الماضية بأن سوريا تسعى أو تستعد أو أمريكا تضغط على سوريا للتدخل ضد مكون لبناني وهو الطائفة الشيعية، رداً على كل ما جرى في السابق. بينما الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد قال بشكل واضح إن سوريا لا تريد الانتقام، والزيارة إلى بري تأتي في هذا السياق. أما لمن يقول إن الزيارات تجاوزت الإطار الرسمي والمؤسساتي إلى لقاءات سياسية ومع فعاليات في طرابلس أو غيرها، هذه مسألة لها أكثر من بعد على المستوى اللبناني. لبنان تاريخيا هو بلد القناصل، وهو البلد الذي تتداخل فيه عناصر إقليمية ودولية ودول الجوار. لا يمكن فصل القوى السياسية اللبنانية عن العلاقات الخارجية، وسابقا كان لكل جماعة لبنانية مجموعة خارجية أو طرف خارجي يرعاه ويوفر له الدعم، وغالبا ما توفر الدعم على يد طرف دولي لأكثر من مجموعة لبنانية، هذه التقاطعات تحصل. ولكن هذا لا يعني أن سوريا تريد أن تقارب الملف اللبناني بالصيغة القديمة أو الماضية التي كان يتعاطى
0: يعني
5: فيها.
0: لقاءات السيد أسعد الشيباني مع معظم الزعامات وباختلاف تياراتهم وطوائفهم ألا يجعل من هذه النقطة فعلا كما ذكرت يعني سوريا لا تريد أن تتعامل معها بهذه الطريقة أو أن تكون داعمة لطرف دون آخر؟
5: سأقول لماذا؟ لأنه عندما يأتي موفد فرنسي إلى لبنان أو موفد سعودي أو موفد قطري أو أي موفد يلتقي كل الأفرقاء ولا يحصر لقاءاته بالرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية، وهذه من العادات اللبنانية والتقليد اللبناني الثابت والمعروف، لأن هناك موازين قوى، لأن هناك قوى ممثلة في البرلمان وقوى غير ممثلة،
0: لأنه كان هناك انتقادات على هذا الموضوع بأنه يعني اللقاءات بهذه الطريقة، علما يعني كما ذكرت هذا الأمر موجود في لبنان، والسيد أسعد الشيباني ليس أول شخص يقوم بلقاءات للزعامات، يعني كوزير خارجية أو مسؤول من خارج لبنان يقوم بلقاء الزعامات في لبنان.
5: نعم بالتأكيد، بعض من أراد التصويب على ذلك له مصلحة سياسية معينة. لو جاء الشيباني ولم يلتقي كل المكونات لكان صوب عليه بأنه خصص الزيارة لدعم طرف على حساب الطرف الآخر.
0: نعم.
5: بينما لبنان اليوم يعيش انقساما سياسيا، ولا تريد سوريا أن تلعب دورا في تغذية هذا الانقسام. الخلاف مع حزب الله كان الرئيس السوري أحمد الشرع واضحا، والشيباني واضحا أيضا، بأن المسألة تعالج من خلال المؤسسات، من خلال تقوية مؤسسات الدولة وعلى علاقات ندية من دولة إلى دولة، وأن اقتضت المصلحة السورية واللبنانية معا يمكن الانفتاح على الحزب، وهذه مقاربة واعية جدا لها أبعادها على المستوى الاستراتيجي، لأن حسب ما أعلم المسؤولين السوريين يرفضون الانخراط مع طرف ضد طرف آخر، ويخشون من أي فخ إسرائيلي أو غير إسرائيلي هدفه إعادة تغذية الصراع السني الشيعي والفتنة السنية الشيعية في المنطقة للاستثمار به أو لتسجيل المزيد من الخروقات، وهذا ما تبدو سوريا متنبهة إليه، واعية له، وتعمل عكسه بناء على منطق تغذية أو تعزيز مؤسسات الدولة والعمل انطلاقا من العلاقات من دولة إلى دولة، لأن وقالها الشيباني استقرار لبنان من استقرار سوريا، اهتزاز الاستقرار في لبنان سيكون له انعكاسات سلبية على سوريا، وسوريا تنظر إلى نفسها اليوم كنقطة تقاطع مركزية بين جملة مشاريع إقليمية على المستويات الاقتصادية الاستثمارية، ممرات تجارة، ترانزيت، خطوط نفط، خطوط
0: يعني
5: غاز.
0: هذه أيضا نقاط مهمة من الممكن أن نتحدث عنها، الفوائد الاقتصادية.
5: نعم. لكن عنوانها الأساسي هو الاستقرار. نعم. ولا يمكن الدخول في أي صراع.
0: طيب بنقطة الاستقرار سيد علي، إذا سألناك من أين فعلا يجب أن تبدأ سوريا ولبنان بالملفات التي حلحل بعضها، لكن ما هي الأولويات؟ الملف الأمني، الملف الاقتصادي، الملف ما يحدث في إسرائيل، يعني أو ما يحدث عفوا في جنوب لبنان وفي جنوب السوري وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات مع الفرق يعني والاختلافات، ما هي الأولويات بين البلدين الآن؟
2: اليوم يعني السياسة السورية لا تأخذ ملف فقط وتترك آخر، اليوم عملية يعني العمل على عدة ملفات باعتقادي كان هو السبيل الأول أو الكلام الأول مع لبنان، يعني بدأت الدولة السورية بالتعامل مع ملف السجناء أو الموقوفين الموجودين في لبنان، وأيضا تم الحديث عن ترسيم الحدود، وأيضا تم الحديث أن أمن لبنان مهم لسوريا، الكثير من الملفات، وأيضا الملف الاقتصادي الذي اليوم يدور الكثير الكلام عنه في المنطقة بشكل كامل بعد موضوع ضرب إيران ومضيق هرمز، فكل الملفات تعمل عليها الدولة السورية بشكل مجتمع مع بعضه، ولكن هنالك الأهم فالأهم، كل دولة يعني اليوم من لبنان أو من سوريا، يعني الدولتان بالنهاية تلعبان في ملعب المصالح بشكل أو بآخر، ولكن اليوم يعني سوريا بعملية الملفات بالنهاية الملف الأول كان هو الملف الأهم، وهو ملف السجناء في السوريين في لبنان والموقوفين في لبنان، كان هذا واضح ومهم للدولة السورية بأنه يريد أو تريد الدولة السورية إعادة هؤلاء المواطنين السوريين يعني الموقوفين على خلفية الثورة السورية من لبنان إلى سوريا، وهذا يعني هذا عمل الدولة السورية اليوم بشكل حقيقي، بأن هنالك دولة في سوريا تريد حقوق مواطنيها وهم الموقوفين في لبنان، ولكن الملفات كثيرة مع لبنان، يعني عمق لبنان هو سوريا وعمق سوريا هو لبنان، ليس هنالك مناص لبنان سوى سوريا بأنها هي الجارة الوحيدة العربية الموجودة في هذه المنطقة، وهي عمقها وهي يعني هنالك أواصر كثيرة بين لبنان وسوريا، من أواصر اجتماعية وتاريخية، والكثير من هذه

0: يعني لبنان أيضا يذهب إلى توقيع إطار أو اتفاق، يعني إلى أي مدى من الممكن أن يكون بين سوريا ولبنان تنسيق في هذا الأمر تحديدا في هذا الشأن، أم أنه ليس من مصلحة الطرفين أن يضعا يعني هذا الملف مع بعضهما؟
1: يعني التنسيق السوري اللبناني اليوم واضح بأن سوريا تقول منذ اليوم الأول بأنها لا تتدخل في السياسة الداخلية أو في سياسة دول الجوار، وأهمها سياسة يعني الدولة الجارة هي لبنان. يعني سوريا لا تريد أن تتدخل في هذه السياسات، هذه دولة لبنانية لها حكومتها لها نوابها، هنالك واضح خلاف داخلي لبناني لا تريد سوريا التدخل به، ولكن تريد سوريا أن تكون داعم للدولة اللبنانية الشرعية، داعم للحكومة اللبنانية الشرعية، تريد أن تكون داعم للجيش اللبناني، وعلى لبنان أن لديه بعض المشاكل أن يحلها يعني بيده. حكومة لبنان هي قادرة على حل هذه المشاكل، ولكن الأهم اليوم بأن سوريا تمد يد العون للبنان، سوريا تقول للبنان بأننا نحن جيران، سوريا تفتح الباب على كل المكونات اللبنانية وعلى كل الأحزاب والفرقاء في لبنان. وأكد يعني السيد الوزير أسعد الشيباني بأنها يعني قدم دعوة لكافة المكونات اللبنانية من فخامة رئيس الجمهورية بدعوتهم إلى دمشق وزيارتهم دمشق، وهذه الدعوة على ما يعني على ما أعتقد بأنها سوف تكون قريبة أو سوف تأتي، الفرقاء اللبنانيين سوف يأتون إلى دمشق، وهنالك علاقات عميقة سوف تصبح بين دمشق ولبنان. أهمية لبنان بالنسبة لسوريا هي شيء كبير من كافة الملفات. تفضلت وتحدثت عن ملفات، الملفات كثيرة بين لبنان وسوريا، والروابط تاريخية وعميقة، وليس هنالك يعني الهروب من الجار، بما أننا نحن الجار الوحيد في هذه المنطقة، وهنالك الكثير من الأصدقاء والأخوة في لبنان يريدون التواصل ويريدون أن يكونوا مع الدولة السورية، وهم أيضا كانوا داعمين، أغلب الأشخاص في لبنان والأخوة في لبنان كانوا داعمين للثورة السورية واليوم داعمين للدولة السورية. وانفتاح الدولة السورية هو انفتاح عقلية الدولة، يعني اليوم سوريا هي دولة تتكلم بعقلية الدولة وتتحدث مع الجار لبنان ومع الفرقاء اللبنانيين بعقلية الدولة وليس بعقلية الأشخاص أو بعقلية شخصنة الأمور.
0: نعم. إذا سألناك أيضا سيد بشارة، سيد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية أعلن عن تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية، برأيك كيف ستعمل هذه اللجنة العليا، وهل نشهد تحديات في المرحلة القادمة تمنع تقدم العلاقات بين البلدين، سواء بضغوط خارجية أو بضغوط داخلية خاصة من الجانب اللبناني، يعني من حزب الله مثلا؟
2: رح جاوبك بالقلب، لن يستطيع أحد الدخول لتعكير العلاقات بين لبنان وسوريا بعد اليوم. هناك يعني عمق إذا بدك في التفكير في كيفية تفادي المشكلات بين لبنان وسوريا.
0: كيف يكون تفادي هذه المشكلات؟
2: وهذه اللجنة التي تم التوقيع عليها عمليا يعني درست جيدا، وكل فريق حط يعني رئيس اللجنة من قبله، وسوف تجتمع دوريا لتفادي كل المشكلات ولمحاولة حل كل المشكلات. كيف؟ باحترام الخصوصية، باحترام السيادة بين البلدين. لا لبنان يعتدي على سوريا ولا سوريا تعتدي على لبنان، لا لبنان يرسل مقاتلين للقتال في سوريا ولا سوريا بترسل جيش إلى لبنان. تنسيق على الحدود، التنسيق التجاري، تنسيق على يعني خط الشحن، التنسيق لمكافحة التهريب والمخدرات، يعني كل الموبقات إذا بدك كانت تأتي من خلال هذه السكة وتذهب من خلال هذه السكة. يعني لبنان، سوريا، العراق، إيران كانت سكة سلطانية لتهريب كل الموبقات ذهابا وإيابا. طيب عندما انقطع الشريان تغير الوضع.
0: طب لذلك هل تصريحات مثلا رئيس البرلمان السيد بري ربما أيضا تحتوي موضوع حزب الله أو يعني التوجه للطائفة الشيعية الموجودة في لبنان الذي أو التي قسم منها لا يريد أي علاقات مع الحكومة السورية الجديدة؟
2: تصريحات بري إن دلت على شيء هي تدل أن هذا الرجل بعمقه يحاول فتح صفحة جديدة مع

0: سوريا الجديدة، ويريد للشيعة كلهم حزب الله وغير حزب الله أن يكونوا على أفضل علاقات مع سوريا، وهو يعلم أن سوريا هي شريان طبيعي للجسد
1: هل
0: اللبناني،
1: يستطيع هو فعلا
0: وهو
1: أن يسيطر على يعني قرار الطائفة الشيعية كاملة في لبنان؟
0: هو يحاول مرارا، لكن أيضا أنا أقول لك أن حاجة شيعة حزب الله لسوريا هي حاجة كبيرة،
1: نعم،
0: يعني عمليا تيتم حزب الله من بعد رحيل نظام الأسد وانقطاع الشريان السوري، مش بسبب آل الأسد، بسبب الموقع الجغرافي
1: نعم،
0: لسوريا وليس بسبب آل الأسد. أنا أقول لك سوريا مفيدة جدا للبنان إن
1: نعم،
0: أحسن اللبنانيون التعاطي معها كدولة ذات سيادة، ولبنان هو يعني المفيد الأكبر لسوريا إن أحسنت سوريا التعاطي معه كدولة ذات سيادة من دون التدخل الذي يفشل العلاقات ويضع الإسفين بين القادة
1: نعم.
0: السوريين والقادة اللبنانيين.
1: طيب دكتور محمد، فعلا دلالة فتح السيد سعد الشيباني الباب أمام احتمال لقاء أو علاقة مع حزب الله، هل جاء تصريح السيد بري بهذا الإطار أم أن هناك رؤية سورية ومقاربة مختلفة؟ كيف تقرأ هذا الأمر؟
2: لديك الحق أستاذ ربا إلى التلميح إلى ذلك، لأن هذا الخطاب تغير في سوريا. على الأقل في الأيام الأخرى الأولى لسقوط النظام كان الرئيس أحمد الشرعي يتحدث عن جرح فعلا عانته هذه الثورة، وعاناه السوريون أيضا من تدخل حزب الله طوال فترة الحرب، وأنه كان يقول أنه كان بإمكانه أن يكمل يعني تقدمه، لكن توخى التوقف لعدم الذهاب أكثر من ذلك إلى إسقاط لبنان في مشاكل بغنى عنها. طبعا ذهب إلى الانفتاح على شيعة سوريا من خلال الاجتماع مع فعالياتهم، وهذا كان ضروري جدا طالما أنه رئيس لسوريا. وفي الفترة الأخيرة تحدث أيضا مع صحفي لبناني عن علاقته مع لبنان، وهو الذي ربما أشار إلى أنه إذا كان من الضرورة أن نتحاور مع حزب الله لمصلحة لبنان وسوريا فهو مستعد إلى ذلك. وفي زيارة الرئيس أحمد أسعد الشيباني كان كمان هناك تكرار لهذا الشعار. قبل أسابيع فقط من هذه الزيارة كان أحد مسؤولي حزب الله قد تكلم عن الرئيس أحمد الشرع بصفته الأخ أحمد الشرع، علما أن حزب الله كان يقاتل ضد هذه الجماعة التي كان يعتبرها تكفيرية. طبعا حزب الله لم يوضح لماذا تغير الموقف عند الحزب، كما أيضا أن الرئيس الشرع في تحوله يثير أسئلة كثيرة حول ما إذا كان موقف سوريا وجزء من موقف إقليمي عام يدفع السوريين أو يفهمه السوريون بشكل يؤدي إلى انفتاحهم. حتى أن العنوان الرئيسي لزيارة أسعد شيباني إلى لبنان هي اجتماعه مع نبي بري، وهو زعيم حركة حمل، زعيم أحد أجنحة الثنائي الشيعي، بما أوحى أن كل الزيارة ذاهبة في هذا الاتجاه. طبعا الزيارة ذهبت أيضا إلى اتجاهات أخرى.
1: طيب سيد منير، إذا سألناك أيضا بنفس هذه النقطة، هل نستطيع أن نقرأ تصريحات السيد الشيباني المتعلقة بحزب الله تأتي ضمن الحلول التي من الممكن أن تعمل عليها سوريا في لبنان بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وسيادتها، وبالتالي تتخلص من الضغوط الدولية وتحديدا من ضغوط ترامب على الرئيس الشرع للتدخل في سوريا، أم أن الموضوع كما ذكرنا له مقاربة مختلفة، ربما سوريا تفكر بطريقة مختلفة بملف حزب الله والعلاقة مع لبنان؟
3: بالتأكيد أن سوريا تفكر بطريقة مختلفة، ولكن ما هي هذه الطريقة سأقول.
1: يعني ليس تفاديا للضغوط؟
3: لا طبعا، هي تريد أن تتفادى الضغوط وتعمل على تشكيل مظلة إقليمية تبدأ من تركيا إلى مصر إلى قطر إلى السعودية إلى كل هذه الدول لمساعدتها على رفض الضغوط التي تتعرض لها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا أولا. ثانيا، المنطق الذي تعمل فيه سوريا هو تعزيز الدولة أو منطق الدولة أو مؤسسات الدولة، ونحن رأينا زيارة وزير الخارجية العراقي إلى سوريا قبل زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان.
1: نعم.
3: ونحن نعلم أهمية العراق ورمزية العراق وكل ما كان بين سوريا والعراق سابقا، سواء أيام البعثين أو في السنوات الماضية، خلال سنوات الثورة السورية وتدخل فصائل الحشد الشعبي في الحرب ضد الشعب السوري. لذلك مسار العلاقات السورية العراقية يتطور على أساس بناء علاقات ندية بين الدولتين، وربما المبعوث الأمريكي توم باراك هو الذي يلعب دورا رئيسيا في ذلك. بالنسبة إلى لبنان، يمكن لسوريا أن تستفيد من تعزيز العلاقات العراقية السورية لإعطاء انطباع إيجابي حول العلاقات اللبنانية السورية، وبما يشكل نوع من مظلة طمأنة للطائفة الشيعية أولا. ثانيا، تعزيز منطق العلاقات من دولة إلى دولة والتركيز على الاستقرار والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية وإلى ما هنالك. بذلك تعتبر سوريا أن هذا الأمر يدفع اللبنانيين والسوريين والعراقيين إلى الالتفاف والتحلق حول مصالحهم أو ما يرتبط بمصالحهم المعيشية اليومية الاقتصادية التي يمكن أن تتشكل أو تنتج عن هذا النوع من التكامل الإقليمي والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. وبذلك يتم تقويض نفوذ إيران أو أي محاولة إيرانية لاستغلال الظروف الداخلية للدول العربية. ذلك لا ينفصل عن طرح سوري يرتبط بكيفية تشكيل منظومة عربية مشتركة هدفها أن تعمل على توفير كل ظروف الحماية من المشروع الإسرائيلي ومن أي عملية ارتداد إيرانية في المرحلة المقبلة. لذلك تعزيز منطقة
1: طب هذه المظلة الإقليمية التي تتحدث عنها، هل ستكون مقبولة دوليا؟ يعني وهنا يجب أن نتحدث عن الدور لا يمكن تجاوزها. ولذلك أين هي، يعني ليس الولايات المتحدة فقط سيد منير، فرنسا، ونحن نعلم الدور الفرنسي في لبنان والزيارة التي يتم الحديث عنها للرئيس ماكرون لسوريا، يعني كيف نستطيع أن نربط هذا بحديثك عن ربما مظلة إقليمية والتنسيق الدولي؟
3: سنربطها بكل بساطة. تفضل. فرنسا تخسر دورها وتتراجع على مستوى المنطقة ولا سيما في لبنان، أقصيت عن كل الملفات التي لها علاقة بالساحة اللبنانية، يونيفيل، ميكانيزم، مفاوضات إلى ما هنالك. الآن تعتبر سوريا فرنسا أن عودتها إلى لبنان يمكن أن تكون من النافذة السورية ومن تعزيز العلاقات مع سوريا. وفي الأشهر الماضية سجلت 3 اتصالات هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع. وبعدها يجري ماكرون اتصالات بالرئيس جوزيف عون، ويعلن الإليزي بأن اتصالات الرئيس الفرنسي ترتبط بالعمل على تنظيم وتأطير وتحقيق تقدم في مسار العلاقات اللبنانية السورية. لذلك قد يستند ماكرون لاحقا على العلاقة الجيدة مع سوريا إلى جانب الطموحات الفرنسية بالاقتصاد وبالاستثمار وإلى ما هنالك، قد يستند على هذا التفاهم والتنسيق مع سوريا كي تعود فرنسا فاعلة ومؤثرة في لبنان انطلاقا من النافذة السورية أو بالتنسيق مع سوريا.
1: نعم سيد منير، أعتقد أنك لا تستطيع أن تكمل معنا هذه الساعة. شكرا جزيلا لك السيد منير الربيع، رئيس تحرير صحيفة المدن، كنت معنا من بيروت، وشكرا لكل التحليلات التي قدمتها لنا. نعود لك سيد علي، إذا سألناك نفس الإطار نبقى بالموضوع الدولي، زيارة ماكرون المرتقبة، الضغوط الدولية، التنسيق الدولي والدعم الدولي لسوريا، وما يحدث في سوريا ولبنان يعني من محاولات للابتعاد عن هذه الضغوط، إلى أي مدى فعلا يوجد خطة أو خارطة طريق سورية لبنانية لتجاوز هذه العقبات، وربما كما تحدث السيد منير بناء مظلة إقليمية لتجاوز العقبات الدولية؟
4: تأكيد، يعني بعد التحرير كان هنالك انفتاح دولي على سوريا وهذا كلنا رأيناه، ثم بعدها كان هنالك انفتاح عربي وأيضا كان انفتاح على دول الجوار، وكان من أهم دول الجوار هي الأردن، وكان هنالك انفتاح كبير من المملكة الأردنية الهاشمية، ثم علاقات قوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وزيارات إلى المملكة، ومن بعدها بدأ العمل أيضا مع ملفات لبنان ومع الدولة اللبنانية جرى، بدأ بزيارة ومن ثم تنسيقات أمنية وتنسيقات من أجل ملفات عديدة مع لبنان، ومن ثم بدأ الانفتاح كما رأينا في الفترة الأخيرة مع العراق. هنالك يعني عمل واضح من الدبلوماسية السورية ومن الدولة السورية ببناء علاقات حقيقية وجادة بمحيطها الإقليمي أو محيطها بالدائرة الأولى القريبة منها من حدودها، وهي الأردن، لبنان، العراق. اليوم يعني توجد هذه أيضا العمل السياسي أو العمل الدبلوماسي بزيارة معالي وزير الخارجية إلى لبنان، ووضح تماما بأن هنالك علاقات إقليمية مع الدولة السورية حقيقة. المنظمة الدولية أيضا هنالك يعني الدعم الأمريكي الواضح، وأيضا زيارة ماكرون الذي يتم الحديث عنها. نعم يعني يمكن أن يكون ماكرون هنالك طبعا يعني قوة نفوذ للدولة الفرنسية في المنطقة وفي لبنان أيضا بعموم المنطقة الفرنكوفونية كما كانت تسمى أو كما تسمى اليوم. ماكرون يريد أن يكون متواجد في هذه المنطقة، وخاصة بعد الوجود الأمريكي في المنطقة بشكل كبير جدا وبشكل واضح. عودة ماكرون إلى المنطقة ممكن أن يكون عبر سوريا، أو ممكن أن يكون عبر بناء دعم وتحالف مع الدولة السورية اليوم. يعني وجود الدولة السورية اليوم بهذه العلاقات القوية الدبلوماسية مع دول الجوار، ويعني بوضع آليات عمل حقيقية مصلحية ندية مع هذه الدول، ووجود سوريا، عودة سوريا إلى المنطقة، يعني بعد أن كانت سوريا دولة فاشلة تماما، وبعد أن كانت محكومة من قبل دكتاتور يحاول دائما يعني أخذ مصالح علاقات الجوار لمصلحته ولدعم دكتاتوريته، اليوم واضح تماما بأن الدولة السورية تعمل لمصلحة الدولة نفسها والشعب، وتعمل لمصلحة الدول الأخرى. يعني
1: طب هل نستطيع أن نقول أن خارطة الطريق التي تتبعها سوريا الآن بالنسبة للبنان تحديدا هو فك المشكلات العالقة، طي صفحة الماضي بحلول تناسب الطرفين، إضافة لعودة العمق السوري في لبنان بمعنى العلاقات مع الجميع، مع كل التيارات والزعامات والطوائف؟ ولأني هنا أريد أن أذكر تحديدا ما حدث في طرابلس يوم أمس، يعني كان ملفتا للنظر وبشكل كبير. لكن أيضا السيد الشيباني يعني تحدث أنه هذه الزيارة ليست فقط للمكون السني، لنكون واقعين، هي لأجل كل لبنان، لتبديد المخاوف عند كل اللبنانيين. هل نستطيع أن نقول أن هذه خطوة في خارطة الطريق أيضا، الانفتاح على كل العمق اللبناني؟
4: بالتأكيد هي خطة من العمل الدبلوماسي أو عمل دبلوماسي واضح بأنها تريد فك كل المشاكل القديمة مع لبنان. هنالك كلام لفخامة الرئيس بعد التحرير بأنه يريد السلام مع كل دول الجوار وبناء علاقات ودية مع دول الجوار والدول العربية بالتحديد. ولكن أيضا هذا العمل، وكان يعني في نقطة مهمة بأن ليس هنالك هروب للبنان من سوريا. يعني سوريا تحيط بلبنان بشكل كامل، وقلناها مرارا يعني مرارا خلال الفترات الماضية أو السنوات الماضية بأن ليس هنالك هروب للبنان من سوريا. اليوم كان واضح بأن انفتاح سوريا على لبنان هو هذا الانفتاح الأخوي، وهو الانفتاح المصلحي وانفتاح المبادئ الوطنية والندية بالعمل. اليوم سوريا تعمل مع لبنان بشكل ندي وبشكل دولي إلى دولي، وتريد وتقول للبنانيين جميعا بأن سوريا ما تزال هي هذا الحضن وما تزال هذا العمق، وهنالك مصالح مشتركة بين البلدين. على الأفرقاء، كل الأفرقاء اللبنانيين، أن يعوا تماما بأن هنالك مصالح مع سوريا وأن لسوريا مصالح في لبنان، وهنالك عمل حقيقي اليوم يعني تم تتويجه بزيارة معالي الوزير أسعد الشيباني، وأيضا سوف يتم باعتقادي بالأيام اللاحقة بزيارة كثير من أعضاء الدولة اللبنانية أو من أفرقاء الدولة اللبنانية إلى سوريا. ليس هنالك مناص لبنان من سوريا، وليس هنالك مناص لسوريا من لبنان. هذه العلاقة المتكاملة يجب أن تبقى متكاملة على مبادئ وطنية وعلى ندية وطنية حقيقية بين دولتين.
1: نعم. طيب سيد بشارة، إذا سألناك أيضا عن زيارة طرابلس تحديدا، لأنه نعود ونقول كانت ملفتة وطريقة الاستقبال، إلى أي مدى فعلا؟ وتصريح السيد الشيباني المتعلق بأنه هذه الزيارة وفاء للذين وقفوا مع الثورة السورية، إلى أي مدى فعلا كانت الرسائل إيجابية، وتقبل الداخل اللبناني لما حدث؟
0: سيدتي، طرابلس هي المدينة التي دفعت أغلى الأثمان بسبب يعني الحداثة مع النظام السوري السابق. وكلنا يذكر يعني المجازر التي ارتكبت في المدينة من قبل ضباط تابعون لنظام آل الأسد، وهناك حالة من البغض السوري الأسدي على الطرابلسيين، وهناك حالة من الجرح التي أصابت أهالي طرابلس من جراء تعامل نظام الأسد معهم. أتت الانتفاضة في سوريا ثم الثورة ثم عندما تعسكرت الثورة في سوريا، وكل فترة يعني فترة معارضة نظام الأسد من 2011 طرابلس انخرطت إلى جانب الانتفاضة السورية وأيدت ثورة الشعب السوري ضد الطاغية بشار الأسد ونظام الأسد، لذلك دفعت ثمنا ثانيا بانفجارين كبيرين بمسجدين التقوى والسلام. وأيضا كلنا يذكر أنه عندما تم القبض على ميشيل سميحة حاملا الوزير السابق اللبناني ميشيل سميحة آتيا من عند آل الأسد حاملا بسيارته عبوات ناسفة، كمان كانت التسجيلات تدل أنها كانت في طريقها إلى أن تنفجر في طرابلس وفي عقار. لذلك كل هذه التراكمات والرواسب ولدت في عقول الطرابلسيين يعني حبا بالنظام السوري الجديد الذي كأنه انتقم لتضحياتهم ولإخفاقاتهم ولعزباتهم مع النظام السابق. لذلك هذا الاستقبال الحاشد يأتي مثل ردة فعل عفوية شعبية. هلا طبعا هناك انتقادات، أنا لا يعني ما بخفي إنه في انتقادات إنه الشعب اللبناني مثل ما قال منير قبل شوي يحب القناصل. أنا بدي أخفف من وطئة هذا الشيء لأقول أنها يعني عفوية أهالي طرابلس تجلت في هذا الاستقبال الحاشد للوزير شيب.
1: نعم دكتور محمد، أريد أن أسألك ضمن اللقاءات التي جرت للزعامة والتيارات التي قام بها السيد الشيباني وللشخصيات الرسمية بالطبع، كان هناك غياب للقاء مع تيار المستقبل، برأيك هل هناك شيء نقرأه من هذا الأمر؟
2: يعني ممكن أن أقرأه، لكن ليس في يعني في مكانته الداخلية. يعني هناك تيار المستقبل عنده إشكال كبير إقليمي، وهذا التيار حتى الآن لديه أسئلة كثيرة حول علاقته مع المملكة العربية السعودية. كان صدر خلال الساعات الأخيرة مواقف ربما غير دقيقة في العلاقة المقبلة للتيار مع الرياض، ولا أعتقد أن دمشق بإمكانها أن تذهب مذهب كبير في التلاعب أو في الاستخفاف بحساسيات من هذا النوع، خصوصا أن المملكة هي من أولى الدول التي باركت هذا التحول في سوريا منذ فجر 8 ديسمبر 2024، وكان ذلك مفاجئا لنا جميعا. كانت هذه المواكبة هي دعم حقيقي عربي، ربما جرد الدعم الدولي كله لسوريا. أعتقد أن دمشق تأخذ بعين الاعتبار هذه الحساسيات، وأيضا ربما أيضا كان في نصائح داخلية بعدم الذهاب بعيدا في اللعب داخل التفاصيل اللبنانية، لأن كل ذلك ممكن أن يحسب لصالح هذا وذاك. على أي حال، كما أشرتم في هذا النقاش بما فيه ذلك زيارته إلى طرابلس، كم أن الدولة السورية كانت حريصة على أن تهندس علاقات واجتماعات والكلمات التي استخدمت مع كل مسؤول ومع كل شارع ومع كل مدينة.
1: هل استطاعت فعلا أن تهندس كل شيء
2: جدا
1: مع التعقيدات الداخل اللبناني؟
2: أعتقد أنها تمكنت من ذلك، لكنها لن تستطيع ذلك. لبنان بلد صعب جدا، وحتى لو القرار السوري الرسمي النهائي بعدم التدخل في شؤون لبنان، فلبنان هو بلد جاذب للتدخل. إذا لم يكن سوريا فسيكون من أماكن أخرى، ونعرف أن الرئيس الشرع لم يعطي مواعيد لكثير من الذين يقفون في طابور لأخذ المواعيد لعدم يعني إعادة السلوك السوري القديم الذي كان يعتبر أن دمشق وعنجر هذه المدن هي محج للبنانيين الذين يريدون أن يطووا صفحة أو يبيدوا صفحة من هذا الشكل. لكن إلى أي مدى سوريا باستطاعتها أن تتحدى وأن تقاوم، فذلك تجربة كبيرة. أنا شديد الإعجاب بأن يذهب دونالد ترامب رئيس أكبر دولة في العالم يتصل بالرئيس أحمد الشرع ويقول دونالد ترامب أنه يطلب منه التدخل ضد حزب الله في لبنان، فيخرج الرئيس أحمد الشرع بالقول نحن جاهزون للحوار مع حزب الله. هذا يعتبر قوة، يعتبر متانة وحصانة واستقلالية في القرار تسجل للرئيس، وربما هذا خبر جيد لسوريا المقبلة.
1: نعم، أيضا نسأل السيد علي مرة أخرى بالنسبة لتصريحات السيد أسعد الشيباني المتعلقة بحزب الله، كيف يتقبل الشارع السوري هذا التصريح؟ هل هناك رؤية سورية فعلا لدى الحكومة السورية للتعامل مع هذا الملف الذي له حساسيات ليس فقط في الدولة السورية كحكومة، يعني كشعب سوري بشكل كبير؟
4: نعم، أعتقد بأن يعني اليوم الشعب اللبناني والشعب السوري، الشعب السوري تعب من حاله القتل التي يعني كانت عليه من قبل الدكتاتور، ومن حاله الفوضى التي استمرت خلال 14 عاما. اليوم الشعب السوري يؤيد تماما، واضح بانه يؤيد الدوله الحاليه ويؤيد اليه عملها واليه العمل الدبلوماسي اللي تقوم به. عمليه الانفتاح كدوله سوريه على لبنان بشكل كامل، وقال بانه ممكن ان يكون هنالك يعني عمليه هي احتمالية بأنه ممكن
1: نعم.
4: أن يكون هناك.
1: طب ضمن هذه الاحتمالية كيف ستشرح الدولة السورية، الحكومة السورية هذا للشعب السوري، هذه الاحتمالية لو كانت بسيطة؟
4: هنالك وضوح يعني بين أن تجلس مع طائفة لبنانية موجودة في لبنان، وهي يعني وأن تجلس مع بعض الأشخاص الذين تورطوا بقتل الشعب السوري. بالتأكيد يعني من تورط بقتل الشعب السوري الدولة السورية لن تسامح، يعني اليوم الدولة السورية تحاسب كل من قتل الشعب السوري من السوريين أنفسهم. ولكن عمل الدولة كان واضح منذ البداية بأنه نريد كدولة، الدولة لا يمكن أن تبنى على الثأر. عندما قال أحدهم بفترات الثورة السورية بأنه لن يسامح أحد من أجل أخوه، وقلناها في الفترات الماضية بأن الدولة لا يمكن أن تبنى على الثأر، الدولة لا يمكن أن تبنى على أحقاد من الماضي. رأينا بعض الدول الجارة في عندما ذهبت إلى أحقاد أو أحقاد طائفية أو دينية لم تبنى الدولة بشكل حقيقي. اليوم نحن كسوريين نريد بناء دولة حقيقية، نريد بناء دولة متعايشة مع جميع، نريد بناء دولة مزدهرة وبحالة من السلام مع الكل وبحالة من النضج السياسي الكامل. عملية هذا البناء واضحة تماما بالدبلوماسية السورية، وواضحة تماما بعقل الدولة كاملة، وواضحة كانت بعد التحرير من فخامة الرئيس بأن الدولة اليوم تختلف عما مضى، واليوم هنالك أسس واضحة لدولة جديدة، لجمهورية جديدة تبنى على أسس من العدالة، وتبنى على أسس من الازدهار، وتبنى على أسس من التوافق مع الجميع وبمصالح ندية مع كامل مع كامل المنطقة وأهمها الدول العربية الموجودة اليوم. كل الحساسيات الماضي اليوم الدولة السورية باعتقادي تعمل تماما على إلغائها، تعمل تماما على مسحها بالكامل، وتريد أن تبني شيء جديد للسوريين وأيضا لشعوب المنطقة أو لشعب المنطقة الكامل. لن تقوم هذه المنطقة طالما تعمل على أحقاد الماضي. هذه المنطقة سوف تصبح منطقة مزدهرة إن كانت متكاتفة،
1: نعم.
4: إن كان هنالك تفاهم بين شعوب المنطقة وبين حكومات المنطقة على أساس المصلحة وعلى أساس الندية وعلى أساس مصلحة شعوبها التي تعبت خلال
1: نعم.
4: يعني القرن الماضي أو نصف القرن الماضي على أقل تقدير.
1: نعم. سيد بشارة، بالنسبة لي التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، باعتبار أن السيد علي جاء على ذكر موضوع الازدهار، إلى أي مدى فعلا تستطيع سوريا ولبنان تأسيس علاقات اقتصادية مفيدة للبلدين، وخاصة مفيدة للبنان باعتبار أن الحدود، العمق السوري مفيد بالنسبة لها، ويعني الانفتاح على دول الجوار بالنسبة لسوريا؟
0: هي ليست بحاجة إلى تأسيس، هي بحاجة إلى تفعيل الماضي. يعني لطالما كان الشريان السوري هو شريان الحياة بالنسبة إلى لبنان، يعني ما تنسي أنت أنه لبنان محاط بسوريا وإسرائيل
1: نعم
0: والبحر، فإذا الشريان الوحيد البري هو الشريان السوري. يجب تفعيل العلاقات القديمة واستعادتها بما فيه خير البلدين، وحكما من ضمن الاتفاقية تم الحديث عن هذا، وأيضا بكل الزيارات
1: كيف يمكن أن
0: الجوية اللي
1: تفعل هذه العلاقات الاقتصادية تحديدا؟ ولنكون
0: أولا
1: واضحين، لبنان بحاجة لسوريا أكثر في هذا الإطار، لأنك ذكرت موضوع الحدود، يعني لبنان محاصر بحر والجانب الاحتلال الإسرائيلي وجانب سوريا، كيف يمكن أن يفعل دور اقتصادي جديد بين البلدين؟
0: يعني أولا هناك يعني الشاحنات التي تمر من لبنان إلى دول الخليج العربي المحملة بالفاكهة اللبنانية وبالبضائع اللبنانية وبالمنتوجات اللبنانية مثل التفاح والكرز والنجاص وغيرهم، هذه كلها كانت تمر عبر طريق سوريا إلى العراق، إلى الأردن، إلى السعودية، إلى مصر، إلى كل هذه الدول.
1: نعم
0: أيضا هناك أنابيب النفط التي تأتي من العراق كانت تمر في سوريا وتصل إلى طرابلس، إلى المصفات في طرابلس، كمان يجب تفعيلها لأنه هذه بتسهل على لبنان عملية توليد الطاقة بكلفة أدنى. هناك الكثير الكثير من
1: نعم
0: التعاون السوري اللبناني، أنا ما بقول في حاجة لإنشاء علاقة جديدة، أنا بقول في علاقات قديمة يجب تجديدها وتطويرها بما يخدم البلدين وبما يحافظ على خصوصية البلدين ويحافظ
1: نعم
0: على سيادة البلدين.
1: طيب دكتور محمد، في سؤال يجب أن نطرحه برأيك أيضا، ملف الفلول والمجرمين الذين هربوا إلى لبنان من سوريا، الذين كانوا يقتلون السوريين ويقاتلون مع النظام المخلوع، هل من الممكن أن تكون هذه الورقة عقبة في المرحلة القادمة، بين إذا يعني ما طلبتهم سوريا ولم تستطع لبنان أن تسلمهم أو لم تسلمهم، يعني تعقيدات هذا الأمر، هل يمكن أن يكون عقبة أم من الممكن أن نشهد تسليم هؤلاء المجرمين للدولة السورية، للحكومة السورية؟
2: يعني هو غريب هذا الملف، نعرف انه ملف امني لكنه ملف غير شفاف،
1: نعم
2: لانه حتى
1: وهذه
2: الان
1: هي
2: لم
1: المشكلة،
2: نعرف
1: أنه
2: ان
1: غير شفاف، يعني لا يوجد
2: هو
1: يعني
2: غير
1: أي
2: شفاف
1: معلومات
2: من قبل
1: واضحة.
2: الطرفين
1: نعم
2: تماما، لانه نحن لم نسمع ان هناك طلب روسي
1: سوريا،
2: سوريا
1: نعم
2: رسميا بتسليم هؤلاء الفلول،
1: لا يوجد
2: ولم
1: طلب،
2: نسمع ان لبنان رفض تسليم هؤلاء الفلول،
1: نعم
2: وانه كلام الرئيس نواف سلام يتحدث عن انه هناك تواجد، لكن هذا التواجد يعني كلفنا به الاجهزه الامنيه، وكانه ايضا البلدين حتى الان لا يريدان الانخراط كثيرا في هذه المساله، وربما هذه المساله
1: وربما
2: لها
1: فعلا أن
2: علاقه
1: وجود
2: ربما
1: هؤلاء المجرمين أو الفلول بطريقة غير شرعية في لبنان، يعني دخلوا بطرق التهريب، وأنت تعلم هي كثيرة بسبب الحدود المشتركة.
2: تماما تماما، لكن إذا كانوا موجودين
1: نعم
2: فهم يعني موجودين في
1: نعم
2: بيئة تحميهم، وهذه البيئة تحميهم لا أعرف إذا كانت حزب الله أو غير حزب الله أو الدولة العميقة في لبنان، كل ذلك وارد، لكن لا يبدو أستاذتي أن هذا من أولويات النظام السوري في تأسيس علاقة جديدة مع لبنان. طبعا لكي تكون هذه العلاقات جيدة وسلسة، ربما على لبنان أيضا أن يحمي نفسه، أن يحصن نفسه، وأن يجعل نفسه يعني مؤهل لكي يكون مستقلا، وأن يستقبل علاقات مع دولة مستقلة، وأن لا يسمح بأن يكون هناك انخراط داخلي يؤذي سوريا أو دولة عميقة تؤذي سوريا أو جماعات في لبنان تؤذي سوريا. وأعتقد هذا الملف يجب أن لا يكون إلى هذه الدرجة غامضا، ربما يجب أن يتناول الإعلام أكثر وأكثر إذا كان هناك أشياء فعلا مباشرة تزعج الدولة السورية، وإذا كان فعلا هناك أسس كبيرة. نحن تكلمنا كثيرا عن الشعارات والعناوين الجميلة
1: يعني ليس فقط
2: والعناوين
1: الفلول
2: السياسية،
1: دكتور محمد، لكن هناك أيضا الأموال الموجودة في لبنان.
2: هذا صحيح طبعا، لكن هذه الأموال نعرف أنه هي جزء من مشكلة الأموال في كل المصارف
1: نعم
2: اللبنانية، لكن ايضا حتى المواطن اللبناني والمواطن السوري يشعر بان ما نتكلم عنه ليس فقط نظريات، على الاقل انسياب المرور ما بين الحدود. حتى الان هناك مشكله ان يدخل اللبناني الى سوريا والسوري الى
1: نعم
2: لبنان، وهذه مشكله امنيه نتفهمها، لكن هذه المشكله ايضا قد لا تؤدي الى علاقات انسيابيه بين
1: نعم
2: المجتمعين وبين التجار وبين الاقتصاديين وبين الدولتين بعد ذلك.
1: نعم على أمل فعلا اللجنة التي شكلت التي شكلها السيد سلام أن تحل هذه الإشكالات وعلى رأسها موضوع الدخول المواطنين بين الجانبين. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من لندن، السيد علي تيناوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من دمشق، والسيد بشارة خير الله الكاتب والباحث في السياسات الدولية كنت معنا من بيروت. في محورنا القادم مشاهدينا نبحث أسباب تجدد الاشتباكات على محور تل حديد الثعلب بريف السويداء الغربي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حياكم الله من جديد. اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على محور تل حديد في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحرس الوطني.
1: من جديد عاد التوتر الأمني في السويداء إلى الواجهة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن قرب محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة. الاشتباكات تزامنت مع قصف متبادل بين الطرفين في مشهد عكس هشاشة المشهد الأمني في المحافظة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب قذائف الهاون، بالتزامن مع محاولات تقدم لعناصر ما يسمى الحرس الوطني نحو مواقع قوى الأمن المتمركزة على تل حديد، في حين ردت قوات الأمن على مصادر النيران لتستمر الاشتباكات لساعات، مضيفا أن القصف المتبادل أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية المحيطة بمحور تل حديد. وبحسب صفحات محلية، سبق الاشتباكات تداول تسجيلات صوتية دعت عناصر ما يسمى الحرس الوطني إلى التوجه نحو تل حديد ومحاولة السيطرة عليه. بدورها قالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. ويعد محور تل حديد من أبرز نقاط التماس في ريف السويداء، إذ كان موقعاً لعدد من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على مدى الأشهر الماضية، في ظل تهدئة هشة واتهامات متبادلة بين الأطراف بخرقها، ما يجعل المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد العسكري.
0: ونفتح ملف تجدد الاشتباكات في السويداء مع السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، مرحبا بك. والدكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد حافظ، لماذا تتجدد الاشتباكات الآن بين قوى الأمن وما يسمى الحرس الوطني؟
2: شكرا أستاذ ربيع، أهلا بك. أوقاتك وأوقات ضيفك الكريم دكتور مهيب ولا جمهوركم بالتأكيد. يعني أنا بربطها بأكثر من حالي، بالتأكيد أهم حالي بالنسبة لي هنالك تململ داخلي داخل محافظة السويداء من الحالة الداخلية التي أصبحت بلا أمل، يعني لا يدري أحد إلى أين تذهب الأمور. فابتدأت الاحتجاجات على طريقة إدارة حكمة الهجري لهذا الملف، بالإضافة لما يسمى اللجنة القانونية أو حتى الحرس الوطني للملفات الداخلية، مع انفلات أمني وناس ما عاد مأمني على أنها تطلع بشارع، حتى ممكن يجيها أي رصاصة طايشة أو أي سرقة أو نهب. بجميع الأحوال أيضا أبناء القرى يعني ابتدأوا يشعروا بأنه يجب أن يعودوا إلى قراهم، يعني وهذه قربنا على السنة تقريبا من المجزرة ومن الجرائم التي جرت في تلك القرى، القرى الغربية والقرى طبعا الشمالية للمحافظة. الاحتجاجات داخل السويداء بدأت الناس تتململ من هذا الوضع الذي يعني واضح بأنه لا أجوبة لدى الشيخ الهجري حول ما يجب أن يتم وما يجب أن يحصل غدا. أيضا الحرس الوطني يعني غير موثوق حتى الآن، وفقط عبارة عن دعايات وإعلانات هنا وهنالك، وهم يعني مجموعة تتربح من العمل على بيع الوهم الناس على أنهم حراس الأمن، وهم يحتاجون إلى هذه المشاكل أيضا لكي يعبئوا الفراغ ويبقوا دائما الناس تشعر الناس أنهم بحاجة إلى هذه الحماية. هذه أعتقد يعني جزء من الذي أراه، غياب الأمن من جهة وغياب الأمل لدى الناس من جهة، وأيضا الإدارة السيئة للملف داخل محافظة السويداء.
0: مرحبا بك مرة أخرى دكتور مهيب. من يتحمل فعلا المسؤولية بتجدد الاشتباكات الآن في السويداء؟ لماذا ما يسمى الحرس الوطني يعني مصر على القيام ما يقوم به، وخاصة أنه وقع قتلى منهم اليوم وهناك إصابات؟
3: مساء الخير بداية لك سيدة رباء وللأستاذ ضيفك الكريم الأستاذ حافظ قرقوط، وللعاملين في قناة سوريا وأيضا مشاهدي الكرام. سيدتي الكريمة، تفصلنا أيام قليلة عن الذكرى السنوية الأولى لاجتياح محافظة السويداء من قبل قوات حكومة دمشق وأيضا أهل العشائر العربية التي فزعت من أنحاء سوريا. نتذكر هذا اليوم ونقف دقيقة صمت حقيقة على أرواح شهداء هذا الاجتياح من كل الأطراف، خاصة من المدنيين العزال الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الخلافات السياسية التي ظهرت بين تيار يترأسه الشيخ حكمة الهجري في محافظة السويداء وبين حكومة دمشق برئاسة السيد أحمد الشرع. طبعا القوى المتجابهة في محافظة السويداء هي التزمت منذ اتفاق 19 تموز 2025 اتفاق عمان واحد الذي أقر وقف اطلاق النار وتموضع كل الأطراف في تموضعاتها أثناء المعارك،
0: والحكومة ملتزمة بذلك من حينها إلى الآن، لكن قوات الحرس الوطني التابعة للهجري إلى الآن لم تلتزم، والدليل أن الاشتباكات تتجدد بين فترة وأخرى. يعني هذا واقع نحن نوصف هنا.
3: لا يمكن الجزم بأن طرف من الأطراف يلتزم وطرف آخر لا يلتزم. أنا باعتقادي كأكاديمي وكمراقب موضوعي للأحداث، الطرفان لا يلتزمان بوقف إطلاق النار، والطرفان
0: هل يعني حاولت قوى الأمن الداخلي أن تتقدم في المناطق التي يسيطر عليها الحرس، ما يسمى الحرس الوطني؟
3: لم يتقدم أحد. قلت الطرفان ملتزمان باتفاق عمان، قلت الطرفان ملتزمان باتفاق عمان واحد، اتفاق وقف اطلاق النار والتموضع حسب تموضعات المعارك في 19 و18 و17 و16 و15 و14 تموز فترة الاجتياح. الطرفان ملتزمان بهذه التموضعات، الطرفان ملتزمان بخطوط التماس، لكن الطرفان غير ملتزمين بوقف اطلاق النار حقيقة، لأنهما يستخدمان خاصة ملف المهجرين وملف القرى الخالية من سكانها لتجاذبات سياسية، إذ أن هذا الملف هو من أهم الملفات العالقة الآن بين الطرفين، الذي وهو يخضع لهذه التجاذبات السياسية. لذلك بوجهة نظري يأتي الخرق الأخير هذا في تل حديد في سياق التجاذبات السياسية بين الطرفين عند كل مفصل من المفاصل أو موقف من المواقف التي يعني السياسة لا تأخذ مداها، لا تجد حلولا مناسبة، وخاصة هناك طرف إقليمي ثالث، هذا الطرف مهم جدا ورئيسي وهو إسرائيل. لذلك
0: لكن يعني دكتور مهيب، أنت تعلم جيدا الطرف الثالث الإسرائيلي من الذي يتعامل معه ومن الذي يهدد وحدة سوريا به؟ يعني هذا الأمر واضح، ليس هناك داعي لنوضحها بالتأكيد.
3: برأيي أن الطرف الإسرائيلي له مصلحة ليس فقط في محافظة السويداء وإنما في الجنوب السوري، وهناك مباحثات، كلنا نتذكر مباحثات باكو عشية الاجتياح في 12 تموز 2025 بين وزير الخارجية السوري ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وأيضا اجتماعات باريس، هناك مباحثات بين الحكومتين حول ملف الجنوب السوري. إسرائيل تصر على جنوب سوري خالي من السلاح حتى يعني تتصرف بهذا الجنوب كما تريد، كما تتصرف بقطاع غزة وأيضا بالضفة الغربية. وأيضا هناك تيار يترأسه الشيخ حكمة الهجري، أيضا هو هذا التيار يعني طلب الحماية الإسرائيلية أثناء الاجتياح، وأيضا يبني علاقات، وهو قال بعظمة لسانه بأن هناك علاقات بينه وبين إسرائيل.
0: يعني بكل الأحوال لا أعلم كيف تقارب الأمرين، لكن بغض النظر عن رأينا بما تقوم به الحكومة السورية في هذا الملف، لكنها دولة وربما تبحث عن حل أو اتفاق أمني، وتصريحات رسمية تقول العودة إلى الاتفاقيات المتعلقة بفضل اشتباك سابقا، ما بينما يعني الحرس الوطني أو من يوالي الهجري وهم لا يمثلون أهل السويداء يطالبون بحماية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يعني هناك فرق. طيب سيد حافظ، إذا سألت أيضا في نقطة، لماذا هذا المحور بالذات يحدث عليه دائما اشتباكات؟ يعني هذه المنطقة ما أهميتها؟ ما بعدها الاستراتيجي؟
2: يعني هو تل يشرف بشكل كلي على أحياء السويداء الغربية بشكل عام، وربما على مدينة السويداء ومفاصلها، وأيضا على بعض الطرق الغربية التي تربط المحافظة باتجاه المناطق الغربية. هو القريب جدا من المحافظة، ويمكن من خلاله طبعا إما القصف أو الاستهداف أو القنص أو أي شيء، وهو بذلك تنظر له محافظة السويداء على أنه تل إذا كان في يدها قد يحميها من أي رصاصات من هنا أو هنالك أو مدافع تقصف السويداء. على ذلك هو حيوي نتيجة قربه من المحافظة وأيضا من شبكة الطرق الغربية التي تحيط بالمحافظة. هذا أهم ما في الموضوع بالنسبة لهذا التل، وهو تل يعني ليس بالتل الكبير جدا، لكن الحالة الاستراتيجية وموقعه جعله يخرج إلى الإعلام بهذه الطريقة. وهذا التل سابقا حتى يعني شهد معارك قديمة حتى إبان الاحتلال الفرنسي، وكانت له معارك شهيرة إجمالا. جميع الأحوال أعتقد بأن يعني ليس موضوع هذا التل هو حالة مناكفة سياسية يدفع ثمنها المدنيون كما تفضل الدكتور، وهذا كلام دقيق. يعني بعض المفاصل أحيانا هي تصرف على الرصاص، لكن الأساس فيها خارج الرصاص، الأساس فيها يعني إذا
0: طب
2: قلنا
0: فعلا
2: بأن
0: يعني هذا
2: مجموعة
0: الوضع
2: الحرس
0: الأمني
2: الوطني
0: وتجدد هذه
2: الموجودة
0: الاشتباكات كيف فعلا تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر في هذه المناطق وفي ملف السويداء بشكل عام؟
2: يعني الميليشيات تتحكم في الشارع في السويداء كما كانت يعني انت كنت داخل هذا الملف منذ بدايه الثوره السوريه. كثير من الميليشيات على مساحه الارض السوريه هي كانت الامر الناهي وتتحكم في مصير الناس، لا كلمه للمدنيين ولا كلمه للقوى السياسيه ولا لاي تيار ولا حتى لشخص ما له حضور اجتماعي او حتى اكاديمي فرضا كالدكتور مهيب. بجميع الاحوال تبقى البندقية هي الصوت الأعلى، لأن من يحملها لا يلتزم لا بمرجعية ولا بقانون، يعتقد نفسه فوق القانون، وقد أنجبت يعني حالة الفراغ القانوني هي من أنجبت البندقية. على هذا يعني مهما حاولت السويداء ضبط نفسها ببعض الشعارات هنا وهنالك وبعض الإجراءات التي يصرح عنها الشيخ أحيانا بأن لجنة قانونية أو لجنة أمنية أو ما إلى ذلك، تذهب إلى الفشل، لأن من يتكئ عليهم الشيخ هم جزء من بقايا النظام السابق وجزء من الذين ليس لهم مصلحة في أن تنتهي هذه الأزمة. وإذا كان الشيخ حكمة الهجري يريد أن يصبح قائدا، القائد عليه أن يسير بالمجتمع نحو النجاة، عليه أن يجد حلول خلاقة، لا عليه أن يترك يعني المجتمع أسير الصدف وأسير التكهنات وأسير الغيبيات الدينية وما إلى ذلك. يعني ما الذي
0: طب
2: قدمه
0: إلى
2: الشيخ
0: هذه
2: حكمة حتى
0: الدرجة
2: هذه اللحظة
0: سيد حافظ
2: لنسوء الحساب؟
0: القبضة يعني لما يسمى الحرس الوطني ومن معهم محكمة على رقاب المثقفين والأكاديميين والمدنيين والسياسيين في المحافظة إلى هذه الدرجة؟ يعني نحن نحاول أحيانا أن نستضيف شخصيات من السويداء نتفاجأ بأن كثير منهم يعتذرون تخوفا من أن يتم التعرض لهم من قبل يعني ما يسمى الحرس الوطني. هل يعني لهذه الدرجة هم فعلا
2: صحيح؟
0: يمارسون ممارسات قمعية؟
2: صحيح، وعلى الهواء مباشرة، وأقول جزء منهم عصابات أكثر ما هم حرس وطني، هذه كلمة أكبر منهم أن يكون حرس. الحرس لا يرى بالناس، الحرس لا يخيف الناس، هم يتقاسمون أحيانا الغلال، يتقاسمون المساعدات، يتقاسمون نهب الطرقات. على ذلك يعني لا مصادر أحيانا مالية لهم، لا موارد مالية لهم، يحتالون كيف يأتون بالموارد المالية. على ذلك يعني هذه الطريقة من التشبيح وبقايا منهم من بقايا مخابرات التي كانت تابعة لمار الأسد. حتى من يدير الملف الأساسي هو من كانوا يتبعون إلى ما كل قوات الحرس الذي كان يديرها مار الأسد. أنا لا أثق بهم على الصعيد الشخصي، لأنهم عندما كنا نتظاهر أو نحتج على سلوك نظام الأسد وعلى الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، كانوا هنالك هم من جزء هذه التركيبة التي تتهمنا ذلك الوقت حين ذلك الحين بالخيانة. والآن استمروا هم وهم يقبضون على أرواح وعلى مفارق المحافظة. أعتقد بأن نعم الهيئات المدنية هي قلقة، لأن هؤلاء لا قانون، وكما قلت البندقية في السويداء وغير السويداء عندما تكون منفلتة لا قانون يحميها، يعتقد صاحبها بأنه هو الأقدر، ثم يأتينا بالشعارات لا أدري من أين جائبة، يعني حماية الأرض والعرض وحماية الدم وما إلى ذلك. هذا كلام حقيقة يعني في كثير من يعني
4: الادعاء غير حقيقي، وكثير من المزاوده على دم الناس، يعني حتى من اهالي القرى المهجره التي نقول عنها، عندما تريد تطالب الناس كيف سنعود الى قرانا، يزاودون عليهم بذلك، كما لاحظنا كيف زاودوا على اهالي الطلاب. يعني هذا الموضوع اعتقد
0: يعني بكل عادة من يدفع ثمن المدنيين، يعني وهذه هي المشكله الاعقد في السويداء. طب دكتور مهيب، اذا سالناك هل لديك تخوفات، أو هل ترى بأنه هذه الاشتباكات إذا ما استمرت وتجددت ربما تتسع رقعتها إلى أبعد من هذه المنطقة التي هي تل الحديد ويعني الثعلة، هذه المنطقة الاستراتيجية كما وصفها السيد حافظ؟
3: سيدتي، أي توترات أمنية على الأرض في محافظة السويداء بين الطرفين هي انعكاس لتوترات سياسية باعتقادي، ويجب النظر إلى المسألة من هذه الزاوية. من جهة، المباحثات بين الحكومتين السورية والإسرائيلية متوقفة، هناك خلافات حول جبل الشيخ وحول المنطقة العازلة، هناك ضغوط على الحكومة السورية للدخول في لبنان لمواجهة حزب الله وسلاح حزب الله أيضا في لبنان، وزيارة السيد شيباني اليوم في لبنان يجب أن تحسم هذه المسألة بشكل نهائي في المداولات السياسية والإعلامية. ومن جهة ثانية، أن هناك ضغوط من قبل الأهالي المهجرين من قراهم على الشيخ الهجري، وأيضا على محافظ السويداء مصطفى بكور، وعلى الحكومة بصفة عامة من ناحية إعلامية، لأن المهجرون ضاقت بهم السبل، لا مساعدات أممية، يوجد فساد مالي كبير جدا بالنسبة للمساعدات التي تدخل من قبل دروز خارج سوريا في المهجر، او من قبل منظمات دوليه، او المساعد، او يعني القوافل التي تدخل عن طريق صهيب الاحمر عن طريق الحكومه السوريه.
0: طب لماذا الى الان يصادر الهجري ومن معه من الحرس الوطني صوت اهل السويداء؟ يعني هناك دعوات، مثلا موضوع التعليم، كان هناك يعني حرمان لطلاب المحافظه، علما ان الحكومه يعني أعطتهم أكثر من حل، هناك كان تهديد للطلاب وأهلهم من قبل قوات الحرس الوطني، إلى متى تستطيع السويداء أن تتحمل سيطرة صوت يعني السيطرة عليها وعلى صوتها وعلى أهلها من قبل الحرس الوطني ومن خلفهم الهجري؟
3: يجب أن نعترف بأن الهجري لديه مشروع سياسي، هذا المشروع السياسي هو لا يخفيه ويعبر عنه بشكل داعم، انفصال محافظة السويداء عن سوريا الأم، وإقامة دولة سماها دولة باشان أو جبل باشان، لا يخفي هذا المشروع، والحرس الوطني هو في هذا السياق وضمن هذا المشروع. الحرس الوطني أريد أن أقول بأنه هو قشرة خارجية، تحت هذه القشرة الخارجية توجد فصائل يعني مختلفة الانتماءات والمرجعيات والأهداف وأيضا الغايات والمصالح والمنافع، لذلك لا يمكن القول بأن الحرس الوطني هو يعني هو حرس وطني أو يشبه جيش الذي يلتزم بخطط ويلتزم بسلسلة أوامر وتوجيهات قيادية إلى آخره. لذلك نجد هذه الفوضى على مستوى المحافظة من الناحية الأمنية والفلتات الأمنية، أو على مستوى أيضا الخروقات التي تحدث بين الطرفين، سواء كانت من قبل الحرس الوطني هذه القشرة أو من قبل أيضا الأطراف الأمنية، مثلا حادثة لمتونة، هذا أيضا كان اختراق، وهذا الاختراق إلى الآن لم يعني يحاكم الشخص التابع للسلطة الأمنية على التصرف الذي قام به بقتل 4 أشخاص كانوا يقومون بقطف الزيتون في قريتهم. إذا يعني التوترات الأمنية الحادثة حقيقة تنعكس بشكل سلبي على حياة المدنيين في محافظة السويداء، من ناحية الخوف والإرهاب الذي تقع عليه الحياة المدنية، خاصة الأحياء الغربية من مدينة السويداء، وأيضا بالنسبة للمهجرين، المهجرون الآن يريدون العودة إلى قراهم، الحكومة لم تقدم أي مبادرة حقيقة فعلية من أجل عودة المهجرين. أنا اقترحت في السابق أن تنسحب القوات الحكومية إلى المزرعة بالقطاع الغربي أو الريف الغربي، وإلى قرية الصول الكبيرة في القطاع الشمالي، ويعود الأهالي إلى قراهم في المناطق المنسحبة منها.
0: طب إذا انسحبت الحكومة، إذا انسحبت أمنيا، من يسيطر على هذه المنطقة؟ لأنه تعلم يعني ربما يحدث أي خرق، يعني تحمل مرة أخرى المسؤولية الحكومية. لا نبحث عن حلول هنا، أقصد يعني فعلا إذا انسحبت من سيملأ الفراغ الأمني؟
3: الحكومة يجب أن تفكر بعقلية الدولة وليس بعقلية الميليشيا. إذا فكرت بعقلية الدولة فإن مواطني محافظة السويداء هم مواطنيها، وبالتالي يجب أن تفكر بمصلحتهم، لا أن يعني تنصب
0: بمصلحتهم دكتور مهيب. إذا انسحبت، من يملأ الفراغ الأمني ليحمي المواطنين كي يعودوا إلى تلك المناطق؟ لأنه ربما لا تعلم هناك الكثير من يعني الأمور ليست بهذه البساطة، معقدة، لا تعلم من أين يأتي لا قدر الله من يقوم بمشكلة جديدة أو ب يعني حادثة لا تحمد عقبها إذا كان هناك فراغ أمني. تفضل.
3: لا توجد مشكلة بدون حل، لا توجد مشكلة بدون حل. أنا قدمت بأن يكون الأمن أمن ثلاثي، أن يكون من قبل الأمن العام والحكومة ومن قبل الأهالي أيضا بتطويع شبانها بعقود في الأمن العام أو في الجيش، وأيضا من قبل يعني أشخاص نزيهين من الحرس الوطني ممكن أن يحموا هذه القرى. هي تجربة، إذا تجربة تبين حسن النوايا من قبل.
0: برأيك هذا الأمر يعني هل من الممكن أن فعلا من الحرس الوطني أن ينضم؟ يعني برأيك هذه ربما يعني ربما نأخذ رأي السيد حافظ بعد أن تكمل إجابتك عن هذه النقطة. تفضل سيد مهيب.
3: سيدتي، نفس التجربة شهدناها في شمال شرق سوريا مع قصد. ممكن يعني الحرس الوطني كما ذكرت لك هو قشرة خارجية، يعني تحت هذه القشرة توجد عصابات ويوجد أيضا شبان يريدون الدفاع عن أرضهم وأعراضهم ويريدون بعد الاجتياح. لذلك يعني ممكن الناس النزيهة ضمن الحرس الوطني استقطاب وأن يكونوا من سكان هذه القرى التي يعود سكانها إليها. إذا حلت مشكلة المهجرين سوف تحل مشكلة الطلاب، ولن يبقى هناك أوراق تلعب بها القوى الانفصالية في محافظة السويداء. طيب. وأيضا الحكومة تقدم بادرة حسن نية تجاه الأهالي تجاه مواطنيها، إلا إذا كانت لا تفكر بطريقة وبعقلية الدولة، وبالتالي يعني تعتبر هؤلاء ليسوا مواطني الجمهورية العربية السورية وإنما مواطنين شيء آخر. لذلك أنا برأيي على الحكومة وهي الدولة أن

0: أن يعني انسحاب قوات الحكومية ودخول قوات ثلاثية مشتركة من ضمنها الحرس الوطني، هل هو واقعي وقابل للتطبيق ليحل المشكلة الأمنية؟
1: يعني هو قريب من أحد البنود التي اقترحها اتفاق عمان إجمالا،
0: نعم.
1: بأن يمسك الحالة الأمنية لجزء من شبان المحافظة ومن أبناء القرى في تلك المنطقة وفي غيرها طبعا بشكل عام، وتكون الدولة والحكومة وزارة الداخلية مسؤولة عنهم قانونيا وإداريا وماليا.
0: هذا مختلف، أنت
1: على
0: يعني
1: ذلك أيضا
0: حضرتك
1: أن يكون
0: شخص سياسي وتعلم أن هذا مختلف،
1: هذا جزء
0: يعني
1: منه،
0: جزء منه، نعم، ويعني جزء
1: جزء أقول جزء من ما تفضل به الدكتور
0: نعم
1: كان موجود باتفاق عمان. هو يقول أن حالة ثلاثية ما بين الحكومة والحرس الوطني والأهالي بشكل عام، وهو جزء عام كان مقترحا، رفض اتفاق عمان بمجمله ولم يناقش حتى بند واحد منه.
0: نعم.
1: بالنسبة للسويداء أقول رفض من قبل الشيخ الهجري، رفض
0: تماما،
1: كاملا
0: يعني لذلك
1: قبل أن
0: من
1: يقولوا
0: الذي
1: بأن
0: يعطل
1: هذا
0: بهذه الحالة؟
1: بالضبط. لا بالتأكيد، يعني واضح بأنهم رفضوا كل الاتفاقات ورفضوا كل البنود وكل الطروحات، هذا واضح بالنسبة، يعني لم يخفوا ذلك ببيان رسمي خرجوا على الإعلام وأعلنوا رفضهم لاتفاق عمان ورفضهم لأي مبادرة. حتى عندما يعني يقول مثلا محافظ السويداء بأن يمكن العودة إلى الأهالي، عودة إلى قرائهم وهو ضيف هنالك وهذه قراهم وعليهم أن يعودوا إلى بيوتهم، هذه تبقى حالة إعلامية لأن الناس خائفة، كما قال ضيفك الكريم بأن حادثة المتونة، حادثة الذين ذهبوا ليقطفوا الزيتون وقد قتلوا في أرضهم من قبل شخص يتبع لجهات أمنية، وكنت أنت على الهواء وقدمت هذه الحلقات حول ذلك، لم يحاكموا حتى الآن، وهذه جريمة واضحة للعيان وهو اعترف بها، ويعني لا يمكن تغافل عنها. عندما تشعر الناس دائما بالأمان يمكن أن يتحرك الملف. الآن عودة الناس بشكل يعني أقل ما يمكن كما تفضل أيضا ضيفك، الحالة القانونية للحكومة هي مسؤولة، هؤلاء مواطنون سوريون هكذا تريدهم،
0: نعم بالتأكيد،
1: الحكومة وهكذا تتعامل معهم يفترض، فهي المسؤولة عنهم، لا يمكن لحكومة وليس من الصح أن تضع نفسها تجاه فصائل هنا أو هنالك أو ميليشيات، هذه الميليشيات
0: لكن
1: هي
0: هل
1: موجودة
0: فعلا
1: على
0: عودتهم
1: الأرض.
0: سيتحافظ
1: لكن
0: هي
1: هذه
0: بسبب
1: الميليشيات
0: تعامل الحكومة أم بسبب الخوف من ما يسمى الحرس الوطني أو ما يعني من يحاول أن لا يوجد حلول ويبقي الوضع في السويداء كما هو عليه، ولا يعني وليس معنيا بالمهجرين والنازحين وأوضاع المدنيين؟ يعني هناك تعلم جيدا أيادي خفية
1: الاثنين.
0: تلعب من فلول من إسرائيل، لماذا يعني لا نحمل المسؤولية للجميع ليس فقط لطرف واحد، لأنه غير واقعي وفيه إجحاف.
1: لا أنا لم أحمل لطرف واحد كما تفضلت،
0: نعم.
1: صح، يعني هنالك تجاذبات وهنالك من يستفيد من هذا الملف، يستفيد إسرائيل تستفيد من هذا الملف بإبقاء الدروز يشعرون بأنهم هم بحاجة إلى حماية، يكون محاصرون في منطقتهم لا أمل لهم، يعني تغيب فرص العمل حتى بأرضهم، لا يستطيعون أن يقوموا بخدمتها بشكل جدي، يعني مع حتى السفر إلى أو التعليم أو كل الفرص إن كان العمل أو السفر أو غيره، المحافظة شبه محاصرة. إسرائيل تستفيد من ذلك حتى لو طالت لسنوات، لتبقى تشعر الدروز بأنهم يحتاجون إلى تلك الحماية، ولا أحد يقدم تلك الحماية إلا إسرائيل. وعلى هذا أنا أطالب الحكومة بأن تنزع هذه الحجة من يد إسرائيل، وأن يفهم السكان في السويداء بأنهم مواطنون تحميهم حكومة، هنالك حكومة مسؤولة عن حياتهم، مسؤولة عن حياة المدنيين، ليس فصائل.
0: طب هل هناك
1: السويداء
0: استعداد
1: عنها
0: الاستماع لهذا الخطاب، أم أن الاستماع لخطاب الهجري ما زال أقوى أو مسموع أكثر رغم كل ما حدث في الفترة الماضية والتململ مما فعله الهجري ومن معه؟
1: لم تشكل الحكومة حتى الآن خلية لتتابع هذه الأزمة، فقط هي تعتمد على بعض اللقاءات الحوارية في التلفزيونات وبعض التصريحات للمقربين من الحكومة ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات أحيانا لمحافظ السويداء ولمديرية الأمن، لكن هذه المحافظة يعني تحتاج إلى هدوء وإلى تروي في معالجة هذا الملف، لأن هذا الملف خطره أنها يتبع لمصالح إسرائيل بشكل أو بآخر، ويمكن أن يبقى مفتوح لسنوات. علينا أن نجد نخرق هذا الجدار، لا نتركه للصدف. أيضا يرى الأهالي في السويداء بأن الحكومة تتعامل معهم بطريقة المجاكرة، يعني حتى عمليا عندما يقر مجلس الشعب ويوضع الشيخ

0: البلعوث، مسجد الشعب، ترى السويداء بأنها نوع من يعني الفعل الذي يريد إغضابها، لأن هنالك غضب بشكل أو بآخر عنه. لم تتصرف حتى الآن الحكومة بطريقة امتصاص الأزمات والتحايل عليها، ثم رأب الصدع من خلال تشكيل خلية أزمة، خلية مستمرة لتقديم الحلول إلى القيادة السورية بطريقة أو بأخرى، ابنة المجتمع على الأقل.
1: نعم، لكن بكل الأحوال حتى ليث البلعوث يعني لديه من يؤيده في السويداء، ولذلك المشكلة في السويداء بحاجة لحلول على المستوى يعني كل المحافظة. شكرا جزيلا لكما ضيفي، السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من ستوكهولم، والدكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من دمشق. مشاهدينا، نبحث في محورنا القادم آثار سحب الليرة التركية من الشمال السوري على الأسواق والتجار والاقتصاد.

0: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن محافظة إدلب ستشهد خلال المرحلة المقبلة سحب العملة التركية من التداول والاستعاضة عنها بالعملة السورية. ودعا رسلان خلال افتتاح فرع للمصرف في إدلب إلى تعزيز حضور الليرة السورية في المعاملات اليومية بالتزامن مع إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة.
1: بعد أعوام من تداولها على نطاق واسع في أسواق شمال غرب سوريا، تبدو الليرة التركية على أعتاب مرحلة جديدة مع توجه الحكومة السورية إلى سحبها تدريجيا من محافظة إدلب في إطار خطة لإعادة توحيد المنظومة النقدية وتعزيز حضور الليرة السورية في مختلف التعاملات المالية. البداية كانت مع إعادة افتتاح فرع لمصرف سوريا المركزي في إدلب وإعلان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان عن بدء إجراءات تنظيمية تهدف إلى الحد من تداول العملة التركية بالتوازي مع إعادة تفعيل القطاع المصرفي وتأمين السيولة اللازمة من الليرة السورية، بما يمهد لانتقال تدريجي دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ولكن الانتقال إلى العملة السورية بحسب خبراء اقتصاديين يحتاج إلى جهود كبيرة، إذ يرون أن استبدال عملة متداولة منذ سنوات لا يقتصر على قرار إداري، بل يحتاج إلى بيئة نقدية مستقرة وتأمين كميات كافية من العملة المحلية وتوسيع الخدمات المصرفية، إضافة إلى استقرار سعر الصرف حتى لا ينعكس الانتقال على حركة الأسواق أو القدرة الشرائية للسكان. كما يشير الخبراء إلى أن نجاح الخطة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ولا سيما التجار والمؤسسات المالية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة مع اعتماد الليرة السورية في الرواتب والرسوم والمعاملات الرسمية بصورة تدريجية. وبين اعتبارات السيادة النقدية ومتطلبات الواقع الاقتصادي، تمثل عودة الليرة السورية إلى أسواق إدلب اختباراً لقدرة الحكومة على إعادة دمج اقتصاد المحافظة ضمن المنظومة المالية الوطنية في وقت سيبقى فيه نجاح التجربة مرهوناً باستقرار العملة المحلية وكسب ثقة المواطنين والمتعاملين بها.
0: سحب العملة التركية من الشمال السوري، نفتح هذا الموضوع مع السيد محمد أنور حناك صاحب شركة صرافة من إدلب، مرحبا بك. والدكتور علي محمد الخبير والباحث الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور علي، لماذا تسحب الليرة التركية من الشمال السوري الآن؟ ما دلالات هذا الأمر وما التأثيرات إلى أي مدى هذا الأمر واقعي وسلس؟
2: بداية مساء الخير أستاذ ربا ولضيف الكريم ولجميع السادة المشاهدين. هلا بداية، أي اقتصاد لأي دولة لابد من أن يكون المتحكم الرئيسي من قبل السياسة النقدية هي أن تتحكم في عملتها الوطنية. بمعنى آخر، عند تعدد العملات في بلد ما، يعني يفقد المصرف المركزي القدرة على السيطرة على سعر صرف عملته من ناحية، وعلى الجزء من الاقتصاد الذي يتداول بالعملات الأخرى المسموح تداولها في هذا البلد. بالنسبة للحالة السورية اليوم، منذ عام 2021 نتيجة للتضخم وانهيار الليرة السورية، كان بدأ التداول بالليرة التركية في شمال غرب سوريا، نتيجة لكون هذه العملة هي مستقرة شأنها شأن العملات الأخرى كالدولار وغيره في تلك الفترة. بالتالي أصبح التداول منذ ذلك الحين بالليرة التركية وبالدولار. من بعد التحرير صار في عندنا ثلاث عملات، باعتبار الليرة السورية القديمة والجديدة اليوم أيضا يتم التداول بها. خطوة مصرف سوريا المركزي اليوم في سحب أو التنسيق، خلينا نكون دقيقين، هي موضوع بده يكون تنسيق كامل مع مصرف تركيا المركزي ومع المؤسسة أو الشركة التي تضخ الليرة التركية في السوق. هذا التنسيق اليوم أعتقد أنه مهم جدا، لكون يعني هذه المنطقة شمال غرب سوريا تعتاد بشكل كبير على التعامل بالليرة التركية نظرا لاستقرارها مقارنة بالليرة السورية، على الرغم
0: من هل الخطة الموضوعة والتي طرحت من قبل الجهات الرسمية السورية واقعية قابلة للتطبيق ستمر بسهولة؟ يعني هل ستكون بهذه البساطة والسهولة، خاصة أنه كما ذكرت في الشمال السوري في شمال غرب سوريا هناك تداول بالعملة التركية منذ سنوات، وربما يعني هناك من يدخر كل أمواله بالليرة التركية.
2: صراحة هو تحدي ليس بالقليل على مصرف سوريا المركزي اليوم. هذا الإجراء يجب أن يكون، يعني خلينا نوصف الواقع كما هو، يجب أن يكون بحذر شديد وبانتباه شديد، لأنه الكتلة التداول بالليرة التركية في الشمال غير معروفة. ربما
0: نعم
2: المصرف المركزي السوري بالتعاون مع التركي لديه قدرة على تقديرها، وبالتالي هي كتلة كبيرة جدا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، مما يقال اليوم بناء لسؤالك عن موضوع الخطة، أعتقد أن الحديث اليوم عن أنها ستكون تدريجية هي نقطة مهمة جدا كي لا يحدث يعني صدمات في الأسواق، نظرا لمن يدخر ولمن يتعامل. إضافة لذلك، أعتقد اليوم أن يعني إلغاء الليرة التركية بشكل سريع سيؤدي إلى كثير من المشاكل فيما يتعلق ببعض العقود، بعض التسعير الموجود.
0: نعم
2: لكن التدريج اليوم بهذه النقطة هو مهم، يضاف له واجبات حكومية. هذه الواجبات الحكومية يجب ألا تقل أهمية عن واجب مصرف سوريا المركزي من ناحية حصر المعاملات اليوم، الضرائب، الرسوم، كافة المعاملات مع الحكومة، مع المؤسسات الحكومية بالليرة السورية، إضافة إلى كل ما تنفقه الحكومة في تلك المنطقة،
0: نعم
2: سواء كان إنفاق جاري كرواتب وأجور أو إنفاق على المؤسسات أو إنفاق استثماري، يجب أن يكون أيضا بالليرة السورية مع تفعيل ذلك خلال الفترة القادمة
0: نعم
2: تدريجيا، وأركز على كلمة تدريجيا.
0: طيب سيد محمد، بالنسبة لأصحاب شركات الصرافة ربما أمامكم تحديات كثيرة، لكن هل هناك عدم ثقة بالليرة السورية لذلك تتخوفون من التداول بها؟ لماذا إلى الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير يتم تداول الليرة التركية وليس العملة السورية في الشمال السوري وتحديدا في شمال غرب سوريا؟
3: نسي نسبة أن نحن بالنسبة لموضوع إدلب كنا نحن من زمان نتعامل بالليرة التركية،
0: نعم
3: وكان يعني نحن شغلنا كله بالليرة التركية. فنحن بعد التحرير صارنا سنة ونص، العملة السورية هي أسلس لنا وأحسن لنا بالتعامل فيها للكل. يعني عندك مثلا يوم المواطن بيدخل على مكان معه سوري قديم ومعه سوري جديد ومعه تركي ومعه دولار، هذا عبء عليه كبير.
0: نعم
3: فنحن السوري الجديد اذا بيفرضوه علينا بيسحبوا التركي اهون النا، وما في حدا يعني حكى الاستاذ انه في عالم معها مثلا تركي مخزني، لا ما في عنا حدا، التركي بس عم بيصرفوه بس احتياجات شخصيه بس، فما اكثر من هيك،
0: إذن
3: اكل شرب بس،
0: ستتم العملية بسلاسة، لن يكون هناك أي إشكالات، لن
3: ما في أي
0: يعني
3: إعاقة،
0: يكون هناك
3: بس
0: انهيار
3: بالجنيه السوري الجديد.
0: العملة الجديدة تحديداً التي طرحت
3: إيه
0: باعتبارها
3: نحن
0: أنها
3: عندنا
0: التي
3: نقص في إدلب بالعملة الجديدة.
0: يعني بكل الأحوال من المفترض في نهاية شهر تموز يعني أن يعني ينتهي التداول بالعملة القديمة، فليس هناك إشكال بهذا الأمر، يجب أن تطرح العملة الجديدة في الأسواق، يتم تداولها في كل سوريا.
3: طبعا احسن للمواطن واحسن لنا، لان المواطن يعني عم بيروح بياخذ معه مثلا تركي على المحل، عم بيضرب له مثلا على السوري ولا هي
0: طب ألا
3: يعني في فرق
0: تتخوفون من
3: شاسع
0: أسعار
3: بالسوري.
0: الصرف باعتبار أن الليرة السورية إلى الآن ما زالت في حالة عدم استقرار، ترتفع وتنخفض مقابل الدولار الأمريكي، هل لديكم أي هواجس بهذا الأمر أنتم بالذات أصحاب شركات الصرافة يعني تعتمدون على هذا الموضوع؟
3: انسي ربا اذا بتتذكر اول ما بلشنا في التركي كان 150، 100
0: نعم
3: دولار بتعمل 150 ليره تركي،
0: صحيح
3: صح؟
0: صحيح
3: اليوم 4770.
0: نعم
3: كمان في تضخم كبير مثل الليره السوريه،
0: نعم
3: ما راح تفرق شيء ابدا معنا نحن. يعني نحن عملناه من في مثلا صفحيات في في مثلا التركي عم بيزيد علينا، مثلا اللي معه تركي عم بيخسر فيه. فالسوري نفس العمليه،
0: يعني يفضل
3: بس
0: من
3: السوري
0: يدخر أمواله أن يدخرها مثلا بالدولار الأمريكي في هذه الحالة،
3: بالدولار
0: وأن
3: الامريكي
0: يتعامل
3: والتصنيف
0: بالتعامل
3: اول
0: بالليرة
3: باول،
0: السورية.
3: حتى الليره السوريه نفس العمليه راح يصير، يعني المواطن راح يصرف بس حوشته فقط، راح ياخذ بس سوري، بس يأدي اغراض بيته اغراض الشخصيه
0: نعم
3: تبعه، بس راح هو في الاخير عم يزخر دولار
0: نعم
3: دولار وذهب.
0: هذه مشكلة أخرى يعني دكتور علي، من حق المواطن أن يدخر أمواله كما يريد، لكن السيد محمد أشار إلى نقطة بأن المواطن يعني ربما يقوم بالتصريف لينفق على احتياجاته اليومية لكن يدخر بالدولار الأمريكي، هل هذا الأمر أيضا يعني يكون هناك فيه مشكلة بموضوع سحب الليرة التركية والقطع الأجنبي في سوريا، يعني كيف تشرح لنا هذه الأمور الاقتصادية وانعكاسها على حياة المواطن؟
2: صراحة يعني عند الحديث عن هذا الموضوع تحديدا لابد من الإشارة لهذه النقطة، علما أنه تأكيد السيد محمد عن وجود هكذا يعني أفكار أو وجود هكذا توجه أو سلوك اجتماعي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية هو يؤكد النظرية الاقتصادية الأخرى التي تقول بأن يعني القيام بسحب الليرة التركية اليوم قد يجعل البعض نظرا لعدم استقرار الليرة السورية لغاية اليوم، نظرا لظروف الاقتصاد السوري، نظرا للتضخم الموجود الآن، ربما يفضل اللجوء كما لجأ بالعام 2021 إلى الليرة التركية اليوم لأنها طبعا عملة أكثر استقرارا، يفضل اللجوء إلى الدولار باعتباره عملة عالمية وأكثر استقرارا. بطبيعة الحال هذه نقطة أنا شخصيا أتخوف منها، وهي يعني مقابل
0: كيف من الممكن هذه النقطة التي تتخوف منها أن تنعكس سلبيا على الليرة السورية، على حياة المواطنين، على موضوع القطع الأجنبي، على المصرف المركزي، يعني من وجهة نظر اقتصادية؟
2: بصراحة هي أستاذ روبا يعني لدينا احتمالين، هذين الاحتمالين كل منهما في نعطيه 50%، هذا ال 50% اليوم عن قيام البعض بشراء الدولار نظرا لسحب الليرة التركية زيادة الطلب على الدولار في منطقة شمال غرب سوريا، ومن قبل يعني ما عم نحكي عن مواطنين فقط، ربما عم نحكي عن قطاع الأعمال، عن تجار، وبالتالي هناك ضغط قد يكون وطلب كبير على الدولار سيؤثر سلبا على سعر صرف الليره السوري في عموم سوريا. هذا الاحتمال قائم لا يمكن انكاره، لكن يبقى الاحتمال الاخر بان الاغلبيه سوف يقومون كما تفضل، باعتبار يعني كمان نحن عم نحكي اليوم الضيف الاخر يعني قائم العمل في هذه المنطقه ويعلم السلوك الاجتماعي، ربما البعض يفضل فعلا الليره السوريه الجديده كونها اسهل، لانه اليوم صراحة المواطن في إدلب وفي الشمال تعرض لخسائر في تصريف العملات، في تكلفة تحويل من عملة إلى أخرى إلى الثانية، فبالتالي هذه التكاليف اليوم مرهقة عم تروح بالنهاية من القوة الشرائية لديه، بالتالي هذا الاحتمال اللي هو كمان 50% أن يكون التوجه الغالب هو لطلب السيولة بالليرة السورية الجديدة من قبل المؤسسات المالية التي ستفتح ومفتوحة اليوم في إدلب ومناطق الشمال، سوف يؤدي بشكل او باخر الى تعزيز الطلب على الليره السوريه،
0: طيب.
2: وبالتالي لن نشهد هذا التاثير السلبي على القوه الشرائيه للليره السوريه، لكن يبقى هذين الاحتمالين اعتقد انهما رهن الايام القادمه ورهن سياسه مصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع
0: نعم. طيب سيد محمد، اذا سالناك ايضا انتم بالنسبه لكم يعني كيف سينعكس موضوع سحب الليره التركيه بالتعاملات التجارية مع تركيا، وهناك الكثير من الاستيراد والتصدير وخاصة الحدود المشتركة، يعني الموضوع كان موجودا قبل التحرير وإلى الآن مستمر وبشكل أكبر، هل سيؤثر ذلك على حركة التجارة بين سوريا وتركيا، يعني باعتبار ستسحب الليرة التركية من الأسواق؟
3: أنسي حتى كمان التجار التركيين وقت عم نجيب بضاعة من عندهم عم يغضب الدولار وليس في التركي، عم يغضب الدولار.
0: نعم
3: نحن اغلب ضيوعنا من بالدولار. هلا انا كتاجر اليوم بقلب سرمدة، عندي محلات بسرمدة بكفرنبيل، انا بفوت على تركيا مع
0: نعم.
3: بطاقه تاجر بفوت لجوا على تركيا.
0: نعم
3: في عندي شويه تبضع اسواق وهيك، ف اذا بدي اتبضع انا ذهب من جوا او بدي اتبضع اي شيء راح ادفع دولار، ما راح ادفع تركي.
0: يعني ربما هذا في الجنوب التركي، لكن لا اعلم، يعني انتم بالنسبه لكم يسهل الامر عليكم اذا سحب الليره التركيه؟
3: انسي بيسهل الامر علينا كثير، هي اول شغله، ثاني شغله بيسهل على المواطن، المواطن عم يخسر كثير في اليوم، يعني المواطن عم يخسر كثير.
0: يعني هو يحول من الليره التركيه الى الدولار، نعم. نعم.
3: يعني نحن اليوم اذا اي مواطن عم يفوت لجوا على المحل، اذا معه سوري مثلا، سوري جديد او سوري مثلا قديم، عم يقلبوا له اياه مثلا على التركي، يعني خساره خساره، كلها خساره في خساره.
0: طيب باعتبار أن هذه النقطة من وجهة نظرك وأنت صاحب شركة صرافة فهي نقطة إيجابية، يعني كيف يجب أن تقوم الدولة أيضا من وجهة نظرك بهذا الأمر، بهذا الإجراء؟ هي تحدثت عن خطوات يعني تدريجية، وكيف برأيك أيضا يجب التنسيق مع الجانب التركي كي تنسحب يعني العملة التركية من سوريا، دون أن يكون هناك مشكلة عليكم أنتم يعني التجار وعلى المواطن، وخاصة أن الرواتب أيضا والأجور كما تعلم هي يعني يتم العمليات الرواتب هي بالتركي، يعني بالعملة التركية للموظفين في المنظمات في المؤسسات. سيد محمد،
3: الرواتب هي رواتب الجيش، رواتب وزارة الدفاع، رواتب الشرطة، رواتب الأمن، كلها صارت سوري.
0: نعم، إذا فقط يعني بقي جزء قليل. طب من وجهة نظرك أنت أيضا ومن معرفتك، كم حجم العملة التركية الموجود في الشمال السوري، في شمال غرب سوريا، في إدلب تحديدا مثلا؟ هل تستطيع يعني أن يعني تقريبا
3: يعني 20 يوم تتم، 20 يوم يطلع منها
0: خلال 20 يوم فقط من الممكن أن ودون أن يسبب أي ضرر أو مشكلة يعني على الاقتصاد؟
3: ولا أي ضرر، تنسحب من السوق بكل سلاسة بكل سهولة وتطلع من أبدا من عنا منه من شمال سوريا.
0: دكتور علي، لا أعلم إن كنت ما زلت معنا، يعني بحسب يعني رأي السيد محمد وهو صاحب شركة صرافة وموجود على الأرض، أنا الموضوع يعني ليس بهذا التعقيد، لكن برأيك أيضا الخطوات التدريجية التي تحدثت عنها رغم أن ربما الأمر ليس معقدا تكون أفضل للتعافي من هذه، يعني لتعافي الليرة السورية ولسحب العملة التركية؟
2: صراحة يعني فيني أعتبر أنه الحديث اللي تفضل فيه منذ قليل بأنه الموضوع حجم الكتلة المتداول بالليرة التركي بسيط، فهو أمر بصراحة جيد جدا إن كان كذلك.
0: يعني السيد محمد قال خلال 20 يوما إذا الكتلة المالية الموجودة ليست كبيرة.
2: بالعكس، هذا الشيء كثير جيد. لذلك أقول أنه هذه التقديرات والإحصائيات الموجودة لدى المصرف المركزي بالتعاون مع المصرف تركيا المركزي، أعتقد أنه يمكن الحصول على رقم دقيق لهذه الكتلة من خلال مؤسسات البي تي تي اللي هي عم تضخ الليرة التركية في الأسواق، فبالتالي هذا الرقم يمكن الحصول عليه أعتقد بسهولة من قبل المصرف السوري.
0: طب بالنسبة للبي تي تي تحديدا كيف سيكون أيضا وضعها في المرحلة القادمة في الشمال السوري؟
2: أعتقد أن الاتفاق اليوم هو على إيقاف الضخ تماما، لن تقوم بضخ ليرة تركية اليوم، وبالمقابل سيكون هناك يعني عملية سحب بشكل أسبوعي لكتل معينة على أن تنتهي هذه الكتلة ربما في غضون عدة أشهر أعتقد ذلك. بالتالي هذا التدريج اليوم إن قام به المصرف المركزي هو أمر مهم جدا، ومنكون على الأقل أعتقد يعني في الواقع الاقتصادي السوري أضحى التداول اليوم في الليرة السورية، ويبقى الدولار هذه مشكلة أخرى لن نغوص فيها اليوم. بالتالي اعتقد المصرف المركزي بهالحاله بيكون اقدر على يعني التاثير على سعر صرف الليره السوريه، على حمايتها، على استقرارها، وبتكون العمله التركيه بالنهايه ما عاد موجوده، وبالتالي اي تاثيرات للعمله التركيه ولانخفاض سعر صرف العمله التركيه لن يؤثر مجددا على المتعاملين فيها في السوق السوري.
0: طيب سيد محمد، ايضا الى اي مدى موجوده العمله السوريه الجديده الان في الشمال السوري ويتم تداولها باعتبار ان الاساس هو للليره التركيه وللدولار الامريكي، لكن الى اي مدى العمله السوريه الجديده تحديدا يتم تداولها بالشمال؟ لانه حسب معرفتي ان العمله القديمه غير مقبوله، يعني عندما ندخل الى مكان في الشمال السوري في إدلب وبحوزتنا العملة القديمة لا يعني لا يقبل التعامل بها.
3: انسالك موضوع الكازيات صرف الليرة السورية. كل شيء دوائر دولي صرف الليرة السورية. ما تبقى قوة الشعب
0: كل الليرة السورية الجديدة أم الجديدة والقديمة؟
3: الجديدة فقط.
0: نعم
3: حصري. القديمة ما بيخدم.
0: نعم تماما.
3: نعم.
0: نعم.
3: بس بقى يعني انه عندنا هلا التركي خف كثير، وهلا ما بقى في ضغط عنا على ادلب تركيا. فهلا هالاسبوع هذا يعني انا حسيت انه في يعني صار في مبالغ يعني ما هو قد كبير، يعني مثلا قبل يفوت عنا كثير تركي. يعني هذا الاسبوع اللي مضى كان في كميه كثير قليله فاتت لهوني ومضى في يعني تقريبا تعامل في التركي زياده، مثلا قبل مثلا لاقي مثلا مليارات تركي في قلب ادلب هون عندنا، هلا الموضوع خف شوي.
0: طب هل بدا الذين يملكون العمله التركيه يعني بالتوجه بشكل اكبر الى شركات صرافه لتبديلها بالدولار الامريكي او بالعمله السوريه؟
3: نعم.
0: في الفتره الماضيه الى اي مدى يعني كان هناك تخوف فعلا من هذا الامر او يعني رغبه بالتبديل بشكل سريع؟
3: من يوم ما طلع القرار انه معكم لواحد 7 الغالب كان انا في قلب مكتبي مثلا بصرف تصريف مثلا في اليوم 15,000 دولار مثلا تركي، تمام؟ يعني 15,000 دولار بيجن، 15,000 دولار بعطي محل تركي. هلا صار 5,000، يعني تقريبا 5,000، يعني مثلا بفوت لعند زبون مثلا معه 100 دولار بيقول لي صرف لي بس 20، ورجع لي 70 دولار. هل من نص الاسبوع واللي جاي قاعد يصرف الزبون 50، 25 تركي و25 ليره سوري جديد.
0: نعم. طيب
3: يعني التركي بس عباره بس عن انه اشتريت حاجات بس
0: يعني
3: فقط.
0: تسيير للحياة اليومية بالحد
3: فقط
0: الذي
3: لا
0: لا
3: يعني.
0: يزيد لا يزيد عن ذلك. طيب دكتور علي، مع الخطة التي يعني تم الإعلان عنها، أو يعني عن خطواتها ليس التفاصيل، التنسيق إلى أي مدى برأيك يعني وباختصار بين الحكومة السورية والتركية في المرحلة القادمة سيسهل هذه العملية ويتم سحب الأموال ب يعني كل بساطة؟
2: هلا اي تنسيق بين دولتين جارتين ان كان امنيا او سياسيا هو مفيد، ما بالنا ان كان الموضوع يقتصر على
0: نعم
2: الناحيه النقديه رغم اهميه الناحيه النقديه. فاعتقد ان هذا التنسيق اليوم وهذا التفاهم السوري التركي ان هذا الموضوع هو مصلحه سوريه، مصلحه اقتصاديه سوريه، لاننا امام مرحله خلينا
0: نعم
2: نسميها هي تشوه في العملات المتداوله وهي
0: نعم
2: مضره بالاقتصاد السوري وبسعر صرف العمله السوريه. بالتالي اليوم هذا التنسيق هو مهم جدا، حصر
0: شكرا
2: هذه الكميات، واليوم من خلال هذه المقابلة أعتقد أن الصورة يعني أوضح اليوم للمواطن من خلال أن الحجم ربما متواضع، وبالتالي عملية الاستبدال ستكون
0: نعم
2: أو السحب ستكون ميسرة. لكن اليوم أتمنى على كل مواطن يملك عملة نقدية سورية قديمة في إدلب وشمال غرب سوريا، الموضوع بسيط جدا، مؤسسات الصرافي موجودة، المصارف موجودة، واليوم مصرف سوريا المركزي
0: نعم
2: بافتتاحه من قبل الحاكم منذ يومين أصبح موجود، سواء تم الترديل اليوم من قبل المصارف أو إن تم الترديل بعد نهاية فترة الاستبدال يعني بعد حوالي 28 يوم عن طريق مصرف سوريا المركزي. فهذه الكتلة يجب أن تعود للمصرف المركزي ليستطيع أن يسيطر على الكتلة النقدية المتداولة سابقا بالعملة القديمة ليقوم بممارسة سياسته النقدية بشكل أدق وأكثر كفاءة.
0: نعم شكرا جزيلا لكما. السيد محمد أنور حناك صاحب شركة صرافة كنت معنا من إدلب، والدكتور علي محمد الخبير والباحث الاقتصادي كنت معنا من دمشق. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم يصدر بلئ فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

صبري العسلي. صبري العسلي القومي العربي ورئيس الوزراء الذي مهد الطريق للوحدة مع مصر. ولد صبري العسلي عام 1903 في مدينة دمشق، كان عمه نائبا في مجلس المبعوثان العثماني، إلا أنه أعدم على يد جمال باشا السفاح عام 1916 بسبب ميوله القومية العربية. انتسب العسلي إلى معهد الحقوق العربي وتخرج منه عام 1924، وسرعان ما التحق بالثورة السورية الكبرى. وبعد أن استطاع الفرنسيون القضاء على الثورة، اختار العسلي المملكة العربية السعودية منفا له، حيث عمل مستشارا للملك عبد العزيز آل سعود. بقي العسلي في السعودية حتى عام 1932، فبعد صدور عفو عام من الفرنسيين عاد العسلي مع عدد من الوطنيين والقوميين إلى سوريا، وشارك في تأسيس عصبة العمل القومي التي اشتهرت في سوريا ولبنان، داعية إلى إلغاء الانتداب الأوروبي على البلدان العربية وعلى بناء وحدة اقتصادية بين الدول العربية. انضم العسلي لاحقا إلى الكتلة الوطنية، وكانت بوابته للدخول إلى البرلمان نائبا عن دمشق عدة مرات. عمل العسلي وزيرا للداخلية، كما شغل منصب وزير المعارف والعدل. لعل الحدث الأهم في حياته كان عام 1948، كان العسلي حينها يشغل منصب وزير الداخلية. في ذلك العام شهد العرب هزيمة مدوية أمام انتصار الحركة الصهيونية وإعلان دولة إسرائيل، أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة في سوريا. استجاب العسلي لهذه الاحتجاجات بالقمع الشديد، حتى إنه استعان بالجيش حين لم تستطع الشرطة وحدها قمع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة ضده، وثم الإطاحة به في أول انقلاب عسكري عام 49. همش العسلي خلال فترة الانقلابات العسكرية، ولم يعد إلى الحلبة السياسية حتى عام 1954، حين تمت الإطاحة بأديب الشيشكلي، وصعود هاشم الأتاسي إلى سدة الرئاسة شكل حينها العسلي حكومته الثانية. متأثراً بميله نحو المحور السعودي المصري، دعم العسلي الحركة الناصرية، وكان أحد عرابي مشروع الوحدة بين سوريا ومصر، وكان لا يزال رئيساً للوزراء. بعد قيام الوحدة عين عبد الناصر صبري العسلي نائباً له، إلا أن العلاقة الطيبة بين العسلي وعبد الناصر لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما اتهم العسلي عبد الناصر بإقامة حكم ديكتاتوري في سوريا، فدعم انقلاب عام 1961 الذي أنهى الدولة الواحدة. إلا أن الاضطرابات لم تنتهي حينها، فبعد عامين نفذ البعث انقلابه وصادر جميع ممتلكات العسلي بحجة كونه انفصالياً، من الثورة السورية الكبرى إلى التحالف مع عبد الناصر فالانقلاب عليه. مرت حياة العسلي بمنعطفات كثيرة لتنتهي في العزلة التي فرضها البعثيون عليه، حتى توفي عام 76 في مدينته دمشق.

0: نشرة الثانية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الأمن الداخلي يحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة في حي الورود بريف دمشق، ويقول إن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني. القبض على رئيس فرع الأمن العسكري بالقامشلي خلال عهد النظام المخلوع، ووزارة الداخلية تقول إن اسمه ارتبط بانتهاكات وجرائم ممنهجة ضد السوريين. لجنة التحقيق بأحداث السويداء تعلن بدء محاكمة متورطين بالأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي، وتقول إنها تتابع بشكل خاص حادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل مدنيين. الرئيس اللبناني ينفي تشريع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ويقول إن الجيش سيتولى مسؤولياته الكاملة في الجنوب. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق إحباط قوى الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود، وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار، مشيرة إلى أن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. وللحديث أكثر ينضم إلينا رشيد حوراني، باحث في الشأن الأمني والعسكري من دمشق. مرحبا بك أستاذ رشيد. إذن ما الذي تكشفه هذه المحاولة عن طبيعة التهديدات الأمنية التي ما تزال تواجه المناطق المدنية؟
1: تحياتي لك ولكافة المشاهدين، شكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة العمليات الإرهابية الأمنية التي ضربت مدينة دمشق خلال اليومين، يوم أمس وهذا اليوم، تدل على أن وراءها أو هي من تدبير يقف وراءها فعل فاعل، هي من تدبير فعل فاعل، وتريد أن ترسل رسالة إلى زعزعة الاستقرار في العاصمة السورية لما لها من رمزية سياسية ودلالة سياسية. ولكن هناك تفاوت من ناحية، من وجهة النظر الأمنية، بين العمليات الثلاث، وأقف عندها فيما يتعلق بهذا التفاوت عند العملية التي تم ذكرها في بداية النشرة، حيث تمكنت يعني فرق الهندسة والفرق الأمنية من تفكيك العبوة الناسفة التي وجدت في حافلة للنقل العام. ويعني هنا يلعب دور الأمن الاستباقي أو الاحتياطات أو الإجراءات الاحتياطية التي تقوم بها الجهات المعنية لإحباط العمليات الإرهابية من خلال جمع المعلومات والقيام بالعمليات الاستخباراتية التي توفر لها المعلومات، وبالتالي إفشال العمليات الأمنية أو الإرهابية التي تحاول ضرب وزعزعة الاستقرار. أضف إلى ذلك أن العملية التي تم السيطرة عليها وإفشالها قبل حدوثها اليوم في حي الورود في دمشق، هي كانت تريد ضرب السلم الأهلي من ناحية، نظرا لعدد المكونات الموجود في حي الورود في سوريا، وأي في حي الورود في المدينة دمشق، وأيضا تريد تسليط الضوء أو إظهار للرأي العام العالمي أن السلطة السورية الجديدة والإدارة السورية الجديدة.
0: يعني أستاذ رشيد، هل يمكن اعتبار الحادثة مؤشر على نشاط خلايا منظمة، أم أنها ربما قد تكون عملا محدودا أو معزولا؟
1: نعم، ممكن أن تقف وراءها خلايا منظمة، وذكرت منذ البداية أن العمليات التي ضربت المدينة، مدينة دمشق، هي بفعل فاعل، خاصة أن الدولة السورية والجغرافيا السورية خلال السنوات 14 الماضية كانت مسرحاً للعديد من الأطراف الإقليمية والدولية، وسقوط نظام الأسد في أواخر العام 2024 يعني ألحق الضرر بعدد كبير من هذه الأطراف الإقليمية نتيجة سقوطه. وهذه الأطراف الإقليمية، وهنا أخص بذكر إيران والميليشيات الإيرانية، وهي تحاول إعادة بناء هذه الشبكات، إضافة إلى الشبكات التي كانت تعمل بتهريب وصناعة المخدرات سواء كانت داخلية أو خارجية ترعاها إيران. وهناك العديد من المؤسسات الدولية وأيضا الإعلامية أشارت إلى محاولات إيران لإعادة شبكاتها وتنشيطها وإعادة نفوذها في سوريا. وقد لا يكون إعادة نفوذ هذه الشبكات كما كانت عليه، إنما بهدف خلخلة وضرب الإدارة وضرب مساعي وتحركات الإدارة السورية الجديدة، خاصة أن الإدارة السورية الجديدة اليوم يعني رأبت الصدع إلى حد كبير مع جارين كان لهما تأثير كبير خلال السنوات السابقة، نعم. الجار اللبناني والجار العراقي.
0: أستاذ رشيد، تفكيك العبوة أو نجاح هذه العملية برأيك ماذا يكشف عن يعني عن مستوى الجاهزية والقدرات الفنية الموجودة؟
1: يكشف تفكيك العبوة، يعني هو خبر مفرح حقيقة منذ أن تابعنا هذا الخبر مساء اليوم الفائت. هو خبر مفرح ويكشف على أن هناك عمليات أمنية أو عمليات استخباراتية تتعلق بجمع المعلومات عن هذه العمليات، وأيضا يكشف من جانب آخر، يعني لا يوجد هناك تفاصيل من الجهات الرسمية حول العملية، يكشف عن وعي من الشارع السوري والمواطن السوري، حيث يتم إبلاغ على يعني على المواطن السوري أيا كان موقعه، يعني سواء مالك لهذه السيارة أو الحافلة العامة أو مواطنا عاديا يسير في الطريق، عندما يشعر بأدنى درجات التهديد من أمر معين أو أمر مجهول في محيطه عليه أن يبلغ الجهات الرسمية ولا يتعامل معه، لأن التعامل مع العبوات والمتفجرات يعني أمر خطير ويحتاج إلى مختصين. لذلك العملية هذه تكشف عن اتجاهين أو عن جانبين، الجانب الأول قدرة الأجهزة السورية المختصة في جمع المعلومات والعمليات الاستخباراتية، والجانب الثاني الذي يتعلق بوعي المواطن وتبليغه عن كل ما يهدد أمنه في المحيط الذي يتواجد فيه.
0: طيب أستاذ رشيد، سؤال أخير، هل يمكن أن تكون هذه المحاولة جزء من سلسلة عمليات أو مخطط أوسع يمكن أو يستوجب رفع مستوى التأهب العسكري هنا؟
1: نعم، قياسا على ما جرى يعني أو على ما بدأ باستهداف المقهى في القصر العدل يوم أمس، ومرورا باستهداف حاجز الكشكول بالقرب من مدينة جرمانة، وصولا إلى تفكيك العبوة مساء البارحة، يبدو أن هناك يعني سلسلة من العمليات التي تستهدف الحكومة السورية، وخاصة كما ذكرت العاصمة دمشق نظرا لرمزيتها السياسية والإدارية. ولكن من جانب آخر، هذه العمليات على الرغم من يعني الوقت القصير الذي حصلت فيه أو وقعت فيه، وعلى الرغم من الضحايا البشرية والمادية التي يعني نتجت عنها، إلا أنها يعني يبدو أن من يقف وراءها لا يمتلك الخبرة الواسعة أو الثقة القوية التي تمكنه من تجاوز ذلك.
0: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد حوراني، الباحث الأمني والعسكري، كنت معي من دمشق. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 10 قتلى و 21 مصابا. هذا وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور تدريجيا إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. شيع في قرية الهجة بمحافظة القنيطرة المحامي عيد محمد الذي قضى إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني بعد إصابته قبل أن يوارى الثرى عقب صلاة الجمعة.
2: المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله، يعني وذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار، يعني هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم، وقتل من قتل. والمنظر
0: توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين. نتابع أبرزها.

0: وأكدت الخارجية القطرية موقف بلادها الرافض لما وصفته بالعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية في سوريا، وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية السعودية تفجير عبوة ناسفة بمقهى في دمشق، وأكدت تضامنها مع سوريا ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن مجهولين استهدفوا حاجزاً تابعاً للأمن الداخلي في مدينة جرمانة بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، في حين قتل أحد منفذي الهجوم بانفجار قنبلة يدوية.
1: تعرض أحد الحواجز الأمنية في مدخل مدينة جرمانة لإطلاق نار من شخصين أثناء عمليات التفتيش المعتادة، وبحسب الرواية الرسمية فإن أحد الشخصين قام بإلقاء قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحجز، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح. وأثناء محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور. وبعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويته، تبين أنه مطلوب بجرائم قتل وإتجار بالمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور، وأشارت فرق الهندسة في الجيش بالعثور على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار التيفور على طريق حمص تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة، موضحة أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام. أفادت مديرية إعلام حلب بانهيار مبنى سكني في حي الحيدرية وتوجه فرق الدفاع المدني للمكان لإجلاء العالقين، وذكرت المديرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج 3 عمال من تحت أنقاض بناء غير مسكون انهار أثناء عملهم قربه في حي الحيدرية. هذا وتشهد أحياء المدينة الشرقية تشهد انهياراً في البنية التحتية وتهالكاً من جراء القصف الممنهج في عهد النظام المخلوع عليها. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بمقتل ممرض إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مكان عمله في مشفى شفق بمدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي على يد مسلح مجهول فر من المكان عقب تنفيذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الممرض علي محمد ملوحي كان على رأس عمله عندما راجعه شخص مجهول الهوية قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأضاف المصادر أن ملوحي ينحدر من بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي، في حين لم تعرف حتى الآن هوية منفذ العملية أو الدوافع التي تقف وراءها بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد النظام المخلوع. وأضافت الداخلية أن دياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بين عامي 2008 و2018، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، مشيرة إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري. أفادت لجنة التحقيق بأحداث السويداء أن النيابة العامة العسكرية أحالت عدداً من الأشخاص المتورطين بالأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات بدأت بالنظر في القضايا بجلسات علنية منذ بداية الشهر الحالي. هذا وأكدت اللجنة أن الجهات القضائية تواصل إجراءاتها بناء على نتائج اللجنة وتوصياتها، مؤكدة أن علنية المحاكمات وحق الدفاع ركيزتان في مسار العدالة. هذا وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل خاص حادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل مدنيين. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء عمار عز الدين، قال لتلفزيون سوريا إن مسار الملاحقة القضائية يواجه تحديات، منها هروب بعض مرتكبي الانتهاكات وصدور أحكام بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن موعد المحاكمات القادمة ستكون في 13 من الشهر الجاري.
2: في عنا أول شيء ناس قيد الملاحقة القضائية، في ناس لم يتم القبض عليهم، في ناس تم القبض عليهم وموجودين بالدعاء أمام النيابة العسكرية، وفي ناس صدر بحقهم قرار من قاضي من النيابة وتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق وتم صدور قرار من قاضي التحقيق باتهامهم، وفي أشخاص يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع معقد، ليس هو اتهام شخص أو شخصين، يوجد عدد كبير من الأشخاص، يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم اتخاذ الإجراءات القضائية حاليا بحقهم، ويوجد أشخاص صدرت بحقهم قرار اتهام وأحيلوا إلى محكمة الجنايات العسكرية. فموضوع يحتاج إلى وقت، ولكن المهم جدا أن هذه المحاكمات علنية وبإشراف ومتابعة من لجنة التحقيق الوطنية.
0: وأضاف عز الدين في حديثه أن هناك أطرافا متعددة ارتكبت انتهاكات في السويداء تشمل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والفصائل المسلحة في ميليشيا الحرس الوطني والمكون البدوي.
2: مع تقرير لجنة التحقيق الوطنية يوجد 3 أطراف مرتكبي الانتهاكات، عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو ما يسمى الوقت الحالي والأمن الداخلي، بالإضافة إلى عناصر من البدو الذين قاموا بالدخول إلى السويداء، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وهي الفصائل المسلحة الروسية. فهذه الأطراف 3 ارتكبت انتهاكات، وهذه الانتهاكات موثقة بشكل كامل، والأشخاص الذين ارتكبوها موثقون، ولكن يوجد أشخاص لم نستطيع لا نحن ولا القوات الأمنية الوقت الحالي القبض عليهم، لكن المهم جدا أنه لا يتم القبض على أي شخص إلا بموافقة اللجنة، مع الحفاظ على مبدئين أساسيين، الأول هو حقوق الضحايا وهذا هام جدا لا تنازل عنه ولا مساومة عنه، والمبدأ الثاني هو حق محاكمات العادلة حتى للمتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات.
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على محور تل حديد في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحرس الوطني.
3: من جديد عاد التوتر الأمني في السويداء إلى الواجهة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن قرب محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة. الاشتباكات تزامنت مع قصف متبادل بين الطرفين في مشهد عكس هشاشة المشهد الأمني في المحافظة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب قذائف الهاون، بالتزامن مع محاولات تقدم لعناصر ما يسمى الحرس الوطني نحو مواقع قوى الأمن المتمركزة على تل حديد، في حين ردت قوات الأمن على مصادر النيران لتستمر الاشتباكات لساعات، مضيفا أن القصف المتبادل أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية المحيطة بمحور تل حديد. وبحسب صفحات محلية سبق الاشتباكات تداول تسجيلات صوتية دعت عناصر ما يسمى الحرس الوطني إلى التوجه نحو تل حديد ومحاولة السيطرة عليه. بدورها قالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. ويعد محور تل حديد من أبرز نقاط التماس في ريف السويداء، إذ كان موقعاً لعدد من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على مدى الأشهر الماضية، في ظل تهدئة هشة واتهامات متبادلة بين الأطراف بخرقها، ما يجعل المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد العسكري.
0: قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرقها قبضت في بلدة نصيب بمحافظة درعا على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة وضبطته متلبساً بحيازة أسلحة وكميات كبيرة من المواد المخدرة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن فرق

0: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إنشاء مشروع أمني زراعي أطلق عليه اسم سرية الأبقار لتكريس سياسة البقاء داخل الأراضي السورية. وأضافت الصحيفة أن المشروع بدأ قبل 6 أشهر ويشمل نشر نحو 140 رأساً من الأبقار في مساحة تقدر بنحو 10,000 دنم تقع بين السياج الإسرائيلي وخط وقف إطلاق النار لعام 1974 مقابل بلدات الجولان المحتل. رسمت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت رسمت ملامح مرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقات السورية اللبنانية عبر لقاءات مع الرؤساء والقوى السياسية ركزت على التعاون المشترك واحترام السيادة وفتح صفحة جديدة بين البلدين.
1: زيارة تطوي إرث الماضي وتمهد لمرحلة جديدة بين سوريا ولبنان. ففي قصر بعبدة استهل وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارته بلقاء الرئيس جوزيف عون للتأكيد على السيادة اللبنانية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، زيارة حملت رسائل سياسية عنوانها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية. ومن بعبدة إلى السراي الكبير حيث التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام لينتقل الخطاب السياسي إلى خطوات عملية تمثلت في الاتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة السورية اللبنانية لتكون منصة للتعاون بين الوزارات والمؤسسات في ملفات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والأمن والطاقة والنقل في محاولة لترجمة التفاهمات السياسية إلى شراكة تحمي مصالح البلدين. في عين التينة التقى الشيباني برئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف التقليدي لحزب الله، مع نفي الشيباني عقد أي لقاء مع حزب الله إلا إذا اقتضت المصلحة، ما يعني أن دمشق لن تكون طرفاً في الاستقطاب اللبناني. بدوره أكد بري على أهمية التنسيق مع سوريا معتبراً أنه لا مناص للبنان من ذلك كون سوريا صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. على طاولة وليد جنبلاط جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع سوريا والحفاظ على علاقة متوازنة معها بحكم ما سماها جنبلاط بالقدر التاريخي للبلدين، ثم توجت رسائل انفتاح دمشق على لبنان بلقاء للشيباني مع رئيس حزب الكتائب سامي جميل. ختام الزيارة كان في طرابلس، المدينة التي كانت طوال سنوات الحرب إحدى أبرز الحواضن الشعبية للثورة السورية، حيث استقبل الشيباني فيها بحفاوة كبيرة تجاوزت البروتوكولات الدبلوماسية. بين الرسائل السياسية واللقاءات الرسمية التي انفتحت على مختلف القوى اللبنانية، تبدو زيارة أسعد الشيباني محاولة جديدة لرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية عنوانها تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة تقوم على المصالح المشتركة.
0: تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطورا متسارعا منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءا من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مروراً بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولاً لزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، والمزيد في المادة التالية.

0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن التحول الذي شهدته السيادة الأمريكية تجاه سوريا خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزال أكبر نقطة خلاف بين أنقرة وواشنطن. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية إن العلاقات التركية الأمريكية شهدت خلال السنوات الماضية فترات من الصعود والهبوط، وأن الخلاف الرئيسي بين البلدين تمثل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، قائلاً إن واشنطن غيرت نهجها خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عندما تحولت الأولوية من مواجهة نظام بشار الأسد إلى محاربة تنظيم داعش، وما رافق ذلك من دعم للمقاتلين الأكراد، وهو ما اعتبرته تركيا تهديداً لأمنها القومي. كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار كشف عن العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لطريقي شمال جنوب وشرق غرب كطرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي. وأوضح نجار في تصريح إعلامي أن محور شمال جنوب يمتد من الحدود الأردنية جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، فيما يربط محور شرق غرب مرفأ طرطوس بمنفذ التنف على الحدود العراقية، لافتا إلى وجود مشروع لإنشاء فرع ثان للطريق الدولي بين دمشق وتدمر ودير الزور يسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المناطق الشرقية. كما وأكد نجار أن ربط شبكات النقل مع الأردن وتركيا والعراق سيشجع حركة الترانزيت ويخفض تكلفة تشغيل المركبات وزمن الرحلة، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في تخفيض معدلات التضخم. أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم الحاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخلوي مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى مشغل زين الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن شرائح الاتصال ستستمر بالعمل بشكل طبيعي دون انقطاع، فيما ستواصل مراكز خدمة المشتركين عملها على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المستخدمين. ويأتي توضيح الوزارة عقب منح مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاماً عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج MTN من السوق السورية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشنال القابضة إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات انتمائية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني، ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
1: طبعاً تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة، طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعيتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى الجسر عام بجانب الجسر السياسية يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: تعاني أقنية الري في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
2: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
3: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعش بالقطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شيء. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كان يعني بي مراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
2: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
4: ما بي صيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس انه مديرية التشغيل والصيانة تعيد نظر بالمشروع، صيانة، وشي ترتب علينا احنا كفلاحين، احنا جاهزين.
2: ومع تفاقم الأزمة تتصاعد مطالب المزارعين بالإسراع في إعادة تأهيل شبكة الري، مؤكدين أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقودة، وأن إنقاذ الموسم لا يبدأ إلا بوصول المياه إلى الحقول قبل فوات الأوان. بين قنوات متصدعة وأراض عطشة، يبقى أمل المزارعين معقودا على صيانة هذه الأقنية لضمان استمرار الزراعة والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: بدأ موسم قطاف المشمش في بساتين الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة بعد سنوات من الدمار الذي طال القطاع الزراعي بسبب الحصار والقصف خلال عهد النظام المخلوع.
5: بين بساتين الغوطة الشرقية التي اشتهرت لعقود بإنتاج المشمش، بدأ موسم القطاف هذا العام وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة، في وقت تواصل فيه المنطقة إعادة أحياء بساتينها التي تضررت خلال سنوات الحرب.
6: الموسم نصه حامل، في حمل تمام، يعني هلأ عندي أنا 4 طونات تمام، لازم يعني هلأ إجت السقعة وإجت البردة فأثرت أخي، لو ما مأسرة هي علينا معلم، في عندي 12 طن، أنا عرفت شو الترتيب، فمعلم كمان نحن بنصقع المازوت اليوم وفي تكلفة.
5: واقع المشمش في الغوطة لا يرتبط فقط بظروف الموسم الحالي، فمعظم الأشجار المزروعة حديثاً لا تزال فتية مقارنة بالأشجار المعمرة التي كانت تشكل العمود الفقري للإنتاج قبل سنوات.
7: الصغير شو بيعطيك يعني من 10 لـ20 30 50 كيلو ماكسيمو تعطيك السجرة. قبل الثورة كان عنا بستان احنا 18 درهم فيه 50 طن، يعني 50 طن كلابي بس معمر السجر كبير. هلأ ما في، هلأ عنا مثلا 20 درهم ما بيتجاوزوا 5-6 طن، يعني هلأ بداية صار يعطينا السجر يعني أسمر، لأنه هذا كله السجر زارينه جديد.
5: في بلدة دير العصافير، إحدى أبرز المناطق الزراعية في الغوطة الشرقية، تبدو مؤشرات التعافي واضحة، إذ تشير التقديرات المحلية إلى دخول مساحات واسعة مرحلة الإنتاج.
8: هلأ نحن عنا دير العصافير 6000 دلم، فيها شي 1000 دلم زيتون قديم، يعني 100 سنة وفوق عمره، وفي 5000 هدول صفيوا بلا سجار، رجعوا هلأ سجر فيهم شي 2000 دلم رد سجر زرعوه الفلاحين رد سجر. هلأ إنتاج المشمش عنا كانت السجرة تحمل 500 كيلو كان عمره 20 سنة، هلأ لسه عمره 5 سنين، هلأ أول عطاء لساتها بدها 15 ثانيات لسه لا تصير مثل ما كانت. واللي ما زرع عم يزرع يعني ان شاء الله بترجع. هلا نحن صعيب بلشنا من الصفر، بس هلا صرنا قاطعين المرحله 50%.
5: رغم ان الموسم الحالي لم يحقق الطموحات المرجوه، يرى المزارعون ان عوده البساتين للانتاج تمثل خطوه مهمه على طريق استعاده الغوطه لمكانتها الزراعيه، مع توقعات بتحسن المواسم المقبله مع نمو الاشجار.
0: أعلن حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان أن محافظة إدلب ستشهد خلال المرحلة المقبلة سحب العملة التركية من التداول والاستعاضة عنها بالعملة السورية. ودعا رسلان خلال افتتاح فرع للمصرف في إدلب إلى تعزيز حضور الليرة السورية في المعاملات اليومية، بالتزامن مع إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة.
9: بعد أعوام من تداولها على نطاق واسع في أسواق شمال غرب سوريا، تبدو الليرة التركية على أعتاب مرحلة جديدة مع توجه الحكومة السورية إلى سحبها تدريجياً من محافظة إدلب في إطار خطة لإعادة توحيد المنظومة النقدية وتعزيز حضور الليرة السورية في مختلف التعاملات المالية. البداية كانت مع إعادة افتتاح فرع لمصرف سوريا المركزي في إدلب، وإعلان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان عن بدء إجراءات تنظيمية تهدف إلى الحد من تداول العملة التركية بالتوازي مع إعادة تفعيل القطاع المصرفي وتأمين السيولة اللازمة من الليرة السورية، بما يمهد لانتقال تدريجي دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ولكن الانتقال إلى العملة السورية بحسب خبراء اقتصاديين يحتاج إلى جهود كبيرة، إذ يرون أن استبدال عملة متداولة منذ سنوات لا يقتصر على قرار إداري، بل يحتاج إلى بيئة نقدية مستقرة وتأمين كميات كافية من العملة المحلية وتوسيع الخدمات المصرفية، إضافة إلى استقرار سعر الصرف حتى لا ينعكس الانتقال على حركة الأسواق أو القدرة الشرائية للسكان. كما يشير الخبراء إلى أن نجاح الخطة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص، ولا سيما التجار والمؤسسات المالية، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة مع اعتماد الليرة السورية في الرواتب والرسوم والمعاملات الرسمية بصورة تدريجية. وبين اعتبارات السيادة النقدية ومتطلبات الواقع الاقتصادي، تمثل عودة الليرة السورية إلى أسواق إدلب اختباراً لقدرة الحكومة على إعادة دمج اقتصاد المحافظة ضمن المنظومة المالية الوطنية في وقت سيبقى فيه نجاح التجربة مرهوناً باستقرار العملة المحلية وكسب ثقة المواطنين والمتعاملين بها.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من المواطنين في محافظة إدلب بشأن رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظافة المنزلية من 65 سنتاً إلى دولار واحد شهرياً، أو ما يعادله بالليرة السورية.
10: يعني نحن شعب كنا بحرب، والساعه بترفعونا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسية، كمان نحن حرام. يعني بدنا بيوت نسكن ما في، وغليته كل شيء. ما بيصير يا بنتي، احنا نطلب من الله ثم منكم انكم ترخصونا هالشيء.
11: واقع النظافة سيء جدا جدا بصراحة، فما بيتناسب مع مستوى المدينة كمحافظة او باي منطقة.
12: عمال النظافة والله عم يشتغلوا الجماعة، وايش ما اعطيناهم معلش خيو معلش، ما في مشكلة، هالكم ليرة او هالكم سنتين هذا والله ما بيأثر، بس ما بدها شوية رقابة وشوية متابعة، والله يعطيهم العافيه.
13: الشعب ادلب كثير كثير انظلم بالنظافه وبكل شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني المي عم ياخذوا عدم مؤاخذه مننا، ما كان عم يجيبوا لنا اياها بالاسبوع نهار. النظافه كثير علينا، والكهرباء اسعارها اغلى من كل المحافظات.
14: هلا هي ارتفاع، يعني ارتفاع سيء والنظافه اسوء، هذا بقناعتي. يعني بطلع هيك النظافه وين ما رحتي ما في نظافه.
15: هلا هون بالمحلات اكثر، نحن بندفع 6 دولارات بالشهر، ايوه، غير هذا ال 1 دولار تسعيره منزلي للمنازل، يعني بس بالمحلات أكثر.
0: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، قال إن إسرائيل تواصل عمليات القتل والتجويع ومنع العلاج في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
16: للأسف بعد 9 أشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، التقييم هو سلبي جدا، لأن الاحتلال لم يلتزم ولا بأي مسار بمسار وقف إطلاق النار. هو لم ينقف عمليات القتل، لدينا 1050 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لدينا زيادة في السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 70% حسب ما أعلن الاحتلال، تقييد للمساعدات وإغلاق للمعابر. إذن الاحتلال لم ينفذ أي شيء من اتفاق وقف إطلاق النار.
0: كشفت مؤسسات فلسطينية ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 9400 أسير ومعتقل حتى مطلع تموز الجاري، بينهم مئات الأطفال والنساء. ونقلت وكالة الأناضول عن بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع سياسة الاعتقالات وتصعيد عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة بلغ أكثر من 3000 معتقل، إلى جانب أكثر من 1000 معتقل تصنفهم إسرائيل ضمن ما يسمى المقاتلين غير الشرعيين، وسط أوضاع إنسانية وصحية قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي أدت إلى وفاة عشرات المعتقلين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. هذا وأشار عون إلى أن الجيش سيتولى مسؤولياته الكاملة في تحقيق الأمن في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبرا أن قرار لبنان السيادي بفصل مسارهم التفاوضي عن المسار الإيراني الأمريكي يشكل مشكلة لبعض الأطراف. كشف وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن الحرب الأخيرة التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل تسببت بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ملياري دولار من الإنتاج الذي كان من المتوقع تحقيقه منذ شهر آذار حتى اليوم. وأوضح البساط في تصريحات صحفية أن تقييم الخسائر يشمل 3 محاور رئيسية، أبرزها توقف النشاط الاقتصادي وإغلاق المؤسسات الإنتاجية وتضرر القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى فقدان الوظائف وتراجع القطاع السياحي، فضلا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والقرى، لا سيما في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع. أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لاتر أن الاتفاق مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانيا. واعتبر لاتر في حديث نقله موقع والا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله.

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز، مشيرا إلى اتفاق لتنظيم حركة المرور فيه. وأوضح قاليباف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارته إلى سلطنة عمان بناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن، مؤكدا عزم إيران على المضي في هذا المسار والتشاور مع الدول المطلة على الخليج، كما واعتبر أن الإسرائيليين يسعون إلى إفشال المذكرة، لكنه رجح أن قوة الردع الإيرانية ستمنعهم من بدء الحرب مجددا، داعيا إلى خفض التوترات عبر تكتيك منظم وتدابير سياسية دقيقة وفق تعبيره. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أخرجت 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل. وقال ترامب لشبكة CNN أن الجيش الأمريكي ينفذ منذ شهر ونصف عملية عسكرية لتأمين حركة النفط في المضيق، مؤكدا أن ذلك منع ارتفاع سعر البرميل إلى 350 دولارا. وأضاف أن واشنطن حققت حسماً عسكرياً كاملاً ضد إيران خلال 4 أشهر، معتبراً أن طهران مهزومة تماماً عسكرياً وأن قوتها العسكرية قد انتهت، فيما كشف عن مفاوضات جارية وافقت خلالها إيران على معظم المطالب الأمريكية.

0: توج نادي أهلي حلب بلقب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه في الجولة الأخيرة على ضيفه نادي الجيش بهدفين نظيفين. وجرى بعد المباراة تتويج النادي بدرع الدوري بحضور رسمي وجماهيري كبير في ملعب الحمدانية بحلب.
1: رب العالمين دوري ثاني على التوالي اثبتنا بهالدوري مثل ما قلت لك اثبتنا بهالدوري انه نحن قادرين انه كل سنه ننافس نكون ابطال دوري. هذيك السنه كثير في عالم قالوا لنا انه دوري بس لعبناه ذهاب وبلي اوف وهذا هالسنه اثبتنا للعالم نحن من بدايه الدوري متصدرين وهذا ضغط كبير علينا انه انت متصدر
2: أول شيء يعني بحب أقول لجمهورنا ألف مبروك ما قصروا معنا أبدا طول الموسم ده كانوا مساندينا دائما يكونوا معنا بالمرقب الحلوة دائما يكونوا معنا وقت السفر يكونوا معنا وقت هون يكونوا معنا يعطينا ألف عافية شكرا لهم كثير ما قصروا أبدا وإن شاء الله دائما نادي الاتحاد يكون على منصة التتويج.
3: أول شيء شعور ما بينوصف بحضور هذا الجمهور وهالحضور الطيب والأداء الكويس وتعبوا يعني هاي حاصل الشيء اللي عم يتوجوا فيه اليوم مسيرة دامت لأشهر طويلة وتعب موسم كامل.
4: فرحة كبيرة لأهالي حلب وفرحة ما بتنعطى لحدا طاول والله يكديم الفرح بحلب وبسوريا كاملا.
0: وفي المباراة الثانية التي لعبت على ملعب إدلب البلدي ورغم تحقيق نادي حمص الفداء الفوز بهدف دون مقابل على فريق خان شيخون إلا أنه لم يكن كافيا للتتويج بعد فوز أهل حلب ومحافظته على صدارة الدوري ليبقى في المركز الثاني.
5: حاولنا ننافس تقدمنا هاي ببطولة كرة القدم مثل ما بيقولوا هي فوز وهي خسارة بتقاتل لآخر رمق لحتى تحاول إنك تعمل شيء لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل بطولة الدوري ما كانت من نصيبنا استحق نادي الاتحاد وجماهيره وجمهور عريق جمهور كبير اتحاد وجمهوره إلهم كل الحب وإلهم كل الاحترام من مدينة حمص نحن مستمرين لنقاتل لسه ما خلصنا عندك كأس الجمهورية عندك بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عندنا ترتيب أوراق تاني إن شاء الله منظل مستمرين لنحصل نتائج منيحة كرمال هالمدينة وكرمال هالجمهور يلي ظل مساند الفريق لعبة ترحال وما أطاع.
6: للأمانة نحن راضين كثير عن أداء فريقنا ونحن بنظرنا بنعتبره بطل الظروف اللي مرينا فيها من الذهاب لا نحن ما لعبنا بأرضنا نحن كل سوريا بتعرف نحن ما لعبنا بأرضنا كل المباريات خارج أرضنا والظروف يعني عندنا كابتن ضرار الداوي لما استلام بالإياب كان نحن نعتبر أبطال الإياب والحمد لله هذا حال كرة القدم فيها بطل ونحن بنظرنا فريقنا هو البطل للأمانة.
0: تأهل المنتخب المصري إلى الدور 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه أستراليا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية وكان الوقتان الأصليان والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما قبل أن يحسم المصريون التأهل ليواجهوا الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أهلا بكم. مع كل محاولة للمضي للأمام والتطلع للمستقبل، هناك من يحاول شد الحبل والدفع للخلف، من لا يريحه أن يرتاح الناس، وكأن يومي راحة في عمر طويل من التعب أهدر النظام المخلوق 14 عاما منه بسبب حقده وعناده كثير على هذا الشعب. تفجير في مقهى قرب القصر العدلي في شارع النصر وسط العاصمة دمشق تسبب باستشهاد 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين. وزارة الداخلية قالت أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية، وأوضحت أن التفجير ناتج عن زرع عبوة ناسفة في المقهى الذي يبعد 70 متر عن القصر العدلي. تظهر هذه الصور التي نتابعها والتي رآها جميع أو معظم من يتابع هذه الحلقة، هذه الصور الفظيعة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف كان حال المقهى بعد التفجير، حيث تظهر هذه الصور والمقاطع الفيديو فداحة الموقف الإنساني في هذه الصور التي تعبر عما جرى. تلفزيون سوريا رصد المشاهد الأولى لوقوع الانفجار والتي أظهرت حالة المقهى المأساوية. هذا مسرح الجريمة جرى تنفيذها دون تفكير بعواقب إنسانية أو أخلاقية، جريمة نفذت بدم بارد في حال كان لدى الفاعل دم أصلا. لنتابع.
1: يا عم رجع
0: إذن